0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 13 اغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. المعارك تشتعل في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بالنيل الأزرق وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالطائرات المسيرة على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي وسماع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزاقات والهبانية وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. محلل اقتصادي يقول قرار بنك السودان بتحديث بيانات العملاء إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة مع إبراهيم جاد كريم. شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على مدن العاصمة الثلاث لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة الأربعاء على عطبرة والدامر والأبيض والخرطوم. وأكد الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل أن الهدف من استخدام المسيرات هو ضرب السودانيين، مشيرا إلى أن كثير من المسيرات تتجه لأهداف مدنية والحرب تدار داخل المدن وهي مرفوضة لكونها تستخدم المواطنين كدروع بشرية. وأضاف الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الهدف من استخدام المسيرات وهذه المسيرات هي سلاح جديد هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي أنه كذلك المتضرر هو المواطن السوداني، والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب وتقضي إليها.
0: من جهته قال الخبير العسكري مقدم محمد نور أن العمليات التي تمت في قيسان جاءت كحيلة بإفراغ مناطق في كردفان لإشغالهم بشيء ويكونوا مشغولين في اتجاه آخر، وأوضح أن العمليات ستنشط بعد خطاب حميتي بفك الرسم في الفترة القادمة. وقال إن حميتي أعطى توجيهات بأن ترجع العمليات في شكلها السابق باستخدام المسيرات ومهاجمة المواقع، مشيرا إلى أن هذه المسيرات موجودة في الأصل لديهم وليست جديدة، حتى الجهة التي تدعمهم قد أوقفت الدعم لكن دائما لديهم الخطة ب كما قال. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا بتخيل أنه الدعم السريع في العمليات القامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش أنا ما زلت حيا، يعني واحدة. اثنين، المسألة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني.
0: وفي شمال كردفان شنت قوات الدعم السريع هجوما واسعا صباح الخميس مصحوبا بالطائرات المسيرة على مدينتي جبرة الشيخ وبارة بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وأكدت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح هجوم الدعم السريع، وقالت إنما أسمته بميليشيا الدعم السريع هاجمت الخميس ارتكازات قواتنا والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جبرة الشيخ عبر ثلاث محاور. وأكد تصدي القوى المشتركة مع الجيش للهجوم ودحرها للدعم السريع. اندلعت معارك عنيفة يوم الخميس بين الجيش وقوات تحالف تأسيس بمدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وأعلنت حكومة محافظة الكرمك أن المدينة تعرضت خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة إلى جانب قصف مدفعي قالت إنه يأتي من الجوار الإقليمي. وقالت الحكومة في بيان صادر اليوم إن القوات المسلحة تواصل التصدي للهجمات، مؤكدة وقوفها إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها ودعمها لما وصفته بالجهود الرامية إلى حماية المدينة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هايو الأوضاع الإنسانية للمواطنين في قيسان بأنها كارثية، وقال إن 3000 شخص فروا إلى الحدود الإثيوبية، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء المعارك بين الجيش وقوات تحالف تأسيس. وقال لراديو دبنجا إن هنالك نحو 13000 آخرين نزحوا إلى الداخل لمنطقة بكوري، بينما نزح آخرون لمنطقة تيارة الواقعة في الاتجاه الشرقي لمحافظة جيسان. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هاجو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أوضاع إنتهانية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين أن نزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة جيسان.
0: من جانبها قالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق جسم عبد الكريم دلدوم أن الأحداث الأخيرة في منطقة جيسان أدت إلى نزوح أعداد من السكان إلى مناطق مختلفة بمحافظة جيسان، بينما توجه جزء منهم إلى محافظة ود الماحي حيث يقيمون في معسكرات من بينها منبدي وألمان. وأوضحت قسمة أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين تشمل المواد الإيوائية خاصة المشمعات والخيام إلى جانب المساعدات الغذائية. وناشدت جميع المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني بتكثيف تدخلاتها وتقديم الدعم للنازحين في مناطق وجودهم في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بولاية النيل الأزرق. لقي شخصان مصرعهما داخل قسم الطوارئ بمستشفى الأبيض جراء إصابتهم بشظايا مسيرة تابعة للدعم السريع أطلقتها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وأكدت شبكة أطباء السودان في بيان رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية باستخدام الطائرات المسيرة الموجهة أمس واليوم في عدد من الولايات. وطالبت الشبكة في بيانها المجتمع الدولي بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. قتل شرطي وأصيب 4 آخرون في تفجير قنبلة يدوية جرينيد داخل نقطة ارتكاز أمنية بقرية أم شجرة التابعة لمحلية وسط القضارف يوم الأربعاء. ووقع الحادث على خلفية توقيف قوة أمنية أحد الأشخاص للاشتباه به قبل أن تكشف عملية التفتيش عن حيازته مواد وحبوبا مخدرة محظورة. وأثناء شروع أفراد القوة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحريز المضبوطات أبدأ مقاوما قبل أن يقوم بتفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته، ما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد نقطة الارتكاز. وأسفر الحادث عن مقتل الرقيب أول شرطة قذافي آدم يحيى من شرطة مكافحة المخدرات إلى جانب وفاة الشخص الذي فجر القنبلة محمد خضر عمر إلياس، كما أصيب 4 من أفراد نقطة الارتكاز. وصل نحو 7000 لاجئ سوداني إلى منطقة كروبوت بدولة تشاد المجاورة بعد فرارهم من أكثر من 18 منطقة بولاية غرب دارفور منذ 27 يوليو الماضي جراء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وقال اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد إن اللاجئين نزحوا من قراهم بسبب هجمات شنتها قوات الدعم السريع في إطار الاشتباكات الدائرة بينها وبين قوات المقاومة الشعبية، مشيرا إلى مقتل عدد من السكان خلال تلك الهجمات. وأوضح دكة أن اللاجئين في كروبوت يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، أبرزها النقص الحاد في مياه الشرب والغذاء والملابس ومواد الإيواء في وقت تشهد فيه المنطقة هطول أمطار غزيرة. وأضاف اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد في هذا الخصوص:
4: حالة صعبة شوية، الناس جعانة، محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية يعني من الجوع واللي اسمه، حتى الأمهات جروا يعني قرابة ل 18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن.
0: وحول الأوضاع الصحية

0: وفي غاية الصعوبة، مشيرا إلى وجود حالات سوء تغذية بين الأطفال بجانب عدد من الجرحى الذين يتلقون الرعاية الطبية بصورة بدائية في ظل غياب الخدمات الصحية والمستشفيات. وناشد ذكر المنظمات الدولية والأممية والإقليمية إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لتوفير مياه الشرب والغذاء والرعاية الصحية ومواد الإيواء، والعمل على إجلاء الجرحى وانتشال جثامين القتلى من المناطق المتضررة بغرب دارفور. وصف الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار القرارات الصادرة من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك قرار دعوة العملاء لتحديث معلوماتهم بأنه إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب لفرض قيود على العملاء. وأضاف لراديو دبنجا أن مشكلة المصارف السودانية ليست في عدم تحديث العملاء لبياناتهم، ولكن انعدام ثقة العميل في البنك، وهو أمر يعود لما قبل الحرب. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: مشكلة المصارف دي ما مشكلة في أنه العملاء ما بيحدثوا بيانات أو كده، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك، ومنذ يعني فترة طويلة جدا، منذ أنه من ما قبل الحرب، يعني أنه هذه البنوك يعني داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي.
0: وكان بنك السودان المركزي أصدر في وقت سابق قرارا بإلزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم تحدث بياناتهم وتجميد حساباتهم خلال فترة أقصاها شهرين اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري، وذلك في إطار تجديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأرسل بنك الخرطوم رسالة لعملائه عبر تطبيق بنكك تطلب منهم تحديث بياناتهم بالذهاب إلى أقرب فرع، كما وجه بنك السودان جميع المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، بما يتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية. عادت أسعار عدد من المحاصيل في سوق الأبيض إلى الارتفاع مجددا بعد فترة من الاستقرار والتراجع الملحوظ عقب فتح طريق الصادرات وتحسن حركة تدفق البضائع للمدينة، قبل أن تتأثر بدخول قوات الدعم السريع إلى منطقتي المزروب وأم كريدم وعودة التفلتات الأمنية. وقال التاجر بسوق الأبيض علي جانو لراديو دبنجا إن فتح الجيش لطريق الصادرات أدى في وقت سابق إلى انفراج كبير في حركة البضائع والمحاصيل الواردة إلى سوق محصولات الأبيض، وانعكس بصورة مباشرة على الأسعار. وأضاف التاجر علي جانو لراديو دبنجا من سوق الأبيض في هذا الخصوص:
2: السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيره جدا، وكان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الابيض. الصادرات طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي زي كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة تأثر 503 أسرة في 57 منطقة جراء الأمطار والسيول، مع انهيار 206 منزل كليا و241 منزل جزئيا. وقال المركز إن الخريف تسبب كذلك في تأثر 29 مرفقا صحيا، بينها 6 مرافق بشكل كلي و23 جزئيا، فضلا عن تسجيل 9 إصابات وحالة وفاة واحدة. وأعلنت وزارة الصحة تنفيذ تدخلات شملت تعقيم مياه الشرب وتطهير المراحيض المنهارة ومكافحة الذباب ورش البرك والمستنقعات إلى جانب التوعية الصحية، فيما دعا المركز المنظمات إلى تكثيف جهود مكافحة نواقل الأمراض خلال فصل الخريف. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب

0-0-3-1-2-0-8-0-0-0-0-0-0. راديو دافانغا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. مع استمرار الحرب في السودان تتصاعد العمليات العسكرية وتزداد حملات التعبئة والتحشيد، بينما يظل المدنيون في مختلف أنحاء البلاد عالقين في دائرة الخوف والنزوح وفقدان الأمن وسط مخاوف من اتساع رقعات القتال وارتفاع كلفة الحرب الإنسانية. لكن ما الذي يمكن أن يوقف هذا التصعيد؟ وما هي الخطوة الأكثر إلحاحا لفتح الطريق أمام السلام؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه على جمهور راديو دبنجة في استطلاع للرأي، لنستمع إلى صوت المواطنين ونقيف على رؤيتهم بشأن الطريق الأكثر نحو خفض التصعيد وتهيئة المناخ للسلام. وطرحنا على المشاركين 5 خيارات: إعلان وقف فوري لإطلاق النار، استئناف مفاوضات سلام شاملة بين الأطراف، زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لوقف القتال، توحيد جهود القوى السياسية والمدنية لدعم الحل السلمي، إضافة إلى خيار آراء أخرى. فماذا قال جمهور راديو دبنجة؟ جاءت النتيجة لافتة، إذ اختار 73% من جملة المشاركين والبالغ عددهم 739 على صفحة راديو دبنجة في الفيسبوك، اختاروا إعلان وقف فوري لإطلاق النار باعتبار الخطوة الأكثر إلحاحا لخفض التصعيد، بينما رأى 15% أن الأولوية هي استئناف مفاوضات سلام شاملة بين الأطراف، في حين اختار 9% خيارات أخرى. وحصل خيار زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لوقف الحرب على 4% من الأصوات، وهي النسبة نفسها التي حصل عليها خيار توحيد جهود القوى السياسية والمدنية لدعم الحل السلمي. هذه الأرقام تفتح الباب أمام سؤال أكبر: هل يمثل وقف إطلاق النار الخطوة الأولى فعلا نحو السلام؟ وكيف يمكن تحويل الدعوات إلى السلام إلى مسار عملي يوقف الحرب ويحمي المدنيين؟ للإجابة عن هذه الأسئلة نستضيف في هذه الحلقة عدد من الناشطين والفاعلين في العمل المدني للحديث عن سبل خفض التصعيد ودور المجتمع المدني والشباب وإمكانية العودة إلى طاولة التفاوض، وما الذي يمكن أن يفعله السودانيون والمجتمع الدولي لفتح الطريق أمام السلام. ونبدأ حديثنا مع سوسن جمعة موسى، الناشطة المدنية والفاعلة في قضايا فض النزاعات وبناء السلام. سوسن أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
2: طيب، الآلية الوحيدة لتصعيد بتاع التصعيد للحرب في السودان، أنا بفتكر إنه بتتبني على 3 حاجات أساسية. الحاجة الأولى، لازم يكون في ضغط متوازن من جميع الأطراف، يعني سواء كان من التحركات الدبلوماسية ولا التحركات الإقليمية والدولية، بل إضافة للتحرك المحلي أكيد، يعني من الفاعلين المحليين. فلو بيجي في توازن في الحركة بتاعت عملية الضغط، لأنه الأطراف ضروري جدا يعملوا على وقف إطلاق نار فوري ومن ثم فتح الممرات الإنسانية لدخول المساعدات للمتأثرين. فده نفتكر أن دي الآلية الأولى الممكن يعني ممكن نقدر نعملها، يعني كلنا إذا نحن طبعا اتوافقنا على رؤية محددة اللي هو كمجتمع محلي وإقليمي ودولي ودبلوماسي مع بعض، وحركتنا بقت واحدة تجاه هذا الإطار. الحاجة الثانية برضو ممكن زي ما بقولوا توقف لنا التصعيد، أنا بفتكره برضو مهمة جدا، تفعيل دور الوساطة، سواء كان برضو أنا ما بتكلم بس عن الوساطة الدولية، كذلك الوساطة المحلية، لأنه المتأثرين الأكبر زي ما بقولوا بالحرب وهم جزء من حيثيات الحرب دي كلها هم السودانيين ذات نفسهم. فأنا أفتكر الوساطة المحلية خاصة للناس المقبولين والمؤثرين من المجتمع المتخصصين في إطار الوساطة ولهم باع وخبرة كبيرة في فهم السياق السوداني، فهم ديل اللازم نفعله بحيث إنه نحن نقدر نأثر في إنه التصعيد ده بين الأطراف ويمشي. وده نحن برضو جربناه في حاجات كثيرة، نحن كسودانيين في الجوديات، في الجلد، في مشاكل كثيرة حصلت في السودان أو كان بتحصل ببساطة محلية الناس كان بتحلها. أنا ما بعرف ليه في الحرب دقيقة ما في. فأنا أفتكر لو نحن فعلنا الدور ده وكاملناه مع الدور بتاع الوساطة الدولية بنقدر نصل برضو زي ما قلت لخفض للتصعيد الحاصل الآن. والحاجة الثالثة أو الآلية الثالثة اللي أنا بفتكرها مهمة هو طبعا توحيد الصوت والرؤية المدنية. فأنا أفتكر ده برضو له أثر كبير لأنه نحن الفترة اللي فاتت دي الحرب قسمتنا وقسمت المجتمع المدني عموما لعدة أصوات، وعدد من الصوت دي برضو أنتجلينا عدد من التصورات وأنتجلينا عدد من الرؤى. فبالتالي ده برضو أضعف الصوت المدني وخلى إنه التصعيد العسكري يستمر كل إن حسب رؤيته كل إن حسب زي ما بقولوا السردية بتاعته. فأصبح هناك زي ما بقولوا جاب كبير للسردية بتاع المجتمع المدني عموما والسياسي في إنه يقدر يفرض رؤيته من خلال التصعيد بين الحرب بين الأطراف المختلفة دي. فأنا أفتكر دي الحاجة المهمة الثالثة المفروض نحن نمشي فيها. وأكيد طبعا بأكد ونحن أو الثلاثة مسارات دي كلها تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، يبقى هو ده المرجعية بتاعته الأولى في العمل لخفض التصعيد العسكري.
1: شكرا جزيلا لك سوسن جمعة موسى على هذه الإفادات المهمة. والآن ننتقل إلى رؤية أخرى حول مسارات خفض التصعيد وفرص الوصول إلى السلام في السودان مع شريف علي داود الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية.
3: في حقيقة الأمر بأن الوضع في السودان وضع كارثي بمعنى الكلمة، ووضع مؤلم ومؤسف أن يصل السودان إلى هذه المرحلة. أنا من وجهة نظري بقول أنه لابد زيادة الضغط الدولي والإقليمي لوقف القتال فورا في السودان، لأنه إذا لم تتضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف القتال لم يقف القتال. أما الحث على الطرفين أوقف القتال الهدنة هذا يتم أمر مفروغ عنه. لابد أن يكون الضغوط الدولية والإقليمية ومقاطعة الدول الإقليمية والدولية كل المنافس مع السودان مع الطرفين، إن كان الطرف دعم سريع أو طرف الجيش. يجب على المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي أن يوقف كل الإمدادات وكل التعامل مع الجانبين معا، لأن الوضع الكارثي الوضع الإنساني يا جماعة الوضع الإنساني وضع كارثي. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى وأتمنى من المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي بأن يمارس كل الضغوط، إن كانت ضغوط عسكرية أو ضغوط قانونية أو ضغوط لوجستية لإيقاف هذه الحرب فورا.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ شريف علي داود الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية على مشاركتك حول الأزمة ومسارات الخروج منها. والآن ننتقل إلى صوت آخر من أصوات الشباب والفاعلين في الشأن العام، ومعنا إحسان أحمد آدم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: شكرا على الفرصة العظيمة اللي تبتدون لها كشباب، فبنشكركم شديد عليها. طبعا الحرب الحالية الحاصلة في السودان هي نتيجة بتاع تراكمات بتاعة أزمات، ومن أسباب الرئيسية غياب الحوار السوداني وغياب يعني غياب الرؤية الوطنية الواضحة الموحدة. فبدون مفاوضات وبدون حوار سوداني ثم سوداني ثم سوداني ما حيكون في حل لأزمات السودان. فعشان كده يعني ما في حل لأنه يعني يجيف التصعيد العسكري ده بدون ما يكون فيه حوار سوداني وسوداني، عشان يعني كل الأطراف تقدر تصل لاتفاق يرضيهم كلهم وبرضه يعني يقدروا يطلعوا البلد دي لبر الأمان. لازم برضه كمان يكون فيه اتفاق يعني ما بين القوى السياسية والعسكرية والمدنية، لازم كلهم يكونوا متفقين ومتوافقين، وما في شيء بيجيب الوفاق إلا الحوار السوداني والسوداني.
1: شكرا جزيلا لك إحسان أحمد آدم على هذه المشاركة والإفادات المهمة. ننتقل الآن إلى رؤية الناشط حامد آدم للحديث عن تأثير استمرار التصعيد العسكري على المدنيين وكيفية وقف هذا التصعيد. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: في ظل التصعيد العسكري بين المتنازعين قوات الدعم السريع والجيش، نحن بنفتكر انه التصعيد ده اضر بالسودانيين وسيما المدنيين العزل في مناطق سيطرة الجيش او في مناطق سيطرة الدعم السريع. فنحن بنفتكر انه يعني وجود المفاوضات بين الفريقين، مفاوضات جادة. بنفتكر إنه المفاوضات دي ذاتها بتفضلين إلى إبعاد الملايش من المشهد، وإبعاد أي أيديولوجيا، أي فريق عنده أيديولوجيا فكرية قد تضر بالسلم المجتمعي للشعب السوداني لما عرف منه بالانضباط المجتمعي لسنوات بعيدة. لكن الحرب دي أفردت لنا واقع مرير جدا، الانقسام المجتمعي. فنحن بنفتكر أنه المفاوضات بتبعد لنا شبح الدواعي في صبح أي زول عنده أيديولوجيا فكرية قد تضر للمستقبل البعيد.
1: شكرا جزيلا لك الناشط حامد آدم على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط محمد عثمان لنتعرف على رؤيته بشأن التصعيد الحربي والأولوية العاجلة في هذه المرحلة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بدينا نتحدث عن ظل التصعيد العسكري الشديد الآن، وبالذات يعني ارتفاع القياسي في المعارك والهجمات التي تضر منها الشعب السوداني بشكل كبير جدا جدا، لا يجد الواحد دعوة يطلقها الآن سوى التركيز على عملية وقف فوري لإطلاق النار، وقف فوري لإطلاق النار، لأنه ذلك يبطل أثر الحرب التدميري وتوقيف آلة التدمير. ولأنه يعني بعد إيقاف إطلاق النار يجد الناس ربما فرصة للمحادثات أو للتنسيق أو لترتيبات عملية السلام بأي شكل كان، ولكن في ظل استعار الحرب وفي ظل استمرار العمليات العسكرية يبقى يعني لا توجد أقل فرصة لإطلاق عملية حوار أو أي كان ذلك. ولأنه يعني هذا الخيار محبز، لأنه الأمان الذي يستحقه السودانيين هو ليس ملك لأي أحد، ولا يحق لأي أحد أنه يعبث بهذا الأمان ويجد المبرر أو يتخذ أي ذريعة للاستمرار في تدمير وإنهاك الشعب والأمة السودانية. لذلك أعتبر يعني أعتقد أن الوقت الآن أكثر إلحاحا وضرورة هي عملية وقف فوري لإطلاق النار، حتى يهيئ ذلك المناخ لكل الفرص الأخرى، سواء كان توحيد القوى المدنية أو إطلاق عمليات حوار أو أيا كان شكلها. ولكن ما لا تتوقف لعلعة المدافع سيستمر الضرر أولا جراء المعارك واستنزاف الاقتصاديات وزيادة كثافة النزوح واللجوء، وناهيك عن الخسائر في الأرواح وغيرها. وكل ذلك يعني إذا رفضه أي شخص يعتبر هو يعني يمكنك تحديد الأعداء للشعب السوداني من خلال رفضهم للسلام إطلاقا وإفساد عمليات السلام. هؤلاء بالضبط هم أعداء الشعب السوداني. تحياتي لكم محمد عثمان، غرب كردفان.
1: شكرا جزيلا لك محمد عثمان ولكل ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب، والتي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري الذي تشهده الساحة السودانية بين أطراف الصراع والفرص الممكنة لفتح الطريق أمام الحوار والسلام. أعزائي المستمعين، نقف هنا في الجزء الأول من حلقتنا على أن نلتقي بكم في الجزء الثاني لمواصلة النقاش حول الموضوع نفسه والاستماع إلى آراء ومقترحات ضيوف آخرين حول كيفية وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الطريق أمام السلام في السودان. إلى أن نلتقي، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجة. إلى اللقاء.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس 13 اغسطس 2026. معارك ضارية اليوم في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بولاية النيل الأزرق، وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالمسيرات على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي، وسماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة. الأمم المتحدة تؤكد مقتل أكثر من 20 مدنيا وإصابة آخرين جراء معارك جيسان بالنيل الأزرق ونزوح الآلاف من المدينة. نزوح 15,000 أسرة إلى مدينة الأبيض خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، والمسيرات تضرب محطة للمياه في المدينة. شبكة أطباء السودان تعلن عن مقتل شخصين وإصابة آخرين بجراح في هجمات الطيران المسير على مدينة الأبيض الأربعاء. أمطار غزيرة وسيول تجتاح شنغل طوباي وتدمر منازل وتتسبب في نزوح 46 أسرة بشمال دارفور. طلب تحديث بيانات العملاء في البنوك خلال شهرين أو تجميد حساباتهم تثير مخاوف الجمهور بالداخل والخارج. بنك الخرطوم يرسل إشعارا للعملاء عبر تطبيق بنكك يطلب تحديث بياناتهم عبر أقرب فرع. عودة وشيكة لبورصة الخرطوم للتداول الثانوي من داخل السوق بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات بسبب الحرب. انطلاق مسح تحليل النزاع بخمسة محليات بالبحر الأحمر، وكسلة ترسل 6 فرق للتوعية والمسح الفني للألغام. انتهت بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
2: بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها 2-3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
7: على راديو دبنجا، حديث اليوم. حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
8: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تصدر السودان قائمة الدول العربية في عبء الدين العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي. بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 أرقام قياسية تجاوزت 169%، وده بسبب أو بنتيجة للانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب في أبريل 2023، وتوقف عجلة الإنتاج تماما، وتراجع الإيرادات، وارتفاع احتياجات التمويل. والأزمة دي بتطرح تساؤلات حول حجم الديون السودانية وأسباب تفاقمها وتأثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي وفرص السودان في معالجة أزمته المالية. للحديث عن واقع ديون السودان وحجم الدين الداخلي والخارجي وفرص الإعفاء وإعادة هيكلة الديون، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ عمر سيد أحمد، كما سعدنا أن نرحب بضيفي الثاني الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا. ونبدأ بالسيد عمر سيد أحمد، وسؤالنا حولين ماذا يعني تصدر اسم السودان قائمة الدول العربية المثقلة بالديون أو في عبء الدين، وكيف وصلت يعني نسبة 169% دي؟ ده يعني هل الحكومة السودانية اقترضت دين إضافي أم إنه دي نتيجة لتراكم فوائد الديون القديمة؟
0: أهلا بكم، شكرا لراديو دبنجا ولبرنامج حديث اليوم على الاستضافة. عن الرقم 169%، الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين: أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود، فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، فحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار لا البسط بالضرورة. الأولوية الأولى والأهم فنيا هي مراجعة شاملة وشفافة لحجم الدين الحقيقي الخارجي والداخلي بما فيه المتأخرات والفوائد والضمانات الحكومية، لأنه لا يمكن بناء أي برنامج إصلاح على أرقام متنازع عليها بعد ذلك يأتي مسار هيبك. شروط المبادرة معروفة: حكومة معترف بها دوليا، برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع الصندوق يشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتقوية شبكات الحماية والاجتماعية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسوية المتأخرات مع الدائنين. وبصراحة السودان اليوم لا يستوفي أغلب هذه الشروط في ظل الحرب وتعدد السلطات. الشرط السياسي هو الحلقة المفقودة وليس النية الفنية.
8: السودان كان وصل إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الصغيرة المنهكة بالديون الهيبك عام 2021، لكن تعطل المسار بسبب التطورات السياسية وقتها بانقلاب أكتوبر 2021 والحرب في أبريل 2023. هل يستطيع السودان استئناف العملية من حيث توقفت أم أنه سيضطر من البداية، خاصة أن نحن نسمع أو بنتابع أن وزارة المالية بتقود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإكمال عملية إعفاء الديون، فما رأيك في هذه الخطوة أو ما هي أهميتها؟ وبالتالي هل البرنامج أو شروط مبادرة الهيبك مرتبطة برشدة سياسية أو إصلاح سياسي واقتصادي زي تحقيق السلام أو الاستقرار السياسي؟
9: نقول حتى لو كانت عين لديها قدرة على التحصيل، ممن تتحصل؟ السودانيون أما نازحون أو لاجئون، ومن عاد منهم أو مكس في البلد فقد مصدر رزقه ودخله. ولا شك أن الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية لديها آثار على الإنتاج، على الخدمات، على دخول الناس، بل لديها أثر لا يهتم به المسؤولون، وهو تحويل أو إعادة توجيه تحويلات السودانيين العاملين من الخارج، من الداخل إلى الخارج. بمعنى أن في الماضي السودانيون يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في السودان، الآن يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في الخارج، في مصر، في أوغندا، بل حتى في دول الخليج وفي دول أخرى، أوغندا، كينيا، دول في آسيا وأفريقيا مختلفة. ودا يعني أن جزءا من النقد الأجنبي الذي كان يغذي الدولة قد ذهب إلى مكان آخر يقزي خزائن دول أخرى. فهكذا تصبح الحرب مهمة جدا، يجب إيقافها، يجب أن تتوقف الحرب فورا حتى يستطيع معالجة الاقتصاد. أي حلول لمسائل الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، الفقر، توزيع الدخول، تحويلات السودانيين بالخارج، الإنتاج والخدمات، الصادرات، لا يمكن حلها بدون إيقاف الحرب.
8: ممكن برضو نتطرق للحديث عن الدين الداخلي وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
0: الدين الداخلي، نعم بالضبط، الدين الداخلي في السودان يتشكل أساسا من اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وفي مقدمات بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة في ظل انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية. هذا النوع من التمويل خطير بشكل خاص لأنه لا يمر عبر سوق حقيقية بأدوات دين تنافسية، بل هو أقرب لإصدار نقدي مباشر أو غير مباشر، أي طباعة نقود عمليا، هو ما يغذي التضخم مباشرة ويضعف قيمة الجنيه ويرفع بدوره القيمة المحلية للدين الخارجي المقوم بالدولار. فالدين الداخلي والخارجي في الحالة السودانية مترابطان عبر حلقة واحدة، عجز مالي واقتراض من المركزي وتضخم وانهيار عملة ومزيد من الضغط على الدين.
8: نرحب بضيفنا الثاني بروفيسور صدقي كبلو، ونبدأ من حيث انتهى السيد عمر السيد أحمد حول الدين الداخلي، لكن أول نتطرق على حديث عن الدين بشكل عام وما هي يعني تأثيره على الاقتصاد السوداني.
9: صباح الخير راديو دبنجا، شكرا لاستضافتي. فيما يتعلق بمسألة الدين العام، دعنا أولا نعرف المفهوم، لأنه الدين العام للدولة أو ما يسمى public debt هو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الديون الخارجية، يعني ما استدانته الدولة من الخارج سواء كان من مؤسسات تمويل دولية أو حكومات أو بنوك أو حتى أحيانا شركات. أما الدين الآخر، الجزء الآخر، فهو دين الحكومة من الداخل، اللي هو يشمل الاستدانة من النظام المصرفي من بنك السودان ومن البنوك التجارية، الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات المالية، ومجموعة الاثنين يسمى الدين العام. الأرقام التي نشرت مؤخرا في يونيو من هذا العام تتحدث عن الدين العام بهذا المفهوم، وتقول أرقام البنك الدولي أن ديون السودان العامة تشكل 272% من إجمالي الناتج المحلي في السودان، وهذا رقم فظيع، لأن عموما النسبة العالية للدين العام من الناتج المحلي غير مرغوبة، ولكن أعلى نسبة يعتبر بعض الاقتصاديين أن يمكن إدارتها توصل لحوالي 70%، يعني بلس ماينس. غير ذلك تصبح هذه حالة مرضية، لأنها تعني عدم الدولة، عدم قدرة الدولة على أن تقوم بمهامها الداخلية، ولا الاستفادة من العالم الخارجي في أي استثمارات أو مشاريع تنمية. الدين الداخلي يقود دائما إلى التضخم، لأنه يعني أن كمية النقود التي تستعملها الحكومة بالنسبة للناتج المحلي أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، مما يؤدي إلى التضخم. الدين الخارجي يعني عجز في التمويل الخارجي للتنمية، وعبء لدفع الأرباح والأقساط، مما يقلل أيضا مما ينتج محليا أي فائض يمكن أن يذهب إلى التنمية. فتكون الحالة هي إما نمو سالب أو نمو متدني في الغالب أقل من معدل نمو السكان، وهذا يقود للفقر. يعني النصيب الفرد من الناتج المحلي يقل. وطبعا عندما نقول نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، هذا لا يعني أن كل الناس يصبحون فقراء، لأن تقسيم الدخول له قوانين أخرى، فهناك من يقتني من فقر الآخرين، وهناك من يقتني من الديون، من الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، هناك من يستفيد. ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدل الدين العام؟ واحد، التراكم، تراكم الديون سواء كانت الداخلية أو الخارجية، عدم دفع ديون الدولة سواء كانت الخارجية أو الداخلية، وده بيؤدي إلى تراكمه. وبالنسبة للديون الخارجية بيؤدي لتراكمه وزيادته بسرعة، لأن هناك أرباح تدفع في هذا. أيضا في عجز الإيرادات عن تلبية المصرفات، تلجأ الدولة للاستدانة من النظام المصرفي أو ما يقال عن طباعة العملة والاستدانة من الجمهور. وإذا تراكم هذا أيضا يزيد معدل الديون.
8: بروفيسور صديقي كبلو، وأنت لازلت تتحدث للمستمع الكريم عبر برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، برضو عايزينك يعني تتطرق للحديث حول ما هي الأولويات للخروج من أزمة الدين بالنسبة للحكومة السودانية اللي بتقود الآن زي ما قلنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. هل يمكن تنجح هذه المباحثات، أم أنه برضو زي ما قلت إنها مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تتعلق يعني بالتحقيق السلام والاستقرار السياسي والدخول في عملية إصلاح اقتصادي شامل؟
9: الخروج من هذه المسألة مستحيل بدون إيقاف الحرب، لأن الحرب تفاقم مسألة الدين الداخلي والخارجي معا. وهناك ديون خارجية لا نعلم عنها الآن تتراكم، لأن مسألة التسليح وشراء الأسلحة تتم في سرية تامة، إلى جانب أن موارد كثيرة من الدولة تتوجه للتسليح وللعمل الحربي. لكن السبب الأهم من كل هذا هو أن الحرب تؤدي لخروج مناطق من الإنتاج الزراعي والصناعي، يعني سواء كان المصانع التي تحطمت أو القطاع المطري التغليبي أو بعض مشاريع الزراعة الآلية في جبال النوبة وفي دارفور، كلها خرجت من الإنتاج. الثروة الحيوانية وهروب إلى الدول المجاورة أو ما حدث لها من سرقة وغيره. تهريب الإنتاج عموما وخاصة تهريب إنتاج أهم سلعتين ينتجان في السودان، الذهب والصمغ العربي، وهذا يترك السودان بدون حقيقة موارد من النقد الأجنبي لمقابلة تكلفة الحرب، دع عن مقابلة تكلفة الخدمات والصحة والأدوية وكذا. الحرب أيضا أدت إلى انهيار أجهزة الدولة وضعفها، وبالتالي أثر ذلك على قدرتها على التحصيل. لكن حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل،
8: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ديون السودان الخارجية وعبء الدين وتأثيره على الاقتصاد السوداني. واستضفنا الخبراء الاقتصاديين البروفيسور صدقي كبلو والسيد عمر سيد أحمد للحديث حول هذه القضية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
7: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. المعارك تشتعل في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بالنيل الأزرق وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالطائرات المسيرة على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي وسماع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزاقات والهبانية وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. محلل اقتصادي يقول قرار بنك السودان بتحديث بيانات العملاء إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة مع إبراهيم جاد كريم. شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على مدن العاصمة الثلاث لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة الأربعاء على عطبرة والدامر والأبيض والخرطوم. وأكد الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل أن الهدف من استخدام المسيرات هو ضرب السودانيين، مشيرا إلى أن كثير من المسيرات تتجه لأهداف مدنية والحرب تدار داخل المدن وهي مرفوضة لكونها تستخدم المواطنين كدروع بشرية. وأضاف الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الهدف من استخدام المسيرات وهذه المسيرات هي سلاح جديد هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي أنه كذلك المتضرر هو المواطن السوداني، والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب وتقضي إليها.
0: من جهته قال الخبير العسكري مقدم محمد نور أن العمليات التي تمت في قيسان جاءت كحيلة بإفراق مناطق في كردفان لإشغالهم بشيء ويكونوا مشغولين في اتجاه آخر. وأوضح أن العمليات ستنشط بعد خطاب حميتي بفك الرسم في الفترة القادمة، وقال إن حميتي أعطى توجيهات بأن ترجع العمليات في شكلها السابق باستخدام المسيرات ومهاجمة المواقع، مشيرا إلى أن هذه المسيرات موجودة في الأصل لديهم وليست جديدة، حتى الجهة التي تدعمهم قد أوقفت الدعم لكن دائما لديهم الخطة ب كما قال. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا بتخيل أنه الدعم السريع في العمليات القامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش أنا ما زلت حيان، واحدة. اثنين، المسألة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني.
0: وفي شمال كردفان شنت قوات الدعم السريع هجوما واسعا صباح الخميس مصحوبا بالطائرات المسيرة على مدينتي جبرة الشيخ وبارة بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وأكدت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح هجوم الدعم السريع، وقالت إنما أسمته بميليشيا الدعم السريع هاجمت الخميس ارتكازات قواتنا والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جبرة الشيخ عبر ثلاث محاور. وأكد تصدي القوى المشتركة مع الجيش للهجوم ودحرها للدعم السريع. اندلعت معارك عنيفة يوم الخميس بين الجيش وقوات تحالف تأسيس بمدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وأعلنت حكومة محافظة الكرمك أن المدينة تعرضت خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة إلى جانب قصف مدفعي قالت إنه يأتي من الجوار الإقليمي. وقالت الحكومة في بيان صادر اليوم إن القوات المسلحة تواصل التصدي للهجمات، مؤكدة وقوفها إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها ودعمها لما وصفته بالجهود الرامية إلى حماية المدينة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هايو الأوضاع الإنسانية للمواطنين في قيسان بأنها كارثية، وقال إن 3,000 شخص فروا إلى الحدود الإثيوبية، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء المعارك بين الجيش وقوات تحالف تأسيس. وقال لراديو دبنجا إن هنالك نحو 13,000 آخرين نزحوا إلى الداخل لمنطقة بكوري، بينما نزح آخرون لمنطقة تيارة الواقع في الاتجاه الشرقي لمحافظة قيسان. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هاجو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أوضاع إنتهانية كارثية في مدينة قيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3,000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين النزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13,000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة قيسان.
0: من جانبها قالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق جسم عبد الكريم دلدوم أن الأحداث الأخيرة في منطقة قيسان أدت إلى نزوح أعداد من السكان إلى مناطق مختلفة بمحافظة قيسان، بينما توجه جزء منهم إلى محافظة ود الماحي حيث يقيمون في معسكرات من بينها منبدي وألمان. وأوضحت قسمة أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين تشمل المواد الإيوائية خاصة المشمعات والخيام إلى جانب المساعدات الغذائية. وناشدت جميع المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني بتكثيف تدخلاتها وتقديم الدعم للنازحين في مناطق وجودهم في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بولاية النيل الأزرق. لقي شخصان مصرعهما داخل قسم الطوارئ بمستشفى الأبيض جراء إصابتهم بشظايا مسيرة تابعة للدعم السريع أطلقتها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وأكدت شبكة أطباء السودان في بيان رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية باستخدام الطائرات المسيرة الموجهة أمس واليوم في عدد من الولايات. وطلبت الشبكة في بيانها المجتمع الدولي بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. قتل شرطي وأصيب 4 آخرون في تفجير قنبلة يدوية جرينيد داخل نقطة ارتكاز أمنية بقرية أم شجرة التابعة لمحلية وسط القضارف يوم الأربعاء. ووقع الحادث على خلفية توقيف قوة أمنية أحد الأشخاص للاشتباه به قبل أن تكشف عملية التفتيش عن حيازته مواد وحبوبا مخدرة محظورا. وأثناء شروع أفراد القوة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحريز المضبوطات أبدأ مقاوما قبل أن يقوم بتفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته، ما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد نقطة الارتكاز. وأسفر الحادث عن مقتل الرقيب أول شرطة قذافي آدم يحيى من شرطة مكافحة المخدرات إلى جانب وفاة الشخص الذي فجر القنبلة محمد خضر عمر إلياس، كما أصيب 4 من أفراد نقطة الارتكاز. وصل نحو 7,000 لاجئ سوداني إلى منطقة كروبوت بدولة تشاد المجاورة بعد فرارهم من أكثر من 18 منطقة بولاية غرب دارفور منذ 27 يوليو الماضي جراء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وقال اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد إن اللاجئين نزحوا من قراهم بسبب هجمات شنتها قوات الدعم السريع في إطار الاشتباكات الدائرة بينها وبين قوات المقاومة الشعبية، مشيرا إلى مقتل عدد من السكان خلال تلك الهجمات. وأوضح دكة أن اللاجئين في كروبوت يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، أبرزها النقص الحاد في مياه الشرب والغذاء والملابس ومواد الإيواء في وقت تشهد فيه المنطقة هطول أمطار غزيرة. وأضاف اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد في هذا الخصوص:
4: حالة صعبة شوية، الناس جعانة، محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية يعني من الجوع واللي اسمه، حتى الأمهات جرهم يعني قرابة ل 18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن.
0: وحول الأوضاع الصحية للفارين من غرب دارفور بمنطقة كابوت شرق تشاد وصف دكة الأوضاع بأنها سيئة وفي غاية الصعوبة، مشيرا إلى وجود حالات سوء تغذية بين الأطفال بجانب عدد من الجرحى الذين يتلقون الرعاية الطبية بصورة بدائية في ظل غياب الخدمات الصحية والمستشفيات. وناشد دك المنظمات الدولية والأممية والإقليمية إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لتوفير مياه الشرب والغذاء والرعاية الصحية ومواد الإيواء والعمل على إجلاء الجرحى وانتشال جثامين القتلى من المناطق المتضررة بغرب دارفور. وصف الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار القرارات الصادرة من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك قرار دعوة العملاء لتحديث معلوماتهم بأنه إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب لفرض قيود على العملاء. وأضاف لراديو دبنجا أن مشكلة المصارف السودانية ليست في عدم تحديث العملاء لبياناتهم ولكن انعدام ثقة العميل في البنك وهو أمر يعود لما قبل الحرب. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص
5: مشكلة المصارف دي ما مشكلتها في أنه العملاء ما بيحدثوا بيانات أو كده، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك ومنذ يعني فترة طويلة جدا.

0: الرب يعني انه هذه البنوك يعني داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي.
1: وكان بنك السودان المركزي أصدر في وقت سابق قرارا بإلزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم تحدث بياناتهم وتجميد حساباتهم خلال فترة أقصاها شهرين اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري، وذلك في إطار تجديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأرسل بنك الخرطوم رسالة لعملائه عبر تطبيق بنكك تطلب منهم تحديث بياناتهم بالذهاب إلى أقرب فرع، كما وجه بنك السودان جميع المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة بما يتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية. عادت أسعار عدد من المحاصيل في سوق الأبيض إلى الارتفاع مجددا بعد فترة من الاستقرار والتراجع الملحوظ عقب فتح طريق الصادرات وتحسن حركة تدفق البضائع للمدينة قبل أن تتأثر بدخول قوات الدعم السريع إلى منطقتي المزروب وأم كريدم وعودة التفلتات الأمنية. وقال التاجر بسوق الأبيض علي جانو لراديو دبنجا إن فتح الجيش لطريق الصادرات أدى في وقت سابق إلى انفراج كبير في حركة البضائع والمحاصيل الواردة إلى سوق محصولات الأبيض وانعكس بصورة مباشرة على الأسعار. وأضاف التاجر علي جانو لراديو دبنجا من سوق الأبيض في هذا الخصوص:
2: السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيره جدا، وكان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الابيض الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي السمسم الكركديه كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي أم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات فالأسعار تاني بدأت تزيد.
1: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة تأثر 503 أسرة في 57 منطقة جراء الأمطار والسيول، مع انهيار 206 منزل كليا و241 منزل جزئيا. وقال المركز إن الخريف تسبب كذلك في تأثر 29 مرفقا صحيا بينها 6 مرافق بشكل كلي و23 جزئيا، فضلا عن تسجيل 9 إصابات وحالة وفاة واحدة. وأعلنت وزارة الصحة تنفيذ تدخلات شملت تعقيم مياه الشرب وتطهير المراحيض المنهارة ومكافحة الذباب ورش البرك والمستنقعات إلى جانب التوعية الصحية، فيما دعا المركز المنظمات إلى تكثيف جهود مكافحة نواقل الأمراض خلال فصل الخريف. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 13 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها ردود الفعل حول الحوار الذي دعا له رئيس مجلس السيادة البرهان مع كل من حركة تحرير السودان عبد الواحد.
4: إن الحوار السوداني الذي يتحدث عنه البرهان كلمة حق أريد بها باطل، فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية.
3: وحزب الشيوعي السوداني
5: المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في قوى السودان نحو صيغة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة.
3: وحزب البعث العربي الاشتراكي:
6: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الانقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها بذات

0: المحاورات المكشوفة التي كان يتقنها النظام البائد فيما يتعلق بمسميات الحوار.
1: قرار بنك السودان القاضي بتحديث بيانات العملاء بالبنوك مع الاقتصاد كمال كرار،
2: دي واحدة من الأجندة بتاعت الحرب دي، إنها تفرض قرارات على الناس وتستغل جو الحرب ده وتستغل لافتة كبيرة كده مكافحة الإرهاب وكده، هي تمر الأجندة السياسية وكده.
1: آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة بغرب دارفور يواجهون أوضاع إنسانية صعبة في تشاد.
3: نحن لجأنا في دولة تشاد من مناطق أكثر من 18 منطقة ده، من يوم 27 شهر 7 حصلت فوقه هجوم القوات الدعم السريع في هذه المناطق.
1: آخر تطورات ملف النزاع بين الريزيغات والهبانية في الحدود بين شرق وجنوب دارفور مع الصحفي محمد صالح البشير.
4: الإدارات الأهلية للقبيلتين لهم يومين مجتمعين في السلطة ويتوصلوا لاتفاقات كويسة خالص. أول حاجة اتفقوا على عدم العودة للنزاعات.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من ردود الأفعال السياسية من كل من الحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث العربي الأصل وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد تجاه دعوة البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني. ونبدأ مستمعينا الكرام ذلك بالأستاذ محمد الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد.
1: إن الحوار السوداني الذي يتحدث عنه البرهان كلمة حق أريد بها باطل، فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إلى حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد خارطة الطريق واضحة المعالم لمخاطبة جذور الأزمة التاريخية، تبدأ بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط، ومن ثم الدخول في عملية سياسية شاملة بملكية سودانية لا تستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما أو من يرفض. وهذا ما أكده إعلان الرباعية الدولية الذي وجد منا التأييد كأساس موضوعي لحل المشكلة السوداني. إن دعوة البرهان لإجراء حوار هدفه إيجاد شرعية للسلطة التي يقودها وتسويقها للعالم بأنها حكومة تمثل إرادة السودانيين، وهو يبحث عن شرعية للاستمرار في السلطة بانتهاج نفس أساليب سلفه البشير، فالديكتاتورين ملة واحدة. لا يمكن القبول بإعادة إنتاج حوار الوزبة ومكافأة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني على الحرب التي أشعلوها في 15 أبريل ومنحهم فرصة العودة إلى السلطة مرة أخرى، ولا يمكن لأي تنظيم أو قوى سياسية وطنية مسؤولة أن تقبل بمثل هذا الحوار معلوم الأهداف والنتائج.
0: ومن جانب حزب البعث العربي الاشتراكي مستمعنا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ وجدي صالح حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا له عبد الفتاح البرهان.
2: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها بذات المناورات المكشوفة التي كان يدغنها النظام البائد فيما يتعلق بمسميات الحوار وتحت عناوين مختلفة وفي كل المراحل. التسريبات حقيقة التي ظهرت خلال هذه الأيام والمناورات السياسية لقائد الانقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة تهدف لترميم أو لإيجاد شرعية مفقودة منذ العام 21 والمحاولة للتغطية على الفظائع والجرائم التي ارتكبها هذا النظام، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وما تلاها من انتهاكات وبشاعات ارتكبت بحق المدنيين في السودان. نحن نؤكد أن سلطة الانقلاب وسلطة الأمر الواقع التي اغتصبت السلطة في 25 أكتوبر 21 ولا زالت تمتد بذات الأدوات، وهي التي أجهدت مسار الانتقال المدني الديمقراطي وفتحت الأبواب مشرعة لعودة فلول النظام البطش عودة فلول النظام، البطش والفساد والفقر والإفقار، نظام الثلاثين من يونيو. هذه السلطة لا يمكن أن تتحدث عن الأخلاق، ولا يمكن أن تتحدث عن العفو. عفو عن ماذا؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ هل ارتكبت القوة المدنية التي يحاول الإيحاء للشعب السوداني ومحاولة للتضليل للداخل والخارج بأنه يعفو عن مرتكبي جرائم؟ ما هي الجرائم التي ارتكبتها القوة المدنية وقيادات القوة المدنية؟ هؤلاء هم الشرفاء الذين نادوا بالعدالة، هؤلاء هم الشرفاء الذين منذ اليوم الأول لهذه الحرب اللعينة نادوا بوقف هذه الحرب. هذه المسرحية أو هذه المحاولة ولدت ميتة، وهي عبارة عن مناورة سياسية وإعلامية تعكس حجم العزلة السياسية الداخلية والخارجية التي تحيط بهؤلاء الإنقلابيين وهؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا كل هذه الجرائم في حق الشعب السوداني. وعوضا عن البحث عن مسارات سياسية زائفة ومحاولة جر القوة المدنية لوحل الشرعنة، فإنه من الواجب الوطني والأخلاقي كان يتحتم على سلطة الأمر الواقع الاستجابة الفورية والجدية لمبادرات الحوار المباشر، وعلى رأس مبادرة الرباعية لإيقاف الحرب مع الطرف المتقاتل معها وشريكها في انقلاب 25 أكتوبر 21. إذن العسكر والجماعات المسلحة هم أطراف الأزمة الوطنية الآن في السودان، أما القوى المدنية والثورية فليست طرفا في هذه الحرب، وليست معنية مطلقا بصفقات عسكرية أو عمليات سياسية تصنع وتطبخ تحت دوية المدافع والرصاص. إن الطريق إلى إنقاذ السودان وبناء دولته الديمقراطية المستقلة لا يمر عبر هذه الادعاءات بالعفو أو المبادرات المصنوعة في غرف المخابرات والفلول، بل يمر حتما عبر 1. الوقف الفوري والشامل للحرب وإنهاء معاناة المواطنين وإنقاذ البلاد من التفكك، وثانيا إسقاط منهج الانقلابات وتأسيس حكم مدني ديمقراطي خالص يعبر عن إرادة الشعب بعيدا عن وصاية المؤسسة العسكرية والعسكريين، والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من تلطخت أياديهم بدماء السودانيين الأبرياء أو نهبوا ثرواتهم. رابعا والتمسك بمرجعية ثورة ديسمبر المجيدة وأهدافها العصية على الانكسار في الحرية والسلام والعدالة. إن ثورة ديسمبر وروحها باقية لدى الشعب السوداني وقالب أبناء الشعب السوداني الذين يعملون ليل نهار لكي يعبدوا الطريق أمام السلام، وأيضا أمام الطريق الديمقراطي الذي خطته ثورة ديسمبر المجيدة. ثورة ديسمبر المجيدة هي ثورة لم تنطفي وأهدافها لن تغيب عن ذاكرة الشعب السوداني وعن ذهن الشعب السوداني والقوى المدنية التي تعمل الآن جاهدة من أجل إيقاف هذه الحرب، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب، مؤكدة منذ اليوم الأول أنها مع السلام ومع الحرية ومع العدالة، وأن هذه الحرب لا يمكن أن تنتهي بانتصار عسكري لأحد الأطراف، وإنما تدمر بنية البلاد التحتية وتدمر نسيجها الاجتماعي. لذلك نقول نحن في الطريق مع أبناء شعبنا، طريق ثورة ديسمبر المجيدة، والمجد والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والعودة الظافرة والمنتصرة للمفقودين بإذن الله.
0: وكذلك مستمعينا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ فتحي فضل الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني حول رأي الحزب في الدعوة إلى الحوار السوداني السوداني التي قدمها عبد الفتاح البرهان.
3: تأتي دعوة رئيس سلطة السودان إلى حوار سوداني سوداني ومحاولته من حديث حول الديمقراطية وفتح أبواب السودان للمعارضين والقطيع مع الهيمنة الروسية، يستدعي الاهتمام ومعالجته في إطار ما يجري المنطقة وداخل السودان. الدعوة بشكل عام يعني تظهر كأنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في السودان نحوصية وسياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة. كما تأتي هذه التطورات الأخيرة ديميا ومحليا في إطار مساعي الحماسية والإدارة الأمريكية لحل حالة الأزمة السودانية وكسر الركود والدعوة إلى الحوار. لذا فإن التطورات الأخيرة تفرض على القوى الوطنية التعامل معها بقدر ما لا يقدر، والتغيير وفي الفرق بين التهلئة التي تمهد لإعادة إنتاج السلطة القائمة بصورة جديدة وترتيبات جديدة وبين تسوية سياسية حصيفة تفتح الطريق أمام انتقال مدني ديمقراطي كبير. إن الديمقراطية تنعكس في حرية التنظيم والتعبير والنشاط السياسي والنقابة المستقل وتهيئة الانتقال المدني بإخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية وضمان المحاسبة على الجرائم والانتهاكات، وتظل القطيعة مع الهيمنة والسياسة ناقصة ما لم تشمل أيضا تفكيك شبكات المصالح المرتبطة بالاستبداد واقتصاد الحرب. ومن ثم فإن أي صيغة سياسية جديدة ينبغي أن تقاس بمضمونة ومآلاتها لا بشعاراتها، قدرتها على نقل السودان من إعادة تدوير مراكز القوة إلى تأسيس سلطة مدنية ديمقراطية تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أثارت القرارات التي صدرت من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك والتي تدعو العملاء لتحديث معلوماتهم لدى البنوك أثارت الكثير من الجدل، خصوصا لدى مستخدمي تطبيق بنكك الذين أصبحت حساباتهم معرضة للإيقاف بسبب صعوبة الوصول إلى أفرع بنك الخرطوم لتحديث المعلومات. حول هذه القرارات تحدث إلى جولة السودان اليوم الاقتصادي الأستاذ كمال كرار، فلنستمع له.
4: في ظل الحرب دي وتداعياتها وكده يبدو انه كل حاجه بقت ما مستند على قانون، حتى فيما يتعلق به علاقه العميل بالبنك ولا فتح الحساب ولا متابعه الحساب او كده، ما في اي عقد بين عميل البنك والبنك المعني، في انه بعد كل فتره مفروض يحدث بياناته، مفروض يمشي لاقرب فرع بنك وكده، الكلام ده ما منصوص عليه في اي شروط عند فتح يعني الحساب. الحالة دي بيبقى بس الكلام ده وكأنه ما هو يعني إجراء تعسفي بيستثمر جوه الحرب ده عشان يفرض قيود على المتعاملين ولا كده، رغم إنه مشكلة المصارف دي ما مشكلة في إنه العملاء ما بيحدثوا بياناتها، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك، ومنذ يعني فترة طويلة جدا، منذ إنه من ما قبل الحرب يعني، إنه هذه البنوك داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي، جاءت مدربة التضخم وانهيار سعر العملة السودانية، وبقت البنوك ما مكان ملائم لحفظ المدخرات وكده، يعني دي واحدة من الأسباب اللي بتخلي 90% من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي وكده. لكن صور بنك السودان استند على ما يعرف بالمنشور 826 صدر كان في 30 أبريل الماضي. المنشور ده كان خاص بمكافحة قتل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح، اسمه كده يعني، وخاضع للمعايير الأمريكية في مكافحة الإرهاب كده يعني، وجاء له المنشور بتاع 30 يوليو ده اللي هو يعني توجيه من الإدارة العامة للرقابة على البنوك في بنك السودان، يهو بيتعلق بتحديث بيانات العملاء في ظل الحرب، حرب معظم الناس في مناطق النزوع أو في مناطق لجوء بعيدين عن أي فرع بنك، وحتى القاعدين داخل السودان كثير من فروع البنوك دي دمرت وانتهت وبقت ما موجودة على الإطلاق يعني. لكن أنا من ناحية استنتاج كده إنه إذا أنت عاوز يعني تكافي غسيل الأموال ولا تمويل الإرهاب وكده، الكلام ده بيجي عن طريق تتبع الحسابات والأموال، إذا كان في أرقام غريبة يعني في التحويلات، أو إذا كان في حساب يعني كان لفترة طويلة مجمد وبعد شوية بقت تجي فيه أموال كثيرة ولا كده الحاجات دي عادة دي التقنيات اللي بتمارسها المصارف في تتبع عمليات غسيل الأموال ولا كده ما المثلة بتاع التحديث بيانة العملاء وكده. لكن يبدو إنه المنشور ده ذاته كان فيه فقرة كده بتقول شنو, بتقول إنه متابعة يعني حسابات الأشخاص بالنفوذ السياسي, وما كان معروف الفقرة دي بيتكلم عن ياتو نوع من النفوذ السياسي. يبدو إنه القرار ده بتاع التحديث في مقاصد منها يحاصر الناس اللي عندهم حسابات في البنوك المختلفة والموجودون في مناطق يعني سيطرت هسا قوات الدعم السريع, لأنه ما في تحديث هناك بيحصل للبيانات دي, ما في ذلك يمشي, والغرض يمكن يعني خنق المجموعة القاعدة بتاع التأسيس دي وفي دارفور وكده, خنق اقتصاديا والتغيير حسابات المتعاملين يعني هناك, ولحد 30/9 بحجة انه ما حدثوا البيانات تغلق هذه الحسابات وكده. لكن ده ما بوقف طبعا تمويل العمليات دي, كان النشاط الاقتصادي ولا النشاط العسكري ولا كده يعني, لأنه الحرب ذاتها هي ساعدت على انتشار تحويل الأموال عبر القطاع الأهلي غير المنظم اللي هو خارج إطار البنوك وكده يعني, سواء كان في المثل بتاعت هسة عائدات الذهب ولا في إطار التحويلات العادية اللي بتتم يعني من المغتربين ولا كده لأهلهم داخل السودان, ولا في إطار حتى المصدرين والموردين وكده, كل التعامل ده بيبقى خارج الجهاز المصرفي, لأنه الجهاز المصرفي ما عنده عملات صعبة عشان يقدر يسهل عمليات بتاعت وارد أو صادر أو كده, ولا مفصول به في تحويل الأموال العادية من المغتربين وكده لمساعدة أهلهم القاعدين في السودان وكده. فيبدو أنه لهذا القرار يعني دلائل سياسية لا تخفى على أحد, و القرارات دي بتستغل جو الحرب وبتفرض أشياء على الناس يعني بقانون الأمر الواقع يعني. ولو كان الوضع غير الوضع يعني كان بتكون فيه مطالبات قضائية من الناس من العملاء للبنوك وكده, باعتبار أنه إغلاق الحساب ده يعني ما مبرر, وإغلاق الحساب المهم قاعد يسبب أضرار اقتصادية كبيرة بصاحب الحساب, وكان حتترفع قضايا تعويض كبيرة على البنوك المختلفة وكده. لكن دي واحدة من الأجندة بتاعت الحرب دي, إنها تفرض قرارات على الناس وتستغل جو الحرب ده, وتستغل لافتة كبيرة كده مكافحة الإرهاب وكده, يعني تمرر الأجندة السياسية وكده. للأسف يعني هذا النوع من القرارات سيضعف الثقة أكثر وأكثر في البنوك, وكل البنوك في العالم دي هي بتسعى لجذب المزيد من العملاء وليس لتقليص عدد العملاء أو محاصرة أو فرض قرارات جائرة عليهم أو كده. لكن هو في هذه الحرب يعني يظهر هذا النوع من الأجندة يعني, وتستغل فيه يستغل فيه بنك السودان لتمرير هذه الأجندة وكده.
0: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم, حيث يعاني عشرات الآلاف من السودانيين الذين فروا من ولاية غرب دارفور بسبب الاشتباكات الجارية بين قوات الدعم السريع والقوات المشتركة, فروا إلى تشاد, يعانون من ظروف إنسانية صعبة حيث يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة. مزيد من التفاصيل مع اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة الذي تحدث إلى جولة السودان اليوم من شرق تشاد.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مواطن إسحاق عبد العزيز دكة, لاجي من مناطق يلنغريك قبال 3 أو 4 أيام. الآن متواجد في منطقة بيتا قربو التشادية. نحن لجانا في دولة تشاد من مناطق أكثر من 18 منطقة ده من يوم 27/7 حصلت فوقه هجوم القوات الدعم السريع في هذه المناطق. يحرقوا أولا منطقة بتاع جلنغري ومنطقة بتاع منجورتات, منطقة بتاع ليمونة, منطقة بتاع منجورة, ومنطقة بتاع غوزبقر, منطقة بتاع ليل أرق, ومنطقة بتاع ورجقة, ومنطقة بتاع شلال, ومنطقة بتاع أرقود شلال, ومنطقة بتاع رفيدة, ومنطقة بتاع حميدة, ومنطقة بتاع لقيسة. أكثر من 17 منطقة حصلت فيه حريق وقتلوا فيه كمية من الناس، يعني تقدر كم 30 من زول كبير لطفل لشاب لأجهزة كبار السن وأطفال، حتى الأطفال الرضع كان ما سلموا نفوسهم من الموت. نزحنا نحن قرابة ل 17 منطقة هنا في منطقة بتاع كورابو، أكثر من 17,000 نسمة لا زال أوضاعنا أوضاع معاسية، ونتمنى إن شاء الله من حكومة تشادية ومنظمات الدولية والأممية ومنظمات الأقليمية تجي تتدخل. ودينا هنا ودي سابة منطقة كورابو ما فيها مصادر موية، فالناس أطشانة. والحاجة الثانية الناس مرقت بلبسهم اللي عندهم، يعني ما في زول استطاع انه حتى يشيل غيار ولا يشيل كورة دقيق ولا يشيل رطل سكر من بيته. كل الناس الجنجويد الجحة جمونا في وقت مع السهور، الناس مرقوا، يعني جزء منهم أخوانه مفقودين، ياله مفقودين وياتوا. حتى الآن عندنا زي 8 ولا 9 جريح هنا في قربه، لا زال ما فيها جاء عشان ياوي، بس في معاون سيه كان مرق معنا بشيل تيبان بتاع نساوين ديل بشريط وبغسله بصابون، بعد ذلك بقوم بربطه. فالحالة صعبة شوية، الناس جعانة محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية، يعني من الجوع واللي اسمه، حتى الأمهات جرهم يعني قرابة ل 18-20 كيلو، يعني ما عندهم لبن، تمام؟ فأطفال دخلوا سوء التغذية. يا أخي أنا دايره ضروري ضروري جدا إنه منظمات العالمية ومنظمات الأممية تتدخل عاجلا عاجلا عاجلا في هذه المنطقة لإنقاذ هذه الناس من الأرواح. فعندنا ناس ميتين في الشوارع، عندنا ناس مجروحين خليناهم في الشوارع فماتوا، عندنا ناس ميتين في نفس الحلال، عندنا ناس اتحرقوا جوا البيوت، عندنا أطفال اتحرقوا جوا البيوت، تمام؟ فلا زال المنطقة ده مسيطرين فيه ودام السري، ما في زول بيقدر بمشي برفع زوله، ما في زول بيقدر بمشي بشيل كورة إيش، ما في زول بيقدر بمشي بيته الماء يتحرق عشان يمشي يشيل كورة إيش، ما في طريقة. 20 كيلو زول يحاول يمشي عشان يشيل كورة إيش يجيبه هنا في في في منطقة كوربو عشان يأكله، ما في. يا ناس المنظمات العمومية ويا حكومة تشادية، عليكم بإسراء لإنقاذ هذه الأرواح. قرابة ل 17-18,000 نسمة الناس محتاجين، لأنه تدخل المنظمات، تدخل صليب الأحمر يمشي يلقط الناس المجروحين في الشارع، يمشي يلقط الميتين في الشارع. فضروري جدا إنه الأطفال دي محتاجين لرعاية صحية، فدايرين خدمات صحية، فدايرين أكل، دايرين شراب، دايرين لبس، دايرين صحة. يا ريت يا ريت المنظمات تصرف في إنقاذنا، تصرف في إنقاذنا قبل ما الناس تحلق، تصرف في إنقاذنا. فأنا بحيي رادية دبنجة من هنا يرسل صوتنا لكل الجهات المانية الحقوقية والمنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية وكل الناشطين، إنه يوصلوا صوتنا ده لعالى مرتبة من المنظمات عشان يجي ينقذونا. ده صوتنا من منطقة بتاع كوربو، الناس البسيطين القاعدين ما عندهم حاجة عشان يقدموا لنا، الحكومة والمنظمات تتقدم تجي تنقذنا إن شاء الله.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، توصلت الإدارة الأهلية لقبيلتي ريزيغات والهبانية وحكومة شرق دارفور إلى اتفاق لوقف العدائيات وإنهاء الصراع بين القبيلتين الذي شهدته قبل يومين منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والسنطة بجنوب دارفور. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع الصحفي محمد صالح بشير.
6: بخصوص الأحداث المؤسفة اللي كان وقعت في منطقة الدبيب، في تطورات إيجابية في المنطقة دي. أول حاجة، الإدارات الأهلية لقبيلة الرزيقات بقيادة وكيل ناظر الرزيقات الفاضل سعيد ماديبو، والإدارة الأهلية للهبانية بقيادة العمدة ومصر ناظر الهبانية العمدة موسى جابر، وعدد من العمد الإدارات الأهلية للقبيلتين لهم يومين مجتمعين في السنطة ويتوصلوا لاتفاقات كويسة خالص. أول حاجة اتفقوا على عدم العودة للنزاعات ووقف العدائيات تماما. الكلام ده بحضور حكومة ولاية شرقي دارفور، وهي الحكومة بتقول ممثلة للإقليم وممثلة لولاية شرقي دارفور، بمعنى أنه لما وقعت الأحداث حكومة جنوب دارفور فوضت حكومة شرقي دارفور، وحكومة الإقليم فوضت شرقي دارفور لمعالجة الموضوع. الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على أنه وقف العدائيات، الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت أنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث دي، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل حيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة سونطة ومنطقة الفردوس، في تخطيط من القبيلتين إنه إعادة الأسواق. كان في تداخل كبير في سوق السونطة، سوق السونطة ده بيكون 50% من المتساوقين من المنطقة بتاعت الفردوس، وحتى الأسواق بتاعت الجرة والأسواق بتاعت الضرابين دي أسواق في منطقة السونطة، لكن القالبية من المتساوقين بيكونوا من المناطق بتاعت الرزيقات. فالأسواق دي الاتجاه ماشي إنه الناس يرجعوا يعودوا يساوقوا. الطريق برضو بتاع الضعين برام، وهو طريق مهم شديد لناس برام، فيتأثر بالأحداث دي برضو حيستأنف، ده حسب كلام الإدارات الأهلية. وإنه في ملتقى للتعايش قريب حيعقد في السنطة، ده بيعالجوا فوقه كل الإشكالات اللي حصلت، وحتى بيعملوا فيه القضايا بتاعت الدية بين الطرفين. الناس اللي راحوا بيتم ديتهم وبيلتزموا بإنه عدم التجدد. الروح طيبة بين القبيلتين الآن، والأوضاع هادية تماما. صحيح في بقر كانت تم سرقتها، البقر دي كلها تم إرجاعها لأصحابها، ودي برضو كانت مؤججة الأحداث. البقر دي تم تسليمها لقوات الدعم السريع أمس، كل الكميات اللي كانت مسروقة تم تسليمها لقوات الدعم السريع، وقوات الدعم السريع قامت سلمتها بدورها لأصحابها. الموضوع مستغير شديد، وخاصة وجود قوات كبيرة. أول حاجة أكثر من 20 عربة من قوات الدعم السريع من شرق دارفور، وعشر عربة من قوات الدعم السريع في برام، وأكثر من 60 عربية بقيادة القائد عيسى غباشي، دي وصلت من نيالة. القوات دي كلها الآن منتشرة في المناطق لمزيدا من التأمين وإيقاف التفلت في المناطق.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
7: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري بين طرفي النزاع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والجهود الممكنة لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام السلام. في هذه الحلقة نواصل النقاش مع عدد من الشباب والناشطين المدنيين للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية خفض التصعيد ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب والوصول إلى حل سلمي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف تقيم ما يجري الآن من التصعيد للحرب بين الجيش والدعم السريع، وكيف يمكن خفض هذا التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. صحيح، مؤخرا السودان شهد تصعيد عسكري متزايد في بعض المناطق، خاصة كردفان، شمال كردفان بالتحديد، وهذه المعارك من المؤكد تأثيرات كبيرة على حياة المواطنين المدنيين، تأثيرات على نشاطهم بصورة كبيرة أيضا، وده الطبيعي في كل المعارك اللي حصلت في السودان، طبيعي اللي بيحصل يعني على امتداد الحرب منذ اندلاعها حتى الآن، إنه أغلب الضحايا هم المدنيين. كذلك هذا التصعيد له تأثير كبير جدا على الأنشطة بتاعة المواطنين أنفسهم. السودان في الوقت الحالي هو في موسم الخريف، وأغلب السكان بالذات في الريف هم بيتجهوا للأنشطة الزراعية. من المعلوم أنه في الفترة الحالية أغلب العمليات العسكرية هي تخاض خارج المدن، بمعنى هي تخاض في المناطق الريفية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الحاجة دي. والسودان بالذات أنه بيشهد يعني أزمة إنسانية حادة جدا، أزمة عضاية اقتصادية كبيرة على المواطنين، وكذلك قيود كبيرة، قيود في الحركة، قيود في الوصول الإنساني، قيود في الحركة التجارية بين الولايات في مناطق السيطرة المختلفة يعني، وده كله بيجعل الأثر مزدوج يعني على المدنيين. فيما يتعلق بالخطوات العاجلة التي يمكن أن تسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لسلام مستدام، أفتكر يعني أصبحنا في السودان بنعيش فيما يشبه حالة اليأس من حدوث هذا الأمر، وده نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، لأنه أي إجراءات من شأنها تقود لسلام هي بتتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية توفر آلية بتاعة حوارات لخفض التصعيد، لوقف إطلاق النار، لفتح المسارات الإنسانية، وبالتالي تهيئة المناخ للسلام بما في ذلك فتح المجال المدني وإطلاق الحريات وإجراءات أخرى. غياب هذه الإرادة هو المعطل الرئيس لحدوث هذا الأمر، وبالتالي أفتكر إذا كانت ثمة إجراءات مطلوبة هي الضغط على طرفي الصراع لتوليد إرادة سياسية تفضي لهذه الإجراءات الأولية، وهي وقف إطلاق النار، فتح المسارات الإنسانية للوصول، وكذلك فتح مسارات الحركة الداخلية، حركة التجارة الداخلية ما بين المدن وبين الولايات، عشان تخفف المعاناة من المواطنين أنفسهم وتبني نوع من الثقة عند المواطنين يعني الحراك الداخلي ده يعني. هذه إجراءات مطلوبة وأفتكر هي المهمة لتهيئة المناخ، وكما أسلفت هي تتطلب إرادة سياسية لدى الطرفين المتغاتلين حاليا.
1: بعد الاستماع إلى رؤية الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، الآن ننتقل إلى الأستاذة اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية السودانية للتحول المدني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك اعتزاز، وما الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية والشباب للضغط من أجل وقف الحرب؟
3: صباح الخير. بالنسبة لكيف يتم خفض التصعيد الحالي، فأنا بشوف إنه المجموعات الشبابية والأجسام الشبابية اللي بتناهض وقف الحرب عندها دور كبير في مناصرة خفض التصعيد من أطراف النزاع، وده بيجي عبر الحملات بتاعت المناصرة المختلفة اللي ممكن تقوم بها الأجسام دي في مناشدة الأطراف النزاع ومناشدة المجتمع الدولي في إنه يتوقف التمويل بتاع الحرب للأطراف المختلفة بتاعت النزاع، وبرضو عبر يعني إرسال رسائل محددة للشباب اللي هم ذاتهم جزء من أطراف النزاع اللي بيغزوا الحري، وهم بيتم استخدامهم كوقود للحرب في إنهم يعني يقدموا المصالح بتاعت حماية المدنيين وإحلال السلام، على إنه يكون في تصعيد يعني حربي وكده. برضو مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبذ خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إنه هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب تحت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان. برضو يعني شايفة من المهم شديد إنه يتم تمكين المجموعات الشبابية دي باعتبارها هي ممكن تكون بديل للعنف اللي قاعد يحصل في أرض الواقع في السودان وكده، ده مع مراعاة ذاته للظروف الأمنية والتهديدات الأمنية اللي ممكن يواجهوها الشباب دي سواء كانوا هم جوا السودان أو برا السودان. أخيرا يعني حابة إنه أختم إنه مثلا من أكثر الأدوات اللي أنا بشوفها يعني كانت فعالة في الفترة اللي فاتت وكانت عملية بالنسبة للمجموعات الشبابية في مناصرة السلام، اللي هي الحملات الرقمية اللي بتتم في السوشيال ميديا في أوقات مختلفة حسب المناخ السياسي، حسب المبادرات الدولية القاعدة تتم سواء كان زمان الرباعية ولا حاليا الخماسية، وأي مبادرة لتحديد العملية السياسية وكده. وإنه مهم شديد أصوات الشباب والشابات كلهم تكون مضمنة في عملية رسم المسار السياسي في السودان لما بعد الحرب.
1: شكرا جزيلا لك اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا على هذه الإضاءات. والآن ننتقل إلى الناشط المدني عبد الرحمن موسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج قضايا الشباب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب براديو دوبنجا ونرحب بكل التيم العامل لدى راديو دوبنجا وعلى طرح تلك هذه الأسئلة، بأن في ظل التوترات والتصعيدات الحاصلة الآن بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بأن نتمنى من المجتمع الدولي الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هنالك الآن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو دائما تريد وقف إطلاق النار وتريد دائما بأن تخرج المواطنين إلى بر الأمان، وكذلك المحافظة على المؤسسات سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية والبنية التحتية حفاظا على هذا الوطن، وكذلك برضو تريد بأن يكون هنالك اتزان بالنسبة للاقتصاد. ولكن الجيش هنالك يعني يبدو بأن يطرح بعض الهدن، ولم تكن هنالك مراقبة دولية من الاتحاد الدولي سواء كان دول الاتحاد الإفريقي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة العربية. فنتمنى من المجتمع الدولي بأن يكون هنالك مراقبة، لو أراد أن يوقف هذا القتال أو هذا التصعيد لازم يكون هنالك وضع خطة وكذلك ضغوط تكون على الجيش السوداني، لأنه حاليا الآن في التصعيد. عندما يعني يكون هنالك عدم تصعيد لقوات الدعم السريع فيكون هنالك الطرف الآخر يصعد يعني. فهسه حاليا في توترات يعني شرسة جدا بين قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة، وحاليا نحن كناشطين نطلب من الاتحاد الدولي أو دول الاتحاد الإفريقي بأن يكون هنالك بنود أو تكون هنالك رؤية واضحة جدا وتكون على أرض الميدان، بأن يعني يكون هنالك وقف إطلاق نار فوري وتبدأ المراقبة بتدخل مراقبة الطرفين يعني الشعب السوداني سواء كان في كل الولايات. سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت سيطرة القوات شنو المسلحة. فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن. ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
1: بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذا النقاش الذي استمعنا خلاله إلى رؤى مختلفة حول سبل خفض التصعيد العسكري في السودان ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب. نشكر ضيوفنا كل من الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والأستاذ اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا والناشط المدني عبد الرحمن موسى على مشاركتهم معنا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 13 اغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للاخبار واصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد اخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدا كالعادة بنشرة الاخبار واليكم العناوين. المعارك تشتعل في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بالنيل الأزرق وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالطائرات المسيرة على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي وسماع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزاقات والهبانية وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. محلل اقتصادي يقول قرار بنك السودان بتحديث بيانات العملاء إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة مع إبراهيم جاد كريم. شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على مدن العاصمة الثلاث لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة الأربعاء على عطبرة والدامر والأبيض والخرطوم. وأكد الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل أن الهدف من استخدام المسيرات هو ضرب السودانيين، مشيرا إلى أن كثير من المسيرات تتجه لأهداف مدنية والحرب تدار داخل المدن وهي مرفوضة لكونها تستخدم المواطنين كدروع بشرية. وأضاف الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الهدف من استخدام المسيرات، وهذه المسيرات هي سلاح جديد، هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي أنه كذلك المتضرر هو المواطن السوداني، والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب وتقضي عليها.
0: من جهته قال الخبير العسكري مقدم محمد نور أن العمليات التي تمت في قيسان جاءت كحيلة بإفراغ مناطق في كردفان لإشغالهم بشيء ويكونوا مشغولين في اتجاه آخر، وأوضح أن العمليات ستنشط بعد خطاب حميتي بفك الرسن في الفترة القادمة، وقال إن حميتي أعطى توجيهات بأن ترجع العمليات في شكلها السابق باستخدام المسيرات ومهاجمة المواقع، مشيرا إلى أن هذه المسيرات موجودة في الأصل لديهم وليست جديدة، حتى الجهة التي تدعمهم قد أوقفت الدعم لكن دائما لديهم الخطة ب كما قال. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا بتخيل أنه الدعم السريع في العمليات القامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش، أنا ما زلت حيان. واحدة، اثنين، المزالة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني.
0: وفي شمال كردفان شنت قوات الدعم السريع هجوما واسعا صباح الخميس مصحوبا بالطائرات المسيرة على مدينتي جبرة الشيخ وبارة بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وأكدت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح هجوم الدعم السريع، وقالت إنما أسمته بميليشيا الدعم السريع هاجمت الخميس ارتكازات قواتنا والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جبرة الشيخ عبر 3 محاور. وأكد تصدي القوة المشتركة مع الجيش للهجوم ودحرها للدعم السريع. اندلعت معارك عنيفة يوم الخميس بين الجيش وقوات تحالف تأسيس بمدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق، وأعلنت حكومة محافظة الكرمك أن المدينة تعرضت خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة إلى جانب قصف مدفعي قالت إنه يأتي من الجوار الإقليمي. وقالت الحكومة في بيان صادر اليوم إن القوات المسلحة تواصل التصدي للهجمات، مؤكدة وقوفها إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها ودعمها لما وصفته بالجهود الرامية إلى حماية المدينة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هايو الأوضاع الإنسانية للمواطنين في غيسان بأنها كارثية، وقال إن 3000 شخص فروا إلى الحدود الإثيوبية، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء المعارك بين الجيش وقوات تحالف التأسيس. وقال لراديو دبنجا إن هنالك نحو 13000 آخرين نزحوا إلى الداخل لمنطقة بكوري، بينما نزح آخرون لمنطقة تيارة الواقعة في الاتجاه الشرقي لمحافظة غيسان. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هاجو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أوضاع إنتهانية كارثية في مدينة غيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين أن نزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة غيسان.
0: من جانبها قالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق جسم عبد الكريم دلدوم أن الأحداث الأخيرة في منطقة غيسان أدت إلى نزوح أعداد من السكان إلى مناطق مختلفة بمحافظة غيسان، بينما توجه جزء منهم إلى محافظة ود الماحي حيث يقيمون في معسكرات من بينها منبدي وألمان. وأوضحت قسمة أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين تشمل المواد الإيوائية خاصة المشمعات والخيام إلى جانب المساعدات الغذائية. وناشدت جميع المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني بتكثيف تدخلاتها وتقديم الدعم للنازحين في مناطق وجودهم في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بولاية النيل الأزرق. لقي شخصان مصرعهما داخل قسم الطوارئ بمستشفى الأبيض جراء إصابتهم بشظايا مسيرة تابعة للدعم السريع أطلقتها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وأكدت شبكة أطباء السودان في بيان رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية باستخدام الطائرات المسيرة الموجهة أمس واليوم في عدد من الولايات. وطالبت الشبكة في بيانها المجتمع الدولي بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. قتل شرطي وأصيب 4 آخرون في تفجير قنبلة يدوية غرينيد داخل نقطة ارتكاز أمنية بقرية أم شجرة التابعة لمحلية وسط القضارف يوم الأربعاء. ووقع الحادث على خلفية توقيف قوة أمنية أحد الأشخاص للاشتباه به قبل أن تكشف عملية التفتيش عن حيازته مواد وحبوبا مخدرة محظورة. وأثناء شروع أفراد القوة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحريز المضبوطات أبدأ مقاوما قبل أن يقوم بتفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته، ما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد نقطة الارتكاز. وأسفر الحادث عن مقتل الرقيب أول شرطة قذافي آدم يحيى من شرطة مكافحة المخدرات إلى جانب وفاة الشخص الذي فجر القنبلة محمد خضر عمر إلياس، كما أصيب 4 من أفراد نقطة الارتكاز. وصل نحو 7000 لاجئ سوداني إلى منطقة كروبوت بدولة تشاد المجاورة بعد فرارهم من أكثر من 18 منطقة بولاية غرب دارفور منذ 27 يوليو الماضي جراء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وقال اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد إن اللاجئين نزحوا من قراهم بسبب هجمات شنتها قوات الدعم السريع في إطار الاشتباكات الدائرة بينها وبين قوات المقاومة الشعبية، مشيرا إلى مقتل عدد من السكان خلال تلك الهجمات. وأوضح دكة أن اللاجئين في كروبوت يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة أبرزها النقص الحاد في مياه الشرب والغذاء والملابس ومواد الإيواء في وقت تشهد فيه المنطقة هطول أمطار غزيرة. وأضاف اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد في هذا الخصوص:
4: حالة صعبة شوية، الناس جعانة، محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية يعني من الجوع واللي اسمه، حتى الأمهات جروا يعني غرابة ل18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن.
0: وحول الأوضاع الصحية للفارين من غرب دارفور بمنطقة كابوت شرق تشاد وصف دكة الأوضاع بأنها سيئة وفي غاية الصعوبة، مشيرا إلى وجود حالات سوء تغذية بين الأطفال بجانب عدد من الجرحى الذين يتلقون الرعاية الطبية بصورة بدائية في ظل غياب الخدمات الصحية والمستشفيات. وناشد دك المنظمات الدولية والأممية والإقليمية إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لتوفير مياه الشرب والغذاء والرعاية الصحية ومواد الإيواء، والعمل على إجلاء الجرحى وانتشال جثامين القتلى من المناطق المتضررة بغرب دارفور. وصف الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار القرارات الصادرة من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك قرار دعوة العملاء لتحديث معلوماتهم بأنه إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب لفرض قيود على العملاء. وأضاف لراديو دبنجا أن مشكلة المصارف السودانية ليست في عدم تحديث العملاء لبياناتهم، ولكن انعدام ثقة العميل في البنك، وهو أمر يعود لما قبل الحرب. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة المصارف دي ما مشكلة في أنه العملاء ما بيحدثوا بيانات أو كده، مشكلة المصارف السودانية

0: ومنذ يعني فترة طويلة جدا، منذ انه من ما قبل الحرب، يعني انه هذه البنوك يعني داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي.
1: وكان بنك السودان المركزي أصدر في وقت سابق قرارا بإلزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم تحدث بياناتهم وتجميد حساباتهم خلال فترة أقصاها 2 اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري، وذلك في إطار تجديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأرسل بنك الخرطوم رسالة لعملائه عبر تطبيق بنكك تطلب منهم تحديث بياناتهم بالذهاب إلى أقرب فرع، كما وجه بنك السودان جميع المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، بما يتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية. عادت أسعار عدد من المحاصيل في سوق الأبيض إلى الارتفاع مجددا بعد فترة من الاستقرار والتراجع الملحوظ عقب فتح طريق الصادرات وتحسن حركة تدفق البضائع للمدينة، قبل أن تتأثر بدخول قوات الدعم السريع إلى منطقتي المزروب وأم كريدم وعودة التفلتات الأمنية. وقال التاجر بسوق الأبيض علي جانو لراديو دبنجا إن فتح الجيش لطريق الصادرات أدى في وقت سابق إلى انفراج كبير في حركة البضائع والمحاصيل الواردة إلى سوق محصولات الأبيض، وانعكس بصورة مباشرة على الأسعار. وأضاف التاجر علي جانو لراديو دبنجا من سوق الأبيض في هذا الخصوص:
2: السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا، وكان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض. الصادرات طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي أم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد.
1: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة تأثر 503 أسرة في 57 منطقة جراء الأمطار والسيول، مع انهيار 206 منزل كليا و241 منزل جزئيا. وقال المركز إن الخريف تسبب كذلك في تأثر 29 مرفقا صحيا، بينها 6 مرافق بشكل كلي و23 جزئيا، فضلا عن تسجيل 9 إصابات وحالة وفاة واحدة. وأعلنت وزارة الصحة تنفيذ تدخلات شملت تعقيم مياه الشرب وتطهير المراحيض المنهارة ومكافحة الذباب ورش البرك والمستنقعات إلى جانب التوعية الصحية، فيما دعا المركز المنظمات إلى تكثيف جهود مكافحة نواقل الأمراض خلال فصل الخريف. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء

0: خاص. في الحلقة دي نحن بنسلط فيها الضوء حول قرار اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح الصيدلي أحمد شفا، واللي هي يعني أعلنت عن إنها تصعد القرار بتاع محكمة الاستئناف اللي قضت بالتخفيض الحكم على أحمد شفا بشهر مكتفية بالفترة اللي قضاها، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة 2,100,000 جنيه. اللجنة بيفتكر إنه هدفها لا يقتصر على تخفيض العقوبة أو الإفراج عنه، وإنما الوصول إلى إسقاط العقوبة بالكامل والحصول على البراءة الكاملة، حول تصعيد اللجنة للحصول على البراءة الكاملة. والقرار الثاني اللي هو توسيع مظلتها لتشمل كل المظلومين وغيرها من الموضوعات، طرحناها على عضو اللجنة الوطنية للحملة سيد بركات بشير نجار. أهلا ومرحبا بك سيد بركات في برنامج لقاء خاص عبر راديو دبنجا. وبداية عايزينك توضح للمستمع الكريم انه يعني انتوا تعتبروا القرار بتاع تخفيض العقوبة ده ما هو نقطة النهاية اللي وصلتوا لها، وانما حتواصلوا اسقاط العقوبة والحصول على البراءة الكاملة في اي اتجاه اللي هو المسار التضامني والمسار القانوني، وكيف حتكون تحركاتكم في المرحلة الجاية.
1: مرحبا الأعزاء في راديو دبنجا، وشكرا لكم جزيلا على متابعتكم اللصيقة لقضية الدكتور أحمد شفا، ومرحبا بمستمعيكم أينما كانوا، والتحية والتقدير لكم جميعا. الحقيقة نعم، أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن، وتم إطلاق سراحه بحمد الله وتوفيقه. لكن بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية والحملة القومية، بنعتبر دي خطوة من الخطوات في مسيرة النضال والتضامن الكبير الحصل، لكن هو ليس الهدف ولا الغاية ولا نهاية المسيرة. فالمطلوب هو البراءة الكاملة من التهمة الملفقة التي لفقت له. والحمد لله إنه يعني من ناحية قانونية قرار محكمة الاستئناف يؤكد أن المادة 62 و 69 ما كانت إلا سوى مجرد محاكمة سياسية، فالمادتين عقوبتها أكثر من الفترة الزمنية التي اكتفت بها المحكمة. وهناك إشارة واضحة أو دليل واضح أن المادتين اللي هو 62 و 69 هي ليست موضوع الحكم في قضية أحمد شفا، وبالتالي تم الاكتفاء بالفترة القضاء في السجن فقط. وطالما أن المادتين التي وجهت بهما التهمة لأحمد شفا تأكدت أنها مواد غير صحيحة والبلاغ أيضا غير صحيح، فطبيعي أنه الغرامة نفسها يعفى منها. لكن لأنه المحكمة أصلا ما قاعد تتعامل بالقانون وفق القانون، فلإرضاء الطرف الثاني اللي هو ميليشيات البراءة لإرضاهم أبقت على الغرامة المالية، وحاولت أنه ترضينا نحن الحملة القومية، واللجنة الوطنية حاولت ترضيهم بأنه أبقت على الغرامة المالية واكتفت بالفترة الزمنية في السجن. لكن الحمد لله الحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا أمس سارعت، بمجرد صدور القرار سارعت بإصدار بيان وضح موقفها بشكل واضح وجلي، وقالت إنه مسيرة العدالة ما أول حاجة أكدت على إنه العدالة بالتأكيد في السودان أصبحت تنتزع بالنضال والاحتشاد وليس بالقانون، لأنه القانون ظل يستغله البعض كيفما يشاءون. وكذلك أكدت إنه المسيرة مسيرة النضال ستستمر حتى البراءة الكاملة للدكتور أحمد شفا من كل التهمة، وتأكيد أن البلاغ في حد ذاته، البلاغ من البداية كان باطل، فبلاغ في البداية اتهم فيه والدكتور أحمد شفا بأنه كان تسبب في سقوط صميمة لحديث شخصي كان يتناوله مع أحد أصدقائه داخل صيدليته، وأتى واحد من المنسوبية الحركة الإسلامية ومن منسوبي الكيزان تدخل في الحديث وهدد هدد أحمد شفا داخل الصيدلية إنه ما بخليه، يعني بكلمة ما بخليه، وهو من أشاع الحديث الذي دار غض النظر عن ماذا تم. يعني هو طبعا كله حتى ما أشيع بإنه اتهم الشهيد بأنه حشرة أو إلى ما، كل كلام كذب طبعا جانب الصواب وما حقيقي، وثبت في المحكمة. حتى والد الشهيد نفسه جاء وقدم شهادته ويتكلم بصريح العبارة إنه هو حتى أحمد شفا لو قال ذلك فهو يعني متنازل عن القضية وكذا، لكن كما أكدت الأحداث والتفاصيل والجلسات التي أقيمت إنه القضية تبناها قائد ميليشيا البراءون بشكل شخصي، واعتبر الموضوع يخص شخصيا، لذلك رفض التنازل حتى عندما سحب مكتب البرهان الملف القضية وحاول إنهاؤه، طلع وهدد قائد كتائب البراء نفسه، هدد فأعيد الملف للمحكمة وتم الحكم عليه مجاملة لكتيبة البراء أو لميليشيا البراء وليس انتصارا للقانون أو غيره. فالمهم إنه الحملة الوطنية اللجنة الوطنية ستستمر في النضال حتى البراءة الكاملة وكذلك الحملة القومية.
0: سيد بركات، عايزين برضو توضح لنا قرار اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلي أحمد شفا إنها تتحول من تضامن والدفاع عن أحمد شفا للدفاع عن كل المظلومين في السجون السودانية، وكيف حيكون يعني مسار عمله في المرحلة الجاية؟
1: كما أشرت في مداخلة سابقة وفي إفادة سابقة، أصلا اللجنة الوطنية فكرتها هي الدفاع عن كل الذين يقبعون في سجون النظام ظلما وافتراء، وليس دكتور أحمد شفا فقط. وكما كان أحمد شفا يعني مبادر لكثير أو قائد لكثير من المبادرات الوطنية في السودان، قضيته أصبحت قضية رأي عام ورمز وسبب في مبادرة تكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن المظلومين في السجون. سيتم تغيير الاسم قريبا، لأن الاسم اللجنة الوطنية بعد ما اتكونت ووقع في بيان التأسيس أكثر من 41 حزب سياسي وكيان وجسم ورابطة ومنبر ثقافي واجتماعي ورياضي، كانت قد أبقت على الحملة القومية كما هي حتى تنتهي قضية دكتور أحمد شفا، ومن ثم تجلس وتتناقش في القضايا الأخرى المطروحة وتعدل في الاسم والآليات العمل وبرنامج وكذا. فاللجنة باقية، اللجنة الوطنية باقية، والحملة القومية الخاصة بدكتور أحمد شفا باقية، وستواصل النضال وتواصل الاحتشاد للدفاع عن دكتور أحمد شفا حتى يتم براءته براءة تامة، وكذلك للدفاع عن كل المظلومين في السجون، بخصوص يبقى الغرامة من ناحية قانونية كما أشرت لا معنى لها ولا مسوق قانوني لها، سوى انه مجامله لماليشيا البرا، انه نحن سجننا الراجل ده قرابه الشهر وفرضنا عليه غرامه فجاملناكم يعني، فالمفروض انتم خلاص دي مجامله كافيه لقائد كتيبه البرا، لانه القضيه شخصيه لقائد الكتيبه، لانه حتى من ناحيه قانونيه كما ابان الكثيرين هي لا ماليشيا البرا باعتبار انها ليس كيان قانوني منظم وفق قانون وكذا، اصلا لا يحق لها حتى فتح بلاغات، البلاغات بيتم للأجهزة النظامية، والأجهزة النظامية بتكون عندها هيئات عدلية وهيئات حقوقية هي التي تتولى فتح البلاغات ومتابعة البلاغات، لكن للأسف كما هو حال السودان في الواقع الحالي كل ماليشيا تحمل سلاح تستطيع أن تفعل كل شيء، وهذا ما نقف ضده نحن في الحملة القومية واللجنة الوطنية، وسنستمر حتى آخر لحظة. ومن هنا الحقيقة يعني أنتهز الفرصة دي أن أوجه الشكر والتقدير للإعلاميين والحقوقيين والمحامين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني داخل السودان وخارجه على التضامن السلمي والمنظم، واللي هو أثبت أنه قادر على حماية الحقوق وكسر العزلة وإبقاء قضايا العدالة حية في وجدان الناس. القضية دي أكدت في كل مراحل أنه الصوت الجماعي يصنع الفارق بالتأكيد، وأنه العدالة لا تتحقق بالصمت بل برفع الصوت عاليا جهورا، وكذلك بالإصرار والمتابعة والضغط القانوني والحقوقي والإعلامي. ودي خطوة إيجابية بالتأكيد تحققت خلال مسار القضية، لكن ما زالت هنالك خطوات كثيرة سنمشيها سويا بإذن الله، وبإذن الله سنصل إلى تحرير مؤسسات العدالة وكل مؤسسات الدولة السودانية من أيدي العابسين بها، إلى أن يتحقق وطن حر ديمقراطي يسعى الجميع ويجد فيه جميع العدالة بشكل متساوي وشكل كامل. وشكرا جزيلا لكم.
0: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص. ضيفنا كان عضو اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح أحمد شفا السيد بركات بشير النجار. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجة.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبين ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمديانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس 13 اغسطس 2026. معارك ضارية اليوم في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرموك بولاية النيل الأزرق، وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالمسيرات على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي، وسماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة. الأمم المتحدة تؤكد مقتل أكثر من 20 مدنيا وإصابة آخرين جراء معارك جيسان بالنيل الأزرق ونزوح الآلاف من المدينة. نزوح 15,000 أسرة إلى مدينة الأبيض خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، والمسيرات تضرب محطة للمياه في المدينة. شبكة أطباء السودان تعلن عن مقتل شخصين وإصابة آخرين بجراح في هجمات الطيران المسير على مدينة الأبيض الأربعاء. أمطار غزيرة وسيول تجتاح شنقل طوباي وتدمر منازل وتتسبب في نزوح 46 أسرة بشمال دارفور. طلب تحديث بيانات العملاء في البنوك خلال شهرين أو تجميد حساباتهم تثير مخاوف الجمهور بالداخل والخارج. بنك الخرطوم يرسل إشعارا للعملاء عبر تطبيق بنكك يطلب تحديث بياناتهم عبر أقرب فرع. عودة وشيكة لبورصة الخرطوم للتداول الثانوي من داخل السوق بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات بسبب الحرب. انطلاق مسح تحليل النزاع بخمسة محليات بالبحر الأحمر، وكسلة ترسل 6 فرق للتوعية والمسح الفني للألغام. انتهت بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسموها ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، تحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده إجهاد فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي بيكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس
2: الحرارة. أيوة في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات مستهدفة بالتوعية.
1: نعم،
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيجي أقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدأ عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، بيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصل لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في الجسم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم للمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب بدي يشرب طوال. مثل الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كثير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضغط الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من كشف في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف، فدي من القدرة بتاعتها، يعني الوفاة وبإضافة المضاعفات الأخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
2: طيب يلا، احنا من اول حاجه للوقايه اللي بننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعات الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل، يعني مع إن مرة تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها أكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا ياخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
1: يعني نوموا في الحيشان
2: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كان هم في شباب أو في كده، على أساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجة الثانية بالنسبة للناس بالنهار مثلا يكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار الاستفادة درجة الحرارة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إن الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتنتصاب تحبسها.
1: نعم، يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
2: أيوة، بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجة حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات أي، يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو، لا زال في حالات جينا. إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي التوعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتصير فيهم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت سودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 13 اغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشره مفصله للاخبار واصدار جديده من جوله السودان اليوم ومواد اخرى مختاره ضمن البرنامج. نبدا كالعاده بنشره الاخبار واليكم العناوين. المعارك تشتعل في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بالنيل الأزرق وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالطائرات المسيرة على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي وسماع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزاقات والهبانية وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. محلل اقتصادي يقول قرار بنك السودان بتحديث بيانات العملاء إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة مع إبراهيم جاد كريم. شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على مدن العاصمة الثلاث لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة الأربعاء على عدبرة والدامر والأبيض والخرطوم. وأكد الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل أن الهدف من استخدام المسيرات هو ضرب السودانيين، مشيرا إلى أن كثير من المسيرات تتجه لأهداف مدنية والحرب تدار داخل المدن وهي مرفوضة لكونها تستخدم المواطنين كدروع بشرية. وأضاف الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الهدف من استخدام المسيرات، وهذه المسيرات هي سلاح جديد، هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي أنه كذلك المتضرر هو المواطن السوداني، والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب وتقضي إليها.
0: من جهته قال الخبير العسكري مقدم محمد نور أن العمليات التي تمت في قيسان جاءت كحيلة بإفراغ مناطق في كردفان لإشغالهم بشيء ويكونوا مشغولين في اتجاه آخر. وأوضح أن العمليات ستنشط بعد خطاب حميتي بفك الرسم في الفترة القادمة، وقال إن حميتي أعطى توجيهات بأن ترجع العمليات في شكلها السابق باستخدام المسيرات ومهاجمة المواقع، مشيرا إلى أن هذه المسيرات موجودة في الأصل لديهم وليست جديدة، حتى الجهة التي تدعمهم قد أوقفت الدعم، لكن دائما لديهم الخطة باء كما قال. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا بتخيل أنه الدعم السريع في العمليات القامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش، أنا ما زلت حيان. واحدة. اثنين، المزالة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني.
0: وفي شمال كردفان شنت قوات الدعم السريع هجوما واسعا صباح الخميس مصحوبا بالطائرات المسيرة على مدينتي جبرة الشيخ وبارة بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وأكدت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح هجوم الدعم السريع، وقالت إنما أسمته بميليشيا الدعم السريع هاجمت الخميس ارتكازات قواتنا والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جبرة الشيخ عبر 3 محاور. وأكد تصدي القوى المشتركة مع الجيش للهجوم ودحرها للدعم السريع. اندلعت معارك عنيفة يوم الخميس بين الجيش وقوات تحالف تأسيس بمدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وأعلنت حكومة محافظة الكرمك أن المدينة تعرضت خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة إلى جانب قصف مدفعي قالت إنه يأتي من الجوار الإقليمي. وقالت الحكومة في بيان صادر اليوم إن القوات المسلحة تواصل التصدي للهجمات، مؤكدة وقوفها إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها ودعمها لما وصفته بالجهود الرامية إلى حماية المدينة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هايو الأوضاع الإنسانية للمواطنين في قيسان بأنها كارثية، وقال إن 3000 شخص فروا إلى الحدود الإثيوبية، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء المعارك بين الجيش وقوات تحالف التأسيس. وقال لراديو دبنجا إن هنالك نحو 13000 آخرين نزحوا إلى الداخل لمنطقة بكوري، بينما نزح آخرون لمنطقة تيارة الواقعة في الاتجاه الشرقي لمحافظة جيسان. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هاجو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أوضاع إنتهانية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين أن نزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بعدات أكثر من 13000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرغة لمحافظة جيسان.
0: من جانبها قالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق جسم عبد الكريم دلدوم أن الأحداث الأخيرة في منطقة جيسان أدت إلى نزوح أعداد من السكان إلى مناطق مختلفة بمحافظة جيسان، بينما توجه جزء منهم إلى محافظة ود الماحي حيث يقيمون في معسكرات من بينها منبدي وألمان. وأوضحت قسمة أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين تشمل المواد الإيوائية خاصة المشمعات والخيام إلى جانب المساعدات الغذائية. وناشدت جميع المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني بتكثيف تدخلاتها وتقديم الدعم للنازحين في مناطق وجودهم في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بولاية النيل الأزرق. لقي شخصان مصرعهما داخل قسم الطوارئ بمستشفى الأبيض جراء إصابتهم بشظايا مسيرة تابعة للدعم السريع أطلقتها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وأكدت شبكة أطباء السودان في بيان رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية باستخدام الطائرات المسيرة الموجهة أمس واليوم في عدد من الولايات. وطالبت الشبكة في بيانها المجتمع الدولي بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. قتل شرطي وأصيب 4 آخرون في تفجير قنبلة يدوية غرينيد داخل نقطة ارتكاز أمنية بقرية أم شجرة التابعة لمحلية وسط القضارف يوم الأربعاء. ووقع الحادث على خلفية توقيف قوة أمنية أحد الأشخاص للاشتباه به قبل أن تكشف عملية التفتيش عن حيازته مواد وحبوبا مخدرة محظورة. وأثناء شروع أفراد القوة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحريز المضبوطات أبدى مقاوما قبل أن يقوم بتفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته، ما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد نقطة الارتكاز. وأسفر الحادث عن مقتل الرقيب أول شرطة قذافي آدم يحيى من شرطة مكافحة المخدرات إلى جانب وفاة الشخص الذي فجر القنبلة محمد خضر عمر إلياس، كما أصيب 4 من أفراد نقطة الارتكاز. وصل نحو 7000 لاجئ سوداني إلى منطقة كروبوت بدولة تشاد المجاورة بعد فرارهم من أكثر من 18 منطقة بولاية غرب دارفور منذ 27 يوليو الماضي جراء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وقال اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد إن اللاجئين نزحوا من قراهم بسبب هجمات شنتها قوات الدعم السريع في إطار الاشتباكات الدائرة بينها وبين قوات المقاومة الشعبية، مشيرا إلى مقتل عدد من السكان خلال تلك الهجمات. وأوضح دكة أن اللاجئين في كروبوت يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة أبرزها النقص الحاد في مياه الشرب والغذاء والملابس ومواد الإيواء في وقت تشهد فيه المنطقة هطول أمطار غزيرة. وأضاف اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد في هذا الخصوص:
4: حالة صعبة شوية، الناس جعانة، محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية يعني من الجوع واللي اسمه، حتى الأمهات جروا يعني قرابة ل 18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن.
0: وحول الأوضاع الصحية للفارين من غرب دارفور بمنطقة كابوت شرق تشاد وصف دكة الأوضاع بأنها سيئة وفي غاية الصعوبة، مشيرا إلى وجود حالات سوء تغذية بين الأطفال بجانب عدد من الجرحى الذين يتلقون الرعاية الطبية بصورة بدائية في ظل غياب الخدمات الصحية والمستشفيات. وناشد دك المنظمات الدولية والأممية والإقليمية إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لتوفير مياه الشرب والغذاء والرعاية الصحية ومواد الإيواء، والعمل على إجلاء الجرحى وانتشال جثامين القتلى من المناطق المتضررة بغرب دارفور. وصف الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار القرارات الصادرة من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك قرار دعوة العملاء لتحديث معلوماتهم بأنه إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب لفرض قيود على العملاء. وأضاف لراديو دبنجا أن مشكلة المصارف السودانية ليست في عدم تحديث العملاء لبياناتهم، ولكن انعدام ثقة العميل في البنك، وهو أمر يعود لما قبل الحرب. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة المصارف دي ما مشكلتها في أنه العملاء ما بيحدثوا بيانات أو كده، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك، ومنذ يعني فترة طويلة جدا، منذ أنه من ما قبل الحرب، يعني أنه هذه البنوك يعني داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي.
0: وكان بنك السودان المركزي أصدر في وقت سابق قرارا بإلزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم تحدث بياناتهم وتجميد حساباتهم خلال فترة أقصاها شهرين اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري، وذلك في إطار تجديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأرسل بنك الخرطوم رسالة لعملائه عبر تطبيق بنكك تطلب منهم تحديث بياناتهم بالذهاب إلى أقرب فرع، كما وجه بنك السودان جميع المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، بما يتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية. عادت أسعار عدد من المحاصيل في سوق الأبيض إلى الارتفاع مجددا بعد فترة من الاستقرار والتراجع الملحوظ عقب فتح طريق الصادرات وتحسن حركة تدفق البضائع للمدينة قبل أن تتأثر بدخول قوات الدعم السريع.

0: التفلتات الأمنية. وقال التاجر بسوق الأبيض علي جانو لراديو دبنجة إن فتح الجيش لطريق الصادرات أدى في وقت سابق إلى انفراج كبير في حركة البضائع والمحاصيل الواردة إلى سوق محصولات الأبيض، وانعكس بصورة مباشرة على الأسعار. وأضاف التاجر علي جانو لراديو دبنجة من سوق الأبيض في هذا الخصوص:
1: السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيره جدا، وكان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الابيض. الصادرات طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي جيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة تأثر 503 أسرة في 57 منطقة جراء الأمطار والسيول، مع انهيار 206 منزل كليا و241 منزل جزئيا. وقال المركز إن الخريف تسبب كذلك في تأثر 29 مرفقا صحيا، بينها 6 مرافق بشكل كلي و23 جزئيا، فضلا عن تسجيل 9 إصابات وحالة وفاة واحدة. وأعلنت وزارة الصحة تنفيذ تدخلات شملت تعقيم مياه الشرب وتطهير المراحيض المنهارة ومكافحة الذباب ورش البرك والمستنقعات إلى جانب التوعية الصحية، فيما دعا المركز المنظمات إلى تكثيف جهود مكافحة نواقل الأمراض خلال فصل الخريف. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 13 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها ردود الفعل حول الحوار الذي دعا له رئيس مجلس السيادة البرهان مع كل من حركة تحرير السودان عبد الواحد.
3: إن الحوار السوداني الذي يتحدث عنه البرهان كلمة حق أريد بها باطل، فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية.
2: والحزب الشيوعي السوداني
4: المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في قوى السودان نحو وصية سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة.
2: وحزب البعث العربي الاشتراكي:
5: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها بذات المناورات المكشوفة التي كان يتقنها النظام البائد فيما يتعلق بمسميات الحوار.
2: قرار بنك السودان القاضي بتحديث بيانات العملاء بالبنوك مع الاقتصاد كمال كرار:
6: دي واحدة من الأجندة بتاعت الحرب دي، إنها تفرض قرارات على الناس وتستغل جو الحرب ده وتستغل لافتة كبيرة كده مكافحة الإرهاب وكده، يعني تمر الأجندة سياسية وكده.
2: آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة بغرب دارفور يواجهون أوضاع إنسانية صعبة في تشاد.
7: نحن لجأنا في دولة تشاد من مناطق أكثر من 18 منطقة ده من يوم 27 شهر 7 حصلت فوقه هجوم القوات الدعم السريع في هذه المناطق.
2: آخر تطورات ملف النزاع بين الريزيقات والهبانية في الحدود بين الشرق وجنوب دارفور مع الصحفي محمد صالح البشير.

الادارات الاهليه للقبيلتين لهم يومين متجمعين في السلطه ويتوصلوا لاتفاقات كويسه خالص. اول حاجه اتفقوا على عدم العوده للنزاعات.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من ردود الأفعال السياسية من كل من الحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث العربي الأصل وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد تجاه دعوة البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني. ونبدأ مستمعينا الكرام ذلك بالأستاذ محمد الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد.
1: إن الحوار السوداني الذي يتحدث عنه البرهان كلمة حق أريد بها باطل، فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إجراء حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد خارطة الطريق واضحة المعالم لمخاطبة جذور الأزمة التاريخية، تبدأ بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط، ومن ثم الدخول في عملية سياسية شاملة بملكية سودانية لا تستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما أو من يرفض. وهذا ما أكده إعلان الرباعية الدولية الذي وجد منا التأييد كأساس موضوعي لحل المشكلة السودانية. إن دعوة البرهان لإجراء حوار هدفه إيجاد شرعية للسلطة التي يقودها وتسويقها للعالم بأنها حكومة تمثل إرادة السودانيين، وهو يبحث عن شرعية للاستمرار في السلطة بانتهاج نفس أساليب سلفه البشير، فالديكتاتورين ملة واحدة. لا يمكن القبول بإعادة إنتاج حوار الوزبة 2 ومكافأة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني على الحرب التي أشعلوها في 15 أبريل ومنحهم فرصة العودة إلى السلطة مرة أخرى، ولا يمكن لأي تنظيم أو قوى سياسية وطنية مسؤولة أن تقبل بمثل هذا الحوار معلوم الأهداف والنتائج.
0: ومن جانب حزب البعث العربي الاشتراكي مستمعنا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ وجدي صالح حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا له عبد الفتاح البرهان.
2: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها بذات المناورات المكشوفة التي كان يدغنها النظام البائد فيما يتعلق بمسميات الحوار وتحت عناوين مختلفة وفي كل المراحل. التسريبات حقيقة التي ظهرت خلال هذه الأيام والمناورات السياسية لقائد الانقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة تهدف لترميم أو لإيجاد شرعية مفقودة منذ العام 21 والمحاولة للتغطية على الفضائح والجرائم التي ارتكبها هذا النظام، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وما تلاها من انتهاكات وبشاعات ارتكبت بحق المدنيين في السودان. نحن نؤكد أن سلطة الانقلاب وسلطة الأمر الواقع التي اغتصبت السلطة في 25 أكتوبر 21 ولا زالت تمتد بذات الأدوات، وهي التي أجهدت مسار الانتقال المدني الديمقراطي وفتحت الأبواب مشرعة لعودة فلول النظام البطش عودة فلون النظام، البطش والفساد والفقر والإفقار، نظام 30 يونيو. هذه السلطة لا يمكن أن تتحدث عن الأخلاق ولا يمكن أن تتحدث عن العفو. عفو عن ماذا؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ هل ارتكبت القوة المدنية التي يحاول الإيحاء للشعب السوداني ومحاولة للتضليل للداخل والخارج بأنه يعفو عن مرتكبي جرائم؟ ما هي الجرائم التي ارتكبتها القوة المدنية وقيادات القوة المدنية؟ هؤلاء هم الشرفاء الذين نادوا بالعدالة، هؤلاء هم الشرفاء الذين منذ اليوم الأول لهذه الحرب اللعينة نادوا بوقف هذه الحرب. هذه المسرحية أو هذه المحاولة ولدت ميتة، وهي عبارة عن مناورة سياسية وإعلامية تعكس حجم العزلة السياسية الداخلية والخارجية التي تحيط بهؤلاء الإنقلابيين وهؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا كل هذه الجرائم في حق الشعب السوداني. وعوضا عن البحث عن مسارات سياسية زائفة ومحاولة جر القوة المدنية لوحل الشرعنة، فإنه من الواجب الوطني والأخلاقي كان يتحتم على سلطة الأمر الواقع الاستجابة الفورية والجدية لمبادرات الحوار المباشر وعلى رأس مبادرة الرباعية لإيقاف الحرب مع الطرف المتقاتل معها وشريكها في انقلاب 25 أكتوبر 21. إذن العسكر والجماعات المسلحة هم أطراف الأزمة الوطنية الآن في السودان، أما القوة المدنية والثورية فليست طرفا في هذه الحرب وليست معنية مطلقا بصفقات عسكرية أو عمليات سياسية تصنع وتطبخ تحت دوية المدافع والرصاص. إن الطريق إلى إنقاذ السودان وبناء دولته الديمقراطية المستقلة لا يمر عبر هذه الادعاءات بالعفو أو المبادرات المصنوعة في غرف المخابرات والفلول، بل يمر حتما عبر 1. الوقف الفوري والشامل للحرب وإنهاء معاناة المواطنين وإنقاذ البلاد من التفكك، وثانيا إسقاط منهج الانقلابات وتأسيس حكم مدني ديمقراطي خالص يعبر عن إرادة الشعب بعيدا عن وصاية المؤسسة العسكرية والعسكريين، والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من تلطخت أياديهم بدماء السودانيين الأبرياء أو نهبوا ثرواتهم. 4. والتمسك بمرجعية ثورة ديسمبر المجيدة وأهدافها العصية على الانكسار في الحرية والسلام والعدالة. إن ثورة ديسمبر وروحها باقية لدى الشعب السوداني وقالب أبناء الشعب السوداني الذين يعملون ليل نهار لكي يعبدوا الطريق أمام السلام وأيضا أمام الطريق الديمقراطي الذي خططه ثورة ديسمبر المجيدة. ثورة ديسمبر المجيدة هي ثورة لم تنطفي وأهدافها لن تغيب عن ذاكرة الشعب السوداني وعن ذهن الشعب السوداني والقوى المدنية التي تعمل الآن جاهدة من أجل غفا هذه الحرب ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب، مؤكدة منذ اليوم الأول أنها مع السلام ومع الحرية ومع العدالة، وأن هذه الحرب لا يمكن أن تنتهي بانتصار عسكري لأحد الأطراف وإنما تدمر بنية البلاد التحتية وتدمر نسيجها الاجتماعي. لذلك نقول نحن في الطريق مع أبناء شعبنا، طريق ثورة ديسمبر المجيدة والمجد والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والعودة الظافرة والمنتصرة للمفقودين بإذن الله.
0: وكذلك مستمعينا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم والأستاذ فتحي فضل الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني حول رأي الحزب في الدعوة إلى الحوار السوداني التي قدمها عبد الفتاح البرهان.
3: تأتي دعوة رئيس شرطة القرآن إلى حوار سوداني ومحاولته من حديث حول الديمقراطية وفتح أبواب السودان للمعارضين والقطيع مع الهيمنة والوصاية يستدعي الاهتمام ومعالجته في إطار ما يجري في المنطقة وداخل السودان. الدعوة بشكل عام يعني تظهر وكأنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في السودان نحوصية وسياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة. كما تأتي هذه التطورات الأخيرة إقليميا ومحليا في إطار مساعي الخماسية والإدارة الأمريكية لحل حالة الأزمة السودانية وكسر الركود والدعوة إلى الحوار. لذا فإن التطورات الأخيرة تفرض على القوى الوطنية التعامل معها بقدر ما لا يقدر، والتغيير والفرق بين التهدئة التي تمهد لإعادة إنتاج السلطة القائمة بصورة جديدة وترتيبات جديدة وبين تسوية سياسية حصيفة تفتح الطريق أمام انتقال مدني ديمقراطي كبير. إن الديمقراطية تنعكس في حرية التنظيم والتعبير والنشاط السياسي والنقابة المستقل وتهيئة الانتقال المدني وإخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية وضمان المحاسبة على الجرائم والانتهاكات، وتظل القطيعة مع الهيمنة والسياسة ناقص ما لم تشمل أيضا تفكيك شبكات المصالح المرتبطة بالاستبداد واقتصاد الحرب. ومن ثم فإن أي صيغة سياسية جديدة ينبغي أن تقاس بمضمونة ومآلاتها لا بشعاراتها، وقدرتها على نقل السودان من إعادة تدوير مراكز القوة إلى تأسيس سلطة مدنية ديمقراطية تستمد شرعيتها من الإدارة من الإرادة الشعبية.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أثارت القرارات التي صدرت من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك والتي تدعو العملاء لتحديث معلوماتهم لدى البنوك أثارت الكثير من الجدل، خصوصا لدى مستخدمي تطبيق بنكك الذين أصبحت حساباتهم معرضة للإيقاف بسبب صعوبة الوصول إلى أفرع بنك الخرطوم لتحديث المعلومات. حول هذه القرارات تحدث إلى جولة السودان اليوم الاقتصادي الأستاذ كمال كرار، فلنستمع له.
4: في ظل الحرب دي وتداعياتها وكده يبدو انه كل حاجه بقت ما مستند على قانون، حتى فيما يتعلق به علاقه العميل بالبنك ولا فتح الحساب ولا متابعه الحساب او كده. ما في اي عقد بين عميل البنك والبنك المعني في انه بعد كل فتره مفروض يحدث بياناته، مفروض يمشي لاقرب فرع بنك وكده. الكلام ده ما منصوص عليه في اي شروط عند فتح يعني الحساب. الحالة دي بيبقى بس الكلام ده وكأنما هو يعني إجراء تعسفي بيستثمر جوه الحرب ده عشان يفرض قيود على المتعاملين ولا كده، رغم إنه مشكلة المصارف دي ما مشكلة في إنه العملاء ما بيحدثوا بياناتهم، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك، ومنذ يعني فترة طويلة جدا منذ إنه من ما قبل الحرب، يعني إنه هذه البنوك داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي، جاءت مثلا بتاعت التضخم وانهيار سعر العملة السودانية، وبقت البنوك ما مكان ملائم له حفظ المدخرات وكده. يعني دي واحدة من الأسباب اللي بتخلي 90% من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي وكده. لكن سور بنك السودان استند على ما يعرف بالمنشور 826 صدر كان في 30 أبريل الماضي. المنشور ده كان خاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح، اسمه كده يعني، وخاضع للمعايير الأمريكية في مكافحة الإرهاب وكده يعني. وجاء عليه المنشور بتاع 30 يوليو ده اللي هو يعني توجيه من الإدارة العامة للرقابة على البنوك في بنك السودان، يهو بيتعلق بتحديث بيانات العملاء في ظل حرب معظم الناس في مناطق النزوع أو في مناطق اللجوء بعيدين عن أي فرع بنك، وحتى القاعدين داخل السودان كثير من فروع البنوك دي دمرت وانتهت وبقت ما موجودة على الإطلاق يعني. لكن أنا من ناحية استنتاج كده إنه إذا أنت عاوز يعني تكافي غسيل الأموال ولا تمويل الإرهاب وكده، الكلام ده بيجي عن طريق تتبع الحسابات والأموال، إذا كان في أرقام غريبة يعني في التحويلات أو إذا كان في حساب يعني كان لفترة طويلة مجمد وبعد شوية بقت تجي فيه أموال كثيرة ولكن الحياة دي عادة دي التقنيات اللي بتمارسها المصارف في تتبع عمليات غسيل الأموال ولا كده، مع المثل بتاع التحديث بيانات العملاء وكده. لكن يبدو إنه المنشور ده ذاته كان فيه فقرة كده بتقول شنو، بتقول إنه متابعة يعني حسابات الأشخاص بالنفوذ السياسي، وما كان معروف الفقرة دي بيتكلم عليها نوع من النفوذ السياسي. يبدو إنه القرار ده بتاع التحديث شنو قاصد منها يحاصر الناس اللي عندهم حسابات في البنوك المختلفة والموجودون في مناطق يعني سيطرت هذا قوات الدعم السريع، لأنه ما في تحديث هناك بيحصل للبيانات دي، ما في ذلك يمشي، والغرض يمكن يعني خنق المجموعة القاعدة بتاع التأسيس دي وفي دارفور وكده، خنق اقتصاديا وتغيير حسابات المتعاملين يعني هناك، ولحد 30/9 بحجة انه ما حدثوا البيانات تغلق هذه الحسابات وكده. لكن ده ما بوقف طبعا تمويل العمليات دي، كان النشاط الاقتصادي ولا النشاط العسكري ولا كده يعني، لانه الحرب ذاتها هي ساعدت على انتشار تحويل الاموال عبر القطاع الاهلي غير المنظم اللي هو خارج اطار البنوك وكده يعني، سواء كان في المثل بتاعت هسه عائدات الذهب ولا في اطار التحويلات العاديه اللي بتتم يعني من المغتربين ولا كده لاهلهم داخل السودان، ولا في اطار حتى المصدرين والموردين وكده، كل التعامل ده بقى خارج الجهاز المصرفي، لانه الجهاز المصرفي ما عنده عملات صعبه عشان يقدر يسهل عمليات بتاعت وارد او صادر او كده، ولا مصوبه في تحويل الأموال العادية من المغتربين وكده لمساعدة أهلهم القاعدين في السودان وكده. فيبدو أنه لهذا القرار يعني دلائل سياسية لا تخفى على أحد، والقرارات دي بتستغل جو الحرب وبتفرض أشياء على الناس يعني بقانون الأمر الواقع يعني. ولو كان الوضع غير الوضع يعني كان بتكون فيه مطالبات قضائية له من الناس من العملاء اللي البنوك وكده، باعتبار انه اغلاق الحساب ده يعني ما مبرر، واغلاق الحساب عموما قاعد يسبب اضرار اقتصاديه كبيره بيا صاحب الحساب، وكان حتترفع قضايا تعويض كبيره على البنوك المختلفه وكده. لكن دي واحده من الاجنده بتاعت الحرب دي، انها تفرض قرارات على الناس وتستغل جو الحرب ده، وتستغل لافته كبيره كده مكافحه الارهاب وكده، هي تمرر الاجنده سياسي وكده. للأسف يعني هذا النوع من القرارات سيضعف الثقة أكثر وأكثر في البنوك، وكل البنوك في العالم دي هي بتسعى لجذب المزيد من العملاء وليس لتقليص عدد العملاء أو محاصرة أو فرض قرارات جائرة عليهم أو كده. لكن هو في هذه الحرب يعني يظهر هذا النوع من الأجندة يعني، وتستغل فيه بنك السودان لتمرير هذه الأجندة وكده.
0: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني عشرات الآلاف من السودانيين الذين فروا من ولاية غرب دارفور بسبب الاشتباكات الجارية بين قوات الدعم السريع والقوات المشتركة، فروا إلى تشاد، يعانون من ظروف إنسانية صعبة حيث يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة. مزيد من التفاصيل مع اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة الذي تحدث إلى جولة السودان اليوم من شرق تشاد.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مواطن إسحاق عبد العزيز دكة، لاجي من مناطق يلغريك قبال 3 أو 4 أيام. الآن متواجد في منطقة بيتا قربو التشادية. نحن لجانا في دولة تشاد من مناطق أكثر من 18 منطقة ده، من يوم 27/7 حصلت فوقه هجوم القوات الدعم السريع في هذه المناطق، يحرقوا أولا منطقة بتاع جلنغريك، ومنطقة بتاع منجورتات، منطقة بتاع ليمونة، منطقة بتاع منجورة، ومنطقة بتاع غوزبقر، منطقة بتاع ليل أرق، ومنطقة بتاع ورجقة، ومنطقة بتاع شلال، ومنطقة بتاع أرقود شلال، ومنطقة بتاع رفيدة، ومنطقة بتاع حميدة، ومنطقة بتاع لقيسة. أكثر من 17 منطقة حصلت فيه حريق وقتلوا فيه كمية من الناس، يعني تقدر كم 30 من زول كبير لطفل لشاب لأجهزة كبار السن وأطفال، حتى الأطفال الرضع كان ما سلموا نفوس من الموت. نزحنا نحن قرابة ل 17 منطقة هنا في منطقة بتاع كرابو، أكثر من 17,000 نسمة، لا زال أوضاعنا أوضاع معاسية، ونتمنى إن شاء الله من حكومة تشادية ومنظمات الدولية والأممية ومنظمات الأقليمية تجي تتدخل. ودينا هنا ودي صعبة، منطقة كرابو ما فيها مصادر موية، فالناس عطشانة. والحاجة الثانية الناس مرقت بلبسهم والإندم، يعني ما في زول استطاع إنه حتى يشيل غيار ولا يشيل كورة دقيق ولا يشيل رطل سكر من بيته. كل الناس الجنجويد اللي حجمونا في وقت مع السهور الناس مرقوا، يعني جزء منهم أخوانه مفقودين، ياله مفقودين وياته. حتى الآن عندنا زي 8 ولا 9 جري هنا في قربه لا زال ما فيها جاء عشان ياوي، بس في معاون سيه كان مرق معنا بشيل تيبان بتاع نساوين ديل بشريط وبخسله بصابون، بعد ذلك بقوم بربطه. فالحالة صعبة شوية، الناس جعانة محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية يعني من الجوع واللي اسمه، حتى الأمهات جروا يعني قرابة ل 18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن، تمام؟ فأطفال دخلوا سوء التغذية. يا أخي أنا دايره ضروري ضروري جدا إنه منظمات العالمية ومنظمات الأممية تتدخل عاجلا عاجلا عاجلا في هذه المنطقة لإنقاذ هذه الناس من الأرواح. فعندنا ناس ميتين في الشوارع، عندنا ناس مجروحين خليناهم في الشوارع فماتوا، عندنا ناس ميتين في نفس الحلال، عندنا ناس اتحرقوا جوا البيوت، عندنا أطفال اتحرقوا جوا البيوت، تمام؟ فلا زال المنطقة ده مسيطرين فيه دام السري، ما في زول بيقدر بمشي برفع زوله، ما في زول بيقدر بمشي بشيل كورة إيش، ما في زول بيقدر بمشي بيته الماء يتحرك عشان يمشي يشيل كورة إيش، ما في طريقة. 20 كيلو زول يحاول يمشي عشان يشيل كورة إيش يجيبه هنا في في في منطقة كربو عشان يأكله، ما في. يا ناس المنظمات العمومية ويا حكومة تشادية عليكم بإسراء لإنقاذ هذه الأرواح، قرابة ل 17-18,000 نسمة الناس محتاجين، لأنه تدخل المنظمات تدخل صليب الأحمر يمشي يلقط الناس المجروحين في الشارع، يمشي يلقط الميتين في الشارع. فضروري جدا إنه الأطفال دي محتاجين لرعاية صحية، فدايرين خدمات صحية، فدايرين أكل، دايرين شراب، دايرين لبس، دايرين صحة. يا ريت يا ريت المنظمات تصرف في إنقاذنا، تصرف في إنقاذنا قبل ما الناس تحلق، تصرف في إنقاذنا. فأنا بحيي رادية دبنجة من هنا يرسل صوتنا لكل الجهات المانية الحقوقية والمنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية وكل الناشطين إنه يوصلوا صوتنا ده لعالى مرتبة من المنظمات عشان يجي ينقذونا. ده صوتنا من منطقة بتاع كوربو، الناس البسيطين القاعدين ما عندهم حاجة عشان يقدموا لنا، الحكومة والمنظمات تتقدم تجي تنقذنا إن شاء الله.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، توصلت الإدارة الأهلية لقبيلتي ريزيغات والهبانية وحكومة شرق دارفور إلى اتفاق لوقف العدائيات وإنهاء الصراع بين القبيلتين الذي شهدته قبل يومين منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والسنطة بجنوب دارفور. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع الصحفي محمد صالح بشير.
6: بخصوص الأحداث المؤسفة اللي كان وقعت في منطقة الدبيب، في تطورات إيجابية في المنطقة دي. أول حاجة الإدارات الأهلية لقبيلة الرزيقات بقيادة وكيل ناظر الرزيقات الفاضل سعيد ماديبو، والإدارة الأهلية للهبانية بقيادة العمدة ومصر ناظر الهبانية العمدة موسى جابر، وعدد من العمد الإدارات الأهلية للقبيلتين لهم يومين مجتمعين في السلطة ويتوصلوا لاتفاقات كويسة خالص. أول حاجة اتفقوا على عدم العودة للنزاعات ووقف العدائيات تماما. الكلام ده بحضور حكومة ولاية شرقي دارفور، وهي الحكومة بتقول ممثلة للإقليم وممثلة لولاية شرقي دارفور، بمعنى أنه لما وقعت الأحداث حكومة جنوب دارفور فوضت حكومة شرقي دارفور، وحكومة الإقليم فوضت شرقي دارفور لمعالجة الموضوع. الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على أنه وقف العدائيات، الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت أنه هي عندها معلومات في المتسببين من الأحداث ديل، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات ما دامت وفرت بشكل كامل حيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة السنطة ومنطقة الفردوس، في تخطيط من القبيلتين إنه إعادة الأسواق. كان في تداخل كبير في سوق السنطة، سوق السنطة ده بيكون 50% من المتساوقين من المنطقة بتاعت الفردوس، وحتى الأسواق بتاعت الجرة والأسواق بتاعت الضرابين دي أسواق في منطقة السنطة، لكن القالبية من المتساوقين بيكونوا من المناطق بتاعت الرزيقات. فالأسواق دي الاتجاه ماشي إنه الناس يرجعوا يعودوا يساوقوا. الطريق برضو بتاع الضعين برام، وهو طريق مهم شديد لناس برام، فيتأثر بالأحداث دي برضو حيستأنف، ده حسب كلام الإدارات الأهلية. وإنه في ملتقى للتعايش قريب حيعقد في السنطة، ده بيعالجوا فوقه كل الإشكالات اللي حصلت، وحتى بيعملوا فيه القضايا بتاعت الدية بين الطرفين. الناس اللي راحوا بيتم ديتهم وبيلتزموا بإنه عدم التجدد. الروح طيبة بين قبيلتين الآن، والأوضاع هادية تماما. صحيح في بقر كانت تم سرقتها، البقر دي كلها تم إرجاعها لأصحابها، ودي برضو كانت مؤججة الأحداث. البقر دي تم تسليمها لقوات الدعم السريع أمس، كل الكميات اللي كانت مسروقة تم تسليمها لقوات الدعم السريع، وقوات الدعم السريع قامت سلمتها بدورها لأصحابها. الموضوع مستغر شديد، وخاصة وجود قوات كبيرة. أول حاجة أكثر من 20 عربة من قوات الدعم السريع من شرقي دارفور، وعشر عربة من قوات الدعم السريع في برام، وأكثر من 60 عربية بقيادة القائد عيسى غباشي، دي وصلت من نيالة. القوات دي كلها الآن منتشرة في المناطق لمزيدا من التأمين وإيقاف التفلت في المناطق.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة. لكم مني أطيب التحية.
7: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري بين طرفي النزاع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجهود الممكنة لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام السلام. في هذه الحلقة نواصل النقاش مع عدد من الشباب والناشطين المدنيين للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية خفض التصعيد ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب والوصول إلى حل سلمي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف تقيم ما يجري الآن من التصعيد للحرب بين الجيش والدعم السريع وكيف يمكن خفض هذا التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. صحيح، مؤخرا السودان شهد تصعيد عسكري متزايد في بعض المناطق، خاصة كردفان، شمال كردفان بالتحديد، وهذه المعارك من المؤكد تأثيراتها كبيرة على حياة المواطنين المدنيين، تأثيرات على نشاطهم بصورة كبيرة أيضا، وده الطبيعي في كل المعارك اللي حصلت في السودان، طبيعي اللي بيحصل يعني على امتداد الحرب منذ اندلاعها حتى الآن، إنه أغلب الضحايا هم المدنيين. كذلك هذا التصعيد له تأثير كبير جدا على الأنشطة بتاعة المواطنين أنفسهم. السودان في الوقت الحالي هو في موسم الخريف، وأغلب السكان بالذات في الريف هم بيتجهوا للأنشطة الزراعية. من المعلوم أنه في الفترة الحالية أغلب العمليات العسكرية هي تخاط خارج المدن، بمعنى هي تخاط في المناطق الريفية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الحاجة دي. والسودان بالذات أنه بيشهد يعني أزمة إنسانية حادة جدا، أزمة ضائقة اقتصادية كبيرة على المواطنين، وكذلك قيود كبيرة، قيود في الحركة، قيود في الوصول الإنساني، قيود في الحركة التجارية بين الولايات في مناطق السيطرة المختلفة يعني، وده كله بيجعل الأثر مزدوج يعني على المدنيين. فيما يتعلق بالخطوات العاجلة التي يمكن أن تسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لسلام مستدام، أفتكر يعني أصبحنا في السودان بنعيش فيما يشبه حالة اليأس من حدوث هذا الأمر، وده نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، لأنه أي إجراءات من شأن تقود لسلام هي بتتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية توفر آلية بتاعة حوارات لخفض التصعيد، لوقف إطلاق النار، لفتح المسارات الإنسانية، وبالتالي تهيئة المناخ للسلام بما في ذلك فتح المجال المدني وإطلاق الحريات وإجراءات أخرى. غياب هذه الإرادة هو المعطل الرئيس لحدوث هذا الأمر، وبالتالي أفتكر إذا كانت ثمة إجراءات مطلوبة هي الضغط على طرفي الصراع لتوليد إرادة سياسية تفضي لهذه الإجراءات الأولية، وهي وقف إطلاق النار، فتح المسارات الإنسانية للوصول، وكذلك فتح مسارات الحركة الداخلية، حركة التجارة الداخلية ما بين المدن وبين الولايات، عشان تخفف المعاناة من المواطنين أنفسهم وتبني نوع من الثقة عند المواطنين يعني الحراك الداخلي ده يعني. هذه إجراءات مطلوبة وأفتكر هي المهمة لتهيئة المناخ، وكما أسلفت يتطلب إرادة سياسية لدى الطرفين المتغاتلين حاليا.
1: بعد الاستماع إلى رؤية الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، الآن ننتقل إلى الأستاذة اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية السودانية للتحول المدني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك اعتزاز، وما الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية والشباب للضغط من أجل وقف الحرب؟
3: صباح الخير. بالنسبة لكيف يتم خفض التصعيد الحالي، فأنا بشوف إنه المجموعات الشبابية والأجسام الشبابية اللي بتناهض وقف الحرب عندها دور كبير في مناصرة خفض التصعيد من أطراف النزاع، وده بيجي عبر الحملات بتاعت المناصرة المختلفة اللي ممكن تقوم بها الأجسام دي في مناشدة الأطراف النزاع ومناشدة المجتمع الدولي في إنه يتوقف التمويل بتاع الحرب للأطراف المختلفة بتاعت النزاع، وبرضو عبر يعني إرسال رسائل محددة للشباب اللي هم ذاتهم جزء من أطراف النزاع اللي بيغزوا الحري، وهم بتم استخدامهم كوقود للحرب في إنهم يعني يقدموا المصالح بتاعت حماية المدنيين وإحلال السلام عليه إنه يكون في تصعيد يعني حربي وكده. برضو مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبث خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إنه هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب تحت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان. برضو يعني شايفة من المهم شديد إنه يتم تمكين المجموعات الشبابية دي باعتبارها هي ممكن تكون بديل للعنف اللي قاعد يحصل في أرض الواقع في السودان وكده، ده مع مراعاة ذاته للظروف الأمنية والتهديدات الأمنية اللي ممكن يواجهوها الشباب دي سواء كانوا هم جوا السودان أو برا السودان. أخيرا يعني حابة إنه أختم إنه مثلا من أكثر الأدوات اللي أنا بشوفها يعني كانت فعالة في الفترة اللي فاتت وكانت عملية بالنسبة للمجموعات الشبابية في مناصرة السلام، اللي هي الحملات الرقمية اللي بتتم في السوشيال ميديا في أوقات مختلفة حسب المناخ السياسي، حسب المبادرات الدولية اللي قاعد تتم سواء كان زمان الرباعية ولا حاليا الخماسية، وأي مبادرة لتحديد العملية السياسية وكده. وإنه مهم شديد أصوات الشباب والشابات كلهم تكون مضمنة في عملية رسم المسار السياسي في السودان لما بعد الحرب.
1: شكرا جزيلا لك اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا على هذه الإضاءات. والآن ننتقل إلى الناشط المدني عبد الرحمن موسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج قضايا الشباب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب براديو دوبنغا ونرحب بكل التيم العامل لدى راديو دوبنغا وعلى طرح تلك هذه الأسئلة. بأن في ظل التوترات والتصعيدات الحاصلة الآن بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بأن نتمنى من المجتمع الدولي الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هنالك الآن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو دائما تريد وقف إطلاق النار، وتريد دائما بأن تخرج المواطنين إلى بر الأمان، وكذلك المحافظة على المؤسسات سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية والبنية التحتية حفاظا على هذا الوطن، وكذلك برضو تريد بأن يكون هنالك اتزان بالنسبة للاقتصاد. ولكن الجيش هنالك يعني يبدو بأن يطرح بعض الهدن، ولم تكن هنالك مراقبة دولية من الاتحاد الدولي سواء كان دول الاتحاد الإفريقي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة العربية. فنتمنى من المجتمع الدولي بأن يكون هنالك مراقبة، لو أراد أن يوقف هذا القتال أو هذا التصعيد لازم يكون هنالك وضع خطة، وكذلك ضغوط تكون على الجيش السوداني لأنه حاليا الآن في التصعيد. عندما يعني يكون هنالك عدم تصعيد لقوات الدعم السريع فيكون هنالك الطرف الآخر يصعد يعني. فهسه حاليا في توترات يعني شرسة جدا بين قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة، وحاليا نحن كناشطين نطلب من الاتحاد الدولي أو دول الاتحاد الإفريقي بأن يكون هنالك بنود أو تكون هنالك رؤية واضحة جدا وتكون على أرض الميدان، بأن يعني يكون هنالك وقف إطلاق نار فوري، وتبدأ المراقبة بتدخل مراقبة الطرفين يعني الشعب السوداني سواء كان في كل الولايات سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت سيطرة القوات شنو المسلحة. فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن، ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
1: بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذا النقاش الذي استمعنا خلاله إلى رؤى مختلفة حول سبل خفض التصعيد العسكري في السودان ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب. نشكر ضيوفنا كل من الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والأستاذ اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا والناشط المدني عبد الرحمن موسى على مشاركتهم معنا، كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 13 اغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للاخبار واصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد اخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدا كالعادة بنشرة الاخبار واليكم العناوين. المعارك تشتعل في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بالنيل الأزرق وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالطائرات المسيرة على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي وسماع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزاقات والهبانية وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. محلل اقتصادي يقول قرار بنك السودان بتحديث بيانات العملاء إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة مع إبراهيم جاد كريم. شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على مدن العاصمة الثلاث لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة الأربعاء على عطبرة والدامر والأبيض والخرطوم. وأكد الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل أن الهدف من استخدام المسيرات هو ضرب السودانيين، مشيرا إلى أن كثير من المسيرات تتجه لأهداف مدنية والحرب تدار داخل المدن وهي مرفوضة لكونها تستخدم المواطنين كدروع بشرية. وأضاف الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الهدف من استخدام المسيرات وهذه المسيرات هي سلاح جديد هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي أنه كذلك المتضرر هو المواطن السوداني، والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب وتقضي إليها.
0: من جهته قال الخبير العسكري مقدم محمد نور أن العمليات التي تمت في قيسان جاءت كحيلة بإفراغ مناطق في كردفان لإشغالهم بشيء ويكونوا مشغولين في اتجاه آخر. وأوضح أن العمليات ستنشط بعد خطاب حميتي بفك الرسن في الفترة القادمة، وقال إن حميتي أعطى توجيهات بأن ترجع العمليات في شكلها السابق باستخدام المسيرات ومهاجمة المواقع، مشيرا إلى أن هذه المسيرات موجودة في الأصل لديهم وليست جديدة، حتى الجهة التي تدعمهم قد أوقفت الدعم لكن دائما لديهم الخطة باء كما قال. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا بتخيل أنه الدعم السريع في العمليات القامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش أنا ما زلت حيان، واحدة. اثنين، المسألة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني.
0: وفي شمال كردفان شنت قوات الدعم السريع هجوما واسعا صباح الخميس مصحوبا بالطائرات المسيرة على مدينتي جبرة الشيخ وبارة بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وأكدت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح هجوم الدعم السريع، وقالت إنما أسمته بميليشيا الدعم السريع هاجمت الخميس ارتكازات قواتنا والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جبرة الشيخ عبر 3 محاور. وأكد تصدي القوة المشتركة مع الجيش للهجوم ودحرها للدعم السريع. اندلعت معارك عنيفة يوم الخميس بين الجيش وقوات تحالف تأسيس بمدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وأعلنت حكومة محافظة الكرمك أن المدينة تعرضت خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة إلى جانب قصف مدفعي قالت إنه يأتي من الجوار الإقليمي. وقالت الحكومة في بيان صادر اليوم إن القوات المسلحة تواصل التصدي للهجمات، مؤكدة وقوفها إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها ودعمها لما وصفته بالجهود الرامية إلى حماية المدينة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هايو الأوضاع الإنسانية للمواطنين في قيسان بأنها كارثية، وقال إن 3000 شخص فروا إلى الحدود الإثيوبية، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء المعارك بين الجيش وقوات تحالف تأسيس. وقال لراديو دبانجا إن هنالك نحو 13000 آخرين نزحوا إلى الداخل لمنطقة بكوري، بينما نزح آخرون لمنطقة تيارة الواقع في الاتجاه الشرقي لمحافظة جيسان. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هاجو لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
3: أوضاع إنتهانية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين أن نزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة جيسان.
0: من جانبها قالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق جسمة عبد الكريم دلدوم أن الأحداث الأخيرة في منطقة جيسان أدت إلى نزوح أعداد من السكان إلى مناطق مختلفة بمحافظة جيسان، بينما توجه جزء منهم إلى محافظة ود الماحي حيث يقيمون في معسكرات من بينها منبدي وألمان. وأوضحت قسمة أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين تشمل المواد الإيوائية خاصة المشمعات والخيام إلى جانب المساعدات الغذائية. وناشدت جميع المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني بتكثيف تدخلاتها وتقديم الدعم للنازحين في مناطق وجودهم في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بولاية النيل الأزرق. لقي شخصان مصرعهما داخل قسم الطوارئ بمستشفى الأبيض جراء إصابتهم بشظايا مسيرة تابعة للدعم السريع أطلقتها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وأكدت شبكة أطباء السودان في بيان رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية باستخدام الطائرات المسيرة الموجهة أمس واليوم في عدد من الولايات. وطالبت الشبكة في بيانها المجتمع الدولي بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. قتل شرطي وأصيب 4 آخرون في تفجير قنبلة يدوية غرينيد داخل نقطة ارتكاز أمنية بقرية أم شجرة التابعة لمحلية وسط القضارف يوم الأربعاء. ووقع الحادث على خلفية توقيف قوة أمنية أحد الأشخاص للاشتباه به قبل أن تكشف عملية التفتيش عن حيازته مواد وحبوبا مخدرة محظورة. وأثناء شروع أفراد القوة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحريز المضبوطات أبدأ مقاوما قبل أن يقوم بتفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته، ما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد نقطة الارتكاز. وأسفر الحادث عن مقتل الرقيب أول شرطة قذافي آدم يحيى من شرطة مكافحة المخدرات إلى جانب وفاة الشخص الذي فجر القنبلة محمد خضر عمر إلياس، كما أصيب 4 من أفراد نقطة الارتكاز. وصل نحو 7000 لاجئ سوداني إلى منطقة كروبوت بدولة تشاد المجاورة بعد فرارهم من أكثر من 18 منطقة بولاية غرب دارفور منذ 27 يوليو الماضي جراء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وقال اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد إن اللاجئين نزحوا من قراهم بسبب هجمات شنتها قوات الدعم السريع في إطار الاشتباكات الدائرة بينها وبين قوات المقاومة الشعبية، مشيرا إلى مقتل العدد من السكان خلال تلك الهجمات. وأوضح دكة أن اللاجئين في كروبوت يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة أبرزها النقص الحاد في مياه الشرب والغذاء والملابس ومواد الإيواء في وقت تشهد فيه المنطقة هطول أمطار غزيرة. وأضاف اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد في هذا الخصوص:
4: حالة صعبة شوية، الناس جعانة، محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية يعني من الجوع واللي اسمه، حتى الأمهات جروا يعني غرابة ل 18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن.
0: وحول الأوضاع الصحية للفارين من غرب دارفور بمنطقة كابوت شرق تشاد وصف دكة الأوضاع بأنها سيئة وفي غاية الصعوبة، مشيرا إلى وجود حالات سوء تغذية بين الأطفال بجانب عدد من الجرحى الذين يتلقون الرعاية الطبية بصورة بدائية في ظل غياب الخدمات الصحية والمستشفيات. وناشد دك المنظمات الدولية والأممية والإقليمية إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لتوفير مياه الشرب والغذاء والرعاية الصحية ومواد الإيواء والعمل على إجلاء الجرحى وانتشال جثامين القتلى من المناطق المتضررة بغرب دارفور. وصف الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار القرارات الصادرة من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك قرار دعوة العملاء لتحديث معلوماتهم بأنه إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب لفرض قيود على العملاء. وأضاف لراديو دبنجا أن مشكلة المصارف السودانية ليست في عدم تحديث العملاء لبياناتهم ولكن انعدام ثقة العميل في البنك وهو أمر يعود لما قبل الحرب. وأضاف كمان قرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص
5: مشكلة المصارف دي ما مشكلتها في أنه العملاء ما بيحدثوا بيانات أو كده. مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك ومنذ يعني فترة طويلة جدا منذ أنه من ما قبل الحرب يعني أنه هذه البنوك يعني داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي.
0: وكان بنك السودان المركزي أصدر في وقت سابق قرارا بإلزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم تحدث بياناتهم وتجميد حساباتهم خلال فترة أقصاها شهرين اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري وذلك في إطار تجديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأرسل بنك الخرطوم رسالة لعملائه عبر تطبيق بنكك تطلب منهم تحديث بياناتهم بالذهاب إلى أقرب فرع كما وجه بنك السودان جميع المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة بما يتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية. عادت أسعار عدد من المحاصيل في سوق الأبيض إلى الارتفاع مجددا بعد فترة من الاستقرار والتراجع الملحوظ عقب

0: حركة تدفق البضائع للمدينة قبل أن تتأثر بدخول قوات الدعم السريع إلى منطقتي المزروب وأم كريدم وعودة التفلتات الأمنية. وقال التاجر بسوق البيض علي جانو لراديو دبنجا إن فتح الجيش لطريق الصادرات أدى في وقت سابق إلى انفراج كبير في حركة البضائع والمحاصيل الواردة إلى سوق محصولات الأبيض وانعكس بصورة مباشرة على الأسعار. وأضاف التاجر علي جانو لراديو دبنجا من سوق الأبيض في هذا الخصوص:
1: السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا، وكان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض. الصادرات طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي جيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة تأثر 503 أسرة في 57 منطقة جراء الأمطار والسيول، مع انهيار 206 منزل كليا و241 منزل جزئيا. وقال المركز إن الخريف تسبب كذلك في تأثر 29 مرفقا صحيا، بينها 6 مرافق بشكل كلي و23 جزئيا، فضلا عن تسجيل 9 إصابات وحالة وفاة واحدة. وأعلنت وزارة الصحة تنفيذ تدخلات شملت تعقيم مياه الشرب وتطهير المراحيض المنهارة ومكافحة الذباب ورش البرك والمستنقعات إلى جانب التوعية الصحية، فيما دعا المركز المنظمات إلى تكثيف جهود مكافحة نواقل الأمراض خلال فصل الخريف. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة الليلة حديثنا عن موقف المجموعات النسوية من اجتماعات الأهلية الخماسية في أديس أبابا، وشنو رايهم في المسار السياسي المطروح، وأبرز الملاحظات اللي عندهم حول الطريقة الماشية بها العملية السياسية، خاصة بعد مقاطعة عدد من القوى المدنية للاجتماعات الأخيرة. الاجتماعات فتحت أسئلة كثيرة: هل المسار الحالي قادر فعلا يجمع السودانيين ويساهم في وقف الحرب؟ وليه بعض القوى المدنية اختارت المقاطعة؟ وشنو المطلوب عشان يتم إصلاح المسار وبناء ثقة بين الأطراف المختلفة؟ في حلقة الليلة بنسمع لثلاث أصوات نسوية، وبنتعرف على تقييم لاجتماعات أديس أبابا ورؤيتهم للإصلاحات المطلوبة، وكيف ممكن تكون مشاركة النساء أوسع وأكثر تأثير في أي عملية سياسية جاية.

0: ضيفنا في الحلقة الفاعلة النسوية أيام البشرة ومريم حامد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة ورحمة عتيق الكندي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. نبدأ أولا مع الأستاذة أيام البشرة ونسألها عن موقفها من اجتماعات الآلية الخماسية وأبرز الملاحظات على المسار الحالي وشنو المطلوب عشان العملية السياسية تكون أكثر شمولا. أستاذة هيام مرحب بك في برنامج كنداكات وما يعرف.
1: السلام عليكم، التحية لمستمعي راديو دبنجة الكرام. في البدء أنا شاكرة جدا للمساحة دي فيما يتعلق بدعوة الآلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية. رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات والمن ضمنها تحالف صمود. وفي الموقف ده بنعتقد إنه في عدة أسباب دعت لذلك وعلى رأسها الإجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة، وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، وده بخلي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأن الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 1325 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام، وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بيضغطنا إلى أن يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو لا سيما الشباب والشابات لجان المقاومة النساء من ذوات الإعاقة اللاجئين واللاجئات نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة، اللي بخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية، ووقفها وإنهاءها بصورة دائمة ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطن. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إن هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أولى الخطوات أن تستمر القوى المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية، وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات اللي أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنها برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
0: سمعنا من الأستاذة هيام عن الملاحظات على مسار العملية السياسية وأهمية معالجة الأسباب اللي خلت بعض القوى المدنية تقاطع اجتماعات أديس أبابا، لكن في جانب مهم تاني وهو مسألة الثقة في الآلية نفسها وكيف ممكن يتم بناء جسور تواصل بين الأطراف المختلفة بعيدا عن إغلاق العملية بأطراف ما بيساعد في الوصول لمسار مدني حقيقي. حول النقطة دي بنستمع للأستاذة مريم حامد أحمد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ونسألها عن رؤيتها لمسار الخماسية وكيف ممكن استعادة الثقة وضمان مشاركة حقيقية للمجموعات النسوية. أستاذة مريم أهلا ومرحبا بك في كندكات وميارم.
2: شكرا شديد ودي فرصة كويسة تحت لنا كمجموعات نسوية أو كمنظمة. مثلا أنا مريم حامد مديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة. طيب أنا بالنسبة لي أن القوى المدنية المناهضة للحرب والضغط أنه تعمل تغطي في موضوع العملية السياسية وبتمهد لاستعادة المسار الانتقال الديمقراطي بالسودان، يعني فقدت الثقة في بعض من أطراف الخماسية يعني، وليس في كل الآلية بأكملها يعني تمام، ويعني ومن الضروري أنه تتسع أطراف الآلية الخماسية فيما بينها لإعادة جسور التواصل يعني مع كل القوى المدنية، وانه ما ترفع في التجاوز بتاع التكوينات المدنيه بتكون الرابطه المشاركه في الاجتماع الاخير يعني ما ترفضها، وانها برضو ما تحاول تغلق العمليه السياسيه باطراف النظام البائد يعني زي الحماسي حاليا قاعدين يعملوا يعني. احنا مثلا في حكومه السودان مثلا ساعدت لاغلاق الاجتماع يعني باطراف مؤيده لاستمرار الحكم العسكري يعني بعد الحرب ومن وراء واجهه مدنيه، نحن ضد الحاجه دي. وإنه ضروري شديد إنه يكون في إشراك لكل المجموعات النسوية والمجموعات الشبابية. وفورمي لما أقول المجموعات النسوية بقصد إنه حتى النساء المنظمات النسوية الموجودة في الجراسروت، يعني مثلا كمنظمة بعرف نفسي إنه منظمة قاعدية محلية، إنه المفروض إنه المشاورات دي كلها هتتسع لكل الناس دي يعني. للأسف ده ما قاعد يحصل. أنا ممنون للفرصة دي إنه صوتنا بيسمع يعني، ضروري شديد إنه يكون في إشراك، وضروري إنه ما يتم يعني ما يتم إغلاق العملية السياسية بواجهات بتاع الحزب بعد الحكم العسكري اللي بتكون دعم لاستمرار الحرب في السودان يعني. شكرا.
0: مستمعين الأعزاء، ما زلنا معاكم في برنامج كندكات وما يعرف. واحدة من أبرز الملاحظات على اجتماعات أديس أبابا كانت مقاطعة أطراف مدنية مهمة، وده فتح سؤال حول مدى شمول الاجتماعات وقدرتها بشكلها الحالي على المساهمة في وقف الحرب وبناء عملية سياسية جامعة. طيب كيف ممكن معالجة القصور ده ومنو المفروض يكون جزء من العملية السياسية، وكيف ممكن توحيد الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية بدل تعدد المسارات. عشان نعرف أكثر نستمع للأستاذة رحمة عتيق الكندي اللي هي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. أستاذة رحمة مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
3: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل. وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة من بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية يعني الوضع الراهن حقها غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتخفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية. لابد من تحديد أطراف العملية السياسية بصورة واضحة مع عزل تام للمؤتمر الوطني وواجهاته. الحلول أول حاجة إيقاف النهج الإقصائي، فتح أوراق الحوار دون تفصيل الحلول لصالح أطراف محددة. والواضح للجميع يعني إنه ما تم في أديس كان هو داعم لخط محدد ومعلوم يعني لحكومة بورسودان، بالتالي النهج ده ما ممكن يوصل الناس لحل أبدا. توحيد المنابر والمبادرات الإقليمية والدولية في مسار واحد محايد بيمنع لنا تشتيت الجهود. يعني برضو التركيز طبعا على الأولويات اللي هو الأولوية نحن طرحناها يعني أو قاعدين نطرحها على الدوام، هي هدنة إنسانية تفتح مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية، مسار سياسي بالتوازي مع المسار العسكري.
0: مستمعين الأعزاء، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. حلقتنا الليلة سمعنا فيها آراء ومواقف نسوية مختلفة حول اجتماعات الآلية الخماسية في أديس أبابا والملاحظات على مسار العملية السياسية وشنو المطلوب عشان تكون العملية أكثر شمولا وتمثيلا للسودانيين. وبرز بصورة واضحة مطلب أساسي إن النساء ما يكونوا مجرد حضور في العملية السياسية، وإنما يكون عندهم دور حقيقي وفاعل في النقاش. شكرا جزيلا لضيفاتنا، وشكرا لكم مستمعين على المتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، ودمتم بخير.
4: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس 13 اغسطس 2026. معارك ضارية اليوم في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بولاية النيل الأزرق، وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالمسيرات على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي، وسماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة. الأمم المتحدة تؤكد مقتل أكثر من 20 مدنيا وإصابة آخرين جراء معارك جيسان بالنيل الأزرق ونزوح الآلاف من المدينة. نزوح 15,000 أسرة إلى مدينة الأبيض خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، والمسيرات تضرب محطة للمياه في المدينة. شبكة أطباء السودان تعلن عن مقتل شخصين وإصابة آخرين بجراح في هجمات الطيران المسير على مدينة الأبيض الأربعاء. أمطار غزيرة وسيول تجتاح شنقل طوباي وتدمر منازل وتتسبب في نزوح 46 أسرة بشمال دارفور. طلب تحديث بيانات العملاء في البنوك خلال شهرين أو تجميد حساباتهم تثير مخاوف الجمهور بالداخل والخارج. بنك الخرطوم يرسل إشعارا للعملاء عبر تطبيق بنكك يطلب تحديث بياناتهم عبر أقرب فرع. عودة وشيكة لبورصة الخرطوم للتداول الثانوي من داخل السوق بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات بسبب الحرب. انطلاق مسح تحليل النزاع بخمسة محليات بالبحر الأحمر، وكسلة ترسل 6 فرق للتوعية والمسح الفني للألغام. انتهت بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.

0: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. تصدر السودان قائمة الدول العربية في عبء الدين العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي. بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 أرقام قياسية تجاوزت 169%، وده بسبب أو بنتيجة للانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب في أبريل 2023 وتوقف عجلة الإنتاج تماما وتراجع الإيرادات وارتفاع احتياجات التمويل. والأزمة دي بتطرح تساؤلات حول حجم الديون السودانية وأسباب تفاقمها وتأثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي وفرص السودان في معالجة أزمته المالية. للحديث عن واقع ديون السودان وحجم الدين الداخلي والخارجي وفرص الإعفاء وإعادة هيكلة الديون، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ عمر سيد أحمد. كما سعدنا أن نرحب بضيفي الثاني الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا. ونبدأ بالسيد عمر سيد أحمد، وسؤالنا حولين ماذا يعني تصدر اسم السودان قائمة الدول العربية المثقلة بالديون أو في عبء الدين، وكيف وصلت يعني نسبة 169% دي؟ ده يعني هل الحكومة السودانية اقترضت دين إضافي أم إنه دي نتيجة لتراكم فوائد الديون القديمة؟
2: أهلا بكم، شكرا لراديو دبنجا ولبرنامج حديث اليوم على الاستضافة. عن الرقم 169%، الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، بل صح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين. أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود، فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، في حين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار لا البسط بالضرورة. الأولوية الأولى والأهم فنيا هي مراجعة شاملة وشفافة لحجم الدين الحقيقي الخارجي والداخلي بما فيه المتأخرات والفوائد والضمانات الحكومية، لأنه لا يمكن بناء أي برنامج إصلاح على أرقام متنازع عليها بعد ذلك يأتي مسار هيبك. شروط المبادرة معروفة، حكومة معترف بها دوليا، برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع الصندوق يشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتقوية شبكات الحماية والاجتماعية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسوية المتأخرات مع الدائنين. وبصراحة السودان اليوم لا يستوفي أغلب هذه الشروط في ظل الحرب وتعدد السلطات. الشرط السياسي هو الحلقة المفقودة وليس النية الفنية.
1: السودان كان وصل إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الصغيرة المنهكة بالديون الهيبك عام 2021، لكن تعطل المسار بسبب التطورات السياسية وقتها بانقلاب أكتوبر 2021 والحرب في أبريل 2023. فهل يستطيع السودان استئناف العملية من حيث توقفت أم أنه سيضطر من البداية، خاصة أن نحن نسمع أو بنتابع أن وزارة المالية بتقود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإكمال عملية إعفاء الديون، فما رأيك في هذه الخطوة أو ما هي أهميتها؟ وبالتالي هل البرنامج أو شروط مبادرة الهيبك مرتبطة برشدة سياسية أو إصلاح سياسي واقتصادي زي تحقيق السلام أو الاستقرار السياسي؟
3: نقول حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل، ممن تتحصل؟ السودانيون أما نازحون أو لاجئون، ومن عاد منهم أو مكث في البلد فقد مصدر رزقه ودخله. ولا شك أن الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية لديها آثار على الإنتاج على الخدمات على دخول الناس، بل لديها أثر لا يهتم به المسؤولون، وهو تحويل أو إعادة توجيه تحويلات السودانيين العاملين من الخارج، من الداخل إلى الخارج. بمعنى أن في الماضي السودانيون يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في السودان، الآن يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في الخارج، في مصر، في أوغندا، بل حتى في دول الخليج وفي دول أخرى، أوغندا، كينيا، دول في آسيا وأفريقيا مختلفة. وده يعني أن جزءا من النقد الأجنبي الذي كان يغذي الدولة قد ذهب إلى مكان آخر يغذي خزائن دول أخرى. فهكذا تصبح الحرب مهمة جدا، يجب إيقافها، يجب أن تتوقف الحرب فورا حتى يستطيع معالجة الاقتصاد. أي حلول لمسائل الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، الفقر، توزيع الدخول، تحويلات السودانيين بالخارج، الإنتاج والخدمات، الصادرات، لا يمكن حلها بدون إيقاف الحرب.
1: ممكن برضو نتطرق للحديث عن الدين الداخلي وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
2: الدين الداخلي، نعم بالضبط، الدين الداخلي في السودان يتشكل أساسا من اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وفي مقدمة بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة في ظل انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية. هذا النوع من التمويل خطير بشكل خاص لأنه لا يمر سوق حقيقية بأدوات دين تنافسية، بل هو أقرب لإصدار نقدي مباشر أو غير مباشر، أي طباعة نقود عمليا، وهو ما يغذي التضخم مباشرة ويضعف قيمة الجنيه ويرفع بدوره القيمة المحلية للدين الخارجي المقوم بالدولار. فالدين الداخلي والخارجي في الحالة السودانية مترابطان عبر حلقة واحدة، عجز مالي اقتراض من المركزي وتضخم وانهيار عملة ومزيد من الضغط على الدين.
1: نرحب بضيفنا الثاني بروفيسور صدقي كبلو، ونبدأ من حيث انتهى السيد عمر السيد أحمد حول الدين الداخلي، لكن أول نتطرق على حديث عن الدين بشكل عام وما هي يعني تأثيره على الاقتصاد السوداني.
3: صباح الخير راديو دمنجا، شكرا لاستضافتي. فيما يتعلق بمسألة الدين العام، دعنا أولا نعرف المفهوم، لأنه الدين العام للدولة أو ما يسمى public debt هو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الديون الخارجية، يعني ما استدانته الدولة من الخارج سواء كان من مؤسسات تمويل دولية أو حكومات أو بنوك أو حتى أحيانا شركات. أما الدين الآخر، الجزء الآخر، فهو دين الحكومة من الداخل، اللي هو يشمل الاستدانة من النظام المصرفي، من بنك السودان ومن البنوك التجارية، الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات المالية، ومجموعة الاثنين يسمى الدين العام. الأرقام التي نشرت مؤخرا في يونيو من هذا العام تتحدث عن الدين العام بهذا المفهوم، وتقول أرقام البنك الدولي أن ديون السودان العامة تشكل 272% من إجمالي الناتج المحلي في السودان، وهذا رقم فظيع، لأن عموما النسبة العالية للدين العام من الناتج المحلي غير مرغوبة، ولكن أعلى نسبة يعتبر بعض الاقتصاديين أن يمكن إدارتها توصل لحوالي 70%، يعني بلس ماينس. غير ذلك تصبح هذه حالة مرضية، لأنها تعني عدم الدولة، عدم قدرة الدولة على أن تقوم بمهامها الداخلية، ولا الاستفادة من العالم الخارجي في أي استثمارات أو مشاريع تنمية. الدين الداخلي يقود دائما إلى التضخم، لأنه يعني أن كمية النقود التي تستعملها الحكومة بالنسبة للناتج المحلي أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، مما يؤدي إلى التضخم. الدين الخارجي يعني عجز في التمويل الخارجي للتنمية، وعبء لدفع الأرباح والأقساط، مما يقلل أيضا مما ينتج محليا أي فائض يمكن أن يذهب إلى التنمية. فتكون الحالة هي إما نمو سالب أو نمو متدني في الغالب أقل من معدل نمو السكان، وهذا يقود للفقر. يعني النصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، وطبعا عندما نقول نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، هذا لا يعني أن كل الناس يصبحون فقراء، لأن تقسيم الدخول له قوانين أخرى، فهناك من يقتني من فقر الآخرين، وهناك من يقتني من الديون، من الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، هناك من يستفيد. ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدل الدين العام؟ واحد، التراكم، تراكم الديون سواء كانت الداخلية أو الخارجية، عدم دفع ديون الدولة سواء كانت الخارجية أو الداخلية، وده بيؤدي إلى تراكمه، وبالنسبة للديون الخارجية بيؤدي لتراكمه وزيادته بسرعة، لأن هناك أرباح تدفع في هذا. أيضا في عجز الإيرادات عن تلبية المصرفات، تلجأ الدولة للاستدانة من النظام المصرفي أو ما يقال عن طباعة العملة والاستدانة من الجمهور، وإذا تراكم هذا أيضا يزيد معدل الديون.
1: بروفيسور صديقي قبله، وأنت لازلت تتحدث للمستمع الكريم عبر برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، برضو عايزينك يعني تتطرق للحديث حول ما هي الأولويات للخروج من أزمة الدين بالنسبة للحكومة السودانية اللي بتقود الآن زي ما قلنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ هل يمكن تنجح هذه المباحثات أم أنه برضو زي ما قلت هنا مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تتعلق يعني بالتحقيق السلام والاستقرار السياسي والدخول في عملية إصلاح اقتصادي شامل؟
3: الخروج من هذه المسألة مستحيل بدون إيقاف الحرب، لأن الحرب تفاقم مسألة الدين الداخلي والخارجي معا، وهناك ديون خارجية لا نعلم عنها الآن تتراكم، لأن مسألة التسليح وشراء الأسلحة تتم في سرية تامة، إلى جانب أن موارد كثيرة من الدولة تتوجه للتسليح وللعمل الحربي. لكن السبب الأهم من كل هذا هو أن الحرب تؤدي لخروج مناطق من الإنتاج الزراعي والصناعي، يعني سواء كان المصانع التي تحطمت أو القطاع المطري التغليبي أو بعض مشاريع الزراعة الآلية في جبال النوبة وفي دارفور كلها خرجت من الإنتاج. الثروة الحيوانية وهروبها إلى الدول المجاورة أو ما حدث لها من سرقة وغيره. تهريب الإنتاج عموما وخاصة تهريب إنتاج أهم سلعتين ينتجان في السودان، الذهب والصمغ العربي، وهذا يترك السودان بدون حقيقة موارد من النقد الأجنبي لمقابلة تكلفة الحرب، دع عن مقابلة تكلفة الخدمات والصحة والأدوية وكذا. الحرب أرض أيضا أدت إلى انهيار أجهزة الدولة وضعفها، وبالتالي أثر ذلك على قدرتها على التحصيل. لكن حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل،
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ديون السودان الخارجية وعبء الدين وتأثيره على الاقتصاد السوداني. واستضفنا الخبراء الاقتصاديين البروفيسور صدقي كبلو والسيد عمر سيد أحمد للحديث حول هذه القضية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. المعارك تشتعل في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بالنيل الأزرق وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالطائرات المسيرة على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي وسماع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزاقات والهبانية وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. محلل اقتصادي يقول قرار بنك السودان بتحديث بيانات العملاء إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة مع إبراهيم جاد كريم. شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على مدن العاصمة الثلاث لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة الأربعاء على عطبرة والدامر والأبيض والخرطوم. وأكد الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل أن الهدف من استخدام المسيرات هو ضرب السودانيين، مشيرا إلى أن كثير من المسيرات تتجه لأهداف مدنية والحرب تدار داخل المدن وهي مرفوضة لكونها تستخدم المواطنين كدروع بشرية. وأضاف الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الهدف من استخدام المسيرات وهذه المسيرات هي سلاح جديد هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي أنه كذلك المتضرر هو المواطن السوداني، والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب وتقضي إليها.
0: من جهته قال الخبير العسكري مقدم محمد نور أن العمليات التي تمت في قيسان جاءت كحيلة بإفراغ مناطق في كردفان لإشغالهم بشيء ويكونوا مشغولين في اتجاه آخر. وأوضح أن العمليات ستنشط بعد خطاب حميتي بفك الرسن في الفترة القادمة، وقال إن حميتي أعطى توجيهات بأن ترجع العمليات في شكلها السابق باستخدام المسيرات ومهاجمة المواقع، مشيرا إلى أن هذه المسيرات موجودة في الأصل لديهم وليست جديدة، حتى الجهة التي تدعمهم قد أوقفت الدعم لكن دائما لديهم الخطة باء كما قال. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا بتخيل أنه الدعم السريع في العمليات القامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش أنا ما زلت حيان، واحدة. اثنين، المسألة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني.
0: وفي شمال كردفان شنت قوات الدعم السريع هجوما واسعا صباح الخميس مصحوبا بالطائرات المسيرة على مدينتي جبرة الشيخ وبارة بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وأكدت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح هجوم الدعم السريع، وقالت إنما أسمته بميليشيا الدعم السريع هاجمت الخميس ارتكازات قواتنا والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جبرة الشيخ عبر 3 محاور. وأكد تصدي القوى المشتركة مع الجيش للهجوم ودحرها للدعم السريع. اندلعت معارك عنيفة يوم الخميس بين الجيش وقوات تحالف تأسيس بمدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وأعلنت حكومة محافظة الكرمك أن المدينة تعرضت خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة إلى جانب قصف مدفعي قالت إنه يأتي من الجوار الإقليمي. وقالت الحكومة في بيان صادر اليوم إن القوات المسلحة تواصل التصدي للهجمات، مؤكدة وقوفها إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها ودعمها لما وصفته بالجهود الرامية إلى حماية المدينة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هايو الأوضاع الإنسانية للمواطنين في قيسان بأنها كارثية، وقال إن 3000 شخص فروا إلى الحدود الإثيوبية، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء المعارك بين الجيش وقوات تحالف تأسيس. وقال لراديو دبنجا إن هنالك نحو 13000 آخرين نزحوا إلى الداخل لمنطقة بكوري، بينما نزح آخرون لمنطقة تيارة الواقع في الاتجاه الشرقي لمحافظة قيسان. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هاجو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أوضاع إنتهانية كارثية في مدينة قيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين النزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة قيسان.
0: من جانبها قالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق قسم عبد الكريم دلدوم أن الأحداث الأخيرة في منطقة قيسان أدت إلى نزوح أعداد من السكان إلى مناطق مختلفة بمحافظة قيسان، بينما توجه جزء منهم إلى محافظة ود الماحي حيث يقيمون في معسكرات من بينها منبدي وألمان. وأوضحت قسمة أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين تشمل المواد الإيوائية خاصة المشمعات والخيام إلى جانب المساعدات الغذائية. وناشدت جميع المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني بتكثيف تدخلاتها وتقديم الدعم للنازحين في مناطق وجودهم في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بولاية النيل الأزرق. لقي شخصان مصرعهما داخل قسم الطوارئ بمستشفى الأبيض جراء إصابتهم بشظايا مسيرة تابعة للدعم السريع أطلقتها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وأكدت شبكة أطباء السودان في بيان رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية باستخدام الطائرات المسيرة الموجهة أمس واليوم في عدد من الولايات. وطالبت الشبكة في بيانها المجتمع الدولي بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. قتل شرطي وأصيب 4 آخرون في تفجير قنبلة يدوية جرينيد داخل نقطة ارتكاز أمنية بقرية أم شجرة التابعة لمحلية وسط القضارف يوم الأربعاء. ووقع الحادث على خلفية توقيف قوة أمنية أحد الأشخاص للاشتباه به قبل أن تكشف عملية التفتيش عن حيازته مواد وحبوبا مخدرة محظورة. وأثناء شروع أفراد القوة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحريز المضبوطات أبدأ مقاوما قبل أن يقوم بتفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته، ما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد نقطة الارتكاز. وأسفر الحادث عن مقتل الرقيب أول شرطة قذافي آدم يحيى من شرطة مكافحة المخدرات إلى جانب وفاة الشخص الذي فجر القنبلة محمد خضر عمر إلياس، كما أصيب 4 من أفراد نقطة الارتكاز. وصل نحو 7000 لاجئ سوداني إلى منطقة كروبوت بدولة تشاد المجاورة بعد فرارهم من أكثر من 18 منطقة بولاية غرب دارفور منذ 27 يوليو الماضي جراء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وقال اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد إن اللاجئين نزحوا من قراهم بسبب هجمات شنتها قوات الدعم السريع في إطار الاشتباكات الدائرة بينها وبين قوات المقاومة الشعبية، مشيرا إلى مقتل عدد من السكان خلال تلك الهجمات. وأوضح دكة أن اللاجئين في كروبوت يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، أبرزها النقص الحاد في مياه الشرب والغذاء والملابس ومواد الإيواء في وقت تشهد فيه المنطقة هطول أمطار غزيرة. وأضاف اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد في هذا الخصوص:
4: حالة صعبة شوية، الناس جعانة، محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية يعني من الجوع واللي اسمه، حتى الأمهات جرهم يعني قرابة ل 18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن.
0: وحول الأوضاع الصحية للفارين من غرب دارفور بمنطقة كابوت شرق تشاد وصف دكة الأوضاع بأنها سيئة وفي غاية الصعوبة، مشيرا إلى وجود حالات سوء تغذية بين الأطفال بجانب عدد من الجرحى الذين يتلقون الرعاية الطبية بصورة بدائية، في ظل غياب الخدمات الصحية والمستشفيات. وناشد دك المنظمات الدولية والأممية والإقليمية إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لتوفير مياه الشرب والغذاء والرعاية الصحية ومواد الإيواء، والعمل على إجلاء الجرحى وانتشال جثامين القتلى من المناطق المتضررة بغرب دارفور. وصف الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار القرارات الصادرة من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك قرار دعوة العملاء لتحديث معلوماتهم بأنه إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب لفرض قيود على العملاء. وأضاف لراديو دبنجا أن مشكلة المصارف السودانية ليست في عدم تحديث العملاء لبياناتهم، ولكن انعدام ثقة العميل في البنك، وهو أمر يعود لما قبل الحرب. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة المصارف دي ما مشكلتها في أنه العملاء ما بيحدثوا بيانات أو كده، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك، ومنذ يعني فترة طويلة جدا، منذ أنه من ما قبل الحرب، يعني أنه هذه البنوك يعني داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي.
0: وكان بنك السودان المركزي أصدر في وقت سابق قرارا بإلزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم تحدث بياناتهم وتجميد حساباتهم خلال فترة أقصاها شهرين اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري، وذلك في إطار تشديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأرسل بنك الخرطوم رسالة لعملائه عبر تطبيق بنكك تطلب منهم تحديث بياناتهم بالذهاب إلى أقرب فرع، كما وجه بنك السودان جميع المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، بما يتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية. عادت أسعار عدد من المحاصيل في سوق الأبيض إلى الارتفاع مجددا بعد فترة من الاستقرار والتراجع الملحوظ عقب فتح طريق الصادرات وتحسن حركة تدفق البضائع للمدينة، قبل أن تتأثر بدخول قوات الدعم السريع إلى منطقتي المزروب وأم كريدم وعودة التفلتات الأمنية. وقال التاجر بسوق الأبيض علي جانو لراديو دبنجا إن فتح الجيش لطريق الصادرات أدى في وقت سابق إلى انفراج كبير في حركة البضائع والمحاصيل الواردة إلى سوق محصولات الأبيض، وانعكس بصورة مباشرة على الأسعار. وأضاف التاجر علي جانو لراديو دبنجا من سوق الأبيض في هذا الخصوص:
6: السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا، وكان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض. الصادرات طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركدي، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي جيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة تأثر 500

0: المنطقة جراء الأمطار والسيول، مع انهيار 206 منزل كليا و241 منزل جزئيا. وقال المركز إن الخريف تسبب كذلك في تأثر 29 مرفقا صحيا، بينها 6 مرافق بشكل كلي و23 جزئيا، فضلا عن تسجيل 9 إصابات وحالة وفاة واحدة. وأعلنت وزارة الصحة تنفيذ تدخلات شملت تعقيم مياه الشرب وتطهير المراحيض المنهارة ومكافحة الذباب ورش البرك والمستنقعات إلى جانب التوعية الصحية، فيما دعا المركز المنظمات إلى تكثيف جهود مكافحة نواقل الأمراض خلال فصل الخريف. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 13 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها ردود الفعل حول الحوار الذي دعا له رئيس مجلس السيادة البرهان مع كل من حركة تحرير السودان عبد الواحد.
2: إن الحوار السوداني الذي يتحدث عنه البرهان كلمة حق أريد بها باطل، فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية.
1: وحزب الشيوعي السوداني
3: المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في قوى السودان نحو صيغة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة.
1: وحزب البعث العربي الاشتراكي
4: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها بذات المناورات المكشوفة التي كان يدغنها النظام البائد فيما يتعلق بمسميات الحوار.
1: قرار بنك السودان القاضي بتحديث بيانات العملاء بالبنوك مع الاقتصاد كمال كرار،
5: دي واحدة من الأجندة بتاعت الحرب دي، إنها تفرض قرارات على الناس وتستغل جو الحرب ده وتستغل لافتة كبيرة كده مكافحة الإرهاب وكده، يعني تمر الأجندة سياسية وكده.
1: آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة بغرب دارفور يواجهون أوضاع إنسانية صعبة في تشاد.
6: نحن لجأنا في دولة تشاد من مناطق أكثر من 18 منطقة ده من يوم 27 شهر 7 حصلت فوقه هجوم القوات الدامسري في هذه المناطق.
1: آخر تطورات ملف النزاع بين الرزيقات والهبانية في الحدود بين شرق وجنوب دارفور مع الصحفي محمد صالح البشير.
7: الإدارات الأهلية للقبيلتين لهم يومين مجتمعين في السلطة ويتوصلوا لاتفاقات كويسة خالص، أول حاجة اتفقوا على عدم العودة للنزاعات.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من ردود الأفعال السياسية من كل من الحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث العربي الأصل وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد تجاه دعوة البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني. ونبدأ مستمعينا الكرام ذلك بالأستاذ محمد الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد.
1: إن الحوار السوداني الذي يتحدث عنه البرهان كلمة حق أريد بها باطل، فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية.

0: الدولية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إلى حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد خارطة الطريق واضحة المعالم لمخاطبة جذور الأزمة التاريخية. تبدأ بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط، ومن ثم الدخول في عملية سياسية شاملة بملكية سودانية لا تستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجهاتهما أو من يرفض. وهذا ما أكده إعلان الرباعية الدولية الذي وجد منا التأييد كأساس موضوعي لحل المشكلة السوداني. إن دعوة البرهان لإجراء حوار هدفه إيجاد شرعية للسلطة التي يقودها وتسويقها للعالم بأنها حكومة تمثل إرادة السودانيين، وهو يبحث عن شرعية للاستمرار في السلطة بانتهاج نفس أساليب سلفه البشير، فالديكتاتورين ملة واحدة. لا يمكن القبول بإعادة إنتاج حوار الوزبة ومكافأة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني على الحرب التي أشعلوها في 15 أبريل ومنحهم فرصة العودة إلى السلطة مرة أخرى، ولا يمكن لأي تنظيم أو قوى سياسية وطنية مسؤولة أن تقبل بمثل هذا الحوار معلوم الأهداف والنتائج.
1: ومن جانب حزب البعث العربي الاشتراكي، مستمعنا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ ودي صالح حول الحوار السوداني الذي دعا له عبد الفتاح البرهان.
2: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الانقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها بذات المناورات المكشوفة التي كان يدغنها النظام البائد فيما يتعلق بمسميات الحوار وتحت عناوين مختلفة وفي كل المراحل. التسريبات حقيقة التي ظهرت خلال هذه الأيام والمناورات السياسية لقائد الانقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة تهدف لترميم أو لإيجاد شرعية مفقودة منذ العام 21 والمحاولة للتغطية على الفظائع والجرائم التي ارتكبها هذا النظام، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وما تلاها من انتهاكات وبشاعات ارتكبت بحق المدنيين في السودان. نحن نؤكد أن سلطة الانقلاب وسلطة الأمر الواقع التي اغتصبت السلطة في 25 أكتوبر 21 ولا زالت تمتد بذات الأدوات، وهي التي أجهدت مسار الانتقال المدني الديمقراطي وفتحت الأبواب مشرعة لعودة فلول النظام البطش، عودة فلول النظام البطش والفساد والفقر والإفقار، نظام الثلاثين من يونيو. هذه السلطة لا يمكن أن تتحدث عن الأخلاق ولا يمكن أن تتحدث عن العفو. عفو عن ماذا؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ هل ارتكبت القوة المدنية التي يحاول الإيحاء للشعب السوداني ومحاولة للتضليل للداخل والخارج بأنه يعفو عن مرتكبي جرائم؟ ما هي الجرائم التي ارتكبتها القوة المدنية وقيادات القوة المدنية؟ هؤلاء هم الشرفاء الذين نادوا بالعدالة، هؤلاء هم الشرفاء الذين منذ اليوم الأول لهذه الحرب اللعينة نادوا بوقف هذه الحرب. هذه المسرحية أو هذه المحاولة ولدت ميتة، وهي عبارة عن مناورة سياسية وإعلامية تعكس حجم العزلة السياسية الداخلية والخارجية التي تحيط بهؤلاء الانقلابيين وهؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا كل هذه الجرائم في حق الشعب السوداني. وعوضا عن البحث عن مسارات سياسية زائفة ومحاولة جر القوة المدنية لوحل الشرعنة، فإنه من الواجب الوطني والأخلاقي كان يتحتم على سلطة الأمر الواقع الاستجابة الفورية والجدية لمبادرات الحوار المباشر وعلى رأس مبادرة الرباعية لإيقاف الحرب مع الطرف المتقاتل معها وشريكها في انقلاب 25 أكتوبر 21. إذن العسكر والجماعات المسلحة هم أطراف الأزمة الوطنية الآن في السودان، أما القوى المدنية والثورية فليست طرفا في هذه الحرب وليست معنية مطلقا بصفقات عسكرية أو عمليات سياسية تصنع وتطبخ تحت ضوء المدافع والرصاص. إن الطريق إلى إنقاذ السودان وبناء دولته الديمقراطية المستقلة لا يمر عبر هذه الادعاءات بالعفو أو المبادرات المصنوعة في غرف المخابرات والفلول، بل يمر حتما عبر 1. الوقف الفوري والشامل للحرب وإنهاء معاناة المواطنين وإنقاذ البلاد من التفكك، وثانيا إسقاط منهج الانقلابات وتأسيس حكم مدني ديمقراطي خالص يعبر عن إرادة الشعب بعيدا عن وصاية المؤسسة العسكرية والعسكريين، والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من تلطخت أيديهم بدماء السودانيين الأبرياء أو نهبوا ثرواتهم. رابعا والتمسك بمرجعية ثورة ديسمبر المجيدة وأهدافها العصية على الانكسار في الحرية والسلام والعدالة. إن ثورة ديسمبر وروحها باقية لدى الشعب السوداني وقالب أبناء الشعب السوداني الذين يعملون ليل نهار لكي يعبدوا الطريق أمام السلام وأيضا أمام الطريق الديمقراطي الذي خططه ثورة ديسمبر المجيدة. ثورة ديسمبر المجيدة هي ثورة لم تنطفي وأهدافها لن تغيب عن ذاكرة الشعب السوداني وعن ذهن الشعب السوداني والقوى المدنية التي تعمل الآن جاهدة من أجل إيقاف هذه الحرب، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب، مؤكدة منذ اليوم الأول أنها مع السلام ومع الحرية ومع العدالة، وأن هذه الحرب لا يمكن أن تنتهي بانتصار عسكري لأحد الأطراف، وإنما تدمر بنية البلاد التحتية وتدمر نسيجها الاجتماعي. لذلك نقول نحن في الطريق مع أبناء شعبنا، طريق ثورة ديسمبر المجيدة، والمجد والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والعودة الظافرة والمنتصرة للمفقودين بإذن الله.
1: وكذلك مستمعينا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم والأستاذ فتحي فضل الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني حول رأي الحزب في الدعوة إلى الحوار السوداني التي قدمها عبد الفتاح البرهان.
3: تأتي دعوة رئيس سلطة السودان إلى حوار سوداني ومحاولته الحديث حول الديمقراطية وفتح أبواب السودان للمعارضين والقطيع مع الهيمنة والوصاية، يستدعي الاهتمام ومعالجته في إطار ما يجري في المنطقة وداخل السودان. الدعوة بشكل عام يعني تظهر كأنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في السودان نحو وصية سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة. كما تأتي هذه التطورات الأخيرة ديميا ومحليا في إطار مساعي الحماسية والإدارة الأمريكية لحل حالة الأزمة السودانية وكسر الركود والدعوة إلى الحوار. لذا فإن التطورات الأخيرة تفرض على القوى الوطنية التعامل معها بقدر ما هي قدرة، والتغيير وفي الفرق بين التهلئة التي تمكن لإعادة إنتاج السلطة القائمة بصورة جديدة وترتيبات جديدة، وبين تسوية سياسية حصيفة تفتح الطريق أمام انتقال مدني ديمقراطي كبير. إن الديمقراطية تنعكس في حرية التنظيم والتعبير والنشاط السياسي والنقابة المستقل وتهيئة الانتقال المدني بإخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية وضمان المحاسبة على الجرائم والانتهاكات، وتظل القطيعة مع الهيمنة والسياسة ناقصة ما لم تشمل أيضا تفكيك شبكات المصالح المرتبطة بالاستبداد واقتصاد الحرب. ومن ثم فإن أي صيغة سياسية جديدة ينبغي أن تقاس بمضمونها ومآلاتها لا بشعاراتها، وقدرة قدرتها على نقل السودان من إعادة تدوير مراكز القوة إلى تأسيس سلطة مدنية ديمقراطية تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أثارت القرارات التي صدرت من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك والتي تدعو العملاء لتحديث معلوماتهم لدى البنوك أثارت الكثير من الجدل، خصوصا لدى مستخدمي تطبيق بنكك الذين أصبحت حساباتهم معرضة للإيقاف بسبب صعوبة الوصول إلى أفرع بنك الخرطوم لتحديث المعلومات. حول هذه القرارات تحدث إلى جولة السودان اليوم الاقتصادي الأستاذ كمال كرار، فلنستمع له.
4: في ظل الحرب دي وتداعياتها وكده، يبدو انه كل حاجه بقت ما مستند على القانون، حتى فيما يتعلق به علاقه العميل بالبنك ولا فتح الحساب ولا متابعه الحساب او كده. ما في اي عقد بين عميل البنك والبنك المعني، في انه بعد كل فتره مفروض يحدث بياناته، مفروض يمشي لاقرب فرع بنك وكده. الكلام ده ما منصوص عليه في اي شروط عند فتح يعني الحساب. في الحالة دي بيبقى بس الكلام ده وكأنما هو يعني إجراء تعسفي بيستثمر جوه الحرب ده عشان يفرض قيود على المتعاملين ولا كده. رغم إنه مشكلة المصارف دي ما مشكلة في إنه العملاء ما بيحدثوا بياناتهم، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك، ومنذ يعني فترة طويلة جدا، منذ إنه من ما قبل الحرب يعني، إنه هذه البنوك داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي، جاءت مدرة بتاعت التضخم وانهيار سعر العملة السودانية، وبقت البنوك ما مكان ملائم لحفظ المدخرات وكده. يعني دي واحدة من الأسباب اللي بتخلي 90% من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي وكده. لكن سور بنك السودان استند على ما يعرف بالمنشور 826، صدر كان في 30 أبريل الماضي. المنشور ده كان خاص بمكافحة قتل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح، اسمه كده يعني، وخاضع للمعايير الأمريكية في مكافحة الإرهاب وكده يعني. وجاء له المنشور بتاع 30 يوليو ده اللي هو يعني توجيه من الإدارة العامة للرقابة على البنوك في بنك السودان، يهو بيتعلق بتحديث بيانات العملاء في ظل حرب معظم الناس في مناطق النزوع أو في مناطق اللجوء بعيدين عن أي فرع بنك، وحتى القاعدين داخل السودان كثير من فروع البنوك دي دمرت وانتهت وبقت ما موجودة على الإطلاق يعني. لكن أنا من ناحية استنتاج كده إنه إذا أنت عاوز يعني تكافي غسيل الأموال ولا تمويل الإرهاب وكده، الكلام ده بيجي عن طريق تتبع الحسابات والأموال، إذا كان في أرقام غريبة يعني في التحويلات، أو إذا كان في حساب يعني كان لفترة طويلة مجمد وبعد شوية بقت تجي فيه أموال كثيرة ولا كده. الحاجة دي عادة دي التقنيات اللي بتمارسها المصارف في تتبع عمليات غسيل الأموال ولا كده، ما المثلة بتاع التحديث بيانات العملاء وكده. لكن يبدو إنه المنشور ده ذاته كان فيه فقرة كده بتقول شنو، بتقول إنه متابعة يعني حسابات الأشخاص بالنفوذ السياسي، وما كان معروف الفقرة دي بيتكلم عليها نوع من النفوذ السياسي. يبدو إنه القرار ده بتاع التحديث هو قاصد منها يحاصر الناس اللي عندهم حسابات في البنوك المختلفة والموجودون في مناطق يعني سيطرت هذا قوات الدعم السريع، لأنه ما في تحديث هناك بيحصل للبيانات دي، ما في ذلك يمشي، والغرض يمكن يعني خنق المجموعة القاعدة تحت التأسيس دي وفي دارفور وكذا، خنق اقتصاديا وتغيير حسابات المتعاملين يعني هناك، ولحد 30 تزعة بحجة انه ما حدثوا البيانات تغلق هذه الحسابات وكذا. لكن ده ما بوقف طبعا تمويل العمليات دي، كان النشاط الاقتصادي ولا النشاط العسكري ولا كده يعني، لأنه الحرب ذاتها هي ساعدت على انتشار تحويل الأموال عبر القطاع الأهلي غير المنظم اللي هو خارج إطار البنوك وكده يعني، سواء كان في المثل بتاعت هسة عائدات الذهب ولا في إطار التحويلات العادية اللي بتتم يعني من المغتربين ولا كده لأهلهم داخل السودان، ولا في إطار حتى المصدرين والموردين وكده، كل التعامل ده بيقى خارج الجهاز المصرفي، لأنه الجهاز المصرفي ما عنده عملات صعبة عشان يقدر يسهل عمليات بتاعت وارد أو صادر أو كده، ولا مصوبه في تحويل الأموال العادية من المغتربين وكده لمساعدة أهلهم القاعدين في السودان وكده. فيبدو أنه لهذا القرار يعني دلائل سياسية لا تخفى على أحد، و القرارات دي بتستغل جو الحرب وبتفرض أشياء على الناس يعني بقانون الأمر الواقع يعني. ولو كان الوضع غير الوضع يعني كان بتكون فيه مطالبات قضائية من الناس من العملاء للبنوك وكده، باعتبار أنه إغلاق الحساب ده يعني ما مبرر، وإغلاق الحساب عموما قاعد يسبب أضرار اقتصادية كبيرة بصاحب الحساب، وكان حتترفع قضايا تعويض كبيرة على البنوك المختلفة وكده. لكن دي واحدة من الأجندة بتاعت الحرب دي، إنها تفرض قرارات على الناس وتستغل جو الحرب ده، وتستغل لفتة كبيرة كده مكافحة الإرهاب وكده، يعني تمرر الأجندة السياسية وكده. للأسف يعني هذا النوع من القرارات سيضعف الثقة أكثر وأكثر في البنوك، وكل البنوك في العالم دي هي بتسعى لجذب المزيد من العملاء وليس لتقليص عدد العملاء أو محاصرة أو فرض قرارات جائرة عليهم أو كده. لكن هو في هذه الحرب يعني يظهر هذا النوع من الأجندة يعني، وتستغل فيه بنك السودان لتمرير هذه الأجندة وكده.
1: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني عشرات الآلاف من السودانيين الذين فروا من ولاية غرب دارفور بسبب الاشتباكات الجارية بين قوات الدعم السريع والقوات المشتركة، فروا إلى تشاد، يعانون من ظروف إنسانية صعبة حيث يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة. مزيد من التفاصيل مع اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة الذي تحدث إلى جولة السودان اليوم من شرق تشاد.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مواطن إسحاق عبد العزيز دكة، لاجي من مناطق جلنغريك قبال 3 أو 4 أيام. الآن متواجد في منطقة بيتا قربو التشادية. نحن لجانا في دولة تشاد من مناطق أكثر من 18 منطقة ده من يوم 27 شهر 7، حصلت فوقه هجوم القوات الدعم السريع في هذه المناطق. جو حرقوا أولا منطقة بتاع جلنغري، ومنطقة بتاع منجورتات، منطقة بتاع ليمونة، منطقة بتاع منجورة، ومنطقة بتاع غوزبقر، منطقة بتاع ليل أرق، ومنطقة بتاع ورجقة، ومنطقة بتاع شلال، ومنطقة بتاع أرقود شلال، ومنطقة بتاع رفيدة، ومنطقة بتاع حميدة، ومنطقة بتاع لقيسة. أكثر من 17 منطقة حصلت فيه حريق وقتلوا فيه كمية من الناس، يعني تقدر كم 30 من زول كبير لطفل لشاب لأجهزة كبار السن وأطفال، حتى الأطفال الردة كان ما سلموا نفوسهم من الموت. نزحنا نحن قرابة ل 17 منطقة هنا في منطقة بتاع كورابو، أكثر من 17,000 نسمة لا زال أودانا أوداء معاسية، ونتمنى إن شاء الله من حكومة تشادية ومنظمات الدولية والأممية ومنظمات الأقليمية تجي تتدخل. ودينا هنا ودي سابة منطقة كوربو ما فيها مصادر موية، فالناس أطشانة. والحاجة الثانية الناس مرقت بلبسهم الاندوم، يعني ما في زول استطاع انه حتى يشيل غيار ولا يشيل كورة دقيق ولا يشيل رطل سكر من بيته. كل الناس الجنجويد الجو حجمونا في وقت مع السهور، الناس مرقوا، يعني جزء منهم اخوانه مفقودين، ياله مفقودين وياته. حتى الان عندنا زي 8 ولا 9 جريح هنا في قربه لا زال ما فيها جاء عشان ياوي، بس في معاون سيه كان مرق معنا بشيل تيبان بتاع نساوين ديل بشريط وبغسله بصابون، بعد ذلك بقوم بربطه. فالحالة صعبة شوية، الناس جعانة محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية، يعني من الجوع واللي اسمه حتى الأمهات جروا، يعني قرابة ل 18 20 كيلو يعني ما عندهم لبن، تمام؟ فأطفال دخلوا سوء التغذية. يا أخي أنا دايره ضروري ضروري جدا إنه منظمات العالمية ومنظمات الأممية تتدخل عاجلا عاجلا عاجلا في هذه المنطقة لإنقاذ هذه الناس من الأرواح. فعندنا ناس ميتين في الشوارع، عندنا ناس مجروحين خليناهم في الشوارع فماتوا، عندنا ناس ميتين في نفس الحلال، عندنا ناس اتحرقوا جوا البيوت، عندنا أطفال اتحرقوا جوا البيوت، تمام؟ فلا زال المنطقة ده مسيطرين فيه دام السري، ما في زول بيقدر بمشي برفع زوله، ما في زول بيقدر بمشي بشيل كورة إيش، ما في زول بيقدر بمشي بيته الماء يتحرق عشان يمشي يشيل كورة إيش، ما في طريقة. 20 كيلو زول يحاول يمشي عشان يشيل كورة إيش يجيبه هنا في في في منطقة كوربو عشان يأكله، ما في. يا ناس المنظمات العمومية ويا حكومة تشادية عليكم بإسراء لإنقاذ هذه الأرواح. قرابة ل 17 18 ألف نسمة الناس محتاجين، لأنه تدخل المنظمات تدخل سليب الأحمر يمشي يلقط الناس المجروحين في الشارع، يمشي يلقط الميتين في الشارع. فضروري جدا إنه الأطفال دي محتاجين لرعاية صحية، فدايرين خدمات صحية، فدايرين أكل، دايرين شراب، دايرين لبس، دايرين صحة. يا ريت يا ريت المنظمات تصرف في إنقاذنا، تصرف في إنقاذنا قبل ما الناس تحلق، تصرف في إنقاذنا. فأنا بحيي رادية دبنجة من هنا يرسل صوتنا لكل الجهات المانية الحقوقية والمنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية وكل الناشطين، إنه يوصلوا صوتنا ده لعالى مرتبة من المنظمات عشان يجي ينقذونا. ده صوتنا من منطقة بتاع كوربو، الناس البسيطين القاعدين ما عندهم حاجة عشان يقدموا لنا، الحكومة والمنظمات تتقدم تجي تنقذنا إن شاء الله.
1: وأخيرا مستمعنا الكرام، توصلت الإدارة الأهلية لقبيلتي ريزيغات والهبانية وحكومة شرق دارفور إلى اتفاق لوقف العدائيات وإنهاء الصراع بين القبيلتين الذي شهدته قبل يومين منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والسنطة بجنوب دارفور. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع الصحفي محمد صالح بشير.
6: بخصوص الأحداث المؤسفة اللي كان وقعت في منطقة الدبيب، في تطورات إيجابية في المنطقة دي. أول حاجة الإدارات الأهلية لقبيلة الرزيقات بقيادة وكيل ناظر الرزيقات الفاضل سعيد ماديبو، والإدارة الأهلية للهبانية بقيادة العمدة ومصر ناظر الهبانية العمدة موسى جابر، وعدد من العمد الإدارات الأهلية للقبيلتين لهم يومين مجتمعين في السنطة ويتوصلوا لاتفاقات كويسة خالص. أول حاجة اتفقوا على عدم العودة للنزاعات ووقف العدائيات تماما. الكلام ده بحضور حكومة ولاية شرقي دارفور، وهي الحكومة بتقول ممثلة للإقليم وممثلة لولاية شرق دارفور، بمعنى إنه لما وقعت الأحداث حكومة جنوب دارفور فوضت حكومة شرق دارفور وحكومة الإقليم فوضت شرق دارفور لمعالجة الموضوع. الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على إنه وقف العدائيات، الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت إنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث ديل، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل حيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة السنطة ومنطقة الفردوس، في تخطيط من القبيلتين إنه إعادة الأسواق. كان في تداخل كبير في سوق السنطة، سوق السنطة ده بيكون 50% من المتساوقين من المنطقة بتاعت الفردوس، وحتى الأسواق بتاعت الجرة والأسواق بتاعت الضرابين دي أسواق في منطقة السنطة، لكن القالبية من المتساوقين بيكونوا من المناطق بتاعت الرزيقات. فالأسواق دي الاتجاه ماشي إنه الناس يرجعوا يعودوا يساوقوا. الطريق برضو بتاع الضعين برام هو طريق مهم شديد لناس برام، فيتأثر بالأحداث دي برضو حيستأنف، ده حسب كلام الإدارات الأهلية. وإنه في ملتقى للتعايش قريب حيعقد في السنطة، ده بيعالجوا فوقه كل الإشكالات اللي حصلت، وحتى بيعملوا فيه القضايا بتاعت الدية بين الطرفين. الناس الراحوا بيتم ديتهم وبيلتزموا بإنه عدم التجدد. الروح طيبة بين قبيلتين الآن والأوضاع هادية تماما. صحيح في بقر كانت تم سرقتها، البقر دي كلها تم إرجاعها لأصحابها، ودي برضو كانت مؤججة الأحداث. البقر دي تم تسليمها لقوات الدعم السريع أمس، كل الكميات اللي كانت مسروقة تم تسليمها لقوات الدعم السريع، وقوات الدعم السريع قامت سلمتها بدورها لأصحابها. الموضوع مستغر شديد، وخاصة وجود قوات كبيرة. أول حاجة أكثر من 20 عربة من قوات الدعم السريع من شرق دارفور، وعشر عربة من قوات الدعم السريع في برام، وأكثر من 60 عربية بقيادة القائد عيسى غباشي، دي وصلت من نيالة. القوات دي كلها الآن منتشرة في المناطق لمزيدا من التأمين وإيقاف التفلت في المناطق.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة. لكم مني أطيب التحية.
7: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري بين طرفي النزاع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والجهود الممكنة لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام السلام. في هذه الحلقة نواصل النقاش مع عدد من الشباب والناشطين المدنيين للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية خفض التصعيد ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب والوصول إلى حل سلمي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف تقيم ما يجري الآن من التصعيد للحرب بين الجيش والدعم السريع، وكيف يمكن خفض هذا التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. صحيح، مؤخرا السودان شهد تصعيد عسكري متزايد في بعض المناطق، خاصة كردفان، شمال كردفان بالتحديد، وهذه المعارك من المؤكد تأثيرات كبيرة على حياة المواطنين المدنيين، تأثيرات على نشاطهم بصورة كبيرة أيضا، وده الطبيعي في كل المعارك اللي حصلت في السودان، طبيعي اللي بيحصل يعني على امتداد الحرب منذ اندلاعها حتى الآن، إنه أغلب الضحايا هم المدنيين. كذلك هذا التصعيد له تأثير كبير جدا على الأنشطة بتاعة المواطنين أنفسهم. السودان في الوقت الحالي هو في موسم الخريف، وأغلب السكان بالذات في الريف هم بيتجهوا للأنشطة الزراعية. من المعلوم أنه في الفترة الحالية أغلب العمليات العسكرية هي تخاض خارج المدن، بمعنى هي تخاض في المناطق الريفية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الحاجة دي. والسودان بالذات أنه بيشهد يعني أزمة إنسانية حادة جدا، أزمة عضاية اقتصادية كبيرة على المواطنين، وكذلك قيود كبيرة، قيود في الحركة، قيود في الوصول الإنساني، قيود في الحركة التجارية بين الولايات في مناطق السيطرة المختلفة يعني، وده كله بيجعل الأثر مزدوج يعني على المدنيين. فيما يتعلق بالخطوات العاجلة التي يمكن أن تسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لسلام مستدام، أفتكر يعني أصبحنا في السودان بنعيش فيما يشبه حالة اليأس من حدوث هذا الأمر، وده نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، لأنه أي إجراءات من شأنها تقود لسلام هي بتتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية توفر آلية بتاعة حوارات لخفض التصعيد، لوقف إطلاق النار، لفتح المسارات الإنسانية، وبالتالي تهيئة المناخ للسلام بما في ذلك فتح المجال المدني وإطلاق الحريات وإجراءات أخرى. غياب هذه الإرادة هو المعطل الرئيس لحدوث هذا الأمر، وبالتالي أفتكر إذا كانت ثمة إجراءات مطلوبة هي الضغط على طرفي الصراع لتوليد إرادة سياسية تفضي لهذه الإجراءات الأولية، وهي وقف إطلاق النار، فتح المسارات الإنسانية للوصول، وكذلك فتح مسارات الحركة الداخلية، حركة التجارة الداخلية ما بين المدن وبين الولايات، عشان تخفف المعاناة من المواطنين أنفسهم وتبني نوع من الثقة عند المواطنين، يعني الحراك الداخلي ده يعني. هذه إجراءات مطلوبة وأفتكر هي المهمة لتهيئة المناخ، وكما أسلفت هي تتطلب إرادة سياسية لدى الطرفين المتغاترين حاليا.
1: بعد الاستماع إلى رؤية الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، الآن ننتقل إلى الأستاذة اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية السودانية للتحول المدني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك اعتزاز، وما الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية والشباب للضغط من أجل وقف الحرب؟
3: صباح الخير. بالنسبة لكيف يتم خفض التصعيد الحالي، فأنا بشوف إنه المجموعات الشبابية والأجسام الشبابية اللي بتناهض وقف الحرب عندها دور كبير في مناصرة خفض التصعيد من أطراف النزاع، وده بيجي عبر الحملات بتاعت المناصرة المختلفة اللي ممكن تقوم بها الأجسام دي في مناشدة الأطراف النزاع ومناشدة المجتمع الدولي في إنه يتوقف التمويل بتاع الحرب للأطراف المختلفة بتاعت النزاع، وبرضو عبر يعني إرسال رسائل محددة للشباب اللي هم ذاتهم جزء من أطراف النزاع اللي بيغزوا الحرب، وهم بتم استخدامهم كوقود للحرب في إنهم يعني يقدموا المصالح بتاعت حماية المدنيين وإحلال السلام على إنه يكون في تصعيد يعني حربي وكده. برضو مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبس خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إنه هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب بتاعت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان. برضو يعني شايفة من المهم شديد إنه يتم تمكين المجموعات الشبابية دي باعتبارها هي ممكن تكون بديل للعنف اللي قاعد يحصل في أرض الواقع في السودان وكده، ده مع مراعاة ذاته للظروف الأمنية والتهديدات الأمنية اللي ممكن يواجهوها الشباب دي سواء كانوا هم جوا السودان أو برا السودان. أخيرا يعني حابة إنه أختم إنه مثلا من أكثر الأدوات اللي أنا بشوفها يعني كانت فعالة في الفترة اللي فاتت وكانت عملية بالنسبة للمجموعات الشبابية في مناصرة السلام، اللي هي الحملات الرقمية اللي بتتم في السوشيال ميديا في أوقات مختلفة حسب المناخ السياسي، حسب المبادرات الدولية القاعدة تتم سواء كان زمان الرباعية ولا حاليا الخماسية، وأي مبادرة لتحديد العملية السياسية وكده. وإنه مهم شديد أصوات الشباب والشابات كلهم تكون مضمنة في عملية رسم المسار السياسي في السودان لما بعد الحرب.
1: شكرا جزيلا لك اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا على هذه الإضاءات. والآن ننتقل إلى الناشط المدني عبد الرحمن موسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج قضايا الشباب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب براديو دوبنغا ونرحب بكل التيم العامل لدى راديو دوبنغا وعلى طرح تلك هذه الأسئلة. بأن في ظل التوترات والتصعيدات الحاصلة الآن بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بأن نتمنى من المجتمع الدولي الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هنالك الآن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو دائما تريد وقف إطلاق النار وتريد دائما بأن تخرج المواطنين إلى بر الأمان، وكذلك المحافظة على المؤسسات سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية والبنية التحتية حفاظا على هذا الوطن، وكذلك برضو تريد بأن يكون هنالك اتزان بالنسبة للاقتصاد. ولكن الجيش هنالك يعني يبدو بأن يطرح بعض الهدن، ولم تكن هنالك مراقبة دولية من الاتحاد الدولي سواء كان دول الاتحاد الإفريقي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة العربية. فنتمنى من المجتمع الدولي بأن يكون هنالك مراقبة، لو أراد أن يوقف هذا القتال أو هذا التصعيد لازم يكون هنالك وضع خطة وكذلك ضغوط تكون على الجيش السوداني، لأنه حاليا الآن في التصعيد. عندما يعني يكون هنالك عدم تصعيد لقوات الدعم السريع فيكون هنالك الطرف الآخر يصعد يعني. فهسه حاليا في توترات يعني شرسة جدا بين قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة، وحاليا نحن كناشطين نطلب من الاتحاد الدولي أو دول الاتحاد الإفريقي بأن يكون هنالك بنود أو تكون هنالك رؤية واضحة جدا وتكون على أرض الميدان، بأن يعني يكون هنالك وقف إطلاق نار فوري وتبدأ المراقبة بتدخل مراقبة الطرفين يعني الشعب السوداني سواء كان في كل الولايات سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت سيطرة القوات شنو المسلحة. فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن. ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
1: بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذا النقاش الذي استمعنا خلاله إلى رؤى مختلفة حول سبل خفض التصعيد العسكري في السودان ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب. نشكر ضيوفنا كل من الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والأستاذ اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا والناشط المدني عبد الرحمن موسى على مشاركتهم معنا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 13 اغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشره مفصله للاخبار واصدار جديده من جوله السودان اليوم ومواد اخرى مختاره ضمن البرنامج. نبدا كالعاده بنشره الاخبار واليكم العناوين. المعارك تشتعل في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بالنيل الأزرق وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالطائرات المسيرة على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي وسماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزاقات والهبانية وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. محلل اقتصادي يقول قرار بنك السودان بتحديث بيانات العملاء إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة مع إبراهيم جاد كريم. شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على مدن العاصمة الثلاث لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة الأربعاء على عدبرة والدامر والأبيض والخرطوم. وأكد الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل أن الهدف من استخدام المسيرات هو ضرب السودانيين، مشيرا إلى أن كثير من المسيرات تتجه لأهداف مدنية والحرب تدار داخل المدن وهي مرفوضة لكونها تستخدم المواطنين كدروع بشرية. وأضاف الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الهدف من استخدام المسيرات، وهذه المسيرات هي سلاح جديد، هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي أنه كذلك المتضرر هو المواطن السوداني، والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب وتقضي إليها.
0: من جهته قال الخبير العسكري مقدم محمد نور أن العمليات التي تمت في قيسان جاءت كحيلة بإفراغ مناطق في كردفان لإشغالهم بشيء ويكونوا مشغولين في اتجاه آخر، وأوضح أن العمليات ستنشط بعد خطاب حميتي بفك الرسم في الفترة القادمة. وقال إن حميتي أعطى توجيهات بأن ترجع العمليات في شكلها السابق باستخدام المسيرات ومهاجمة المواقع، مشيرا إلى أن هذه المسيرات موجودة في الأصل لديهم وليست جديدة، حتى الجهة التي تدعمهم قد أوقفت الدعم، لكن دائما لديهم الخطة باء كما قال. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا بتخيل أنه الدعم السريع في العمليات القامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش، أنا ما زلت حيان. واحدة، اثنين، المسألة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغال بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني.
0: وفي شمال كردفان شنت قوات الدعم السريع هجوما واسعا صباح الخميس مصحوبا بالطائرات المسيرة على مدينتي جبرة الشيخ وبارة بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وأكدت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح هجوم الدعم السريع، وقالت إنما أسمته بميليشيا الدعم السريع هاجمت الخميس ارتكازات قواتنا والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جبرة الشيخ عبر 3 محاور. وأكد تصدي القوى المشتركة مع الجيش للهجوم ودحرها للدعم السريع. اندلعت معارك عنيفة يوم الخميس بين الجيش وقوات تحالف تأسيس بمدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وأعلنت حكومة محافظة الكرمك أن المدينة تعرضت خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة إلى جانب قصف مدفعي قالت إنه يأتي من الجوار الإقليمي. وقالت الحكومة في بيان صادر اليوم إن القوات المسلحة تواصل التصدي للهجمات، مؤكدة وقوفها إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها ودعمها لما وصفته بالجهود الرامية إلى حماية المدينة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هايو الأوضاع الإنسانية للمواطنين في غيسان بأنها كارثية، وقال إن 3000 شخص فروا إلى الحدود الإثيوبية، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء المعارك بين الجيش وقوات تحالف التأسيس. وقال لراديو دبنجا إن هنالك نحو 13000 آخرين نزحوا إلى الداخل لمنطقة بكوري، بينما نزح آخرون لمنطقة تيارة الواقعة في الاتجاه الشرقي لمحافظة غيسان. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هجو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أوضاع إنتهانية كارثية في مدينة غيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين أن نزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة غيسان.
0: من جانبها قالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق جسم عبد الكريم دلدوم أن الأحداث الأخيرة في منطقة غيسان أدت إلى نزوح أعداد من السكان إلى مناطق مختلفة بمحافظة غيسان، بينما توجه جزء منهم إلى محافظة ود الماحي حيث يقيمون في معسكرات من بينها منبدي وألمان. وأوضحت قسمة أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين تشمل المواد الإيوائية خاصة المشمعات والخيام إلى جانب المساعدات الغذائية. وناشدت جميع المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني بتكثيف تدخلاتها وتقديم الدعم للنازحين في مناطق وجودهم في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بولاية النيل الأزرق. لقي شخصان مصرعهما داخل قسم الطوارئ بمستشفى الأبيض جراء إصابتهم بشظايا مسيرة تابعة للدعم السريع أطلقتها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وأكدت شبكة أطباء السودان في بيان رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية باستخدام الطائرات المسيرة الموجهة أمس واليوم في عدد من الولايات. وطالبت الشبكة في بيانها المجتمع الدولي بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. قتل شرطي وأصيب 4 آخرون في تفجير قنبلة يدوية غرينيد داخل نقطة ارتكاز أمنية بقرية أم شجرة التابعة لمحلية وسط القضارف يوم الأربعاء. ووقع الحادث على خلفية توقيف قوة أمنية أحد الأشخاص للاشتباه به قبل أن تكشف عملية التفتيش عن حيازته مواد وحبوبا مخدرة محظورة. وأثناء شروع أفراد القوة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحريز المضبوطات أبدى مقاوما قبل أن يقوم بتفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته، ما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد نقطة الارتكاز. وأسفر الحادث عن مقتل الرقيب أول شرطة قذافي آدم يحيى من شرطة مكافحة المخدرات إلى جانب وفاة الشخص الذي فجر القنبلة محمد خضر عمر إلياس، كما أصيب 4 من أفراد نقطة الارتكاز. وصل نحو 7000 لاجئ سوداني إلى منطقة كروبوت بدولة تشاد المجاورة بعد فرارهم من أكثر من 18 منطقة بولاية غرب دارفور منذ 27 يوليو الماضي جراء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وقال اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد إن اللاجئين نزحوا من قراهم بسبب هجمات شنتها قوات الدعم السريع في إطار الاشتباكات الدائرة بينها وبين قوات المقاومة الشعبية، مشيرا إلى مقتل عدد من السكان خلال تلك الهجمات. وأوضح دكة أن اللاجئين في كروبوت يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، أبرزها النقص الحاد في مياه الشرب والغذاء والملابس ومواد الإيواء في وقت تشهد فيه المنطقة هطول أمطار غزيرة. وأضاف اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد في هذا الخصوص:
4: حالة صعبة شوية، الناس جعانة، محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية يعني من الجوع واللي اسمه، حتى الأمهات جروا يعني قرابة ل 18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن.
0: وحول الأوضاع الصحية للفارين من غرب دارفور بمنطقة كابوت شرق تشاد وصف دكة الأوضاع بأنها سيئة وفي غاية الصعوبة، مشيرا إلى وجود حالات سوء تغذية بين الأطفال بجانب عدد من الجرحى الذين يتلقون الرعاية الطبية بصورة بدائية، في ظل غياب الخدمات الصحية والمستشفيات. وناشد دك المنظمات الدولية والأممية والإقليمية إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لتوفير مياه الشرب والغذاء والرعاية الصحية ومواد الإيواء، والعمل على إجلاء الجرحى وانتشال جثامين القتلى من المناطق المتضررة بغرب دارفور. وصف الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار القرارات الصادرة من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك قرار دعوة العملاء لتحديث معلوماتهم بأنه إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب لفرض قيود على العملاء. وأضاف لراديو دبنجا أن مشكلة المصارف السودانية ليست في عدم تحديث العملاء لبياناتهم، ولكن انعدام ثقة العميل في البنك، وهو أمر يعود لما قبل الحرب. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة المصارف دي ما مشكلة في إنه العملاء ما بيحدثوا بيانات أو كده، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك، ومنذ يعني فترة طويلة جدا، منذ إنه من ما قبل الحرب، يعني إنه هذه البنوك يعني داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي.
0: وكان بنك السودان المركزي أصدر في وقت سابق قرارا بإلزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم تحدث بياناتهم وتجميد حساباتهم خلال فترة أقصاها شهرين اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري، وذلك في إطار تجديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأرسل بنك الخرطوم رسالة لعملائه عبر تطبيق بنكك تطلب منهم تحديث بياناتهم بالذهاب إلى أقرب فرع، كما وجه بنك السودان جميع المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، بما يتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية. عادت أسعار عدد من المحاصيل في سوق الأبيض إلى الارتفاع مجددا بعد فترة من الاستقرار والتراجع الملحوظ عقب فتح طريق الصادرات وتحسن حركة تدفق البضائع للمدينة، قبل أن تتأثر بدخول قوات الدعم السريع إلى منطقتي المزروب وأم كريدم وعودة التفلتات الأمنية. وقال التاجر بسوق الأبيض علي جانو لراديو دبنجا إن فتح الجيش لطريق الصادرات أدى في وقت سابق إلى انفراج كبير في حركة البضائع والمحاصيل الواردة إلى سوق محصولات الأبيض، وانعكس بصورة مباشرة على الأسعار. وأضاف التاجر علي جانو لراديو دبنجا من سوق الأبيض في هذا الخصوص:
6: السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا، وكان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض. الصادرات طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي جيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات فالأزعاج

0: أعلن مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة تأثر 503 أسرة في 57 منطقة جراء الأمطار والسيول، مع انهيار 206 منزل كليا و241 منزل جزئيا. وقال المركز إن الخريف تسبب كذلك في تأثر 29 مرفقا صحيا، بينها 6 مرافق بشكل كلي و23 جزئيا، فضلا عن تسجيل 9 إصابات وحالة وفاة واحدة. وأعلنت وزارة الصحة تنفيذ تدخلات شملت تعقيم مياه الشرب وتطهير المراحيض المنهارة ومكافحة الذباب ورش البرك والمستنقعات إلى جانب التوعية الصحية، فيما دعا المركز المنظمات إلى تكثيف جهود مكافحة نواقل الأمراض خلال فصل الخريف. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا لا يغل خطورة عن صوت الرصاص، وهو تحول اللسان واللغة إلى سلاح فتاك في أتون الحرب الراهنة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج الدكتور سعد العاقب، أستاذ اللغة العربية بجامعة جوبا، لنفكك معه أبعاد خطاب الكراهية وأثره المباشر على النسيج الاجتماعي والمستقبل الوطني في السودان. نتناول في هذا اللقاء معجم الحرب والتلوث اللقوي الذي اجتاح الشارع والمنصات، وكيف انحرفت مفردات عامية ومستحدثة مثل جغم وبل ودعامة وفلول من سياق السجال العسكري والميداني لتتحول إلى أدوات كراهية موجهة ضد المدنيين وتنزع عنهم إنسانيتهم. كما نناقش كيف أسهمت هذه التوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وخلق بيئة تشرع الانتهاكات وتبرر العنف والاعتداء بالاعتماد على الهوية أو الانتماء الجغرافي والغبن. نبحث أيضا مدى نجاح هذا الخطاب المتبادل في ضرب التعايش السلمي والروابط التاريخية بين المكونات السودانية، وما إذا كنا أمام شرخ مجتمعي غير مسبوق يهدد الكيان الوطني الكلي. ونقف عند الدور الذي لعبته منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، والتحدي الجسيم الذي واجه الإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللقبي والحد من آثاره السامة. نختم بالوقوف مع ضيفنا على مدى امتلاك المجتمع السوداني وقواه الحية للآليات النفسية والاجتماعية التي تمكنه من تجاوز آثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدائيات، وكيفية بناء استراتيجية إعلامية ومجتمعية شاملة لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني المصاب. مرحبا بك دكتور سعد العاقب في ملفات سودانية.
3: والتحية لك والتحية لراديو دبنجا، وأرجو أن تكون مشاركتي مفيدة وحتكون موجزة جدا، لأنه كل المسائل دي بقت واضحة لكل الناس العامة والخاصة، بقوا شايفين بعيونهم التغير الاجتماعي والآثار السالبة الحصلت بسبب الحرب والتجاذب بين مكونات المجتمع السوداني.
2: دكتور سعد، مرحبا بك في ملفات سودانية، ونبدأ هذا الحوار بسؤال عن ما هي أبرز المفردات العامية والمصطلحات التي استحدثتها أطراف النزاع خلال الحرب مثل جغم بل دعامة فلول وغيرها، وكيف تحولت من سياق السجال العسكري إلى أدوات كراهية تستخدم ضد المدنيين؟
3: المفردات اللي داولوها الناس في الحرب زي بل وجغم ومتك وأبولدة ودنقاس وعرد والنقعة، الألفاظ كان مستخدم أصلا في المجتمع السوداني، وكان في الغالب بيستخدموها للدعابة، مرات في الكورة بيستعملوها في الانتصارات الرياضية، لما فريق انتصر على فريق وشجع الفريق المنتصر هو المهزوم بل وبيجغم وحاجات زي دي وألفاظ مشابهة، لكن طبعا باستعماله حاد جدا بقد دلالته حادة أثناء الحرب، لأنها استخدمت في سفك الدماء، يعني ما في ميادين الرياضة ولا في المسابقات. فأنا كان شرحتها في فيديو في قناتي على اليوتيوب شمس الضحى شرح مفصل كل الكلمات دي وعلاقتها بالحرب والموت والدمار من قديم الزمان حتى في اللغة الجاهلية الفصيحة في الجزيرة العربية. الألفاظ كانت مستخدمة كلها للحرب زي ما كان في رياضة طبعا. بعد ذاك دخلت المجتمع السوداني وفي العامية العربية السودانية استخدمت بمعانيها القديمة نفسها في السلم، لكن حدتها اكتسبتها بعد الحرب. دي الألفاظ اللي انتشرت أثناء الحرب زي بل وجغم وموتك وغيرها.
2: بنسأل أيضا دكتور سعد كيف أسهمت هذه المفردات والتوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وإيجاد بيئة تشرع إلى الانتهاكات وتجرد الضحايا من إنسانيتهم على أساس الهوية أو الانتماء الجغرافي.
3: الألفاظ اللي ذكرتها الآن زي بل وجغم وموتك دي مستخدمة في كل أنحاء السودان من الشمال إلى الجنوب من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، لكن في مفردات ساهمت في التباعد بين مكونات المجتمع السوداني وأظهرت التناقض في الجغرافيا والعرقيات. يعني في ألفاظ مثلا زي جلابة وغرابة، مع أنه الكلمتين دي البنات يعني السجع جلابة غرابة والسجع بقرب أواخر الجمل، لكن للأسف الكلمتين دي في السودان بيكون بعيدا ما بين مكونات المجتمع السوداني. فالكلمتين جلابة وغرابة ودخلت ألفاظ ثانية زي أم كعوك والفلول وبياعين اللبن والحاجات دي اللي هو الزعامة بيقصدوا بها ناس الجزيرة بياعين اللبن لما كانوا حاولوا يهجموا المناقل سموهم بياعين اللبن. وأيضا في الوسط في ألفاظ تطلق على سكان.
2: كيف أسهمت منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، وما هو الدور المفترض للإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي؟
3: منصات التواصل الاجتماعي الآن هي بقت الإعلام الأكثر تأثيرا في المجتمعات كلها في كل العالم، وللأسف في المجتمع السوداني الناس بينصرف عن المادة العلمية المفيدة ويتجهوا لمواد الإثارة، ومعظم المواد دي فيها إساءات أو تبادل إساءات بين أشخاص أو بين مجتمعات كاملة بين ثقافات كاملة. كل ثقافة بتحاول تغلب نفسها على الثقافة الأخرى وتظهر عيوبة ومثالبة. ده زي الشعر النقائد في العصر الأموي، كان النوع ده من الشعر شعر النقائد قام على نبش عيوب القبائل منذ الجاهلية حتى العصر الأموي. الشعراء كانوا بالشاتم شتائم قبلية زي ما كان حاصل بين جرير والفرزدق والراعي النميري والبعيث المجاشعي والأخطل التغلبي. فالظاهرة ظاهرة قديمة جدا، لكن الآن لقت تكنولوجيا متمثلة في الوسائط الإلكترونية، وده طبعا ما عندها حدود ما زي الإعلام الرسمي. حتى الناس بيقوا يشتموا بالأمهات وبالآباء، وظهرت الألفاظ البذيئة، حتى الدولة كرمت بعض البذيئين زي ما عارفين نحن. والألفاظ في الوسائط أثرت أثر كبير جدا في المجتمع. في ناس كتار ما كانوا حاسين بالفوارق بينهم وبين ناس آخرين في المجتمع السوداني، بعد الوسائط استعملت الألفاظ استعمال صريح، الناس زيل نفروا نفور كبير وأحبطوا حقيقة، وأحبطوا وعرفوا إنه في تنافر اجتماعي بين مكونات المجتمع السوداني وبين أوجه الجغرافية في السودان. حقيقة الوسائط كان أثر قبيح جدا وأثر سلبي، ولا ننكر إنه في ناس في الوسائط بينشروا بيعمل حملات مضادة للعنصريات ومضادة للخطاب الكراهية، انتشر بصورة عنيفة في هذه الحرب.
2: سؤال أخير دكتور سعد، هل يملك المجتمع السوداني والقوى الحية الآليات النفسية والاجتماعية لتجاوز أثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدائيات، وكيف يمكن بناء استراتيجيات أو استراتيجية إعلامية ومجتمعية لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني؟
3: آليات المجتمع السوداني لمقاومة خطاب الكراهية وكبت جماحه أو القضاء عليه قضاء تام موجودة، يعني في آليات في المجتمع السوداني في القرى بالذات في المناطق البعيدة من الحضر، لكن ده ما بتم إلا بتوقف الحرب. ما دامت الحرب مستمرة حيستمر خطاب الكراهية ويحشد حوله عدد كبير من الناس المصدومين من الحقائق الظهرت بعد الحرب، حقائق إنه في ناس بيستعلوا على الآخرين عرقيا أو ثقافيا أو جهويا أو جغرافيا، وفي ناس بفضلوا نفسهم على جميع الناس حتى بيستبيحوا دماء على هذا الأساس، على أساس الاختلاف الجغرافي العرقي، ودي بقسمة عامة في جميع السودان ما تستثنى منها أي إقليم. فإذا موقفت الحرب بتظل آليات المجتمع السوداني لمقاومة هذا الدمار الاجتماعي مقيدة تماما، ما بيقدروا يعملوا أي حاجة. العقلاء في السودان والأكاديميون والمتخصصون في علم الاجتماع والمصلحون ديل كلهم إذا ما وقفت الحرب بيبقى دور مقيد تماما، لأن مرات محاولات الإصلاح نفسها بتتعرض لخطاب الكراهية ده، بيصفوك بخائن، يعني بخوينوك إذا دعيت لسلام أو استقرار أو تسامح. فدي المشكلة الآن، المشكلة الكبرى الآن هي فوهة البندقية. إذا لم تسكت البندقية فليس هناك سلام ولا استقرار، وسيظل خطاب الكراهية مستعرا استعارا مخيفا.
4: شكرا المستمعون الأعزاء، بهذا نختم هذه الحلقة من ملفات سودانية، وإلى أن نلتحقي في حلقات قادمة. السودانية وفي أمان الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: و بنوزد. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التابانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما انتيانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. مع استمرار الحرب في السودان تتصاعد العمليات العسكرية وتزداد حملات التعبية والتحشيد، بينما يظل المدنيون في مختلف أنحاء البلاد عالقين في دائرة الخوف والنزوح وفقدان الأمن وسط مخاوف من اتساع رقعات القتال وارتفاع كلفة الحرب الإنسانية. لكن ما الذي يمكن أن يوقف هذا التصعيد؟ وما هي الخطوة الأكثر إلحاها لفتح الطريق أمام السلام؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه على جمهور راديو دبنجة في استطلاع للرأي، لنستمع إلى صوت المواطنين ونقيف على رؤيتهم بشأن الطريق الأكثر نحو خفض التصعيد وتهيئة المناخ للسلام. وطرحنا للمشاركين 5 خيارات: إعلان وقف فوري لإطلاق النار، استئناف مفاوضات سلام شاملة بين الأطراف، زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لوقف القتال، توحيد جهود القوى السياسية والمدنية لدعم الحل السلمي، إضافة إلى خيار آراء أخرى. فماذا قال جمهور راديو دبنجة؟ جاءت النتيجة لافتة، إذ اختار 73% من جملة المشاركين والبالغ عددهم 739 على صفحة راديو دبنجة في الفيسبوك، اختاروا إعلان وقف فوري لإطلاق النار باعتبار الخطوة الأكثر إلحاحا لخفض التصعيد، بينما رأى 15% أن الأولوية هي استئناف مفاوضات سلام شاملة بين الأطراف، في حين اختار 9% خيارات أخرى. وحصل خيار زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لوقف الحرب على 4% من الأصوات، وهي النسبة نفسها التي حصل عليها خيار توحيد جهود القوى السياسية والمدنية لدعم الحل السلمي. هذه الأرقام تفتح الباب أمام سؤال أكبر: هل يمثل وقف إطلاق النار الخطوة الأولى فعلا نحو السلام؟ وكيف يمكن تحويل الدعوات إلى السلام إلى مسار عملي يوقف الحرب ويحمي المدنيين؟ للإجابة عن هذه الأسئلة نستضيف في هذه الحلقة عدد من الناشطين والفاعلين في العمل المدني للحديث عن سبل خفض التصعيد ودور المجتمع المدني والشباب وإمكانية العودة إلى طاولة التفاوض، وما الذي يمكن أن يفعله السودانيون والمجتمع الدولي لفتح الطريق أمام السلام. ونبدأ حديثنا مع سوسن جمعة موسى، الناشطة المدنية والفاعلة في قضايا فض النزاعات وبناء السلام. سوسن، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
2: طيب، الآلية الوحيدة لتصعيد بتاع التصعيد للحرب في السودان، أنا بفتكر أنه بتتبني على 3 حاجات أساسية. الحاجة الأولى، لازم يكون في ضغط متوازن من جميع الأطراف، يعني سواء كان من التحركات الدبلوماسية ولا التحركات الإقليمية والدولية، بل إضافة للتحرك المحلي أكيد، يعني من الفاعلين المحليين. فلو بيقى في توازن في الحركة بتاعت عملية الضغط، لأنه الأطراف ضروري جدا يعملوا على وقف إطلاق نار فوري ومن ثم فتح الممرات الإنسانية لدخول المساعدات للمتأثرين. فده نفتكر أن دي الآلية الأولى الممكن يعني ممكن نقدر نعملها، يعني كلنا إذا نحن طبعا اتوافقنا على رؤية محددة اللي هو كمجتمع محلي وإقليمي ودولي ودبلوماسي مع بعض، وحركتنا بقت واحدة تجاه هذا الإطار. الحاجة الثانية برضو ممكن زي ما بقولوا توقف لنا التصعيد، أنا بفتكره برضو مهمة جدا، تفعيل دور الوساطة، سواء كان برضو أنا ما بتكلم بس عن الوساطة الدولية، كذلك الوساطة المحلية، لأنه المتأثرين الأكبر زي ما بقولوا بالحرب وهم جزء من حيثيات الحرب دي كلها هم السودانيين ذات نفسهم. فأنا أفتكر الوساطة المحلية خاصة للناس المقبولين والمؤثرين من المجتمع المتخصصين في إطار الوساطة ولهم باع وخبرة كبيرة في فهم السياق السوداني، فهم ديل اللازم نفعله بحيث أنه نحن نقدر نأثر في أنه التصعيد ده بين الأطراف ويمشي. وده نحن برضو جربناه في حاجات كثيرة، نحن كسودانيين في الجوبيات، في الجلد، في مشاكل كثيرة حصلت في السودان أو كان بتحصل ببساطة محلية الناس كان بتحلها. أنا ما بعرف ليه في الحرب دقيقة ما في. فأنا أفتكر لو نحن فعلنا الدور ده وكاملناه مع الدور بتاع الوساطة الدولية بنقدر نصل برضو زي ما قلت لخفض التصعيد الحاصل الآن. والحاجة الثالثة أو الآلية الثالثة اللي أنا بفتكرها مهمة هو طبعا توحيد الصوت والرؤية المدنية. فأنا أفتكر ده برضو له أثر كبير لأنه نحن الفترة اللي فاتت دي الحرب قسمتنا وقسمت المجتمع المدني عموما لعدة أصوات، وعدد من الصوت دي برضو أنتج لنا عدد من التصورات وأنتج لنا عدد من الرؤى. فبالتالي ده برضو أضعف الصوت المدني وخلى إن التصعيد العسكري يستمر كل إن حسب رؤيته، كل إن حسب زي ما بقولوا السردية بتاعته. فأصبح هناك زي ما بقولوا جاب كبير للسردية بتاع المجتمع المدني عموما والسياسي في إنه يقدر يفرض رؤيته من خلال التصعيد بين الحرب بين الأطراف المختلفة دي. فأنا أفتكر دي الحاجة المهمة الثالثة المفروض نحن نمشي فيها. وأكيد طبعا بأكد ونحن أو الثلاثة مسارات دي كلها تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، يبقى هو ده المرجعية بتاعته الأولى في العمل لخفض التصعيد العسكري.
1: شكرا جزيلا لك سوسن جمعة موسى على هذه الإفادات المهمة. والآن ننتقل إلى رؤية أخرى حول مسارات خفض التصعيد وفرص الوصول إلى السلام في السودان مع شريف علي داود الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية.
3: في حقيقة الأمر بأن الوضع في السودان وضع كارثي بمعنى الكلمة، ووضع مؤلم ومؤسف أن يصل السودان إلى هذه المرحلة. أنا من وجهة نظري بقول أنه لابد زيادة الضغط الدولي والإقليمي لوقف القتال فورا في السودان، لأنه إذا لم تتضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف القتال لم يقف القتال. أما الحث على الطرفين أوقف القتال الهدنة هذا يتم أمر مفروغ عنه. لابد أن يكون الضغوط الدولية والإقليمية ومقاطعة الدول الإقليمية والدولية كل المنافس مع السودان مع الطرفين، إن كان الطرف دعم سريع أو طرف الجيش. يجب على المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي أن يوقف كل الإمدادات وكل التعامل مع الجانبين معا، لأن الوضع الكارثي الوضع الإنساني يا جماعة الوضع الإنساني وضع كارثي. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى وأتمنى من المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي بأن يمارس كل الضغوط، إن كانت ضغوط عسكرية أو ضغوط قانونية أو ضغوط لوجستية لإيقاف هذه الحرب فورا.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ شريف علي داود الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية على مشاركتك حول الأزمة ومسارات الخروج منها. والآن ننتقل إلى صوت آخر من أصوات الشباب والفاعلين في الشأن العام، ومعنا إحسان أحمد آدم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: شكرا على الفرصة العظيمة اللي تبتدون لها كشباب، فبنشكركم شديد عليها.
5: طبعا الحرب الحالية الحاصلة في السودان هي نتيجة بتاع تراكمات بتاعة أزمات، ومن أسباب الرئيسية غياب الحوار السوداني وغياب يعني غياب الرؤية الوطنية الواضحة الموحدة. فبدون مفاوضات وبدون حوار سوداني ثم سوداني ثم سوداني ما حيكون في حل أزمات السودان. فعشان كده يعني ما في حل لأنه يعني يقيف التصعيد العسكري ده بدون ما يكون فيه حوار سوداني وسوداني، عشان يعني كل الأطراف تقدر تصل لاتفاق يرضيهم كلهم، وبرضه يعني يقدروا يطلعوا البلد دي لبر الأمان. لازم برضه كمان يكون فيه اتفاق يعني ما بين القوى السياسية والعسكرية والمدنية، لازم كلهم يكونوا متفقين ومتوافقين، وما في شيء بيجيب الوفاق إلا الحوار السوداني والسوداني.
1: شكرا جزيلا لك إحسان أحمد آدم على هذه المشاركة والإفادات المهمة. ننتقل الآن إلى رؤية الناشط حامد آدم للحديث عن تأثير استمرار التصعيد العسكري على المدنيين وكيفية وقف هذا التصعيد. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
6: في ظل التصعيد العسكري بين المتنازعين قوات الدعم السريع والجيش، نحن بنفتكر انه التصعيد ده اضر بالسودانيين وسيما المدنيين العزل في مناطق سيطرة الجيش او في مناطق سيطرة الدعم السريع. فنحن بنفتكر انه يعني وجود المفاوضات بين الفريقين مفاوضات جادة. بنفتكر إنه المفاوضات دي ذاتها بتفضلين إلى إبعاد الملايش من المشهد وإبعاد أي أيديولوجيا، أي فريق عنده أيديولوجيا فكرية قد تضر بالسلم المجتمعي للشعب السوداني لما عرف منه بالانضباط المجتمعي لسنوات بعيدة. لكن الحرب دي أفردت لنا واقع مرير جدا الانقسام المجتمعي. فنحن بنفتكر أنه المفاوضات بتبعد لنا شبح الدواعي في صباح أي زول عنده أيديولوجيا فكرية قد تضر للمستقبل البعيد.
1: شكرا جزيلا لك الناشط حامد آدم على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط محمد عثمان لنتعرف على رؤيته بشأن التصعيد الحربي والأولوية العاجلة في هذه المرحلة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بدينا نتحدث عن ظل التصعيد العسكري الشديد الآن وبالذات يعني ارتفاع القياسي في المعارك والهجمات التي تضر منها الشعب السوداني بشكل كبير جدا جدا، لا يجد الواحد دعوة يطلقها الآن سوى التركيز على عملية وقف فوري لإطلاق النار، وقف فوري لإطلاق النار، لأنه ذلك يفطل أثر الحرب التدميري وتوقيف آلة التدمير. ولأنه يعني بعد إيقاف إطلاق النار يجد الناس ربما فرصة للمحادثات أو للتنسيق أو لترتيبات عملية السلام بأي شكل كان، ولكن في ظل استعار الحرب وفي ظل استمرار العمليات العسكرية يبقى يعني لا توجد أقل فرصة لإطلاق عملية حوار أو أي كان ذلك. ولأنه يعني هذا الخيار محبز لأنه الأمان الذي يستحقه السودانيين هو ليس ملك لأي أحد، ولا يحق لأي أحد أنه يعبث بهذا الأمان ويجد المبرر أو يتخذ أي ذريعة للاستمرار في تدمير وإنهاك الشعب والأمة السودانية. لذلك أعتبر يعني أعتقد أن الوقت الآن أكثر إلحاحا وضرورة هي عملية وقف فوري لإطلاق النار حتى يهيئ ذلك المناخ لكل الفرص الأخرى، سواء كان توحيد القوى المدنية أو إطلاق عمليات حوار أو أيا كان شكلها. ولكن ما لا تتوقف لعلعة المدافع سيستمر الضرر أولا جراء المعارك واستنزاف الاقتصاديات وزيادة كثافة النزوح واللجوء، وناهيك عن الخسائر في الأرواح وغيرها. وكل ذلك يعني إذا رفضه أي شخص يعتبر هو يعني يمكنك تحديد الأعداء للشعب السوداني من خلال رفضهم للسلام إطلاقا وإفساد عمليات السلام. هؤلاء بالضبط هم أعداء الشعب السوداني. تحياتي لكم محمد عثمان، غرب كردفان.
1: شكرا جزيلا لك محمد عثمان ولكل ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب والتي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري الذي تشهده الساحة السودانية بين أطراف الصراع والفرص الممكنة لفتح الطريق أمام الحوار والسلام. أعزائي المستمعين، نقف هنا في الجزء الأول من حلقتنا على أن نلتقي بكم في الجزء الثاني لمواصلة النقاش حول الموضوع نفسه والاستماع إلى آراء ومقترحات ضيوف آخرين حول كيفية وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الطريق أمام السلام في السودان. إلى أن نلتقي، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجة. إلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 13 اغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للاخبار واصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد اخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدا كالعادة بنشرة الاخبار واليكم العناوين. المعارك تشتعل في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بالنيل الأزرق وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالطائرات المسيرة على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي وسماع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزاقات والهبانية وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. محلل اقتصادي يقول قرار بنك السودان بتحديث بيانات العملاء إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة مع إبراهيم جاد كريم. شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على مدن العاصمة الثلاث لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة الأربعاء على عطبرة والدامر والأبيض والخرطوم. وأكد الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل أن الهدف من استخدام المسيرات هو ضرب السودانيين، مشيرا إلى أن كثير من المسيرات تتجه لأهداف مدنية والحرب تدار داخل المدن وهي مرفوضة لكونها تستخدم المواطنين كدروع بشرية. وأضاف الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الهدف من استخدام المسيرات، وهذه المسيرات هي سلاح جديد، هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي أنه كذلك المتضرر هو المواطن السوداني، والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب وتقضي عليها.
0: من جهته قال الخبير العسكري مقدم محمد نور أن العمليات التي تمت في قيسان جاءت كحيلة بإفراغ مناطق في كردفان لإشغالهم بشيء ويكونوا مشغولين في اتجاه آخر. وأوضح أن العمليات ستنشط بعد خطاب حميتي بفك الرسن في الفترة القادمة، وقال إن حميتي أعطى توجيهات بأن ترجع العمليات في شكلها السابق باستخدام المسيرات ومهاجمة المواقع، مشيرا إلى أن هذه المسيرات موجودة في الأصل لديهم وليست جديدة، حتى الجهة التي تدعمهم قد أوقفت الدعم، لكن دائما لديهم الخطة ب كما قال. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا بتخيل أنه الدعم السريع في العمليات القامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش، أنا ما زلت حيان. واحدة، اثنين، المزالة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني.
0: وفي شمال كردفان شنت قوات الدعم السريع هجوما واسعا صباح الخميس مصحوبا بالطائرات المسيرة على مدينتي جبرة الشيخ وبارة بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وأكدت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح هجوم الدعم السريع، وقالت إنما أسمته بميليشيا الدعم السريع هاجمت الخميس ارتكازات قواتنا والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جبرة الشيخ عبر 3 محاور. وأكد تصدي القوة المشتركة مع الجيش للهجوم ودحرها للدعم السريع. اندلعت معارك عنيفة يوم الخميس بين الجيش وقوات تحالف تأسيس بمدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وأعلنت حكومة محافظة الكرمك أن المدينة تعرضت خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة إلى جانب قصف مدفعي قالت إنه يأتي من الجوار الإقليمي. وقالت الحكومة في بيان صادر اليوم إن القوات المسلحة تواصل التصدي للهجمات، مؤكدة وقوفها إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها ودعمها لما وصفته بالجهود الرامية إلى حماية المدينة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هايو الأوضاع الإنسانية للمواطنين في قيسان بأنها كارثية، وقال إن 3000 شخص فروا إلى الحدود الإثيوبية، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء المعارك بين الجيش وقوات تحالف تأسيس. وقال لراديو دبنجا إن هنالك نحو 13000 آخرين نزحوا إلى الداخل لمنطقة بكوري، بينما نزح آخرون لمنطقة تيارة الواقعة في الاتجاه الشرقي لمحافظة جيسان. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هاجو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أوضاع إنتهانية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين أن نزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة جيسان.
0: من جانبها قالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق جسم عبد الكريم دلدوم أن الأحداث الأخيرة في منطقة جيسان أدت إلى نزوح أعداد من السكان إلى مناطق مختلفة بمحافظة جيسان، بينما توجه جزء منهم إلى محافظة ود الماحي حيث يقيمون في معسكرات من بينها منبدي وألمان. وأوضحت قسمة أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين تشمل المواد الإيوائية خاصة المشمعات والخيام إلى جانب المساعدات الغذائية. وناشدت جميع المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني بتكثيف تدخلاتها وتقديم الدعم للنازحين في مناطق وجودهم في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بولاية النيل الأزرق. لقي شخصان مصرعهما داخل قسم الطوارئ بمستشفى الأبيض جراء إصابتهم بشظايا مسيرة تابعة للدعم السريع أطلقتها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وأكدت شبكة أطباء السودان في بيان رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية باستخدام الطائرات المسيرة الموجهة أمس واليوم في عدد من الولايات. وطالبت الشبكة في بيانها المجتمع الدولي بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. قتل شرطي وأصيب 4 آخرون في تفجير قنبلة يدوية غرينيد داخل نقطة ارتكاز أمنية بقرية أم شجرة التابعة لمحلية وسط القضارف يوم الأربعاء. ووقع الحادث على خلفية توقيف قوة أمنية أحد الأشخاص للاشتباه به قبل أن تكشف عملية التفتيش عن حيازته مواد وحبوبا مخدرة محظورة. وأثناء شروع أفراد القوة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحريز المضبوطات أبدأ مقاوما قبل أن يقوم بتفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته، ما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد نقطة الارتكاز. وأسفر الحادث عن مقتل الرقيب أول شرطة قذافي آدم يحيى من شرطة مكافحة المخدرات إلى جانب وفاة الشخص الذي فجر القنبلة محمد خضر عمر إلياس، كما أصيب 4 من أفراد نقطة الارتكاز. وصل نحو 7000 لاجئ سوداني إلى منطقة كروبوت بدولة تشاد المجاورة بعد فرارهم من أكثر من 18 منطقة بولاية غرب دارفور منذ 27 يوليو الماضي جراء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وقال اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد إن اللاجئين نزحوا من قراهم بسبب هجمات شنتها قوات الدعم السريع في إطار الاشتباكات الدائرة بينها وبين قوات المقاومة الشعبية، مشيرا إلى مقتل عدد من السكان خلال تلك الهجمات. وأوضح دكة أن اللاجئين في كروبوت يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة أبرزها النقص الحاد في مياه الشرب والغذاء والملابس ومواد الإيواء في وقت تشهد فيه المنطقة هطول أمطار غزيرة. وأضاف اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد في هذا الخصوص:
4: حالة صعبة شوية، الناس جعانة، محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية يعني من الجوع واللي اسمه، حتى الأمهات جروا يعني قرابة ل18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن.
0: وحول الأوضاع الصحية للفارين من غرب دارفور بمنطقة كابوت شرق تشاد وصف دكة الأوضاع بأنها سيئة وفي غاية الصعوبة، مشيرا إلى وجود حالات سوء تغذية بين الأطفال بجانب عدد من الجرحى الذين يتلقون الرعاية الطبية بصورة بدائية في ظل غياب الخدمات الصحية والمستشفيات. وناشد دك المنظمات الدولية والأممية والإقليمية إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لتوفير مياه الشرب والغذاء والرعاية الصحية ومواد الإيواء والعمل على إجلاء الجرحى وانتشال جثامين القتلى من المناطق المتضررة بغرب دارفور. وصف الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار القرارات الصادرة من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك قرار دعوة العملاء لتحديث معلوماتهم بأنه إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب لفرض قيود على العملاء. وأضاف لراديو دبنجا أن مشكلة المصارف السودانية ليست في عدم تحديث العملاء لبياناتهم ولكن انعدام ثقة العميل في البنك وهو أمر يعود لما قبل الحرب. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص
5: مشكلة المصارف دي ما مشكلتها في أنه العملاء ما بيحدثوا بيانات أو كده، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك ومنذ يعني فترة طويلة جدا منذ أنه من ما قبل الحرب يعني أنه هذه البنوك يعني داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي.
0: وكان بنك السودان المركزي أصدر في وقت سابق قرارا بإلزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم تحدث بياناتهم وتجميد حساباتهم خلال فترة أقصاها شهرين اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري، وذلك في إطار تجديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأرسل بنك الخرطوم رسالة لعملائه عبر تطبيق بنكك تطلب منهم تحديث بياناتهم بالذهاب إلى أقرب فرع، كما وجه بنك السودان جميع المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة بما يتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية. عادت أسعار عدد من المحاصيل في سوق الأبيض إلى الارتفاع مجددا بعد فترة من الاستقرار والتراجع الملحوظ عقب فتح طريق الصادرات وتحسن حركة تدفق البضائع للمدينة قبل أن تتأثر بدخول قوات الدعم السريع إلى منطقتي المزروب وأم كريدم وعودة التفلتات الأمنية. وقال التاجر بسوق الأبيض علي جانو لراديو دبنجا إن فتح الجيش لطريق الصادرات أدى في وقت سابق إلى انفراج كبير في حركة البضائع والمحاصيل الواردة إلى سوق محصولات الأبيض وانعكس بصورة مباشرة على الأسعار. وأضاف التاجر علي جانو لراديو دبنجا من سوق الأبيض في هذا الخصوص
6: السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيره جدا، وكان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الابيض الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي السمسم الكركديه كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي جيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات فالأسعار تاني بدأت تزيد.
0: الخبر الأخير في النشرة، أعلن مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة تأثر 503 أسرة في 57 منطقة جراء الأمطار والسيول مع انهيار 206 منزل كليا و241 منزل جزئيا. وقال المركز إن الخريف تسبب كذلك في تأثر 29 مرفقا صحيا بينها 6 مرافق بشكل كلي و23 جزئيا فضلا عن تسجيل 9 إصابات وحالة وفاة واحدة. وأعلنت وزارة الصحة تنفيذ تدخلات شملت تعقيم مياه الشرب وتطهير المراحيض المنهارة ومكافحة الذباب ورش البرك والمستنقعات إلى جانب التوعية الصحية، فيما دعا المركز المنظمات إلى تكثيف جهود مكافحة نواقل الأمراض خلال فصل الخريف. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 13 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها ردود الفعل حول الحوار الذي دعا له رئيس مجلس السيادة البرهان مع كل من حركة تحرير السودان عبد الواحد.
1: إن الحوار السوداني الذي يتحدث عنه البرهان كلمة حق أريد بها باطل، فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية.
0: وحزب الشيوعي السوداني
2: المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في قوى السودان نحو وصية سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة.
0: وحزب البعث العربي الاشتراكي
3: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها بذات المناورات المكشوفة التي كان يتقنها النظام البائد فيما يتعلق بمسميات الحوار.
0: قرار بنك السودان القاضي بتحديث بيانات العملاء بالبنوك مع الاقتصاد كمال كرار،
4: دي واحدة من الأجندة بتاعت الحرب دي، إنها تفرض قرارات على الناس وتستغل جو الحرب ده وتستغل لافتة كبيرة كده مكافحة الإرهاب وكده، يعني تمر الأجندة سياسية وكده.
0: آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة بغرب دارفور يواجهون أوضاع إنسانية صعبة في تشاد.
5: نحن لجأنا في دولة تشاد من مناطق أكثر من 18 منطقة ده من يوم 27 شهر 7 حصلت فوقه هجوم القوات الدعم السري في هذه المناطق.
0: آخر تطورات ملف النزاع بين الريزيقات والهبانية في الحدود بين الشرق وجنوب دارفور مع الصحفي محمد صالح البشير.
6: الإدارات الأهلية للقبيلتين لهم يومين مجتمعين في السلطة ويتوصلوا لاتفاقات كويسة خالص. أول حاجة اتفقوا على عدم العودة للنزاعات.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من ردود الأفعال السياسية من كل من الحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث العربي الأصل وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد تجاه دعوة البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني. ونبدأ مستمعينا الكرام ذلك بالأستاذ محمد الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد.
1: إن الحوار السوداني الذي يتحدث عنه البرهان كلمة حق أريد بها باطل، فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إلى حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد خارطة الطريق واضحة المعالم لمخاطبة جذور الأزمة التاريخية، تبدأ بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط، ومن ثم الدخول في عملية سياسية شاملة بملكية سودانية لا تستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما أو من يرفض. وهذا ما أكده إعلان الرباعية الدولية الذي وجد منا التأييد كأساس موضوعي لحل المشكلة السوداني. إن دعوة البرهان لإجراء حوار هدفه إيجاد شرعية للسلطة التي يقودها وتسويقها للعالم بأنها حكومة تمثل إرادة

0: عدة السودانيين، وهو يبحث عن شرعية للاستمرار في السلطة بانتهاج نفس أساليب سلفه البشير. فالديكتاتورين ملة واحدة، لا يمكن القبول بإعادة إنتاج حوار الوزبة 2 ومكافأة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني على الحرب التي أشعلوها في 15 أبريل ومنحهم فرصة العودة إلى السلطة مرة أخرى. ولا يمكن لأي تنظيم أو قوى سياسية وطنية مسؤولة أن تقبل بمثل هذا الحوار معلوم الأهداف والنتائج.
1: ومن جانب حزب البعث العربي الاشتراكي، مستمعنا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ وجدي صالح حول الحوار السوداني الذي دعا له عبد الفتاح البرهان.
2: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها بذات المناورات المكشوفة التي كان يدغنها النظام البائد فيما يتعلق بمسميات الحوار وتحت عناوين مختلفة وفي كل المراحل. التسريبات حقيقة التي ظهرت خلال هذه الأيام والمناورات السياسية لقائد الانقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة تهدف لترميم أو لإيجاد شرعية مفقودة منذ العام 21 والمحاولة للتغطية على الفظائع والجرائم التي ارتكبها هذا النظام، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وما تلاها من انتهاكات وبشاعات ارتكبت بحق المدنيين في السودان. نحن نؤكد أن سلطة الانقلاب وسلطة الأمر الواقع التي اغتصبت السلطة في 25 أكتوبر 21 ولا زالت تمتد بذات الأدوات، وهي التي أجهدت مسار الانتقال المدني الديمقراطي وفتحت الأبواب مشرعة لعودة فلول النظام البطش، عودة فلول النظام البطش والفساد والفقر والإفقار، نظام الثلاثين من يونيو. هذه السلطة لا يمكن أن تتحدث عن الأخلاق ولا يمكن أن تتحدث عن العفو. عفو عن ماذا؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ هل ارتكبت القوة المدنية التي يحاول الإيحاء للشعب السوداني ومحاولة للتضليل للداخل والخارج بأنه يعفو عن مرتكبي جرائم؟ ما هي الجرائم التي ارتكبتها القوة المدنية وقيادات القوة المدنية؟ هؤلاء هم الشرفاء الذين نادوا بالعدالة، هؤلاء هم الشرفاء الذين منذ اليوم الأول لهذه الحرب اللعينة نادوا بوقف هذه الحرب. هذه المسرحية أو هذه المحاولة ولدت ميتة وهي عبارة عن مناورة سياسية وإعلامية تعكس حجم العزلة السياسية الداخلية والخارجية التي تحيط بهؤلاء الانقلابيين وهؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا كل هذه الجرائم في حق الشعب السوداني. وعوضا عن البحث عن مسارات سياسية زائفة ومحاولة جر القوة المدنية لوحل الشرعنة، فإنه من الواجب الوطني والأخلاقي كان يتحتم على سلطة الأمر الواقع الاستجابة الفورية والجدية لمبادرات الحوار المباشر وعلى رأس مبادرة الرباعية لإيقاف الحرب مع الطرف المتقاتل معها وشريكها في انقلاب 25 أكتوبر 21. إذن العسكر والجماعات المسلحة هم أطراف الأزمة الوطنية الآن في السودان، أما القوى المدنية والثورية فليست طرفا في هذه الحرب وليست معنية مطلقا بصفقات عسكرية أو عمليات سياسية تصنع وتطبخ تحت دوية المدافع والرصاص. إن الطريق إلى إنقاذ السودان وبناء دولته الديمقراطية المستقلة لا يمر عبر هذه الادعاءات بالعفو أو المبادرات المصنوعة في غرف المخابرات والفلول. بل يمر حتما عبر واحد الوقف الفوري والشامل للحرب وإنهاء معاناة المواطنين وإنقاذ البلاد من التفكك، وثانيا إسقاط منهج الانقلابات وتأسيس حكم مدني ديمقراطي خالص يعبر عن إرادة الشعب بعيدا عن وصاية المؤسسة العسكرية والعسكريين، والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من تلطخت أيديهم بدماء السودانيين الأبرياء أو نهبوا ثرواتهم. رابعا والتمسك بمرجعية ثورة ديسمبر المجيدة وأهدافها العصية على الانكسار في الحرية والسلام والعدالة. إن ثورة ديسمبر وروحها باقية لدى الشعب السوداني وقالب أبناء الشعب السوداني الذين يعملون ليل نهار لكي يعبدوا الطريق أمام السلام وأيضا أمام الطريق الديمقراطي الذي خطته ثورة ديسمبر المجيدة. ثورة ديسمبر المجيدة هي ثورة لن تنطفي وأهدافها لن تغيب عن ذاكرة الشعب السوداني وعن ذهن الشعب السوداني والقوى المدنية التي تعمل الآن جاهدة من أجل إيقاف هذه الحرب ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب، مؤكدة منذ اليوم الأول أنها مع السلام ومع الحرية ومع العدالة، وأن هذه الحرب لا يمكن أن تنتهي بانتصار عسكري لأحد الأطراف وإنما تدمر بنية البلاد التحتية وتدمر نسيجها الاجتماعي. لذلك نقول نحن في الطريق مع أبناء شعبنا، طريق ثورة ديسمبر المجيدة، والمجد والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والعودة الظافرة والمنتصرة للمفقودين بإذن الله.
1: وكذلك مستمعينا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم والأستاذ فتحي فضل الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني حول رأي الحزب في الدعوة إلى الحوار السوداني السوداني التي قدمها عبد الفتاح البرهان.
3: تأتي دعوة الرئيس شرطة السودان إلى حوار سوداني سوداني ومحاولته الحديث حول الديمقراطية وفتح أبواب السودان للمغاربين والقطيع مع الهيمنة الروسية، يستدعي الاهتمام ومعالجته في إطار ما يجري المنطقة وداخل السودان. الدعوة بشكل عام يعني تظهر أنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في قوى السودان نحو صيغة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة. كما تأتي هذه التطورات الأخيرة ديميا ومحليا في إطار مساعي الحماسية والإدارة الأمريكية لحل حالة الأزمة السودانية وكسر الركود والدعوة إلى الحوار. لذا فإن التطورات الأخيرة تفرض على القوى الوطنية التعامل معها بقدر ما لا يقدر، والتغيير والفرق بين التهلئة التي تمهد لإعادة إنتاج السلطة القائمة بصورة جديدة وترتيبات جديدة وبين تسوية سياسية حصيفة تفتح الطريق أمام انتقال مدني ديمقراطي كبير. إن الديمقراطية تنعكس في حرية التنظيم والتعبير والنشاط السياسي والنقابة المستقل وتهيئة الانتقال المدني بإخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية وضمان المحاسبة على الجرائم والانتهاكات، وتظل القطيعة مع الهيمنة والسياسة ناقصة ما لم تشمل أيضا تفكيك شبكات المصالح المرتبطة بالاستبداد واقتصاد الحرب. ومن ثم فإن أي صيغة سياسية جديدة ينبغي أن تقاس بمضمونها ومآلاتها لا بشعاراتها، وقدرتها على نقل السودان من إعادة تدوير مراكز القوة إلى تأسيس سلطة مدنية ديمقراطية تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أثارت القرارات التي صدرت من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك، والتي تدعو العملاء لتحديث معلوماتهم لدى البنوك، أثارت الكثير من الجدل، خصوصا لدى مستخدمي تطبيق بنكك الذين أصبحت حساباتهم معرضة للإيقاف بسبب صعوبة الوصول إلى أفرع بنك الخرطوم لتحديث المعلومات. حول هذه القرارات تحدث إلى جولة السودان اليوم الاقتصادي الأستاذ كمال كرار، فلنستمع له.
4: في ظل الحرب دي وتداعياتها وكده، يبدو انه كل حاجه بقت ما مستند على قانون، حتى فيما يتعلق به علاقه العميل بالبنك ولا فتح الحساب ولا متابعه الحساب او كده. ما في اي عقد بين عميل البنك والبنك المعني، في انه بعد كل فتره مفروض يحدث بياناته، مفروض يمشي لاقرب فرع بنك وكده. الكلام ده ما منصوص عليه في اي شروط عند فتح يعني الحساب. الحالة دي بيبقى بس الكلام ده وكأنه ما هو يعني إجراء تعسفي بيستثمر جوه الحرب ده عشان يفرض قيود على المتعاملين ولا كده. رغم أنه مشكلة المصارف دي ما مشكلة في أنه العملاء ما بيحدثوا بياناتها، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك، ومنذ يعني فترة طويلة جدا، منذ انه من ما قبل الحرب يعني، انه هذه البنوك داخل المصارف كان في ممارسات كثيره عززت عدم الثقه في الجهاز المصرفي، جاءت مثلا بتاعت التضخم وانهيار سعر العمله السودانيه، وبقت البنوك ما مكان ملائم لحفظ المدخرات وكده. يعني دي واحده من الاسباب اللي بتخلي 90% من الكتله النقديه خارج الجهاز المصرفي وكده. لكن صور بنك السودان استند على ما يعرف بالمنشور 826، صدر كان في 30 أبريل الماضي. المنشور ده كان خاص بمكافحة قتل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح، اسمه كده يعني، وخاضع للمعايير الأمريكية في مكافحة الإرهاب وكده يعني. وجاء له المنشور بتاع 30 يوليو ده، اللي هو يعني توجيه من الإدارة العامة للرقابة على البنوك في بنك السودان، يهو بيتعلق بتحديث بيانات العملاء في ظل الحرب، حرب معظم الناس في مناطق النزوع أو في مناطق لجوء بعيدين عن أي فرع بنك، وحتى القاعدين داخل السودان كثير من فروع البنوك دي دمرت وانتهت وبقت ما موجودة على الإطلاق يعني. لكن أنا من ناحية استنتاج كده، إنه إذا أنت عاوز يعني تكافي غسيل الأموال ولا تمويل الإرهاب وكده، الكلام ده بيجي عن طريق تتبع الحسابات والأموال، إذا كان في أرقام غريبة يعني في التحويلات، أو إذا كان في حساب يعني كان لفترة طويلة مجمد وبعد شوية بقت تجي فيه أموال كثيرة ولا كده. الحياة دي عادة دي التقنيات اللي بتمارسها المصارف في تتبع عمليات غسيل الأموال ولا كده، ما المثلة بتاع التحديث بيانات العملاء وكده. لكن يبدو إنه المنشور ده ذاته كان فيه فقرة كده بتقول شنو، بتقول إنه متابعة يعني حسابات الأشخاص من النفوذ السياسي، وما كان معروف الفقرة دي بيتكلم عن ياتو نوع من النفوذ السياسي. يبدو إنه القرار ده بتاع التحديث في مقاصد منها يحاصر الناس اللي عندهم حسابات في البنوك المختلفة والموجودين في مناطق يعني سيطرة هذا قوات الدعم السريع، لأنه ما في تحديث هناك بيحصل للبيانات دي، ما في ذلك يمشي، والغرض يمكن يعني خنق المجموعة القاعدة بتاع التأسيس دي وفي دارفور وكده، خنق اقتصاديا وتغيير حسابات المتعاملين يعني هناك، ولحد 30/9 بحجة انه ما حدثوا البيانات تغلق هذه الحسابات وكده. لكن ده ما بوقف طبعا تمويل العمليات دي، كان النشاط الاقتصادي ولا النشاط العسكري ولا كده يعني، لانه الحرب ذاتها هي ساعدت على انتشار تحويل الأموال عبر القطاع الأهلي غير المنظم اللي هو خارج إطار البنوك وكده يعني، سواء كان في مثلا بتاعت هسة عائدات الذهب ولا في إطار التحويلات العادية اللي بتتم يعني من المغتربين ولا كده لأهلهم داخل السودان، ولا في إطار حتى المصدرين والموردين وكده. كل التعامل ده بقى خارج الجهاز المصرفي، لأنه الجهاز المصرفي ما عنده عملات صعبة عشان يقدر يسهل عمليات بتاعت وارد أو صادر أو كده، ولا مصوبه في تحويل الأموال العادية من المغتربين وكده لمساعدة أهلهم القاعدين في السودان وكده. فيبدو أنه لهذا القرار يعني دلائل سياسية لا تخفى على أحد، والقرارات دي بتستغل جو الحرب وبتفرض أشياء على الناس يعني بقانون الأمر الواقع يعني. ولو كان الوضع غير الوضع يعني كان بتكون فيه مطالبات قضائية من الناس من العملاء اللي البنوك وكده، باعتبار أنه إغلاق الحساب ده يعني ما مبرر، وإغلاق الحساب عموما قاعد يسبب أضرار اقتصادية كبيرة بصاحب الحساب، وكان حتترفع قضايا تعويض كبيرة على البنوك المختلفة وكده. لكن دي واحدة من الأجندة بتاعت الحرب دي، إنها تفرض قرارات على الناس وتستغل جو الحرب ده، وتستغل لافتة كبيرة كده مكافحة الإرهاب وكده، يعني تمرر الأجندة السياسية وكده. للأسف يعني هذا النوع من القرارات سيضعف الثقة أكثر وأكثر في البنوك، وكل البنوك في العالم دي هي بتسعى لجذب المزيد من العملاء وليس لتقليص عدد العملاء أو محاصرة أو فرض قرارات جائرة عليهم أو كده. لكن أهو في هذه الحرب يعني يظهر هذا النوع من الأجندة يعني، وتستغل فيه يستغل فيه بنك السودان لتمرير هذه الأجندة وكده.
1: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني عشرات الآلاف من السودانيين الذين فروا من ولاية غرب دارفور بسبب الاشتباكات الجارية بين قوات الدعم السريع والقوات المشتركة، فروا إلى تشاد، يعانون من ظروف إنسانية صعبة حيث يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة. مزيد من التفاصيل مع اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة الذي تحدث إلى جولة السودان اليوم من شرق تشاد.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مواطن إسحاق عبد العزيز دكة، لاجي من مناطق جلنريك قبال 3 أو 4 أيام. الآن متواجد في منطقة بيتا قربو التشادية. نحن لجانا في دولة تشاد من مناطق أكثر من 18 منطقة ده من يوم 27 شهر 7 حصلت فوقه هجوم القوات الدعم السريع في هذه المناطق. يحرقوا أولا منطقة بتاع جلنري، ومنطقة بتاع منجورتات، منطقة بتاع ليمونة، منطقة بتاع منجورة، ومنطقة بتاع غوزبقر، منطقة بتاع ليل أرق، ومنطقة بتاع ورجقة، ومنطقة بتاع شلال، ومنطقة بتاع أرقود شلال، ومنطقة بتاع رفيدة، ومنطقة بتاع حميدة، ومنطقة بتاع لقيسة. أكثر من 17 منطقة حصلت فيه حريق وقتلوا فيه كمية من الناس، يعني تقدر كم 30 من زول كبير لطفل لشاب لأجهزة كبار السن وأطفال، حتى الأطفال الردة كما سلموا نفوسهم من الموت. نزحنا نحن قرابة ل 17 منطقة هنا في منطقة بتاع قربو، أكثر من 17,000 نسمة لا زال أوضاعنا أوضاع معاسية، ونتمنى إن شاء الله من حكومة تشادية ومنظمات الدولية والأممية ومنظمات الأقليمية تجي تتدخل. ودينا هنا ودي سابة منطقة قربو ما فيها مصادر موية، فالناس أطشانة. والحاجة الثانية الناس مرقت بلبسهم اللي عندهم، يعني ما في زول استطاع انه حتى يشيل غيار ولا يشيل كورة دقيق ولا يشيل رطل سكر من بيته. كل الناس الجنجويد اللي حجمونا في وقت مع السهور الناس مرقوا، يعني جزء منهم اخوانه مفقودين، ياله مفقودين وياته. حتى الان عندنا زي 8 أو 9 جري هنا في قربو لا زال ما فيها جاء عشان ياوي، بس في معاون سيه كان مرق معنا بشيل تيبان بتاع نساوين ديل بشريط وبغسله بصابون، بعد ذلك بقوم بربطه. فالحالة صعبة شوية، الناس جعانة محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية، يعني من الجوع واللي اسمه حتى الأمهات جروا، يعني قرابة ل 18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن، تمام؟ فأطفال دخلوا سوء التغذية. يا أخي أنا دايره ضروري ضروري جدا إنه منظمات العالمية ومنظمات الأممية تتدخل عاجلا عاجلا عاجلا في هذه المنطقة لإنقاذ هذه الناس من الأرواح. فعندنا ناس ميتين في الشوارع، عندنا ناس مجروحين خليناهم في الشوارع فماتوا، عندنا ناس ميتين في نفس الحلال، عندنا ناس اتحرقوا جوا البيوت، عندنا أطفال اتحرقوا جوا البيوت، تمام؟ فلا زال المنطقة ده مسيطرين فيه دام السري، ما في زول بيقدر بمشي برفع زوله، ما في زول بيقدر بمشي بشيل كورة إيش، ما في زول بيقدر بمشي بيته الماء يتحرق عشان أمشي يشيل كورة إيش، ما في طريقة 20 كيلو زول يحاول يمشي عشان يشيل كورة إيش يجيبه هنا في في في منطقة كربو عشان يأكله، ما في. يا ناس المنظمات العمومية ويا حكومة الشادية عليكم بإسراء لإنقاذ هذه الأرواح قرابة ل 17-18 ألف نسمة. الناس محتاجين، لأنه تدخل المنظمات تدخل صليب الأحمر يمشي يلقط الناس المجروحين في الشارع، يمشي يلقط الميتين في الشارع، فضروري جدا إنه الأطفال دي محتاجين لرعاية صحية، فدايرين خدمات صحية، فدايرين أكل، دايرين شراب، دايرين لبس، دايرين صحة. يا ريت المنظمات تصرف في إنقاذنا، تصرف في إنقاذنا قبل ما الناس تحلق، تصرف في إنقاذنا. فأنا بحيي رادي دبنجة من هنا يرسل صوتنا لكل الجهات المانية الحقوقية والمنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية وكل الناشطين، إنه يوصلوا صوتنا ده لعالى مرتبة من المنظمات عشان يجي ينقذونا. ده صوتنا من منطقة بتاع كوربو، الناس البسيطين القاعدين ما عندهم حاجة عشان يقدموا لنا، الحكومة والمنظمات تتقدم تجي تنقذنا إن شاء الله.
1: وأخيرا مستمعنا الكرام، توصلت الإدارة الأهلية لقبيلتي ريزيغات والهبانية وحكومة شرق دارفور إلى اتفاق لوقف العدائيات وإنهاء الصراع بين القبيلتين الذي شهدته قبل يومين منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والسنطة بجنوب دارفور. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع الصحفي محمد صالح بشير.
6: بخصوص الأحداث المؤسفة اللي كان وقعت في منطقة الدبيب، في تطورات إيجابية في المنطقة دي. أول حاجة، الإدارات الأهلية لقبيلة الرزيقات بقيادة وكيل ناظر الرزيقات الفاضل سعيد ماديبو، والإدارة الأهلية للهبانية بقيادة العمدة ومصر ناظر الهبانية العمدة موسى جابر، وعدد من العمد الإدارات الأهلية للقبيلتين لهم يومين مجتمعين في السنطة ويتوصلوا لاتفاقات كويسة خالص. أول حاجة اتفقوا على عدم العودة للنزاعات ووقف العدائيات تماما. الكلام ده بحضور حكومة ولاية شرقي دارفور، وهي الحكومة بتقول ممثلة للإقليم وممثلة لولاية شرقي دارفور، بمعنى أنه لما وقعت الأحداث حكومة جنوب دارفور فوضت حكومة شرقي دارفور وحكومة الإقليم فوضت شرقي دارفور لمعالجة الموضوع. الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على أنه وقف العدائيات، الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت أنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث دي، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدام ما توفرت بشكل كامل حيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة السنطة ومنطقة الفردوس، في تخطيط من القبيلتين إنه إعادة الأسواق. كان في تداخل كبير في سوق السنطة، سوق السنطة ده بيكون 50% من المتساوقين من المنطقة بتاعت الفردوس، وحتى الأسواق بتاعت الجرة والأسواق بتاعت الضرابين دي أسواق في منطقة السنطة، لكن القالبية من المتساوقين بيكونوا من المناطق بتاعت الرزيقات. فالأسواق دي الاتجاه ماشي إنه الناس يرجعوا يعودوا يساوقوا. الطريق برضو بتاع الضعين برام، وهو طريق مهم شديد لناس برام، فيتأثر بالأحداث دي برضو حيستأنف، ده حسب كلام الإدارات الأهلية. وإنه في ملتقى للتعايش قريب حيعقد في السنطة، ده بيعالجوا فوقه كل الإشكالات اللي حصلت، وحتى بيعملوا فيه القضايا بتاعت الدية بين الطرفين، الناس اللي راحوا بيتم ديتهم وبيلتزموا بأنه عدم التجدد. الروح طيبة بين القبيلتين الآن والأوضاع هادية تماما. صحيح في بقر كانت تم سرقتها، البقر دي كلها تم إرجاعها لأصحابها، ودي برضو كانت مؤججة الأحداث. البقر دي تم تسليمها لقوات الدعم السريع أمس، كل الكميات اللي كانت مسروقة تم تسليمها لقوات الدعم السريع، وقوات الدعم السريع قامت سلمتها بدورها لأصحابها. الموضوع مستغر شديد، وخاصة وجود قوات كبيرة، أول حاجة أكثر من 20 عربة من قوات الدعم السريع من شرق دارفور، وعشر عربة من قوات الدعم السريع في بورام، وأكثر من 60 عربية بقيادة القائد عيسى غباشي، دي وصلت من نيالة. القوات دي كلها الآن منتشرة في المناطق لمزيدا من التأمين وإيقاف التفلت في المناطق.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
7: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري بين طرفي النزاع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجهود الممكنة لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام السلام. في هذه الحلقة نواصل النقاش مع عدد من الشباب والناشطين المدنيين للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية خفض التصعيد ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب والوصول إلى حل سلمي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف تقيم ما يجري الآن من التصعيد للحرب بين الجيش والدعم السريع وكيف يمكن خفض هذا التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. صحيح، مؤخرا السودان شهد تصعيد عسكري متزايد في بعض المناطق، خاصة كردفان، شمال كردفان بالتحديد، وهذه المعارك من المؤكد تأثيرات كبيرة على حياة المواطنين المدنيين، تأثيرات على نشاطهم بصورة كبيرة أيضا، وده الطبيعي في كل المعارك اللي حصلت في السودان، طبيعي اللي بيحصل يعني على امتداد الحرب منذ اندلاعها حتى الآن، إنه أغلب الضحايا هم المدنيين. كذلك هذا التصعيد له تأثير كبير جدا على الأنشطة بتاعة المواطنين أنفسهم. السودان في الوقت الحالي هو في موسم الخريف، وأغلب السكان بالذات في الريف هم بيتجهوا للأنشطة الزراعية. من المعلوم إنه في الفترة الحالية أغلب العمليات العسكرية هي تخاض خارج المدن، بمعنى هي تخاض في المناطق الريفية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الحاجة دي. والسودان بالذات إنه بيشهد يعني أزمة إنسانية حادة جدا، أزمة عضاية اقتصادية كبيرة على المواطنين، وكذلك قيود كبيرة، قيود في الحركة، قيود في الوصول الإنساني، قيود في الحركة التجارية بين الولايات في مناطق السيطرة المختلفة يعني، وده كله بيجعل الأثر مزدوج يعني على المدنيين. فيما يتعلق بالخطوات العاجلة التي يمكن أن تسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لسلام مستدام، أفتكر يعني أصبحنا في السودان بنعيش فيما يشبه حالة اليأس من حدوث هذا الأمر، وده نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، لأنه أي إجراءات من شأنها تقود لسلام هي بتتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية توفر آلية بتاعة حوارات لخفض التصعيد، لوقف إطلاق النار، لفتح المسارات الإنسانية، وبالتالي تهيئة المناخ للسلام بما في ذلك فتح المجال المدني وإطلاق الحريات وإجراءات أخرى. غياب هذه الإرادة هو المعطل الرئيس لحدوث هذا الأمر، وبالتالي أفتكر إذا كانت ثمة إجراءات مطلوبة هي الضغط على طرفي الصراع لتوليد إرادة سياسية تفضي لهذه الإجراءات الأولية، وهي وقف إطلاق النار، فتح المسارات الإنسانية للوصول، وكذلك فتح مسارات الحركة الداخلية، حركة التجارة الداخلية ما بين المدن وبين الولايات، عشان تخفف المعاناة من المواطنين أنفسهم وتبني نوع من الثقة عند المواطنين يعني الحراك الداخلي ده يعني. هذه إجراءات مطلوبة وأفتكر هي المهمة لتهيئة المناخ، وكما أسلفت هي تتطلب إرادة سياسية لدى الطرفين المتغاتلين حاليا.
1: بعد الاستماع إلى رؤية الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، الآن ننتقل إلى الأستاذة اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية السودانية للتحول المدني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك اعتزاز، وما الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية والشباب للضغط من أجل وقف الحرب؟
3: صباح الخير. بالنسبة لكيف يتم خفض التصعيد الحالي، فأنا بشوف إنه المجموعات الشبابية والأجسام الشبابية اللي بتناهض وقف الحرب عندها دور كبير في مناصرة خفض التصعيد من أطراف النزاع، وده بيجي عبر الحملات بتاعت المناصرة المختلفة اللي ممكن تقوم بها الأجسام دي في مناشدة الأطراف النزاع ومناشدة المجتمع الدولي في إنه يتوقف التمويل بتاع الحرب للأطراف المختلفة بتاعت النزاع، وبرضو عبر يعني إرسال رسائل محددة للشباب اللي هم ذاتهم جزء من أطراف النزاع اللي بيغزوا الحرب، وهم بتم استخدامهم كوقود للحرب في إنهم يعني يقدموا المصالح بتاعت حماية المدنيين وإحلال السلام على إنه يكون في تصعيد يعني حربي وكده. برضو مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبث خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إنه هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب بتاعت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان. برضو يعني شايفة من المهم شديد إنه يتم تمكين المجموعات الشبابية دي باعتبارها هي ممكن تكون بديل للعنف اللي قاعد يحصل في أرض الواقع في السودان وكده، ده مع مراعاة ذاته للظروف الأمنية والتهديدات الأمنية اللي ممكن يواجهوها الشباب دي سواء كانوا هم جوا السودان أو برا السودان. أخيرا يعني حابة إنه أختم إنه مثلا من أكثر الأدوات اللي أنا بشوفها يعني كانت فعالة في الفترة اللي فاتت وكانت عملية بالنسبة للمجموعات الشبابية في مناصرة السلام، اللي هي الحملات الرقمية اللي بتتم في السوشيال ميديا في أوقات مختلفة حسب المناخ السياسي، حسب المبادرات الدولية اللي قاعد تتم سواء كان زمان الرباعية ولا حاليا الخماسية، وأي مبادرة لتحديد العملية السياسية وكده. وإنه مهم شديد أصوات الشباب والشابات كلهم تكون مضمنة في عملية رسم المسار السياسي في السودان لما بعد الحرب.
1: شكرا جزيلا لك اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا على هذه الإضاءات. والآن ننتقل إلى الناشط المدني عبد الرحمن موسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج قضايا الشباب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب براديو دوبنغا ونرحب بكل التيم العامل لدى راديو دوبنغا وعلى طرح تلك هذه الأسئلة. بأن في ظل التوترات والتصعيدات الحاصلة الآن بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بأن نتمنى من المجتمع الدولي الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هنالك الآن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو دائما تريد وقف إطلاق النار، وتريد دائما بأن تخرج المواطنين إلى بر الأمان، وكذلك المحافظة على المؤسسات سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية والبنية التحتية حفاظا على هذا الوطن، وكذلك برضو تريد بأن يكون هنالك اتزان بالنسبة للاقتصاد. ولكن الجيش هنالك يعني يبدو بأن يطرح بعض

0: أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة العربية. فنتمنى من المجتمع الدولي بأن يكون هنالك مراقبة. لو أراد أن يوقف هذا القتال أو هذا التصعيد لازم يكون هنالك وضع خطة، وكذلك ضغوط تكون على الجيش السوداني لأنه حاليا الآن في التصعيد. عندما يعني يكون هنالك عدم تصعيد لقوات الدعم السريع، فيكون هنالك الطرف الآخر يصعد يعني. فهسه حاليا في توترات يعني شرسة جدا بين قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة. وحاليا نحن كناشطين نطلب من الاتحاد الدولي أو دول الاتحاد الإفريقي بأن يكون هنالك بنود أو تكون هنالك رؤية واضحة جدا وتكون على أرض الميدان، بأن يعني يكون هنالك وقف إطلاق نار فوري وتبدأ المراقبة بتدخل مراقبة الطرفين يعني. الشعب السوداني سواء كان في كل الولايات، سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت سيطرة القوات شنو المسلحة، فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن. ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يتدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
1: بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذا النقاش الذي استمعنا خلاله إلى رؤى مختلفة حول سبل خفض التصعيد العسكري في السودان ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب. نشكر ضيوفنا كل من الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والأستاذ اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا والناشط المدني عبد الرحمن موسى على مشاركتهم معنا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 13 اغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للاخبار واصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد اخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدا كالعادة بنشرة الاخبار واليكم العناوين. المعارك تشتعل في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بالنيل الأزرق وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالطائرات المسيرة على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي وسماع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزاقات والهبانية وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. محلل اقتصادي يقول قرار بنك السودان بتحديث بيانات العملاء إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة مع إبراهيم جاد كريم. شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على مدن العاصمة الثلاث لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة الأربعاء على عطبرة والدامر والأبيض والخرطوم. وأكد الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل أن الهدف من استخدام المسيرات هو ضرب السودانيين، مشيرا إلى أن كثير من المسيرات تتجه لأهداف مدنية والحرب تدار داخل المدن وهي مرفوضة لكونها تستخدم المواطنين كدروع بشرية. وأضاف الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الهدف من استخدام المسيرات وهذه المسيرات هي سلاح جديد هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي أنه كذلك المتضرر هو المواطن السوداني، والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب وتقضي إليها.
0: من جهته قال الخبير العسكري مقدم محمد نور أن العمليات التي تمت في قيسان جاءت كحيلة بإفراغ مناطق في كردفان لإشغالهم بشيء ويكونوا مشغولين في اتجاه آخر. وأوضح أن العمليات ستنشط بعد خطاب حميتي بفك الرسم في الفترة القادمة، وقال إن حميتي أعطى توجيهات بأن ترجع العمليات في شكلها السابق باستخدام المسيرات ومهاجمة المواقع، مشيرا إلى أن هذه المسيرات موجودة في الأصل لديهم وليست جديدة، حتى الجهة التي تدعمهم قد أوقفت الدعم لكن دائما لديهم الخطة باء كما قال. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا بتخيل أنه الدعم السريع في العمليات القامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش أنا ما زلت حيان، واحدة. اثنين، المسألة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بحطبيرها من ناحية تكتيكية هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني.
0: وفي شمال كردفان شنت قوات الدعم السريع هجوما واسعا صباح الخميس مصحوبا بالطائرات المسيرة على مدينتي جبرة الشيخ وبارة بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وأكدت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح هجوم الدعم السريع، وقالت إنما أسمته بميليشيا الدعم السريع هاجمت الخميس ارتكازات قواتنا والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جبرة الشيخ عبر ثلاث محاور. وأكد تصدي القوى المشتركة مع الجيش للهجوم ودحرها للدعم السريع. اندلعت معارك عنيفة يوم الخميس بين الجيش وقوات تحالف تأسيس بمدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وأعلنت حكومة محافظة الكرمك أن المدينة تعرضت خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة إلى جانب قصف مدفعي قالت إنه يأتي من الجوار الإقليمي. وقالت الحكومة في بيان صادر اليوم إن القوات المسلحة تواصل التصدي للهجمات، مؤكدة وقوفها إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها ودعمها لما وصفته بالجهود الرامية إلى حماية المدينة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هايو الأوضاع الإنسانية للمواطنين في قيسان بأنها كارثية، وقال إن 3,000 شخص فروا إلى الحدود الإثيوبية، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء المعارك بين الجيش وقوات تحالف تأسيس. وقال لراديو دبانجا إن هنالك نحو 13,000 آخرين نزحوا إلى الداخل لمنطقة بكوري، بينما نزح آخرون لمنطقة تيارة الواقع في الاتجاه الشرقي لمحافظة جيسان. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هاجو لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
3: أوضاع تهنية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3,000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين النزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13,000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة جيسان.
0: من جانبها قالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق جسم عبد الكريم دلدوم أن الأحداث الأخيرة في منطقة جيسان أدت إلى نزوح أعداد من السكان إلى مناطق مختلفة بمحافظة جيسان، بينما توجه جزء منهم إلى محافظة ود الماحي حيث يقيمون في معسكرات من بينها منبدي وألمان. وأوضحت قسمة أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين تشمل المواد الإيوائية خاصة المشمعات والخيام إلى جانب المساعدات الغذائية. وناشدت جميع المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني بتكثيف تدخلاتها وتقديم الدعم للنازحين في مناطق وجودهم في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بولاية النيل الأزرق. لقي شخصان مصرعهما داخل قسم الطوارئ بمستشفى الأبيض جراء إصابتهم بشظايا مسيرة تابعة للدعم السريع أطلقتها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وأكدت شبكة أطباء السودان في بيان رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية باستخدام الطائرات المسيرة الموجهة أمس واليوم في عدد من الولايات. وطالبت الشبكة في بيانها المجتمع الدولي بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. قتل شرطي وأصيب 4 آخرون في تفجير قنبلة يدوية جرينيد داخل نقطة ارتكاز أمنية بقرية أم شجرة التابعة لمحلية وسط القضارف يوم الأربعاء. ووقع الحادث على خلفية توقيف قوة أمنية أحد الأشخاص للاشتباه به قبل أن تكشف عملية التفتيش عن حيازته مواد وحبوبا مخدرة محظورة. وأثناء شروع أفراد القوة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحريز المضبوطات أبدأ مقاوما قبل أن يقوم بتفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته، ما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد نقطة الارتكاز. وأسفر الحادث عن مقتل الرقيب أول شرطة قذافي آدم يحيى من شرطة مكافحة المخدرات إلى جانب وفاة الشخص الذي فجر القنبلة محمد خضر عمر إلياس، كما أصيب 4 من أفراد نقطة الارتكاز. وصل نحو 7,000 لاجئ سوداني إلى منطقة كروبوت بدولة تشاد المجاورة بعد فرارهم من أكثر من 18 منطقة بولاية غرب دارفور منذ 27 يوليو الماضي جراء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وقال اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد إن اللاجئين نزحوا من قراهم بسبب هجمات شنتها قوات الدعم السريع في إطار الاشتباكات الدائرة بينها وبين قوات المقاومة الشعبية، مشيرا إلى مقتل العدد من السكان خلال تلك الهجمات. وأوضح دكة أن اللاجئين في كروبوت يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، أبرزها النقص الحاد في مياه الشرب والغذاء والملابس ومواد الإيواء في وقت تشهد فيه المنطقة هطول أمطار غزيرة. وأضاف اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد في هذا الخصوص:
4: حالة صعبة شوية، الناس جعانة، محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية يعني من الجوع والإسم، حتى الأمهات جرهم يعني غرابة ل18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن.
0: وحول الأوضاع الصحية للفارين من غرب دارفور بمنطقة كابوت شرق تشاد وصف دكة الأوضاع بأنها سيئة وفي غاية الصعوبة، مشيرا إلى وجود حالات سوء تغذية بين الأطفال بجانب عدد من الجرحى الذين يتلقون الرعاية الطبية بصورة بدائية في ظل غياب الخدمات الصحية والمستشفيات. وناشد دك المنظمات الدولية والأممية والإقليمية إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لتوفير مياه الشرب والغذاء والرعاية الصحية ومواد الإيواء والعمل على إجلاء الجرحى وانتشال جثامين القتلى من المناطق المتضررة بغرب دارفور. وصف الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار القرارات الصادرة من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك قرار دعوة العملاء لتحديث معلوماتهم بأنه إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب لفرض قيود على العملاء. وأضاف لراديو دبنجا أن مشكلة المصارف السودانية ليست في عدم تحديث العملاء لبياناتهم ولكن انعدام ثقة العميل في البنك وهو أمر يعود لما قبل الحرب. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص
5: مشكلة المصارف دي ما مشكلتها في أنه العملاء ما بيحدثوا بيانات أو كده، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك ومنذ يعني فترة طويلة جدا منذ أنه من ما قبل الحرب يعني أنه هذه البنوك يعني داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي.
0: وكان بنك السودان المركزي أصدر في وقت سابق قرارا بإلزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم تحدث بياناتهم وتجميد حساباتهم خلال فترة أقصاها شهرين اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري، وذلك في إطار تجديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأرسل بنك الخرطوم رسالة لعملائه عبر تطبيق بنكك تطلب منهم تحديث بياناتهم بالذهاب إلى أقرب فرع، كما وجه بنك السودان جميع المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة بما يتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية. عادت أسعار عدد من المحاصيل في سوق الأبيض إلى الارتفاع مجددا بعد فترة من الاستقرار والتراجع الملحوظ عقب فتح طريق الصادرات وتحسن حركة تدفق البضائع للمدينة قبل أن تتأثر بدخول قوات الدعم السريع إلى منطقتي المزروب وأم كريدم وعودة التفلتات الأمنية. وقال التاجر بسوق الأبيض علي جانو لراديو دبنجا إن فتح الجيش لطريق الصادرات أدى في وقت سابق إلى انفراج كبير في حركة البضائع والمحاصيل الواردة إلى سوق محصولات الأبيض وانعكس بصورة مباشرة على الأسعار. وأضاف التاجر علي جانو لراديو دبنجا من سوق الأبيض في هذا الخصوص
6: السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيره جدا، وكان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الابيض الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي السمسم الكركدي كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي أم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات فالأسعار تاني بدأت تزيد.
0: الخبر الأخير في النشرة، أعلن مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة تأثر 503 أسرة في 57 منطقة جراء الأمطار والسيول مع انهيار 206 منزل كليا و241 منزل جزئيا. وقال المركز إن الخريف تسبب كذلك في تأثر 29 مرفقا صحيا بينها 6 مرافق بشكل كلي و23 جزئيا، فضلا عن تسجيل 9 إصابات وحالة وفاة واحدة. وأعلنت وزارة الصحة تنفيذ تدخلات شملت تعقيم مياه الشرب وتطهير المراحيض المنهارة ومكافحة الذباب ورش البرك والمستنقعات إلى جانب التوعية الصحية، فيما دعا المركز المنظمات إلى تكثيف جهود مكافحة نواقل الأمراض خلال فصل الخريف. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل

إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. في الحلقة دي نحن بنسلط فيها الضوء حول قرار اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح الصيدلي أحمد شفا، واللي هي يعني أعلنت عن إنها حتصعد القرار بتاع محكمة الاستئناف اللي قضت بالتخفيض الحكم على أحمد شفا بشهر مكتفية بالفترة اللي قضاها، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة 2,100,000 جنيه. اللجنة بيفتكر أنه هدفها لا يقتصر على تخفيض العقوبة أو الإفراج عنه، وإنما الوصول إلى إسقاط العقوبة بالكامل والحصول على البراءة الكاملة، حول تصعيد اللجنة للحصول على البراءة الكاملة. والقرار الثاني اللي هو توسيع مظلتها لتشمل كل المظلومين وغيرها من الموضوعات، طرحناها على عضو اللجنة الوطنية للحملة سيد بركات بشير نجار. أهلا ومرحبا بك سيد بركات في برنامج لقاء خاص عبر راديو دبنجا. وبداية عايزينك توضح للمستمع الكريم أنه يعني أنتوا تعتبروا القرار بتاع تخفيض العقوبة ده ما هو نقطة النهاية اللي وصلتوا لها، وإنما حتواصلوا إسقاط العقوبة والحصول على البراءة الكاملة في أي اتجاه اللي هو المسار التضامني والمسار القانوني، وكيف حتكون تحركاتكم في المرحلة الجاية؟
3: مرحبا الأعزاء في راديو دبنجا، وشكرا لكم جزيلا على متابعتكم اللصيقة لقضية الدكتور أحمد شفا، ومرحبا بمستمعيكم أينما كانوا، والتحية والتقدير لكم جميعا. الحقيقة نعم، أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن، وتم إطلاق سراحه بحمد الله وتوفيقه. لكن بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية والحملة القومية، بنعتبر دي خطوة من الخطوات في مسيرة النضال والتضامن الكبير الحصل، لكن هو ليس الهدف ولا الغاية ولا نهاية المسيرة. فالمطلوب هو البراءة الكاملة من التهمة الملفقة التي لفقت له. والحمد لله إنه يعني من ناحية قانونية قرار محكمة الاستئناف يؤكد أن المادة 62 و69 ما كانت إلا سوى مجرد محاكمة سياسية، فالمادتين عقوبتها أكثر من الفترة الزمنية التي اكتفت بها المحكمة، وهنالك إشارة واضحة أو دليل واضح أن المادتين اللي هو 62 و69 هي ليست موضوع الحكم في قضية أحمد شفا، وبالتالي

0: تم الاكتفاء بالفترة القضاء في السجن فقط. وطالما أن المادتين التي وجهت بهما التهمة لأحمد شفا تأكدت أنها مواد غير صحيحة والبلاغ أيضا غير صحيح، فطبيعي أنه الغرامة نفسها يعفى منها، لكن لأنه المحكمة أصلا ما قاعد تتعامل بالقانون وفق القانون، فلإرضاء الطرف الثاني اللي هو ميليشيات البراءة لإرضاهم أبقت على الغرامة المالية وحاولت أنه ترضينا نحن الحملة القومية، واللجنة الوطنية حاولت ترضيهم بأنه أبقت على الغرامة المالية واكتفت بالفترة الزمنية في السجن. لكن الحمد لله الحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا أمس سارعت بمجرد صدور القرار، سارعت بإصدار بيان وضح موقفها بشكل واضح وجلي، وقالت إنه مسيرة العدالة، أول حاجة أكدت على إنه العدالة بالتأكيد في السودان أصبحت تنتزع بالنضال والاحتشاد وليس بالقانون، لأنه القانون ظل يستغله البعض كيفما يشاءون. وكذلك أكدت إنه المسيرة مسيرة النضال ستستمر حتى البراءة الكاملة للدكتور أحمد شفا من كل التهمة، وتأكيد أن البلاغ في حد ذاته البلاغ من البداية كان باطل، فبلاغ في البداية اتهم فيه الدكتور أحمد شفا بأنه كان تسبب في سقوط أم صميمة لحديث شخصي كان يتناولهما أحد أصدقائه داخل صيدليته، وأتى واحد من المنسوبية الحركة الإسلامية ومن منسوبي الكيزان تدخل في الحديث وهدد أحمد شفا داخل الصيدلية إنه ما بخليه، يعني بكلمة ما بخليه، وهو من أشاع الحديث الذي دار غض النظر عن ماذا تم. يعني هو طبعا كله حتى ما أشيع بأنه اتهم الشهيد بأنه حشرة أو إلى ما، كله كلام كذب طبعا جانب الصواب وما حقيقي، وثبت في المحكمة حتى والد الشهيد نفسه جاء وقدم شهادته ويتكلم بصريحة العبارة إنه هو حتى أحمد شفا لو قال ذلك فهو يعني متنازل عن القضية وكذا، لكن كما أكدت الأحداث والتفاصيل والجلسات التي أقيمت إنه القضية تبناها قائد ميليشيا البراءون بشكل شخصي واعتبر الموضوع يخص شخصيا، لذلك رفض التنازل حتى عندما سحب مكتب البرهان الملف القضية وحاول إنهاءه، طلع وهدد قائد كتائب البراء نفسه، هدد فأعيد الملف للمحكمة وتم الحكم عليه مجاملة لكتيبة البراء أو لميليشيا البراء وليس انتصارا للقانون أو غيره. فالمهم إنه الحملة الوطنية اللجنة الوطنية ستستمر في النضال حتى البراءة الكاملة وكذلك الحملة القومية.
1: سيد بركات، عايزين برضه توضح لنا قرار اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلي أحمد شفا إنها تتحول من تضامن والدفاع عن أحمد شفا للدفاع عن كل المظلومين في السجون السودانية، وكيف حيكون يعني مسار عمله في المرحلة الجاية؟
0: كما أشرت في مداخلة سابقة وفي إفادة سابقة، أصلا اللجنة الوطنية فكرتها هي الدفاع عن كل الذين يقبعون في سجون النظام ظلما وافتراء، وليس دكتور أحمد شفا فقط. وكما كان أحمد شفا يعني مبادر لكثير أو قائد لكثير من المبادرات الوطنية في السودان، قضيته أصبحت قضية رأي عام ورمز وسبب في مبادرة تكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن المظلومين في السجون، سيتم تغيير الاسم قريبا، لأن الاسم اللجنة الوطنية بعد ما اتكونت ووقع في بيان التأسيس أكثر من 41 حزب سياسي وكيان وجسم ورابطة ومنبر ثقافي واجتماعي ورياضي، كانت قد أبقت على الحملة القومية كما هي حتى تنتهي قضية دكتور أحمد شفا، ومن ثم تجلس وتتناقش في القضايا الأخرى المطروحة وتعدل في الاسم والآليات العمل وبرنامج وكذا. فاللجنة باقية، اللجنة الوطنية باقية، والحملة القومية الخاصة بدكتور أحمد شفا باقية، وستواصل النضال وتواصل الاحتشاد للدفاع عن دكتور أحمد شفا حتى يتم براءته براءة تامة، وكذلك للدفاع عن كل المظلومين في السجون، بخصوص يبقى الغرامة من ناحية قانونية كما أشرت لا معنى لها ولا مسوق قانوني لها، سوى إنه مجاملة لميليشيا البرة، إنه نحن سجننا الراجل ده قرابة الشهر وفرضنا عليه غرامة فجاملناكم، يعني فالمفروض أنتوا خلاص دي مجاملة كافية لقائد كتيبة البرة، لأنه القضية شخصية لقائد الكتيبة، لأنه حتى من ناحية قانونية كما أبان الكثيرين هي لا ميليشيا البرة باعتبار أنها ليس كيان قانوني منظم وفق قانون وكذا، أصلا لا يحق لها حتى فتح بلاغات، يعني البلاغات بتتم للأجهزة النظامية، والأجهزة النظامية بتكون عندها هيئات عدلية وهيئات حقوقية هي التي تتولى فتح البلاغات ومتابعة البلاغات، لكن للأسف كما هو حال السودان في الواقع الحالي كل ميليشيا تحمل سلاح تستطيع أن تفعل كل شيء، وهذا ما نقف ضده نحن في الحملة القومية واللجنة الوطنية، وسنستمر حتى آخر لحظة. ومن هنا الحقيقة يعني أنتهز الفرصة دي أن أوجه الشكر والتقدير للإعلاميين والحقوقيين والمحامين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني داخل السودان وخارجه على التضامن السلمي والمنظم، واللي هو أثبت أنه قادر على حماية الحقوق وكسر العزلة وإبقاء قضايا العدالة حية في وجدان الناس. القضية دي أكدت في كل مراحل أن الصوت الجماعي يصنع الفارق، بالتأكيد من العدالة لا تتحقق بالصمت بل برفع الصوت عاليا جهورا، وكذلك بالإصرار والمتابعة والضغط القانوني والحقوقي والإعلامي، ودي خطوة إيجابية بالتأكيد تحققت خلال مسار القضية، لكن ما زالت هنالك خطوات كثيرة سنمشيها سويا بإذن الله، وبإذن الله سنصل إلى تحرير مؤسسات العدالة وكل مؤسسات الدولة السودانية من أيدي العابسين بها، إلى أن يتحقق وطن حر ديمقراطي يسع الجميع ويجد فيه جميع العدالة بشكل متساوي وشكل كامل. وشكرا جزيلا لكم.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص. ضيفنا كان عضو اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح أحمد شفا السيد بركات بشير النجار. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير
2: في لقاء خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح. بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحرب. لقاء خاص على راديو

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج في الميزان. الحلقه دي في الميزان حلقه خاصه، وبنستقبل فيها برضو يعني ضيف خاص سبق ان تحدث لدبنجا، لكن المره دي حنتكلم معه في موضوع مختلف شويه. الاستاذ عبد المنعم ادم، المحامي والمختص في القضايا الدوليه ومتابعه الانتهاكات. مرحبا بك في برنامج في الميزان.
2: مرحبا بك ومرحب بالمستمعين ومرحب بك أستاذ إبراهيم.
1: طيب، حنتكلم المرة دي عن واقع الحرب وخطاب الكراهية. دي الحاجتين يعني ما قاعدين ينفصلوا من بعض تقريبا في كل الحروب، وخطاب الكراهية هو يغذي الحرب، والحرب بشكل من الأشكال بتنتج أيضا خطاب الكراهية، والدائرة متبادلة. يعني أنت يعني الأسبوع الفات تقريبا كنت في ورشة بهذا الصدد، ممكن تقول لنا حاجة عنها؟
2: نعم طبعا، يا مرحبا بك مرة تانية. من المعروف أنه خطاب الكراهية هو واحد من المشاكل الأساسية اللي بتغذي الحروب، وهي اللي بتخليها تستمر في الأساس، أو هي ذات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الشرارة الأولى للحرب تنطلق. الأسبوع الفات كنت في اجتماع يعني تبع محامين دوليين، هم بيتابعوا خطابات الكراهية الموجهة ضد مجتمعات مختلفة في كل القارات حقت العالم، ومجموعة حقت محامين بيشتغلوا في جرائم بتحصل إلكترونيا، ودي واحدة من الأشياء الأساسية المركز عليها، يعني باعتبار أنه خطاب الكراهية واحد من الأشياء زي ما اسمه الكراهية، لكن اللي بتخلي المجتمعات تكون فيها انقسامات وبتكون فيها مشاكل وبتكون في مشاكل وتعقيدات كثيرة. وخاصة واحدة من المشاكل الأساسية بتواجه خطاب الكراهية الموضوع حق الرصد وتوثيقه وتقديمه للمحاكم، لأنه الدول المختلفة عندها قوانين مختلفة وفي تعقيدات كثيرة جدا في محاكمة والوصول للعدالة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
1: نعم، طيب يعني نحن واضح هنا نحن قدام يعني التعامل القانوني مع الفكرة بتاعت خطاب الكراهية وضرورة رصده، ويعني عدم إفلات الجناة من العقاب بافتراض إنه الحاجة اللي بيعملوا فيها آثارها مدمرة جدا جدا، لكن لأنه يعني أنا أفتكر أنه هو يعني جريمة عابرة للقارات. يعني إذا الزول في السودان قاعد يعمل حاجة، ولا في أوروبا عنده منصة لإطلاق خطاب كراهية، ده ممكن يتم ملاحقته كيف؟ يعني الدول المختلفة عندها تشريعات مختلفة.
2: طبعا خطاب الكراهية زي ما أنت ذكرت في صعوبات كثيرة جدا، والآن خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحدة من القضايا المشهورة أو الإشكالات اللي حصلت دوليا تعرف على القانون الدولي، هي القضية حقت الجنوسايد اللي حصل أو الإبادة الجماعية اللي حصلت في رواندا. فكان في واحد من الأشخاص الأساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهية، وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين، وما كانوا طبعا فقط اثنين، يعني الأول الأساسيين وما كانوا اثنين، فده سبب بيسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيلة الأخرى. الآن عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل، باعتبار أنه زي ما أنت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا، في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا. الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره، وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها. طبعا في مسؤولية هنا بتتقسم لجهات مختلفة، جزء منها مسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤولية على منفذين القانون المحليين هنا إذا قلنا ألمانيا أو فرنسا أو غيرها. طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهية بشكل واسع، وفي المسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، غير المسؤولية طبعا على الأشخاص الآخرين. في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على أشخاص موجود في السودان، فرنسا من حسن الحظ يعني إنه القانون حقها بيسمح لمحاكمة الأشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة، إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية، أو الشخص الضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا، أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية. وطبعا دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين، ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عنده علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعا شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص، القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر، ولكن في الآخر لأن القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة، ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع، لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة، لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في إنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك، أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا، ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلدوا الناس من العقاب، لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا، وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة، إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى، عنده علاقة بعملية السلام المستقبلية، وعنده إشكالات في إنه ال بيسموه شنو الاحتقان حق الناس الموجودة، فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره. فدي كلها آثار ممكن تترتب عليه غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
1: نعم، طيب يعني من كلامك حول النموذج البريطاني ده نفهم انه يعني يجب يعني بحسب التشريع البريطاني وحسب نظام العداله في بريطانيا او في المملكه المتحده ده بيشتغل بفكره الفعل والنتيجه، يعني اذا زول بث خطاب كراهيه باي شكل من الاشكال او دعا اي دعوه ولا يعني عرض الناس على حاجه اذا ما نتج عنها جريمه فعليه يعني بيبقى الزول يعني ما لا يحاكم أو لا يدان، الكلام ده صح حسب ما أنا فهمته؟
2: هو يعني خطاب الكراهية في بريطانيا لأنه التفسير حق السلطات البريطانية لحرية التعبير واسع جدا، فبالتالي قد يتم خلط الكلام. على سبيل المثال الآن لو قارناه بفرنسا، فرنسا أي عبارة فيها إساءة للأشخاص المحددين أو القبائل أو إشارة إثنية أو إشارة لشخص في جنسه أو في نوعه أو في كذا، دي بنفسها لو حصلت إساءة أو تشهير بالأشخاص دي ممكن لوحدها تتم المحاكمة بها. في بريطانيا إذا حصلت الحاجة دي في بريطانيا نفسها دي بتتم محاكمة الأشخاص بها بنفس القدر، ولكن إذا حصلت حاجة في نطاق آخر في تعقيدات أكثر من التفسير. التعقيدات مثلا لازم الشخص يكون عنده ارتباط ببريطانيا، إما الجنسية يكون بريطاني عشان يتم محاكمته فقط لإصدار خطاب الكراهية، ولكن إذا كان شخص غير حامل الجنسية البريطانية فبيتم التفسير بشكل واسع جدا، وفعلا بندخل في التعقيدات اللي أنا ذكرتها اللي هو ممكن في الآخر تصل الأشخاص يفلتوا من العقاب، لأنه التفسير حق إنه خطاب الكراهية كيف ممكن يتم أركانه وكيف تمت وكذا، فده ده ممكن يخلي لحد ما يوصل، وإذا معناها لازم يكون في ربط بين النتيجة. فخطاب الكراهية لوحده ما بيكون ما بتقدر تعمل عليه يعني أركان الجريمة كاملة، لأنك إنت حيكون عندك الأركان ناقصة باعتبار التفسير أو باعتبار المكان أو باعتبار الأثر وقع على أي بلد في البلدان. ولكن في فرنسا أي عنصر واحد لو اكتمل، حتى ولو عنصر واحد اكتمل من الحاجات دي كلها، الشخص الأصدر أو الشخص المتأثر أو الخطاب نفسه أو كذا، دول كلهم بيعتبروا خطاب كراهية. على سبيل المثال واحدة من الأشياء المميزة جدا في القانون الفرنسي إنه اللي بيسموه glorification of killing، اللي هو الأشخاص لو يجوا بيحتفوا بالقتل، ودي حاجة حاصلة بشكل واسع في السودان، دي كلها تعتبر جريمة لوحدها ما محتاجة أي ركن آخر عشان يكون.
1: نعم، طيب يعني برضو في تماس بين السياسة وبين خطاب الكراهية، يعني عشان نوسع الموضوع شوية، مثلا هنا في هولندا في أحزاب كثيرة يمينية تدعو لإلغاء المادة الأولى من الدستور الهولندي اللي بتحدد إنه الناس متساويين، يعني الناس زي ماشيين في اتجاه إنه الناس ما متساويين، ودي بنتج عنها يعني كلام يعني أو أفعال تدخل في باب التمييز العرقي. يعني برضو مع اختلاف طريقة نظام العدالة هنا في هولندا وفي أماكن أخرى، هل تعتقد انه المناخ العالمي ده كله هسه يعني بما فيه الحاجات اللي بتحصل في امريكا واللي بتحصل في ايطاليا واللي بتحصل في كده صعود احزاب، هي بتفتكر انه الناس ما مساويين وانه يعني في ناس درجة تانية او في ناس كده، ودي بتقوم يعني لما خطاب الكراهية في اوروبا ينتشر برضو بالاحرى في العالم الثالث والرابع، يعني المفروض ينتشر لانه شايفينها مثل يعني، فهل دي عندها تأثير؟
2: نعم، أنا أعتقد عندها تأثير مباشر. واحد، باعتبار أنه طبعا صعود اليمين في أي بلد، أول حاجة هم بينتهكوها على سبيل المثال الآن في أمريكا، لما مثلا شركة من الشركات اشترت واحدة من أكبر وسائل التواصل الاجتماعي إكس، رفعوا كل القيود على النشر، وده خلى انه يكون في مساحه واسعه جدا لانه الناس ينشروا اي كلام من غير رقابه. الان مثلا على سبيل المثال شركه ميتا عندها لايرز مختلفه من او مراحل او درجات مختلفه من من درجات الرقابه على الكونتنت، او بيسموه الكونتنت مودريشن، اللي هو المراقبه على رقابه المحتوى اللي بيتم نشره على المنصه. في مشاكل بتواجه المسألة حقت الرقابة دي نفسها عندها علاقة بصعود الأحزاب اليمينية أو اليمين المتطرف، لأنه بيفتكروا نشر أي كلام ما مفترض يتم، وبيخلطوها طبعا بشكل واسع بمسألة حرية التعبير. يعني ممكن مثلا يثيروا خطاب ضد أشخاص محددين أو ضد أعراق محددة أو كذا، وبيفتكروا إنه دي عندها علاقة بحرية التعبير. طبعا ده هنا فيه سوء فهم، وأعتقد برضو يعني استخدام خاطئ لمسألة حرية التعبير. حرية التعبير أصلا ما مفترض هي تكون تتعارض مع الحقوق الأساسية للأشخاص. طبعا الدعوة اللي أنت ذكرتها لليمين الموجود في هولندا إنهم يتكلموا عن مسألة الأشخاص غير متساويين، طبعا دي تتعارض مع المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فأنا أعتقد دي هي ما عندها قيمة، واضح إنه الآن اليمين مثلا الآن بيهاجموا المؤسسات الأساسية العدلية الدولية بما فيها مجلس حقوق الإنسان، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. فهو اليمين طبعا ضد العدالة. أنا بعتقد عادة لما نتكلم عن موضوع العدالة الدولية فبالضرورة نناقش موضوع العدالة فيما يتعلق بالأشخاص الحريصين على العدالة نفسها، ولكن اليمين في كل دول العالم الآن مثلا بنشوف في الهجوم على المؤسسات الدولية العدلية، ده واضح إنه بيقولوا إنه في أشخاص أفضل من أشخاص وكذا يعني، وهم ذي نفس الأشخاص الآن موجودين في هولندا. فأنا أعتقد دي دعوة لتعطيل المبادئ العامة حقت حقوق الإنسان بما فيها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وهو طبعا واحدة من الوثائق الأساسية جدا اللي أسست لأنه حتى الآن تقلل آثار الحروب على الأقل بشكل ما. وأنا أعتقد حتى موضوع خطاب الكراهية لو ربطناه بالكلام ده، مفترض الدول الموجودين فيها الأشخاص اللي هي بدور تراقب الأشخاص الموجودون على أراضيها ولو تم النشر بلغات أخرى. إذا كان الآن تم نشر أي خطاب آخر عنده علاقة بالإرهاب أو عنده علاقة بأي حاجة، الدول دي ولو كان تم بنشره بلغة محددة أو زي العربية أو العربي السوداني وكذا بيتم رصده، ولكن عشان الأثر الموجود هو واقع على أشخاص في مكان بعيد، أنا أعتقد دي نفسها عنصرية في السيستم نفسه. يعني تمييز، عبارة أوضح يعني، هي تمييز في النظام نفسه العدلي إذا كان عند المنصات حقت التواصل الاجتماعي أو عند الأنظمة العدلية في الدول المقيمين فيها الأشخاص اللي بيقوموا بخطاب الكراهية. فأنا أعتقد دول كلهم متساويات. فاليمين لما يعمل الدعوات دي أو يقوم بالدعوة أو يعمل حملات عشان يزيلوا المواد اللي عندها علاقة بالتساوي، أنا أعتقد دي حاجة معروفة أنه اليمين بيعملها، ولكن دي جزء أساسي من الحتات هي الحاضنة أو بتزود خطاب الكراهية بشكل واسع.
1: نعم، الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي، يعني من ناحية فنية أثناء ما شغلكم أنتم يعني في خطاب الكراهية وحصره وتوثيقه يعني تقديم المسؤولين منه للمحاكمة إذا توفرت الأرضية والحياة كلها، مرحت من ناحية فنية يصعب يعني التوثيق أو يصعب الإثبات، يعني أنا دار أضرب مثل معمم بحادثة بتاعت زورة طلعت في الميديا وشتمت السودانيين وكده، وبعدين قامت قالت لما اكتشفت انها تورطت قالت ده ذكاء اصطناعي، يعني الحاجة دي ما هنا ده ديب فيك، يعني حاجة سووها بشكلي بصورتي وكده، دي ما انا. فانتوا بتواجهكم صعوبات فنية او في جهات فنية بتدعمكم عشان تقوموا يعني تقنيا توفروا الأدلة اللازمة؟
2: ده سؤال اعتقد يعني فعلا مهم جدا، عشان برضه للنقاش في المساحه العامه، لانه الناس كيف يقدروا يتعاونوا في الموضوع التقني تحديدا، خاصه الان في انتشار ادوات الذكاء الاصطناعي، بقدر ما انها مفيده بقدر ما انها هي ممكن تكون مضلله. طبعا استخدام الذكاء الاصطناعي واضح انه في ادوات اخرى بتقدر 100% تقدر، او مش 100% لكن بدرجه كبيره جدا توثق لك انه ده دي مثلا من المواد الاعلاميه تم انتاجها بواسطه الذكاء الصناعي. دي واحد. اثنين، نحن مثلا في عمليه التوثيق في اركان اساسيه اصلا عشان تقدر تجمع الدليل، اللي هي بيسموها الميتا داتا، مش كده، البيانات الوصفيه،
1: ايوه
2: من ضمنها المعلومات انه الماده اتنشرت وين، الاي بي ادريس، القناة اللي اتنشرت فيها أو الوسيلة اللي اتنشرت فيها، الأشخاص اللي نشروها. وفي طرق كثيرة جدا للتحقق من إنه المسائل دي كلها حقيقية وموثقة. الكويس إنه في موضوع السودان للأمانة إنه الأشخاص بيظهروا بصورهم، أغلب الأشخاص بيظهروا بصورهم وبأماكنهم ومعروفين، وبيلاقوا الناس في أماكن عامة في المظاهرات، بيلاقوا الناس في المناسبات الاجتماعية. أعتقد ده قلل الفكرة حقت إنه أصلا يكون في مشكلة. ولكن بعد ده عشان تتقدم للمحكمة في صعوبات متعلقة على سبيل المثال بمسألة العربي السوداني. يعني الآن في فرنسا تحديدا، وأنا قلت قبل إنه التقاضي أسهل نوعا ما من باقي الأماكن اللي لحد الآن نحن بنرصد فيها الخطاب حق الكراهية. واحدة من الصعوبات إنه لازم يكون في شخص كأنه زي كاتب عدلي ولا حاجة، هو مفروض يرصد الكلام المكتوب ويكتبه كأنه ما يعني زي ما شايف، ويفرغ المحتوى الموجود أونلاين بنفس الطريقة الورد بها عشان يتقدم للمحكمة. ودي ممكن تشكل طبعا إشكال، لأنه مع إنه الآن الحل الوحيد اللي لقيناه إنه في أشخاص سودانيين موجودين في فرنسا، وهم يعني بيسموهم مترجمين محلفين، عندهم القدرة في مسألة رصد خطاب الكراهية. في حاجة تانية برضه تقنية وفيها إشكالية في تفسير العبارات. الآن غير إنه نحن مثلا عندنا إرشيف تقني وعنده القدرة في إنه يقدم دليل من الإرشيف نفسه للمحاكم، وإرشيف موثوق يعني فيه سلاسل حقت أدلة بشكل موثق، انه من الدليل موجود اونلاين كيف وصل لحد الارشيف عندنا، ولو حتى الشخص مسح الصفحه حقته الدليل من عندنا ما بيتمسح. فدي واحده من الادوات اللي بنستخدمها تقنيه عشان نقدر نقدم بها الادله للمحاكم المختلفه. فاذا كان مثلا قدرنا وثقنا الادله ووصلنا للاشخاص اللي هم موجودين في اماكن مختلفه عشان يقدموا الدليل للمحكمة زي ما أنا ذكرت، يفرغوا المادة أونلاين. حاولنا الآن برضو نشتغل مع بعض الناس، أو شفنا محتوى كثير موجود أونلاين للتفسير حق العبارات، لأنه فعلا تفسير العبارات الآن دخلت في الحرب، عبارات كثيرة جدا جديدة مش بس يعني جاية من أقاليم مختلفة في السودان، وإنما استخدموا فيها بعض اللغات حقت القبائل، أو استخدموا فيها عبارات بشكل يعني لحني. ففي الحالة دي بتحتاج تفسير، وتفسير بيعتمد على السياق الاجتماعي، وبيعتبر برضو كمان لازم يعتمد على الموضوع حق علم الاجتماع عشان يقدروا يفسروا انه العبارة دي ليه بنفتكرها مسيئة، او بنفتكرها جزء من خطاب الكراهية، او فيها تحريض او كذا. فده كله لازم الآن نشتغل عليه. وحاجة أخيرة برضو في السياق ده، في أشخاص متخصصين دوليين بتاع علماء لغة وفنيين في المجالات دي ومجالات العدالة، برضو الآن في نقاشات طويلة جدا معهم. حتى الاجتماع اللي كان في هولندا اللي عنده علاقة بالمحامين ديل، في جزء اتفقنا لأنه نكتب مذكرات تفسيرية تساعد المحاكم فينا كيف تفهم، يعني مجموعات حقت المحامين من بلدان مختلفة ممكن يشاركوا، على سبيل المثال المحامين من كولومبيا، أو محامين من البرازيل، أو محامين من أماكن أخرى عندهم شواهد لأنه كيف خطاب الكراهية دخل في المجتمع، وكيف تم استخدامه، وكيف تم تفسير العبارات اللحنية دي. فأعتقد ده بيساهم في إنه كيف المحاكم تقدر تفهم السياق ده. فجزء تقني عنده علاقة بالتكنولوجيا، وجزء تقني عنده علاقة بالمعرفة. لكن أعتقد برضو السيدة اللي أنت ذكرتها إنه هي قالت الكلام اللي هي قالته دي ما هي وكذا، في طبعا في وسائل حق التحليل حق الصوت دقيقة جدا، وفي وسائل حق التحليل أخرى بتقدر تساهم في إنه المادة دي تم نشرها كيف. دي حاجة بسيطة جدا أعتقد في مسألة الوصول فيها للحقيقة يعني.
1: طيب استاذ عبد المنعم ادم المحامي، يعني في سؤال استيضاحي صغيرون كده ده، يعني لما نتكلم عن خطاب الكراهيه يكون في عده مستويات. يعني مثلا انا اقوم فئه سكانيه كامله مثلا اقوم احقرهم واقلل من شانهم واخليهم يحسوا بالمهانه، يعني انتوا ولا اي ناس وانتوا ناس ما بتسووا ما عارف شنو كده بالشكل الجماعي والفردي. وفي خطاب ثاني يعتمد على التحريض المباشر على استخدام العنف، فديل انتوا بتتعاملوا معاهم كيف؟
2: الاثنين طبعا بيعتبروا خطاب كراهيه، والاثنين يعتبروا طبعا، لكن في مواد مختلفه بتنطبق عليهم. يعني على سبيل المثال الخطاب اللي بيحقر مجتمعات محدده دي معروفه انها العبارات المسيئه حسب القوانين المختلفه في البلدان المختلفه، عندها معايير مختلفه ودرجات. طبعا دي محتاجه زي ما انا ذكرت قبل شويه التفسيرات حسب السياق الثقافي وحسب التفسيرات حقت اللغه، انه كيف مثلا العباره دي تعتبر. مثلا الان حتى بيتم التحريض انه مثلا القبائل المحدده دي كلهم مثلا كذا وكذا، يعني دي كلها عبارات مجرمه في كل الاماكن. فاذا تم التحريض على اساس عرقي او الاساءه لاشخاص بشكل واسع، طبعا دي كلها يعني مثلا في السودان في ناس بيقول لك مثلا ديل يقول لك فلنجايات، او يقول لك ديل عبيد، او يقول لك كذا وكذا، كلها هذه عبارات طبعا واضح انها يعني فيها لحن وفيها إساءة، وأنا أعتقد ما بيكون في أي مشكلة في أي بلد من البلدان دي. دي عبارات مجرمة بشكل واضح، دي مجرمة ما فيها أي لبس، يعني ما عندها علاقة أبدا بأي شيء ممكن يتفسر بأنه دي حرية تعبير. التعبيرات السياسية مثلا الأشخاص عندهم الحق في أنه يتكلم عن أهله، يقول مثلا أنا أهلي عايزكم مثلا تعملوا كده مثلا في موضوع حق ترابط اجتماعي وكذا، لكن أي حاجة بتحقر الآخرين أو بتسيء لهم دي بشكل كامل مجرمة في كل البلدان. أو على حد علمي يعني البلدان اللي نحن ننظر فيها الآن في الاتحاد الأوروبي ما في أي بلد بيسمح بالعبارات ضد أي مجتمعات، لأنه دي بتعتبر جزء من الخطاب الممنوع. الخطابات التحريضية اللي هو مثلا انه كمان في السودان بتختلط الحاجتين في حاجه واحده، انه مثلا بنلقى بعض الناس بيطلعوا في السوشيال ميديا وبيتكلموا عن انه يحرضوا القبائل ويتهمون بانهم هم اقل يعني عرقا ولا كذا، او يتهمون انهم هم مثلا مع طرف من اطراف الحرب. فانا اعتقد ده نفسه في الحاله دي ممكن يكونوا الاثنين مع بعض، والاثنين بيعتبروا مجرمين، لانه التحريض على القتل في كل الاماكن كمان مجرم.
1: نعم. سؤال أخير أستاذ عبد المنعم آدم، فيما يتعلق بمحاصرة خطاب الكراهية والتوثيق له، يعني جمع الأدلة والمعلومات عشان يقدموا الناس المسؤولين منه للمحاكمة، الناس العاديين ممكن يعمل شنو؟ أو الناس اللي عندهم يعني شوية دراية وخبرة بالعالم الديجيتال ده، يعني عندهم بيعرفوا منابر التواصل الاجتماعي، بيعرفوا يخشوها، بيعرفوا يحفظوا الحاجات وكده، يعني ممكن يسووا شنو يتعاونوا معهم عشان تتم محاصرة مثل هذا الخطاب؟
2: في منظمات كثيرة جدا الآن بتشتغل على تفنيد الخطاب. طبعا خطاب الكراهية برضو عنده لايرس مختلفة للناس العامين، مثلا إنه ما يستهلكوه. واحدة من الأشياء الأساسية اللي بتخلي الخطاب ينتشر اللي هو الاستهلاك حقه. طبعا الناس الآن بيتكسبوا من المحتوى الموجود أونلاين، أهم حاجة إنه عدم مشاركته مع الأشخاص ولو لأي غرض من الأغراض. الحاجة الأساسية لو عايزين يعملوها ممكن يرسلوا الرابط، مش يعملوا داونلود لللينك للمحتوى، ولكن يرسلوا الرابط للجهات اللي هم بيعرفوها مثلا موجودة أونلاين، مثلا السودان هيومن رايتس هاب ولا بيم ريبورت ولا غيره. المؤسسات دي كلها بتشتغل في موضوع التحقيق. جزء من الحاجة الثانية ممكن يعملوها الناس العامة، غير إنهم الابتعاد في إنهم يردوا ولا يتداول المحتوى ولا كذا، لأنه ده أصلا غير إنه بيكسبهم أموال بيدي انتشار أكثر للمحتوى نفسه. فأنا أعتقد التبليغ على المحتوى نفسه حتى في وسائل التواصل الاجتماعي نفسها أونلاين بيتم حذفه مباشرة إذا كان الناس قدروا بلغوا عنه في القناة نفسها. طبعا أغلب القنوات عندها مثلا مكان ممكن أي شخص يدوس أو يضغط على زرار الثلاثة الموجودة وإنه أبلغ عن محتوى، بعد ذاك يمشي في كل الدرجات، بعد ذاك بيجيك رد. الحاجة الثانية برضو الممكن الناس العامة يعملها برضو يعني إبعاد الأطفال، إبعاد الناس، لأنه طبعا ده ممكن يعقد الموضوع في مسألة السلام الاجتماعي لقدام. الآن خطاب الكراهية وصل الناس مرحلة بعيدة جدا من الانشقاق، وخلى بالعبارات كثيرة جدا يتم استخدامها الآن، بقت فيري يعني بسموها شنو، بقت قريبة جدا لأن الناس يخلاها تكون عادية أو
1: يستخدموها. تم تطبيعها يعني كده
2: تم تطبيعها بالضبط. فدي اعتقد كلها بمساله التداول الواسع. فاذا كان الناس ابتعدوا من مساله التداول او ابتعدوا من المساله حقت انه كيف يخلوا الخطاب ده ينتشر، اعتقد دي واحده من الوسائل الاساسيه في محاصرته. الحاجه الاخيره اعتقد طبعا دي ممكن يتواصلوا مع جهات متخصصه لو هم ما عايزين يكونوا في مشاكل، او يعملوا ريبورت للجهات الموجودين فيها، خاصه الان مثلا في اوروبا لو بتعرف اشخاص بيعملوا في خطاب كراهيه وانت حاسس بالمسؤوليه تجاه في اتجاه الحاجه دي. فانا اعتقد ببساطه انه مثلا يرسلوا الروابط دي للشرطه المحليه ولا كذا، اكيد 100% الشرطه بتقدر تتخذ الاجراءات اللازمه. لكن اعتقد اهم حاجه انه لو الشخص ما قادر يعمل حاجه كثيره يبتعد من نشره. فانا اعتقد دي اكثر ممكن تكون مساهمه في مساله محاربه خطاب الكراهيه.
1: الأستاذ عبد المنعم آدم، المحامي والمختص في القضايا الدولية، شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجة، تكلمنا عن خطاب الكراهية، ونتمنى أن نستضيفك في مناسبات أخرى ونواصل الحديث حول جوانب أخرى من يعني هذه الظاهرة وهذه المشكلة الكبيرة يعني في زمن الحرب.
2: شكرا جزيلا، وأتمنى أن الناس يبتعدوا من خطاب الكراهية، وأتمنى أن السودان كونه يتعافى غريب يعني. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
0: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 13 اغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للاخبار واصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد اخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدا كالعادة بنشرة الاخبار واليكم العناوين. المعارك تشتعل في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بالنيل الأزرق وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالطائرات المسيرة على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي وسماع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزاقات والهبانية وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. محلل اقتصادي يقول قرار بنك السودان بتحديث بيانات العملاء إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة مع إبراهيم جاد كريم. شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على مدن العاصمة الثلاث لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة الأربعاء على عطبرة والدامر والأبيض والخرطوم. وأكد الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل أن الهدف من استخدام المسيرات هو ضرب السودانيين، مشيرا إلى أن كثير من المسيرات تتجه لأهداف مدنية والحرب تدار داخل المدن وهي مرفوضة لكونها تستخدم المواطنين كدروع بشرية. وأضاف الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الهدف من استخدام المسيرات، وهذه المسيرات هي سلاح جديد، هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي أنه كذلك المتضرر هو المواطن السوداني، والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب وتقضي عليها.
0: من جهته قال الخبير العسكري مقدم محمد نور أن العمليات التي تمت في قيسان جاءت كحيلة بإفراغ مناطق في كردفان لإشغالهم بشيء ويكونوا مشغولين في اتجاه آخر. وأوضح أن العمليات ستنشط بعد خطاب حميتي بفك الرسن في الفترة القادمة، وقال أن حميتي أعطى توجيهات بأن ترجع العمليات في شكلها السابق باستخدام المسيرات ومهاجمة المواقع، مشيرا إلى أن هذه المسيرات موجودة في الأصل لديهم وليست جديدة، حتى الجهة التي تدعمهم قد أوقفت الدعم، لكن دائما لديهم الخطة ب كما قال. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا بتخيل أنه الدعم السريع في العمليات القامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش، أنا ما زلت حي يعني. واحدة. اثنين، المسألة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق، هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني.
0: وفي شمال كردفان شنت قوات الدعم السريع هجوما واسعا صباح الخميس مصحوبا بالطائرات المسيرة على مدينتي جبرة الشيخ وبارة بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وأكدت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح هجوم الدعم السريع، وقالت إنما أسمته بميليشيا الدعم السريع هاجمت الخميس ارتكازات قواتنا والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جبرة الشيخ عبر 3 محاور. وأكد تصدي القوى المشتركة مع الجيش للهجوم ودحرها للدعم السريع. اندلعت معارك عنيفة يوم الخميس بين الجيش وقوات تحالف تأسيس بمدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وأعلنت حكومة محافظة الكرمك أن المدينة تعرضت خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة إلى جانب قصف مدفعي قالت إنه يأتي من الجوار الإقليمي. وقالت الحكومة في بيان صادر اليوم إن القوات المسلحة تواصل التصدي للهجمات، مؤكدة وقوفها إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها ودعمها لما وصفته بالجهود الرامية إلى حماية المدينة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هايو الأوضاع الإنسانية للمواطنين في غيسان بأنها كارثية، وقال إن 3000 شخص فروا إلى الحدود الإثيوبية، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء المعارك بين الجيش وقوات تحالف التأسيس. وقال لراديو دبنجا إن هنالك نحو 13000 آخرين نزحوا إلى الداخل لمنطقة بكوري، بينما نزح آخرون لمنطقة تيارة الواقعة في الاتجاه الشرقي لمحافظة غيسان. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هاجو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أوضاع إنتهانية كارثية في مدينة غيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين أن نزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة غيسان.
0: من جانبها قالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق جسم عبد الكريم دلدوم أن الأحداث الأخيرة في منطقة غيسان أدت إلى نزوح أعداد من السكان إلى مناطق مختلفة بمحافظة غيسان، بينما توجه جزء منهم إلى محافظة ود الماحي حيث يقيمون في معسكرات من بينها منبدي وألمان. وأوضحت قسمة أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين تشمل المواد الإيوائية خاصة المشمعات والخيام إلى جانب المساعدات الغذائية. وناشدت جميع المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني بتكثيف تدخلاتها وتقديم الدعم للنازحين في مناطق وجودهم في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بولاية النيل الأزرق. لقي شخصان مصرعهما داخل قسم الطوارئ بمستشفى الأبيض جراء إصابتهم بشظايا مسيرة تابعة للدعم السريع أطلقتها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وأكدت شبكة أطباء السودان في بيان رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية باستخدام الطائرات المسيرة الموجهة أمس واليوم في عدد من الولايات. وطالبت الشبكة في بيانها المجتمع الدولي بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. قتل شرطي وأصيب 4 آخرون في تفجير قنبلة يدوية غرينيد داخل نقطة ارتكاز أمنية بقرية أم شجرة التابعة لمحلية وسط القضارف يوم الأربعاء. ووقع الحادث على خلفية توقيف قوة أمنية أحد الأشخاص للاشتباه به قبل أن تكشف عملية التفتيش عن حيازته مواد وحبوبا مخدرة محظورة. وأثناء شروع أفراد القوة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحريز المضبوطات أبدأ مقاوما قبل أن يقوم بتفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته، ما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد نقطة الارتكاز. وأسفر الحادث عن مقتل الرقيب أول شرطة قذافي آدم يحيى من شرطة مكافحة المخدرات إلى جانب وفاة الشخص الذي فجر القنبلة محمد خضر عمر إلياس، كما أصيب 4 من أفراد نقطة الارتكاز. وصل نحو 7000 لاجئ سوداني إلى منطقة كروبوت بدولة تشاد المجاورة بعد فرارهم من أكثر من 18 منطقة بولاية غرب دارفور منذ 27 يوليو الماضي جراء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وقال اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد إن اللاجئين نزحوا من قراهم بسبب هجمات شنتها قوات الدعم السريع في إطار الاشتباكات الدائرة بينها وبين قوات المقاومة الشعبية، مشيرا إلى مقتل عدد من السكان خلال تلك الهجمات. وأوضح دكة أن اللاجئين في كروبوت يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة أبرزها النقص الحاد في مياه الشرب والغذاء والملابس ومواد الإيواء في وقت تشهد فيه المنطقة هطول أمطار غزيرة. وأضاف اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد في هذا الخصوص:
4: حالة صعبة شوية، الناس جعانة، محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية يعني من الجوع واللي اسمه، حتى الأمهات جروا يعني غرابة ل18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن.
0: وحول الأوضاع الصحية للفارين من غرب دارفور بمنطقة كابوت شرق تشاد وصف دكة الأوضاع بأنها سيئة وفي غاية الصعوبة، مشيرا إلى وجود حالات سوء تغذية بين الأطفال بجانب عدد من الجرحى الذين يتلقون الرعاية الطبية بصورة بدائية في ظل غياب الخدمات الصحية والمستشفيات. وناشد دك المنظمات الدولية والأممية والإقليمية إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لتوفير مياه الشرب والغذاء والرعاية الصحية ومواد الإيواء، والعمل على إجلاء الجرحى وانتشال جثامين القتلى من المناطق المتضررة بغرب دارفور. وصف الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار القرارات الصادرة من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك قرار دعوة العملاء لتحديث معلوماتهم بأنه إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب لفرض قيود على العملاء. وأضاف لراديو دبنجا أن مشكلة المصارف السودانية ليست في عدم تحديث العملاء لبياناتهم، ولكن انعدام ثقة العميل في البنك، وهو أمر يعود لما قبل الحرب. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة المصارف دي ما مشكلتها في أنه العملاء ما بيحدثوا بيانات أو كده، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك، ومنذ يعني فترة طويلة جدا، منذ أنه من ما قبل الحرب، يعني أنه هذه البنوك يعني داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي.
0: وكان بنك السودان المركزي أصدر في وقت سابق قرارا بإلزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم تحدث بياناتهم وتجميد حساباتهم خلال فترة أقصاها شهرين اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري، وذلك في إطار تجديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأرسل بنك الخرطوم رسالة لعملائه عبر تطبيق بنكك تطلب منهم تحديث بياناتهم بالذهاب إلى أقرب فرع، كما وجه بنك السودان جميع المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، بما يتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية. عادت أسعار عدد من المحاصيل في سوق الأبيض إلى الارتفاع مجددا بعد فترة من الاستقرار والتراجع الملحوظ عقب فتح طريق الصادرات وتحسن حركة تدفق البضائع للمدينة، قبل أن تتأثر بدخول قوات الدعم السريع إلى منطقتي المزروب وأم كريدم وعودة التفلتات الأمنية. وقال التاجر بسوق الأبيض علي جانو لراديو دبنجا إن فتح الجيش لطريق الصادرات أدى في وقت سابق إلى انفراج كبير في حركة البضائع والمحاصيل الواردة إلى سوق محصولات الأبيض، وانعكس بصورة مباشرة على الأسعار. وأضاف التاجر علي جانو لراديو دبنجا من سوق الأبيض في هذا الخصوص:
6: السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيره جدا، وكان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الابيض الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي جيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة تأثر 503 أسرة في 57 منطقة جراء الأمطار والسيول، مع انهيار 206 منزل كليا و241 منزل جزئيا. وقال المركز إن الخريف تسبب كذلك في تأثر 29 مرفقا صحيا، بينها 6 مرافق بشكل كلي و23 جزئيا، فضلا عن تسجيل 9 إصابات وحالة وفاة واحدة. وأعلنت وزارة الصحة تنفيذ تدخلات شملت تعقيم مياه الشرب وتطهير المراحيض المنهارة ومكافحة الذباب ورش البرك والمستنقعات إلى جانب التوعية الصحية، فيما دعا المركز المنظمات إلى تكثيف جهود مكافحة نواقل الأمراض خلال فصل الخريف. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 13 من شهر 8 سنة 2026 وتتابعون فيها ردود الفعل حول الحوار الذي دعا له رئيس مجلس السيادة البرهان مع كل من حركة تحرير السودان عبد الواحد.
8: إن الحوار السوداني الذي يتحدث عنه البرهان كلمة حق أريد بها باطل، فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية.
7: وحزب الشيوعي السوداني
9: المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في قوى السودان نحو وصية سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس

0: وحزب البعث العربي الاشتراكي.
1: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها بذات المناورات المكشوفة التي كان يتقنها النظام البائد فيما يتعلق بمسميات الحوار.
0: قرار بنك السودان القاضي بتحديث بيانات العملاء بالبنوك مع الاقتصاد كمال كرار،
2: دي واحدة من الأجندة بتاعت الحرب دي، إنها طفرت قرارات على الناس وتستغل جو الحرب ده وتستغل لافتة كبيرة كده مكافحة الإرهاب وكده، يعني تمر الأجندة السياسية وكده.
0: آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة بغرب دارفور يواجهون أوضاع إنسانية صعبة في تشاد.
3: نحن لجأنا في دولة تشاد من مناطق أكثر من 18 منطقة ده من يوم 27 شهر 7 حصلت فوقه هجوم القوات الدامسري في هذه المناطق.
0: آخر تطورات ملف النزاع بين الريزيغات والهبانية في الحدود بين شرق وجنوب دارفور مع الصحفي محمد صالح البشير.
4: الإدارات الأهلية للقبيلتين لهم يومين مجتمعين في السلطة ويتوصلوا لاتفاقات كويسة خالص. أول حاجة اتفقوا على عدم العودة للنزاعات.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من ردود الأفعال السياسية من كل من الحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث العربي الأصل وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد تجاه دعوة البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني. ونبدأ مستمعينا الكرام ذلك بالأستاذ محمد الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد.
1: إن الحوار السوداني الذي يتحدث عنه البرهان كلمة حق أريد بها باطل، فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إجراء حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد خارطة الطريق واضحة المعالم لمخاطبة جذور الأزمة التاريخية، تبدأ بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط، ومن ثم الدخول في عملية سياسية شاملة بملكية سودانية لا تستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما أو من يرفض. وهذا ما أكده إعلان الرباعية الدولية الذي وجد منا التأييد كأساس موضوعي لحل المشكلة السودانية. إن دعوة البرهان لإجراء حوار هدفه إيجاد شرعية للسلطة التي يقودها وتسويقها للعالم بأنها حكومة تمثل إرادة السودانيين، وهو يبحث عن شرعية للاستمرار في السلطة بانتهاج نفس أساليب سلفه البشير، فالديكتاتورين ملة واحدة. لا يمكن القبول بإعادة إنتاج حوار الوزبة 2 ومكافأة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني على الحرب التي أشعلوها في 15 أبريل ومنحهم فرصة العودة إلى السلطة مرة أخرى، ولا يمكن لأي تنظيم أو قوى سياسية وطنية مسؤولة أن تقبل بمثل هذا الحوار معلوم الأهداف والنتائج.
0: ومن جانب حزب البعث العربي الاشتراكي مستمعنا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ وجدي صالح حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا له عبد الفتاح البرهان.
2: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها بذات المناورات المكشوفة التي كان يتقنها النظام البائد فيما يتعلق بمسميات الحوار وتحت عناوين مختلفة وفي كل مرة

0: المراحل. التسريبات حقيقة التي ظهرت خلال هذه الأيام والمناورات السياسية لقائد الانقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة تهدف لترميم أو لإيجاد شرعية مفقودة منذ العام 21 والمحاولة للتغطية على الفظائع والجرائم التي ارتكبها هذا النظام، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وما تلاها من انتهاكات وبشاعات ارتكبت بحق المدنيين في السودان. نحن نؤكد أن سلطة الانقلاب وسلطة الأمر الواقع التي اغتصبت السلطة في 25 أكتوبر 21 ولا زالت تمتد بذات الأدوات، وهي التي أجهدت مسار الانتقال المدني الديمقراطي وفتحت الأبواب مشرعة لعودة فلول النظام البطش، عودة فلول النظام البطش والفساد والفقر والإفقار، نظام الثلاثين من يونيو. هذه السلطة لا يمكن أن تتحدث عن الأخلاق ولا يمكن أن تتحدث عن العفو. عفو عن ماذا؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ هل ارتكبت القوة المدنية التي يحاول الإيحاء للشعب السوداني ومحاولة للتضليل للداخل والخارج بأنه يعفو عن مرتكبي جرائم؟ ما هي الجرائم التي ارتكبتها القوة المدنية وقيادات القوة المدنية؟ هؤلاء هم الشرفاء الذين نادوا بالعدالة، هؤلاء هم الشرفاء الذين منذ اليوم الأول لهذه الحرب اللعينة نادوا بوقف هذه الحرب. هذه المسرحية أو هذه المحاولة ولدت ميتة وهي عبارة عن مناورة سياسية وإعلامية تعكس حجم العزلة السياسية الداخلية والخارجية التي تحيط بهؤلاء الانقلابيين وهؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا كل هذه الجرائم في حق الشعب السوداني. وعوضا عن البحث عن مسارات سياسية زائفة ومحاولة جر القوة المدنية لوحل الشرعنة، فإنه من الواجب الوطني والأخلاقي كان يتحتم على سلطة الأمر الواقع الاستجابة الفورية والجدية لمبادرات الحوار المباشر وعلى رأس مبادرة الرباعية لإيقاف الحرب مع الطرف المتقاتل معها وشريكها في انقلاب 25 أكتوبر 21. إذن العسكر والجماعات المسلحة هم أطراف الأزمة الوطنية الآن في السودان، أما القوى المدنية والثورية فليست طرفا في هذه الحرب وليست معنية مطلقا بصفقات عسكرية أو عمليات سياسية تصنع وتطبخ تحت دوية المدافع والرصاص. إن الطريق إلى إنقاذ السودان وبناء دولته الديمقراطية المستقلة لا يمر عبر هذه الادعاءات بالعفو أو المبادرات المصنوعة في غرف المخابرات والفلول، بل يمر حتما عبر 1. الوقف الفوري والشامل للحرب وإنهاء معاناة المواطنين وإنقاذ البلاد من التفكك، وثانيا إسقاط منهج الانقلابات وتأسيس حكم مدني ديمقراطي خالص يعبر عن إرادة الشعب بعيدا عن وصاية المؤسسة العسكرية والعسكريين، والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من تلطخت أياديهم بدماء السودانيين الأبرياء أو نهبوا ثرواتهم. رابعا والتمسك بمرجعية ثورة ديسمبر المجيدة وأهدافها العصية على الانكسار في الحرية والسلام والعدالة. إن ثورة ديسمبر وروحها باقية لدى الشعب السوداني وقالب أبناء الشعب السوداني الذين يعملون ليل نهار لكي يعبدوا الطريق أمام السلام وأيضا أمام الطريق الديمقراطي الذي خططه ثورة ديسمبر المجيدة. ثورة ديسمبر المجيدة هي ثورة لن تنطفي وأهدافها لن تغيب عن ذاكرة الشعب السوداني وعن ذهن الشعب السوداني والقوى المدنية التي تعمل الآن جاهدة من أجل إيقاف هذه الحرب، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب، مؤكدة منذ اليوم الأول أنها مع السلام ومع الحرية ومع العدالة، وأن هذه الحرب لا يمكن أن تنتهي بانتصار عسكري لأحد الأطراف، وإنما تدمر بنية البلاد التحتية وتدمر نسيجها الاجتماعي. لذلك نقول نحن في الطريق مع أبناء شعبنا، طريق ثورة ديسمبر المجيدة، والمجد والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والعودة الظافرة والمنتصرة للمفقودين بإذن الله.
1: وكذلك مستمعينا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم والأستاذ فتحي فضل الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني حول رأي الحزب في الدعوة إلى الحوار السوداني السوداني التي قدمها عبد الفتاح البرهان.
2: تأتي دعوة الرئيس والسودان إلى حوار سوداني سوداني ومحاولته الحديث حول الديمقراطية وفتح أبواب السودان للمعارضين والقطيع مع الهيمنة والوصاية، يستدعي الاهتمام ومعالجته في إطار ما يجري المنطقة وداخل السودان. الدعوة بشكل عام يعني تظهر وكأنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في السودان نحو صيغة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة. كما تأتي هذه التطورات الأخيرة إقليميا ومحليا في إطار مساعي الحماسية والإدارة الأمريكية لحل حالة الأزمة السودانية وكسر الركود والدعوة إلى الحوار. لذا فإن التطورات الأخيرة تفرض على القوى الوطنية التعامل معها بقدر ما لا يقدر، والتغيير وفي الفرق بين التهلئة التي تمهد لإعادة إنتاج السلطة القائمة بصورة جديدة وترتيبات جديدة وبين تسوية سياسية حثيثة تفتح الطريق أمام انتقال مدني ديمقراطي كبير. إن الديمقراطية تنعكس في حرية التنظيم والتعبير والنشاط السياسي والنقابة المستقل وتهيئة الانتقال المدني بإخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية وضمان المحاسبة على الجرائم والانتهاكات. وتظل القطيعة مع الهيمنة والسياسة ناقص ما لم تشمل أيضا توفيق شبكات المصالح المرتبطة بالاستبداد واقتصاد الحرب. ومن ثم فإن أي صيغة سياسية جديدة ينبغي أن تقاس بمضمونها ومآلاتها لا بشعاراتها، وقدرتها على نقل السودان من إعادة تدوير مراكز القوة إلى تأسيس سلطة مدنية ديمقراطية تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أثارت القرارات التي صدرت من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك والتي تدعو العملاء لتحديث معلوماتهم لدى البنوك أثارت الكثير من الجدل، خصوصا لدى مستخدمي تطبيق بنكك الذين أصبحت حساباتهم معرضة للإيقاف بسبب صعوبة الوصول إلى أفرع بنك الخرطوم لتحديث المعلومات. حول هذه القرارات تحدث إلى جولة السودان اليوم الاقتصادي الأستاذ كمال كرار، فلنستمع إليه.
3: في ظل الحرب دي وتداعياتها وكده، يبدو انه كل حاجه بقت ما مستند على القانون، حتى فيما يتعلق به علاقه العميل بالبنك ولا فتح الحساب ولا متابعه الحساب او كده. ما في اي عقد بين عميل البنك والبنك المعني في انه بعد كل فتره مفروض يحدث بياناته، مفروض يمشي لاقرب فرع بنك وكده. الكلام ده ما منصوص عليه في اي شروط عند فتح يعني الحساب. في الحالة دي بيبقى بس الكلام ده وكأنما هو يعني إجراء تعسفي بيستثمر جوه الحرب دي عشان يفرض قيود على المتعاملين ولا كده، رغم انه مشكله المصارف دي ما مشكله في انه العملاء ما بيحدثوا بياناتهم، مشكله المصارف السودانيه في عدم ثقه العميل في البنك، ومنذ يعني فتره طويله جدا، منذ انه من ما قبل الحرب يعني، انه هذه البنوك داخل المصارف كان في ممارسات كثيره عززت عدم الثقه في الجهاز المصرفي، جاءت مدرسة التضخم وانهيار سعر العمله السودانيه، وبقت البنوك ما مكان ملائم لحفظ المدخرات وكده. يعني دي واحده من الاسباب اللي بتخلي 90% من الكتله النقديه خارج الجهاز المصرفي وكده. لكن سور بنك السودان استند على ما يعرف بالمنشور 826، صدر كان في 30 أبريل الماضي. المنشور ده كان خاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح، اسمه كده يعني، وخاضع للمعايير الأمريكية في مكافحة الإرهاب وكده يعني. وجاء له المنشور بتاع 30 يوليو ده اللي هو يعني توجيه من الإدارة العامة للرقابة على البنوك في بنك السودان، يهو بيتعلق بتحديث بيانات العملاء في ظل حرب معظم الناس في مناطق النزوع أو في مناطق اللجوء بعيدين عن أي فرع بنك، وحتى القاعدين داخل السودان كثير من فروع البنوك دي دمرت وانتهت وبقت ما موجودة على الإطلاق يعني. لكن أنا من ناحية استنتاج كده إنه إذا أنت عاوز يعني تكافي غسيل الأموال ولا تمويل الإرهاب وكده، الكلام ده بيجي عن طريق تتبع الحسابات والأموال، إذا كان في أرقام غريبة يعني في التحويلات، أو إذا كان في حساب يعني كان لفترة طويلة مجمد وبعد شوية بقت تجي فيه أموال كثيرة ولا كده. الحقيقة دي عادة دي التقنيات اللي بتمارسها المصارف في تتبع عمليات غسيل الأموال ولا كده، ما المثل بتاع التحديث بيانات العملاء وكده. لكن يبدو إنه المنشور ده ذاته كان فيه فقرة كده بتقول شنو، بتقول إنه متابعة يعني حسابات الأشخاص من النفوذ السياسي، وما كان معروف الفقرة دي بيتكلم عن ياتو نوع من النفوذ السياسي. يبدو إنه القرار ده بتاع التحديث في مقاصد منها يحاصر الناس اللي عندهم حسابات في البنوك المختلفة والموجودين في مناطق يعني سيطرتها قوات الدعم السريع، لأنه ما في تحديث هناك بيحصل للبيانات دي، ما في ذلك يمشي، والغرض يمكن يعني خنق المجموعة القاعدة بتاع التأسيس دي وفي دارفور وكده، خنق اقتصاديا وتقييد حسابات المتعاملين يعني هناك، ولحد 30/9 بحجة انه ما حدثوا البيانات تغلق هذه الحسابات وكده. لكن ده ما بوقف طبعا تمويل العمليات دي، كان النشاط الاقتصادي ولا النشاط العسكري ولا كده يعني، لأنه الحرب ذاتها هي ساعدت على انتشار تحويل الأموال عبر القطاع الأهلي غير المنظم اللي هو خارج إطار البنوك وكده يعني، سواء كان في المثل بتاعت هسه عائدات الذهب ولا في إطار التحويلات العادية اللي بتتم يعني من المغتربين ولا كده لأهلهم داخل السودان، ولا في إطار حتى المصدرين والموردين وكده. كل التعامل ده بيقى خارج الجهاز المصرفي، لأنه الجهاز المصرفي ما عنده عملات صعبة عشان يقدر يسهل عمليات بتاعت وارد أو صادر أو كده، ولا مصوبه في تحويل الأموال العادية من المغتربين وكده لمساعدة أهلهم القاعدين في السودان وكده. فيبدو أنه لهذا القرار يعني دلائل سياسية لا تخفى على أحد، و القرارات دي بتستغل جو الحرب وبتفرض أشياء على الناس يعني بقانون الأمر الواقع يعني. ولو كان الوضع غير الوضع يعني كان بتكون فيه مطالبات قضائية من الناس من العملاء للبنوك وكده، باعتبار أنه إغلاق الحساب ده يعني ما مبرر، وإغلاق الحساب عموما قاعد يسبب أضرار اقتصادية كبيرة بصاحب الحساب، وكان حتترفع قضايا تعويض كبيرة على البنوك المختلفة وكده. لكن دي واحدة من الأجندة بتاعت الحرب دي، إنها تفرض قرارات على الناس وتستغل جو الحرب ده، وتستغل لفتة كبيرة كده مكافحة الإرهاب وكده، يعني تمرر الأجندة السياسية وكده. للأسف يعني هذا النوع من القرارات سيضعف الثقة أكثر وأكثر في البنوك، وكل البنوك في العالم دي هي بتسعى لجذب المزيد من العملاء وليس لتقليص عدد العملاء أو محاصرة أو فرض قرارات جائرة عليهم أو كده. لكن في هذه الحرب يعني يظهر هذا النوع من الأجندة يعني، وتستغل فيه يشتغل في بنك السودان لتمرير هذه الأجندة وكذا.
1: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني عشرات الآلاف من السودانيين الذين فروا من ولاية غرب دارفور بسبب الاشتباكات الجارية بين قوات الدعم السريع والقوات المشتركة، فروا إلى تشاد، يعانون من ظروف إنسانية صعبة حيث يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة. مزيد من التفاصيل مع اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة الذي تحدث إلى جولة السودان اليوم من شرق تشاد.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مواطن إسحاق عبد العزيز دكة، لاجي من مناطق يلنغريك قبال 3 أو 4 أيام. الآن متواجد في منطقة بيتا قربو التشادية. نحن لجانا في دولة تشاد من مناطق أكثر من 18 منطقة ده من يوم 27 شهر 7، حصلت فوقه هجوم القوات الدعم السريع في هذه المناطق. يحرقوا أولا منطقة بتاع جلنغري، ومنطقة بتاع منجورتات، منطقة بتاع ليمونة، منطقة بتاع منجورة، ومنطقة بتاع غوزبقر، منطقة بتاع ليل الرق، ومنطقة بتاع ورجقة، ومنطقة بتاع شلال، ومنطقة بتاع أرقود شلال، ومنطقة بتاع رفيدة، ومنطقة بتاع حميدة، ومنطقة بتاع لقيسة. أكثر من 17 منطقة حصلت فيه حريق وقتلوا فيه كمية من الناس، يعني تقدر كم 30 من زول كبير لطفل لشاب لأجهزة كبار السن وأطفال، حتى الأطفال الرضع كان ما سلموا نفوسهم من الموت. نزحنا نحن قرابة ل 17 منطقة هنا في منطقة بتاع كورابو، أكثر من 17,000 نسمة، لا زال أوضاعنا أوضاع معاسية، ونتمنى إن شاء الله من حكومة تشادية ومنظمات الدولية والأممية ومنظمات الأقليمية تجي تتدخل. ودينا هنا ودي صعبة، منطقة كورابو ما فيها مصادر موية، فالناس عطشانة. والحاجة الثانية الناس مرقت بلبسهم اللي عندهم، يعني ما في زول استطاع انه حتى يشيل غيار ولا يشيل كورة دقيق ولا يشيل رطل سكر من بيته. كل الناس الجنجويد اللي جو حاجمونا في وقت مع السهور، الناس مرقوا، يعني جزء منهم اخوانه مفقودين، ياله مفقودين وياته. حتى الان عندنا زي 8 أو 9 جري هنا في قربه، لا زال ما فيها جاء عشان ياوي، بس في معاون سيه كان مرق معنا بشيل تيبان بتاع نساوين ديل بشريط وبغسله بصابون، بعد ذلك بقوم بربطه. فالحالة صعبة شوية، الناس جعانة، محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية، يعني من الجوع واللي اسمه، حتى الأمهات جروا، يعني قرابة ل 18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن، تمام؟ فأطفال دخلوا سوء التغذية. يا أخي أنا دايره ضروري جدا إنه منظمات العالمية ومنظمات الأممية تتدخل عاجلا في هذه المنطقة لإنقاذ هذه الناس من الأرواح. فعندنا ناس ميتين في الشوارع، عندنا ناس مجروحين خليناهم في الشوارع فماتوا، عندنا ناس ميتين في نفس الحلال، عندنا ناس اتحرقوا جوا البيوت، عندنا أطفال اتحرقوا جوا البيوت، تمام؟ فلا زال المنطقة ده مسيطرين فيه دام السري، ما في زول بيقدر بمشي برفع زوله، ما في زول بيقدر بمشي بشيل كورة إيش، ما في زول بيقدر بمشي بيته الماء يتحرق عشان يمشي يشيل كورة إيش، ما في طريقة. 20 كيلو زول يحاول يمشي عشان يشيل كورة إيش يجيبه هنا في في في منطقة كربو عشان يأكله، ما في. يا ناس المنظمات العمومية ويا حكومة تشادية، عليكم بإسراء لإنقاذ هذه الأرواح. قرابة ل 17-18,000 نسمة، الناس محتاجين، لأنه تدخل المنظمات تدخل صليب الأحمر يمشي يلقط الناس المجروحين في الشارع، يمشي يلقط الميتين في الشارع. فضروري جدا إنه الأطفال دي محتاجين لرعاية صحية، فدايرين خدمات صحية، فدايرين أكل، دايرين شراب، دايرين لبس، دايرين صحة. يا ريت المنظمات تصري في إنقاذنا، تزري في إنقاذنا قبل ما الناس تحلق، تسري في إنقاذنا. فأنا بحيي رادي دبنجة من هنا يرسل صوتنا لكل الجهات المانية الحقوقية والمنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية وكل الناشطين، إنه يوصلوا صوتنا ده لعالى مرتبة من المنظمات عشان يجي ينقذونا. ده صوتنا من منطقة بتاع كروبو. الناس البسيطين القاعدين ما عندهم حاجة عشان يقدموا لنا، الحكومة والمنظمات تتقدم تجي تنقذنا إن شاء الله.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام، توصلت الإدارة الأهلية لقبيلتي ريزيغات والهبانية وحكومة شرق دارفور إلى اتفاق لوقف العدائيات وإنهاء الصراع بين القبيلتين الذي شهدته قبل يومين منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والسنطة بجنوب دارفور. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع الصحفي محمد صالح بشير.
5: بخصوص الأحداث المؤسفة اللي كان وقعت في منطقة الدبيب، في تطورات إيجابية في المنطقة دي. أول حاجة، الإدارات الأهلية لقبيلة الرزيقات بقيادة وكيل ناظر الرزيقات الفاضل سعيد ماديبو، والإدارة الأهلية للهبانية بقيادة العمدة ومصر ناظر الهبانية العمدة موسى جابر، وعدد من العمد الإدارات الأهلية للقبيلتين لهم يومين مجتمعين في السلطة ويتوصلوا لاتفاقات كويسة خالص. أول حاجة اتفقوا على عدم العودة للنزاعات ووقف العدائيات تماما. الكلام ده بحضور حكومة ولاية شرقي دارفور، وهي الحكومة بتقول ممثلة للإقليم وممثلة لولاية شرقي دارفور، بمعنى أنه لما وقعت الأحداث حكومة جنوب دارفور فوضت حكومة شرقي دارفور وحكومة الإقليم فوضت شرقي دارفور لمعالجة الموضوع. الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على أنه وقف العدائيات، الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت أنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث دي، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات ما دامت وفرت بشكل كامل حيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة السنطة ومنطقة الفردوس. في تخطيط من القبيلتين إنه إعادة الأسواق، كان في تداخل كبير في سوق السنطة. سوق السنطة ده بيكون 50% من المتساوقين من المنطقة بتاعت الفردوس، وحتى الأسواق بتاعت الجرة والأسواق بتاعت الضرابين دي أسواق في منطقة السنطة، لكن القالبية من المتساوقين بيكونوا من المناطق بتاعت الرزيقات. فالأسواق دي أسي الاتجاه ماشي إنه الناس يرجعوا يعودوا يساوقوا. الطريق برضو بتاع الضعين برام، وهو طريق مهم شديد لناس برام، فيتأثر بالأحداث دي برضو حيستأنف، ده حسب كلام الإدارات الأهلية. وإنه في ملتقى للتعايش قريب حيعقد في السنطة، ده بيعالجوا فوقه كل الإشكالات اللي حصلت، وحتى بيعملوا فيه القضايا بتاعت الدية بين الطرفين. الناس راحوا بيتم ديتهم وبيلتزموا بأنه عدم التجدد. الروح طيبة بين القبيلتين الآن والأوضاع هادية تماما. صحيح في بقر كانت تم سرقتها، البقر دي كلها تم إرجاعها لأصحابها، ودي برضو كانت مؤججة الأحداث. البقر دي تم تسليمها لقوات الدعم السريع أمس، كل الكميات اللي كانت مسروقة تم تسليمها لقوات الدعم السريع، وقوات الدعم السريع قامت سلمتها بدورها لأصحابها. الموضوع مستغير شديد، وخاصة وجود قوات كبيرة. أول حاجة أكثر من 20 عربة من قوات الدعم السريع من شرق دارفور، وعشر عربة من قوات الدعم السريع في برام، وأكثر من 60 عربية بقيادة القائد عيسى غباشي، دي وصلت من نيالة. القوات دي كلها الآن منتشرة في المناطق لمزيدا من التأمين وإيقاف التفلت في المناطق.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
6: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري بين طرفي النزاع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والجهود الممكنة لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام السلام. في هذه الحلقة نواصل النقاش مع عدد من الشباب والناشطين المدنيين للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية خفض التصعيد ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب والوصول إلى حل سلمي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف تقيم ما يجري الآن من التصعيد للحرب بين الجيش والدعم السريع، وكيف يمكن خفض هذا التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. صحيح، مؤخرا السودان شهد تصعيد عسكري متزايد في بعض المناطق، خاصة كردفان، شمال كردفان بالتحديد، وهذه المعارك من المؤكد تأثيرات كبيرة على حياة المواطنين المدنيين، تأثيرات على نشاطهم بصورة كبيرة أيضا، وده الطبيعي في كل المعارك اللي حصلت في السودان، طبيعي اللي بيحصل يعني على امتداد الحرب منذ اندلاعها حتى الآن، إنه أغلب الضحايا هم المدنيين. كذلك هذا التصعيد له تأثير كبير جدا على الأنشطة بتاعة المواطنين أنفسهم. السودان في الوقت الحالي هو في موسم الخريف، وأغلب السكان بالذات في الريف هم بيتجهوا للأنشطة الزراعية. من المعلوم إنه في الفترة الحالية أغلب العمليات العسكرية هي تخاض خارج المدن، بمعنى هي تخاض في المناطق الريفية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الحاجة دي. والسودان بالذات إنه بيشهد يعني أزمة إنسانية حادة جدا، أزمة بتاعة ضائقة اقتصادية كبيرة على المواطنين، وكذلك قيود كبيرة، قيود في الحركة، قيود في الوصول الإنساني، قيود في الحركة التجارية بين الولايات في مناطق السيطرة المختلفة يعني، وده كله بيجعل الأثر مزدوج يعني على المدنيين. فيما يتعلق بالخطوات العاجلة التي يمكن أن تسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لسلام مستدام، أفتكر يعني أصبحنا في السودان بنعيش فيما يشبه حالة اليأس من حدوث هذا الأمر، وده نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، لأنه أي إجراءات من شان تقود لسلام هي بتتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية توفر آلية بتاعة حوارات لخفض التصعيد، لوقف إطلاق النار، لفتح المسارات الإنسانية، وبالتالي تهيئة المناخ للسلام بما في ذلك فتح المجال المدني وإطلاق الحريات وإجراءات أخرى. غياب هذه الإرادة هو المعطل الرئيس لحدوث هذا الأمر، وبالتالي أفتكر إذا كانت ثمة إجراءات مطلوبة هي الضغط على طرفي الصراع لتوليد إرادة سياسية تفضي لهذه الإجراءات الأولية، وهي وقف إطلاق النار، فتح المسارات الإنسانية للوصول، وكذلك فتح مسارات الحركة الداخلية، حركة التجارة الداخلية ما بين المدن وبين الولايات، عشان تخفف المعاناة من المواطنين أنفسهم وتبني نوع من الثقة عند المواطنين يعني الحراك الداخلي ده يعني. هذه إجراءات مطلوبة وأفتكر هي المهمة لتهيئة المناخ، وكما أسلفت هي تتطلب إرادة سياسية لدى الطرفين المتغاتلين حاليا.
1: بعد الاستماع إلى رؤية الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، الآن ننتقل إلى الأستاذة اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية السودانية للتحول المدني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك اعتزاز، وما الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية والشباب للضغط من أجل وقف الحرب؟
3: صباح الخير. بالنسبة لكيف يتم خفض التصعيد الحالي، فأنا بشوف إنه المجموعات الشبابية والأجسام الشبابية اللي بتناهض وقف الحرب عندها دور كبير في مناصرة خفض التصعيد من أطراف النزاع، وده بيجي عبر الحملات بتاعت المناصرة المختلفة اللي ممكن تقوم بها الأجسام دي في مناشدة الأطراف النزاع ومناشدة المجتمع الدولي في إنه يتوقف التمويل بتاع الحرب للأطراف المختلفة بتاعت النزاع، وبرضو عبر يعني إرسال رسائل محددة للشباب اللي هم ذاتهم جزء من أطراف النزاع اللي بيغزوا الحري، وهم بتم استخدام قواعد للحرب في إنهم يعني يقدموا المصالح بتاعت حماية المدنيين وإحلال السلام عليه إنه يكون في تصعيد يعني حربي وكده. برضو مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبذ خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إن هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب بتاعت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان. برضو يعني شايفة من المهم شديد إنه يتم تمكين المجموعات الشبابية دي باعتبارها هي ممكن تكون بديل للعنف اللي قاعد يحصل في أرض الواقع في السودان وكده، ده مع مراعاة ذاته للظروف الأمنية والتهديدات الأمنية اللي ممكن يواجهوها الشباب دي سواء كانوا هم جوا السودان أو برا السودان. أخيرا يعني حابة إنه أختم إنه مثلا من أكثر الأدوات اللي أنا بشوفها يعني كانت فعالة في الفترة اللي فاتت وكانت عملية بالنسبة للمجموعات الشبابية في مناصرة السلام، اللي هي الحملات الرقمية اللي بتتم في السوشيال ميديا في أوقات مختلفة حسب المناخ السياسي، حسب المبادرات الدولية اللي قاعد تتم سواء كانت زمان الرباعية ولا حاليا الخماسية، وأي مبادرة لتحديد العملية السياسية وكده. وإنه مهم شديد أصوات الشباب والشابات كلهم تكون مضمنة في عملية رسم المسار السياسي في السودان لما بعد الحرب.
1: شكرا جزيلا لك اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا على هذه الإضاءات. والآن ننتقل إلى الناشط المدني عبد الرحمن موسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج قضايا الشباب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب براديو دوبنغا ونرحب بكل التيم العامل لدى راديو دوبنغا وعلى طرح تلك هذه الأسئلة، بأن في ظل التوترات والتصعيدات الحاصلة الآن بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بأن نتمنى من المجتمع الدولي الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هنالك الآن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو دائما تريد وقف إطلاق النار وتريد دائما أن تخرج المواطنين إلى بر الأمان، وكذلك المحافظة على المؤسسات سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية والبنية التحتية حفاظا على هذا الوطن، وكذلك برضو تريد بأن يكون هنالك اتزان بالنسبة للاقتصاد. ولكن الجيش هنالك يعني يبدو بأن يطرح بعض الهدن، ولم تكن هنالك مراقبة دولية من الاتحاد الدولي سواء كان دول الاتحاد الإفريقي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة العربية. فنتمنى من المجتمع الدولي بأن يكون هنالك مراقبة، لو أراد أن يوقف هذا القتال أو هذا التصعيد لازم يكون هنالك وضع خطة وكذلك ضغوط تكون على الجيش السوداني، لأنه حاليا الآن في التصعيد. عندما يعني يكون هنالك عدم تصعيد لقوات الدعم السريع فيكون هنالك الطرف الآخر يصعد يعني، فهسه حاليا في توترات يعني شرسة جدا بين قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة. وحاليا نحن كناشطين نطلب من الاتحاد الدولي أو دول الاتحاد الإفريقي بأن يكون هنالك بنود أو تكون هنالك رؤية واضحة جدا وتكون على أرض الميدان، بأن يعني يكون هنالك وقف إطلاق نار فوري وتبدأ المراقبة بتدخل مراقبة الطرفين يعني الشعب السوداني سواء كان في كل الولايات سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت سيطرة القوات شنو المسلحة. فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن. ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
1: بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذا النقاش الذي استمعنا خلاله إلى رؤى مختلفة حول سبل خفض التصعيد العسكري في السودان ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب. نشكر ضيوفنا كل من الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والأستاذ اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا والناشط المدني عبد الرحمن موسى على مشاركتهم معنا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 13 اغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للاخبار واصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد اخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الاخبار واليكم العناوين. المعارك تشتعل في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بالنيل الأزرق وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالطائرات المسيرة على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي وسماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزاقات والهبانية وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. محلل اقتصادي يقول قرار بنك السودان بتحديث بيانات العملاء إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة مع إبراهيم جاد كريم. شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على مدن العاصمة الثلاث لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة الأربعاء على عطبرة والدامر والأبيض والخرطوم. وأكد الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل أن الهدف من استخدام المسيرات هو ضرب السودانيين، مشيرا إلى أن كثير من المسيرات تتجه لأهداف مدنية والحرب تدار داخل المدن وهي مرفوضة لكونها تستخدم المواطنين كدروع بشرية. وأضاف الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الهدف من استخدام المسيرات، وهذه المسيرات هي سلاح جديد، هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي أنه كذلك المتضرر هو المواطن السوداني، والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب وتقضي إليها.
0: من جهته قال الخبير العسكري مقدم محمد نور أن العمليات التي تمت في قيسان جاءت كحيلة بإفراغ مناطق في كردفان لإشغالهم بشيء ويكونوا مشغولين في اتجاه آخر. وأوضح أن العمليات ستنشط بعد خطاب حميتي بفك الرسم في الفترة القادمة، وقال إن حميتي أعطى توجيهات بأن ترجع العمليات في شكلها السابق باستخدام المسيرات ومهاجمة المواقع، مشيرا إلى أن هذه المسيرات موجودة في الأصل لديهم وليست جديدة، حتى الجهة التي تدعمهم قد أوقفت الدعم، لكن دائما لديهم الخطة ب كما قال. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا بتخيل أنه الدعم السريع في العمليات القامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش، أنا ما زلت حيان. واحدة، اثنين، المسألة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغال بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني.
0: وفي شمال كردفان شنت قوات الدعم السريع هجوما واسعا صباح الخميس مصحوبا بالطائرات المسيرة على مدينتي جبرة الشيخ وبارة بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وأكدت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح هجوم الدعم السريع، وقالت إنما أسمته بميليشيا الدعم السريع هاجمت الخميس ارتكازات قواتنا والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جبرة الشيخ عبر 3 محاور. وأكد تصدي القوى المشتركة مع الجيش للهجوم ودحرها للدعم السريع. اندلعت معارك عنيفة يوم الخميس بين الجيش وقوات تحالف تأسيس بمدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وأعلنت حكومة محافظة الكرمك أن المدينة تعرضت خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة إلى جانب قصف مدفعي قالت إنه يأتي من الجوار الإقليمي. وقالت الحكومة في بيان صادر اليوم إن القوات المسلحة تواصل التصدي للهجمات، مؤكدة وقوفها إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها ودعمها لما وصفته بالجهود الرامية إلى حماية المدينة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هايو الأوضاع الإنسانية للمواطنين في غيسان بأنها كارثية، وقال إن 3000 شخص فروا إلى الحدود الإثيوبية، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء المعارك بين الجيش وقوات تحالف تأسيس. وقال لراديو دبنجا إن هنالك نحو 13000 آخرين نزحوا إلى الداخل لمنطقة بكوري، بينما نزح آخرون لمنطقة تيارة الواقعة في الاتجاه الشرقي لمحافظة غيسان. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هاجو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أوضاع إنتهانية كارثية في مدينة غيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين أن نزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة غيسان.
0: من جانبها قالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق قسم عبد الكريم دلدوم أن الأحداث الأخيرة في منطقة غيسان أدت إلى نزوح أعداد من السكان إلى مناطق مختلفة بمحافظة غيسان، بينما توجه جزء منهم إلى محافظة ود الماحي حيث يقيمون في معسكرات من بينها منبدي وألمان. وأوضحت قسمة أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين تشمل المواد الإيوائية خاصة المشمعات والخيام إلى جانب المساعدات الغذائية. وناشدت جميع المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني بتكثيف تدخلاتها وتقديم الدعم للنازحين في مناطق وجودهم في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بولاية النيل الأزرق. لقي شخصان مصرعهما داخل قسم الطوارئ بمستشفى الأبيض جراء إصابتهم بشظايا مسيرة تابعة للدعم السريع أطلقتها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وأكدت شبكة أطباء السودان في بيان رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية باستخدام الطائرات المسيرة الموجهة أمس واليوم في عدد من الولايات. وطالبت الشبكة في بيانها المجتمع الدولي بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. قتل شرطي وأصيب 4 آخرون في تفجير قنبلة يدوية جرينيد داخل نقطة ارتكاز أمنية بقرية أم شجرة التابعة لمحلية وسط القضارف يوم الأربعاء. ووقع الحادث على خلفية توقيف قوة أمنية أحد الأشخاص للاشتباه به قبل أن تكشف عملية التفتيش عن حيازته مواد وحبوبا مخدرة محظورا. وأثناء شروع أفراد القوة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحريز المضبوطات أبدى مقاوما قبل أن يقوم بتفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته، ما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد نقطة الارتكاز. وأسفر الحادث عن مقتل الرقيب أول شرطة قذافي آدم يحيى من شرطة مكافحة المخدرات إلى جانب وفاة الشخص الذي فجر القنبلة محمد خضر عمر إلياس، كما أصيب 4 من أفراد نقطة الارتكاز. وصل نحو 7000 لاجئ سوداني إلى منطقة كروبوت بدولة تشاد المجاورة بعد فرارهم من أكثر من 18 منطقة بولاية غرب دارفور منذ 27 يوليو الماضي جراء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وقال اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد إن اللاجئين نزحوا من قراهم بسبب هجمات شنتها قوات الدعم السريع في إطار الاشتباكات الدائرة بينها وبين قوات المقاومة الشعبية، مشيرا إلى مقتل عدد من السكان خلال تلك الهجمات. وأوضح دكة أن اللاجئين في كروبوت يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، أبرزها النقص الحاد في مياه الشرب والغذاء والملابس ومواد الإيواء في وقت تشهد فيه المنطقة هطول أمطار غزيرة. وأضاف اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد في هذا الخصوص:
4: حالة صعبة شوية، الناس جعانة، محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية يعني من الجوع واللي اسمه، حتى الأمهات جروا يعني قرابة ل 18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن.
0: وحول الأوضاع الصحية للفارين من غرب دارفور بمنطقة كابوت شرق تشاد وصف دكة الأوضاع بأنها سيئة وفي غاية الصعوبة، مشيرا إلى وجود حالات سوء تغذية بين الأطفال بجانب عدد من الجرحى الذين يتلقون الرعاية الطبية بصورة بدائية، في ظل غياب الخدمات الصحية والمستشفيات. وناشد دك المنظمات الدولية والأممية والإقليمية إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لتوفير مياه الشرب والغذاء والرعاية الصحية ومواد الإيواء، والعمل على إجلاء الجرحى وانتشال جثامين القتلى من المناطق المتضررة بغرب دارفور. وصف الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار القرارات الصادرة من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك قرار دعوة العملاء لتحديث معلوماتهم بأنه إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب لفرض قيود على العملاء. وأضاف لراديو دبنجا أن مشكلة المصارف السودانية ليست في عدم تحديث العملاء لبياناتهم، ولكن انعدام ثقة العميل في البنك، وهو أمر يعود لما قبل الحرب. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة المصارف دي ما مشكلتها في أنه العملاء ما بيحدثوا بيانات أو كده، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك، ومنذ يعني فترة طويلة جدا، منذ أنه من ما قبل الحرب، يعني أنه هذه البنوك يعني داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي.
0: وكان بنك السودان المركزي أصدر في وقت سابق قرارا بإلزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم تحدث بياناتهم وتجميد حساباتهم خلال فترة أقصاها شهرين اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري، وذلك في إطار تجديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأرسل بنك الخرطوم رسالة لعملائه عبر تطبيق بنكك تطلب منهم تحديث بياناتهم بالذهاب إلى أقرب فرع، كما وجه بنك السودان جميع المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، بما يتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية. عادت أسعار عدد من المحاصيل في سوق الأبيض إلى الارتفاع مجددا بعد فترة من الاستقرار والتراجع الملحوظ عقب فتح طريق الصادرات وتحسن حركة تدفق البضائع للمدينة، قبل أن تتأثر بدخول قوات الدعم السريع إلى منطقتي المزروب وأم كريدم وعودة التفلتات الأمنية. وقال التاجر بسوق الأبيض علي جانو لراديو دبنجا إن فتح الجيش لطريق الصادرات أدى في وقت سابق إلى انفراج كبير في حركة البضائع والمحاصيل الواردة إلى سوق محصولات الأبيض، وانعكس بصورة مباشرة على الأسعار. وأضاف التاجر علي جانو لراديو دبنجا من سوق الأبيض في هذا الخصوص:
6: السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا، وكان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض. الصادرات طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي جيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة تأثر 503 أسرة في 57 منطقة جراء الأمطار والسيول، مع انهيار 206 منزل كليا و241 منزل جزئيا. وقال المركز إن الخريف تسبب كذلك في تأثر 29 مرفقا صحيا، بينها 6 مرافق بشكل كلي و23 جزئيا، فضلا عن تسجيل 9 إصابات وحالة وفاة واحدة. وأعلنت وزارة الصحة تنفيذ تدخلات شملت تعقيم مياه الشرب وتطهير المراحيض المنهارة ومكافحة الذباب ورش البرك والمستنقعات إلى جانب التوعية الصحية، فيما دعا المركز المنظمات إلى تكثيف جهود مكافحة نواقل الأمراض خلال فصل الخريف. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 000 4770. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة.

0: مستمعو راديو الجبندر، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا لا يغل خطورة عن صوت الرصاص، وهو تحول اللسان واللغة إلى سلاح فتاك في أتون الحرب الراهنة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج الدكتور سعد العاقب، أستاذ اللغة العربية بجامعة جوبا، لنفكك معه أبعاد خطاب الكراهية وأثره المباشر على النسيج الاجتماعي والمستقبل الوطني في السودان. نتناول في هذا اللقاء معجم الحرب والتلوث اللغوي الذي اجتاح الشارع والمنصات، وكيف انحرفت مفردات عامية ومستحدثة مثل جغم وبل ودعامة وفلول من سياق السجال العسكري والميداني لتتحول إلى أدوات كراهية موجهة ضد المدنيين وتنزع عنهم إنسانيتهم. كما نناقش كيف أسهمت هذه التوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وخلق بيئة تشرع الانتهاكات وتبرر العنف والاعتداء بالاعتماد على الهوية أو الانتماء الجغرافي والغبني. نبحث أيضا مدى نجاح هذا الخطاب المتبادل في ضرب التعايش السلمي والروابط التاريخية بين المكونات السودانية، وما إذا كنا أمام شرخ مجتمع غير مسبوق يهدد الكيان الوطني الكلي. ونقف عند الدور الذي لعبته منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، والتحدي الجسيم الذي واجه الإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي والحد من آثاره السامة. نختم بالوقوف مع ضيفنا على مدى امتلاك المجتمع السوداني وقواه الحية للآليات النفسية والاجتماعية التي تمكنه من تجاوز آثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدائيات، وكيفية بناء استراتيجية إعلامية ومجتمعية شاملة لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني المصاب. مرحبا بك دكتور سعد العاقب في ملفات سودانية.
1: والتحية لك والتحية لراديو دبنجا، وأرجو أن تكون مشاركتي مفيدة وحتكون موجزة جدا، لأن كل المسائل دي بقت واضحة لكل الناس العامة والخاصة، بقوا شايفين بعيونهم التغير الاجتماعي والآثار السالبة الحصلت بسبب الحرب والتجاذب بين مكونات المجتمع السوداني.
0: دكتور سعد، مرحبا بك في ملفات سودانية، ونبدأ هذا الحوار بسؤال عن ما هي أبرز المفردات العامية والمصطلحات التي استحدثتها أطراف النزاع خلال الحرب مثل جغم بل دعامة فلول وغيرها، وكيف تحولت من سياق السجال العسكري إلى أدوات كراهية تستخدم ضد المدنيين؟
1: المفردات اللي داولوها الناس في الحرب زي بل وجغم ومتك وأبولدة ودنقاس وعرد والنقعة، الألفاظ كان مستخدم أصلا في المجتمع السوداني، وكان في الغالب بيستخدموها للدعابة، مرات في الكورة بيستعملوها في الانتصارات الرياضية، لما فريق انتصر على فريق وشجع الفريق المنتصر هو المهزوم بل وجغم وحاجات زي دي وألفاظ مشابهة، لكن طبعا باستعماله حاد جدا بقد دلالته حادة أثناء الحرب، لأنها استخدمت في سفك الدماء، يعني ما في ميادين الرياضة ولا في المسابقات. فأنا كان شرحتها في فيديو في قناتي على اليوتيوب شمس الضحى، شرح مفصل كل الكلمات دي وعلاقتها بالحرب والموت والدمار من قديم الزمان حتى في اللغة الجاهلية الفصيحة في الجزيرة العربية، الألفاظ كانت مستخدمة كلها للحرب، ما كان في رياضة طبعا. بعد ذاك دخلت المجتمع السوداني وفي العامية العربية السودانية استخدمت بمعانيها القديمة نفسها في السلم، لكن حدتها اكتسبتها بعد الحرب.

0: الحرب دي الألفاظ اللي انتشرت أثناء الحرب زي بل وجغم وموتك وغيره.
1: بنسأل أيضا دكتور سعد كيف أسهمت هذه المفردات والتوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وإيجاد بيئة تشرع إلى الانتهاكات وتجرد الضحايا من إنسانيتهم على أساس الهوية أو الانتماء الجغرافي.
0: الألفاظ اللي ذكرتها الآن زي بل وجغم وموتك دي مستخدمة في كل أنحاء السودان من الشمال إلى الجنوب من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، لكن في مفردات ساهمت في التباعد بين مكونات المجتمع السوداني وأظهرت التناقض في الجغرافيا والعرقيات، يعني في ألفاظ مثلا زي جلابة وغرابة، مع أن الكلمتين دي بيناتهم يعني السجع جلابة غرابة والسجع بقرب أواخر الجمل، لكن للأسف الكلمتين دي في السودان بيكون بعيدا ما بين مكونات المجتمع السوداني. فالكلمتين جلابة وغرابة ودخلت ألفاظ ثانية زي أم كعوك والفلول وبياعين اللبن والحاجات دي اللي هو الزعامة بيقصدوا بها ناس الجزيرة، بياعين اللبن لما كانوا حاولوا يهجموا المناجل سموهم بياعين اللبن. وأيضا في الوسط في ألفاظ تطلق على سكان.
1: كيف أسهمت منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، وما هو الدور المفترض للإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي؟
0: منصات التواصل الاجتماعي الآن هي بقت الإعلام الأكثر تأثيرا في المجتمعات كلها في كل العالم، وللأسف في المجتمع السوداني الناس بينصرفوا عن المادة العلمية المفيدة ويتجهوا لمواد الإثارة، ومعظم المواد دي فيها إساءات أو تبادل إساءات بين أشخاص أو بين مجتمعات كاملة بين ثقافات كاملة، كل ثقافة بتحاول تغلب نفسها على الثقافة الأخرى وتظهر عيوبة ومثالبة. ده زي الشعر النقائد في العصر الأموي، كان النوع ده من الشعر شعر النقائد قام على نبش عيوب القبائل منذ الجاهلية حتى العصر الأموي. الشعراء كانوا بالشاتم شتائم قبلية زي ما كان حاصل بين جرير والفرزدق والراعي النميري والبعيث المجاشعي والأخطل التغلبي. فالظاهرة ظاهرة قديمة جدا، لكن الآن لقت تكنولوجيا متمثلة في الوسائط الإلكترونية، وده طبعا ما عندها حدود ما زي الإعلام الرسمي. حتى الناس بيقوا يشتموا بالأمهات وبالآباء، وظهرت الألفاظ البذيئة، حتى الدولة كرمت بعض البذيئين زي ما عارفين نحن. والألفاظ في الوسائط أثرت أثر كبير جدا في المجتمع. في ناس كتار ما كانوا حاسين بالفوارق بينهم وبين ناس آخرين في المجتمع السوداني، بعد الوسائط استعملت الألفاظ استعمال صريح، الناس زيل نفروا نفور كبير وأحبطوا حقيقة، وأحبطوا وعرفوا إنه في تنافر اجتماعي بين مكونات المجتمع السوداني وبين أوجه الجغرافية في السودان. حقيقة الوسائط كان أثر قبيح جدا وأثر سلبي، ولا ننكر إنه في ناس في الوسائط بينشروا بيعمل حملات مضادة للعنصريات ومضادة لخطاب الكراهية انتشر بصورة عنيفة في هذه الحرب.
1: سؤال أخير دكتور سعد، هل يملك المجتمع السوداني والقوى الحية الآليات النفسية والاجتماعية لتجاوز أثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدائيات؟ وكيف يمكن بناء استراتيجيات أو استراتيجية إعلامية ومجتمعية لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني؟
0: آليات المجتمع السوداني لمقاومة خطاب الكراهية وكبت جماحه أو القضاء عليه قضاء تام موجودة يعني في آليات المجتمع السوداني في القرى بالذات في المناطق البعيدة من الحضر، لكن ده ما بتم إلا بتوقف الحرب. ما دامت الحرب مستمرة حيستمر خطاب الكراهية ويحشد حوله عدد كبير من الناس المصدومين من الحقائق الظهرت بعد الحرب، حقائق إنه في ناس بيستعلوا على الآخرين عرقيا أو ثقافيا أو جهويا أو جغرافيا، وفي ناس بفضلوا نفسهم على جميع الناس حتى بيستبيحوا دماء على هذا الأساس، على أساس الاختلاف الجغرافي العرقي. ودي بقسمة عامة في جميع السودان ما تستثنى منها أي إقليم. فإذا موقفت الحرب بتظل آليات المجتمع السوداني لمقاومة هذا الدمار الاجتماعي مقيدة تماما، ما بيقدروا يعملوا أي حاجة. العقلاء في السودان والأكاديميون والمتخصصون في علم الاجتماع والمصلحون ديل كلهم إذا ما وقفت الحرب بيبقى دور مقيد تماما، لأن مرات محاولات الإصلاح نفسها بتتعرض لخطاب الكراهية ده، بيصفوك بخائن يعني بخوينوك إذا دعيت لسلام أو استقرار أو تسامح. فدي المشكلة الآن، المشكلة الكبرى الآن هي فوهة البندقية. إذا لم تسكت البندقية فليس هناك سلام ولا استقرار، وسيظل خطاب الكراهية مستعرا استعارا مخيفا.
2: شكرا المستمعون الأعزاء، بهذا نختم هذه الحلقة من ملفات سودانية، وإلى أن نلتحقي في حلقات قادمة. السودانية وفي أمان الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى باسمه.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: Radio Dabana.
1: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. تصدر السودان قائمه الدول العربيه في عبء الدين العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادره الاسبوع الماضي. بلغت نسبه الدين الحكومي الى الناتج المحلي الاجمالي لعام 2025 ارقام قياسيه تجاوزت 169%، وده بسبب او بنتيجه للانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب في ابريل 2023 وتوقف عجله الانتاج تماما وتراجع الايرادات وارتفاع احتياجات التمويل. والازمه دي بتطرح تساؤلات حول حجم الديون السودانيه واسباب تفاقمها وتاثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي وفرص السودان في معالجه ازمته الماليه. للحديث عن واقع ديون السودان وحجم الدين الداخلي والخارجي وفرص الإعفاء وإعادة هيكلة الديون، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ عمر سيد أحمد. كما سعدنا أن نرحب بضيفي الثاني الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا. ونبدأ بالسيد عمر سيد أحمد، وسؤالنا حول إنه ماذا يعني تصدر اسم السودان قائمة الدول العربية المثقلة بالديون أو في عبء الدين، وكيف وصلت يعني نسبة 169% دي؟ ده يعني هل الحكومة السودانية اقترضت دين إضافي أم إنه دي نتيجة لتراكم فوائد الديون القديمة؟
3: أهلا بكم، شكرا لراديو دبنجا ولبرنامج حديث اليوم على الاستضافة. عن الرقم 169%، الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين. أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود، فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، فحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار لا البسط بالضرورة. الأولوية الأولى والأهم فنيا هي مراجعة شاملة وشفافة لحجم الدين الحقيقي الخارجي والداخلي بما فيه المتأخرات والفوائد والضمانات الحكومية، لأنه لا يمكن بناء أي برنامج إصلاح على أرقام متنازع عليها بعد ذلك يأتي مسار هيبك. شروط المبادرة معروفة، حكومة معترف بها دوليا، برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع الصندوق يشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتقوية شبكات الحماية والاجتماعية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسوية المتأخرات مع الدائنين. وبصراحة السودان اليوم لا يستوفي أغلب هذه الشروط في ظل الحرب وتعدد السلطات. الشرط السياسي هو الحلقة المفقودة وليس النية الفنية.
2: السودان كان وصل إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الصغيرة المنهكة بالديون الهيبك عام 2021، لكن تعطل المسار بسبب التطورات السياسية وقتها بانقلاب أكتوبر 2021 والحرب في أبريل 2023. فهل يستطيع السودان استئناف العملية من حيث توقفت أم أنه سيضطر من البداية، خاصة نحن نسمع أو بنتابع أن وزارة المالية بتقود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإكمال عملية إعفاء الديون، فما رأيك في هذه الخطوة أو ما هي أهميتها؟ وبالتالي هل البرنامج أو شروط مبادرة الهيبك مرتبطة برشدة سياسية أو إصلاح سياسي واقتصادي زي تحقيق السلام أو الاستقرار السياسي؟
4: نقول حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل، من من تتحصل؟ السودانيون أما نازحون أو لاجئون، ومن عاد منهم أو مكث في البلد فقد مصدر رزقه ودخله. لا شك أن الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية لديها آثار على الإنتاج، على الخدمات، على دخول الناس، بل لديها أثر لا يهتم به المسؤولون، وهو تحويل أو إعادة توجيه تحويلات السودانيين العاملين من الخارج، من الداخل إلى الخارج. بمعنى أن في الماضي السودانيون يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في السودان، الآن يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في الخارج، في مصر، في أوغندا، بل حتى في دول الخليج وفي دول أخرى، أوغندا، كينيا، دول في آسيا وأفريقيا مختلفة. وده يعني أن جزءا من النقد الأجنبي الذي كان يغذي الدولة قد ذهب إلى مكان آخر يغذي خزائن دول أخرى. فهكذا تصبح الحرب مهمة جدا، يجب إيقافها، يجب أن تتوقف الحرب فورا حتى يستطيع معالجة الاقتصاد. أي حلول لمسائل الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، الفقر، توزيع الدخول، تحويلات السودانيين بالخارج، الإنتاج والخدمات، الصادرات، لا يمكن حلها بدون إيقاف الحرب.
2: ممكن برضو نتطرق للحديث عن الدين الداخلي وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
3: الدين الداخلي، نعم بالضبط، الدين الداخلي في السودان يتشكل أساسا من اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وفي مقدمات بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة في ظل انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية. هذا النوع من التمويل خطير بشكل خاص لأنه لا يمر عبر سوق حقيقية بأدوات دين تنافسية، بل هو أقرب لإصدار نقدي مباشر أو غير مباشر، أي طباعة نقود عمليا، هو ما يغذي التضخم مباشرة ويضعف قيمة الجنيه ويرفع بدوره القيمة المحلية للدين الخارجي المقوم بالدولار. فالدين الداخلي والخارجي في الحالة السودانية مترابطان عبر حلقة واحدة، عجز مالي اقتراض من المركزي وتضخم وانهيار عملة ومزيد من الضغط على الدين.
2: نرحب بضيفنا الثاني بروفيسور صدقي كبلو، ونبدأ من حيث انتهى السيد عمر سيد أحمد حول الدين الداخلي، لكن أول نتطرق على حديث عن الدين بشكل عام وما هي يعني تأثيره على الاقتصاد السوداني.
4: صباح الخير راديو دمنجا، شكرا لاستضافتي. فيما يتعلق بمسألة الدين العام، دعنا أولا نعرف المفهوم، لأنه الدين العام للدولة أو ما يسمى public debt هو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الديون الخارجية، يعني ما استدانته الدولة من الخارج سواء كان من مؤسسات تمويل دولية أو حكومات أو بنوك أو حتى أحيانا شركات. أما الدين الآخر، الجزء الآخر، فهو دين الحكومة من الداخل، اللي هو يشمل الاستدانة من النظام المصرفي، من بنك السودان ومن البنوك التجارية، الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات المالية، ومجموعة الاثنين يسمى الدين العام. الأرقام التي نشرت مؤخرا في يونيو من هذا العام تتحدث عن الدين العام بهذا المفهوم، وتقول أرقام البنك الدولي أن ديون السودان العامة تشكل 272% من إجمالي الناتج المحلي في السودان، وهذا رقم فظيع، لأن عموما النسبة العالية للدين العام من الناتج المحلي غير مرغوبة، ولكن أعلى نسبة يعتبر بعض الاقتصاديين أن يمكن إدارتها توصل لحوالي 70%، يعني بلس ماينس، غير ذلك تصبح هذه حالة مرضية لأنها تعني عدم الدولة، عدم قدرة الدولة على أن تقوم بمهامها الداخلية، ولا الاستفادة من العالم الخارجي في أي استثمارات أو مشاريع تنمية. الدين الداخلي يقود دائما إلى التضخم، لأنه يعني أن كمية النقود التي تستعملها الحكومة بالنسبة للناتج المحلي أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، مما يؤدي إلى التضخم. الدين الخارجي يعني عجز في التمويل الخارجي للتنمية، وعبء لدفع الأرباح والأقساط، مما يقلل أيضا مما ينتج محليا أي فائض يمكن أن يذهب إلى التنمية. فتكون الحالة هي إما نمو سالب أو نمو متدني في الغالب أقل من معدل نمو السكان، وهذا يقود للفقر، يعني النصيب الفرد من الناتج المحلي يقل. وطبعا عندما نقول نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، هذا لا يعني أن كل الناس يصبحون فقراء، لأن تقسيم الدخول له قوانين أخرى، فهناك من يقتني من فقر الآخرين، وهناك من يقتني من الديون، من الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، هناك من يستفيد. ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدل الدين العام؟ واحد، التراكم، تراكم الديون سواء كانت الداخلية أو الخارجية، عدم دفع ديون الدولة سواء كانت الخارجية أو الداخلية، وده بيؤدي إلى تراكمها، وبالنسبة للديون الخارجية بيؤدي لتراكمها وزيادتها بسرعة، لأن هناك أرباح تدفع في هذا. أيضا في عجز الإيرادات عن تلبية المصرفات، تلجأ الدولة للاستدانة من النظام المصرفي أو ما يقال عن طباعة العملة والاستدانة من الجمهور، وإذا تراكم هذا أيضا يزيد معدل الديون.
2: بروفيسور صديقي قبل، وأنت لازلت تتحدث للمستمع الكريم عبر برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، برضو عايزينك يعني تتطرق للحديث حول ما هي الأولويات للخروج من أزمة الدين بالنسبة للحكومة السودانية اللي بتقود الآن زي ما قلنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ هل يمكن تنجح هذه المباحثات أم أنه برضو زي ما قلت إنها مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تتعلق يعني بالتحقيق السلام والاستقرار السياسي والدخول في عملية إصلاح اقتصادي شامل؟
4: الخروج من هذه المسألة مستحيل بدون إيقاف الحرب، لأن الحرب تفاقم مسألة الدين الداخلي والخارجي معا، وهناك ديون خارجية لا نعلم عنها الآن تتراكم، لأن مسألة التسليح وشراء الأسلحة تتم في سرية تامة، إلى جانب أن موارد كثيرة من الدولة تتوجه للتسليح وللعمل الحربي. لكن السبب الأهم من كل هذا هو أن الحرب تؤدي لخروج مناطق من الإنتاج الزراعي والصناعي، يعني سواء كان المصانع التي تحطمت أو القطاع المطري التغليبي أو بعض مشاريع الزراعة الآلية في جبال النوبة وفي دارفور كلها خرجت من الإنتاج. الثروة الحيوانية وهروب إلى الدول المجاورة أو ما حدث لها من سرقة وغيره. تهريب الإنتاج عموما وخاصة تهريب إنتاج أهم سلعتين ينتجان في السودان، الذهب والصمغ العربي، وهذا يترك السودان بدون حقيقة موارد من النقد الأجنبي لمقابلة تكلفة الحرب، دع عن مقابلة تكلفة الخدمات والصحة والأدوية وكذا. الحرب أرض أيضا أدت إلى انهيار أجهزة الدولة وضعفها، وبالتالي أثر ذلك على قدرتها على التحصيل. لكن حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل،
2: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ديون السودان الخارجية وعبء الدين وتأثيره على الاقتصاد السوداني. واستضفنا الخبراء الاقتصاديين البروفيسور صدقي كبلو والسيد عمر سيد أحمد للحديث حول هذه القضية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
1: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 14 أغسطس عام 2026. المشتركة تعلن استعادة تمبورو في شمال دارفور، والدعم السريع يعلن السيطرة على الكرموك في النيل الأزرق. الجيش يعلن صد هجوم للدعم السريع على حمرة الشيخ، والخرطوم تفتح طريق الصادرات وتلغي حظر السلع. رئيس أركان الجيش ياسر العطا يقول قريبا سنرفع التمام بتحرير كامل أرض السودان. الأمطار تدمر 975 منزلا في طويلة، وتترك 975 أسرة في العراء بولاية شمال دارفور. مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة يعلن عن انهيار عشرات المنازل وتأسر 502 أسرة جراء السيول والأمطار. شبكة الصحفيين السودانيين تدين اعتقال الصحفي قرش عوض بمدينة بربر بولاية نهر النيل. النزاع القبلي يجبر 150 شخصا على النزوح من منطقة الدبيب بمحلية الصنطة بولاية جنوب دارفور. الأمم المتحدة ترحب باستمرار فتح معبر أذري أمام المساعدات الإنسانية، وتدعو الطرفين لوقف إطلاق النار. لجنة الأمل للعودة الطوية تعلن تسيير 22 حافلة تقل 1100 سوداني من العاصمة المصرية القاهرة إلى السودان. الشركة السودانية للكهرباء أعمال الصيانة شارفت على الانتهاء، ولم يتبقى سوى القليل فقط لعودة التيار الكهربائي. لجنة أمن ولاية الخرطوم تعلن تعديل موعد حظر التجوال بالولاية طيلة أيام عطلة المولد النبوي المبارك.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 13 اغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشره مفصله للاخبار واصدار جديده من جوله السودان اليوم ومواد اخرى مختاره ضمن البرنامج. نبدا كالعاده بنشره الاخبار واليكم العناوين. المعارك تشتعل في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بالنيل الأزرق وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالطائرات المسيرة على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي وسماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزاقات والهبانية وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. محلل اقتصادي يقول قرار بنك السودان بتحديث بيانات العملاء إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة مع إبراهيم جاد كريم. شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على مدن العاصمة الثلاث لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة الأربعاء على عطبرة والدامر والأبيض والخرطوم. وأكد الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل أن الهدف من استخدام المسيرات هو ضرب السودانيين، مشيرا إلى أن كثير من المسيرات تتجه لأهداف مدنية والحرب تدار داخل المدن وهي مرفوضة لكونها تستخدم المواطنين كدروع بشرية. وأضاف الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الهدف من استخدام المسيرات، وهذه المسيرات هي سلاح جديد، هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي أنه كذلك المتضرر هو المواطن السوداني، والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب وتقضي عليها.
0: من جهته قال الخبير العسكري مقدم محمد نور أن العمليات التي تمت في قيسان جاءت كحيلة بإفراغ مناطق في كردفان لإشغالهم بشيء ويكونوا مشغولين في اتجاه آخر، وأوضح أن العمليات ستنشط بعد خطاب حميتي بفك الرسم في الفترة القادمة. وقال إن حميتي أعطى توجيهات بأن ترجع العمليات في شكلها السابق باستخدام المسيرات ومهاجمة المواقع، مشيرا إلى أن هذه المسيرات موجودة في الأصل لديهم وليست جديدة، حتى الجهة التي تدعمهم قد أوقفت الدعم، لكن دائما لديهم الخطة ب كما قال. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا بتخيل أنه الدعم السريع في العمليات القامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش، أنا ما زلت حيان. واحدة، اثنين، المسألة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني.
0: وفي شمال كردفان شنت قوات الدعم السريع هجوما واسعا صباح الخميس مصحوبا بالطائرات المسيرة على مدينتي جبرة الشيخ وبارة بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وأكدت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح هجوم الدعم السريع، وقالت إنما أسمته بميليشيا الدعم السريع هاجمت الخميس ارتكازات قواتنا والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جبرة الشيخ عبر ثلاث محاور. وأكد تصدي القوة المشتركة مع الجيش للهجوم ودحرها للدعم السريع. اندلعت معارك عنيفة يوم الخميس بين الجيش وقوات تحالف تأسيس بمدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وأعلنت حكومة محافظة الكرمك أن المدينة تعرضت خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة إلى جانب قصف مدفعي قالت إنه يأتي من الجوار الإقليمي. وقالت الحكومة في بيان صادر اليوم إن القوات المسلحة تواصل التصدي للهجمات، مؤكدة وقوفها إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها ودعمها لما وصفته بالجهود الرامية إلى حماية المدينة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هايو الأوضاع الإنسانية للمواطنين في غيسان بأنها كارثية، وقال إن 3000 شخص فروا إلى الحدود الإثيوبية، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء المعارك بين الجيش وقوات تحالف التأسيس. وقال لراديو دبنجا إن هنالك نحو 13000 آخرين نزحوا إلى الداخل لمنطقة بكوري، بينما نزح آخرون لمنطقة تيارة الواقعة في الاتجاه الشرقي لمحافظة غيسان. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هجو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أوضاع إنتهانية كارثية في مدينة غيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين النزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة غيسان.
0: من جانبها قالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق قسم عبد الكريم دلدوم أن الأحداث الأخيرة في منطقة غيسان أدت إلى نزوح أعداد من السكان إلى مناطق مختلفة بمحافظة غيسان، بينما توجه جزء منهم إلى محافظة ود الماحي حيث يقيمون في معسكرات من بينها منبدي وألمان. وأوضحت قسمة أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين تشمل المواد الإيوائية خاصة المشمعات والخيام إلى جانب المساعدات الغذائية. وناشدت جميع المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني بتكثيف تدخلاتها وتقديم الدعم للنازحين في مناطق وجودهم في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بولاية النيل الأزرق. لقي شخصان مصرعهما داخل قسم الطوارئ بمستشفى الأبيض جراء إصابتهم بشظايا مسيرة تابعة للدعم السريع أطلقتها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وأكدت شبكة أطباء السودان في بيان رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية باستخدام الطائرات المسيرة الموجهة أمس واليوم في عدد من الولايات. وطالبت الشبكة في بيانها المجتمع الدولي بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. قتل شرطي وأصيب 4 هارون في تفجير قنبلة يدوية جرينيد داخل نقطة ارتكاز أمنية بقرية أم شجرة التابعة لمحلية وسط القضارف يوم الأربعاء. ووقع الحادث على خلفية توقيف قوة أمنية أحد الأشخاص للاشتباه به قبل أن تكشف عملية التفتيش عن حيازته مواد وحبوبا مخدرة محظورة. وأثناء شروع أفراد القوة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحريز المضبوطات أبدى مقاوما قبل أن يقوم بتفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته، ما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد نقطة الارتكاز. وأسفر الحادث عن مقتل الرقيب أول شرطة قذافي آدم يحيى من شرطة مكافحة المخدرات إلى جانب وفاة الشخص الذي فجر القنبلة محمد خضر عمر إلياس، كما أصيب 4 من أفراد نقطة الارتكاز. وصل نحو 7000 لاجئ سوداني إلى منطقة كروبوت بدولة تشاد المجاورة بعد فرارهم من أكثر من 18 منطقة بولاية غرب دارفور منذ 27 يوليو الماضي جراء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وقال اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد إن اللاجئين نزحوا من قراهم بسبب هجمات شنتها قوات الدعم السريع في إطار الاشتباكات الدائرة بينها وبين قوات المقاومة الشعبية، مشيرا إلى مقتل عدد من السكان خلال تلك الهجمات. وأوضح دكة أن اللاجئين في كروبوت يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، أبرزها النقص الحاد في مياه الشرب والغذاء والملابس ومواد الإيواء في وقت تشهد فيه المنطقة هطول أمطار غزيرة. وأضاف اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد في هذا الخصوص:
4: حالة صعبة شوية، الناس جعانة، محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية يعني من الجوع واللي اسمه، حتى الأمهات جروا يعني قرابة ل 18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن.
0: وحول الأوضاع الصحية للفارين من غرب دارفور بمنطقة كابوت شرق تشاد وصف دكة الأوضاع بأنها سيئة وفي غاية الصعوبة، مشيرا إلى وجود حالات سوء تغذية بين الأطفال بجانب عدد من الجرحى الذين يتلقون الرعاية الطبية بصورة بدائية، في ظل غياب الخدمات الصحية والمستشفيات. وناشد دك المنظمات الدولية والأممية والإقليمية إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لتوفير مياه الشرب والغذاء والرعاية الصحية ومواد الإيواء، والعمل على إجلاء الجرحى وانتشال جثامين القتلى من المناطق المتضررة بغرب دارفور. وصف الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار القرارات الصادرة من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك قرار دعوة العملاء لتحديث معلوماتهم بأنه إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب لفرض قيود على العملاء. وأضاف لراديو دبنجا أن مشكلة المصارف السودانية ليست في عدم تحديث العملاء لبياناتهم، ولكن انعدام ثقة العميل في البنك، وهو أمر يعود لما قبل الحرب. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة المصارف دي ما مشكلة في أنه العملاء ما بيحدثوا بيانات أو كده، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك، ومنذ يعني فترة طويلة جدا، منذ أنه من ما قبل الحرب، يعني أنه هذه البنوك يعني داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي.
0: وكان بنك السودان المركزي أصدر في وقت سابق قرارا بإلزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم تحدث بياناتهم وتجميد حساباتهم خلال فترة أقصاها شهرين اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري، وذلك في إطار تجديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأرسل بنك الخرطوم رسالة لعملائه عبر تطبيق بنكك تطلب منهم تحديث بياناتهم بالذهاب إلى أقرب فرع، كما وجه بنك السودان جميع المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، بما يتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية. عادت أسعار عدد من المحاصيل في سوق الأبيض إلى الارتفاع مجددا بعد فترة من الاستقرار والتراجع الملحوظ عقب فتح طريق الصادرات وتحسن حركة تدفق البضائع للمدينة، قبل أن تتأثر بدخول قوات الدعم السريع إلى منطقتي المزروب وأم كريدم وعودة التفلتات الأمنية. وقال التاجر بسوق الأبيض علي جانو لراديو دبنجا إن فتح الجيش لطريق الصادرات أدى في وقت سابق إلى انفراج كبير في حركة البضائع والمحاصيل الواردة إلى سوق محصولات الأبيض، وانعكس بصورة مباشرة على الأسعار. وأضاف التاجر علي جانو لراديو دبنجا من سوق الأبيض في هذا الخصوص:
6: السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا، وكان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض. الصادرات طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي جيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة تأثر 503 أسرة في 57 منطقة جراء الأمطار والسيول، مع انهيار 206 منزل كليا و241 منزل جزئيا. وقال المركز إن الخريف تسبب كذلك في تأثر 29 مرفقا صحيا، بينها 6 مرافق بشكل كلي و23 جزئيا، فضلا عن تسجيل 9 إصابات وحالة وفاة واحدة. وأعلنت وزارة الصحة تنفيذ تدخلات شملت تعقيم مياه الشرب وتطهير المراحيض المنهارة ومكافحة الذباب ورش البرك والمستنقعات إلى جانب التوعية الصحية، فيما دعا المركز المنظمات إلى تكثيف جهود مكافحة نواقل الأمراض خلال فصل الخريف. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 13 من شهر 8 سنة 2026 وتتابعون فيها ردود الفعل حول الحوار الذي دعا له رئيس مجلس السيادة البرهان مع كل من حركة تحرير السودان عبد الواحد.
8: إن الحوار السوداني الذي يتحدث عنه البرهان كلمة حق أريد بها باطل، فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية.
7: وحزب الشيوعي السوداني
9: المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في قوى السودان نحو وصية سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة.
7: وحزب البعث العربي الاشتراكي
10: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الانقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها بذات المناورات المكشوفة التي كان يتقنها النظام البائد فيما يتعلق بمسميات الحوار.
7: قرار بنك السودان القاضي بتحديث بيانات العملاء بالبنوك مع الاقتصاد كمال قرار،
11: دي واحدة من الأجندة بتاعت الحرب دي، إنها تفرض قرارات على الناس وتستغل جو الحرب ده وتستغل لفتة كبيرة كده مكافحة الإرهاب وكده، يعني تمرر الأجندة السياسية وكده.
7: آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة بغرب دارفور يواجهون أوضاع إنسانية صعبة في تشاد.
4: نحن لجأنا في دولة تشاد من مناطق أكثر من 18 منطقة ده من يوم 27 شهر 7 حصلت فوقه هجوم القوات الدعم السريع.

0: آخر تطورات ملف النزاع بين الريزيغات والهبانية في الحدود بين الشرق وجنوب دارفور مع الصحفي محمد صالح البشير.
1: الإدارات الأهلية للقبيلتين لهم يومين مجتمعين في السنطة ويتوصلوا لاتفاقات كويسة خالص. أول حاجة اتفقوا على عدم العودة للنزاعات.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من ردود الأفعال السياسية من كل من الحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث العربي الأصل وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد تجاه دعوة البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني. ونبدأ مستمعينا الكرام ذلك بالأستاذ محمد الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد.
1: إن الحوار السوداني الذي يتحدث عنه البرهان كلمة حق أريد بها باطل، فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إجراء حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد خارطة الطريق واضحة المعالم لمخاطبة جذور الأزمة التاريخية، تبدأ بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط، ومن ثم الدخول في عملية سياسية شاملة بملكية سودانية لا تستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما أو من يرفض. وهذا ما أكده إعلان الرباعية الدولية الذي وجد منا التأييد كأساس موضوعي لحل المشكلة السودانية. إن دعوة البرهان لإجراء حوار هدفه إيجاد شرعية للسلطة التي يقودها وتسويقها للعالم بأنها حكومة تمثل إرادة السودانيين، وهو يبحث عن شرعية للاستمرار في السلطة بانتهاج نفس أساليب سلفه البشير، فالديكتاتورين ملة واحدة. لا يمكن القبول بإعادة إنتاج حوار الوزبة 2 ومكافأة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني على الحرب التي أشعلوها في 15 أبريل ومنحهم فرصة العودة إلى السلطة مرة أخرى، ولا يمكن لأي تنظيم أو قوى سياسية وطنية مسؤولة أن تقبل بمثل هذا الحوار معلوم الأهداف والنتائج.
0: ومن جانب حزب البعث العربي الاشتراكي مستمعنا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ وجدي صالح حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا له عبد الفتاح البرهان.
2: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بور السودان لإعادة إنتاج نفسها بذات المناورات المكشوفة التي كان يدغنها النظام البائد فيما يتعلق بمسميات الحوار وتحت عناوين مختلفة وفي كل المراحل. التسريبات حقيقة التي ظهرت خلال هذه الأيام والمناورات السياسية لقائد الانقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة تهدف لترميم أو لإيجاد شرعية مفقودة منذ العام 21 والمحاولة للتغطية على الفضائح والجرائم التي ارتكبها هذا النظام، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وما تلاها من انتهاكات وبشاعات ارتكبت بحق المدنيين في السودان. نحن نؤكد أن سلطة الإنقلاب

0: الكلاب وسلطة الأمر الواقع التي اغتصبت السلطة في 25 أكتوبر 21، ولا زالت تمتد بذات الأدوات، وهي التي أجهدت مسار الانتقال المدني الديمقراطي وفتحت الأبواب مشرعة لعودة فلول النظام البطش عودة فلول النظام البطش والفساد والفقر والإفقار. نظام الثلاثين من يونيو، هذه السلطة لا يمكن أن تتحدث عن الأخلاق، ولا يمكن أن تتحدث عن العفو. عفو عن ماذا؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ هل ارتكبت القوة المدنية التي يحاول الإيحاء للشعب السوداني ومحاولة للتضليل للداخل والخارج بأنه يعفو عن مرتكبي جرائم؟ ما هي الجرائم التي ارتكبتها القوة المدنية وقيادات القوة المدنية؟ هؤلاء هم الشرفاء الذين نادوا بالعدالة، هؤلاء هم الشرفاء الذين منذ اليوم الأول لهذه الحرب اللعينة نادوا بوقف هذه الحرب. هذه المسرحية أو هذه المحاولة ولدت ميتة، وهي عبارة عن مناورة سياسية وإعلامية تعكس حجم العزلة السياسية الداخلية والخارجية التي تحيط بهؤلاء الإنقلابيين وهؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا كل هذه الجرائم في حق الشعب السوداني. وعوضا عن البحث عن مسارات سياسية زائفة ومحاولة جر القوة المدنية لوحل الشرعنة، فإنه من الواجب الوطني والأخلاقي كان يتحتم على سلطة الأمر الواقع الاستجابة الفورية والجدية لمبادرات الحوار المباشر، وعلى رأسها مبادرة الرباعية لإيقاف الحرب مع الطرف المتقاتل معها وشريكها في انقلاب 25 أكتوبر 21. إذا العسكر والجماعات المسلحة هم أطراف الأزمة الوطنية الآن في السودان، أما القوى المدنية والثورية فليست طرفا في هذه الحرب، وليست معنية مطلقا بصفقات عسكرية أو عمليات سياسية تصنع وتطبخ تحت ضوء المدافع والرصاص. إن الطريق إلى إنقاذ السودان وبناء دولته الديمقراطية المستقلة لا يمر عبر هذه الادعاءات بالعفو أو المبادرات المصنوعة في غرف المخابرات والفلول، بل يمر حتما عبر 1. الوقف الفوري والشامل للحرب وإنهاء معاناة المواطنين وإنقاذ البلاد من التفكك، وثانيا إسقاط منهج الانقلابات وتأسيس حكم مدني ديمقراطي خالص يعبر عن إرادة الشعب بعيدا عن وصاية المؤسسة العسكرية والعسكريين، والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من تلطخت أياديهم بدماء السودانيين الأبرياء أو نهبوا ثرواتهم. رابعا والتمسك بمرجعية ثورة ديسمبر المجيدة وأهدافها العصية على الانكسار في الحرية والسلام والعدالة. إن ثورة ديسمبر وروحها باقية لدى الشعب السوداني وقالب أبناء الشعب السوداني الذين يعملون ليل نهار لكي يعبدوا الطريق أمام السلام، وأيضا أمام الطريق الديمقراطي الذي خطته ثورة ديسمبر المجيدة. ثورة ديسمبر المجيدة هي ثورة لم تنطفي وأهدافها لن تغيب عن ذاكرة الشعب السوداني وعن ذهن الشعب السوداني والقوى المدنية التي تعمل الآن جاهدة من أجل إيقاف هذه الحرب، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب، مؤكدة منذ اليوم الأول أنها مع السلام ومع الحرية ومع العدالة، وأن هذه الحرب لا يمكن أن تنتهي بانتصار عسكري لأحد الأطراف، وإنما تدمر بنية البلاد التحتية وتدمر نسيجها الاجتماعي. لذلك نقول نحن في الطريق مع أبناء شعبنا، طريق ثورة ديسمبر المجيدة، والمجد والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والعودة الظافرة والمنتصرة للمفقودين بإذن الله.
1: وكذلك مستمعينا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم والأستاذ فتحي فضل الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني حول رأي الحزب في الدعوة إلى الحوار السوداني السوداني التي قدمها عبد الفتاح البرهان.
2: تأتي دعوة الرئيس شرطة القرآن إلى حوار سوداني سوداني ومحاولته الحديث حول الديمقراطية وفتح أبواب السودان للمعارضين والقطيع مع الهيمنة والوصاية يستدعي الاهتمام ومعالجته في إطار ما يجري في المنطقة وداخل السودان. الدعوة بشكل عام يعني تظهر وكأنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في السودان نحو صيغة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة. كما تأتي هذه التطورات الأخيرة إقليميا ومحليا في إطار مساعي الحماسية والإدارة الأمريكية لحل حالة الأزمة السودانية وكسر الركود والدعوة إلى الحوار. لذا فإن التطورات الأخيرة تفرض على القوى الوطنية التعامل معها بقدر ما لا يقدر، والتغيير والفرق بين التهلئة التي تمهد لإعادة إنتاج السلطة القائمة بصورة جديدة وترتيبات جديدة وبين تسوية سياسية حصيفة تفتح الطريق أمام انتقال مدني ديمقراطي كبير. إن الديمقراطية تنعكس في حرية التنظيم والتعبير والنشاط السياسي والنقابة المستقل وتهيئة الانتقال المدني بإخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية وضمان المحاسبة على الجرائم والانتهاكات، وتظل القطيعة مع الهيمنة والسياسة ناقصة ما لم تشمل أيضا تفكيك شبكات المصالح المرتبطة بالاستبداد واقتصاد الحرب. ومن ثم فإن أي صيغة سياسية جديدة ينبغي أن تقاس بمضمونها ومآلاتها لا بشعاراتها، قدرتها على نقل السودان من إعادة تدوير مراكز القوة إلى تأسيس سلطة مدنية ديمقراطية تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أثارت القرارات التي صدرت من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك والتي تدعو العملاء لتحديث معلوماتهم لدى البنوك أثارت الكثير من الجدل، خصوصا لدى مستخدمي تطبيق بنكك الذين أصبحت حساباتهم معرضة للإيقاف بسبب صعوبة الوصول إلى أفرع بنك الخرطوم لتحديث المعلومات. حول هذه القرارات تحدث إلى جولة السودان اليوم الاقتصادي الأستاذ كمال كرار، فلنستمع له.
3: في ظل الحرب دي وتداعياتها وكده يبدو انه كل حاجه بقت ما مستند على قانون، حتى فيما يتعلق بعلاقه العميل بالبنك ولا فتح الحساب ولا متابعه الحساب او كده. ما في اي عقد بين عميل البنك والبنك المعني في انه بعد كل فتره مفروض يحدث بياناته، مفروض يمشي لاقرب فرع بنك وكده. الكلام ده ما منصوص عليه في اي شروط عند فتح يعني الحساب. في الحالة دي بيبقى بس الكلام ده وكأنما هو يعني إجراء تعسفي بيستثمر جوه الحرب ده عشان يفرض قيود على المتعاملين ولا كده. رغم إنه مشكلة المصارف دي ما مشكلة في إنه العملاء ما بيحدثوا بياناتهم، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك، ومنذ يعني فترة طويلة جدا، منذ إنه من ما قبل الحرب يعني، إنه هذه البنوك داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي، جاءت مضربة التضخم وانهيار سعر العملة السودانية، وبقت البنوك ما مكان ملائم لحفظ المدخرات وكده. يعني دي واحدة من الأسباب اللي بتخلي 90% من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي وكده. لكن صور بنك السودان استند على ما يعرف بالمنشور 8/26 صدر كان في 30 أبريل الماضي. المنشور ده كان خاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح اسمه كده يعني، وخاضع للمعايير الأمريكية في مكافحة الإرهاب وكده يعني. وجاء له المنشور بتاع 30 يوليو ده اللي هو يعني توجيه من الإدارة العامة للرقابة على البنوك في بنك السودان، يهو بيتعلق بتحديث بيانات العملاء في ظل حرب معظم الناس في مناطق النزوع أو في مناطق اللجوء بعيدين عن أي فرع بنك، وحتى القاعدين داخل السودان كثير من فروع البنوك دي دمرت وانتهت وبقت ما موجودة على الإطلاق يعني. لكن أنا من ناحية استنتاج كده إنه إذا أنت عاوز يعني تكافي غسيل الأموال ولا تمويل الإرهاب وكذا الكلام ده بيجي عن طريق تتبع الحسابات والأموال، إذا كان في أرقام غريبة يعني في التحويلات أو إذا كان في حساب يعني كان لفترة طويلة مجمد وبعد شوية بقت تجي فيه أموال كثيرة ولا كذا. الحاجات دي عادة دي التقنيات اللي بتمارسها المصارف في تتبع عمليات غسيل الأموال ولا كذا، ما المثل بتاع التحديث بيانات العملاء وكذا. لكن يبدو انه المنشور ده ذاته كان فيه فقره كده بتقول شنو، بتقول انه متابعه يعني حسابات الاشخاص من نفوذ السياسي، وما كان معروف الفقره دي بيتكلم عن نوع من النفوذ السياسي. يبدو انه القرار ده بتاع التحديث في مقاصد منها يحاصر الناس اللي عندهم حسابات في البنوك المختلفة والموجودون في مناطق يعني سيطرت هذا قوات الدعم السريع، لأنه ما في تحديث هناك بيحصل للبيانات دي، ما في ذلك يمشي، والغرض يمكن يعني خنق المجموعة القاعدة بتاع التأسيس دي وفي دارفور وكذا، خنق اقتصاديا و التغيير حسابات المتعاملين يعني هناك، ولحد 30/9 بحجة انه ما حدثوا البيانات تغلق هذه الحسابات وكذا. لكن ده ما بوقف طبعا تمويل العمليات دي، كان النشاط الاقتصادي ولا النشاط العسكري ولا كذا، يعني لانه الحرب ذاتها هي ساعدت على انتشار تحويل الاموال عبر القطاع الأهلي غير المنظم اللي هو خارج إطار البنوك وكده، يعني سواء كان في المثل بتاعت هسة عائدات الذهب ولا في إطار التحويلات العادية اللي بتتم يعني من المغتربين ولا كده لأهلهم داخل السودان، ولا في إطار حتى المصدرين والموردين وكده، كل التعامل ده بيبقى خارج الجهاز المصرفي، لأنه الجهاز المصرفي ما عنده عملات صعبة عشان يقدر يسهل عمليات بتاعت وارد أو صادر أو كده، ولا مفصول به في تحويل الأموال العادية من المغتربين وكذا لمساعدة أهلهم القاعدين في السودان وكذا. فيبدو أنه لهذا القرار يعني دلائل سياسية لا تخفى على أحد، والقرارات دي بتستغل جو الحرب وبتفرض أشياء على الناس يعني بقانون الأمر الواقع يعني. ولو كان الوضع غير الوضع يعني كان بتكون فيه مطالبات قضائية ليه من الناس من العملاء اللي البنوك وكده، باعتبار انه اغلاق الحساب ده يعني ما مبرر، واغلاق الحساب عموما قاعد يسبب اضرار اقتصاديه كبيره بصاحب الحساب، وكان حتترفع قضايا تعويض كبيره على البنوك المختلفه وكده. لكن دي واحده من الاجنده بتاعت الحرب دي، انها تفرض قرارات على الناس وتستغل جو الحرب ده، وتستغل لافته كبيره كده مكافحه الارهاب وكده، يعني تمرر الاجنده سياسي وكده. للأسف يعني هذا النوع من القرارات سيضعف الثقة أكثر وأكثر في البنوك، وكل البنوك في العالم دي هي بتسعى لجذب المزيد من العملاء وليس لتقليص عدد العملاء أو محاصرة أو فرض قرارات جائرة عليهم أو كده. لكن هو في هذه الحرب يعني يظهر هذا النوع من الأجندة يعني، وتستغل فيه بنك السودان لتمرير هذه الأجندة وكده.
1: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني عشرات الآلاف من السودانيين الذين فروا من ولاية غرب دارفور بسبب الاشتباكات الجارية بين قوات الدعم السريع والقوات المشتركة، فروا إلى تشاد، يعانون من ظروف إنسانية صعبة حيث يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة. مزيد من التفاصيل مع اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة الذي تحدث إلى جولة السودان اليوم من شرق تشاد.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مواطن إسحاق عبد العزيز دكة، لاجي من مناطق يلنغريك قبال 3 أو 4 أيام. الآن متواجد في منطقة بيتا قربو التشادية. نحن لجانا في دولة تشاد من مناطق أكثر من 18 منطقة ده من يوم 27/7 حصلت فوقه هجوم القوات الدعم السريع في هذه المناطق. جو حرقوا أولا منطقة بتاع جلنغري، ومنطقة بتاع منجورتات، منطقة بتاع ليمونة، منطقة بتاع منجورة، ومنطقة بتاع جوز بقر، منطقة بتاع ليل أرق، ومنطقة بتاع ورجقة، ومنطقة بتاع شلال، ومنطقة بتاع أرقود شلال، ومنطقة بتاع رفيدة، ومنطقة بتاع حميدة، ومنطقة بتاع لقيسة. أكثر من 17 منطقة حصلت فيه حريق وقتلوا فيه كمية من الناس، يعني تقدر كم 30 من زول كبير لطفل لشاب لأجهزة كبار السن وأطفال، حتى الأطفال الرضع كما سلموا نفوسهم من الموت. نزحنا نحن قرابة ل 17 منطقة هنا في منطقة بتاع كرابو، أكثر من 17 ألف نسمة، لا زال أوضاعنا أوضاع معاسية، ونتمنى إن شاء الله من حكومة تشادية ومنظمات الدولية والأممية ومنظمات الأقليمية تجي تتدخل. ودينا هنا ودي سابة منطقة كرابو ما فيها مصادر موية، فالناس أطشانة. والحاجة الثانية الناس مرقت بلبسهم اللي عندهم، يعني ما في زول استطاع انه حتى يشيل غيار ولا يشيل كورة دقيق ولا يشيل رطل سكر من بيته. كل الناس الجنجويد الجو حجمونا في وقت مع السهور، الناس مرقوا، يعني جزء منهم اخوانه مفقودين، ياله مفقودين وياته. حتى الان عندنا زي 8 ولا 9 جريح هنا في كروبو، لا زال ما فيها جاء عشان ياوي، بس في معاون سيه كان مرق معنا بشيل تيبان بتاع نساوين ديل بشريط وبغسله بصابون، بعد ذلك بقوم بربطه. فالحالة صعبة شوية، الناس جعانة، محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية، يعني من الجوع واللي اسمه، حتى الأمهات جروا يعني قرابة ل 18-20 كيلو، يعني ما عندهم لبن، تمام؟ فأطفال دخلوا سوء التغذية. يا أخي أنا دايره ضروري ضروري جدا إنه منظمات العالمية ومنظمات الأممية تتدخل عاجلا عاجلا عاجلا في هذه المنطقة لإنقاذ هذه الناس من الأرواح. فعندنا ناس ميتين في الشوارع، عندنا ناس مجروحين خليناهم في الشوارع فماتوا، عندنا ناس ميتين في نفس الحلال، عندنا ناس اتحرقوا جوا البيوت، عندنا أطفال اتحرقوا جوا البيوت، تمام؟ فلا زال المنطقة ده مسيطرين فيه دام السري، ما في زول بيقدر بمشي برفع زوله، ما في زول بيقدر بمشي بشيل كورة إيش، ما في زول بيقدر بمشي بيته الماء يتحرق عشان يمشي يشيل كورة إيش، ما في طريقة. 20 كيلو زول يحاول يمشي عشان يشيل كورة إيش يجيبه هنا في في في منطقة كربو عشان يأكله، ما في. يا ناس المنظمات العمومية ويا حكومة تشادية، عليكم بإسراء لإنقاذ هذه الأرواح. قرابة ل 17-18 ألف نسمة، الناس محتاجين، لأنه تدخل المنظمات، تدخل صليب الأحمر يمشي يلقط الناس المجروحين في الشارع، يمشي يلقط الميتين في الشارع. فضروري جدا إنه الأطفال دي محتاجين لرعاية صحية، فدايرين خدمات صحية، فدايرين أكل، دايرين شراب، دايرين لبس، دايرين صحة. يا ريت يا ريت المنظمات تصرف في إنقاذنا، تصرف في إنقاذنا قبل ما الناس تحلق، تصرف في إنقاذنا. فأنا بحيي رادية دبنجة من هنا يرسل صوتنا لكل الجهات المانية الحقوقية والمنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية وكل الناشطين، إنه يوصلوا صوتنا ده لعالى مرتبة من المنظمات عشان يجي ينقذونا. ده صوتنا من منطقة بتاع كروبو. الناس البسيطين القاعدين ما عندهم حاجة عشان يقدموا لنا، الحكومة والمنظمات تتقدم تجي تنقذنا إن شاء الله.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام، توصلت الإدارة الأهلية لقبيلتي ريزيغات والهبانية وحكومة شرق دارفور إلى اتفاق لوقف العدائيات وإنهاء الصراع بين القبيلتين الذي شهدته قبل يومين منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والسنطة بجنوب دارفور. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع الصحفي محمد صالح بشير.
5: بخصوص الأحداث المؤسفة اللي كان وقعت في منطقة الدبيب، في تطورات إيجابية في المنطقة دي، أول حاجة الإدارات الأهلية لقبيلة الرزيقات بقيادة وكيل ناظر الرزيقات الفاضل سعيد ماديبو، والإدارة الأهلية للهبانية بقيادة العمدة ومصل ناظر الهبانية العمدة موسى جابر، وعدد من العمد الإدارات الأهلية للقبيلتين لهم يومين مجتمعين في السلطة ويتوصلوا لاتفاقات كويسة خالص. أول حاجة اتفقوا على عدم العودة للنزاعات ووقف العدائيات تماما، الكلام ده بحضور حكومة ولاية شرقي دارفور، وهي الحكومة بتقول ممثلة للإقليم وممثلة لولاية شرقي دارفور، بمعنى أنه لما وقعت الأحداث حكومة جنوب دارفور فوضت حكومة شرقي دارفور وحكومة الإقليم فوضت شرقي دارفور لمعالجة الموضوع. الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على أنه وقف العدائيات، الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت أنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث ديل، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل حيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة السنطة ومنطقة الفردوس، في تخطيط من القبيلتين إنه إعادة الأسواق، كان في تداخل كبير في سوق السنطة، سوق السنطة ده بيكون 50% من المتساوقين من المنطقة بتاعت الفردوس، وحتى الأسواق بتاعت الجرة والأسواق بتاعت الضرابين دي أسواق في منطقة السنطة، لكن القالبية من المتساوقين بيكونوا من المناطق بتاعت الرزيقات. فالأسواق دي الاتجاه ماشي إنه الناس يرجعوا يعودوا يساوقوا الطريق برضو بتاع الضعين برام، وهو طريق مهم شديد لناس برام، فيتأثر بالأحداث دي برضو حيستأنف، ده حسب كلام الإدارات الأهلية، وإنه في ملتقى للتعايش قريب حيعقد في السنطة، ده بيعالجوا فوقه كل الإشكالات اللي حصلت، وحتى بيعملوا فيه القضايا بتاعت الدية بين الطرفين، الناس اللي راحوا بيتم ديتهم وبيلتزموا بإنه عدم التجدد. الروح طيبة بين قبيلتين الآن والأوضاع هادية تماما، صحيح في بقر كانت تم سرقتها، البقر دي كلها تم إرجاعها لأصحابها، ودي برضو كانت مؤججة الأحداث، البقر دي تم تسليمها لقوات الدعم السريع أمس، كل الكميات اللي كانت مسروقة تم تسليمها لقوات الدعم السريع، وقوات الدعم السريع قامت سلمتها بدورها لأصحابها. الموضوع مستغر شديد، وخاصة وجود قوات كبيرة، أول حاجة أكثر من 20 عربة من قوات الدعم السريع من شرق دارفور، وعشر عربة من قوات الدعم السريع في برام، وأكثر من 60 عربية بقيادة القائد عيسى غباشي، دي وصلت من نيالة. القوات دي كلها الآن منتشرة في المناطق لمزيدا من التأمين وإيقاف التفلت في المناطق.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس، أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
6: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري بين طرفي النزاع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والجهود الممكنة لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام السلام. في هذه الحلقة نواصل النقاش مع عدد من الشباب والناشطين المدنيين للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية خفض التصعيد ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب والوصول إلى حل سلمي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف تقيم ما يجري الآن من التصعيد للحرب بين الجيش والدعم السريع، وكيف يمكن خفض هذا التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. صحيح، مؤخرا السودان شهد تصعيد عسكري متزايد في بعض المناطق، خاصة كردفان، شمال كردفان بالتحديد، وهذه المعارك من المؤكد تأثيرات كبيرة على حياة المواطنين المدنيين، تأثيرات على نشاطهم بصورة كبيرة أيضا، وده الطبيعي في كل المعارك اللي حصلت في السودان، طبيعي اللي بيحصل يعني على امتداد الحرب منذ اندلاعها حتى الآن، إنه أغلب الضحايا هم المدنيين. كذلك هذا التصعيد له تأثير كبير جدا على الأنشطة بتاعة المواطنين أنفسهم. السودان في الوقت الحالي هو في موسم الخريف، وأغلب السكان بالذات في الريف هم بيتجهوا للأنشطة الزراعية. من المعلوم إنه في الفترة الحالية أغلب العمليات العسكرية هي تخاض خارج المدن، بمعنى هي تخاض في المناطق الريفية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الحاجة دي. والسودان بالذات إنه بيشهد يعني أزمة إنسانية حادة جدا، أزمة عضاية اقتصادية كبيرة على المواطنين، وكذلك قيود كبيرة، قيود في الحركة، قيود في الوصول الإنساني، قيود في الحركة التجارية بين الولايات في مناطق السيطرة المختلفة يعني، وده كله بيجعل الأثر مزدوج يعني على المدنيين. فيما يتعلق بالخطوات العاجلة التي يمكن أن تسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لسلام مستدام، أفتكر يعني أصبحنا في السودان بنعيش فيما يشبه حالة اليأس من حدوث هذا الأمر، وده نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، لأنه أي إجراءات من شأنها تقود لسلام هي بتتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية توفر آلية بتاعة حوارات لخفض التصعيد، لوقف إطلاق النار، لفتح المسارات الإنسانية، وبالتالي تهيئة المناخ للسلام بما في ذلك فتح المجال المدني وإطلاق الحريات وإجراءات أخرى. غياب هذه الإرادة هو المعطل الرئيس لحدوث هذا الأمر، وبالتالي أفتكر إذا كانت ثمة إجراءات مطلوبة هي الضغط على طرفي الصراع لتوليد إرادة سياسية تفضي لهذه الإجراءات الأولية، وهي وقف إطلاق النار، فتح المسارات الإنسانية للوصول، وكذلك فتح مسارات الحركة الداخلية، حركة التجارة الداخلية ما بين المدن وبين الولايات، عشان تخفف المعاناة من المواطنين أنفسهم وتبني نوع من الثقة عند المواطنين، يعني الحراك الداخلي ده يعني. هذه إجراءات مطلوبة وأفتكر هي المهمة لتهيئة المناخ، وكما أسلفت يتطلب إرادة سياسية لدى الطرفين المتغاتلين حاليا.
1: بعد الاستماع إلى رؤية الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، الآن ننتقل إلى الأستاذة اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية السودانية للتحول المدني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك اعتزاز، وما الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية والشباب للضغط من أجل وقف الحرب؟
3: صباح الخير. بالنسبة لكيف يتم خفض التصعيد الحالي، فأنا بشوف إنه المجموعات الشبابية والأجسام الشبابية اللي بتناهض وقف الحرب عندها دور كبير في مناصرة خفض التصعيد من أطراف النزاع، وده بيجي عبر الحملات بتاعت المناصرة المختلفة اللي ممكن تقوم بها الأجسام دي في مناشدة الأطراف النزاع ومناشدة المجتمع الدولي في إنه يتوقف التمويل بتاع الحرب للأطراف المختلفة بتاعت النزاع، وبرضو عبر يعني إرسال رسائل محددة للشباب اللي هم ذاتهم جزء من أطراف النزاع اللي بيغزوا الحرب، وهم بتم استخدامهم كوقود للحرب في إنهم يعني يقدموا المصالح بتاعت حماية المدنيين وإحلال السلام على إنه يكون في تصعيد يعني حربي وكده. برضو مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبث خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إنه هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب بتاعت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان. برضو يعني شايفة من المهم شديد إنه يتم تمكين المجموعات الشبابية دي باعتبارها هي ممكن تكون بديل للعنف اللي قاعد يحصل في أرض الواقع في السودان وكده، ده مع مراعاة ذاته للظروف الأمنية والتهديدات الأمنية اللي ممكن يواجهوها الشباب دي سواء كانوا هم جوا السودان أو برا السودان. أخيرا يعني حابة إنه أختم إنه مثلا من أكثر الأدوات اللي أنا بشوفها يعني كانت فعالة في الفترة اللي فاتت وكانت عملية بالنسبة للمجموعات الشبابية في مناصرة السلام، اللي هي الحملات الرقمية اللي بتتم في السوشيال ميديا في أوقات مختلفة حسب المناخ السياسي، حسب المبادرات الدولية اللي قاعد تتم سواء كان زمان الرباعية ولا حاليا الخماسية، وأي مبادرة لتحديد العملية السياسية وكده. وإنه مهم شديد أصوات الشباب والشابات كلهم تكون مضمنة في عملية رسم المسار السياسي في السودان لما بعد الحرب.
1: شكرا جزيلا لك اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا على هذه الإضاءات. والآن ننتقل إلى الناشط المدني عبد الرحمن موسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج قضايا الشباب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب براديو دوبنغا ونرحب بكل التيم العامل لدى راديو دوبنغا وعلى طرح تلك هذه الأسئلة. بأن في ظل التوترات والتصعيدات الحاصلة الآن بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بأن نتمنى من المجتمع الدولي الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هنالك الآن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو دائما تريد وقف إطلاق النار، وتريد دائما بأن تخرج المواطنين إلى بر الأمان، وكذلك المحافظة على المؤسسات سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية والبنية التحتية حفاظا على هذا الوطن، وكذلك برضو تريد بأن يكون هنالك اتزان بالنسبة للاقتصاد. ولكن الجيش هنالك يعني يبدو بأن يطرح بعض الهدن، ولم تكن هنالك مراقبة دولية من الاتحاد الدولي سواء كان دول الاتحاد الافريقي او الولايات المتحدة الامريكية او الجامعة العربية. فنتمنى من المجتمع الدولي بان يكون هنالك مراقبة، لو اراد ان يوقف هذا القتال او هذا التصعيد لازم يكون هنالك وضع خطة وكذلك ضغوط تكون على الجيش السوداني، لأنه حاليا الآن في التصعيد. عندما يعني يكون هنالك عدم تصعيد لقوات الدعم السريع فيكون هنالك الطرف الآخر يصعد يعني، فهسه حاليا في توترات يعني شرسة جدا بين قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة. وحاليا نحن كناشطين نطلب من الاتحاد الدولي أو دول الاتحاد الافريقي بان يكون هنالك بنود او تكون هنالك رؤيه واضحه جدا وتكون على ارض الميدان، بان يعني يكون هنالك وقف اطلاق نار فوري وتبدا المراقبه بتدخل مراقبه الطرفين يعني الشعب السوداني سواء كان في كل الولايات سواء كان تحت سيطره الجيش السوداني او تحت سيطرة القوات شنو المسلحة. فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن. ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
1: بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذا النقاش الذي استمعنا خلاله إلى رؤى مختلفة حول سبل خفض التصعيد العسكري في السودان ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب. نشكر ضيوفنا كل من الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والأستاذ اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا والناشط المدني عبد الرحمن موسى على مشاركتهم معنا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 13 اغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للاخبار واصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد اخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدا كالعادة بنشرة الاخبار واليكم العناوين. المعارك تشتعل في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بالنيل الأزرق وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالطائرات المسيرة على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي وسماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزاقات والهبانية وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. محلل اقتصادي يقول قرار بنك السودان بتحديث بيانات العملاء إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة مع إبراهيم جاد كريم. شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على مدن العاصمة الثلاث لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة الأربعاء على عطبرة والدامر والأبيض والخرطوم. وأكد الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل أن الهدف من استخدام المسيرات هو ضرب السودانيين، مشيرا إلى أن كثير من المسيرات تتجه لأهداف مدنية والحرب تدار داخل المدن وهي مرفوضة لكونها تستخدم المواطنين كدروع بشرية. وأضاف الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الهدف من استخدام المسيرات، وهذه المسيرات هي سلاح جديد، هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي أنه كذلك المتضرر هو المواطن السوداني، والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب وتقضي إليها.
0: من جهته قال الخبير العسكري مقدم محمد نور أن العمليات التي تمت في قيسان جاءت كحيلة بإفراغ مناطق في كردفان لإشغالهم بشيء ويكونوا مشغولين في اتجاه آخر، وأوضح أن العمليات ستنشط بعد خطاب حميتي بفك الرسم في الفترة القادمة. وقال إن حميتي أعطى توجيهات بأن ترجع العمليات في شكلها السابق باستخدام المسيرات ومهاجمة المواقع، مشيرا إلى أن هذه المسيرات موجودة في الأصل لديهم وليست جديدة، حتى الجهة التي تدعمهم قد أوقفت الدعم، لكن دائما لديهم الخطة باء كما قال. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا بتخيل أنه الدعم السريع في العمليات القامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش، أنا ما زلت حيان. واحدة. اثنين، المسألة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغال بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني.
0: وفي شمال كردفان شنت قوات الدعم السريع هجوما واسعا صباح الخميس مصحوبا بالطائرات المسيرة على مدينتي جبرة الشيخ وبارة بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وأكدت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح هجوم الدعم السريع، وقالت إنما أسمته بميليشيا الدعم السريع هاجمت الخميس ارتكازات قواتنا والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جبرة الشيخ عبر ثلاث محاور. وأكد تصدي القوة المشتركة مع الجيش للهجوم ودحرها للدعم السريع. اندلعت معارك عنيفة يوم الخميس بين الجيش وقوات تحالف تأسيس بمدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وأعلنت حكومة محافظة الكرمك أن المدينة تعرضت خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة إلى جانب قصف مدفعي قالت إنه يأتي من الجوار الإقليمي. وقالت الحكومة في بيان صادر اليوم إن القوات المسلحة تواصل التصدي للهجمات، مؤكدة وقوفها إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها ودعمها لما وصفته بالجهود الرامية إلى حماية المدينة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هايو الأوضاع الإنسانية للمواطنين في قيسان بأنها كارثية، وقال إن 3000 شخص فروا إلى الحدود الإثيوبية، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء المعارك بين الجيش وقوات تحالف تأسيس. وقال لراديو دبنجا إن هنالك نحو 13000 آخرين نزحوا إلى الداخل لمنطقة بكوري، بينما نزح آخرون لمنطقة تيارة الواقعة في الاتجاه الشرقي لمحافظة جيسان. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هاجو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أوضاع إنتهانية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين النزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة جيسان.
0: من جانبها قالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق جسم عبد الكريم دلدوم أن الأحداث الأخيرة في منطقة جيسان أدت إلى نزوح أعداد من السكان إلى مناطق مختلفة بمحافظة جيسان، بينما توجه جزء منهم إلى محافظة ود الماحي حيث يقيمون في معسكرات من بينها منبدي وألمان. وأوضحت قسمة أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين تشمل المواد الإيوائية خاصة المشمعات والخيام إلى جانب المساعدات الغذائية. وناشدت جميع المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني بتكثيف تدخلاتها وتقديم الدعم للنازحين في مناطق وجودهم في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بولاية النيل الأزرق. لقي شخصان مصرعهما داخل قسم الطوارئ بمستشفى الأبيض جراء إصابتهم بشظايا مسيرة تابعة للدعم السريع أطلقتها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وأكدت شبكة أطباء السودان في بيان رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية باستخدام الطائرات المسيرة الموجهة أمس واليوم في عدد من الولايات. وطالبت الشبكة في بيانها المجتمع الدولي بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. قتل شرطي وأصيب 4 آخرون في تفجير قنبلة يدوية غرينيد داخل نقطة ارتكاز أمنية بقرية أم شجرة التابعة لمحلية وسط القضارف يوم الأربعاء. ووقع الحادث على خلفية توقيف قوة أمنية أحد الأشخاص للاشتباه به قبل أن تكشف عملية التفتيش عن حيازته مواد وحبوبا مخدرة محظورا. وأثناء شروع أفراد القوة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحريز المضبوطات أبدأ مقاوما قبل أن يقوم بتفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته، ما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد نقطة الارتكاز. وأسفر الحادث عن مقتل الرقيب أول شرطة قذافي آدم يحيى من شرطة مكافحة المخدرات إلى جانب وفاة الشخص الذي فجر القنبلة محمد خضر عمر إلياس، كما أصيب 4 من أفراد نقطة الارتكاز. وصل نحو 7000 لاجئ سوداني إلى منطقة كروبوت بدولة تشاد المجاورة بعد فرارهم من أكثر من 18 منطقة بولاية غرب دارفور منذ 27 يوليو الماضي جراء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وقال اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد إن اللاجئين نزحوا من قراهم بسبب هجمات شنتها قوات الدعم السريع في إطار الاشتباكات الدائرة بينها وبين قوات المقاومة الشعبية، مشيرا إلى مقتل عدد من السكان خلال تلك الهجمات. وأوضح دكة أن اللاجئين في كروبوت يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، أبرزها النقص الحاد في مياه الشرب والغذاء والملابس ومواد الإيواء في وقت تشهد فيه المنطقة هطول أمطار غزيرة. وأضاف اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد في هذا الخصوص:
4: حالة صعبة شوية، الناس جعانة، محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية يعني من الجوع واللي اسمه، حتى الأمهات جروا يعني غرابة ل 18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن.
0: وحول الأوضاع الصحية للفارين من غرب دارفور بمنطقة كابوت شرق تشاد وصف دكة الأوضاع بأنها سيئة وفي غاية الصعوبة، مشيرا إلى وجود حالات سوء تغذية بين الأطفال بجانب عدد من الجرحى الذين يتلقون الرعاية الطبية بصورة بدائية في ظل غياب الخدمات الصحية والمستشفيات. وناشد دك المنظمات الدولية والأممية والإقليمية إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لتوفير مياه الشرب والغذاء والرعاية الصحية ومواد الإيواء والعمل على إجلاء الجرحى وانتشال جثامين القتلى من المناطق المتضررة بغرب دارفور. وصف الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار القرارات الصادرة من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك قرار دعوة العملاء لتحديث معلوماتهم بأنه إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب لفرض قيود على العملاء. وأضاف لراديو دبنجا أن مشكلة المصارف السودانية ليست في عدم تحديث العملاء لبياناتهم ولكن انعدام ثقة العميل في البنك وهو أمر يعود لما قبل الحرب. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص
5: مشكلة المصارف دي ما مشكلتها في أنه العملاء ما بيحدثوا بيانات أو كده، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك ومنذ يعني فترة طويلة جدا منذ أنه من ما قبل الحرب يعني أنه هذه البنوك يعني داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي.
0: وكان بنك السودان المركزي أصدر في وقت سابق قرارا بإلزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم تحدث بياناتهم وتجميد حساباتهم خلال فترة أقصاها شهرين اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري، وذلك في إطار تجديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأرسل بنك الخرطوم رسالة لعملائه عبر تطبيق بنكك تطلب منهم تحديث بياناتهم بالذهاب إلى أقرب فرع، كما وجه بنك السودان جميع المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة بما يتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية. عادت أسعار عدد من المحاصيل في سوق الأبيض إلى الارتفاع مجددا بعد فترة من الاستقرار والتراجع الملحوظ عقب فتح طريق الصادرات وتحسن حركة تدفق البضائع للمدينة قبل أن تتأثر بدخول قوات الدعم السريع إلى منطقتي المزروب وأم كريدم وعودة التفلتات الأمنية. وقال التاجر بسوق الأبيض علي جانو لراديو دبنجا إن فتح الجيش لطريق الصادرات أدى في وقت سابق إلى انفراج كبير في حركة البضائع والمحاصيل الواردة إلى سوق محصولات الأبيض وانعكس بصورة مباشرة على الأسعار. وأضاف التاجر علي جانو لراديو دبنجا من سوق الأبيض في هذا الخصوص
6: السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي السمسم الكركديه كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي جيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات فالأسعار تاني بدأت تزيد.
0: الخبر الأخير في النشرة، أعلن مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة تأثر 503 أسرة في 57 منطقة جراء الأمطار والسيول مع انهيار 206 منزل كليا و241 منزل جزئيا. وقال المركز إن الخريف تسبب كذلك في تأثر 29 مرفقا صحيا بينها 6 مرافق بشكل كلي و23 جزئيا، فضلا عن تسجيل 9 إصابات وحالة وفاة واحدة. وأعلنت وزارة الصحة تنفيذ تدخلات شملت تعقيم مياه الشرب وتطهير المراحيض المنهارة ومكافحة الذباب ورش البرك والمستنقعات إلى جانب التوعية الصحية، فيما دعا المركز المنظمات إلى تكثيف جهود مكافحة نواقل الأمراض خلال فصل الخريف. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. مع استمرار الحرب في السودان تتصاعد العمليات العسكرية وتزداد حملات التعبئة والتحشيد، بينما يظل المدنيون في مختلف أنحاء البلاد عالقين في دائرة الخوف والنزوح وفقدان الأمن وسط مخاوف من اتساع رقعة القتال وارتفاع كلفة الحرب الإنسانية. لكن ما الذي يمكن أن يوقف هذا التصعيد؟ وما هي الخطوة الأكثر إلحاحا لفتح الطريق أمام السلام؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه على جمهور راديو دبنجا في استطلاع للرأي، لنستمع إلى صوت المواطنين ونقيف على رؤيتهم بشأن الطريق الأكثر نحو خفض التصعيد وتهيئة المناخ للسلام. وطرحنا على المشاركين 5 خيارات: إعلان وقف فوري لإطلاق النار، استئناف مفاوضات سلام شاملة بين الأطراف، زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لوقف القتال، توحيد جهود القوى

0: إلى خيار آراء أخرى. فماذا قال جمهور راديو دبنجا؟ جاءت النتيجة لافتة إذ اختار 73% من جملة المشاركين والبالغ عددهم 739 على صفحة راديو دبنجا في الفيسبوك اختاروا إعلان وقف فوري لإطلاق النار باعتبار الخطوة الأكثر إلحاحا لخفض التصعيد، بينما رأى 15% أن الأولوية هي استئناف مفاوضات سلام شاملة بين الأطراف، في حين اختار 9% خيارات أخرى. وحصل خيار زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لوقف الحرب على 4% من الأصوات، وهي النسبة نفسها التي حصل عليها خيار توحيد جهود القوى السياسية والمدنية لدعم الحل السلمي. هذه الأرقام تفتح الباب أمام سؤال أكبر، هل يمثل وقف إطلاق النار الخطوة الأولى فعلا نحو السلام؟ وكيف يمكن تحويل الدعوات إلى السلام إلى مسار عملي يوقف الحرب ويحمي المدنيين؟ للإجابة عن هذه الأسئلة نستضيف في هذه الحلقة عدد من الناشطين والفاعلين في العمل المدني للحديث عن سبل خفض التصعيد ودور المجتمع المدني والشباب وإمكانية العودة إلى طاولة التفاوض وما الذي يمكن أن يفعله السودانيون والمجتمع الدولي لفتح الطريق أمام السلام. ونبدأ حديثنا مع سوسن جمعة موسى الناشطة المدنية والفاعلة في قضايا فض النزاعات وبناء السلام. سوسن أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
1: طيب، الآلية الوحيدة لخيط بتاع التصعيد للحرب في السودان أنا بفتكر أنه بتتبني على 3 حاجات أساسية. الحاجة الأولى لازم يكون في ضغط متوازن من جميع الأطراف، يعني سواء كان من التحركات الدبلوماسية ولا التحركات الإقليمية والدولية، بل إضافة للتحرك المحلي أكيد يعني من الفاعلين المحليين. فلو بيقى في توازن في الحركة بتاعت عملية الضغط، لأنه الأطراف ضروري جدا يعملوا على وقف إطلاق نار فوري ومن ثم فتح الممرات الإنسانية لدخول المساعدات للمتأثرين، فده نفتكر أن دي الآلية الأولى الممكن يعني ممكن نقدر نعملها، يعني كلنا إذا نحن طبعا اتوافقنا على رؤية محددة اللي هو كمجتمع محلي وإقليمي ودولي ودبلوماسي مع بعض، وحركتنا بقت واحدة تجاه هذا الإطار. الحاجة الثانية برضو ممكن زي ما بقولوا توقف لنا التصعيد، أنا بفتكره برضو مهمة جدا تفعيل دور الوساطة، سواء كان برضو أنا ما بتكلم بس عن الوساطة الدولية كذلك الوساطة المحلية، لأنه المتأثرين الأكبر زي ما بقولوا بالحرب وهم جزء من حيثيات الحرب دي كلها هم السودانيين ذات نفسهم. فأنا أفتكر الوساطة المحلية خاصة للناس المقبولين والمؤثرين من المجتمع المتخصصين في إطار الوساطة ولهم باع وخبرة كبيرة في فهم السياق السوداني، فهم ديل اللازم نفعله بحيث أنه نحن نقدر نأثر في أنه التصعيد ده بين الأطراف ويمشي. وده نحن برضو جربناه في حاجات كثيرة، نحن كسودانيين في الجوبيات في الجلد في مشاكل كثيرة حصلت في السودان أو كان بتحصل بوساطة محلية الناس كان بتحلها. أنا ما بعرف ليه في الحرب دبيقة ما في، فأنا أفتكر لو نحن فعلنا الدور ده وكاملناه مع الدور بتاع الوساطة الدولية بنقدر نصل برضو زي ما قلت لخفض للتصعيد الحاصل الآن. والحاجة الثالثة أو الآلية الثالثة اللي أنا بفتكرها مهمة هو طبعا توحيد الصوت والرؤية المدنية. فأنا أفتكر ده برضو له أثر كبير، لأنه نحن الفترة اللي فاتت دي الحرب قسمتنا وقسمت المجتمع المدني عموما لعدة أصوات، وعدد من الصوت دي برضو أنتج لنا عدد من التصورات وأنتج لنا عدد من الرؤى، فبالتالي ده برضو أضعف الصوت المدني وخلى إنه التصعيد العسكري يستمر كل إن حسب رؤيته كل إن حسب زي ما بقولوا السردية بتاعته. فأصبح هناك زي ما بقولوا جاب كبير للسردية بتاع المجتمع المدني عموما والسياسي في إنه يقدر يفرض رؤيته من خلال التصعيد بين الحرب بين الأطراف المختلفة دي. فأنا أفتكر دي الحاجة المهمة الثالثة المفروض نحن نمشي فيها، وأكيد طبعا بأكد ونحن أول 3

0: المسارات دي كلها تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، يبقى هو ده المرجعية بتاعته الأولى في العمل لخفض التصعيد العسكري.
1: شكرا جزيلا لك سوسن جمعة موسى على هذه الإفادات المهمة. والآن ننتقل إلى رؤية أخرى حول مسارات خفض التصعيد وفرص الوصول إلى السلام في السودان مع شريف علي داود الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية.
2: في حقيقة الأمر بأن الوضع في السودان وضع كارثي بمعنى الكلمة، ووضع مؤلم ومؤسف أن يصل السودان إلى هذه المرحلة. أنا من وجهة نظري بقول أنه لابد زيادة الضغط الدولي والإقليمي لوقف القتال فورا في السودان، لأنه إذا لم تتضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف القتال لم يقف القتال. أما الحث على الطرفين أوقف القتال الهدنة، هذا يتم أمر مفروغ عنه. لابد أن يكون الضغوط الدولية والإقليمية ومقاطعة الدول الإقليمية والدولية كل المنافس مع السودان، مع الطرفين، إن كان الطرف دعم سريع أو طرف الجيش. يجب على المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي أن يوقف كل الإمدادات وكل التعامل مع الجانبين معا، لأن الوضع الكارثي، الوضع الإنساني يا جماعة، الوضع الإنساني وضع كارثي. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى، وأتمنى من المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي بأن يمارس كل الضغوط، إن كانت ضغوط عسكرية أو ضغوط قانونية أو ضغوط لوجستية، لإيقاف هذه الحرب فورا.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ شريف علي داود الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية على مشاركتك حول الأزمة ومسارات الخروج منها. والآن ننتقل إلى صوت آخر من أصوات الشباب والفاعلين في الشأن العام، ومعنا إحسان أحمد آدم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
3: شكرا على الفرصة العظيمة اللي تبتدون لها كشباب، فبنشكركم شديد عليها.
4: طبعا الحرب الحالية الحاصلة في السودان هي نتيجة بتاعت تراكمات بتاعت أزمات، ومن أسباب الرئيسية غياب الحوار السوداني وغياب غياب الرؤية الوطنية الواضحة الموحدة. فبدون مفاوضات وبدون حوار سوداني ثم سوداني ثم سوداني ما حيكون في حل لأزمات السودان. فعشان كده ما في حل لأنه يجيف التصعيد العسكري ده بدون ما يكون فيه حوار سوداني وسوداني، عشان كل الأطراف تقدر تصل لاتفاق يرضيهم كلهم، وبرضه يقدروا يطلعوا البلد دي لبر الأمان. لازم برضه كمان يكون في اتفاق ما بين القوى السياسية والعسكرية والمدنية، لازم كلهم يكونوا متفقين ومتوافقين، وما في شيء بيجيب الوفاق إلا الحوار السوداني والسوداني.
1: شكرا جزيلا لك إحسان أحمد آدم على هذه المشاركة والإفادات المهمة. ننتقل الآن إلى رؤية الناشط حامد آدم للحديث عن تأثير استمرار التصعيد العسكري على المدنيين وكيفية وقف هذا التصعيد. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: في ظل التصعيد العسكري بين المتنازعين قوات الدعم السريع والجيش، نحن بنفتكر انه التصعيد ده اضر بالسودانيين وسيما المدنيين العزل في مناطق سيطرة الجيش او في مناطق سيطرة الدعم السريع. فنحن بنفتكر انه وجود المفاوضات بين الفريقين، مفاوضات جادة، بنفتكر انه المفاوضات دي ذاتها بتفضلين الى ابعاد الملايش من المشهد، وإبعاد أي أيديولوجيا، أي فريق عنده أيديولوجيا فكرية قد تضر بالسلم المجتمعي للشعب السوداني، لما عرف منه بالانضباط المجتمعي لسنوات بعيدة. لكن الحرب دي أفردت لنا واقع مرير جدا للانقسام المجتمعي. فنحن بنفتكر أنه المفاوضات بتبعد لنا شبح الدواعي في صباح أي زول عنده أيديولوجيا فكرية قد تضر للمستقبل البعيد.
1: شكرا جزيلا لك الناشط حامد آدم على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط محمد عثمان لنتعرف على رؤيته بشأن التصعيد الحربي والأولوية العاجلة في هذه المرحلة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بدينا نتحدث عن ظل التصعيد العسكري الشديد الآن، وبالذات ارتفاع القياسي في المعارك والهجمات التي تضر منها الشعب السوداني بشكل كبير جدا جدا، لا يجد الواحد دعوة يطلقها الآن سوى التركيز على عملية وقف فوري لإطلاق النار، وقف فوري لإطلاق النار، لأن ذلك يبطل أثر الحرب التدميرية وتوقيف آلة التدمير. ولأنه يعني بعد إيقاف إطلاق النار يجد الناس ربما فرصة للمحادثات أو للتنسيق أو لترتيبات عملية السلام بأي شكل كان، ولكن في ظل استعار الحرب وفي ظل استمرار العمليات العسكرية يبقى يعني لا توجد أقل فرصة لإطلاق عملية حوار أو أي كان ذلك. ولأنه يعني هذا الخيار محبذ، لأنه الأمان الذي يستحقه السودانيين هو ليس ملك لأي أحد، ولا يحق لأي أحد أنه يعبث بهذا الأمان ويجد المبرر أو يتخذ أي ذريعة للاستمرار في تدمير وإنهاك الشعب والأمة السودانية. لذلك أعتقد أن الوقت الآن أكثر إلحاحا وضرورة هي عملية وقف فوري لإطلاق النار حتى يهيئ ذلك المناخ لكل الفرص الأخرى، سواء كان توحيد القوى المدنية أو إطلاق عمليات حوار أو أيا كان شكلها. ولكن ما لا تتوقف لعلعة المدافع سيستمر الضرر أولا جراء المعارك واستنزاف الاقتصاديات وزيادة كثافة النزوح واللجوء، وناهيك عن الخسائر في الأرواح وغيرها. وكل ذلك يعني إذا رفضه أي شخص يعتبر هو يعني يمكنك تحديد الأعداء للشعب السوداني من خلال رفضهم للسلام إطلاقا وإفساد عمليات السلام. هؤلاء بالضبط هم أعداء الشعب السوداني. تحياتي لكم محمد عثمان، غرب كردفان.
1: شكرا جزيلا لك محمد عثمان ولكل ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب، والتي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري الذي تشهده الساحة السودانية بين أطراف الصراع والفرص الممكنة لفتح الطريق أمام الحوار والسلام. أعزائي المستمعين، نقف هنا في الجزء الأول من حلقتنا على أن نلتقي بكم في الجزء الثاني لمواصلة النقاش حول الموضوع نفسه والاستماع إلى آراء ومقترحات ضيوف آخرين حول كيفية وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الطريق أمام السلام في السودان. إلى أن نلتقي، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو تبنجا. إلى اللقاء.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
8: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة الليلة حديثنا عن موقف المجموعات النسوية من اجتماعات الأهلية الخماسية في أديس أبابا، وشنو رايهم في المسار السياسي المطروح، وأبرز الملاحظات اللي عندهم حول الطريقة الماشية بها العملية السياسية، خاصة بعد مقاطعة عدد من القوى المدنية للاجتماعات الأخيرة. الاجتماعات فتحت أسئلة كثيرة، هل المسار الحالي قادر فعلا يجمع السودانيين ويساهم في وقف الحرب؟ وليه بعض القوى المدنية اخترت المقاطعة؟ وشنو المطلوب عشان يتم إصلاح المسار وبناء ثقة بين الأطراف المختلفة؟ في حلقة الليلة بنسمع لثلاث أصوات نسوية، وبنتعرف على تغيير لاجتماعات أديس أبابا ورؤيتهم للإصلاحات المطلوبة، وكيف ممكن تكون مشاركة النساء أوسع وأكثر تأثير في أي عملية سياسية جاية. ضيفتنا في الحلقة الفاعلة النسوية هي أيام البشرة ومريم حامد، المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ورحمة عتيق الكندي، عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. نبدأ أولا مع الأستاذة هيام البشرى، ونسألها عن موقفها من اجتماعات الأهلية الخماسية وأبرز الملاحظات على المسار الحالي، وشنو المطلوب عشان العملية السياسية تكون أكثر شمولا. أستاذة هيام، مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: السلام عليكم، التحية لمستمعي راديو دبنجا الكرام. في البدء أنا شاكرة جدا للمساحة دي فيما يتعلق بدعوة الأهلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية. رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات ومن ضمنها تحالف صمود. وفي الموقف ده بنعتقد إنه في عدة أسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الإجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات، ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة. وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، ودبخ اللي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأن الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 13-25 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام، وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بتقودنا إلى أن يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو، لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئات، نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة، اللي بيخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة، ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أولى الخطوات أن تستمر القوى المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات اللي أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنها برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
1: سمعنا من الأستاذ هيام عن الملاحظات على مسار العملية السياسية وأهمية معالجة الأسباب اللي خلت بعض القوى المدنية تقاطع اجتماعات أديس أبابا، لكن في جانب مهم تاني وهو مسألة الثقة في الآلية نفسها وكيف ممكن يتم بناء جسور تواصل بين الأطراف المختلفة بعيدا عن إغلاق العملية بأطراف ما بيساعد في الوصول لمسار مدني حقيقي. حول النقطة دي بنستمع للأستاذة مريم حامد أحمد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ونسألها عن رؤيتها لمسار الخماسية وكيف ممكن استعادة الثقة وضمان مشاركة حقيقية للمجموعات النسوية. أستاذة مريم أهلا ومرحبا بك في كنداكات وميارم.
3: شكرا شديد ودي فرصة كويسة تحت لنا كمجموعات نسوية أو كمنظمة. مثلا أنا مريم حامد مديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة. طيب أنا بالنسبة لي إنه القوى المدنية المناهضة للحرب والضغط إنه تعمل في موضوع العملية السياسية وبتمهد لاستعادة المسار الانتقال الديمقراطي بالسودان, يعني فقدت الثقة في بعض من أطراف الخماسية يعني, وليس في كل الآلية بأكملها يعني تمام, ويعني ومن الضروري إنه تتسع أطراف الآلية الخماسية فيما بينها لإعادة الجذور التواصل يعني مع كل القوى المدنية, وانه ما ترفع في التجاوز بتاع التكوينات المدنيه بتكون الرابطه المشاركه في الاجتماع الاخير يعني ما ترفضها, وانها برضو ما تحاول تقلق العمليه السياسيه باطراف النظام البائد يعني زي هماسي حاليا قاعدين يعملوا يعني. احنا مثلا في حكومه السودان مثلا ساعت لاقلاق الاجتماع يعني باطراف مؤيده لاستمرار الحكم العسكري يعني بعد الحرب ومن وراء واجهه مدنيه, نحن ضد الحاجه دي, وإنه ضروري شديد إنه يكون في إشراك لكل المجموعات النسوية والمجموعات الشبابية. وفورمي لما أقول المجموعات النسوية بقصد إنه حتى النساء المنظمات النسوية الموجودة في الجراسروت, يعني مثلا كمنظمة بعرف نفسي إنه منظمة قاعدية محلية, إنه المفروض إنه المشاورات دي كلها هتتسع لكل الناس دي يعني. للأسف ده ما قاعد يحصل. أنا ممنون للفرصة دي إنه صوتنا بيسمع يعني, ضروري شديد إنه يكون في إشراك, وضروري إنه ما يتم يعني ما يتم إغلاق العملية السياسية بواجهات بتاع الحزب بعد الحكم العسكري اللي بتكون دعم لاستمرار الحرب في السودان يعني. شكرا
1: مستمعين الأعزاء, ما زلنا معاكم في برنامج كداكات وما يعرف. واحدة من أبرز الملاحظات على اجتماعات أديس أبابا كانت مقاطعة أطراف مدنية مهمة, وده فتح سؤال حول مدى سمو الاجتماعات وقدرتها بشكل الحالي على المساهمة في وقف الحرب وبناء عملية سياسية جامعة. طيب كيف ممكن معالجة القصور ده, ومنو المفروض يكون جزء من العملية السياسية, وكيف ممكن توحيد الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية بدل تعدد المسارات؟ عشان نعرف أكثر نستمع للأستاذة رحمة عتيق الكنزي اللي هي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. أستاذة رحمة مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم.
4: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل. وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة من بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية يعني الوضع الراهن حقها غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق, لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتخفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية. لابد من تحديد أطراف العملية السياسية بصورة واضحة مع عزل تام للمؤتمر الوطني وواجهاته. الحلول أول حاجة إيقاف النهج الإقصائي, فتح أوراق الحوار دون تفصيل الحلول لصالح أطراف محددة. والواضح للجميع يعني إنه ما تم في أديس كان هو داعم لخط محدد ومعلوم يعني لحكومة بورسودان, بالتالي النهج ده ما ممكن يوصل الناس لحل أبدا. توحيد المنابر والمبادرات الإقليمية والدولية في مسار واحد محايد بيمنع لنا تشتيت الجهود يعني. برضو التركيز طبعا على الأولويات اللي هو الأولوية نحن طرحناها يعني أو قاعدين نطرحها على الدوام, هي هدنة إنسانية تفتح مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية, مسار سياسي بالتوازي مع المسار العسكري.
1: مستمعين الأعزاء, وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. حلقتنا الليلة سمعنا فيها آراء ومواقف نسوية مختلفة حول اجتماعات الآلية الخماسية في أديس أبابا والملاحظات على مسار العملية السياسية وشنو المطلوب عشان تكون العملية أكثر شمولاً وتمثيلاً للسوداني. وبرز بصورة واضحة مطلب أساسي إن النساء ما يكونوا مجرد حضور في العملية السياسية, وإنما يكون عندهم دور حقيقي وفاعل في النقاش. شكرا جزيلا لضيفاتنا، وشكرا لكم مستمعين على المتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، ودمتم بخير.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
7: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل، وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها. أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر مثلا. في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول من ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما هتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
6: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 13 اغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. المعارك تشتعل في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بالنيل الأزرق وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالطائرات المسيرة على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي وسماع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزاقات والهبانية وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. محلل اقتصادي يقول قرار بنك السودان بتحديث بيانات العملاء إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة مع إبراهيم جاد كريم. شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على مدن العاصمة الثلاث لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة الأربعاء على عطبرة والدامر والأبيض والخرطوم. وأكد الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل أن الهدف من استخدام المسيرات هو ضرب السودانيين، مشيرا إلى أن كثير من المسيرات تتجه لأهداف مدنية والحرب تدار داخل المدن وهي مرفوضة لكونها تستخدم المواطنين كدروع بشرية. وأضاف الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الهدف من استخدام المسيرات وهذه المسيرات هي سلاح جديد هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي أنه كذلك المتضرر هو المواطن السوداني، والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب وتقضي إليها.
0: من جهته قال الخبير العسكري مقدم محمد نور أن العمليات التي تمت في قيسان جاءت كحيلة بإفراق مناطق في كردفان لإشغالهم بشيء ويكونوا مشغولين في اتجاه آخر، وأوضح أن العمليات ستنشط بعد خطاب حميتي بفك الرسن في الفترة القادمة. وقال إن حميتي أعطى توجيهات بأن ترجع العمليات في شكلها السابق باستخدام المسيرات ومهاجمة المواقع، مشيرا إلى أن هذه المسيرات موجودة في الأصل لديهم وليست جديدة، حتى الجهة التي تدعمهم قد أوقفت الدعم لكن دائما لديهم الخطة ب كما قال. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا بتخيل أنه الدعم السريع في العمليات القامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش أنا ما زلت حيان، واحدة. اثنين، المسألة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بحطبيرة من ناحية تكتيكية هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني.
0: وفي شمال كردفان شنت قوات الدعم السريع هجوما واسعا صباح الخميس مصحوبا بالطائرات المسيرة على مدينتي جبرة الشيخ وبارة بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وأكدت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح هجوم الدعم السريع، وقالت إنما أسمته بميليشيا الدعم السريع هاجمت الخميس ارتكازات قواتنا والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جبرة الشيخ عبر ثلاث محاور. وأكد تصدي القوى المشتركة مع الجيش للهجوم ودحرها للدعم السريع. اندلعت معارك عنيفة يوم الخميس بين الجيش وقوات تحالف تأسيس بمدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وأعلنت حكومة محافظة الكرمك أن المدينة تعرضت خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة إلى جانب قصف مدفعي قالت إنه يأتي من الجوار الإقليمي. وقالت الحكومة في بيان صادر اليوم إن القوات المسلحة تواصل التصدي للهجمات، مؤكدة وقوفها إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها ودعمها لما وصفته بالجهود الرامية إلى حماية المدينة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هايو الأوضاع الإنسانية للمواطنين في قيسان بأنها كارثية، وقال إن 3000 شخص فروا إلى الحدود الإثيوبية، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء المعارك بين الجيش وقوات تحالف تأسيس. وقال لراديو دبنجا إن هنالك نحو 13000 آخرين نزحوا إلى الداخل لمنطقة بكوري، بينما نزح آخرون لمنطقة تيارة الواقع في الاتجاه الشرقي لمحافظة جيسان. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هاجو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أوضاع تهنية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين أن نزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة جيسان.
0: من جانبها قالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق جسم عبد الكريم دلدوم أن الأحداث الأخيرة في منطقة جيسان أدت إلى نزوح أعداد من السكان إلى مناطق مختلفة بمحافظة جيسان، بينما توجه جزء منهم إلى محافظة ود الماحي حيث يقيمون في معسكرات من بينها منبدي وألمان. وأوضحت قسمة أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين تشمل المواد الإيوائية خاصة المشمعات والخيام إلى جانب المساعدات الغذائية. وناشدت جميع المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني بتكثيف تدخلاتها وتقديم الدعم للنازحين في مناطق وجودهم في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بولاية النيل الأزرق. لقي شخصان مصرعهما داخل قسم الطوارئ بمستشفى الأبيض جراء إصابتهم بشظايا مسيرة تابعة للدعم السريع أطلقتها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وأكدت شبكة أطباء السودان في بيان رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية باستخدام الطائرات المسيرة الموجهة أمس واليوم في عدد من الولايات. وطالبت الشبكة في بيانها المجتمع الدولي بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. قتل شرطي وأصيب 4 آخرون في تفجير قنبلة يدوية جرينيد داخل نقطة ارتكاز أمنية بقرية أم شجرة التابعة لمحلية وسط القضارف يوم الأربعاء. ووقع الحادث على خلفية توقيف قوة أمنية أحد الأشخاص للاشتباه به قبل أن تكشف عملية التفتيش عن حيازته مواد وحبوبا مخدرة محظورة. وأثناء شروع أفراد القوة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحريز المضبوطات أبدأ مقاوما قبل أن يقوم بتفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته، ما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد نقطة الارتكاز. وأسفر الحادث عن مقتل الرقيب أول شرطة قذافي آدم يحيى من شرطة مكافحة المخدرات إلى جانب وفاة الشخص الذي فجر القنبلة محمد خضر عمر إلياس، كما أصيب 4 من أفراد نقطة الارتكاز. وصل نحو 7000 لاجئ سوداني إلى منطقة كروبوت بدولة تشاد المجاورة بعد فرارهم من أكثر من 18 منطقة بولاية غرب دارفور منذ 27 يوليو الماضي جراء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وقال اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد إن اللاجئين نزحوا من قراهم بسبب هجمات شنتها قوات الدعم السريع في إطار الاشتباكات الدائرة بينها وبين قوات المقاومة الشعبية، مشيرا إلى مقتل العدد من السكان خلال تلك الهجمات. وأوضح دكة أن اللاجئين في كروبوت يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، أبرزها النقص الحاد في مياه الشرب والغذاء والملابس ومواد الإيواء في وقت تشهد فيه المنطقة هطول أمطار غزيرة. وأضاف اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد في هذا الخصوص:
4: حالة صعبة شوية، الناس جعانة، محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية يعني من الجوع واللي اسمه، حتى الأمهات جروا يعني غرابة ل 18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن.
0: وحول الأوضاع الصحية للفارين من غرب دارفور بمنطقة كابوت شرق تشاد وصف دكة الأوضاع بأنها سيئة وفي غاية الصعوبة، مشيرا إلى وجود حالات سوء تغذية بين الأطفال بجانب عدد من الجرحى الذين يتلقون الرعاية الطبية بصورة بدائية في ظل غياب الخدمات الصحية والمستشفيات. وناشد دك المنظمات الدولية والأممية والإقليمية إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لتوفير مياه الشرب والغذاء والرعاية الصحية ومواد الإيواء، والعمل على إجلاء الجرحى وانتشال جثامين القتلى من المناطق المتضررة بغرب دارفور. وصف الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار القرارات الصادرة من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك قرار دعوة العملاء لتحديث معلوماتهم بأنه إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب لفرض قيود على العملاء. وأضاف لراديو دبنجا أن مشكلة المصارف السودانية ليست في عدم تحديث العملاء لبياناتهم، ولكن انعدام ثقة العميل في البنك، وهو أمر يعود لما قبل الحرب. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة المصارف دي ما مشكلتها في أنه العملاء ما بيحدثوا بيانات أو كده، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك، ومنذ يعني فترة طويلة جدا، منذ أنه من ما قبل الحرب، يعني أنه هذه البنوك يعني داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي.
0: وكان بنك السودان المركزي أصدر في وقت سابق قرارا بإلزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم تحدث بياناتهم وتجميد حساباتهم خلال فترة أقصاها شهرين اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري، وذلك في إطار تجديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأرسل بنك الخرطوم رسالة لعملائه عبر تطبيق بنكك تطلب منهم تحديث بياناتهم بالذهاب إلى أقرب فرع، كما وجه بنك السودان جميع المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، بما يتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية. عادت أسعار عدد من المحاصيل في سوق الأبيض إلى الارتفاع مجددا بعد فترة من الاستقرار والتراجع الملحوظ عقب فتح طريق الصادرات وتحسن حركة تدفق البضائع للمدينة، قبل أن تتأثر بدخول قوات الدعم السريع إلى منطقتي المزروب وأم كريدم وعودة التفلتات الأمنية. وقال التاجر بسوق الأبيض علي جانو لراديو دبنجا إن فتح الجيش لطريق الصادرات أدى في وقت سابق إلى انفراج كبير في حركة البضائع والمحاصيل الواردة إلى سوق محصولات الأبيض، وانعكس بصورة مباشرة على الأسعار. وأضاف التاجر علي جانو لراديو دبنجا من سوق الأبيض في هذا الخصوص:
6: السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيره جدا، وكان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الابيض الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي جيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة تأثر 503 أسرة في 57 منطقة جراء الأمطار والسيول، مع انهيار 206 منزل كليا و241 منزل جزئيا. وقال المركز إن الخريف تسبب كذلك في تأثر 29 مرفقا صحيا، بينها 6 مرافق بشكل كلي و23 جزئيا، فضلا عن تسجيل 9 إصابات وحالة وفاة واحدة. وأعلنت وزارة الصحة تنفيذ تدخلات شملت تعقيم مياه الشرب وتطهير المراحيض المنهارة ومكافحة الذباب ورش البرك والمستنقعات إلى جانب التوعية الصحية، فيما دعا المركز المنظمات إلى تكثيف جهود مكافحة نواقل الأمراض خلال فصل الخريف. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 13 من شهر 8 سنة 2026 وتتابعون فيها ردود الفعل حول الحوار الذي دعا له رئيس مجلس السيادة البرهان مع كل من حركة تحرير السودان عبد الواحد.
8: إن الحوار السوداني الذي يتحدث عنه البرهان كلمة حق أريد بها باطل، فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية.
7: وحزب الشيوعي السوداني
9: المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في قوى السودان نحوصية وسياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة.
7: وحزب البعث العربي الاشتراكي
10: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها بذات المناورات المكشوفة التي كان يدغنها النظام البائد فيما يتعلق بمسميات الحوار.
7: قرار بنك السودان القاضي بتحديث بيانات العملاء بالبنوك مع الاقتصاد كمال كرار،
11: دي واحدة من الأجندة بتاعت الحرب دي، إنها طفرت قرارات على الناس وتستغل جو الحرب ده وتستغل لافتة كبيرة كده مكافحة الإرهاب وكده، يعني تمر الأجندة سياسية وكده.
7: آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة بغرب دارفور يواجهون أوضاع إنسانية صعبة في تشاد.
4: نحن لجأنا في دولة تشاد من مناطق أكثر من 18 منطقة ده من يوم 27 شهر 7 حصلت فوقه هجوم القوات الدعم السريع في هذه المناطق.
7: آخر تطورات ملف النزاع بين الريزيقات والهبانية في الحدود بين شرق وجنوب دارفور مع الصحفي محمد صالح البشير.
12: الإدارات الأهلية للقبيلتين لهم يومين مجتمعين في السلطة ويتوصلوا لاتفاقات كويسة خالص. أول حاجة اتفقوا على عدم العودة للنزاعات.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من ردود الأفعال السياسية من كل من الحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث العربي الأصل وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد تجاه دعوة البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني. ونبدأ مستمعينا الكرام ذلك بالأستاذ محمد الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد.
1: إن

0: حق أريد بها باطل، فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إلى حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد خارطة الطريق واضحة المعالم لمخاطبة جذور الأزمة التاريخية، تبدأ بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط، ومن ثم الدخول في عملية سياسية شاملة بملكية سودانية لا تستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما أو من يرفض. وهذا ما أكده إعلان الرباعية الدولية الذي وجد منا التأييد كأساس موضوعي لحل المشكلة السوداني. إن دعوة البرهان لإجراء حوار هدفه إيجاد شرعية للسلطة التي يقودها وتسويقها للعالم بأنها حكومة تمثل إرادة السودانيين، وهو يبحث عن شرعية للاستمرار في السلطة بانتهاج نفس أساليب سلفه البشير، فالديكتاتورين ملة واحدة. لا يمكن القبول بإعادة إنتاج حوار الوزبة ومكافأة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني على الحرب التي أشعلوها في 15 أبريل ومنحهم فرصة العودة إلى السلطة مرة أخرى، ولا يمكن لأي تنظيم أو قوى سياسية وطنية مسؤولة أن تقبل بمثل هذا الحوار معلوم الأهداف والنتائج.
1: ومن جانب حزب البعث العربي الاشتراكي، مستمعنا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ وجدي صالح حول الحوار السوداني الذي دعا له عبد الفتاح البرهان.
2: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها بذات المناورات المكشوفة التي كان يتقنها النظام البائد فيما يتعلق بمسميات الحوار وتحت عناوين مختلفة وفي كل المراحل. التسريبات حقيقة التي ظهرت خلال هذه الأيام والمناورات السياسية لقائد الانقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة تهدف لترميم أو لإيجاد شرعية مفقودة منذ العام 21 والمحاولة للتغطية على الفظائع والجرائم التي ارتكبها هذا النظام، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وما تلاها من انتهاكات وبشاعات ارتكبت بحق المدنيين في السودان. نحن نؤكد أن سلطة الانقلاب وسلطة الأمر الواقع التي اغتصبت السلطة في 25 أكتوبر 21 ولا زالت تمتد بذات الأدوات، وهي التي أجهدت مسار الانتقال المدني الديمقراطي وفتحت الأبواب مشرعة لعودة فلول النظام البطش، عودة فلول النظام البطش والفساد والفقر والإفقار، نظام الثلاثين من يونيو. هذه السلطة لا يمكن أن تتحدث عن الأخلاق ولا يمكن أن تتحدث عن العفو. عفو عن ماذا؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ هل ارتكبت القوة المدنية التي يحاول الإيحاء للشعب السوداني ومحاولة للتضليل للداخل والخارج بأنه يعفو عن مرتكبي جرائم؟ ما هي الجرائم التي ارتكبتها القوة المدنية وقيادات القوة المدنية؟ هؤلاء هم الشرفاء الذين نادوا بالعدالة، هؤلاء هم الشرفاء الذين منذ اليوم الأول لهذه الحرب اللعينة نادوا بوقف هذه الحرب. هذه المسرحية أو هذه المحاولة ولدت ميتة وهي عبارة عن مناورة

0: سياسية وإعلامية تعكس حجم العزلة السياسية الداخلية والخارجية التي بتحيط بهؤلاء الإنقلابيين وهؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا كل هذه الجرائم في حق الشعب السوداني. وعوضا عن البحث عن مسارات سياسية زائفة ومحاولة جر القوة المدنية لوحل الشرعنة، فإنه من الواجب الوطني والأخلاقي كان يتحتم على سلطة الأمر الواقع الاستجابة الفورية والجدية لمبادرات الحوار المباشر وعلى رأسها مبادرة الرباعية لإيقاف الحرب مع الطرف المتقاتل معها وشريكها في انقلاب 25 أكتوبر 21. إذا العسكر والجماعات المسلحة هم أطراف الأزمة الوطنية الآن في السودان، أما القوى المدنية والثورية فليست طرفا في هذه الحرب وليست معنية مطلقا بصفقات عسكرية أو عمليات سياسية تصنع وتطبخ تحت ضوء المدافع والرصاص. إن الطريق إلى إنقاذ السودان وبناء دولته الديمقراطية المستقلة لا يمر عبر هذه الادعاءات بالعفو أو المبادرات المصنوعة في غرف المخابرات والفلول، بل يمر حتما عبر 1. الوقف الفوري والشامل للحرب وإنهاء معاناة المواطنين وإنقاذ البلاد من التفكك، وثانيا إسقاط منهج الانقلابات وتأسيس حكم مدني ديمقراطي خالص يعبر عن إرادة الشعب بعيدا عن وصاية المؤسسة العسكرية والعسكريين، والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من تلطخت أيديهم بدماء السودانيين الأبرياء أو نهبوا ثرواتهم. رابعا والتمسك بمرجعية ثورة ديسمبر المجيدة وأهدافها العصية على الانكسار في الحرية والسلام والعدالة. إن ثورة ديسمبر وروحها باقية لدى الشعب السوداني وقالب أبناء الشعب السوداني الذين يعملون ليل نهار لكي يعبدوا الطريق أمام السلام وأيضا أمام الطريق الديمقراطي الذي خطته ثورة ديسمبر المجيدة. ثورة ديسمبر المجيدة هي ثورة لن تنطفي وأهدافها لن تغيب عن ذاكرة الشعب السوداني وعن ذهن الشعب السوداني والقوى المدنية التي تعمل الآن جاهدة من أجل إيقاف هذه الحرب ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب، مؤكدة منذ اليوم الأول أنها مع السلام ومع الحرية ومع العدالة، وأن هذه الحرب لا يمكن أن تنتهي بانتصار عسكري لأحد الأطراف وإنما تدمر بنية البلاد التحتية وتدمر نسيجها الاجتماعي. لذلك نقول نحن في الطريق مع أبناء شعبنا، طريق ثورة ديسمبر المجيدة، والمجد والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والعودة الظافرة والمنتصرة للمفقودين بإذن الله.
1: وكذلك مستمعينا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم والأستاذ فتحي فضل الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني حول رأي الحزب في الدعوة إلى الحوار السوداني السوداني التي قدمها عبد الفتاح البرهان.
2: تأتي دعوة الرئيس شرطة السودان إلى حوار سوداني سوداني ومحاولته للحديث حول الديمقراطية وفتح أبواب السودان للمعارضين والقطيع مع الهيمنة الروسية، يستدعي الاهتمام ومعالجته في إطار ما يجري المنطقة وداخل السودان. الدعوة بشكل عام يعني تظهر كأنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في قوى السودان نحو صيغة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة. كما تأتي هذه التطورات الأخيرة ديميا ومحليا في إطار مساعي الحماسية والإدارة الأمريكية لحل حالة الأزمة السودانية وكسر الركود والدعوة إلى الحوار. لذا فإن التطورات الأخيرة تفرض على القوى الوطنية التعامل معها بقدر ما لا يقدر، والتغيير والفرق بين التهدئة التي تمكن لإعادة إنتاج السلطة القائمة بصورة جديدة وترتيبات جديدة، وبين تسوية سياسية حصيفة تفتح الطريق أمام انتقال مدني ديمقراطي كبير. إن الديمقراطية تنعكس في حرية التنظيم والتعبير والنشاط السياسي والنقابة المستقل، وتهيئة الانتقال المدني بإخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية وضمان المحاسبة على الجرائم والانتهاكات. وتظل القطيعة مع الهيمنة والسياسة ناقصة ما لم تشمل أيضا تفكيك شبكات المصالح المرتبطة بالاستبداد واقتصاد الحرب. ومن ثم فإن أي صيغة سياسية جديدة ينبغي أن تقاس بمضمونة ومآلاتها لا بشعاراتها. قدرتها على نقل السودان من إعادة تدوير مراكز القوة إلى تأسيس سلطة مدنية ديمقراطية تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أثارت القرارات التي صدرت من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك والتي تدعو العملاء لتحديث معلوماتهم لدى البنوك أثارت الكثير من الجدل، خصوصا لدى مستخدمي تطبيق بنكك الذين أصبحت حساباتهم معرضة للإيقاف بسبب صعوبة الوصول إلى أفرع بنك الخرطوم لتحديث المعلومات. حول هذه القرارات تحدث إلى جولة السودان اليوم الاقتصادي الأستاذ كمال كرار، فلنستمع له.
3: في ظل الحرب دي وتداعياتها وكده، يبدو انه كل حاجه بقت ما مستنده على قانون، حتى فيما يتعلق به علاقه العميل بالبنك ولا فتح الحساب ولا متابعه الحساب او كده. ما في اي عقد بين عميل البنك والبنك المعني، في انه بعد كل فتره مفروض يحدث بياناته، مفروض يمشي لاقرب فرع بنك وكده. الكلام ده ما منصوص عليه في اي شروط عند فتح يعني الحساب. الحالة دي بيبقى بس الكلام ده وكأنما هو يعني إجراء تعسفي بيستثمر جوه الحرب ده عشان يفرض قيود على المتعاملين ولا كده. رغم إنه مشكلة المصارف دي ما مشكلة في إنه العملاء ما بيحدثوا بياناتها، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك، ومنذ يعني فترة طويلة جدا، منذ إنه من ما قبل الحرب يعني، إنه هذه البنوك داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي، جاءت مثلا بتاعت التضخم وانهيار سعر العملة السودانية، وبقت البنوك ما مكان ملائم لحفظ المدخرات وكده. يعني دي واحدة من الأسباب اللي بتخلي 90% من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي وكده. لكن صور بنك السودان استند على ما يعرف بالمنشور 826، صدر كان في 30 أبريل الماضي. المنشور ده كان خاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح، اسمه كده يعني، وخاضع للمعايير الأمريكية في مكافحة الإرهاب وكده يعني. وجاء له المنشور بتاع 30 يوليو ده اللي هو يعني توجيه من الإدارة العامة للرقابة على البنوك في بنك السودان، يهو بيتعلق بتحديث بيانات العملاء في ظل حرب معظم الناس في مناطق النزوع أو في مناطق اللجوء بعيدين عن أي فرع بنك، وحتى القاعدين داخل السودان كثير من فروع البنوك دي دمرت وانتهت وبقت ما موجودة على الإطلاق يعني. لكن أنا من ناحية استنتاج كده إنه إذا أنت عاوز يعني تكافي غسيل الأموال ولا تمويل الإرهاب وكده، الكلام ده بيجي عن طريق تتبع الحسابات والأموال، إذا كان في أرقام غريبة يعني في التحويلات، أو إذا كان في حساب يعني كان لفترة طويلة مجمد وبعد شوية بقت تجي فيه أموال كثيرة ولا كده. الحاجات دي عادة دي التقنيات اللي بتمارسها المصارف في تتبع عمليات غسيل الأموال ولا كده، ما المثلة بتاع التحديث بيانات العملاء وكده. لكن يبدو إنه المنشور ده ذاته كان فيه فقرة كده بتقول شنو، بتقول إنه متابعة يعني حسابات الأشخاص من النفوذ السياسي، وما كان معروف الفقرة دي بيتكلم عليها نوع من النفوذ السياسي. يبدو إنه القرار ده بتاع التحديث في مقاصد منها يحاصر الناس اللي عندهم حسابات في البنوك المختلفة والموجودين في مناطق يعني سيطرة هذا قوات الدعم السريع، لأنه ما في تحديث هناك بيحصل للبيانات دي، ما في ذلك حيمشي، والغرض يمكن يعني خنق المجموعة القاعدة تحت تأسيس دي وفي دارفور وكده خنق اقتصاديا وتغيير حسابات المتعاملين يعني هناك ولحد 30 تسعة بحجة انه ما حدثوا البيانات تغلق هذه الحسابات وكده. لكن ده ما بوقف طبعا تمويل العمليات دي كان النشاط الاقتصادي ولا النشاط العسكري ولا كده يعني، لانه الحرب ذاتها هي ساعدت على انتشار تحويل الاموال عبر القطاع الاهلي غير المنظم اللي هو خارج اطار البنوك وكده يعني، سواء كان في المثل بتاعت هسه عائدات الذهب ولا في اطار التحويلات العاديه اللي بتتم يعني من المغتربين ولا كده لاهلهم داخل السودان ولا في اطار حتى المصدرين والموردين وكده. كل التعامل ده بيبقى خارج الجهاز المصرفي لانه الجهاز المصرفي ما عنده عملات صعبه عشان يقدر يسهل عمليات بتاعت وارد او صادر او كده، ولا مصوبه في تحويل الاموال العاديه من المغتربين وكده لمساعده اهلهم القاعدين في السودان وكده. فيبدو انه لهذا القرار يعني دلائل سياسيه لا تخفى على احد، و القرارات دي بتستغل جو الحرب وبتفرض أشياء على الناس يعني بقانون الأمر الواقع يعني. ولو كان الوضع غير الوضع يعني كان بتكون فيه مطالبات قضائية من الناس من العملاء للبنوك وكده، باعتبار أنه إغلاق الحساب ده يعني ما مبرر، وإغلاق الحساب عموما قاعد يسبب أضرار اقتصادية كبيرة بصاحب الحساب وكان حتترفع قضايا تعويض كبيرة على البنوك المختلفة وكده. لكن دي واحدة من الأجندة بتاعت الحرب دي إنها تفرض قرارات على الناس وتستغل جو الحرب ده وتستغل لافتة كبيرة كده مكافحة الإرهاب وكده عشان تمرر الأجندة السياسية وكده. للأسف يعني هذا النوع من القرارات سيضعف الثقة أكثر وأكثر في البنوك، وكل البنوك في العالم دي هي بتسعى لجذب المزيد من العملاء وليس لتقليص عدد العملاء أو محاصرة أو فرض قرارات جائرة عليهم أو كده. لكن هو في هذه الحرب يعني يظهر هذا النوع من الأجندة يعني وتستغل فيه يستغل فيه بنك السودان لتمرير هذه الأجندة وكده.
1: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني عشرات الآلاف من السودانيين الذين فروا من ولاية غرب دارفور بسبب الاشتباكات الجارية بين قوات الدعم السريع والقوات المشتركة، فروا إلى تشاد، يعانون من ظروف إنسانية صعبة حيث يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة. مزيد من التفاصيل مع اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة الذي تحدث إلى جولة السودان اليوم من شرق تشاد.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مواطن إسحاق عبد العزيز دكة، لاجي من مناطق جلنريك قبال 3 أو 4 أيام. الآن متواجد في منطقة بيتا قربو التشادية. نحن لجانا في دولة تشاد من مناطق أكثر من 18 منطقة ده من يوم 27 شهر 7 حصلت فوقه هجوم القوات الدعم السريع في هذه المناطق. يحرقوا أولا منطقة بتاع جلنري ومنطقة بتاع منجورتات، منطقة بتاع ليمونة، منطقة بتاع منجورة، ومنطقة بتاع غوزبقر، منطقة بتاع ليل أرق، ومنطقة بتاع ورجقة، ومنطقة بتاع شلال، ومنطقة بتاع أرقود شلال، ومنطقة بتاع رفيدة، ومنطقة بتاع حميدة، ومنطقة بتاع لقيسة. أكثر من 17 منطقة حصلت فيه حريق وقتلوا فيه كمية من الناس، يعني تقدر كم 30 من زول كبير لطفل لشاب لأجهزة كبار السن وأطفال، حتى الأطفال الرضع كما سلموا نفوسهم من الموت. نزحنا نحن قرابة ل 17 منطقة هنا في منطقة بتاع كورابو، أكثر من 17,000 نسمة لا زال أوضاعنا أوضاع معاسية، ونتمنى إن شاء الله من حكومة تشادية ومنظمات الدولية والأممية ومنظمات الأقليمية تجي تتدخل. ودينا هنا ودي سابة منطقة كورابو ما فيها مصادر موية، فالناس أطشانة. والحاجة الثانية الناس مرقت بلبسهم اللي عندهم، يعني ما في زول استطاع انه حتى يشيل غيار ولا يشيل كورة دقيق ولا يشيل رطل سكر من بيته. كل الناس الجنجويد الجو حجمونا في وقت مع السهور، الناس مرقوا، يعني جزء منهم أخوانه مفقودين، عياله مفقودين، وياته حتى الآن عندنا زي 8 ولا 9 جريح هنا في قربه، لا زال ما في جهة جاه عشان ياوي. بس في معاون سيه كان مرق معنا بشيل تيبان بتاع نساوين ديل بشريط وبغسله بصابون، بعد ذلك بقوم بربطه. فالحالة صعبة شوية، الناس جعانة، محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية، يعني من الجوع واللي اسمه، حتى الأمهات جرهم يعني قرابة ل 18 20 كيلو، يعني ما عندهم لبن، تمام؟ فأطفال دخلوا سوء تغذية. يا أخي أنا دايره ضروري ضروري جدا إنه المنظمات العالمية ومنظمات الأممية تتدخل عاجلا عاجلا عاجلا في هذه المنطقة لإنقاذ هذه الناس من الأرواح. فعندنا ناس ميتين في الشوارع، عندنا ناس مجروحين خليناهم في الشوارع فماتوا، عندنا ناس ميتين في نفس الحلال، عندنا ناس اتحرقوا جوا البيوت، عندنا أطفال اتحرقوا جوا البيوت، تمام؟ فلا زال المنطقة ده مسيطرين فيه دام السري، ما في زول بيقدر بمشي برفع زوله، ما في زول بيقدر بمشي بشيل كورة ايش، ما في زول بيقدر بمشي بيته الماء يتحرق عشان امشي يشيل كورة ايش، ما في طريقة. 20 كيلو زول يحاول يمشي عشان يشيل كورة ايش يجيبه هنا في في في منطقة كربو عشان يأكله، ما في. يا ناس المنظمات العمومية ويا حكومة الشادية، عليكم بإسراء لإنقاذ هذه الأرواح. قرابة ل 17 18 ألف نسمة، الناس محتاجين، لأنه تدخل المنظمات، تدخل صليب الأحمر يمشي يلقط الناس المجروحين في الشارع، يمشي يلقط الميتين في الشارع. فضروري جدا إنه الأطفال دي محتاجين لرعاية صحية، فدايرين خدمات صحية، فدايرين أكل، دايرين شراب، دايرين لبس، دايرين صحة. يا ريت يا ريت المنظمات تصرف في إنقاذنا، تصرف في إنقاذنا قبل ما الناس تحلق، تصرف في إنقاذنا. فأنا بحيي رادي دبنجة من هنا يرسل صوتنا لكل الجهات المانية الحقوقية والمنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية وكل الناشطين، إنه يوصلوا صوتنا ده لأعلى مرتبة من المنظمات عشان يجي ينقذونا. ده صوتنا من منطقة بتاع كوربو، الناس البسيطين القاعدين ما عندهم حاجة عشان يقدموا لنا، الحكومة والمنظمات تتقدم تجي تنقذنا إن شاء الله.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام، توصلت الإدارة الأهلية لقبيلتي ريزيغات والهبانية وحكومة شرق دارفور إلى اتفاق لوقف العدائيات وإنهاء الصراع بين القبيلتين الذي شهدته قبل يومين منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والسنطة بجنوب دارفور. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع الصحفي محمد صالح بشير.
5: بخصوص الأحداث المؤسفة اللي كان وقعت في منطقة الدبيب، في تطورات إيجابية في المنطقة دي. أول حاجة، الإدارات الأهلية لقبيلة الرزيقات بقيادة وكيل ناظر الرزيقات الفاضل سعيد ماديبو، والإدارة الأهلية للهبانية بقيادة العمدة ومصل ناظر الهبانية العمدة موسى جابر، وعدد من العمد الإدارات الأهلية للقبيلتين لهم يومين مجتمعين في السنطة ويتوصلوا لاتفاقات كويسة خالص. أول حاجة اتفقوا على عدم العودة للنزاعات ووقف العدائيات تماما. الكلام ده بحضور حكومة ولاية شرقي دارفور، وهي الحكومة بتقول ممثلة للإقليم وممثلة لولاية شرقي دارفور، بمعنى أنه لما وقعت الأحداث حكومة جنوب دارفور فوضت حكومة شرقي دارفور وحكومة الإقليم فوضت شرقي دارفور لمعالجة الموضوع. الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على أنه وقف العدائيات، الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت أنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث دي، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل حيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر، في منطقة سونطة ومنطقة الفردوس، في تخطيط من القبيلتين إنه إعادة الأسواق. كان في تداخل كبير في سوق السونطة، سوق السونطة ده بيكون 50% من المتسوقين من المنطقة بتاعت الفردوس، وحتى الأسواق بتاعت الجرة والأسواق بتاعت الضرابين دي أسواق في منطقة السونطة، لكن الغالبية من المتسوقين بيكونوا من المناطق بتاعت الرزيقات. فالأسواق دي أسي الاتجاه ماشي إنه الناس يرجعوا يعودوا يساوقوا الطريق برضو بتاع الضيعين برام، وهو طريق مهم شديد لناس برام، فيتأثر بالأحداث دي برضو حيستأنف ده حسب كلام الإدارات الأهلية، وإنه في ملتقى للتعايش قريب حيعقد في السنطة، ده بيعالجوا فوقه كل الإشكالات اللي حصلت، وحتى بيعملوا فيه القضايا بتاعت الدية بين الطرفين، الناس اللي راحوا بيتم ديتهم وبيلتزموا بإنه عدم التجدد. الروح طيبة بين قبيلتين الآن والأوضاع هادية تماما. صحيح في بقر كانت تم سرقتها، البقر دي كلها تم إرجاعها لأصحابها، ودي برضو كانت مؤجج الأحداث. البقر دي تم تسليمها لقوات الدعم السريع أمس، كل الكميات اللي كانت مسروقة تم تسليمها لقوات الدعم السريع، وقوات الدعم السريع قامت سلمتها بدورها لأصحابها. الموضوع مستغر شديد، وخاصة وجود قوات كبيرة، أول حاجة أكثر من 20 عربة من قوات الدعم السريع من شرق دارفور، و10 عربة من قوات الدعم السريع في برام، وأكثر من 60 عربية بقيادة القائد عيسى غباشي، دي وصلت من نيالة. القوات دي كلها الآن منتشرة في المناطق لمزيدا من التأمين وإيقاف التفلت في المناطق.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
6: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري بين طرفي النزاع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والجهود الممكنة لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام السلام. في هذه الحلقة نواصل النقاش مع عدد من الشباب والناشطين المدنيين للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية خفض التصعيد ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب والوصول إلى حل سلمي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف تقيم ما يجري الآن من التصعيد للحرب بين الجيش والدعم السريع، وكيف يمكن خفض هذا التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. صحيح، مؤخرا السودان شهد تصعيد عسكري متزايد في بعض المناطق، خاصة كردفان، شمال كردفان بالتحديد، وهذه المعارك من المؤكد تأثيرات كبيرة على حياة المواطنين المدنيين، تأثيرات على نشاطهم بصورة كبيرة أيضا، وده الطبيعي في كل المعارك اللي حصلت في السودان، طبيعي اللي بيحصل يعني على امتداد الحرب منذ اندلاعها حتى الآن، إنه أغلب الضحايا هم المدنيين. كذلك هذا التصعيد له تأثير كبير جدا على الأنشطة بتاعة المواطنين أنفسهم. السودان في الوقت الحالي هو في موسم الخريف، وأغلب السكان بالذات في الريف هم بيتجهوا للأنشطة الزراعية. من المعلوم أنه في الفترة الحالية أغلب العمليات العسكرية هي تخاط خارج المدن، بمعنى هي تخاط في المناطق الريفية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الحاجة دي. والسودان بالذات أنه بيشهد يعني أزمة إنسانية حادة جدا، أزمة عضاية اقتصادية كبيرة على المواطنين، وكذلك قيود كبيرة، قيود في الحركة، قيود في الوصول الإنساني، قيود في الحركة التجارية بين الولايات في مناطق السيطرة المختلفة يعني، وده كله بيجعل الأثر مزدوج يعني على المدنيين. فيما يتعلق بالخطوات العاجلة التي يمكن أن تسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لسلام مستدام، أفتكر يعني أصبحنا في السودان بنعيش فيما يشبه حالة اليأس من حدوث هذا الأمر، وده نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، لأنه أي إجراءات من شأنها تقود لسلام هي بتتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية توفر آلية بتاعة حوارات لخفض التصعيد، لوقف إطلاق النار، لفتح المسارات الإنسانية، وبالتالي تهيئة المناخ للسلام بما في ذلك فتح المجال المدني وإطلاق الحريات وإجراءات أخرى. غياب هذه الإرادة هو المعطل الرئيس لحدوث هذا الأمر، وبالتالي أفتكر إذا كانت ثمة إجراءات مطلوبة هي الضغط على طرفي الصراع لتوليد إرادة سياسية تفضي لهذه الإجراءات الأولية، وهي وقف إطلاق النار، فتح المسارات الإنسانية للوصول، وكذلك فتح مسارات الحركة الداخلية، حركة التجارة الداخلية ما بين المدن وبين الولايات، عشان تخفف المعاناة من المواطنين أنفسهم وتبني نوع من الثقة عند المواطنين يعني الحراك الداخلي ده يعني. هذه إجراءات مطلوبة وأفتكر هي المهمة لتهيئة المناخ، وكما أسلفت هي تتطلب إرادة سياسية لدى الطرفين المتغاتلين حاليا.
1: بعد الاستماع إلى رؤية الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، الآن ننتقل إلى الأستاذة اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية السودانية للتحول المدني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك اعتزاز، وما الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية والشباب للضغط من أجل وقف الحرب؟
3: صباح الخير. بالنسبة لكيف يتم خفض التصعيد الحالي، فأنا بشوف إنه المجموعات الشبابية والأجسام الشبابية اللي بتناهض وقف الحرب عندها دور كبير في مناصرة خفض التصعيد من أطراف النزاع، وده بيجي عبر الحملات بتاعت المناصرة المختلفة اللي ممكن تقوم بها الأجسام دي في مناشدة الأطراف النزاع ومناشدة المجتمع الدولي في إنه يتوقف التمويل بتاع الحرب للأطراف المختلفة بتاعت النزاع، وبرضو عبر يعني إرسال رسائل محددة للشباب اللي هم ذاتهم جزء من أطراف النزاع اللي بيغزوا الحرب، وهم بيتم استخدامهم كوقود للحرب في إنهم يعني يقدموا المصالح بتاعت حماية المدنيين وإحلال السلام، على إنه يكون في تصعيد يعني حربي وكده. برضو مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبذ خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إنه هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب بتاعت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان. برضو يعني شايفة من المهم شديد إنه يتم تمكين المجموعات الشبابية دي باعتبارها هي ممكن تكون بديل للعنف اللي قاعد يحصل في أرض الواقع في السودان وكده، ده مع مراعاة ذاته للظروف الأمنية والتهديدات الأمنية اللي ممكن يواجهوها الشباب دي سواء كانوا هم جوا السودان أو برا السودان. أخيرا يعني حابة إنه أختم إنه مثلا من أكثر الأدوات اللي أنا بشوفها يعني كانت فعالة في الفترة اللي فاتت وكانت عملية بالنسبة للمجموعات الشبابية في مناصرة السلام، اللي هي الحملات الرقمية اللي بتتم في السوشيال ميديا في أوقات مختلفة حسب المناخ السياسي، حسب المبادرات الدولية اللي قاعد تتم سواء كان زمان الرباعية ولا حاليا الخماسية، وأي مبادرة لتحديد العملية السياسية وكده. وإنه مهم شديد أصوات الشباب والشابات كلهم تكون مضمنة في عملية رسم المسار السياسي في السودان لما بعد الحرب.
1: شكرا جزيلا لك اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا على هذه الإضاءات. والآن ننتقل إلى الناشط المدني عبد الرحمن موسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج قضايا الشباب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب براديو دوبنجا ونرحب بكل التيم العامل لدى راديو دوبنجا وعلى طرح تلك هذه الأسئلة. بأن في ظل التوترات والتصعيدات الحاصلة الآن بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بأن نتمنى من المجتمع الدولي الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هنالك الآن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو دائما تريد وقف إطلاق النار وتريد دائما بأن تخرج المواطنين إلى بر الأمان، وكذلك المحافظة على المؤسسات سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية والبنية التحتية حفاظا على هذا الوطن، وكذلك برضو تريد بأن يكون هنالك اتزان بالنسبة للاقتصاد. ولكن الجيش هنالك يعني يبدو بأن يطرح بعض الهدن، ولم تكن هنالك مراقبة دولية من الاتحاد الدولي سواء كان دول الاتحاد الإفريقي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة العربية. فنتمنى من المجتمع الدولي بأن يكون هنالك مراقبة، لو أراد أن يوقف هذا القتال أو هذا التصعيد لازم يكون هنالك وضع خطة وكذلك ضغوط تكون على الجيش السوداني، لأنه حاليا الآن في التصعيد. عندما يعني يكون هنالك عدم تصعيد لقوات الدعم السريع فيكون هنالك الطرف الآخر يصعد يعني. فهسه حاليا في توترات يعني شرسة جدا بين قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة، وحاليا نحن كناشطين نطلب من الاتحاد الدولي أو دول الاتحاد الإفريقي بأن يكون هنالك بنود أو تكون هنالك رؤية واضحة جدا وتكون على أرض الميدان، بأن يعني يكون هنالك وقف إطلاق نار فوري وتبدأ المراقبة بتدخل مراقبة الطرفين يعني الشعب السوداني سواء كان في كل الولايات. سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت سيطرة القوات شنو المسلحة. فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن. ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
1: بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذا النقاش الذي استمعنا خلاله إلى رؤى مختلفة حول سبل خفض التصعيد العسكري في السودان ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب. نشكر ضيوفنا كل من الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والأستاذ اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا والناشط المدني عبد الرحمن موسى على مشاركتهم معنا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. المعارك تشتعل في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بالنيل الأزرق وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالطائرات المسيرة على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي وسماع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزاقات والهبانية وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. محلل اقتصادي يقول قرار بنك السودان بتحديث بيانات العملاء إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة مع إبراهيم جاد كريم. شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على مدن العاصمة الثلاث لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة الأربعاء على عطبرة والدامر والأبيض والخرطوم. وأكد الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل أن الهدف من استخدام المسيرات هو ضرب السودانيين، مشيرا إلى أن كثير من المسيرات تتجه لأهداف مدنية والحرب تدار داخل المدن وهي مرفوضة لكونها تستخدم المواطنين كدروع بشرية. وأضاف الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الهدف من استخدام المسيرات، وهذه المسيرات هي سلاح جديد، هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي أنه كذلك المتضرر هو المواطن السوداني، والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب وتقضي إليها.
0: من جهته قال الخبير العسكري مقدم محمد نور أن العمليات التي تمت في قيسان جاءت كحيلة بإفراغ مناطق في كردفان لإشغالهم بشيء ويكونوا مشغولين في اتجاه آخر. وأوضح أن العمليات ستنشط بعد خطاب حميتي بفك الرسن في الفترة القادمة، وقال إن حميتي أعطى توجيهات بأن ترجع العمليات في شكلها السابق باستخدام المسيرات ومهاجمة المواقع، مشيرا إلى أن هذه المسيرات موجودة في الأصل لديهم وليست جديدة، حتى الجهة التي تدعمهم قد أوقفت الدعم لكن دائما لديهم الخطة ب كما قال. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا بتخيل أنه الدعم السريع في العمليات القامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش أنا ما زلت حيان، واحدة. اثنين، المسألة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني.
0: وفي شمال كردفان شنت قوات الدعم السريع هجوما واسعا صباح الخميس مصحوبا بالطائرات المسيرة على مدينتي جبرة الشيخ وبارة بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وأكدت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح هجوم الدعم السريع، وقالت إنما أسمته بميليشيا الدعم السريع هاجمت الخميس ارتكازات قواتنا والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جبرة الشيخ عبر ثلاث محاور. وأكد تصدي القوى المشتركة مع الجيش للهجوم ودحرها للدعم السريع. اندلعت معارك عنيفة يوم الخميس بين الجيش وقوات تحالف تأسيس بمدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وأعلنت حكومة محافظة الكرمك أن المدينة تعرضت خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة إلى جانب قصف مدفعي قالت إنه يأتي من الجوار الإقليمي. وقالت الحكومة في بيان صادر اليوم إن القوات المسلحة تواصل التصدي للهجمات، مؤكدة وقوفها إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها ودعمها لما وصفته بالجهود الرامية إلى حماية المدينة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هايو الأوضاع الإنسانية للمواطنين في قيسان بأنها كارثية، وقال إن 3,000 شخص فروا إلى الحدود الإثيوبية، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء المعارك بين الجيش وقوات تحالف تأسيس. وقال لراديو دبنجا إن هنالك نحو 13,000 آخرين نزحوا إلى الداخل لمنطقة بكوري، بينما نزح آخرون لمنطقة تيارة الواقع في الاتجاه الشرقي لمحافظة قيسان. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هاجو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أوضاع إنتهانية كارثية في مدينة قيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3,000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين أن نزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13,000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرغة لمحافظة قيسان.
0: من جانبها قالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق قسم عبد الكريم دلدوم أن الأحداث الأخيرة في منطقة قيسان أدت إلى نزوح أعداد من السكان إلى مناطق مختلفة بمحافظة قيسان، بينما توجه جزء منهم إلى محافظة ود الماحي حيث يقيمون في معسكرات من بينها منبدي وألمان. وأوضحت قسمة أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين تشمل المواد الإيوائية خاصة المشمعات والخيام إلى جانب المساعدات الغذائية. وناشدت جميع المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني بتكثيف تدخلاتها وتقديم الدعم للنازحين في مناطق وجودهم في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بولاية النيل الأزرق. لقي شخصان مصرعهما داخل قسم الطوارئ بمستشفى الأبيض جراء إصابتهم بشظايا مسيرة تابعة للدعم السريع أطلقتها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وأكدت شبكة أطباء السودان في بيان رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية باستخدام الطائرات المسيرة الموجهة أمس واليوم في عدد من الولايات. وطالبت الشبكة في بيانها المجتمع الدولي بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. قتل شرطي وأصيب 4 آخرون في تفجير قنبلة يدوية غرينيد داخل نقطة ارتكاز أمنية بقرية أم شجرة التابعة لمحلية وسط القضارف يوم الأربعاء. ووقع الحادث على خلفية توقيف قوة أمنية أحد الأشخاص للاشتباه به قبل أن تكشف عملية التفتيش عن حيازته مواد وحبوبا مخدرة محظورة. وأثناء شروع أفراد القوة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحريز المضبوطات أبدأ مقاوما قبل أن يقوم بتفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته، ما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد نقطة الارتكاز. وأسفر الحادث عن مقتل الرقيب أول شرطة قذافي آدم يحيى من شرطة مكافحة المخدرات، إلى جانب وفاة الشخص الذي فجر القنبلة محمد خضر عمر إلياس، كما أصيب 4 من أفراد نقطة الارتكاز. وصل نحو 7,000 لاجئ سوداني إلى منطقة كروبوت بدولة تشاد المجاورة بعد فرارهم من أكثر من 18 منطقة بولاية غرب دارفور منذ 27 يوليو الماضي جراء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وقال اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد إن اللاجئين نزحوا من قراهم بسبب هجمات شنتها قوات الدعم السريع في إطار الاشتباكات الدائرة بينها وبين قوات المقاومة الشعبية، مشيرا إلى مقتل عدد من السكان خلال تلك الهجمات. وأوضح دكة أن اللاجئين في كروبوت يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، أبرزها النقص الحاد في مياه الشرب والغذاء والملابس ومواد الإيواء في وقت تشهد فيه المنطقة هطول أمطار غزيرة. وأضاف اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد في هذا الخصوص:
4: حالة صعبة شوية، الناس جعانة، محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية يعني من الجوع واللي اسمه، حتى الأمهات جروا يعني غرابة ل18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن.
0: وحول الأوضاع الصحية للفارين من غرب دارفور بمنطقة كابوت شرق تشاد وصف دكة الأوضاع بأنها سيئة وفي غاية الصعوبة، مشيرا إلى وجود حالات سوء تغذية بين الأطفال بجانب عدد من الجرحى الذين يتلقون الرعاية الطبية بصورة بدائية في ظل غياب الخدمات الصحية والمستشفيات. وناشد دك المنظمات الدولية والأممية والإقليمية إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لتوفير مياه الشرب والغذاء والرعاية الصحية ومواد الإيواء والعمل على إجلاء الجرحى وانتشال جثامين القتلى من المناطق المتضررة بغرب دارفور. وصف الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار القرارات الصادرة من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك قرار دعوة العملاء لتحديث معلوماتهم بأنه إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب لفرض قيود على العملاء. وأضاف لراديو دبنجا أن مشكلة المصارف السودانية ليست في عدم تحديث العملاء لبياناتهم ولكن انعدام ثقة العميل في البنك وهو أمر يعود لما قبل الحرب. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص
5: مشكلة المصارف دي ما مشكلتها في أنه العملاء ما بيحدثوا بيانات أو كده، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك ومنذ يعني فترة طويلة جدا منذ أنه من ما قبل الحرب يعني أنه هذه البنوك يعني داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي.
0: وكان بنك السودان المركزي أصدر في وقت سابق قرارا بإلزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم تحدث بياناتهم وتجميد حساباتهم خلال فترة أقصاها شهرين اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري، وذلك في إطار تجديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأرسل بنك الخرطوم رسالة لعملائه عبر تطبيق بنكك تطلب منهم تحديث بياناتهم بالذهاب إلى أقرب فرع، كما وجه بنك السودان جميع المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة بما يتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية. عادت أسعار عدد من المحاصيل في سوق الأبيض إلى الارتفاع مجددا بعد فترة من الاستقرار والتراجع الملحوظ عقب فتح طريق الصادرات وتحسن حركة تدفق البضائع للمدينة قبل أن تتأثر بدخول قوات الدعم السريع إلى منطقتي المزروب وأم كريدم وعودة التفلتات الأمنية. وقال التاجر بسوق الأبيض علي جانو لراديو دبنجا إن فتح الجيش لطريق الصادرات أدى في وقت سابق إلى انفراج كبير في حركة البضائع والمحاصيل الواردة إلى سوق محصولات الأبيض وانعكس بصورة مباشرة على الأسعار. وأضاف التاجر علي جانو لراديو دبنجا من سوق الأبيض في هذا الخصوص
6: السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا، وكان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي السمسم الكركدي كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي جيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات فالأسعار تاني بدأت تزيد.
0: الخبر الأخير في النشرة، أعلن مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة تأثر 503 أسرة في 57 منطقة جراء الأمطار والسيول مع انهيار 206 منزل كليا و241 منزل جزئيا. وقال المركز إن الخريف تسبب كذلك في تأثر 29 مرفقا صحيا بينها 6 مرافق بشكل كلي و23 جزئيا، فضلا عن تسجيل 9 إصابات وحالة وفاة واحدة. وأعلنت وزارة الصحة تنفيذ تدخلات شملت تعقيم مياه الشرب وتطهير المراحيض المنهارة ومكافحة الذباب ورش البرك والمستنقعات إلى جانب التوعية الصحية، فيما دعا المركز المنظمات إلى تكثيف جهود مكافحة نواقل الأمراض خلال فصل الخريف. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا اهلا وسهلا، مرحبا بك بروف حسن بشير محمد نور، استاذ الاقتصاد السياسي بالجامعات السودانيه. بنحاول نستضيفك في لقاء خاص بخصوص استئناف الدراسه بالجامعات السودانيه في مقرها الاصليه، واللي هو ده قرار انه يلزم جميع الطلاب وهيئه التدريس وكده انهم يرجعوا العاصمه المثلثه ويستأنفوا الدراسه. يعني دارين في الاول نعرف انه ليه نظرا لايضا استغلاليه الجامعات، فليه صدر مثل هذا القرار وكل الدلائل تشير الى انه البنيه التحتيه، الامن، السلامه، اعضاء هيئه التدريس والطلاب، المقومات، يعني البنيه التحتيه كلها للبحث العلمي يعني ما جاهزه، فشنو الغرض من صدور مثل هذا القرار؟
3: شكرا جزيلا استاذ ابراهيم، التحيه لك ولراديو دبنجا وللمستمعين والمستمعات في كل مكان. وطبعا القرار لما انتظر قرارات من وزاره معينه مختصه، ده طبعا بيعتبر انه قرار سياسي او قرار سيادي، لكن المشكله بانه المساله بتاع التعليم العالي ده يعتبر أنه من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية، يعني وتكوين رأس المال البشري اللي هو مرتبط ليس فقط بحاضر البلاد وإنما بالمستقبل، يعني هو يعتبر من أهم الركائز الأساسية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد من البلدان. لذلك أنه القرارات دي مرتبطة بأول حاجة كما ذكرت باستغلالية الجامعات، ويعني باحتبار يعني ذات شخصية احتبارية، يعني المفروض أن تكون الحرية في لها الحرية في اتخاذ القرارات وفقا للمتطلبات الأساسية لاستئناف الدراسة. الجانب الثاني أنه القرار ده مرتبط بعدد كبير جداً

0: وحرس جامعي إلى آخره. يعني أن هذه المسألة تتطلب أنه النظر لهذه القرارات بشكل موضوعي وعلمي، وأنه بعيد جدا من أي اختبارات غير أكاديمية أو يعني سياسية. وبالتالي أنه ده المفروض هذه القرارات تستند إلى المعايير البيئة الجامعية وضمانات الأمن والسلامة والقدرة على توفير الحد الأدنى من مقومات العملية التعليمية والحد الأدنى من مقومات الحياة بالنسبة للناس. فبالتالي أنه يعني القرارات في هذه الحالة هي شديدة الحساسية. وكما تعلم أستاذ إبراهيم أنه الحرب دي وضع يعني خلقت أوضاع استثنائية أثرت بصورة كبيرة جدا على البنية التحتية للجامعات وعلى الخدمات الأساسية والأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وفي ظروف زي دي يعني أنه بيكون في سؤال مهم جدا جدا، هل فعلا بتتوفر المقومات الأساسية التي تسمح بعودة الجامعات إلى مغرة الأصلية دون الإضرار بالعملية التعليمية بسلامة المنسوبية الجامعات والطلاب وأولياء الأمور؟ ده طبعا أنه بتتطلب عدد من المتطلبات، والموضوع ما متعلق بالعاصمة فقط يعني أستاذ إبراهيم، وإنما بالجامعات في مختلف أنحاء السودان. وما ننسى أنه في جامعات موجودة في ولايات كردفان الكبرى ولايات دارفور الكبرى، وهي الأكثر تضررا يعني سواء كان بالعمليات العسكرية أو بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمنية. يعني فهذه كلها أنه ممكن نحن نستعرض المتطلبات الأساسية إذا سمح الوقت بذلك.
1: نعم.
0: أنه هي
1: نعم تفضل تفضل.
0: ما هي المتطلبات التي يجب أن تتوفر؟ يعني لأنه أساسا نحن بنأكد أنه المسألة بتاعت فتح الجامعات واستئناف الدراسة دي مهمة وطنية مهمة جدا جدا، ما في خلاف حولها يعني. لكن الأهم من ذلك أنه هذه العملية تستوفي المعايير، معايير التعليمية، معايير الجودة الخاصة بالبيئة الجامعية، تتعلق بالمسألة بتاعت السلامة، بالمقومات بتاعت الحياة، بالخدمات الأساسية، بالمسألة بتاعت التقويم والاحتماد الأكاديمي، بالمسألة بتاعت سلامة المخرجات بتاعت التعليم العالي والبحث العلمي، الشهادات وتقويم، المسألة بتاعت تنافسية الخريجين، والمسألة بتاعت مستقبل الجامعات وسمعتها يعني. فبالتالي من أول هذه المتطلبات والمقومات هي المسألة بتاعت البيئة الجامعية، ودي ما بتختصر على المسألة بتاعت وجود يعني مباني وقاعات، بتشمل منظومة متكاملة فيها قاعات ومعامل ومكتبات وشبكات الاتصالات والإنترنت والمرافق الصحية والخدمات الإدارية الضرورية للطلاب يعني، والدراسة والامتحانات وسكن الطلاب وسائل النقل ومرافق الإعاشة، وأنه توفر بيئة أمنية تسمح باستمرار الدراسة باطمئنان يعني بشكل طبيعي. ودي يعني أنه يعني عنده ارتباط بالمسألة بتاعت المتطلبات بالنسبة للعملية التعليمية الحديثة يعني، يعني وجود معامل مجهزة ومثلا مختبرات ومستشفيات ومشارع ومكتبات حديثة وشبكات معلومات مستقرة وقاعات تستوفي متطلبات السلامة، خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. ودي عناصر أساسية بتمثل الحد الأدنى اللي بتقوم عليه أي مؤسسة جامعية محترف بها أكاديميا إقليميا ودوليا. وبالتالي في الظروف الحالية دي بنجد أن العديد من الجامعات خاصة الواقعة في العاصمة والولايات المتأثرة بالحرب تعرضت لأضرار كبيرة جدا نتيجة للعمليات العسكرية، وده بيطرح تساؤلات حول مدى جاهزية هذه المؤسسات لاستقبال عشرات الآلاف من الطلاب والعاملين واستيفاء المعايير الأكاديمية المعروفة. ده الجانب الأول. الجانب الثاني غياب الخدمات الأساسية اللازمة للحياة والعمل، لأنه في إنسان لازم تتوفر له حياة معينة، ولا يمكن فصل نجاح العملية التعليمية عن توفر الخدمات الأساسية.

0: اللي بتضمن استمرار الحياة اليومية بصورة مستقرة، وتشمل دي طبعا لازم تكون في كهرباء، وانت شايف المستوى بتاع خدمات الكهرباء الآن في السودان.
1: نعم
0: المياه مرتبطة بشكل أساسي بالمسألة بتاع توفر الكهرباء، المياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية والأدوية توفرها ووسائل الاتصالات الضرورية ووسائل النقل حتى بالأسعار المناسبة يعني وفي الأوقات المناسبة يعني. وبالتالي أنه حنلقى أنه أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات والطلاب حيواجهوا تحديات كبيرة جدا في الحصول على هذه الخدمات في عدد من المناطق المتأثرة بالحرب، إضافة لأنه في ناس عندهم ممكن يتعرضوا لأمراض، وزي ما تلاحظ أنه في أمراض كثيرة منتشرة إضافة للأمراض المزمنة، ودي بتحتاج لمتابعة طبية منتظمة يعني، سواء كانت بالنسبة لبعض أعضاء التدريس أو أولياء الأمور أو حتى بعض الطلاب، وده ما بيكون مضمون في ظل استمرار الضغوط الخاصة يعني بالنسبة للقطاع الصحي حاليا، وده بيترتب عليه ارتفاع المخاطر الصحية، وده أمر بيهدد سلامة الأفراد وبيأثر بصورة مباشرة في قدرتهم على واجباتهم الأكاديمية، سواء كانت في المسألة بتاعت التعليم أو التعلم. وده ما بتختصر الآثار دي فقط على نقص الخدمات على الجانب الإنساني، بل أن هي بتمتد إلى المسألة بتاع التأثير على انتظام الدراسة، إجراء الامتحانات، تشغيل المعامل والأجهزة العلمية وحفظ البيانات والمراجع، ودي كلها عناصر أساسية بالنسبة للعملية التعليمية. الجانب الثالث من المتطلبات هو أن المسألة بتاع توفر السكن والاستقرار الاجتماعي، لأن أعداد كبيرة جدا من السكان وخاصة الخرطوم يعني ومدينة الخرطوم وبحري وأجزاء من درمان تعرضت لتخريب يعني كبير جدا، طال المنازل والممتلكات الشخصية، وده أدى إلى فقدان كثير من الأسر مقومات الاستقرار السكني. وده يعني أنه بعنى أنه في عدد كبير جدا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ما بيملكوا مساكن صالحة للإقامة عند العودة، وده بيضطرهم للبحث عن مساكن بالإيجار. وطبعا المستوى بتاع الإيجارات مرتفعة بشكل يعني لا يتناسب مع مستويات الدخول، ويعني أنه ارتفاع تكاليف السكن، وبعد ذاك أن الحاجة لمصادر بديلة للطاقة مثلا الشرائح بتاعت الطاقة الشمسية وأي وسائل أخرى، وده بيضيف أعباء مالية كبيرة جدا لا تتناسب مع مستويات الدخول المالية خاصة لأعضاء التدريس ولكثير من أولياء الأمور أيضا. وفي غياب البرامج واضحة لتعويض المضطرين أو إعادة تأهيل المناطق السكنية، بيصبح الاستقرار الأسري والاجتماعي شرط غير متوفر. وبالمناسبة المسألة دي أصلا المفروض تكون مرتبطة ببرنامج قومي لإعادة الإعمار، يعني برنامج متكامل، وليس أن المسألة تكون في جزر معزولة يعني. الجانب الرابع هو ضعف القدرة الاقتصادية لأعضاء التدريس، وده طبعا معروف وقريب، ده كان في إضرار بالنسبة لأعضاء التدريس استمر مدة طويلة يعني، لأنه المسألة بتاعت تراجع القوة الشرائية للمرتبات والأجور يعني حصل بصورة كبيرة، زي ما تلاحظ في المسألة بتاعت انخفاض قيمة الجنيه السوداني يعني، بحيث أصبحت يعني الدخول لا تكفي لتغطية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، وتزداد يعني حدة المشاكل دي عند أضافة تكاليف السكن والنقل والغذاء والرعاية الصحية وتوفير مصادر بديلة للكهرباء، اتصالات ضرورية طبعا حتى للعملية التعليمية والاحتياجات الأساسية الأخرى. وبالتالي بنلقى أنه يعني مطالبة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالعودة إلى مقر الجامعات دون معالجة هذه الأوضاع الاقتصادية، ده بيؤدي إلى يعني عدم الاستقرار الوظيفي وعدم القدرة على التفرغ للعمل الأكاديمي والبحث العلمي بالشكل المطلوب والتحصيل. المتطلب الخامس هو أنه البيئة الأمنية وسلامة المجتمع والسلامة الشخصية، يعني سلامة المجتمع، سلامة الجامعات، السلامة الشخصية بالنسبة للناس يعني. وهذه بتشكل أن واحد أهم الشروط التي تقوم عليها العملية التعليمية. الجامعات يعني بتستقبل أعداد كبيرة جدا من الطلاب بما فيهم الطالبات، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين والزوار وأولياء الأمور، وده بيستوجب وجود بيئة تتوفر فيها درجات كافية من الأمن والاستقرار. وفي حالة النزاعات طبعا أو ما بعدها بتصبح قضايا الأمن المجتمعي دي وحماية المدنيين دي عندها أهمية مضاعفة، خاصة في ظل التقارير التي وثقت وقوع انتهاكات ضد المدنيين بما في ذلك النساء والبنات خلال فترة الحرب. وده يعني أنه لا بد أنه يجد التقييم المناسب لاستئناف الدراسة يعني، وينبغي أنه يعني توفير أو دراسة البيئة المحيطة بالجامعات، وأنه مدى توفيرها للحماية والأمان لمنسوبي هذه الجامعات. والمطلب السادس هو وضع الجامعات الكبرى الواقعة في وسط الخرطوم، على سبيل المثال جامعة الخرطوم، جامعة النيلين، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وحتى جامعة الرباط الوطني مثلا. ودي تعرضت المنطقة دي يعني خلال الحرب لدمار كبير جدا للبنية التحتية والمباني والخدمات، وحتى في تقارير حكومية أشارت لأنه يعني المسألة دي بتتطلب إجراءات كبيرة جدا جدا في هذه المنطقة لإعادة التأهيل قبل استئناف النشاط بصورة طبيعية، وهو ما انعكس أيضا على نقل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية لخارج هذه المنطقة. إذا كانت هذه المؤسسات لا تستطيع العمل هنا في وسط الخرطوم، فكيف تستطيع الجامعات بالاكتظاظ الذي يمكن أن يكون موجود فيها يعني أنه توفر البيئة المناسبة مثلا للخدمات المستمرة وإمداد كهربائي ومائي واتصالات ومواصلات وصحة وإعاشة وتأمين وسلامة وإلى آخره، يعني أنه المسألة برضو ما لازم أنها تكون متوفرة. المطلب السابع هو تأثير غياب البيئة المناسبة لجودة التعليم والتقويم الأكاديمي، ودي مسألة في غاية الأهمية أستاذ إبراهيم، لأنه دي ترتبط جودة التعليم العالي ارتباط مباشر بتوفر البيئة الأكاديمية المناسبة مثلا، ودي بتشمل مقومات التقويم الأكاديمي السليم مثل انتظام الدراسة وكفاية أعضاء هيئة التدريس، يعني مين بروفيسور لحد مساعد تدريس المفروض يكونوا وفقا للمتطلبات المستهدفة للتقويم الأكاديمي الصحيح، وتوافر المعامل والمكتبات والالتزام للساعات الدراسية المحتمدة، يعني أنك أنت لازم توفر، لازم تدرس عدد الساعات دي، يعني مش أنك تقوم تختصرها ولا كلها تكون أوضاع استثنائية، وإجراء الامتحانات وفقا للضوابط والمعايير العلمية وضمان العدالة والشفافية في التقويم، واستيفاء متطلبات التدريس العملي يعني العملي والتدريب والى اخره يعني، والالتزام بمعايير الاحتماد وضمان الجوده، وده باكش كامل حزمه كامله يعني من المتطلبات.
1: نعم.
0: واي اخلال بهذه المقومات ده بيؤدي الى تراجع جوده المخرجات التعليميه واضعاف صغه المجتمع الاكاديمي في الشهادات الممنوحه والمخرجات، خاصة إذا تم تجاوز المعايير العلمية بسبب ظروف استثنائية، وهذا ما يتم تكراره دائما أنه نحن في ظروف استثنائية والتقويم يتم بشكل استثنائي، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا يعني دون وجود معالجات أكاديمية محتمدة يعني عشان تقنع الأوساط الأكاديمية المهتمة بالتقييم دي أنه فعلا في معايير يعني بالنسبة للعملية التعليمية والعملية الأكاديمية بشكل تام. الجانب الثامن هو المتعلق باستغلال الجامعات وضمان الجودة والاحتمال، لأنه التعليم العالي في مختلف دول العالم بيقوم على مبدأ الاستقلال للمؤسسات الأكاديمية بحيث تستند القرارات المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي إلى معايير المهنية الأكاديمية وإلى متطلبات الجودة والاحتمال، نحن ذكرنا بعض منها، وبناء على ذلك يعني لا بد من ربط القرارات الأكاديمية باختبارات غير أكاديمية يعني بعيد من التأسيس، ودي يعني أي اختبارات يعني غير أكاديمية دي بتصير مخاوف تتعلق باستغلالية الجامعات، وقد يؤثر في ثقة مؤسسات الاحتماد الإقليمي والدولي في مدى التزام الجامعات السودانية بالمعايير المحترف بها، وهو ما قد ينعكس مستقبلا على الاحتراف بالشهادات وعلى فرص الخريجين في المنافسة داخل أسواق العمل سواء كان على مستوى الإقليمي أو دولي، وعلى سمعة المؤسسات التعليمية والتعليم العالي في السودان. وبالمناسبة في عدد كبير جدا من الأجانب كان بيدرسوا في السودان. هل الأجانب ديل الآن حيرجعوا للجامعات السودانية؟ هل في عدد كبير جدا من أولياء الأمور اللي عندهم إمكانيات مالية حيجوا للجامعات السودانية عشان يدرسوا أولادهم بالعملات الصعبة بالنقد الأجنبي زي ما كان حاصل قبل الحرب؟ ودي كانت بتشكل مصدر بتاع دخل أساسي بالمناسبة بالنسبة للجامعات، هي في أشد الحاجة بالنسبة لها. ودي أسئلة مهمة جدا جدا. في الجانب التاسع أنه جانب بتاع البحث العلمي طبعا، لأنه هو جزء أساسي جدا من التعليم العالي. التعليم العالي ليس هو عملية تعليمية أو تدريسية فقط، وإنما أيضا مرتبط ارتباط وثيق بالمزالة بتاعة البحث العلمي، وده بيعتبر أكبر من أكبر مكونات الجامعة يعني تأثرا بالحروب والأزمات الممتدة. وكانت الجامعات السودانية أصلا بتعاني يعني قبل الحرب من محدودية التمويل وضعف الإنفاق على البحث العلمي ونقص التجهيزات يعني المعملية وصعوبة الوصول إلى قواعد البيانات والمراجع العلمية، فما بالك الآن بما أدت إليه هذه الحرب. وأنه طبعا أنه الحرب دي أدت إلى تفاقم التحديات اللي بتواجه البحث العلمي نتيجة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للبحث العلمي وتعطل المعامل وفقدان الأجهزة والمعدات وتشتت الباحثين ونزيف العقول وانخفاض الموارد المالية المخصصة للجامعات، لأنه الآن الاقتصاد هو اقتصاد حرب والموارد متوجهة بشكل أساسي للعمليات العسكرية والأمنية. وفي ظل هذه الظروف يصبح من الصعب جدا استعادة النشاط البحثي بالمستوى المطلوب دون برنامج وطني متكامل لإعادة تأهيل الجامعات وتوفير التمويل اللازم وإعادة بناء الشراكات العلمية وضمان استقرار البيئة الأكاديمية. وده طبعا مرتبط بجوانب سياسية وجوانب أمنية، ومرتبط بالمسألة بتاع التجاوب المجتمع الدولي مع الوضع في السودان مع الأوضاع السياسية والأوضاع الأمنية القائمة في السودان، والمسألة بتاعة إمكانية استقطاب الاستثمار الأجنبي والشراكات الأجنبية. وختاما ممكن نقول أنه استئناف الدراسة دي زي ما ذكرت عنه هو هدف وطني مهم جدا جدا، وأنه لابد من السعي لتحقيق هذا الهدف بشكل مستدام، وده بتطلب توافر الحد الأدنى. يعني نحن كلامنا ده مش ضد المسألة بتاعت أنه استئناف الدراسة أو إعادة الجامعات أبدا، وإنما هو المسألة بتاعت تحقيق هذا الهدف بشكل مستدام ومستقر وبيفي بالمتطلبات الأساسية بالنسبة للعملية التعليمية والمقومات الأكاديمية والجوانب الإنسانية والأمنية والاقتصادية اللي بتكفل سلامة المجتمع الجامعي وتحافظ على جودة التعليم والبحث العلمي وتضمن يعني معايير التقويم الأكاديمي. وبالتالي أي قرار بعودة الجامعات يعني أي قرار بإعادة الجامعات إلى يعني المغار بتاعتها الأساسية حيكون أكثر نجاح يعني واستدامة إذا استند إلى تقييم فني يا أستاذ إبراهيم، تقييم فني مستغل لمدى جاهزية كل جامعة على حدة حسب ظروفها وفقا لمعايير واضحة تشمل سلامة البنية التحتية، توفر الخدمات الأساسية، الاستقرار الأمني، القدرة على توفير بيئة تعليمية تستوفي متطلبات الجودة والاحتماد الأكاديمي. وإضافة لأن إعادة بناء التعليم العالي بعد الحرب لابد أن يكون جزءا من برنامج وطني شامل لإعادة الإعمار، وأن يضع حماية رأس المال البشري وصيانة سمعة الجامعات السودانية في مقدمة الأولويات بما يضمن الحفاظ على مكانة التعليم العالي يعني وسمعته وسمعة المجتمع الأكاديمي، ويعني أنه وثقة المجتمع أيضا الأكاديمي الإقليمي والدولي. وده طبعا بتطلب بشكل أساسي طبعا إيقاف الحرب وتوجيه الموارد نحو المزالة بتاعت إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وجذب المسألة بتاعت الاستثمارات الأجنبية والمنح والإعانات والشراكات وجميع المقومات الاقتصادية والمسألة بتاعت الدعم الاجتماعي الضروري بالنسبة للمحتاجين. ويعني حتى أنت لما تجي تمارس العملية التعليمية ستواجه بأنه عدد كبير جدا من الطلاب محتاجين لدعم، يعني حتى في المسألة بتاعت الأكل والشراب والسكن وإلى آخره. فبالتالي أنه هذه الجوانب كلها ضرورية جدا لاستدامة العملية التعليمية ولضمان جودتها يعني. وده ما أنه يعني أنا في رأيي يعني ده مرتبط بالمسألة بتاعت إيقاف الحرب، يعني في الظروف دي من الصعب جدا توفير هذه المتطلبات، ولكن يمكن القول بأن على الأقل أنه تتوفر بالحد الأدنى المطلوب الذي يفي بالنقاط التي أشرنا إليها.
1: نعم، البروفيسور حسن بشير محمد نور، أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة السودانية، نحن شاكر لك في راديو دبنجا على زمنك وعلى هذا الحديث حول متطلبات استئناف الدراسة بالجامعات السودانية في مقرها الأصلية. وكويس أنك نبهتني أنه تتعلق بكل الجامعات في كل الأقاليم وليس بالخرطوم، بولاية الخرطوم وحدها، في كل الولايات الأخرى. وواضح أنه في مشكلة كبيرة، يعني كثير من الأشياء لازم تحدث وكثير من الترتيبات قبل أن يتم توفير بيئة يعني تقدر تساعد بالحد الأدنى زي ما قلت أنت بالمتطلبات الأكاديمية حقت يعني تأهيل وتخريج ناس. وأنا بتكلم معك برضو يعني معلش نختم سريع، يعني المحيط الاجتماعي ذاته للطالب الجامعي، ما هو الطالب الجامعي تطوره وتحصيله الأكاديمي مربوط أيضا بالمجتمع يعني. فأنا بشوف فيديوهات هسي إنه تشوف شارع الجمهورية من أول لآخر ما في زول، فالطلبة دي أصلاً برضو هم عندهم زي السمكة في الموية، عندهم محيط اجتماعي يعني مفروض يتحركوا فيه، في ندوات بيحضروها، في فعاليات، في منافسات، في شنو يعني، في مجتمع مستقر جاوب على كل الأسئلة الأساسية حقة الأمن والأكل والشراب وكده. الحاجة دي هسي ما فيش، فعندك تعليق سريع على الحاجة دي؟
0: والله طبعاً أنت ذكرت أستاذ إبراهيم موضوع مهم جداً، لأنه أساساً الجامعات هي ما مزال بتاعت يعني تعليم ويعني بحث علمي فقط، وإنما أنشطة كثيرة جدا، يعني الطلاب يمارسون نشاط اجتماعي، نشاط ثقافي، نشاط رياضي، إضافة لذلك أنه هذا الجو يوفر بيئة نفسية بالنسبة للطلاب تساعد في المزال بتاعت الاستيعاب. يعني هذه الجوانب التي ذكرتها ليست ترف يعني وليست هي مسائل يعني ثانوية، بل بالعكس هي جوانب مرتبطة بالجوانب النفسية وبتأهيل الإنسان للقدرة على الاستيعاب وإعادة إنتاج روحه يعني، وأنه استيفاء الجوانب المادية والروحية بالنسبة للإنسان. وفعلا مدينة الخرطوم بالتحديد تعرضت لدمار كبير جدا جدا، أنه بيعزل هؤلاء الطلاب عن البيئة السلامة. أنا طبعا ذكرت البيئة المحيطة بالجامعات يا أستاذ إبراهيم، نعم. البيئة المحيطة للجامعات وكل واحد من الجوانب اللي أنا اضطرت لها بيشتمل على مجموعة من الجوانب المحيطة به التي ذاتها تحتاج لي يعني تفسير وتوضيح إلى آخره. وأنت ده الجزء اللي أنت ذكرته ده من سلامة البيئة المحيطة بالجامعات وتوفير كل الجوانب الاقتصادية. على سبيل المثال، أين يأكل هؤلاء الطلاب وأين يشربون، والمسألة بتاعت نحن ذكرنا المسألة بتاعت المياه والصرف الصحي. على سبيل المثال يعني المسألة بتاعت المرافق الخاصة بالخدمات يعني في المنطقة دي، يعني ما أنت بتجيب كمية كبيرة جدا من الناس وده أكل وشراب وحمامات ومساجد ومصليات وثقافة والرياضة وما شابه ذلك وأنشطة أخرى. فكيف يمكن أن توفر كل هذه مرتبطة جميع كل البيئة الحياتية، بيئة ضرورية جدا للتعليم والتعلم والجوانب الأكاديمية وجوانب البحث العلمي وللمسألة بتاعت الجودة والتقويم الأكاديمي. جميع هذه الاختبارات توضع في الاختبار وتحسب يا أستاذ إبراهيم، كلها بتحسب.
1: نعم.
0: الملاحظة بتاعتك ملاحظة سليمة جدا، لأنه أنت إذا جيت أنك تعمل عملية تعليمية في الفراغ، فده أنه طوال حيأثر على الجودة بتاعت العمل بتاعك وعلى تقييمك طبعا. أنت الآن لما تقوم في سلامة مثلا في السودان وفي أمن وفي حاجات زي دي ما خاضعة لمعايير، لما تقول في استقرار اقتصادي ولا الوضع الاقتصادي، ما دخل على معايير لما تجي تقيم الوضع الاجتماعي او اي الوضع النفسي بالنسبه للناس او المساله بتاعت الخدمات الصحيه، ما دي برضو خاضع على معايير، فكلها مرتبطه ببعض. عشان كده انا قلت ده برنامج وطني شامل، يعني انه ما بينفصل عن بعضه البعض. انت لو جيت تفككه وتعمله في جزر معزوله حتواجه تحديات كبيره جدا جدا، وممكن تواجه الفشل بالمناسبه.
1: نعم
0: دي مشكله، انه يعني كلامنا ده كله نحن بنتكلم عشان انه الناس تتجنب يعني الخوض في منزلقات انها هي غير امنه، يعني فانه لابد ان تحسب الخطى بعنايه كبيره، لانه عملية التعليم العالي والبحث العلمي عملية في غاية الحساسية والأهمية بالنسبة للحاضر والمستقبل، وأهم حاجة المستقبل، مستقبل الأجيال القادمة يعني.
1: نعم بروف، الزمن سرقنا زي ما بيقولوا، وصلنا حدود زمن البرنامج. أنا شاكر لك كثير يعني على حديثك، ونأمل إنه نتحدث معك تاني في يعني في قضايا تتعلق بالمجال الأكاديمي والمجال البحثي والعلمي.

كنت معايا رفيق الدرب ونحن اتنين فلذاتنا كم الأنساب بيكملوا بعضنا حب.

0: و بنوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما انتيانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 14 أغسطس عام 2026. المشتركة تعلن استعادة أمبورو في شمال دارفور، والدعم السريع يعلن السيطرة على الكرموك في النيل الأزرق. الجيش يعلن صد هجوم للدعم السريع على حمرة الشيخ، والخرطوم تفتح طريق الصادرات وتلغي حظر السلع. رئيس أركان الجيش ياسر العطا يقول قريبا سنرفع التمام بتحرير كامل أرض السودان. الأمطار تدمر 975 منزلا في طويلة، وتترك 975 أسرة في العراء بولاية شمال دارفور. مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة يعلن عن انهيار عشرات المنازل وتأسر 502 أسرة جراء السيول والأمطار. شبكة الصحفيين السودانيين تدين اعتقال الصحفي قرش عوض بمدينة بربر بولاية نهر النيل. النزاع القبلي يجبر 150 شخصا على النزوح من منطقة الدبيب بمحلية الصنطة بولاية جنوب دارفور. الأمم المتحدة ترحب باستمرار فتح معبر أذري أمام المساعدات الإنسانية، وتدعو الطرفين لوقف إطلاق النار. لجنة الأمل للعودة الطوية تعلن تسيير 22 حافلة تقل 1100 سوداني من العاصمة المصرية القاهرة إلى السودان. الشركة السودانية للكهرباء أعمال الصيانة شارفت على الانتهاء، ولم يتبقى سوى القليل فقط لعودة التيار الكهربائي. لجنة أمن ولاية الخرطوم تعلن تعديل موعد حظر التجوال بالولاية طيلة أيام عطلة المولد النبوي المبارك.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 13 اغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشره مفصله للاخبار واصدار جديده من جوله السودان اليوم ومواد اخرى مختاره ضمن البرنامج. نبدا كالعاده بنشره الاخبار واليكم العناوين. المعارك تشتعل في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بالنيل الأزرق وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالطائرات المسيرة على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي وسماع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزاقات والهبانية وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. محلل اقتصادي يقول قرار بنك السودان بتحديث بيانات العملاء إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة مع إبراهيم جاد كريم. شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على مدن العاصمة الثلاث لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة الأربعاء على عطبرة والدامر والأبيض والخرطوم. وأكد الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل أن الهدف من استخدام المسيرات هو ضرب السودانيين، مشيرا إلى أن كثير من المسيرات تتجه لأهداف مدنية والحرب تدار داخل المدن وهي مرفوضة لكونها تستخدم المواطنين كدروع بشرية. وأضاف الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الهدف من استخدام المسيرات، وهذه المسيرات هي سلاح جديد، هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي أنه كذلك المتضرر هو المواطن السوداني، والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب وتقضي عليها.
0: من جهته قال الخبير العسكري مقدم محمد نور أن العمليات التي تمت في قيسان جاءت كحيلة بإفراغ مناطق في كردفان لإشغالهم بشيء ويكونوا مشغولين في اتجاه آخر. وأوضح أن العمليات ستنشط بعد خطاب حميتي بفك الرسن في الفترة القادمة، وقال إن حميتي أعطى توجيهات بأن ترجع العمليات في شكلها السابق باستخدام المسيرات ومهاجمة المواقع، مشيرا إلى أن هذه المسيرات موجودة في الأصل لديهم وليست جديدة، حتى الجهة التي تدعمهم قد أوقفت الدعم، لكن دائما لديهم الخطة ب كما قال. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا بتخيل أنه الدعم السريع في العمليات القامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش، أنا ما زلت حي يعني. واحدة. اثنين، المسألة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق، هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني.
0: وفي شمال كردفان شنت قوات الدعم السريع هجوما واسعا صباح الخميس مصحوبا بالطائرات المسيرة على مدينتي جبرة الشيخ وبارة بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وأكدت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح هجوم الدعم السريع، وقالت إنما أسمته بميليشيا الدعم السريع هاجمت الخميس ارتكازات قواتنا والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جبرة الشيخ عبر 3 محاور. وأكد تصدي القوة المشتركة مع الجيش للهجوم ودحرها للدعم السريع. اندلعت معارك عنيفة يوم الخميس بين الجيش وقوات تحالف تأسيس بمدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وأعلنت حكومة محافظة الكرمك أن المدينة تعرضت خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة إلى جانب قصف مدفعي قالت إنه يأتي من الجوار الإقليمي. وقالت الحكومة في بيان صادر اليوم إن القوات المسلحة تواصل التصدي للهجمات، مؤكدة وقوفها إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها ودعمها لما وصفته بالجهود الرامية إلى حماية المدينة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هايو الأوضاع الإنسانية للمواطنين في قيسان بأنها كارثية، وقال إن 3000 شخص فروا إلى الحدود الإثيوبية، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء المعارك بين الجيش وقوات تحالف تأسيس. وقال لراديو دبنجا إن هنالك نحو 13000 آخرين نزحوا إلى الداخل لمنطقة بكوري، بينما نزح آخرون لمنطقة تيارة الواقع في الاتجاه الشرقي لمحافظة جيسان. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هاجو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أوضاع إنتهانية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين أن نزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة جيسان.
0: من جانبها قالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق جسم عبد الكريم دلدوم أن الأحداث الأخيرة في منطقة جيسان أدت إلى نزوح أعداد من السكان إلى مناطق مختلفة بمحافظة جيسان، بينما توجه جزء منهم إلى محافظة ود الماحي حيث يقيمون في معسكرات من بينها منبدي وألمان. وأوضحت قسمة أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين تشمل المواد الإيوائية خاصة المشمعات والخيام إلى جانب المساعدات الغذائية. وناشدت جميع المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني بتكثيف تدخلاتها وتقديم الدعم للنازحين في مناطق وجودهم في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بولاية النيل الأزرق. لقي شخصان مصرعهما داخل قسم الطوارئ بمستشفى الأبيض جراء إصابتهم بشظايا مسيرة تابعة للدعم السريع أطلقتها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وأكدت شبكة أطباء السودان في بيان رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية باستخدام الطائرات المسيرة الموجهة أمس واليوم في عدد من الولايات. وطالبت الشبكة في بيانها المجتمع الدولي بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. قتل شرطي وأصيب 4 آخرون في تفجير قنبلة يدوية غرينيد داخل نقطة ارتكاز أمنية بقرية أم شجرة التابعة لمحلية وسط القضارف يوم الأربعاء. ووقع الحادث على خلفية توقيف قوة أمنية أحد الأشخاص للاشتباه به قبل أن تكشف عملية التفتيش عن حيازته مواد وحبوبا مخدرة محظورة. وأثناء شروع أفراد القوة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحريز المضبوطات أبدأ مقاوما قبل أن يقوم بتفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته، ما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد نقطة الارتكاز. وأسفر الحادث عن مقتل الرقيب أول شرطة قذافي آدم يحيى من شرطة مكافحة المخدرات إلى جانب وفاة الشخص الذي فجر القنبلة محمد خضر عمر إلياس، كما أصيب 4 من أفراد نقطة الارتكاز. وصل نحو 7000 لاجئ سوداني إلى منطقة كروبوت بدولة تشاد المجاورة بعد فرارهم من أكثر من 18 منطقة بولاية غرب دارفور منذ 27 يوليو الماضي جراء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وقال اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد إن اللاجئين نزحوا من قراهم بسبب هجمات شنتها قوات الدعم السريع في إطار الاشتباكات الدائرة بينها وبين قوات المقاومة الشعبية، مشيرا إلى مقتل عدد من السكان خلال تلك الهجمات. وأوضح دكة أن اللاجئين في كروبوت يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة أبرزها النقص الحاد في مياه الشرب والغذاء والملابس ومواد الإيواء في وقت تشهد فيه المنطقة هطول أمطار غزيرة. وأضاف اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد في هذا الخصوص:
4: حالة صعبة شوية، الناس جعانة، محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية يعني من الجوع واللي اسمه، حتى الأمهات جروا يعني قرابة ل18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن.
0: وحول الأوضاع الصحية للفارين من غرب دارفور بمنطقة كابوت شرق تشاد وصف دكة الأوضاع بأنها سيئة وفي غاية الصعوبة، مشيرا إلى وجود حالات سوء تغذية بين الأطفال بجانب عدد من الجرحى الذين يتلقون الرعاية الطبية بصورة بدائية في ظل غياب الخدمات الصحية والمستشفيات. وناشد دك المنظمات الدولية والأممية والإقليمية إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لتوفير مياه الشرب والغذاء والرعاية الصحية ومواد الإيواء، والعمل على إجلاء الجرحى وانتشال جثامين القتلى من المناطق المتضررة بغرب دارفور. وصف الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار القرارات الصادرة من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك قرار دعوة العملاء لتحديث معلوماتهم بأنه إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب لفرض قيود على العملاء. وأضاف لراديو دبنجا أن مشكلة المصارف السودانية ليست في عدم تحديث العملاء لبياناتهم، ولكن انعدام ثقة العميل في البنك، وهو أمر يعود لما قبل الحرب. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة المصارف دي ما مشكلة في أنه العملاء ما بيحدثوا بيانات أو كده، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك، ومنذ يعني فترة طويلة جدا، منذ أنه من ما قبل الحرب، يعني أنه هذه البنوك يعني داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي.
0: وكان بنك السودان المركزي أصدر في وقت سابق قرارا بإلزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم تحدث بياناتهم وتجميد حساباتهم خلال فترة أقصاها شهرين اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري، وذلك في إطار تجديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأرسل بنك الخرطوم رسالة لعملائه عبر تطبيق بنكك تطلب منهم تحديث بياناتهم بالذهاب إلى أقرب فرع، كما وجه بنك السودان جميع المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، بما يتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية. عادت أسعار عدد من المحاصيل في سوق الأبيض إلى الارتفاع مجددا بعد فترة من الاستقرار والتراجع الملحوظ عقب فتح طريق الصادرات وتحسن حركة تدفق البضائع للمدينة، قبل أن تتأثر بدخول قوات الدعم السريع إلى منطقتي المزروب وأم كريدم وعودة التفلتات الأمنية. وقال التاجر بسوق الأبيض علي جانو لراديو دبنجا إن فتح الجيش لطريق الصادرات أدى في وقت سابق إلى انفراج كبير في حركة البضائع والمحاصيل الواردة إلى سوق محصولات الأبيض، وانعكس بصورة مباشرة على الأسعار. وأضاف التاجر علي جانو لراديو دبنجا من سوق الأبيض في هذا الخصوص:
6: السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيره جدا، وكان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الابيض. الصادرات طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي أم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة تأثر 503 أسرة في 57 منطقة جراء الأمطار والسيول، مع انهيار 206 منزل كليا و241 منزل جزئيا. وقال المركز إن الخريف تسبب كذلك في تأثر 29 مرفقا صحيا، بينها 6 مرافق بشكل كلي و23 جزئيا، فضلا عن تسجيل 9 إصابات وحالة وفاة واحدة. وأعلنت وزارة الصحة تنفيذ تدخلات شملت تعقيم مياه الشرب وتطهير المراحيض المنهارة ومكافحة الذباب ورش البرك والمستنقعات إلى جانب التوعية الصحية، فيما دعا المركز المنظمات إلى تكثيف جهود مكافحة نواقل الأمراض خلال فصل الخريف. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا لا يغل خطورة عن صوت الرصاص، وهو تحول اللسان واللغة إلى سلاح فتاك في أتون الحرب الراهنة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج الدكتور سعد العاقب، أستاذ اللغة العربية بجامعة جوبا، لنفكك معه أبعاد خطاب الكراهية وأثره المباشر على النسيج الاجتماعي والمستقبل الوطني في السودان. نتناول في هذا اللقاء معجم الحرب والتلوث اللقوي الذي اجتاح الشارع والمنصات، وكيف انحرفت مفردات عامية ومستحدثة مثل جغم وبل ودعامة وفلول من سياق السجال العسكري والميداني لتتحول إلى أدوات كراهية موجهة ضد المدنيين وتنزع عنهم إنسانيتهم. كما نناقش كيف أسهمت هذه التوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وخلق بيئة تشرع الانتهاكات وتبرر العنف والاعتداء بالاعتماد على الهوية أو الانتماء الجغرافي والقبلي. نبحث أيضا مدى نجاح هذا الخطاب المتبادل في ضرب التعايش السلمي والروابط التاريخية بين المكونات السودانية، وما إذا كنا أمام شرخ مجتمع غير مسبوق يهدد الكيان الوطني الكلي. ونقف عند الدور الذي لعبته منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، والتحدي الجسيم الذي يواجه الإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللقبي والحد من آثاره السامة. نختم بالوقوف مع ضيفنا على مدى امتلاك المجتمع السوداني وقواه الحية للآليات النفسية والاجتماعية التي تمكنه من تجاوز آثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدائيات، وكيفية بناء استراتيجية إعلامية ومجتمعية شاملة لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيه عن نسيج الوطن المصاب. مرحبا بك دكتور سعد العاقب في ملفات سودان.
3: والتحية لك والتحية لراديو دبنجا، وأرجو أن تكون مشاركتي مفيدة وحتكون موجزة جدا، لأن كل المسائل دي بقت واضحة لكل الناس العامة والخاصة، بقوا شايفين بعيونهم التغير الاجتماعي والآثار السالبة الحصرت بسبب الحرب والتجاذب.

0: ملفات سودانية، ونبدأ هذا الحوار بسؤال عن ما هي أبرز المفردات العامية والمصطلحات التي استحدثتها أطراف النزاع خلال الحرب مثل جغم بل دعام وفلول وغيرها، وكيف تحولت من صياغة السجال العسكري إلى أدوات كراهية تستخدم ضد المدنيين.
1: المفردات اللي داولوها الناس في الحرب زي بل وجغم ومتك وأبولدة ودنقاس وعرد والنقعة، الألفاظ كان مستخدم أصلا في المجتمع السوداني، وكان في الغالب بيستخدموها للدعابة، مرات في الكورة بيستعملوها في الانتصارات الرياضية لما فريق انتصر على فريق وشجع الفريق المنتصر هو المهزوم بل وبيجغم وحاجات زي دي وألفاظ مشابهة، لكن طبعا باستعماله حاد جدا بقت دلالته حادة أثناء الحرب لأنها استخدمت في سفك الدماء، يعني ما في ميادين الرياضة ولا في المسابقات. فأنا كان شرحتها في فيديو في قناتي على اليوتيوب شمس الضحى، شرح مفصل كل الكلمات دي وعلاقتها بالحرب والموت والدمار من قديم الزمان حتى في اللغة الجاهلية الفصيحة في الجزيرة العربية، الألفاظ كانت مستخدمة كلها للحرب، ما كان في رياضة طبعا. بعد ذاك دخلت المجتمع السوداني وفي العامية العربية السودانية استخدمت بمعانيها القديمة نفسها في السلم، لكن حدتها اكتسبتها بعد الحرب. دي الألفاظ اللي انتشرت أثناء الحرب زي بل وجغم وموتك وغيرها.
0: بنسأل أيضا دكتور سعد، كيف أسهمت هذه المفردات والتوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وإيجاد بيئة تشرع إلى الانتهاكات وتجرد الضحايا من إنسانيتهم على أساس الهوية أو الانتماء الجغرافي؟
1: الألفاظ اللي ذكرتها الآن زي بل وجغم وموتك دي مستخدمة في كل أنحاء السودان من الشمال إلى الجنوب، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، لكن في مفردات ساهمت في التباعد بين مكونات المجتمع السوداني وأظهرت التناقض في الجغرافيا والعرقيات، يعني في ألفاظ مثلا زي جلابة وغرابة، مع أنه الكلمتين دي البنات يعني السجع جلابة غرابة والسجع بقرب أواخر الجمل، لكن للأسف الكلمتين دي في السودان بيكون بعيدا ما بين مكونات المجتمع السوداني، فالكلمتين جلابة وغرابة ودخلت ألفاظ ثانية زي أم كعوك والفلول وبياعين اللبن والحاجات دي اللي هو الدعاوى بيقصدوا بها ناس الجزيرة، بياعين اللبن لما كانوا حاولوا يهجموا المناقل سموهم بياعين اللبن. وأيضا في الوسط في ألفاظ تطلق على سكان.
0: كيف أسهمت منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، وما هو الدور المفترض للإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي؟
1: منصات التواصل الاجتماعي الآن هي بقت الإعلام الأكثر تأثيرا في المجتمعات كلها في كل العالم، وللأسف في المجتمع السوداني الناس بينصرفوا عن المادة العلمية المفيدة ويتجهوا لمواد الإثارة، ومعظم المواد دي فيها إساءات أو تبادل إساءات بين أشخاص أو بين مجتمعات كاملة، بين ثقافات كاملة، كل ثقافة بتحاول تغلب نفسها على الثقافة الأخرى وتظهر عيوبة ومثالبة. ده زي الشعر النقائد في العصر الأموي، كان النوع ده من الشعر شعر النقائد قام على نبش عيوب القبائل منذ الجاهلية حتى العصر الأموي، الشعراء كانوا بالشاتم شتائم قبلية زي ما كان حاصل بين جرير والفرزدق والراعي النميري والبعيث المجاشعي والأخطل التغلبي. فالظاهرة ظاهرة قديمة جدا، لكن الآن لقت تكنولوجيا متمثلة في الوسائط الإلكترونية، وطبعا ما عندها

0: حدود ما زي الإعلام الرسمي. حتى الناس بيقولوا اشتوا يعني بيشتوا بالأمهات وبالآباء، وظهرت الألفاظ البذيئة، حتى الدولة كرمت بعض البذيئين زي ما عارفين نحن. والألفاظ في في الوسائط أثرت أثر كبير جدا في المجتمع. في ناس كتار ما كانوا حاسين بالفوارق بينهم وبين ناس آخرين في المجتمع السوداني. بعد الوسائط استعملت الألفاظ استعمال صريح، الناس زيل نفروا نفور كبير وأحبطوا حقيقة، أحبطوا وعرفوا إنه في تنافر اجتماعي بين مكونات المجتمع السوداني وبين أوجه الجغرافية في السودان. حقيقة الوسائط كان أثر قبيح جدا وأثر سلبي، ولا ننكر إنه في ناس في الوسائط بينشروا بيعمل حملات مضادة للعنصريات ومضادة لخطاب الكراهية انتشر بصورة عنيفة في هذه الحرب.
1: سؤال أخير دكتور سعد، هل يملك المجتمع السوداني والقوى الحية الآليات النفسية والاجتماعية لتجاوز أثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدائيات؟ وكيف يمكن بناء استراتيجيات أو استراتيجية إعلامية ومجتمعية لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني؟
0: آليات المجتمع السوداني لمقاومة خطاب الكراهية وكبت جماحه أو القضاء عليه قضاء تام موجودة. يعني في آليات في المجتمع السوداني في القرى بالذات في المناطق البعيدة من الحضر، لكن ده ما بتم إلا بتوقف الحرب. ما دامت الحرب مستمرة حيستمر خطاب الكراهية ويحشد حوله عدد كبير من الناس المصدومين من الحقائق الظهرت بعد الحرب، حقائق إنه في ناس بيستعلوا على الآخرين عرقيا أو ثقافيا أو جهويا أو جغرافيا، وفي ناس بفضلوا نفسهم على جميع الناس، حتى بيستبيحوا دماء على هذا الأساس، على أساس الاختلاف الجغرافي العرقي. ودي بقسمة عامة في جميع السودان ما تستثنى منها أي إقليم. فإذا موقفت الحرب بتظل آليات المجتمع السوداني لمقاومة هذا الدمار الاجتماعي مقيدة تماما، ما بيقدروا يعملوا أي حاجة. العقلاء في السودان والأكاديميون والمتخصصون في علم الاجتماع والمصلحون ديل كلهم إذا ما وقفت الحرب بيبقى دور مقيد تماما، لأن مرات محاولات الإصلاح نفسها بتتعرض لخطاب الكراهية ده، بيصفوك بخائن يعني بخوينوك إذا دعيت لسلام أو استقرار أو تسامح. فدي المشكلة الآن، المشكلة الكبرى الآن هي فوهة البندقية. إذا لم تسكت البندقية فليس هناك سلام ولا استقرار، وسيظل خطاب الكراهية مستعرا استعارا مخيفا.
2: شكرا المستمعون الأعزاء، بهذا نختم هذه الحلقة من ملفات سودانية، وإلى أن نلتحق في حلقات قادمة. السودانية وفي أمان الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أحبكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. في الحلقة دي نحن بنسلط فيها الضوء حول قرار اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح الصيدلي أحمد شفا، واللي هي يعني أعلنت عن إنها حتصعد القرار بتاع محكمة الاستئناف اللي قضت بالتخفيض الحكم على أحمد شفا بشهر مكتفية بالفترة اللي قضاها، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة 2,100,000 جنيه. اللجنة بيفتكر إنه هدفها لا يقتصر على تخفيض العقوبة أو الإفراج عنه، وإنما الوصول إلى إسقاط العقوبة بالكامل والحصول على البراءة الكاملة، حول تصعيد اللجنة للحصول على البراءة الكاملة. والقرار الثاني اللي هو توسيع مظلتها لتشمل كل المظلومين وغيرها من الموضوعات، طرحناها على عضو اللجنة الوطنية للحملة سيد بركات بشير نجار. أهلا ومرحبا بك سيد بركات في برنامج لقاء خاص عبر راديو دبنجا. وبداية عايزينك توضح للمستمع الكريم أنه يعني أنتوا تعتبروا قرار بتاع تخفيض العقوبة ده ما هو نقطة النهاية اللي وصلتوا لها، وإنما حتواصلوا إسقاط العقوبة والحصول على البراءة الكاملة في أي اتجاه اللي هو المسار التضامني والمسار القانوني، وكيف حتكون تحركاتكم في المرحلة الجاية؟
3: مرحبا الأعزاء في راديو دبنجا، وشكرا لكم جزيلا على متابعتكم اللصيقة لقضية الدكتور أحمد شفا، ومرحبا بمستمعيكم أينما كانوا، والتحية والتقدير لكم جميعا. الحقيقة نعم، أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن، وتم إطلاق سراحه بحمد الله وتوفيقه. لكن بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية والحملة القومية، بنعتبر دي خطوة من الخطوات في مسيرة النضال والتضامن الكبير الحصل، لكن هو ليس الهدف ولا الغاية ولا نهاية المسيرة. فالمطلوب هو البراءة الكاملة من التهمة الملفقة التي لفقت له. والحمد لله إنه يعني من ناحية قانونية قرار محكمة الاستئناف يؤكد أن المادة 62 و 69 ما كانت إلا سوى مجرد محاكمة سياسية، فالمادتين عقوبتها أكثر من الفترة الزمنية التي اكتفت بها المحكمة، وهنالك إشارة واضحة أو دليل واضح أن المادتين اللي هو 62 و 69 هي ليست موضوع الحكم في قضية أحمد شفا، وبالتالي تم الاكتفاء بالفترة القضاء في السجن فقط. وطالما أن المادتين التي وجهت بهما التهمة لأحمد شفا تأكدت أنها مواد غير صحيحة والبلاغ أيضا غير صحيح، فطبيعي أنه الغرامة نفسها يعفى منها. لكن لأنه المحكمة أصلا ما قاعد تتعامل بالقانون وفق القانون، فلإرضاء الطرف الثاني اللي هو ميليشيات البراءة لإرضائهم أبقت على الغرامة المالية وحاولت إنه ترضينا نحن الحملة القومية واللجنة الوطنية حاولت ترضيهم بأنه أبقت على الغرامة المالية واكتفت بالفترة الزمنية في السجن. لكن الحمد لله الحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا أمس سارعت بمجرد صدور القرار سارعت بإصدار بيان وضح موقفها بشكل واضح وجلي وقالت إنه مسيرة العدالة. أول حاجة أكدت على إنه العدالة بالتأكيد في السودان أصبحت تنتزع بالنضال والاحتشاد وليس بالقانون، لأنه القانون ظل يستغله البعض كيفما يشاءون. وكذلك أكدت إنه المسيرة مسيرة النضال ستستمر حتى البراءة الكاملة للدكتور أحمد شفا من كل التهمة وتأكيد أن البلاغ في حد ذاته البلاغ من البداية كان باطل. فبلاغ في البداية اتهم فيه والدكتور أحمد شفا بأنه كان تسبب في سقوط صميمة لحديث شخصي كان يتناولهما أحد أصدقائه داخل صيدليته، وأتى واحد من المنسوبية الحركة الإسلامية ومن منسوبي الكيزان تدخل في الحديث وهدد أحمد شفا داخل الصيدلية إنه ما بخليه، يعني بكلمة ما بخليه، وهو من أشاع الحديث الذي دار غض النظر عن ماذا تم. يعني هو طبعا كله حتى ما أشيع بأنه اتهم الشهيد بأنه حشرة أو إلى ما، كله كلام كذب طبعا جانب الصواب وما حقيقي، وثبت في المحكمة. حتى والد الشهيد نفسه جاء وقدم شهادته ويتكلم بصريحة العبارة إنه هو حتى أحمد شفا لو قال ذلك فهو يعني متنازل عن القضية وكذا. لكن كما أكدت الأحداث والتفاصيل والجلسات التي أقيمت إنه القضية تبناها قائد ميليشيا البراءون بشكل شخصي واعتبر الموضوع يخص شخصيا، لذلك رفض التنازل حتى عندما سحب مكتب البرهان الملف القضية وحاول إنهاؤه. طلع وهدد قائد كتائب البراء نفسه، هدد فأعيد الملف للمحكمة وتم الحكم عليه مجاملة لكتيبة البراء أو لميليشيا البراء وليس انتصارا للقانون أو غيره. فالمهم إنه الحملة الوطنية اللجنة الوطنية ستستمر في النضال حتى البراءة الكاملة وكذلك الحملة القومية.
2: سيد بركات، عايزين برضه توضح لنا قرار اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلي أحمد شفا إنها تتحول من تضامن والدفاع عن أحمد شفا للدفاع عن كل المظلومين في السجون السودانية، وكيف حيكون يعني مسار عمله في المرحلة الجاية؟
3: كما أشرت في مداخلة سابقة وفي إفادة سابقة، أصلا اللجنة الوطنية فكرتها هي الدفاع عن كل الذين يقبعون في سجون النظام ظلما وافتراء، وليس دكتور أحمد شفا فقط. وكما كان أحمد شفا يعني مبادر لكثير أو قائد لكثير من المبادرات الوطنية في السودان، قضيته أصبحت قضية رأي عام ورمز وسبب في مبادرة تكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن المظلومين في السجون. سيتم تغيير الاسم قريبا، لأن الاسم اللجنة الوطنية بعد ما اتكونت ووقع في بيان التأسيس أكثر من 41 حزب سياسي وكيان وجسم ورابطة ومنبر ثقافي واجتماعي ورياضي، كانت قد أبقت على الحملة القومية كما هي حتى تنتهي قضية دكتور أحمد شفا، ومن ثم تجلس وتتناقش في القضايا الأخرى المطروحة وتعدل في الاسم والآليات العمل وبرنامجه وكذا. فاللجنة باقية، اللجنة الوطنية باقية، والحملة القومية الخاصة بدكتور أحمد شفا باقية، وستواصل النضال وتواصل الاحتشاد للدفاع عن دكتور أحمد شفا حتى يتم براءته براءة تامة، وكذلك للدفاع عن كل المظلومين في السجون بخصوص يبقى الغرامة من ناحية قانونية كما أشرت لا معنى لها ولا مسوق قانوني لها، سوى إنه مجاملة لماليشيا البرة إنه نحن سجننا الراجل ده قرابة الشهر وفرضنا عليه غرامة فجاملناكم يعني، فالمفروض انتو خلاص دي مجاملة كافية لقائد كتيبة البرة، لأنه القضية شخصية لقائد الكتيبة، لأنه حتى من ناحية قانونية كما أبان الكثيرين هي لا ماليشيا البرة باعتبار أنها ليس كيان قانوني منظم وفق قانون وكذا أصلا لا يحق لها حتى فتح بلاغات، يعني البلاغات بيتم للأجهزة النظامية، والأجهزة النظامية بتكون عندها هيئات عدلية وهيئات حقوقية هي التي تتولى فتح البلاغات ومتابعة البلاغات، لكن للأسف كما هو حال السودان في الواقع الحالي كل ماليشيا تحمل سلاح تستطيع أن تفعل كل شيء، وهذا ما نقف ضده نحن في الحملة القومية واللجنة الوطنية وسنستمر حتى آخر لحظة. ومن هنا الحقيقة يعني أنتهز الفرصة دي أن أوجه الشكر والتقدير للإعلاميين والحقوقيين والمحامين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني داخل السودان وخارجه على التضامن السلمي والمنظم، واللي هو أثبت أنه قادر على حماية الحقوق وكسر العزلة وإبقاء قضايا العدالة حية في وجدان الناس. القضية دي أكدت في كل مراحل أن الصوت الجماعي يصنع الفارق بالتأكيد، من العدالة لا تتحقق بالصمت بل برفع الصوت عاليا جهورا، وكذلك بالإصرار والمتابعة والضغط القانوني والحقوقي والإعلامي، ودي خطوة إيجابية بالتأكيد تحققت خلال مسار القضية، لكن ما زالت هنالك خطوات كثيرة سنمشيها سويا بإذن الله، وبإذن الله سنصل إلى تحرير مؤسسات العدالة وكل مؤسسات الدولة السودانية من أيدي العابسين بها، إلى أن يتحقق وطن حر ديمقراطي يسع الجميع ويجد فيه جميع العدالة بشكل متساوي وشكل كامل. وشكرا جزيلا لكم.
2: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص. ضيفنا كان عضو اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح أحمد شفا السيد بركات بشير النجار. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
1: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: دبنجا.
1: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 14 أغسطس عام 2026. المشتركة تعلن استعادة أمبورو في شمال دارفور، والدعم السريع يعلن السيطرة على الكرموك في النيل الأزرق. الجيش يعلن صد هجوم للدعم السريع على حمرة الشيخ، والخرطوم تفتح طريق الصادرات وتلغي حظر السلع. رئيس أركان الجيش ياسر العطا يقول قريبا سنرفع التمام بتحرير كامل أرض السودان. الأمطار تدمر 975 منزلا في طويلة، وتترك 975 أسرة في العراء بولاية شمال دارفور. مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة يعلن عن انهيار عشرات المنازل وتأسر 502 أسرة جراء السيول والأمطار. شبكة الصحفيين السودانيين تدين اعتقال الصحفي قرش عوض بمدينة بربر بولاية نهر النيل. النزاع القبلي يجبر 150 شخصا على النزوح من منطقة الدبيب بمحلية الصنطة بولاية جنوب دارفور. الأمم المتحدة ترحب باستمرار فتح معبر أذري أمام المساعدات الإنسانية، وتدعو الطرفين لوقف إطلاق النار. لجنة الأمل للعودة الطوية تعلن تسيير 22 حافلة تقل 1100 سوداني من العاصمة المصرية القاهرة إلى السودان. الشركة السودانية للكهرباء أعمال الصيانة شارفت على الانتهاء، ولم يتبقى سوى القليل فقط لعودة التيار الكهربائي. لجنة أمن ولاية الخرطوم تعلن تعديل موعد حظر التجوال بالولاية طيلة أيام عطلة المولد النبوي المبارك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. توالي ردود الأفعال حول دعوة الحوار السوداني السوداني بالداخل وتفاعلات واسعة وسط النساء والشباب. المعارك الجارية جنوب غرب الأبيض تتسبب في نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بولاية شمال كردفان. الخرطوم تلغي قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض وبارة. اتفاق لوقف العدايات بين الرزيقات والهبانية، وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. طالبت شخصيات نسوية ومدنية سودانية لتوسيع المشاركة في أي حوار سوداني سوداني مرتقب، مطالبة بضمانات حقيقية لحماية المشاركين وإتاحة مساحات آمنة للنقاش، مع التجديد على ضرورة مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني بصورة فاعلة في العملية السياسية. وقالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر انه اذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا. واتمنى انه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. اتمنى انه السيفل سوسايتي يكون عنده مساحة انه يكون جزء من الحوار اللي هيحصل ده. اتمنى ان النسوان تكون اصواتهم عالية جدا في الحوار ده. اذا الحوار ده حصل دفنتلي احنا هنشجع المجموعات النسوية يعني انها هي تكون جزء منه. لكن زي ما قلت لك، اهم حاجة المساحة الامنة وعدم الغدر بالناس، يعني يعني لتحد المجتمع الدولي حيكون انفولف في المسألة دي، لتحد المجتمع الدولي والإقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين.
0: من جانبها قالت الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتور عزة مصطفى إن مشاركة النساء في عمليات الحوار السياسي دور أصيل، وأنهن الأكثر تأثرا بالحرب والأقدر على وصف أوضاع النساء ومعايشهن خلالها. وأكدت إن مشاركة النساء في الحوار يجب أن لا تكون فضلا أو منة، وإنما مشاركة قائمة على المساواة. وأوضحت إن اختيار النساء المشاركات ينبغي أن يأخذ في الاعتبار قدرتهن على التعامل مع أوضاع النساء خلال الحرب، إلى جانب الخبرة السياسية والقدرة على التفاوض والتعامل مع القضايا المطروحة على طاولة الحوار. وأضافت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر إن النساء دور في العمليات الحوار السياسي دور أصيل. يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقول مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إنهن هنا الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة تحت الحرب دي.
0: تباينت مواقف ناشطين شباب بشأن مبادرة الحوار السوداني السوداني المطروحة لإنهاء الحرب في السودان، ففيما رأى بعضهم إنه الحوار يمكن أن يشكل مدخلا ضروريا للعملية السياسية، حذر آخرون من أن تتحول المبادرة إلى تسوية سياسية جديدة تتجاهل جذور الأزمة وتعيد إنتاج تجارب سابقة فشلت في تحقيق السلام والاستقرار. وأكد المتحدثون في لقاءات مع برنامج قضايا الشباب في راديو دبنجة حول المبادرة إنه أي عملية سياسية مقبلة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد والأوضاع الإنسانية المتدهورة، إلى جانب الأسباب التاريخية والسياسية والاجتماعية التي قادت لاندلاع الحرب. وأضاف الناشط الشباب البراء بشير لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: بخصوص الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة حوار سوداني، من حب نأكد إن هي مواصل النهج المراوغة السياسية اللي بتتبعوه طرفين النزاع، متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة الأقصى عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضه هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة.
0: توالت ردود الأفعال السياسية الغاضبة والمشككة حول دعوة عبد الفتاح البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني، حيث أجمعت قيادات القوى المدنية والفصائل المسلحة في تصريحات متفرقة لراديو دبنغ على أن هذه الدعوة لا تعد كونها محاولة لإعادة إنتاج سلطة الأمر الواقع وتوفير شرعية جديدة لها، مشددة على أن أولويات المرحلة تتطلب وقفا شاملا للحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل خوض أي عملية سياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث الرسمي باسم حركة جيش تحرير قيادة عبد الواحد نور:
4: فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إجراء حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط.
0: وفي السياق ذاته أكد المحامي وجد صالح القيادي بقوى إعلان المبادئ أن الدعوة المقدمة من البرهان دعوة زائفة تهدف بالأساس إلى إعادة شرعنة السلطة الإنقلابية التي أطاحت بالحكم المدني في أكتوبر 2021. وانتقد صالح التسريبات المتعلقة بالعفو الرئاسي متسائلا عن الجهة التي سفكت الدماء وقتلت المواطنين منذ جريمة فض الاعتصام وحتى اندلاع الحرب الحالية، محملا أطراف النزاع المسلح كامل المسؤولية ومؤكدا براءة القوى المدنية منها. وأضاف وجه صالح لراديو دبنغا:
5: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها، والمناورات السياسية لقائد الإنقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة.
0: من جانبه أوضح فتح فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني أن دعوة الحوار قد تصهر للوهلة الأولى كخطوة براءة هدفها حل الأزمة، غير أن المؤشرات الواقعية تشير إلى وجود دفع إقليمي وتحديدا من المملكة العربية السعودية اتجاه حكومة الأمر الواقع في بورسودان لفرض وصاية سياسية جديدة تعيد تقديم البرهان كرئيس لمرحلة انتقالية قادمة مع استقطاب بعض القوى المدنية. وأضاف فضل لدبنغا في هذا الخصوص:
6: تصرف أنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في بورسودان نحو صيغة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة.
0: أعلن الجيش السوداني تمكنه والقوات المساندة من صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان. ومن جهة تانية أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة عن استعادة السيطرة على منطقة أمبورو بولاية شمال دارفور، لكن قوات الدعم السريع نفت ذلك وقالت إنها صدت الهجوم. وفي ولاية النيل الأزرق أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الحركة الشعبية والدعم السريع سيطرتها بالكامل على مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد أيام من سيطرتها على جيسان الحدودية مع أثيوبيا. وناشدت القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني طرفي الحرب بالتهدئة والقبول بالهدنة ووقف إطلاق النار. أعلنت قوات الدعم السري يوم الجمعة سيطرتها على منطقة أم عردة بالقرب من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، فيما قال الجيش والقوات المساندة إنه صد الهجوم على المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السري في بيان صحفي الجمعة إن قواتهم حققت ما وصفه بالتقدم الاستراتيجي في محوري كردفان والنيل الأزرق مشيرا إلى الاستيلاء على عتاد وأسلحة وتراجع قوات الجيش من المنطقة. ونقلت مصادر قريبة من الجيش أن القوات المسلحة والقوات المساندة تصدوا الجمعة لهجوم شنته الدعم السريع على منطقتي جبل الهشابة ومعارضة في ولاية شمال كردفان. أدت المعارك التي اندلعت صباح الجمعة بين الجيش والدعم السري جنوب غرب مدينة الأبيض إلى نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بشمال كردفان. وقالت مصادر لراديو دبنج أن المعارك التي اندلعت في الساعات الأولى من صباح الجمعة بمنطقة جبل الهشابة دفعت آلاف السكان من قرى ومعارضة وأمشجيرة والهشابة والخور الأبيض إلى النزوح باتجاه منطقة البان جديد ومدينة الأبيض. أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين اعتقال الأجهزة الأمنية بمدينة بربر في ولاية نهر النيل الصحفي قرشي عوض. وأدانت الشبكة في بيان الاعتقال واعتبرته خطوة تكشف عن استمرار استهداف الحريات الصحفية وتكميم الأفواه. وأرجى خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنج اعتقال قرشي على خلفية مواقفه والتنوير والتحليل السياسي وانتقاداته إلى أطراف الصراع في السودان، معتبرا أنه هذا الاعتقال محاولة لإسكات صوته، مشيرا إلى أن الانتهاكات مستمرة من قبل طرفي الصراع، مؤكدا على إطلاق الشبكة لحملة لإطلاق سراح جميع الصحفيين وسجناء الرأي في جميع مناطق السودان. وأضاف خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: نفتكر نحن في شبكة الصحفيين أنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل غرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر أنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرش عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات.
0: أصدرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور قرار يمنع نقل أو ترحيل محصولي الدخن والذرة من داخل الولاية إلى خارج حدودها جغرافية في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المخزون الغذائي وتنظيم حركة المحاصيل. وقال القرار أن الجهات الأمنية والعدلية المختصة ملزمة بوضع القرار موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفرض القرار الذي أطلع عليه راديو دبنج عقوبات على المخالفين تشمل السجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 4 ملايين جنيه سوداني، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة بإمكانية الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة وفقا لما نص عليه القرار. أفلحت الإدارة الأهلية لقبيلتي الرزيقات والهبانية وحكومة شرق دارفور في التوصل للاتفاق لوقف العدائيات وإنهاء التوتر عقب الأحداث التي وقعت قبل يومين في منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والسلطة بجنوب دارفور، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 16 شخصا من الطرفين. واتفقت قيادتا القبيلتين على وقف العدائيات والتعاون في الكشف عن المتورطين في الأحداث، فيما أكدت السلطات امتلاكها معلومات بشأن عدد من المتسببين والمتهمين وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض عليهم متى ما اكتملت المعلومات والتحريات اللازمة. وأضاف الصحفي محمد صالح البشير لراديو دبنجا من شرق دارفور في هذا الخصوص:
8: الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على إنه وقف العدائيات الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت إنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث ديل، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل هيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة السنطة ومنطقة الفردوس.
0: ومن جهة تانية تشهد مناطق السنطة والفردوس حاليا هدوءا واستقرارا مع عودة النشاط التجاري إلى الأسواق، بينما يجري الترتيب لاستئناف حركة المتسوقين بين مناطق القبيلتين خاصة سوق السنطة وأسواق الجرة والدرابين التي تأثرت بالأحداث. وتجري الترتيبات الآن لعقد ملتقى للتعايش السلمي في السنطة يهدف إلى معالجة تداعيات الأحداث وتعزيز المصالحات بين الطرفين، بما في ذلك تسوية قضايا الديات للقتلى من الجانبين. قالت المنظمة الدولية للهجرة أن الأمطار الغزيرة التي حصلت في محلية طويلة بولاية شمال دارفور تسببت في نزوح نحو 975 أسرة بعد تدميرها ل 975 منزلا بشكل كلي و 373 منزلا بصورة جزئية. وأوضحت المنظمة أن الأمطار والسيول التي اجتاحت مدينة شنغل طوباي في محلية دار السلام في شمال دارفور تسببت أيضا في نزوح نحو 46 أسرة بعد تدمير 46 منزلا. وأوضحت المنظمة أن الأسر المتضررة لجأت إلى ملجأ مؤقت في مناطق مفتوحة داخل المحلية، مشيرة إلى أن الأرقام تقديرات أولية قابلة للتحقيق والتحديث مع استمرار فرقها في متابعة تطورات النزوح وحركة السكان في السودان. دعا الخبير المالي والمصرفي عمر سيد أحمد إلى الفصل بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وطريقة تطبيقها في البنوك السودانية في الظروف الحالية، مشيرا إلى تحديث بيانات العملاء تعد جزءا أساسيا من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقال لراديو دبنجا: لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسائل تنفيذه ملائمة أو متناسبة، خاصة في ظل ظروف الحرب والنزوح الواسع وتعطل عدد كبير من فروع المصارف والانقسام الجغرافي الذي يعيشه السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
9: طيب، ينبغي الفصل بين من البداية بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وبين طريقة تطبيقه في الظروف السودانية الحالية. تحديث البيانات جزء أساسي من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسيلة تنفيذي ملائمة أو متناسبة، خصوصا في بلد يعيش حربا ونزوحا واسعا وتعطلا للفروع وانقساما جغرافيا فعليا.
0: دهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسرى وقامت بفض اجتماعا دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. وقال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين فرعية كسرى الشفيع حسن محمد عثمان لراديو دبنجا إنه لجنة من المحامين أعلنت عن إقامة محاضرة عن مادة قانونية معينة تهدف إلى رفع درجة الوعي والمعرفة القانونية خصوصا وسط المحامين الشباب والجدد، مؤكدا أن موضوعها كان مهنيا وقانونيا بحتا ولا يتصل بأي قضايا خارج إطار المهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا في أن نعمل محاضرة، المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، و والغرض منها التسغيب ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين بالذات المحامين الشباب الجداد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت حكومة ولاية الخرطوم إلغاء قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات الموقوف منذ ديسمبر الماضي وفتحه مرة أخرى أمام حركة الشاحنات التجارية القادمة من وإلى ولاية شمال كردفان. وقالت حكومة ولاية الخرطوم في بيان أن لجنة أمن الولاية قررت إلغاء قرار الوالي وأمر الطوارئ رقم 2 والخاص بمنع الحركة التجارية والسلع بالمرور عبر طريق الصادرات من وإلى الأبي ومدينة بارة. وأوضحت أن الطريق سيكون مفتوحا أمام حركة البضائع والسلع التجارية ما يلغى تقييد طلب الحوجة للبضائع من الولايات المجاورة للخرطوم، ومن المتوقع أن يسحب
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان وشمال كردفان بعد سنوات في المدن والقرى والفرقان والحلال، دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نناقش خلال هذه الحلقة دعوة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار سوداني سوداني في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد. وأجرى راديو دبنجة استطلاعا عبر منصاته الرقمية إلى جانب طرح سؤال لاستطلاع آراء الشباب والشابات حول دعوة البرهان للحوار. وكانت خيارات الاستطلاع: هل يمكن أن يقود الحوار لاتفاق سلام وحل سياسي؟ من الصعب أن ينجح في ظل استمرار الحرب والانقسامات. لم أكون رأيا بعد. وبلغت التفاعلات على الاستطلاع 4460 تفاعلا، حيث رأى 80% من المشاركين أنه من الصعب أن ينجح الحوار في ظل استمرار الحرب والانقسامات، بينما رأى 10% أنه الحوار يمكن أن يقود إلى اتفاق سلام وحل سياسي، فيما قال 8% أنهم لم يكونوا رأيا بعد. وفي إطار مواصلة استطلاع آراء الشباب والشابات حول دعوة البرهان إلى الحوار السوداني السوداني، التقى راديو دبنجة بعدد من الشباب والشابات للاستماع إلى آرائهم ومواقفهم من المبادرة. وفي البداية نستمع إلى الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، ورأيك شنو لدعوة البرهان للحوار السوداني السوداني؟
2: مساء الخير عليكم. بالنسبة لرأيي حول المبادرة المطروحة بالنسبة للحوار السوداني السوداني من أجل الحل والسلام، في أسئلة كثيرة يعني ممكن تدور في أذهاننا إحنا كشعب سوداني وكفاعلين في المجتمع عن ماهية الحوار السوداني السوداني، يعني مقصود به منه ومنهم هم اللي حيكونوا في الحوار السوداني السوداني ده، وهل هيستثنى ناس ولا لا، علما بأنه إذا دارين نمسك نحن السياق السوداني ده ما قبل حرب 15 أبريل في إشكالات كثيرة جدا جدا يعني صاحبت الدولة السودانية دي وأدت لمظالم، فما كانت أبدا يعني اتحققت عدالة انتقالية بحيث أنه ترضي هذا المجتمع أو تنصفه. وجاءت الطامة الكبرى حرب 15 أبريل المدمرة، وهنالك انتهاكات فظيعة جدا جدا ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية. فهل الحوار ده هيكفل الملف بتاع العدالة وبعد ذاك طوال الناس تخض الطرف عنه وترفع مبدأ أفى الله أما سلف، وهتمشي الناس طوالي هتقعد وتتحاور عشان تصل لمسألة بتاعت اقتسام سلطة وثروة تاني، وهنظل في الدوامة بتاعت تجديد الأزمة دي، ولا لا هتكون في عدالة انتقالية بتسبقها مؤسسات عدلية مهايدة ونزيهة وشفافة، ويتم تقديم الجناح الذين أجرموا في حق الشعب السوداني بغض النظر عن هم منه. بعد ذاك بيكون في نوع من الطمأنينة والرضا بين الناس. بعد ذاك تخلي لو جات عملية سياسية متعلقة بحوار أو مفاوضات أو سلام، الحاجة دي نوعا ما بتكون مبررة وبتكون مقبولة. لكن في وضع راهن زي الأسد اللي احنا عايشينه ده، 70% من الشعب السوداني لاجئ ونازح، 30% من الشعب السوداني مقتول ومأثور ومختفي قسرا، يتخلي الحاجة دي ما مجدية، لأنه الآن في ضغائن موجودة في النفوس وفي مظالم واقع عليه ناس كتار، وما زالت الحرب الآن مستمرة، ونحن ضد الحرب دي من يوم الأول، ونحن دعينا للسلام ووقف الحرب من أول يوم سمعنا فيه صوت الطلقة، ولحد الليلة نحن بندعي للسلام وإيقاف الحرب. لكن إذا السلام بيجي بتسوية سياسية وبيجيب لنا كل الناس اللي أجرموا في حق الشعب السوداني من 89 لحد تاريخ اليوم عشان يكونوا جزء من الحوار ده، أنا أتخلي بشكلهم ده بدون محاسب وبدون مساءلة، أنا أتخلي الحاجة دي فيها ظلم كبير وما فيها عدالة. يس نحن

0: بنحترف بالشعب السوداني ده كله باعتباره ده شعب سوداني وأصيل في الدولة السودانية دي، من حقه يعيش حياة كريمة، ومن حقه يعيش سلام شامل، ومن حقه يعيش في طمأنينة وفي أمن.
1: وحول مطلوبات وشروط الحوار السوداني السوداني قالت ابتهال:
0: لكن الكلام ده ما بيبقى وما بيتحقق إلا لما تصبغ عدالة انتقالية، تكون في عدالة انتقالية أولا، بعد ذاك تهيئ المناخ عشان الفاعلين في المجتمع المدني يشتغلوا في الشغل بتاع التعايش السلمي وردخ النسيج الاجتماعي، لأن السلام الاجتماعي هو أولوية قصوى، بعد ذاك يليه السلام السياسي. يتخيل لي إذا جاءت أي جهة أو الآن إذا في فاعلين في الدولة دي أملوا سلام سياسي من غير ما تكون في عدالة انتقالية ومن غير ما يكون في سلام اجتماعي، يتخلى السلام السياسي ده بيكون ما عنده معنى في ظل الراهن الأيشين والسعدة ده. الآن في خطاب كراهية انتشر في السطح، الآن في أدم قبول آخر بطريقة غريبة جدا جدا. أبدا ما تخيلني أنه يوم من الأيام جيران بيأكلوا بيشربوا مع بعض، الآن يصلوا لقطيعة اجتماعية بس بسبب أنه المناطقية أو الإثنية أو التنميط الحاصل ده. وشفنا كثير من الناس اتضروا واتأذوا بس عشان قبائلهم وعشان من الجغرافيا بتاعتهم، وهم ما لهم ذنب في الحرب الحاصلة دي كله كله، وأبدا ما دعوا ليها ولا شجعوا في استمرارها. فيتخيل لي نحن لازم نهيئ مناخ كويس، ولازم بعد ذاك تكون عندنا أسس مدروسة جدا جدا وعلمية، بعيدا من العواطف، بعيدا من الترضيات، بعيدا من المحاصصات. لأنه لو ملاحظين أنه تاريخ الدولة السودانية كله كان مربوط بمحاصصات سياسية لحاجتين، يعني بس اقتسام سلطة وثروة. أي مجموعة بتاعت كفاح، إذا كان كفاح مدني سلمي ولا كان كفاح مسلح، هي رأت الطريقة بتاعتها في أنه هي عندها قضايا دار تعبر أنها بيتم التواصل بهم عن طريق الآليات اللي اتخصصوا بعض من الساسة في الدولة السودانية، هم عارفين انه يصلوا ليهم كيف او يقنعوهم كيف. بيجوك بفهم القبيلة، بيجوك بفهم المناطقية، بيجوك بفهم الجغرافيا، بيجوك بفهم المصالح الشخصية. حتى بقول لك يا اخي انت ما مفروض تكون جزء من العملية دي عشان تضمن موقع قيادي، عشان تضمن ما بعرف مخصصات مادية. ودي واحدة من الحاجات اللي خلت كثير من القادة اللي كان عندهم قضايا وطرحينها للناس، ولما يطرحوا القضايا بتاعتهم دي كحاجة إنشائية بتكون مغنعة جدا وبيلقوا التفاف وبيلقوا تأييد من الجماهير. لكن لما يجي للمسألة بتاعت التسويات والمفاوضات بتنتهي بيهم، بينتهي الزمن بانتهاء الموعد المحدد في المصفوفة الزمنية للاتفاق تم توقيعه. ليه؟ لأنه أوريدي بيقول لك يا أخي الاتفاق ده، إذا مسكنا مثلا اتفاقات كثيرة حصلت في الدولة السودانية دي، إذا مسكنا نيفاشا، مسكنا أبوجا، مسكنا الدوحة، مسكنا جوبا، فهذه كلها بنلقاها الطابع الأكبر فيها إنه ياهو المسألة بتاعت المحاصصة واقتسام السلطة والثروة. فنحن عشان ما دارين نجرب المجرب لازم نؤسس لحوار أي سوداني سوداني، ونحن نؤمن جدا بالقومية السودانية دي. بتخلي ما في زول بيجيك من برا هو يفرض عليك حلول وهو هدفه أو نيته بتكون خالصة إنه هو داير يخدمك أو يوقف معاك في علاج مشكلتك لو ما عنده مصلحة أصلا. فأنا تخلي لو ركزنا في المسألة بتاعت حوار سوداني سوداني، لكن ما بالطريقة الأسي مطروحة دي ولا في الزمن ده، يعني أي نحن في حوجة لسلام ماسي وحقيقي في أقرب زمن ممكن، لكن بشرط تصبغوا عدالة انتقالية، محاكمة جناة، جبر ضرر، تعويضات، تطيب خاطر، اعتذارات. بعد ذاك تجي نشتغل شغل بتاع التوعية في المجتمع، خطاب كراهية، نبذ خطاب كراهية، قبول آخر، تعايش سلمي كويس، ردخ نسيج اجتماعي. بعد ذاك نهيئ البيئة أو المناخ للسلام السياسي. بعد ذاك اللي يجي اللي يجي، ما مهم منه اللي يجي رئيس، ما مهم منه اللي يحكم، لكن أهم حاجة نأسس لدولة مدنية يكون فيها مؤسسات أدلية مهيدة وشفافة ونزيهة، ويكون فيها دستور دائم. الدستور ده يكون زي المراية، كل زول من أي منطقة في السودان ده يقف أمام المراية دي يشوف روحه. وتخلي دي الحاجة الأفيد والمجدية أكثر من المناورات الأس الموجودة والمطروحة على الساحة.
1: شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق على هذه المداخلة وعلى رؤيتها بشأن الحوار السوداني السوداني. ومنها ننتقل إلى الناشط السياسي البراء البشير لنستمع إلى رأيه حول دعوة الحوار.
2: بخصوص الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة حوار سوداني بنحب نأكد إن هي مواصل النهج المراوغة السياسية اللي بتبعوه طرفين النزاع متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مسلمة تمهيد الأقصى عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضه هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة. فالمبادرة في جوهرها فضفاضة بالالتزامات واضحة، برضو في غياب واضح للإرادة الحقيقية. فلو اتطورت فحتنتج سلطة هشة عبر تدريبات شكلية.
1: شكرا جزيلا لك البراء البشير الناشط السياسي على هذه المداخلة. والآن ننتقل إلى الناشط مرتضى أحمد. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، ورأيك شنو في الحوار السوداني الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وهل ترى أنه يمكن أن يسهم في إنهاء الحرب والوصول إلى حل سياسي؟
3: في تقديري الحوار الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان هو مجرد محاولة للقفز إلى الأمام والهروب من المشكلة الأساسية اللي بتعيشها البلاد الآن. المشكلة في السودان ليست مشكلة سياسية، وإنما المشكلة هي مشكلة عسكرية. الآن المدخل لأي حل لهذا الصراع يجب أن يكون بين تفاوض مباشر بين الأطراف العسكرية المتصارعة، الجيش وحلفائه وقوات الدعم السريع وحلفائه. هذه القوى تذهب جميعها إلى طاولة التفاوض ويوقفوا إطلاق النار ويعيدوا الأمن والاستقرار للبلد، ويوقفوا هذه الدماء التي ظلوا يسفكونها على مدار 3 سنوات. الحوار السياسي يأتي بعد توقف إطلاق النار ووقف الحرب، وليس أن يأتي الحل السياسي أو حوار سياسي قبل أن تتوقف أصوات البنادق. لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي أو ترتيبات سياسية مدنية في ظل مناخ عسكري مليء بالدماء ومليء بالعنف والانتهاكات بحق المدنيين. البرهان طبعا يحاول في تقديري أنه يعني يشرعن هذا الوضع المضطرب والوضع الحالي، ويهرب بالحديث عن كلمة الحوار واللي هي مفردة مقبولة لأي شخص هو سوي يريد الحوار كمدخل لحل سلمي لكل خلاف وحل سلمي لأي نزاع بين أطراف. ولكن إذا كان هو البرهان وسلطته وهم جادين في المسألة بتاعت الحوار، ينبغي أن يحاوروا الطرف العسكري اللي هو الآن بيحمل السلاح ويواجههم، وده المدخل الأساسي اللي بينهي مأساة السودانيين وبيوقف المعاناة ويمكن يضع حد للمجاعة اللي الآن مستجرية في مختلف أنحاء السودان. كل الآن الشعب السوداني بيتحدث عن إنه ضرورة وقف الحرب، وليس ضرورة أن تأتي سلطة مدنية أو سلطة عسكرية. هذه ليست مشكلة السودانيين الآن اللي بيعانوا منها. فالحديث عن حوار سياسي وترتيبات سياسية تجري تحت رعايته، رعاية البرهان أو سلطة الجيش في بورسودان أو في الخرطوم أي كان، ده مجرد محاولات يائسة لشرحنة وضع مظلم قائم وهروب من الحوار الحقيقي الذي ينبغي أن يكون بين الأطراف العسكرية اللي بتحمل السلاح، وهي اللي الآن بتتسبب في كل الأزمات اللي بيعيشها الشعب السوداني. أيضا البرهان نفسه يعني هو كشخصية عسكرية أو كقائد عسكري للجيش غير مؤهل للحديث عن حوار سياسي أو ترتيبات سياسية ومدنية، لأنه هو نفسه لا يملك هذه الشرعية ولا يملك سلطة أن يحدد مستقبل البلد أو أن يحدد كيف تحكم هذه البلاد أو كيف أن تجرى لها ترتيبات سياسية ترتيبات مدنية. هذا شأن يخص السودانيين فيما بينهم السودانيين، وأقصد بالسودانيين القوة المدنية القوة الحية اللي هي صاحبة الرأي وصاحبة القرار الفعلي في إنها تحدد مصيرها وتحدد طريقة إدارة وحكم هذا البلد. أيضا البرهان نفسه غير وفي بأي عهود ولا مواثيق، وهو الذي يعني نقض العهد بين مع القوى المدنية عندما شاركته بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، وفي يعني نفذ انقلاب عسكري على القوى المدنية في اللحظة اللي كان مفترض تحصل فيها ترتيبات وانتقال سلس للسلطة للجانب المدني. نفذ انقلاب عسكري وزج بالمدنيين في السجون وقتل أيضا المتظاهرين. طبعا ده كله مع شريكه حميتي قائد قوات الدعم السريع وشركائه في اللجنة الأمنية اللي هي اللجنة الأمنية لعمر البشير. فبالتالي ده التاريخ اللي يعني هذا التاريخ واضح جدا اللي هو بيحدد مسار البرهان وبيحدد أهليته في إنه هو يكون قائد لحوار سوداني أو يطرح نفسه كمصلح سياسي أو اجتماعي في البلاد. المشكلة الأساسية هي مشكلة عسكرية. إن أراد البرهان فعلا أن يوقف معاناة الشعب السوداني ويوقف المجاعة الآن مستشرية في كردفان وفي دارفور وفي الخرطوم وفي حتى في بورسودان، عليه أن يتوجه فورا ويجلس مع القوى العسكرية المقاتلة له، قوات الدعم السريع وحلفائها والقوى المساندة له، يذهبوا إلى طاولة التفاوض وينهوا هذا الصراع وفق خطة يعني سلمية تضمن وقف هذا الصراع وتضمن دمج وتسريح كل المجموعات والميليشيات العسكرية في جيش واحد وطني واحد مؤهل يستطيع أن يضع لبنة لتأسيس سلطة سياسية، ومن ثم تأتي يعني السلطة السياسية وترتيبات مدنية تضمن السلام وتعزيز الاستقرار اللي بيستحقه السودانيين. فبالتالي الحديث عن ترتيبات سياسية مدنية ينبغي أن يترك للقوى السياسية القوى الحية بعد أن يذهب البرهان وعصابة اللجنة الأمنية للبشير ويوقف الحرب ابتداء، ومن ثم كل شيء بعد ذلك حسب تقديري سيكون سهلا. يعني
1: بهذا ضيوفنا الكرام نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا حول الحوار السوداني الذي دعا إليه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. والشكر موصول لجميع ضيوف الحلقة، كل منها الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق، والناشط السياسي البراء البشير، والناشط مرتضى أحمد، على مشاركتهم وآرائهم حول موضوع الحلقة. ولا ننسى أن نجدد الشكر لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء في الجزء الثاني من الحلقة.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة الليلة حديثنا عن موقف المجموعات النسوية من اجتماعات الأهلية الخماسية في أديس أبابا، وشنو رايهم في المسائل السياسي المطروح، وأبرز الملاحظات اللي عندهم حول الطريقة الماشية بها العملية السياسية، خاصة بعد مقاطعة عدد من القوى المدنية للاجتماعات الأخيرة. الاجتماعات فتحت أسئلة كثيرة: هل المسار الحالي قادر فعلا يجمع السودانيين ويساهم في وقف الحرب؟ وليه بعض القوى المدنية اختارت المقاطعة؟ وشنو المطلوب عشان يتم إصلاح المسار وبناء ثقة بين الأطراف المختلفة؟ في حلقة الليلة بنسمع لثلاث أصوات نسوية، وبنتعرف على تقييم لاجتماعات أديس أبابا ورؤية الإصلاحات المطلوبة، وكيف ممكن تكون مشاركة النساء أوسع وأكثر تأثير في أي عملية سياسية جاية. ضيفتنا في الحلقة الفاعلة النسوية هي أم البشرة ومريم حامد، المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ورحمة عتيق الكندي، عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. نبدأ أولا مع الأستاذة هيام البشرة، ونسألها عن موقفها من اجتماعات الأهلية الخماسية وأبرز الملاحظات على المسار الحالي، وشنو المطلوب عشان العملية السياسية تكون أكثر شمولا. أستاذة هيام، مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: السلام عليكم، التحية لمستمعي راديو دبنجا الكرام. في البدء أنا شاكرة جدا للمساحة دي فيما يتعلق بدعوة الأهلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية. رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات، ومن ضمنها تحالف سموت. وفي الموقف ده بنعتقد إنه في عدة أسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الإجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات، ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة. وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، ودبخ اللي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأنه الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية، وخلينا نقر بالقرار 1325 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار، وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام، وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بيضغطنا إلى أن يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو، لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئات، نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة، اللي بيخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة، ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أول الخطوات أن تستمر القوى المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات اللي أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنها برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
1: سمعنا من الأستاذ هيام عن الملاحظات على مسار العملية السياسية وأهمية معالجة الأسباب اللي خلت بعض القوى المدنية تقاطع اجتماعات أديس أبابا، لكن في جانب مهم تاني وهو مسألة الثقة في الآلية نفسها وكيف ممكن يتم بناء جسور تواصل بين الأطراف المختلفة بعيدا عن إغلاق العملية بأطراف ما بيساعد في الوصول لمسار مدني حقيقي. حول النقطة دي بنستمع للأستاذة مريم حامد أحمد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ونسألها عن رؤيتها لمسار الخماسية وكيف ممكن استعادة الثقة وضمان مشاركة حقيقية للمجموعات النسوية. أستاذة مريم أهلا ومرحبا بك في كنداكات وميارم.
3: شكرا شديد، ودي فرصة كويسة تحت لنا كمجموعات نسوية أو كمنظمة. مثلا أنا مريم حامد، مديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة. طيب أنا بالنسبة لي إنه القوى المدنية المناهضة للحرب والضغط إنه تعمل ضغط في موضوع العملية السياسية وبتمهد لاستعادة المسار الانتقال الديمقراطي في السودان، يعني فقدت الثقة في بعض من أطراف الخماسية يعني، وليس في كل الآلية بأكملها يعني تمام. ويعني ومن الضروري إنه تتسع أطراف الآلية الخماسية فيما بينها لإعادة الجسور التواصل يعني مع كل القوى المدنية، وانه ما ترفع في التجاوب بتاع التكوينات المدنيه تكون الرابطه المشاركه في الاجتماع الاخير يعني ما ترفضها، وانها برضو ما تحاول تقلق العمليه السياسيه باطراف النظام البائد يعني زي هماسي حاليا قاعدين يعملوا. يعني احنا مثلا في حكومه السودان مثلا ساعدت لاقلاق الاجتماع يعني باطراف مؤيده لاستمرار الحكم العسكري يعني بعد الحرب ومن وراء واجهه مدنيه، نحن ضد الحاجه دي. وإنه ضروري شديد إنه يكون في إشراك لكل المجموعات النسوية والمجموعات الشبابية. وفورمي لما نقول المجموعات النسوية بقصد إنه حتى النساء المنظمات النسوية الموجودة في الجراسروت، يعني مثلا كمنظمة بعرف نفسي إنه منظمة قاعدية محلية، إنه المفروض إنه المشاورات دي كلها هتتسع لكل الناس دي. يعني للأسف ده ما قاعد يحصل. أنا ممنون للفرصة دي إنه صوتنا بيسمع، يعني ضروري شديد إنه يكون في إشراك، وضروري إنه ما يتم إغلاق العملية السياسية بواجهات بتاع الحزب بعد الحكم العسكري اللي بتكون دعم لاستمرار الحرب في السودان. يعني شكرا
1: مستمعين الأعزاء، ما زلنا معاكم في برنامج كنداكات وما يعرف. واحدة من أبرز الملاحظات على اجتماعات أديس أبابا كانت مقاطعة أطراف مدنية مهمة، وده فتح سؤال حول مدى سمو الاجتماعات وقدرتها بشكلها الحالي على المساهمة في وقف الحرب وبناء عملية سياسية جامعة. طيب كيف ممكن معالجة القصور ده؟ ومنو المفروض يكون جزء من العملية السياسية؟ وكيف ممكن توحيد الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية بدل تعدد المسارات؟ عشان نعرف أكثر نستمع للأستاذة رحمة عتيق الكندي اللي هي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. أستاذة رحمة مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم.
4: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل. وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة من بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية يعني الوضع الراهن حقها غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتغفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية. لابد من تحديد أطراف العملية السياسية بصورة واضحة مع عزل تام للمؤتمر الوطني وواجهاته. الحلول أول حاجة إيقاف النهج الإقصائي، فتح أوراق الحوار دون تفصيل الحلول لصالح أطراف محددة. والواضح للجميع يعني إنه ما تم في أديس كان هو داعم لخط محدد ومعلوم يعني لحكومة بورسودان، بالتالي النهج ده ما ممكن يوصل الناس لحل أبدا. توحيد المنابر والمبادرات الإقليمية والدولية في مسار واحد محايد بيمنع لنا تشتيت الجهود. يعني برضو التركيز طبعا على الأولويات اللي هو الأولوية نحن طرحناها يعني أو قاعدين نطرحها على الدوام، هي هدنة إنسانية تفتح مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية، مسار سياسي بالتوازي مع المسار العسكري.
1: مستمعين الأعزاء، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. حلقتنا الليلة سمعنا فيها آراء ومواقف نسوية مختلفة حول اجتماعات الآلية الخماسية في أديس أبابا والملاحظات على مسار العملية السياسية شنو المطلوب عشان تكون العملية أكثر شمولاً وتمثيلاً للسوداني؟ وبرز بصورة واضحة مطلب أساسي إنه النساء ما يكونوا مجرد حضور في العملية السياسية، وإنما يكون عندهم دور حقيقي وفاعل في النقاش. شكراً جزيلاً لضيفاتنا، وشكر لكم مستمعين على المتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، ودمتم بخير.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس، ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسموها ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة الحرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
6: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
7: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حاد في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن تكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، يحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
6: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
7: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
6: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
7: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
6: بحرارة الشمس،
7: الحرارة. أيوة في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات مستهدفة بالتوعية.
6: نعم،
7: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، الربط بتاعه يكون بدع عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل مرحلة مراحل متأخرة شوية تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة، هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، وما وصل لمرحلة إنه حتى يعني زي بيظهر بقاق كده في جسمه من برا.
6: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
7: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
6: نعم.
7: فدي كل علامات بتاعة ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالباع المتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا مويه كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
6: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
7: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها لما يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى يعني بتأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلى، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغريه وكده في الاطراف، فدي من الخطر بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
6: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
7: طيب يلا احنا من اول حاجه الوقايه بننصح انه اتباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعات الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في السودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع انه وسط تكون في شمس لكن اغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها اكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
6: يعني نوموا في الحيشان
7: أيوة يعني، أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده، على أساس إنه يكون في تيار متحرك.
6: نعم.
7: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار أسنان الاستفادرية الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
6: يعني الاستحمام مفيد.
7: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، مثل طرفة بتحبسها.
6: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
7: أيوة بتفصل درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
6: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
7: طبعا أكثر الحالات أي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات هنا احنا نقول اهم حاجه في مكافحه المرض هي توعيه بطريقه الاصابه به. اكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجه انها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
6: شكرا للدكتوره زعفران الزاكي المتخصصه في طب الاسره بمستشفى الاطفال بمدينه بورت السودان. شكرا لك وشكرا لافاداتك لنا في البرنامج.
7: الله يسلمك.
6: ولا حد ما نلقاكم اعزائي المستمعين، نقول لكم قيلوا عافيه.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. توالي ردود الأفعال حول دعوة الحوار السوداني السوداني بالداخل وتفاعلات واسعة وسط النساء والشباب. المعارك الجارية جنوب غرب الأبيض تتسبب في نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بولاية شمال كردفان. الخرطوم تلغي قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض وبارة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزيقات والهبانية، وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. طالبت شخصيات نسوية ومدنية سودانية إلى توسيع المشاركة في أي حوار سوداني سوداني مرتقب، مطالبة بضمانات حقيقية لحماية المشاركين وإتاحة مساحات آمنة للنقاش، مع التجديد على ضرورة مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني بصورة فاعلة في العملية السياسية. وقالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب لراديو دبنجة في هذا الخصوص.
1: وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم، ونفتكر انه اذا نجحوا في المساله دي هي بتكون خطوه مهمه جدا جدا. واتمنى انه السودانيين من مناطق مختلفه من السودان تجوين الحوار ده. اتمنى انه السيفل سوسايتي يكون عندهم مساحه انه يكون جزء من الحوار اللي هيحصل ده. اتمنى ان النسوان تكون اصواتهم عاليه جدا في الحوار ده. اذا الحوار ده حصل دفنت احنا هنشجع المجموعات النسويه يعني ان هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك اهم حاجه المساحه الامنه وعدم الغدر بالناس، يعني و يعني لتحد المجتمع الدولي حيكون انفولف في المساله دي، لتحد المجتمع الدولي والاقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حمايه للسودانيين.
0: من جانبها قالت الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتور عزة مصطفى إن مشاركة النساء في عمليات الحوار السياسي دور أصيل، وأنهن الأكثر تأثرا بالحرب والأقدر على وصف أوضاع النساء ومعايشهن خلالها. وأكدت إن مشاركة النساء في الحوار يجب ألا تكون فضلا أو منة، وإنما مشاركة قائمة على المساواة. وأوضحت أن اختيار النساء المشاركات ينبغي أن يأخذ في الاعتبار قدرتهن على التعامل مع أوضاع النساء خلال الحرب، إلى جانب الخبرة السياسية والقدرة على التفاوض والتعامل مع القضايا المطروحة على طاولة الحوار. وأضافت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أن النساء دورن في العمليات الحوار السياسي دور أصيل. يعني دائما نحن بنحس أنه وكأنما لما نقولوا مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إن هن هنا الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة تحت الحرب دي.
0: تباينت مواقف ناشطين شباب بشأن مبادرة الحوار السوداني السوداني المطروحة لإنهاء الحرب في السودان، ففيما رأى بعضهم إنه الحوار يمكن أن يشكل مدخلا ضروريا للعملية السياسية، حذر آخرون من أن تتحول المبادرة إلى تسوية سياسية جديدة تتجاهل جذور الأزمة وتعيد إنتاج تجارب سابقة فشلت في تحقيق السلام والاستقرار. وأكد المتحدثون في لقاءات مع برنامج قضايا الشباب في راديو دبنجة حول المبادرة أن أي عملية سياسية مقبلة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد والأوضاع الإنسانية المتدهورة، إلى جانب الأسباب التاريخية والسياسية والاجتماعية التي قادت لاندلاع الحرب. وأضاف الناشط الشباب البراء بشير لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: بخصوص الأخبار المقررة عن إطلاق مبادرة حوار سوداني، من حب نأكد أن هي مواصل نهج المراوغة السياسية اللي بتتبعوه طرفين النزاع متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مسمى تنميل اللقصة عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضو هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة.
0: توالت ردود الأفعال السياسية الغاضبة والمشككة حول دعوة عبد الفتاح البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني، حيث أجمعت قيادات القوى المدنية والفصائل المسلحة في تصريحات متفرقة لراديو دبنغ على أن هذه الدعوة لا تعدو كونها محاولة لإعادة إنتاج سلطة الأمر الواقع وتوفير شرعية جديدة لها، مشددة على أن أولويات المرحلة تتطلب وقفا شاملا للحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل خوض أي عملية سياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث الرسمي باسم حركة جيش تحرير قيادة عبد الواحد نور:
4: فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إلى حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط.
0: وفي السياق ذاته أكد المحامي وجه صالح القيادي بقوى إعلان المبادئ أن الدعوة المقدمة من البرهان دعوة زائفة تهدف بالأساس لإعادة شرعنة السلطة الإنقلابية التي أطاحت بالحكم المدني في أكتوبر 2021. وانتقد صالح التسريبات المتعلقة بالعفو الرئاسي متسائلا عن الجهة التي سفكت الدماء وقتلت المواطنين منذ جريمة فض الاعتصام وحتى اندلاع الحرب الحالية، محملا أطراف النزاع المسلح كامل المسؤولية ومؤكدا براءة القوى المدنية منها. وأضاف وجه صالح لراديو دبنغا:
5: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها، والمناورات السياسية لقائد الإنقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة.
0: من جانبه أوضح فتح فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني إنه دعوة الحوار قد تصهر للوهلة الأولى كخطوة براءة هدفها حل الأزمة، غير إنه المؤشرات الواقعية تشير إلى وجود دفع إقليمي وتحديدا من المملكة العربية السعودية اتجاه حكومة الأمر الواقع في بورسودان لفرض وصاية سياسية جديدة تعيد تقديم البرهان كرئيس لمرحلة انتقالية قادمة مع استقطاب بعض القوى المدنية. وأضاف فضل لدبنغا في هذا الخصوص:
6: تصرف أنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في بورسودان نحو وصية سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة.
0: أعلن الجيش السوداني تمكنه والقوات المساندة من صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان. ومن جهة تانية أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة عن استعادة السيطرة على منطقة تومبورو بولاية شمال دارفور، لكن قوات الدعم السريع نفت ذلك وقالت إنها صدت الهجوم. وفي ولاية النيل الأزرق أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الحركة الشعبية والدعم السريع سيطرتها بالكامل على مدينة الكرموك بولاية النيل الأزرق بعد أيام من سيطرتها على جيسان الحدودية مع أثيوبيا. وناشدت القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني طرفي الحرب بالتهدئة والقبول بالهدنة ووقف إطلاق النار. أعلنت قوات الدعم السري يوم الجمعة سيطرتها على منطقة عمعردة بالقرب من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، فيما قال الجيش والقوات المساندة إنه صد الهجوم على المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السري في بيان صحفي الجمعة إن قواتهم حققت ما وصفه بالتقدم الاستراتيجي في محوري كردفان والنيل الأزرق مشيرا إلى الاستيلاء على أعتاد وأسلحة وتراجع قوات الجيش من المنطقة. ونقلت مصادر قريبة من الجيش أن القوات المسلحة والقوات المساندة تصدوا الجمعة لهجوم شنته الدعم السريع على منطقتي جبل الهشابة ومعارضة في ولاية شمال كردفان. أدت المعارك التي اندلعت صباح الجمعة بين الجيش والدعم السري جنوب غرب مدينة الأبيض إلى نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بشمال كردفان. وقالت مصادر لراديو دبنج أن المعارك التي اندلعت في الساعات الأولى من صباح الجمعة بمنطقة جبل الهشابة دفعت آلاف السكان من قرى ومعاردة وأمشييرة والهشابة والخور الأبيض إلى النزوح باتجاه منطقة البان جديد ومدينة الأبيض. أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين اعتقال الأجهزة الأمنية بمدينة بربر في ولاية نهر النيل الصحفي قرشي عوض. وأدانت الشبكة في بيان الاعتقال واعتبرته خطوة تكشف عن استمرار استهداف الحريات الصحفية وتكميم الأفواه. وأرجع خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنج اعتقال قرشي على خلفية مواقفه والتنوير والتحليل السياسي وانتقاداته لأطراف الصراع في السودان، معتبرا أن هذا الاعتقال محاولة لإسكات صوته، مشيرا إلى أن الانتهاكات مستمرة من قبل طرفي الصراع، مؤكدا على إطلاق الشبكة لحملة لإطلاق سراح جميع الصحفيين وسجناء الرأي في جميع مناطق السودان. وأضاف خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: نفتكر نحن في شبكة الصحفيين إنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل غرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر إنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرش عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات.
0: أصدرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور قرار يمنع نقل أو ترحيل محصولي الدخن والذرة من داخل الولاية إلى خارج حدودها جغرافية في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المخزون الغذائي وتنظيم حركة المحاصيل. وقال القرار إن الجهات الأمنية والعدلية المختصة ملزمة بوضع القرار موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفرض القرار الذي أطلع عليه راديو دبنج عقوبات على المخالفين تشمل السجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 4 ملايين جنيه سوداني، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة بإمكانية الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة وفقا لما نص عليه القرار. أفلحت الإدارة الأهلية لقبيلتي الرزيقات والهبانية وحكومة شرق دارفور في التوصل للاتفاق لوقف العدائيات وإنهاء التوتر عقب الأحداث التي وقعت قبل يومين في منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والصنطة بجنوب دارفور، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 16 شخصا من الطرفين. واتفقت قيادتا القبيلتين على وقف العدائيات والتعاون في الكشف عن المتورطين في الأحداث، فيما أكدت السلطات امتلاك معلومات بشأن عدد من المتسببين والمتهمين وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض عليهم متى ما اكتملت المعلومات والتحريات اللازمة. وأضاف الصحفي محمد صالح البشير لراديو دبنجا من شرق دارفور في هذا الخصوص:
8: الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على إنه وقف العدائيات الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت إنه هي عندها معلومات في المتسببين من الأحداث ديل، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل هيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة الصنطة ومنطقة الفردوس.
0: ومن جهة تانية تشهد مناطق الصنطة والفردوس حاليا هدوءا واستقرارا مع عودة النشاط التجاري إلى الأسواق، بينما يجري الترتيب لاستئناف حركة المتسوقين بين مناطق القبيلتين، خاصة سوق الصنطة وأسواق الجرة والدرابين التي تأثرت بالأحداث. وتجري الترتيبات الآن لعقد ملتقى للتعايش السلمي في الصنطة يهدف إلى معالجة تداعيات الأحداث وتعزيز المصالحات بين الطرفين، بما في ذلك تسوية قضايا الديات للقتل من الجانبين. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن الأمطار الغزيرة التي حصلت في محلية طويلة بولاية شمال دارفور تسببت في نزوح نحو 975 أسرة بعد تدميرها ل 975 منزلا بشكل كلي و 373 منزلا بصورة جزئية. وأوضحت المنظمة إن الأمطار والسيول التي اجتاحت مدينة شنغل طوباي في محلية دار السلام في شمال دارفور تسببت أيضا في نزوح نحو 46 أسرة بعد تدمير 46 منزلا. وأوضحت المنظمة أن الأسر المتضررة لجأت إلى ملجأ مؤقت في مناطق مفتوحة داخل المحلية، مشيرة إلى أن الأرقام تقديرات أولية قابلة للتحقيق والتحديث مع استمرار فرقها في متابعة تطورات النزوح وحركة السكان في السودان. دعا الخبير المالي والمصرفي عمر سيد أحمد إلى الفصل بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وطريقة تطبيقها في البنوك السودانية في الظروف الحالية، مشيرا إلى تحديث بيانات العملاء تعد جزءا أساسيا من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقال لراجو دبنجا: لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسائل تنفيذه ملائمة أو متناسبة، خاصة في ظل ظروف الحرب والنزوح الواسع وتعطل عدد كبير من فروع المصارف والانقسام الجغرافي الذي يعيشه السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
9: طيب ينبغي

0: عملاء وبين طريق التطبيق في الظروف السودانية الحالية. تحديث البيانات جزء أساسي من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلل. لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسيلة تنفيذي ملائمة أو متناسبة، خصوصا في بلد يعيش حربا ونزوحا واسعا وتعطلا للفروع وانقساما جغرافيا فعليا.
1: دهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسرى وقامت بفض اجتماعا دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. وقال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين فرعية كسرى الشفيع حسن محمد عثمان لراجو دبنجا إن لجنة من المحامين أعلنت عن إقامة محاضرة عن مادة قانونية معينة تهدف إلى رفع درجة الوعي والمعرفة القانونية خصوصا وسط المحامين الشباب والجدد، مؤكدا أن موضوعها كان مهنيا وقانونيا بحتا ولا يتصل بأي قضايا خارج إطار المهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا فينا نعمل محاضرة، المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، و والغرض منها التثقيف ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين، بالذات المحامين الشباب الجداد.
1: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت حكومة ولاية الخرطوم إلغاء قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات الموقوف منذ ديسمبر الماضي وفتحه مرة أخرى أمام حركة الشاحنات التجارية القادمة من وإلى ولاية شمال كردفان. وقالت حكومة ولاية الخرطوم في بيان أن لجنة أمن الولاية قررت إلغاء قرار الوالي وأمر الطوارئ رقم 2 والخاص بمنع الحركة التجارية والسلع بالمرور عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض ومدينة بارة، وأوضحت أن الطريق سيكون مفتوحا أمام حركة البضائع والسلع التجارية ما يلغى تقييد طلب الحوجة للبضائع من الولايات المجاورة للخرطوم. ومن المتوقع أن يسهم القرار في انسياب.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة وال أفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي سنستعرض المواضيع التالية: تكثيف استخدام المسيرات في الحرب، المدنيون هم المتضرر الأكبر.
4: الانتصارات اللي حصلت في كردفان بحطبيرة من ناحية تكتيكية هي كانت يعني إشغالهم بحاجة، هم شغالين في اتجاه تاني.
5: والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب.
3: اعتقال الصحفي قرشي عوض بواسطة المخابرات في مدينة بربر.
6: الاحتغال هو بيجعل خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل غرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب. هو
3: الوضع الإنساني في النيل الأزرق يحتاج تدخلا إنسانيا عاجلا.
7: أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا.
3: قوة أمنية بكسلة تداهم مقر نقابة الصحفيين.
2: الساعة 11 هو الوقت المحدد له هو إنه الناس تبدأ المحاضرة، فجانا بأنه في قوة أمنية جات.
3: وزارة الصحة الاتحادية تبين تفاصيل الموقف الصحي والدوائي.
8: بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى هي فئات خاصة، أمراض مزمنة تكلفة العلاجية عالية جدا.
3: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
9: دبنجا أخبار لكل السودان.
3: شهدت الأيام الماضية تصاعدا ملحوظا في استهداف المسيرات لعدة مدن مثل الخرطوم، عضرة، دامر والأبيض، وذلك في خضم المعارك الدائرة الآن على عدة جبهات بين الجيش والدعم السريع حول

0: استخدام المسيرات رغم خطورتها على المدنيين هم المتضرر الأكبر منها. تحدث لدبنجة كل من الخبراء العسكريين اللواء كمال إسماعيل والمقدم محمد نور. نستهيل بحديث اللواء كمال إسماعيل.
1: الهدف من استخدام المسيرات وهذه المسيرات هي سلاح جديد هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي المتضرر هو المواطن السوداني، والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب وتقضي إليها. انتقال قوات الدعم السريع للسيطرة على كيسان في النيزك ده بيتي في محاولة تعويض بعض الخسائر وتشتيت الجهد بتاع الطرف الثاني، ويأتي في توسيع قاعدة الحرب وشموليتها. أنا كضابط جيش وزول عسكري وكمناضل شاركت في شاركات فعلية في الحرب على الأخوان المسلمين الذين هم أشعلوا الحرب دي. ليه؟ لأنه يعني خلال 30 سنة كانوا هم بيركزوا تركيز كامل على السيطرة على القوات النظامية والجيش والموارد الدولة وامتلكوها تماما. كنا نأمل في الفترة بتاعت الحكومة الانتقالية أن يكون في قرار قوي يعني استعادة قومية القوات المسلحة واستعادة قومية الدولة وكذا، لكن هذا لم يتم لأنهم يعني كانوا مسيطرين سيطرة كاملة. وبأسف شديد القوة السياسية التي جات في الحكم لم تنتبه لهذا المسار. صحيح الآن نحن مرينا بأزمة ومارين بأزمة كبيرة جدا جدا، الجهد الجماعي فيها على الأقل الجهد الجماعي لإيقافها مطلوب، وحدة القوة المدنية المناهضة للحرب مطلوبة، وتعبية الناس مطلوبة لإيقاف هذه الحرب. كل ما استمرت هذه الحرب كل ما ندفع ثمنا من الدماء والموارد ومن البنية التحتية ثمن لهذا العمل الإجرامي. لذلك دعوتنا هتستمر للحوار. كان ممكن تماما، نحن لدينا تجارب كبيرة جدا جدا في بناء جيش وزي ما عملناه زمان في التحالف وسيطرنا ومسائل زي دي، لكن القرار بتاعنا بعد تروي ودراسة لكل تاريخ السودان وتاريخ الحروب مثل هذه أنه لو أنت كونت جيش فإنك هتكون جزء من الحرب. لذلك صوتنا بحى وعالي جدا جدا في أنه هذه الحرب لا نهاية لها إلا بالتفاوض، وهذه الحرب دفعنا ثمنها وسندفع. كل ما يستمر يوم الحرب سنظل سندفع ثمنا قاليا من دماء شعبنا وموارده وكذلك. ولذلك أناشد الجميع أن يجلسوا ويفكروا تماما في وطن السودان اللي هو الآن هذه الفعل قائم للتقسيم، قائم للتشظي، قائم للدمار وكذا. وطن ورثناه لابد أن نورث لأجيال جديدة وطن صافي متعافي حدادي مدادي موحد، وبالتالي هذا جهد لابد أن كلنا نشترك فيه عشان نطلع من هذه الأزمة. المؤتمر الوطني وواجهاته هم أساس هذه الحرب وأساس هذا الدمار. وأي شخص الآن يلتفت إلى العالم يرى أن الإسلام السياسي بشقه والسني والشيعي هو سبب الأذية، والمسلمين بدوا ينزحوا من بلادهم لأوروبا ولأمريكا وأستراليا وكندا طلبا للأمان. فهذا درس أرجو أن نستفيد منه وأن نرجع لصوابنا وأن نحارب هذا المسلك بتاع الإسلام السياسي ده ونديه إلى مقبرة التاريخ. نقوم وطن حدادي مدادي، وطن ينعم فيه الجميع، الدين لله الوطن للجميع. وأنا أفتكر أنه هذه الحرب مهما بلغت ثروتها لن تأتي بسلام، سلام يأتي وما فيش بندقية أصلها بتحل مشاكل سياسية، بندقية هي بتعمق المشاكل السياسية. الحوار هو البحل والطريق إلى حل كل الإشكاليات السياسية، وهذا السلوك مفترض أننا كلنا جميعا نتجه إليه مهما كانت الظروف مهما كانت التعقيدات.
0: وتحدث كما أسلفنا في ذات السياق الخبير العسكري المقدم محمد نور.
2: أنا بتخيل هي العمليات حتنشط بعد خطاب حميتي بفك الزمام ولا كما سماه هو. ف العمليات حتكون نشيطة جدا في الفترة الجاية، لأنه كان في تواصل مع الرباعية وتواصل مع الاتحاد الأفريقي وتواصل مع اليونايتد نيشنز. أنا بتخيل أنهم يعني زي ما قال فك الرزم حميدتي، فهو أدى إشارة واضحة في أنه يعني العمليات ترجع لشكلها السابق في مهاجمة بالمسيرات واحتلال المواقع. فالمسيرات هي أساسا موجودة عندهم، يعني ما حاجات جديدة، والجهة اللي بتدعمهم يعني الإمارات وقفت الدعم وكذا، لكن واضح أنه عندهم بلان بي دائما، يعني عندهم بلان أو الخطة بقى. فهي دي الحرب، يعني دي الحرب اللي قلنا ما حتقيف بمنتصر ولا حتقيف بالشكل بتاع سلاح. فأنا بتخيل أنه الدعم السريع في العمليات الجامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش، أنا ما زلت حي يعني. واحدة، اثنين، المسألة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق، هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة. يعني حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني. مازال كردفان ودارفور هم عندهم لها خطة الكافية في حمايته وفي وإعادة المزهلة. عموما هي الحرب هي حرب استنزاف للطرفين، كل طرف بيحاول يستنزف الآخر بتكتيكات عسكرية معروفة، يعني يخلي حتة يقوم يهاجم حتة تانية أبعد ما تكون من الحتة اللي هاجموا فيها وينسحبوا. فدي هي التكتيكات الحربية بتطيل أمد الحرب، يعني ما هي تكتيكات بتاعت حسم عسكري للطرفين.
0: اعتقلت قوة من المباحث الجنائية مساء الخميس الصحفي قرش عوض بمدينة بربر في ولاية نهر النيل، واقتادته إلى قسم شرطة بربر على خلفية بلاغ مقدم من جهاز المخابرات السوداني بموجب قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 وفقا لما أورده الناشط عمار الباخر، فيما أدانت شبكة الصحفيين السودانيين الاعتقال وطالبت بإطلاق سراحه فورا ودون شروط. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الأستاذ خالد أحمد من شبكة الصحفيين السودانيين.
3: تدين شبكة الصحفيين السودانيين احتغال الصحفي والكاتب قرش عوض الذي تم بالأمس الأربعاء في مدينة بربر بولاية نهر النيل. الاحتغال تم بواسطة جهاز المخابرات، ونحن حتى الآن يعني لا نعلم أين يتواجد تحديدا الزميل قرشي. نفتكر نحن في شبكة الصحفيين أنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر أنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرش عوض، والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات، وغيرها من الانتهاكات المستمرة من أطراف الحرب. أيضا الانتهاكات تجاه الصحفيين السودانيين مستمرة في مناطق سيطرة الدعم السريع، حيث يزال عدد من الصحفيين قيد الاحتقال ولا نعرف مصيرهم. فبالتالي كل أطراف الصراع هي الآن تمارس انتهاكات وتمارس تضييق على الإعلام، على الصحفيين والمستغلين. الشبكة الصحفيين في إطار هذا يعني هذه الهجمات على حرية الصحافة والتعبير هي بتدعو الجميع، ونحن سوف نتقدم زي ما بيقولوا هذا المسار في إطلاق حملة واسعة لحماية حرية التعبير في السودان وحماية الصحفيين السودانيين من الانتهاكات التي تمارس ضدهم من قبل أطراف الحرب جميعها. ونحن بصدد إطلاق حملة لإطلاق سجناء الرأي وسجناء من الصحفيين في جميع مناطق السودان وفي مختلف السلطات التي تحتغلهم. الصحافة السودانية في السابق قادت يعني معارك طويلة جدا في الدفاع عن الحريات في السودان وفي فترة الشمولية تحت الإنغاز، وهي مستمرة نحن في شبكة الصحفيين السودان في المقاومة والدفاع عن الصحفيين السودانيين عن حرية التعبير في السودان.
0: داهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسلة وقامت بفض اجتماع دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. التفاصيل في حديث الأستاذ الشفيع حسن محمد عثمان رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بكسلة.
4: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا في أن نعمل محاضرة، المادة فيها مادة قانونية بحتة يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، والغرض منها التسغيب ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين بالذات المحامين الشباب الجداد. وكنا حددنا يوم الأربع اللي هو 12/8 عشان نعمل المحاضرة دي من الساعة 11، لكن بأمر خارج من إرادة اللجنة ذاتها المحاضر المفروض يجي يلغي المحاضرة بتاعته دي أو المادة بتاعته، احتزر لظرف خاص عن الموضوع وكده. فالساعة 11 هو الوقت المحدد له وإنه الناس تبدأ المحاضرة، فجانا بأنه في قوة أمنية جات وأعلنوا بأنه المحاضرة دي ما حيخلوها تقام وكده. ده كان تقريبا الموضوع يعني، لكن ما في اعتقالات تمت، ما في استدعاءات، ما في حاجة زي دي يعني لحد الآن غايته. نحن متمسكين بأنه حنعمل الندوة بتاعتنا المحاضرة بتاعتنا في داخل الغرفة بتاعت المحامين، ونعتقد إنه المسألة دي مسألة ما فيها شيء مخالف لقانون أو كده، لأنه نحن موضوعنا موضوع يخص المهنة ومتعلق بالمهنة يعني، وحريصين جدا في إنه يعني صادقين وحريصين في إنه نحن نأدي دورنا كنغابة. نحن بنعتبر نفسنا نغابة شرعية، دورنا بخصوص المهنة ورفع شأنها وخدمة منسوبيها يعني. أنا عايز أضيف لك إنه هو وافي، نحن عرفنا هم طبعا النغابة بتاعت الفلول عملوا بيان بعد ما نحن عملنا إعلان للنايدة، عملوا بيان قبل يوم قبل الكلام ده يعني، وأعلنوا فيه إنه ما حد الندوة ما حتقام وكده. نحن طبعا ما علقنا على بيانهم ده، وهو كنا مستمرين في انه نعمل، لكن الناس دي ما استخدموا معانا عنف، ما قابلوني. انا شخصيا ذاتي ما قابلوني يعني، لانه ما كنت في الغرفه لحظه حضور القوه الامنيه دي، لكن الزملاء هم اللي وروني بانه في قوه امنيه جات واعلنوا بانه المحاضره دي ما حتقام وكده. يعني نحن ما حنتراجع طبعا، من هنقوم بما بنشوف واجب علينا ونواصل في نشاطنا، هنعلن عن أنشطتنا يعني.
0: عقب المعارك العسكرية في النيل الأزرق في مناطق الكرمك وجيسان وبعض النقاط الأخرى، فر الآلاف من المدنيين ونزحوا داخليا أو عبروا الحدود لدولة أثيوبيا المجاورة ليواجهوا بظروف صعبة دون مأوى أو غذاء. لمتابعة تفاصيل هذه المأساة تحدث لراديو دبنجا السيد علي هيو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
5: نتحدث أن الأوضاع الإنسانية الصعبة جدا والغاهرة، أوضاع إنسانية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين النزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13,000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة جيسان، وأيضا في نزوح للجهة الشرقية لمحافظة جيسان منطقة تيارة، بأنه قوات الحركة الشعبية هناك برضو اقتحمت المدينة اليوم. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني في مدينة جيسان أوضاع إنسانية كارثية بكل المقاييس، والوضع الأمني هش جدا، وفي مفقودين كثير من المدنيين في مدينة جيسان للآن ما معروفين وصلوا وين، لكن أعداد كبيرة جدا من النازحين عبروا الحدود الإثيوبية ودخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية صعبة جدا، بالإضافة لأكثر من 12,000 مواطن دخل إلى مدينة إلى بكوري من الناحية للداخل في محافظة جيسان وبعض المناطق في المحافظة تحت أوضاع إنسانية صعبة جدا وغاهرة جدا. نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن قاعدين ندعو المنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الناس، بأن الوضع خطير جدا، وضع مستفحل كثير جدا في الحدود اتجاه إثيوبيا، بالإضافة للناس العالقين داخل مدينة جيسان، وفي ناس مفقودين بأعداد يعني ما غليل، بالإضافة إلى الناس دي نزحت ومشت لفرقان ولمناطق داخل مدينة محافظة جيسان ككل. لذلك نحن من ناشد المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة نحن قاعدين نناشد أطراف الحرب يعني خاصة الحركة الشعبية والدعم السريع بفتح ممرات آمنة للمدنيين للخروج الآمن من المناطق اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا، بأنه محافظة جيسان بتشهد عمليات كبيرة جدا في بعض المناطق يوميا، والناس في ظل ظروف خريف أمطار يوميا، الأمطار في رؤوس الناس، الوضع الإنساني صعب جدا. نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق شايفين بأنه الوضع خطير جدا، لابد من بنطالب أطراف الحرب بأنه الناس تتحرك من أجل هدنة إنسانية أو وقف إطلاق النار لعل وعسى للأغراض الإنسانية، بأنه الوضع كارثي بكل المقاييس في النيل الأزرق بصفة عامة، بأنه الأوضاع بتاعت النازحين والمدنيين القاعدين في معسكرات النزوح في الداخل خاصة برضو في مدينة الدمازين في ظل ظروف طبيعية أمطار زي ما الناس قاعدين يشوفوا. كل مرة نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلع بيانات أن الأوضاع الإنسانية والصحية والخيام كلها في المياه الراكدة وحمى الضنك برضو أوضاع صحية صعبة جدا في النيل الأزرق خاصة في مدينة الدمازين والروسيرز، بأن مدينة الدمازين يوميا الوفيات انتشار حمى الضنك بصورة كبيرة جدا. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني والوضع خطير جدا في النيل الأزرق، بتشهد عمليات كبيرة جدا في جنوب النيل الأزرق زي الكرموج وزي مدينة جيسان وبعض المناطق في جيسان، وعدد النازحين النزحوا إلى الأراضي الإثيوبية أكثر من 3,000 مواطن، بالإضافة إلى النازحين إلى من مدينة جيسان إلى بكوري وصل أكثر من 12,000 مواطن محتاجين للإيواء والغذاء والمياه، لأن الوضع خطير جدا في تلك المناطق. نتمنى من المنظمات الإقليمية والدولية بالضغط على أطراف الحرب من أجل فتح ممرات آمنة، من أجل هدنة إنسانية، من أجل وقف الحرب، يعني بأن المعاناة كبيرة جدا في النيل الأزرق ونحن محتاجين لتدخل عاجل. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دعواتنا دائما مستمرة من أجل وقف الحرب، من أجل إتاحة مساحة للمدنيين للخروج إلى المناطق الآمنة خاصة في مدينة جيسان ومحافظة جيسان بكل المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا.
0: مع دخول فصل الخريف وتصاعد المنحنى الوبائي وظهور العديد من الأمراض المعدية في عدد من ولايات ومدن السودان، ومع ظروف الحرب التي ينعدم فيها الدواء وتظهر مشاكل أخرى مثل صعوبة الوصول لبعض المناطق، تحدث لراديو دبنجا سيد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم حول مختلف القضايا المتعددة المتعلقة بصحة المواطن وحول المنشآت الصحية والدواء. نستمع لحديث الوزير.
6: طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعموم خلال 3 سنوات نحن بنعتبر النظام الصحي مر بتجربة صعبة جدا، خاصة في العام الأول، لكن في تحسن كبير جدا في كل محاور الخدمة الطبية، سواء كان تقديم الخدمات الطبية عبر المؤسسات الصحية والمرافق العامة، سواء كان الإمداد الدوائي ووفرته في البلد، سواء كان الخدمات الصحية والإنسانية المقدمة للنازحين والناس في منطقة الحرب في مناطق الميليشيا في دارفور وكردفان، سواء كان خدمات صحة الأمهات والطفولة والبرامج الأساسية زي التحصين وغيرها، أو سواء كان مكافحة الأوبئة والمقدرة على تقليل أثاره. والأشياء ذكرت عليك دي هي محاور التدخلات الإنسانية العاجلة حقتنا اللي اشتغلنا فيها خلال الفترة الفاتت. بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات الصحية في السودان هي حوالي 5600، أي حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان. العاملة فيها بنقصدها بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية، أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من 1/3 في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات 1/3 حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات. بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة أمراض مزمنة تكلفتها العلاجية عالية جدا، تبنت هذه العلاجات والتدخلات حكومة السودان مجانا لهذه الفئة من المرضى طيلة الفترة السابقة، طيلة أكثر من 3 عقود من الزمان منذ بداية منتصف التسعينات، وما زال مستمر حتى في فترة الحرب. صحيح قلت المقدرة الكلية وخرجت بعض المراكز عن الخدمة، بالنسبة للسرطان خرجت المراكز الرئيسية في الخرطوم عن الخدمة وفي مدني وتبقى مركز شندي ومروي، ولكن الحمد لله تبارك وتعالى استعيدت الخدمة بالذات العلاج الكيميائي في بعض المراكز الولائية، في 7 مراكز ولائية بتقدم علاج كيميائي، في كوستي، في كسلة، في برصودان، في دونغولا، في مروي، في غيرها من المواقع. في الخرطوم كذلك استعيدت الخدمة على مستوى مستشفيين، مستشفى الزر الرئيسة ومستشفى حاجة صافي، وكذلك استعيدت الخدمات العلاج الكيميائي في مدني. هناك صعوبة في استعادة العلاج الإشعاعي في مدنني، لكن ننتظر الواردة الإشعاعية وهي في الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن شاء الله في الاستيراد. حاليا بقدم علاج إشعاعي هو مركز مروي فقط. مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا الشغالات، قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، الولايات كذلك الولاية الثانية ولاية الجزيرة، ولكن هنالك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف بتاعت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة، ويغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا، وكذلك هو على نفقة الدولة. انتشرت الأوبئة ظاهرة جدا للناس، كانت في الفترة اللي فاتت كان أسوأ وباء الكوليرا لأنه ورد قاتل، ونقدر نقول بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الداعمة يونيسيف WHO ووزارة الصحة ووزارة الولاية تم احتواء هذا الوباء، وتم إعلان السودان خالي من الكوليرا في يناير من هذا العام بعد جولات بتاع التطعيم غطت أكثر من 20 مليون نسمة في كل ولايات السودان، دارفور وكردفان والشمالية ونهر النيل، أولموست في كل ولايات السودان كانت هذه الحملات، وكلورة للمياه وعمل كبير جدا، وأعلن السودان خالي، لكن للأسف بعد أشهر ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان، منطقة سيطرة الميليشيا، وبمعاونة المنظمات الدولية والعاملة في المجال وبتنسيق مع وزارة الصحة ولاية غرب كردفان تم احتواء المرض وتم فتح مراكز للعزل، لكن انتشر المرض في بعض محليات غرب بارة، ولكن من متابعاتنا الأسبوعية في انحسار حسب في قلة كثير كبير جدا في المرضى، والحالات اللي بترصد هنا وهناك متفرقة بحالات بسيطة ويتم التعامل معه وعلاجه حتى لا يعود الوباء مرة ثانية. الضنك كذلك كانت على القمة وكانت في ولايات كثيرة جدا. الضنك الحمد لله هي ما من الأمراض المعدل الوفيات فيها عالي، أقل كثير جدا من مقارنة بالكوليرا، لكن المرض عالية وانتشاره واسع. هسه حاليا فقط إقليم النيل الأزرق اللي فيه معدلات عالية، لكن مع بداية الخريف بنتوقع تحرك أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى، على أساس إنه الخريف ذاته مصحوب بالضنك والفيلاريا كذلك. ورئيس مجلس الوزراء أعلن السودان خالي من الفيلاريا، ودي مبادرة كبيرة نحن شغالين عليها. بالنسبة لقطاع الدواء طبعا خرجت المصانع لأنها كلها كانت في الخرطوم، لكن تم استبدال هذه المصانع بالاستيراد وكذلك تفعيل الصناعة التشاركية. 18 من هذه المصانع اللي عمل لهم تعاقد مع في تصنيع خارجي وصنعت أدوية خارجية وجابتها داخل السودان، عشان كده نحن متابعين الوفرة الدوائية اللي هو تجاوزت في خلال العام الماضي تجاوزت الوفرة 70% الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية، والأدوية العامة من الصيدليات وكده بنتابعها بمعدلات الاستيراد، فمعدلات الاستيراد ارتفعت بصورة كبيرة جدا حتى بلغت حوالي 400 مليون دولار في العام الماضي، وهذا العام متوقع تكون أكثر من 400 مليون دولار، وهو ده الربط اللي احنا بنعتبره فيه استقرار دوائي نسبي في السودان حسب القراءات حتى من قبل فترة الحرب.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
7: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري بين طرفي النزاع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجهود الممكنة لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام السلام. في هذه الحلقة نواصل النقاش مع عدد من الشباب والناشطين المدنيين للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية خفض التصعيد ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب والوصول إلى حل سلمي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف تقيم ما يجري الآن من التصعيد للحرب بين الجيش والدعم السريع وكيف يمكن خفض هذا التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. صحيح مؤخرا السودان شهد تصعيد عسكري متزايد في بعض المناطق، خاصة كردفان، شمال كردفان بالتحديد، وهذه المعارك من المؤكد تأثيراتها كبيرة على حياة المواطنين المدنيين، تأثيرات على نشاطهم بصورة كبيرة أيضا، وده الطبيعي في كل المعارك اللي حصلت في السودان، طبيعي اللي بيحصل يعني على امتداد الحرب منذ اندلاعها حتى الآن، إنه أغلب الضحايا هم المدنيين. كذلك هذا التصعيد له تأثير كبير جدا على الأنشطة بتاعة المواطنين أنفسهم. السودان في الوقت الحالي هو في موسم الخريف، وأغلب السكان بالذات في الريف هم بيتجهوا للأنشطة الزراعية. من المعلوم أنه في الفترة الحالية أغلب العمليات العسكرية هي تخاط خارج المدن، بمعنى هي تخاط في المناطق الريفية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الحاجة دي. والسودان بالذات أنه بيشهد يعني أزمة إنسانية حادة جدا، أزمة ضائقة اقتصادية كبيرة على المواطنين، وكذلك قيود كبيرة، قيود في الحركة، قيود في الوصول الإنساني، قيود في الحركة التجارية بين الولايات في مناطق السيطرة المختلفة يعني، وده كله بيجعل الأثر مزدوج يعني على المدنيين. فيما يتعلق بالخطوات العاجلة التي يمكن أن تسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لسلام مستدام، أفتكر يعني أصبحنا في السودان بنعيش فيما يشبه حالة اليأس من حدوث هذا الأمر، وده نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، لأنه أي إجراءات من شأنها تقود لسلام هي بتتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية توفر آلية بتاعة حوارات لخفض التصعيد، لوقف إطلاق النار، لفتح المسارات الإنسانية، وبالتالي تهيئة المناخ للسلام بما في ذلك فتح المجال المدني وإطلاق الحريات وإجراءات أخرى. غياب هذه الإرادة هو المعطل الرئيس لحدوث هذا الأمر، وبالتالي أفتكر إذا كانت ثمة إجراءات مطلوبة هي الضغط على طرفي الصراع لتوليد إرادة سياسية تفضي لهذه الإجراءات الأولية، وهي وقف إطلاق النار، فتح المسارات الإنسانية للوصول، وكذلك فتح مسارات الحركة الداخلية، حركة التجارة الداخلية ما بين المدن وبين الولايات، عشان تخفف المعاناة من المواطنين أنفسهم وتبني نوع من الثقة عند المواطنين يعني الحراك الداخلي ده يعني. هذه إجراءات مطلوبة وأفتكر هي المهمة لتهيئة المناخ، وكما أسلفت يتطلب إرادة سياسية لدى الطرفين المتغاتلين حاليا.
1: بعد الاستماع إلى رؤية الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، الآن ننتقل إلى الأستاذة اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية السودانية للتحول المدني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك اعتزاز، وما الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية والشباب للضغط من أجل وقف الحرب؟
3: صباح الخير. بالنسبة لكيف يتم خفض التصعيد الحالي، فأنا بشوف أنه المجموعات الشبابية والأجسام الشبابية اللي بتناهض وقف الحرب عندها دور كبير في مناصرة خفض التصعيد من أطراف النزاع، وده بيجي عبر الحملات بتاعت المناصرة المختلفة اللي ممكن تقوم بها الأجسام دي في مناشدة الأطراف النزاع ومناشدة المجتمع الدولي في أنه يتوقف التمويل بتاع الحرب للأطراف المختلفة بتاعت النزاع، وبرضو عبر يعني إرسال رسائل محددة للشباب اللي هم ذاتهم جزء من أطراف النزاع اللي بيغزوا الحري، وهم بتم استخدامهم كوقود للحرب في إنهم يعني يقدموا المصالح بتاعت حماية المدنيين وإحلال السلام عليه إنه يكون في تصعيد يعني حربي وكده. برضو مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبث خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إن هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب بتاعت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية الإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان. برضو يعني شايفة من المهم شديد إنه يتم تمكين المجموعات الشبابية دي باعتبارها هي ممكن تكون بديل للعنف اللي قاعد يحصل في أرض الواقع في السودان وكده، ده مع مراعاة ذاته للظروف الأمنية والتهديدات الأمنية اللي ممكن يواجهوها الشباب دي سواء كانوا هم جوا السودان أو برا السودان. أخيرا يعني حابة إنه أختم إنه مثلا من أكثر الأدوات اللي أنا بشوفها يعني كانت فعالة في الفترة اللي فاتت وكانت عملية بالنسبة للمجموعات الشبابية في مناصرة السلام، اللي هي الحملات الرقمية اللي بتتم في السوشيال ميديا في أوقات مختلفة حسب المناخ السياسي، حسب المبادرات الدولية اللي قاعد تتم سواء كان زمان الرباعية ولا حاليا الخماسية، وأي مبادرة لتحديد العملية السياسية وكده. وإنه مهم شديد أصوات الشباب والشابات كلهم تكون مضمنة في عملية رسم المسار السياسي في السودان لما بعد الحرب.
1: شكرا جزيلا لك اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا على هذه الإضاءات. والآن ننتقل إلى الناشط المدني عبد الرحمن موسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج قضايا الشباب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب براديو دوبنغا ونرحب بكل التيم العامل لدى راديو دوبنغا وعلى طرح تلك هذه الأسئلة. بأن في ظل التوترات والتصعيدات الحاصلة الآن بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بأن نتمنى من المجتمع الدولي الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هنالك الآن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو دائما تريد وقف إطلاق النار، وتريد دائما بأن تخرج المواطنين إلى بر الأمان، وكذلك المحافظة على المؤسسات سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية والبنية التحتية حفاظا على هذا الوطن، وكذلك برضو تريد بأن يكون هنالك اتزان بالنسبة للاقتصاد. ولكن الجيش هنالك يعني يبدو بأن يطرح بعض الهدن، ولم تكن هنالك مراقبة دولية من الاتحاد الدولي سواء كان دول الاتحاد الإفريقي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة العربية. فنتمنى من المجتمع الدولي بأن يكون هنالك مراقبة، لو أراد أن يوقف هذا القتال أو هذا التصعيد لازم يكون هنالك وضع خطة، وكذلك ضغوط تكون على الجيش السوداني لأنه حاليا الآن في التصعيد. عندما يعني يكون هنالك عدم تصعيد لقوات الدعم السريع فيكون هنالك الطرف الآخر يصعد يعني، فهسه حاليا في توترات يعني شرسة جدا بين قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة. وحاليا نحن كناشطين نطلب من الاتحاد الدولي أو دول الاتحاد الإفريقي بأن يكون هنالك بنود أو تكون هنالك رؤية واضحة جدا وتكون على أرض الميدان، بأن يعني يكون هنالك وقف إطلاق نار فوري، وتبدأ المراقبة بتدخل مراقبة الطرفين يعني الشعب السوداني سواء كان في كل الولايات سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت سيطرة القوات شنو المسلحة. فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن، ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
1: بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذا النقاش الذي استمعنا خلاله إلى رؤى مختلفة حول سبل خفض التصعيد العسكري في السودان ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب. نشكر ضيوفنا كل من الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والأستاذ اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا والناشط المدني عبد الرحمن موسى على مشاركتهم معنا، كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. توالي ردود الأفعال حول دعوة الحوار السوداني بالداخل وتفاعلات واسعة وسط النساء والشباب. المعارك الجارية جنوب غرب الأبيض تتسبب في نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بولاية شمال كردفان. الخرطوم تلغي قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض وبارة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزيقات والهبانية، وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. طالبت شخصيات نسوية ومدنية سودانية لتوسيع المشاركة في أي حوار سوداني مرتقب، مطالبة بضمانات حقيقية لحماية المشاركين وإتاحة مساحات آمنة للنقاش، مع التجديد على ضرورة مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني بصورة فاعلة في العملية السياسية. وقالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر انه اذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا. واتمنى انه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. اتمنى انه السيفل سوسايتي يكون عنده مساحة انه يكون جزء من الحوار اللي حيحصل. واتمنى ان النسوان تكون اصواتهم عالية جدا في الحوار ده. اذا الحوار ده حصل دفنتلي احنا حنشجع المجموعات النسوية يعني انها هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك اهم حاجة المساحة الامنة وعدم الغدر بالناس، يعني يعني ليتحدى المجتمع الدولي حيكون انفولف في المسألة دي، ليتحدى المجتمع الدولي والإقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين.
0: من جانبها قالت الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتورة عزة مصطفى إن مشاركة النساء في عمليات الحوار السياسي دور أصيل، وأنهن الأكثر تأثرا بالحرب والأقدر على وصف أوضاع النساء ومعايشهن خلالها. وأكدت إن مشاركة النساء في الحوار يجب أن لا تكون فضلا أو منة، وإنما مشاركة قائمة على المساواة. وأوضحت إن اختيار النساء المشاركات ينبغي أن يأخذ في الاعتبار قدرتهن على التعامل مع أوضاع النساء خلال الحرب، إلى جانب الخبرة السياسية والقدرة على التفاوض والتعامل مع القضايا المطروحة على طاولة الحوار. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر إنه النساء دورن في العمليات الحوار السياسي دور أصيل. يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقولوا مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إنهن هنا الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة تحت الحرب دي.
0: تباينت مواقف ناشطين شباب بشأن مبادرة الحوار السوداني المطروحة لإنهاء الحرب في السودان، ففيما رأى بعضهم أن الحوار يمكن أن يشكل مدخلا ضروريا للعملية السياسية، حذر آخرون من أن تتحول المبادرة إلى تسوية سياسية جديدة تتجاهل جذور الأزمة وتعيد إنتاج تجارب سابقة فشلت في تحقيق السلام والاستقرار. وأكد المتحدثون في لقاءات مع برنامج قضايا الشباب في راديو دبنجا حول المبادرة إنه أي عملية سياسية مقبلة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد والأوضاع الإنسانية المتدهورة، إلى جانب الأسباب التاريخية والسياسية والاجتماعية التي قادت لاندلاع الحرب. وأضاف الناشط الشباب البراء بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: مخصص الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة حوار سوداني من حد نأكد إن هي مواصل لنهج المراوغة السياسية اللي بتبعوه طرفين النزاع، متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة من الأقصى عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضو هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة.
0: توالت ردود الأفعال السياسية الغاضبة والمشككة حول دعوة عبد الفتاح البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني، حيث أجمعت قيادات القوى المدنية والفصائل المسلحة في تصريحات متفرقة لراديو دبنغ على أن هذه الدعوة لا تعدو كونها محاولة لإعادة إنتاج سلطة الأمر الواقع وتوفير شرعية جديدة لها، مشددة على أن أولويات المرحلة تتطلب وقفا شاملا للحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل خوض أي عملية سياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث الرسمي باسم حركة جيش تحرير قيادة عبد الواحد نور:
4: فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إجراء حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط.
0: وفي السياق ذاته أكد المحامي وجد صالح القيادي بقوى إعلان المبادئ أن الدعوة المقدمة من البرهان دعوة زائفة تهدف بالأساس إلى إعادة شرعنة السلطة الإنقلابية التي أطاحت بالحكم المدني في أكتوبر 2021. وانتقد صالح التسريبات المتعلقة بالعفو والرهاسي متسائلا عن الجهة التي سفكت الدماء وقتلت المواطنين منذ جريمة فضل اعتصام وحتى اندلاع الحرب الحالية، محملا أطراف النزاع المسلح كامل المسؤولية ومؤكدا براءة القوى المدنية منها. وأضاف وجه صالح لراديو دبنغا:
5: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها، والمناورات السياسية لقائد الإنقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة.
0: من جانبه أوضح فتح فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني أن دعوة الحوار قد تصهر للوهلة الأولى كخطوة براءة هدفها حل الأزمة، غير أن المؤشرات الواقعية تشير إلى وجود دفع إقليمي وتحديدا من المملكة العربية السعودية اتجاه حكومة الأمر الواقع في بورسودان لفرض وصاية سياسية جديدة تعيد تقديم البرهان كرئيس لمرحلة انتقالية قادمة مع استقطاب بعض القوى المدنية. وأضاف فضل لدبنغا في هذا الخصوص:
6: تصرف أنها عبرية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في بورسودان نحو وصية سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة.
0: أعلن الجيش السوداني تمكنه والقوات المساندة من صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان. ومن جهة تانية أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة عن استعادة السيطرة على منطقة تومبورو بولاية شمال دارفور، لكن قوات الدعم السريع نفت ذلك وقالت إنها صدت الهجوم. وفي ولاية النيل الأزرق أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الحركة الشعبية والدعم السريع سيطرتها بالكامل على مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد أيام من سيطرتها على جيسان الحدودية مع أثيوبيا. وناشدت القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني طرفي الحرب بالتهدئة والقبول بالهدنة ووقف إطلاق النار. أعلنت قوات الدعم السري يوم الجمعة سيطرتها على منطقة عمعردة بالقرب من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، فيما قال الجيش والقوات المساندة إنه صد الهجوم على المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السري في بيان صحفي الجمعة إن قواتهم حققت ما وصفه بالتقدم الاستراتيجي في محوري كردفان والنيل الأزرق مشيرا إلى الاستيلاء على عتاد وأسلحة وتراجع قوات الجيش من المنطقة. ونقلت مصادر قريبة من الجيش أن القوات المسلحة والقوات المساندة تصدوا الجمعة لهجوم شنته الدعم السريع على منطقتي جبل الهشابة ومعارضة في ولاية شمال كردفان. أدت المعارك التي اندلعت صباح الجمعة بين الجيش والدعم السري جنوب غرب مدينة الأبيض إلى نزوح آلاف المدنيين من أربع قرى بشمال كردفان. وقالت مصادر لراديو دبنج أن المعارك التي اندلعت في الساعات الأولى من صباح الجمعة بمنطقة جبل الهشابة دفعت آلاف السكان من قرى ومعاردة وأمشجيرة والهشابة والخور الأبيض إلى النزوح باتجاه منطقة البان جديد ومدينة الأبيض. أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين اعتقال الأجهزة الأمنية بمدينة بربر في ولاية نهر النيل الصحفي قرشي عوض. وأدانت الشبكة في بيان الاعتقال واعتبرته خطوة تكشف عن استمرار استهداف الحريات الصحفية وتكميم الأفواه. وأرجى خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنج اعتقال قرشي على خلفية مواقفه والتنوير والتحليل السياسي وانتقاداته إلى أطراف الصراع في السودان، معتبرا أن هذا الاعتقال محاولة لإسكات صوته، مشيرا إلى أن الانتهاكات مستمرة من قبل طرفي الصراع، مؤكدا على إطلاق الشبكة لحملة لإطلاق سراح جميع الصحفيين وسجناء الرأي في جميع مناطق السودان. وأضاف خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: نفتكر نحن في شبكة الصحفيين أنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل غرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر أنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرشي عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات.
0: أصدرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور قرار يمنع نقل أو ترحيل محصولي الدخن والذرة من داخل الولاية إلى خارج حدودها جغرافية في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المخزون الغذائي وتنظيم حركة المحاصيل. وقال القرار أن الجهات الأمنية والعدلية المختصة ملزمة بوضع القرار موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفرض القرار الذي أطلع عليه راديو دبنج عقوبات على المخالفين تشمل السجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 4 ملايين جنيه سوداني، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة بإمكانية الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة وفقا لما نص عليه القرار. أفلحت الإدارة الأهلية لقبيلتي الرزيقات والهبانية وحكومة شرق دارفور في التوصل للاتفاق لوقف العدائيات وإنهاء التوتر عقب الأحداث التي وقعت قبل يومين في منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والسلطة بجنوب دارفور، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 16 شخصا من الطرفين. واتفقت قيادتا القبيلتين على وقف العدائيات والتعاون في الكشف عن المتورطين في الأحداث، فيما أكدت السلطات امتلاكها معلومات بشأن عدد من المتسببين والمتهمين وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض عليهم متى ما اكتملت المعلومات والتحريات اللازمة. وأضاف الصحفي محمد صالح البشير لراديو دبنجا من شرق دارفور في هذا الخصوص:
8: الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على إنه وقف العدائيات الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت إنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث ديل، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل هيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة السنطة ومنطقة الفردوس.
0: ومن جهة تانية تشهد مناطق السنطة والفردوس حاليا هدوءا واستقرارا مع عودة النشاط التجاري إلى الأسواق، بينما يجري الترتيب لاستئناف حركة المتسوقين بين مناطق القبيلتين خاصة سوق السنطة وأسواق الجرة والدرابين التي تأثرت بالأحداث. وتجري الترتيبات الآن لعقد ملتقى للتعايش السلمي في السنطة يهدف إلى معالجة تداعيات الأحداث وتعزيز المصالحات بين الطرفين، بما في ذلك تسوية قضايا الديات للقتل من الجانبين. قالت المنظمة الدولية للهجرة

0: بولايات شمال دارفور تسببت في نزوح نحو 975 أسرة بعد تدميرها ل 975 منزلا بشكل كلي و 373 منزلا بصورة جزئية. وأوضحت المنظمة أن الأمطار والسيول التي اجتاحت مدينة شنغل طوباي في محلية دار السلام في شمال دارفور تسببت أيضا في نزوح نحو 46 أسرة بعد تدمير 46 منزلا. وأوضحت المنظمة أن الأسر المتضررة لجأت إلى ملجأ مؤقت في مناطق مفتوحة داخل المحلية، مشيرة إلى أن الأرقام تقديرات أولية قابلة للتحقيق والتحديث مع استمرار فرقها في متابعة تطورات النزوح وحركة السكان في السودان. دعا الخبير المالي والمصرفي عمر سيد أحمد إلى الفصل بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وطريقة تطبيقها في البنوك السودانية في الظروف الحالية، مشيرا إلى تحديث بيانات العملاء تعد جزءا أساسيا من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقال لراديو دبنجا: لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسائل تنفيذه ملائمة أو متناسبة، خاصة في ظل ظروف الحرب والنزوح الواسع وتعطل عدد كبير من فروع المصارف والانقسام الجغرافي الذي يعيشه السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: طيب، ينبغي الفصل من البداية بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وبين طريقة تطبيقه في الظروف السودانية الحالية. تحديث البيانات جزء أساسي من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسيلة تنفيذي ملائمة أو متناسبة، خصوصا في بلد يعيش حربا ونزوحا واسعا وتعطلا للفروع وانقساما جغرافيا فعليا.
0: دهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسرى وقامت بفض اجتماعا دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. وقال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين فرعية كسرى الشفيع حسن محمد عثمان لراديو دبنجا إن لجنة من المحامين أعلنت عن إقامة محاضرة عن مادة قانونية معينة تهدف إلى رفع درجة الوعي والمعرفة القانونية خصوصا وسط المحامين الشباب والجدد، مؤكدا أن موضوعها كان مهنيا وقانونيا بحتا ولا يتصل بأي قضايا خارج إطار المهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا فينا نعمل محاضرة، المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، و والغرض منها التسغيف ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين، بالذات المحامين الشباب الجداد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت حكومة ولاية الخرطوم إلغاء قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات الموقوف منذ ديسمبر الماضي وفتحه مرة أخرى أمام حركة الشاحنات التجارية القادمة من وإلى ولاية شمال كردفان. وقالت حكومة ولاية الخرطوم في بيان أن لجنة أمن الولاية قررت إلغاء قرار الوالي وأمر الطوارئ رقم 2 والخاص بمنع الحركة التجارية والسلع بالمرور عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض ومدينة بارة. وأوضحت أن الطريق سيكون مفتوحا أمام حركة البضائع والسلع التجارية، ما يلغى تقييد طلب الحوجة للبضائع من الولايات المجاورة للخرطوم. ومن المتوقع أن يسهم
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان وشمال كردفان بعد سنوات في المدن والقرى والفرقان والحلال، دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تصدر السودان قائمة الدول العربية في عبء الدين العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي. بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 أرقام قياسية تجاوزت 169%، وده بسبب أو بنتيجة للانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب في أبريل 2023 وتوقف عجلة الإنتاج تماما وتراجع الإيرادات وارتفاع احتياجات التمويل. والأزمة دي بتطرح تساؤلات حول حجم الديون السودانية وأسباب تفاقمها وتأثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي وفرص السودان في معالجة أزمته المالية. للحديث عن واقع ديون السودان وحجم الدين الداخلي والخارجي وفرص الإعفاء وإعادة هيكلة الديون، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ عمر سيد أحمد، كما سعدنا أن نرحب بضيفي الثاني الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجة. ونبدأ بالسيد عمر سيد أحمد، وسؤالنا حول إنه ماذا يعني تصدر اسم السودان قائمة الدول العربية المثقلة بالديون أو في عبء الدين، وكيف وصلت يعني نسبة 169% دي؟ ده يعني هل الحكومة السودانية اقترضت دين إضافي أم إنه دي نتيجة لتراكم فوائد الديون القديمة؟
1: أهلا بكم، شكرا لراديو دبنجة ولبرنامج حديث اليوم على الاستضافة. عن الرقم 169%، الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، بل صح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين: أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود، فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي منذ اندلاع الحرب في أبريل 23، فحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار لا البسط بالضرورة. الأولوية الأولى والأهم فنيا هي مراجعة شاملة وشفافة لحجم الدين الحقيقي الخارجي والداخلي بما فيه المتأخرات والفوائد والضمانات الحكومية، لأنه لا يمكن بناء أي برنامج إصلاح على أرقام متنازع عليها بعد ذلك يأتي مسار هيبك. شروط المبادرة معروفة: حكومة معترف بها دوليا، برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع الصندوق يشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتقوية شبكات الحماية والاجتماعية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسوية المتأخرات مع الدائنين. وبصراحة السودان اليوم لا يستوفي أغلب هذه الشروط في ظل الحرب وتعدد السلطات. الشرط السياسي هو الحلقة المفقودة وليس النية الفنية.
0: السودان كان وصل إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الصغيرة المنهكة بالديون الهيبك عام 2021، لكن تعطل المسار بسبب التطورات السياسية وقتها بانقلاب أكتوبر 2021 والحرب في أبريل 2023. فهل يستطيع السودان استئناف العملية من حيث توقفت أم أنه سيضطر من البداية، خاصة أننا نسمع أو بنتابع أن وزارة المالية بتقود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإكمال عملية إعفاء الديون، فما رأيك في هذه الخطوة أو ما هي أهميتها؟ وبالتالي هل البرنامج أو شروط مبادرة الهيبك مرتبطة برشدة سياسية أو إصلاح سياسي واقتصادي زي تحقيق السلام أو الاستقرار السياسي؟
2: نقول حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل، ممن تتحصل؟ السودانيون أما نازحون أو لاجئون، ومن عاد منهم أو مكث في البلد فقد مصدر رزقه ودخله. لا شك أن الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية لديها آثار على الإنتاج، على الخدمات، على دخول الناس، بل لديها أثر لا يهتم به المسؤولون، وهو تحويل أو إعادة توجيه تحويلات السودانيين العاملين من الخارج من الداخل إلى الخارج. بمعنى أن في الماضي السودانيون يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في السودان، الآن يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في الخارج، في مصر، في أوغندا، بل حتى في دول الخليج وفي دول أخرى، أوغندا، كينيا، دول في آسيا وأفريقيا مختلفة. وده يعني أن جزءا من النقد الأجنبي الذي كان يغذي الدولة قد ذهب إلى مكان آخر يغذي خزائن دول أخرى. فهكذا تصبح الحرب مهمة جدا، يجب إيقافها، يجب أن تتوقف الحرب فورا حتى يستطيع معالجة الاقتصاد. أي حلول لمسائل الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، الفقر، توزيع الدخول، تحويلات السودانيين بالخارج، الإنتاج والخدمات، الصادرات، لا يمكن حلها بدون إيقاف الحرب.
0: ممكن برضو نتطرق للحديث عن الدين الداخلي وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
1: الدين الداخلي، نعم بالضبط، الدين الداخلي في السودان يتشكل أساسا من اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وفي مقدمة بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة في ظل انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية. هذا النوع من التمويل خطير بشكل خاص لأنه لا يمر عبر سوق حقيقية بأدوات دين تنافسية، بل هو أقرب لإصدار نقدي مباشر أو غير مباشر، أي طباعة نقود عمليا، هو ما يغذي التضخم مباشرة ويضعف قيمة الجنيه ويرفع بدوره القيمة المحلية للدين الخارجي المقوم بالدولار. فالدين الداخلي والخارجي في الحالة السودانية مترابطان عبر حلقة واحدة، عجز مالي اقتراض من المركزي وتضخم وانهيار عملة ومزيد من الضغط على الدين.
0: نرحب بضيفنا الثاني بروفيسور صدقي كابلو، ونبدأ من حيث انتهى السيد عمر السيد أحمد حول الدين الداخلي، لكن أول نتطرق على حديث عن الدين بشكل عام وما هي يعني تأثيره على الاقتصاد السوداني.
2: صباح الخير راديو دبنجا، شكرا لاستضافتي. فيما يتعلق بمسألة الدين العام، دعنا أولا نعرف المفهوم، لأنه الدين العام للدولة أو ما يسمى public debt هو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الديون الخارجية، يعني ما استدانته الدولة من الخارج سواء كان من مؤسسات تمويل دولية أو حكومات أو بنوك أو حتى أحيانا شركات. أما الدين الآخر، الجزء الآخر، فهو دين الحكومة من الداخل، اللي هو يشمل الاستدانة من النظام المصرفي من بنك السودان ومن البنوك التجارية، الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات المالية، ومجموعة الاثنين يسمى الدين العام. الأرقام التي نشرت مؤخرا في يونيو من هذا العام تتحدث عن الدين العام بهذا المفهوم، وتقول أرقام البنك الدولي أن ديون السودان العامة تشكل 272% من إجمالي الناتج المحلي في السودان، وهذا رقم فظيع، لأن عموما النسبة العالية للدين العام من الناتج المحلي غير مرغوبة، ولكن أعلى نسبة يعتبر بعض الاقتصاديين أن يمكن إدارتها توصل لحوالي 70%، يعني بلس ماينس. غير ذلك تصبح هذه حالة مرضية، لأنها تعني عدم الدولة، عدم قدرة الدولة على أن تقوم بمهامها الداخلية، ولا الاستفادة من العالم الخارجي في أي استثمارات أو مشاريع تنمية. الدين الداخلي يقود دائما إلى التضخم، لأنه يعني أن كمية النقود التي تستعملها الحكومة بالنسبة للناتج المحلي أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، مما يؤدي إلى التضخم. الدين الخارجي يعني عجز في التمويل الخارجي للتنمية، وعب لدفع الأرباح والأقساط، مما يقلل أيضا مما ينتج محليا أي فائض يمكن أن يذهب إلى التنمية. فتكون الحالة هي إما نمو سالب أو نمو متدني في الغالب أقل من معدل نمو السكان، وهذا يقود للفقر. يعني النصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، وطبعا عندما نقول نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، هذا لا يعني أن كل الناس يصبحون فقراء، لأن تقسيم الدخول له قوانين أخرى، فهناك من يقتني من فقر الآخرين، وهناك من يقتني من الديون، من الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، هناك من يستفيد. ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدل الدين العام؟ واحد، التراكم، تراكم الديون سواء كانت الداخلية أو الخارجية، عدم دفع ديون الدولة سواء كانت الخارجية أو الداخلية، وده بيؤدي إلى تراكمها، وبالنسبة للديون الخارجية بيؤدي لتراكمها وزيادتها بسرعة، لأن هناك أرباح تدفع في هذا. أيضا في عجز الإيرادات عن تلبية المنصرفات، تلجأ الدولة للاستدانة من النظام المصرفي أو ما يقال عن طباعة العملة والاستدامة من الجمهور، وإذا تراكم هذا أيضا يزيد معدل الديون.
0: بروفيسور صندي كابلو، وأنت لازلت تتحدث للمستمع الكريم عبر برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، برضو عايزينك يعني تتطرق للحديث حول ما هي الأولويات للخروج من أزمة الدين بالنسبة للحكومة السودانية اللي بتقود الآن زي ما قلنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. هل يمكن تنجح هذه المباحثات أم أنه برضو زي ما قلت إنها مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تتعلق يعني بالتحقيق السلام والاستقرار السياسي والدخول في عملية إصلاح اقتصادي شامل؟
2: الخروج من هذه المسألة مستحيل بدون إيقاف الحرب، لأن الحرب تفاقم مسألة الدين الداخلي والخارجي معا، وهناك ديون خارجية لا نعلم عنها الآن تتراكم، لأن مسألة التسليح وشراء الأسلحة تتم في سرية تامة، إلى جانب أن موارد كثيرة من الدولة تتوجه للتسليح وللعمل الحربي. لكن السبب الأهم من كل هذا هو أن الحرب تؤدي لخروج مناطق من الإنتاج الزراعي والصناعي، يعني سواء كان المصانع التي تحطمت أو القطاع المطري التغليبي أو بعض مشاريع الزراعة الآلية في جبال النوبة وفي دارفور كلها خرجت من الإنتاج. الثروة الحيوانية وهروب إلى الدول المجاورة أو ما حدث لها من سرقة وغيره، تهريب الإنتاج عموما وخاصة تهريب إنتاج أهم سلعتين منتجان في السودان، الذهب والصمغ العربي، وهذا يترك السودان بدون حقيقة موارد من النقد الأجنبي لمقابلة تكلفة الحرب، دع عن مقابلة تكلفة الخدمات والصحة والأدوية وكذا. الحرب أرض أيضا أدت إلى انهيار أجهزة الدولة وضعفها، وبالتالي أثر ذلك على قدرتها على التحصيل. لكن حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل،
0: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ديون السودان الخارجية وعبء الدين وتأثيره على الاقتصاد السوداني. واستضفنا الخبراء الاقتصاديين البروفيسور صدقي كبلو والسيد عمر سيد أحمد للحديث حول هذه القضية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
5: أوقفوها لا للحرب.
6: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
7: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026. المشتركة تعلن استعادة تمبورو في شمال دارفور، والدعم السريع يعلن السيطرة على الكرموك في النيل الأزرق. الجيش يعلن صد هجوم للدعم السريع على حمرة الشيخ، والخرطوم تفتح طريق الصادرات وتلغي حظر السلع. رئيس أركان الجيش ياسر العطا يقول قريبا سنرفع التمام بتحرير كامل أرض السودان. الأمطار تدمر 975 منزلا في طويلة، وتترك 975 أسرة في العراء بولاية شمال دارفور. مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة يعلن عن انهيار عشرات المنازل وتأسر 502 أسرة جراء السيول والأمطار. شبكة الصحفيين السودانيين تدين اعتقال الصحفي قرش عوض بمدينة بربر بولاية نهر النيل. النزاع القبلي يجبر 150 شخصا على النزوح من منطقة الدبيب بمحلية الصنطة بولاية جنوب دارفور. الأمم المتحدة ترحب باستمرار فتح معبر أذري أمام المساعدات الإنسانية وتدعو الطرفين لوقف إطلاق النار. لجنة الأمل للعودة الطوية تعلن تسيير 22 حافلة تقل 1100 سوداني من العاصمة المصرية القاهرة إلى السودان. الشركة السودانية للكهرباء أعمال الصيانة شارفت على الانتهاء ولم يتبقى سوى القليل فقط لعودة التيار الكهربائي. لجنة أمن ولاية الخرطوم تعلن تعديل موعد حظر التجوال بالولاية طيلة أيام عطلة المولد النبوي المبارك. بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
8: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
7: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
9: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاثة يوم الليلة ما اشتغل معنا.
7: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
10: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
7: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
11: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم.

0: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو بلندا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا لا يغل خطورة عن صوت الرصاص، وهو تحول اللسان واللغة إلى سلاح فتاك في أتون الحرب الراهنة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج الدكتور سعد العاقب، أستاذ اللغة العربية بجامعة جوبا، لنفكك معه أبعاد خطاب الكراهية وأثره المباشر على النسيج الاجتماعي والمستقبل الوطني في السودان. نتناول في هذا اللقاء معجم الحرب والتلوث اللغوي الذي اجتاح الشارع والمنصات، وكيف انحرفت مفردات عامية ومستحدثة مثل جغل وبل ودعامة وفلول من سياق السجال العسكري والميداني لتتحول إلى أدوات كراهية موجهة ضد المدنيين وتنزع عنهم إنسانيتهم. كما نناقش كيف أسهمت هذه التوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وخلق بيئة تشرع الانتهاكات وتبرر العنف والاعتداء بالاعتماد على الهوية أو الانتماء الجغرافي والقبلي. نبحث أيضا مدى نجاح هذا الخطاب المتبادل في ضرب التعايش السلمي والروابط التاريخية بين المكونات السودانية، وما إذا كنا أمام شرخ مجتمع غير مسبوق يهدد الكيان الوطني الكلي. ونقف عند الدور الذي لعبته منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، والتحدي الجسيم الذي واجه الإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي والحد من آثاره السامة. نختم بالوقوف مع ضيفنا على مدى امتلاك المجتمع السوداني وقواه الحية للآليات النفسية والاجتماعية التي تمكنه من تجاوز آثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدائيات، وكيفية بناء استراتيجية إعلامية ومجتمعية شاملة لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقية عن النسيج الوطني المصاب. مرحبا بك دكتور سعد العاقب في ملفات سودانية.
2: والتحية لك والتحية لراديو دبنجا، وأرجو أن تكون مشاركتي مفيدة وحتكون موجزة جدا، لأن كل المسائل دي بقت واضحة لكل الناس العامة والخاصة، بقوا شايفين بعيونهم التغير الاجتماعي والآثار السالبة الحصلت بسبب الحرب والتجاذب بين مكونات المجتمع السوداني.
1: دكتور سعد، مرحبا بك في ملفات سودانية. ونبدأ هذا الحوار بسؤال عن ما هي أبرز المفردات العامية والمصطلحات التي استحدثتها أطراف النزاع خلال الحرب مثل جغل بل دعامة فلول وغيرها، وكيف تحولت من سياق السجال العسكري إلى أدوات كراهية تستخدم ضد المدنيين؟
2: المفردات اللي داولوها الناس في الحرب زي بل وجغم ومتك وأبولدة ودنقاس وعرد والنقعة، الألفاظ كان مستخدم أصلا في المجتمع السوداني، وكان في الغالب بيستخدموها للدعابة، مرات في الكورة بيستعملوها في الانتصارات الرياضية لما فريق انتصر على فريق وشجع الفريق المنتصر هو المهزوم بل وبيجغم وحاجات زي دي وألفاظ مشابهة، لكن طبعا باستعماله حاد جدا بقد دلالته حادة أثناء الحرب، لأنها استخدمت في سفك الدماء، يعني ما في ميادين الرياضة ولا في المسابقات. فأنا كان شرحتها في فيديو في قناتي على اليوتيوب شمس الضحى، شرح مفصل كل الكلمات دي وعلاقتها بالحرب والموت والدمار من قديم الزمان حتى في اللغة الجاهلية الفصيحة في الجزيرة العربية الفاظ كانت مستخدمة كلها للحرب زي ما كان في الرياضة طبعا. بعد ذاك دخلت المجتمع السوداني وفي العامية العربية السودانية استخدمت بمعانيها القديمة نفسها في السلم، لكن حدتها اكتسبتها بعد الحرب. دي الألفاظ اللي انتشرت أثناء الحرب زي بل وجغي وموتك وغيرها.
1: بنسأل أيضا دكتور سعد، كيف أسهمت هذه المفردات والتوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وإيجاد بيئة تشرع للانتهاكات وتجرد الضحايا من إنسانيتهم على أساس الهوية أو الانتماء الجغرافي؟
2: الألفاظ اللي ذكرتها الآن زي بل وجغم ومتك ودي مستخدمة في كل أنحاء السودان، من الشمال إلى الجنوب، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، لكن في مفردات ساهمت في التباعد بين مكونات المجتمع السوداني وأظهرت التناقض في الجغرافيا والعرقيات. يعني في ألفاظ مثلا زي جلابة وغرابة، مع أنه الكلمتين دي البنات يعني السجع جلابة غرابة والسجع بقرب أواخر الجمل، لكن للأسف الكلمتين دي في السودان بيكون بعيدا ما بين مكونات المجتمع السوداني. فالكلمتين جلابة وغرابة ودخلت ألفاظ ثانية زي أم كعوك والفلول وبيعين اللبن والحاجات دي اللي هو الدعاوى بيقصدوا بها ناس الجزيرة، بيعين اللبن لما كانوا حاولوا يهجموا المناقل سموهم بيعين اللبن. وأيضا في الوسط في ألفاظ تطلق على سكان.
1: كيف أسهمت منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، وما هو الدور المفترض للإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي؟
2: منصات التواصل الاجتماعي الآن هي بقت الإعلام الأكثر تأثيرا في المجتمعات كلها في كل العالم، وللأسف في المجتمع السوداني الناس بينصرف عن المادة العلمية المفيدة ويتجهوا لمواد الإثارة، ومعظم المواد دي فيها إساءات أو تبادل إساءات بين أشخاص أو بين مجتمعات كاملة، بين ثقافات كاملة، كل ثقافة بتحاول تغلب نفسها على الثقافة الأخرى وتظهر عيوبها ومثالبها. ده زي الشعر النقائد في العصر الأموي، كان بيكون النوع ده من الشعر شعر النقائد قام على نبش عيوب القبائل منذ الجاهلية حتى العصر الأموي. الشعراء كانوا بالشاتموا شتائم قبلية زي ما كان حاصل بين جرير والفرزدق والراعي النميري والبعيث المجاشعي والأخطل التغلبي. فالظاهرة ظاهرة قديمة جدا، لكن الآن لقت تكنولوجيا متمثلة في الوسائط، وسائط الإلكترونية، وطبعا ما عندها حدود ما زي الإعلام الرسمي. حتى الناس بيقوا يشتموا يعني بيشتموا بالأمهات وبالآباء، وظهرت الألفاظ البذيئة، حتى الدولة كرمت بعض البذيئين زي ما عارفين نحن. والألفاظ في الوسائط أثرت أثر كبير جدا في المجتمع. في ناس كتار ما كانوا حاسين بالفوارق بينهم وبين ناس آخرين في المجتمع السوداني، بعد الوسائط استعملت الألفاظ استعمال صريح، الناس زيل نفروا نفور كبير وأحبطوا حقيقة، وأحبطوا وعرفوا أنه في تنافر اجتماعي بين مكونات المجتمع السوداني وبين أوجه الجغرافية في السودان. حقيقة الوسائط كان أثر قبيح جدا وأثر سلبي، ولا ننكر أنه في ناس في الوسائط بينشروا بيعمل حملات مضادة للعنصريات ومضاد لخطاب الكراهية انتشر بصورة عنيفة في هذه الحرب.
1: سؤال أخير دكتور سعد، هل يملك المجتمع السوداني والقوى الحية الآليات النفسية والاجتماعية لتجاوز أثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف الأدايات، وكيف يمكن بناء استراتيجيات أو استراتيجية إعلامية ومجتمعية لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني.
2: آليات المجتمع السوداني لمقاومة خطاب الكراهية وكبت جماحه أو القضاء عليه قضاء تام موجودة، يعني في آليات في المجتمع السوداني في القرى بالذات في المناطق البعيدة من الحضر، لكن ده ما بتم إلا بتوقف الحرب. ما دامت الحرب مستمرة حيستمر خطاب الكراهية ويحشد حوله عدد كبير من الناس المصدومين من الحقائق الظهرت بعد الحرب، حقائق إنه في ناس بيستعلوا على الآخرين عرقيا أو ثقافيا أو جهويا أو جغرافيا، وفي ناس بفضلوا نفسهم على جميع الناس، حتى بيستبيحوا دماء على هذا الأساس، على أساس الاختلاف الجغرافي العرقي، ودي بقسمة عامة في جميع السودان ما تستثنى منها أي إقليم. فإذا موقفت الحرب بتظل آليات المجتمع السوداني لمقاومة هذا الدمار الاجتماعي مقيدة تماما، ما بيقدروا يعملوا أي حاجة. العقلاء في السودان والأكاديميون والمتخصصون في علم الاجتماع والمصلحون ديل كلهم إذا ما وقفت الحرب بيبقى دور مقيد تماما، لأنه مرات محاولات الإصلاح نفسها بتتعرض لخطاب الكراهية، ده بيصفوك بخائن، يعني بخوينوك إذا دعيت لسلام أو استقرار أو تسامح. فدي المشكلة الآن، المشكلة الكبرى الآن هي فوهة البندقية. إذا لم تسكت البندقية فليس هناك سلام ولا استقرار، وسيظل خطاب الكراهية مستعرا استعارا مخيفا.
3: شكرا المستمعون الأعزاء، بهذا نختم هذه الحلقة من ملفات سودانية، وإلى أن نلتقي في حلقات قادمة. السودانية وفي أمان الله.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعنو. توالي ردود الأفعال حول دعوة الحوار السوداني السوداني بالداخل وتفاعلات واسعة وسط النساء والشباب. المعارك الجارية جنوب غرب الأبيض تتسبب في نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بولاية شمال كردفان. الخرطوم تلغي قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض وبارة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزيقات والهبانية، وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. طالبت شخصيات نسوية ومدنية سودانية إلى توسيع المشاركة في أي حوار سوداني سوداني مرتقب، مطالبة بضمانات حقيقية لحماية المشاركين وإتاحة مساحات آمنة للنقاش، مع التجديد على ضرورة مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني بصورة فاعلة في العملية السياسية. وقالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر انه اذا نجحوا في المساله دي هي بتكون خطوه مهمه جدا جدا. واتمنى انه السودانيين من مناطق مختلفه من السودان تجوين الحوار ده. اتمنى انه السيفل سوسايتي يكون عندهم مساحه انه يكون جزء من الحوار اللي هيحصل. اتمنى ان النسوان تكون اصواتهم عاليه جدا في الحوار ده. اذا الحوار ده حصل دفنت احنا هنشجع المجموعات النسويه يعني ان هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك اهم حاجه المساحه الامنه وعدم الغدر بالناس، يعني و يعني لتحد المجتمع الدولي حيكون انفولف في المساله دي، لتحد المجتمع الدولي والاقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حمايه للسودانيين.
0: من جانبها قالت الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتورة عزة مصطفى إن مشاركة النساء في عمليات الحوار السياسي دور أصيل، وأنهن الأكثر تأثرا بالحرب والأقدر على وصف أوضاع النساء ومعايشهن خلالها. وأكدت إن مشاركة النساء في الحوار يجب ألا تكون فضلا أو منة، وإنما مشاركة قائمة على المساواة. وأوضحت أن اختيار النساء المشاركات ينبغي أن يأخذ في الاعتبار قدرتهن على التعامل مع أوضاع النساء خلال الحرب، إلى جانب الخبرة السياسية والقدرة على التفاوض والتعامل مع القضايا المطروحة على طاولة الحوار. وأضافت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أن النساء دورن في العمليات الحوار السياسي دور أصيل. يعني دائما نحن بنحس أنه وكأنما لما نقولوا مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إن هن هنا الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة تحت الحرب دي.
0: تباينت مواقف ناشطين شباب بشأن مبادرة الحوار السوداني السوداني المطروحة لإنهاء الحرب في السودان، ففيما رأى بعضهم إنه الحوار يمكن أن يشكل مدخلا ضروريا للعملية السياسية، حذر آخرون من أن تتحول المبادرة إلى تسوية سياسية جديدة تتجاهل جذور الأزمة وتعيد إنتاج تجارب سابقة فشلت في تحقيق السلام والاستقرار. وأكد المتحدثون في لقاءات مع برنامج قضايا الشباب في راديو دبنجة حول المبادرة أن أي عملية سياسية مقبلة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد والأوضاع الإنسانية المتدهورة، إلى جانب الأسباب التاريخية والسياسية والاجتماعية التي قادت لاندلاع الحرب. وأضاف الناشط الشباب البراء بشير لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: بخصوص الأخبار المقررة عن إطلاق مبادرة حوار سوداني، من حب نأكد أن هي مواصل نهج المراوغة السياسية اللي بتتبعوه طرفين النزاع متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مسمى تنميل اللقصة عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضو هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة.
0: توالت ردود الأفعال السياسية الغاضبة والمشككة حول دعوة عبد الفتاح البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني، حيث أجمعت قيادات القوى المدنية والفصائل المسلحة في تصريحات متفرقة لراديو دبنغ على أن هذه الدعوة لا تعدو كونها محاولة لإعادة إنتاج سلطة الأمر الواقع وتوفير شرعية جديدة لها، مشددة على أن أولويات المرحلة تتطلب وقفا شاملا للحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل خوض أي عملية سياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث الرسمي باسم حركة جيش تحرير قيادة عبد الواحد نور:
4: فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إلى حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط.
0: وفي السياق ذاته أكد المحامي وجه صالح القيادي بقوى إعلان المبادئ أن الدعوة المقدمة من البرهان دعوة زائفة تهدف بالأساس لإعادة شرعنة السلطة الإنقلابية التي أطاحت بالحكم المدني في أكتوبر 2021. وانتقد صالح التسريبات المتعلقة بالعفو الرئاسي متسائلا عن الجهة التي سفكت الدماء وقتلت المواطنين منذ جريمة فض الاعتصام وحتى اندلاع الحرب الحالية، محملا أطراف النزاع المسلح كامل المسؤولية ومؤكدا براءة القوى المدنية منها. وأضاف وجه صالح لراديو دبنغا:
5: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها، والمناورات السياسية لقائد الإنقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة.
0: من جانبه أوضح فتح فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني إنه دعوة الحوار قد تصهر للوهلة الأولى كخطوة براءة هدفها حل الأزمة، غير إنه المؤشرات الواقعية تشير إلى وجود دفع إقليمي وتحديدا من المملكة العربية السعودية اتجاه حكومة الأمر الواقع في بورسودان لفرض وصاية سياسية جديدة تعيد تقديم البرهان كرئيس لمرحلة انتقالية قادمة مع استقطاب بعض القوى المدنية. وأضاف فضل لدبنغا في هذا الخصوص:
6: تظهر أنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في بورسودان نحو وصية سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة.
0: أعلن الجيش السوداني تمكنه والقوات المساندة من صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان. ومن جهة تانية أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة عن استعادة السيطرة على منطقة تومبورو بولاية شمال دارفور، لكن قوات الدعم السريع نفت ذلك وقالت إنها صدت الهجوم. وفي ولاية النيل الأزرق أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الحركة الشعبية والدعم السريع سيطرتها بالكامل على مدينة الكرموك بولاية النيل الأزرق بعد أيام من سيطرتها على جيسان الحدودية مع أثيوبيا. وناشدت القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني طرفي الحرب بالتهدئة والقبول بالهدنة ووقف إطلاق النار. أعلنت قوات الدعم السري يوم الجمعة سيطرتها على منطقة عمعردة بالقرب من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، فيما قال الجيش والقوات المساندة إنه صد الهجوم على المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السري في بيان صحفي الجمعة إن قواتهم حققت ما وصفه بالتقدم الاستراتيجي في محوري كردفان والنيل الأزرق مشيرا إلى الاستيلاء على أعتاد وأسلحة وتراجع قوات الجيش من المنطقة. ونقلت مصادر قريبة من الجيش أن القوات المسلحة والقوات المساندة تصدوا الجمعة لهجوم شنته الدعم السريع على منطقتي جبل الهشابة ومعارضة في ولاية شمال كردفان. أدت المعارك التي اندلعت صباح الجمعة بين الجيش والدعم السري جنوب غرب مدينة الأبيض إلى نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بشمال كردفان. وقالت مصادر لراديو دبنج أن المعارك التي اندلعت في الساعات الأولى من صباح الجمعة بمنطقة جبل الهشابة دفعت آلاف السكان من قرى ومعاردة وأمشييرة والهشابة والخور الأبيض إلى النزوح باتجاه منطقة البان جديد ومدينة الأبيض. أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين اعتقال الأجهزة الأمنية بمدينة بربر في ولاية نهر النيل الصحفي قرشي عوض. وأدانت الشبكة في بيان الاعتقال واعتبرته خطوة تكشف عن استمرار استهداف الحريات الصحفية وتكميم الأفواه. وأرجع خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنج اعتقال قرشي على خلفية مواقفه والتنوير والتحليل السياسي وانتقاداته لأطراف الصراع في السودان، معتبرا أن هذا الاعتقال محاولة لإسكات صوته، مشيرا إلى أن الانتهاكات مستمرة من قبل طرفي الصراع، مؤكدا على إطلاق الشبكة لحملة لإطلاق سراح جميع الصحفيين وسجناء الرأي في جميع مناطق السودان. وأضاف خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: نفتكر نحن في شبكة الصحفيين إنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر إنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرش عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات.
0: أصدرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور قرار يمنع نقل أو ترحيل محصولي الدخن والذرة من داخل الولاية إلى خارج حدودها جغرافية في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المخزون الغذائي وتنظيم حركة المحاصيل. وقال القرار إن الجهات الأمنية والعدلية المختصة ملزمة بوضع القرار موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفرض القرار الذي أطلع عليه راديو دبنج عقوبات على المخالفين تشمل السجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 4 ملايين جنيه سوداني، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة بإمكانية الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة وفقا لما نص عليه القرار. أفلحت الإدارة الأهلية لقبيلتي الرزيقات والهبانية وحكومة شرق دارفور في التوصل للاتفاق لوقف العدائيات وإنهاء التوتر عقب الأحداث التي وقعت قبل يومين في منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والصنطة بجنوب دارفور، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 16 شخصا من الطرفين. واتفقت قيادتا القبيلتين على وقف العدائيات والتعاون في الكشف عن المتورطين في الأحداث، فيما أكدت السلطات امتلاك معلومات بشأن عدد من المتسببين والمتهمين وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض عليهم متى ما اكتملت المعلومات والتحريات اللازمة. وأضاف الصحفي محمد صالح البشير لراديو دبنجا من شرق دارفور في هذا الخصوص:
8: الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على إنه وقف العدائيات الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت إنه هي عندها معلومات في المتسببين من الأحداث ديل، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل هيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة الصنطة ومنطقة الفردوس.
0: ومن جهة تانية تشهد مناطق الصنطة والفردوس حاليا هدوءا واستقرارا مع عودة النشاط التجاري إلى الأسواق، بينما يجري الترتيب لاستئناف حركة المتسوقين بين مناطق القبيلتين، خاصة سوق الصنطة وأسواق الجرة والدرابين التي تأثرت بالأحداث. وتجري الترتيبات الآن لعقد ملتقى للتعايش السلمي في الصنطة يهدف إلى معالجة تداعيات الأحداث وتعزيز المصالحات بين الطرفين، بما في ذلك تسوية قضايا الديات للقتل من الجانبين. قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه الأمطار الغزيرة التي حصلت في محلية طويلة بولاية شمال دارفور تسببت في نزوح نحو 975 أسرة بعد تدميرها ل 975 منزلا بشكل كلي و 373 منزلا بصورة جزئية. وأوضحت المنظمة إنه الأمطار والسيول التي اجتاحت مدينة شنغل طوباي في محلية دار السلام في شمال دارفور تسببت أيضا في نزوح نحو 46 أسرة بعد تدمير 46 منزلا. وأوضحت المنظمة أن الأسر المتضررة لجأت إلى ملجأ مؤقت في مناطق مفتوحة داخل المحلية، مشيرة إلى أن الأرقام تقديرات أولية قابلة للتحقيق والتحديث مع استمرار فرقها في متابعة تطورات النزوح وحركة السكان في السودان. دعا الخبير المالي والمصرفي عمر سيد أحمد إلى الفصل بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وطريقة تطبيقها في البنوك السودانية في الظروف الحالية، مشيرا إلى تحديث بيانات العملاء تعد جزءا أساسيا من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقال لراديو دبنجا: لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسائل تنفيذه ملائمة أو متناسبة، خاصة في ظل ظروف الحرب والنزوح الواسع وتعطل عدد كبير من فروع المصارف والانقسام الجغرافي الذي يعيشه السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
9: طيب، ينبغي الفصل من البداية بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وبين طريقة تطبيقه في الظروف السودانية الحالية. تحديث البيانات جزء أساسي من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسيلة تنفيذي ملائمة أو متناسبة، خصوصا في بلد يعيش حربا ونزوحا واسعا وتعطلا للفروع وانقساما جغرافيا فعليا.
0: دهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسرى وقامت بفض اجتماعا دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. وقال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين فرعية كسرى الشفيع حسن محمد عثمان لراديو دبنجا إنه لجنة من المحامين أعلنت عن إقامة محاضرة عن مادة قانونية معينة

0: وسط المحامين الشباب والجدد، مؤكدا أن موضوعها كان مهنيا وقانونيا بحتا ولا يتصل بأي قضايا خارج إطار المهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا في أن نعمل محاضرة، المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، والغرض منها التسغيف ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين، بالذات المحامين الشباب الجداد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت حكومة ولاية الخرطوم إلغاء قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات الموقوف منذ ديسمبر الماضي، وفتحه مرة أخرى أمام حركة الشاحنات التجارية القادمة من وإلى ولاية شمال كردفان. وقالت حكومة ولاية الخرطوم في بيان أن لجنة أمن الولاية قررت إلغاء قرار الوالي وأمر الطوارئ رقم 2 والخاص بمنع الحركة التجارية والسلع بالمرور عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض ومدينة بارة، وأوضحت أن الطريق سيكون مفتوحا أمام حركة البضائع والسلع التجارية، ما يلغى تقييد طلب الحوجة للبضائع من الولايات المجاورة للخرطوم. ومن المتوقع أن يسهم القرار في انسياب.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي سنستعرض المواضيع التالية: تكثيف استخدام المسيرات في الحرب، المدنيون هم المتضرر الأكبر.
3: الانتصارات حصلت في كردفان المحتضرة من ناحية تكتيكية هي كانت يعني إشغال بحاجة، هم شغالين في اتجاه تاني.
4: والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدلوع لهذه الحرب.
2: اعتقال الصحفي قرشي عوض بواسطة المخابرات في مدينة بربر.
5: الاحتغال هو بيجعل خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب. هو
2: الوضع الإنساني في النيل الأزرق يحتاج تدخلا إنسانيا عاجلا.
6: أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا.
2: قوة أمنية بكسلة تداهم مقر نقابة الصحفيين.
1: الساعة 11 هو الوقت المحدد له وإنه الناس تبدأ المحاضرة، فجانا بأنه في قوة أمنية جات.
2: وزارة الصحة الاتحادية تبين تفاصيل الموقف الصحي والدوائي.
7: بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة أمراض مزمنة تكلفة العلاجية عالية جدا.
2: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
8: دبنجة، أخبار لكل السودان.
2: شهدت الأيام الماضية تصاعدا ملحوظا في استهداف المسيرات لعدة مدن مثل الخرطوم، عدبرة، دامر والأبيض، وذلك في خضم المعارك الدائرة الآن على عدة جبهات بين الجيش والدعم السريع. حول استخدام المسيرات رغم خطورتها على المدنيين هم المتضرر الأكبر منها، تحدث لدبنجة كل من الخبراء العسكريين اللواء كمال إسماعيل والمقدم محمد نور. نستهيل بحديث اللواء كمال إسماعيل.
4: الهدف من استخدام المسيرات، وهذه المسيرات هي سلاح جديد، هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي المتضرر هو المواطن السوداني. والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدلوع لهذه الحرب وتقضي عليها. انتقال قوات الدعم السريع للسيطرة على قيسان في النيزق ده بيتي في محاولة تعويض بعض الخسائر وتشتيت الجهد بتاع الطرف الثاني، ويأتي في توسيع قاعدة الحرب وشموليتها

0: أنا كضابط جيش وذول عسكري وكمناضل شاركت في حركات فعلية في الحرب على الأخوان المسلمين الذين هم أشعلوا الحرب دي. ليه؟ لأنه يعني خلال 30 سنة كانوا هم بيركزوا تركيز كامل على السيطرة على القوات النظامية والجيش والموارد الدولة وامتلكوها تماما. كنا نأمل في الفترة بتاعت الحكومة الانتقالية أن يكون في قرار قوي بتمكين يعني استعادة قومية القوات المسلحة واستعادة قومية الدولة وكذا، لكن هذا لم يتم لأنهم يعني كانوا مسيطرين سيطرة كاملة. وبأسف شديد القوة السياسية التي جاءت في الحكم لم تنتبه لهذا المسار. صحيح الآن نحن مرينا بأزمة ومارين بأزمة كبيرة جدا جدا، الجهد الجماعي فيها على الأقل الجهد الجماعي لإيقافه مطلوب، وحدة القوة المدنية المناهضة للحرب مطلوبة، وتعبية الناس مطلوبة لإيقاف هذه الحرب. كلما استمرت هذه الحرب كلما ندفع ثمنا من الدماء والموارد ومن البنية التحتية ثمن لهذا العمل الإجرامي. لذلك دعوتنا هتستمر للحوار. كان ممكن تماما، نحن ولدينا تجارب كبيرة جدا جدا في بناء جيش وزي ما عملناه زمان في التحالف وسيطرنا ومسائل زي دي، لكن القرار بتاعنا بعد تروي ودراسة لكل تاريخ السودان وتاريخ الحروب مثل هذه أنه لو أنت كونت جيش فإنك هتكون جزء من الحرب. لذلك صوتنا بحى وعالي جدا جدا في أنه هذه الحرب لا نهاية لها إلا بالتفاوض، وهذه الحرب دفعنا ثمنها وسندفع. كل ما يستمر يوم بالحرب سنظل سندفع ثمنا قاليا من دماء شعبنا وموارده وكذلك. ولذلك أناشد الجميع أن يجلسوا ويفكروا تماما في وطن السودان اللي هو الآن هذه الفاعل قائم للتقسيم قائم للتشظي قائم للدمار وكذا. وطن ورثناه، لابد أن نورث لأجيال جديدة وطن صافي متعافي حدادي مدادي موحد. وبالتالي هذا جهد لابد أن كلنا نشترك فيه عشان نطلع من هذه الأزمة. المؤتمر الوطني وواجهاته هم أساس هذه الحرب وأساس هذا الدمار. وأي شخص الآن يلتفت إلى العالم يرى أنه الإسلام السياسي بشقه والسني والشيعي هو سبب الأذية، والمسلمين بدوا ينزحوا من بلادهم لأوروبا ولأمريكا وأستراليا وكندا طلبا للأمان. فهذا درس أرجو أن نستفيد منه وأن نرجع لصوابنا وأن نحارب هذا المسلك بتاع الإسلام السياسي ده ونديه إلى مقبرة التاريخ. نقوم وطن حدادي مدادي، وطن ينعم فيه الجميع، الدين لله الوطن للجميع. وأنا أفتكر أنه هذه الحرب مهما بلغت ثروتها لن تأتي بسلام، سلام يأتي وما فيش بندقية أصلها بتحل مشاكل سياسية، بندقية هي بتعمق المشاكل السياسية، الحوار هو اللي بيحل والطريق إلى حل كل الإشكاليات السياسية. وهذا السلوك مفترض أننا كلنا جميعا نتجه إليه مهما كانت الظروف ومهما كانت التعقيدات.
1: وتحدث كما أسلفنا في ذات السياق الخبير العسكري المقدم محمد نور.
2: أنا بتخيل هي العمليات حتنشط بعد خطاب حميدتي بفك الزمام ولا كما سماه هو، فالعمليات حتكون نشيطة جدا في الفترة الجاية لأنه كان في تواصل مع الرباعية وتواصل مع الاتحاد الأفريقي وتواصل مع اليونايتد نيشنز. أنا بتخيل إنهم يعني زي ما قال فك الرزم حميدتي، فهو أدى إشارة واضحة في إنه يعني العمليات ترجع لشكلها السابق في مهاجمة بالمسيرات واحتلال المواقع. فالمسيرات هي أساسا موجودة عندهم، يعني ما حاجات جديدة، والجهة اللي بتدعمهم يعني الإمارات وقفت الدعم وكذا، لكن واضح إنه عندهم بلان بي دائما، يعني عندهم بلان او الخطه بقى. فهي دي الحرب، يعني دي الحرب اللي قلنا ما حد جيف بمنتصر ولا حد جيف بالشكل بتاع سلاح. فانا بتخيل انه الدعم السريع في العمليات اللي قام بها بالمسيرات وكل القوات المسلحه والجيش، انا ما زلت حي يعني. واحده. اثنين، المساله بتاعت اقتحام قيسام في النيل الازرق، هي دي عمليه يعني زي ما فضلوهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيله يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحيه تكتيكيه، هي كانت يعني اشغالهم بحاجه هم شغالين في اتجاه ثاني. ما زالت كردفان ودارفور هم عندهم لها خطه الكافيه في حمايتها وفي واعاده المزهره. عموما هي الحرب هي حرب استنزاف للطرفين، كل طرف بيحاول يستنزف الآخر بتكتيكات عسكرية معروفة، يعني يخلي حتة يقوم يهاجم حتة تانية أبعد ما تكون من الحتة اللي هاجموا فيها وينسحبوا. فدي هي التكتيكات الحربية بتطيل أمد الحرب، يعني ما هي تكتيكات بتاعت حسم عسكري للطرفين.
1: اعتقلت قوة من المباحث الجنائية مساء الخميس الصحفي قرشي عوض بمدينة بربر في ولاية نهر النيل، واقتادته إلى قسم شرطة بربر على خلفية بلاغ مقدم من جهاز المخابرات السوداني بموجب قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 وفقا لما أورده الناشط عمار الباخر، فيما أدانت شبكة الصحفيين السودانيين الاعتقال وطالبت بإطلاق سراحه فورا ودون شروط. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الأستاذ خالد أحمد من شبكة الصحفيين السودانيين.
3: تدين شبكة الصحفيين السودانيين احتغال الصحفي والكاتب قرش عوض الذي تم بالأمس الأربعاء في مدينة بربر بولاية نهر النيل. الاحتغال تم بواسطة جهاز المخابرات، ونحن حتى الآن يعني لا نعلم أين يتواجد تحديدا الزميل قرشي. نفتكر نحن في شبكة الصحفيين إنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قرشي عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر إنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرشي عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات، وغيرها من الانتهاكات المستمرة من أطراف الحرب. أيضا الانتهاكات تجاه الصحفيين السودانيين مستمرة في مناطق سيطرة الدعم السريع، حيث يزال عدد من الصحفيين قيد الاحتقال ولا نعرف مصيرهم. فبالتالي كل أطراف الصراع هي الآن تمارس انتهاكات وتمارس تضييق على الإعلام، على الصحفيين والمستغلين. الشبكة الصحفيين في إطار هذا يعني هذه الهجمات على حرية الصحافة والتعبير هي بتدعو الجميع، ونحن سوف نتقدم زي ما بيقولوا هذا المسار في إطلاق حملة واسعة لحماية حرية التعبير في السودان وحماية الصحفيين السودانيين من الانتهاكات التي تمارس ضدهم من قبل أطراف الحرب جميعها. ونحن بصدد إطلاق حملة لإطلاق سجناء الرأي وسجناء من الصحفيين في جميع مناطق السودان وفي مختلف السلطات التي تحتغلهم. الصحافة السودانية في السابق غادت يعني معارك طويلة جدا في الدفاع عن الحريات في السودان، وفي فترة الشمولية تحت الإنغاز، وهي مستمرة. نحن في شبكة الصحفيين السودان في المقاومة والدفاع عن الصحفيين السودانيين، عن حرية التعبير في السودان.
1: داهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسلة، وقامت بفض اجتماع دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. التفاصيل في حديث الأستاذ الشفيع حسن محمد عثمان، رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بكسلة.
4: الموضوع طبعا باختصار بدأ، نحن فكرنا فينا نعمل محاضرة، المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، والغرض منها التسغيف ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين، بالذات المحامين الشباب الجداد. وكنا حددنا يوم الأربع اللي هو 12/8 عشان نعمل المحاضرة دي من الساعة 11، لكن بأمر خارج من إرادة اللجنة ذاتها، المحاضر المفروض يجي يلغي المحاضرة بتاعته دي أو المادة بتاعته، احتذر لظرف خاص عن الموضوع كده. فالساعة 11 اللي هو الوقت المحدد له هو إنه الناس تبدأ المحاضرة، فجانا بأنه في قوة أمنية جات وأعلنوا بأنه المحاضرة دي ما حيخلوها تقام وكده. ده كان تقريبا الموضوع يعني، لكن ما في يعني ما في اعتقالات تمت، ما في استدعاءات، ما في حاجة زي دي يعني لحد الآن غايته. نحن متمسكين بأنه هنعمل الندوة بتاعتنا، المحاضرة بتاعتنا في داخل الغرفة بتاعت المحامين، ونعتقد انه المساله دي مساله ما فيها شيء مخالف لقانون او كده، لانه نحن موضوعنا موضوع يخص المهنه ومتعلق بالمهنه يعني، وحريصين جدا في انه يعني صادقين وحريصين في انه نحن نؤدي دورنا كنقابه. نحن بنعتبر نفسنا نقابه شرعيه، دورنا بخصوص المهنه ورفع شانها وخدمة منسوبيها يعني. أنا عايز أضيف لك إنه هو ما في، نحنا عرفنا هم طبعا النقابة بتاعت الفلول عملوا بيان بعد ما نحنا عملنا إعلان للنايدة، عملوا بيان قبل يوم قبل الكلام ده يعني، وأعلنوا فيه إنه ما حد الندوة ما حتقام وكده. نحنا طبعا ما علقنا على بيان ده، وهو كنا مستمرين في انه نعمل، لكن الناس دي ما استخدموا معانا عنف، ما قابلوني. انا شخصيا ذاتي ما قابلوني يعني، لانه ما كنت في الغرفه لحظه حضور القوه الامنيه دي، لكن الزملاء هم اللي وروني بانه في قوه امنيه جات واعلنوا بانه المحاضره دي ما حتقام وكده. يعني نحنا ما حنتراجع طبعا، من هنقوم بما بنشوف واجب علينا ونواصل في نشاطنا، هنعلن عن أنشطتنا يعني.
1: عقب المعارك العسكرية في النيل الأزرق في مناطق الكرموك وجيسان وبعض النقاط الأخرى، فر الآلاف من المدنيين ونزحوا داخليا أو عبروا الحدود لدولة أثيوبيا المجاورة، ليواجهوا بظروف صعبة دون مأوى أو غذاء. لمتابعة تفاصيل هذه المأساة تحدث لراديو دبنجا السيد علي هيو، الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
5: نتحدث أن الأوضاع الإنسانية الصعبة جدا والغاهرة، أوضاع إنسانية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين أن نزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13,000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة جيسان، وأيضا في نزوح للجهة الشرقية لمحافظة جيسان منطقة تيارة، بأنه قوات الحركة الشعبية هناك برضو اقتحمت المدينة اليوم. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني في مدينة قيسان أوضاع إنسانية كارثية بكل المقاييس، والوضع الأمني هش جدا، وفي مفقودين كثير من المدنيين في مدينة قيسان للآن ما معروفين وصلوا وين، لكن أعداد كبيرة جدا من النازحين عبروا الحدود الإثيوبية ودخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية صعبة جدا، بالإضافة لأكثر من 12 ألف مواطن دخل إلى مدينة إلى بكوري من الناحية للداخل في محافظة قيسان وبعض المناطق في المحافظة تحت أوضاع إنسانية صعبة جدا وغاهرة جدا. نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن قاعدين ندعو المنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الناس، بأن الوضع خطير جدا، وضع مستفحل كثير جدا في الحدود اتجاه إثيوبيا، بالإضافة للناس العالقين داخل مدينة قيسان، وفي ناس مفقودين بعداد يعني ما غليل، بالإضافة إلى الناس دي نزحت ومشت لفرقان ولمناطق داخل مدينة محافظة قيسان ككل. لذلك نحن من ناشد المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة نحن قاعدين نناشد أطراف الحرب يعني خاصة الحركة الشعبية والدعم السريع بفتح ممرات آمنة للمدنيين للخروج الآمن من المناطق اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا، بأنه محافظة قيسان بتشهد عمليات كبيرة جدا في بعض المناطق يوميا، والناس في ظل ظروف خريف أمطار يوميا، الأمطار في رؤوس الناس، الوضع الإنساني صعب جدا. نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق شايفين بأنه الوضع خطير جدا، لابد من بنطالب أطراف الحرب بأنه الناس تتحرك من أجل هدنة إنسانية أو وقف إطلاق النار لعل وعسى للأغراض الإنسانية، بأنه الوضع كارثي بكل المقاييس في النيل الأزرق بصفة عامة، بأنه الأوضاع بتاعت النازحين والمدنيين القاعدين في معسكرات النزوح في الداخل خاصة برضو في مدينة الدمازين في ظل ظروف طبيعية أمطار زي ما الناس قاعدين يشوفوا. كل مرة نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلع بيانات أن الأوضاع الإنسانية والصحية والخيام كلها في المياه الراكدة وحمى الضنك برضو أوضاع صحية صعبة جدا في النيل الأزرق خاصة في مدينة الدمازين والرصيرس، بأن مدينة الدمازين يوميا الوفيات انتشار حمى الضنك بصورة كبيرة جدا. لذلك نحن شايفين بأنه الوضع الإنساني والوضع خطير جدا في النيل الأزرق، بتشهد عمليات كبيرة جدا في جنوب النيل الأزرق زي الكرموج وزي مدينة قيسان وبعض المناطق في قيسان، وعدد النازحين النزحوا إلى الأراضي الإثيوبية أكثر من 3000 مواطن، بالإضافة إلى النازحين إلى من مدينة قيسان إلى بكوري وصل أكثر من 12 ألف مواطن محتاجين للإيواء والغذاء والمياه، لأن الوضع خطير جدا في تلك المناطق. نتمنى من المنظمات الإقليمية والدولية بالضغط على أطراف الحرب من أجل فتح ممرات آمنة، من أجل هدنة إنسانية، من أجل وقف الحرب، يعني بأن المعاناة كبيرة جدا في النيل الأزرق ونحن محتاجين لتدخل عاجل. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دعواتنا دائما مستمرة من أجل وقف الحرب، من أجل إتاحة مساحة للمدنيين للخروج إلى المناطق الآمنة خاصة في مدينة قيسان ومحافظة قيسان بكل المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا.
1: مع دخول فصل الخريف وتصاعد المنحنى الوبائي وظهور العديد من الأمراض المعدية في عدد من ولايات ومدن السودان، ومع ظروف الحرب التي ينعدم فيها الدواء وتظهر مشاكل أخرى مثل صعوبة الوصول لبعض المناطق، تحدث لراديو دبنجا سيد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم حول مختلف القضايا المتعددة المتعلقة بصحة المواطن وحول المنشآت الصحية والدواء. نستمع لحديث الوزير.
6: طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعموم خلال 3 سنوات نحن بنعتبر النظام الصحي مر بتجربة صعبة جدا خاصة في العام الأول، لكن في تحسن كبير جدا في كل محاور الخدمة الطبية، سواء كان تقديم الخدمات الطبية عبر المؤسسات الصحية والمرافق العامة، أو سواء كان الإمداد الدوائي ووفرته في البلد، أو سواء كان الخدمات الصحية والإنسانية المقدمة لي النازحين والناس في منطقة الحرب في مناطق الميليشيا في دارفور وكردفان، أو سواء كان خدمات صحة الأمهات والطفولة والبرامج الأساسية زي التحصين وغيرها، أو سواء كان مكافحة الأوبئة والمقدرة على تقليل أو أثاره. والأشياء اللي ذكرت عليك دي هي محاور التدخلات الإنسانية العاجلة حقتنا اللي اشتغلنا فيها خلال الفترة الفاتت. بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات الصحية في السودان هي حوالي 5600، أي حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان. العاملة فيها بمقصودة بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية، أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات ثلثين حس حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات. بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة أمراض مزمنة تكلفتها العلاجية عالية جدا، تبنت هذه العلاجات والتدخلات حكومة السودان مجانا لهذه الفئة من المرضى طيلة الفترة السابقة، طيلة أكثر من 3 عقود من الزمان منذ بداية منتصف التسعينات، وما زال مستمر حتى في فترة الحرب. صحيح قلت المقدرة الكلية وخرجت بعض المراكز عن الخدمة، بالنسبة للسرطان خرجت المراكز الرئيسية في الخرطوم عن الخدمة وفي مدني وتبقى مركز شندي ومروي، ولكن الحمد لله تبارك وتعالى استعيدت الخدمة بالذات العلاج الكيميائي في بعض المراكز الولائية. في 7 مراكز ولائية بتقدم علاج كيميائي، في كوستي، في كسلة، في برصودان، في دونغولا، في مروي، في غيره من المواقع. في الخرطوم كذلك استعيدت الخدمة على مستوى مستشفيين، مستشفى الزر الرئيسي ومستشفى حاجة صافي، وكذلك استعيدت الخدمات العلاج الكيميائي في مدني. هناك صعوبة في استعادة العلاج الإشعاعي في مدني، لكن ننتظر الوالدة الإشعاعية وهي في الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن شاء الله في الاستيراد. حاليا بقدم علاج إشعاعي هو مركز مروي فقط. مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا الشغالات قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، الولايات كذلك الولايات الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف تحت النزوح الكبير بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة، ويغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا، وكذلك هو على نفقة الدولة. انتشرت الأوبئة ظاهرة جدا للناس كانت في الفترة الفاتت، كان أسوأ وباء الكوليرا لأنه ورد قاتل، ونقدر نقول بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الداعمة يونيسيف WHO ووزارة الصحة ووزارة الولاية تم احتواء هذا الوباء، وتم إعلان السودان خالي من الكوليرا في يناير من هذا العام بعد جولات بتاع التطعيم وطت أكثر من 20 مليون نسمة في كل ولايات السودان، دارفور وكردفان والشمالية ونهر النيل، أولموست في كل ولايات السودان كانت هذه الحملات، وكلورة للمياه وعمل كبير جدا، وأعلن السودان خالي. لكن للأسف بعد أشهر ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان، منطقة سيطرة الميليشيا، وبمعاونة المنظمات الدولية والعاملة في المجال وبتنسيق مع وزارة الصحة ولاية غرب كردفان تم احتواء المرض وتم فتح مراكز للعزل، لكن انتشر المرض في بعض محليات غرب بارة، ولكن من متابعاتنا الأسبوعية في انحسار حسب في قلة كبيرة جدا في المرضى، والحالات اللي بتوصل هنا وهناك متفرقة بحالات بسيطة، ويتم التعامل معه بعلاج حتى لا يعود الوباء مرة تانية. الضنك كذلك كانت على القمة، وكانت في ولايات كثيرة جدا. الضنك الحمد لله هي ما من الأمراض المعدل الوفيات فيها عالي، أقل كثير جدا من مقارنة بالكوليرا، لكن المرض عالية وانتشاره واسع. بس حاليا فقط إقليم النيل الأزرق اللي فيه معدلات عالية، لكن مع بداية الخريف بنتوقع تحرك أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى، على أساس أنه الخليج ذاته مصحوب بالضنك والبلارية كذلك، ورئيس مجلس الوزراء أعلن السودان خالي من البلارية، ودي مبادرة كبيرة نحن شغالين عليها. بالنسبة لقطاع الدواء طبعا خرجت المصانع لأنها كلها كانت في الخرطوم، لكن تم استبدال هذه المصانع بالاستيراد وكذلك تفعيل الصناعة التشاركية. 18 من هذه المصانع اللي عمل لهم تعاقد مع في تصنيع خارجي وصنعت أدوية خارجية وجابتها وجت داخل السودان. عشان كده نحن متابعين الوفرة الدوائية اللي هو تجاوزت في خلال العام الماضي تجاوزت الوفرة 70% الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية والأدوية العامة من الصيدلات وكده، بنتابعها بمعدلات الاستيراد. فمعدلات الاستيراد ارتفعت بصورة كبيرة جدا حتى بلغت حوالي 400 مليون دولار في العام الماضي، وهذا العام متوقع تكون أكثر من 400 مليون دولار، وهو ده الربط اللي احنا بنعتبر به فيه استقرار دوائي نسبي في السودان حسب القراءات حتى من قبل فترة الحرب.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى لقاء.
7: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري بين طرفي النزاع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجهود الممكنة لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام السلام. في هذه الحلقة نواصل النقاش مع عدد من الشباب والناشطين المدنيين للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية خفض التصعيد ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب والوصول إلى حل سلمي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف تقيم ما يجري الآن من التصعيد للحرب بين الجيش والدعم السريع وكيف يمكن خفض هذا التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. صحيح، مؤخرا السودان شهد تصعيد عسكري متزايد في بعض المناطق، خاصة كردفان، شمال كردفان بالتحديد، وهذه المعارك من المؤكد تأثيراتها كبيرة على حياة المواطنين المدنيين، تأثيرات على نشاطهم بصورة كبيرة أيضا، وده الطبيعي في كل المعارك اللي حصلت في السودان، طبيعي اللي بيحصل يعني على امتداد الحرب منذ اندلاعها حتى الآن، إنه أغلب الضحايا هم المدنيين. كذلك هذا التصعيد له تأثير كبير جدا على الأنشطة بتاعة المواطنين أنفسهم. السودان في الوقت الحالي هو في موسم الخريف، وأغلب السكان بالذات في الريف هم بيتجهوا للأنشطة الزراعية. من المعلوم أنه في الفترة الحالية أغلب العمليات العسكرية هي تخاض خارج المدن، بمعنى هي تخاض في المناطق الريفية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الحاجة دي. والسودان بالذات أنه بيشهد يعني أزمة إنسانية حادة جدا، أزمة ضائقة اقتصادية كبيرة على المواطنين، وكذلك قيود كبيرة، قيود في الحركة، قيود في الوصول الإنساني، قيود في الحركة التجارية بين الولايات في مناطق السيطرة المختلفة يعني، وده كله بيجعل الأثر مزدوج يعني على المدنيين. فيما يتعلق بالخطوات العاجلة التي يمكن أن تسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لسلام مستدام، أفتكر يعني أصبحنا في السودان بنعيش فيما يشبه حالة اليأس من حدوث هذا الأمر، وده نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، لأنه أي إجراءات من شان تقود لسلام هي بتتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية توفر آلية بتاعة حوارات لخفض التصعيد، لوقف إطلاق النار، لفتح المسارات الإنسانية، وبالتالي تهيئة المناخ للسلام بما في ذلك فتح المجال المدني وإطلاق الحريات وإجراءات أخرى. غياب هذه الإرادة هو المعطل الرئيس لحدوث هذا الأمر، وبالتالي أفتكر إذا كانت ثمة إجراءات مطلوبة هي الضغط على طرفي الصراع لتوليد إرادة سياسية تفضي لهذه الإجراءات الأولية، وهي وقف إطلاق النار، فتح المسارات الإنسانية للوصول، وكذلك فتح مسارات الحركة الداخلية، حركة التجارة الداخلية ما بين المدن وبين الولايات، عشان تخفف المعاناة من المواطنين أنفسهم وتبني نوع من الثقة عند المواطنين يعني الحراك الداخلي ده يعني. هذه إجراءات مطلوبة وأفتكر هي المهمة لتهيئة المناخ، وكما أسلفت يتطلب إرادة سياسية لدى الطرفين المتغاتلين حاليا.
1: بعد الاستماع إلى رؤية الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، الآن ننتقل إلى الأستاذة اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية السودانية للتحول المدني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك اعتزاز، وما الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية والشباب للضغط من أجل وقف الحرب؟
3: صباح الخير. بالنسبة لكيف يتم خفض التصعيد الحالي، فأنا بشوف إنه المجموعات الشبابية والأجسام الشبابية اللي بتناهض وقف الحرب عندها دور كبير في مناصرة خفض التصعيد من أطراف النزاع، وده بيجي عبر الحملات بتاعت المناصرة المختلفة اللي ممكن تقوم بها الأجسام دي في مناشدة الأطراف النزاع ومناشدة المجتمع الدولي في إنه يتوقف التمويل بتاع الحرب للأطراف المختلفة بتاعت النزاع، وبرضو عبر يعني إرسال رسائل محددة للشباب اللي هم ذاتهم جزء من أطراف النزاع اللي بيغزوا الحري، وهم بتم استخدامهم كوقود للحرب، في إنهم يعني يقدموا المصالح بتاعت حماية المدنيين وإحلال السلام عليه إنه يكون في تصعيد يعني حربي وكده. برضو مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبث خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إنه هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب تحت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان. برضو يعني شايفة من المهم شديد إنه يتم تمكين المجموعات الشبابية دي باعتبارها هي ممكن تكون بديل للعنف اللي قاعد يحصل في أرض الواقع في السودان وكده، ده مع مراعاة ذاته للظروف الأمنية والتهديدات الأمنية اللي ممكن يواجهوها الشباب دي سواء كانوا هم جوا السودان أو برا السودان. أخيرا يعني حابة إنه أختم إنه مثلا من أكثر الأدوات اللي أنا بشوفها يعني كانت فعالة في الفترة اللي فاتت وكانت عملية بالنسبة للمجموعات الشبابية في مناصرة السلام، اللي هي الحملات الرقمية اللي بتتم في السوشيال ميديا في أوقات مختلفة حسب المناخ السياسي، حسب المبادرات الدولية اللي قاعد تتم سواء كان زمان الرباعية ولا حاليا الخماسية، وأي مبادرة لتحديد العملية السياسية وكده. وإنه مهم شديد أصوات الشباب والشابات كلهم تكون مضمنة في عملية رسم المسار السياسي في السودان لما بعد الحرب.
1: شكرا جزيلا لك اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا على هذه الإضاءات. والآن ننتقل إلى الناشط المدني عبد الرحمن موسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج قضايا الشباب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب براديو دوبنغا ونرحب بكل التيم العامل لدى راديو دوبنغا وعلى طرح تلك هذه الأسئلة، بأن في ظل التوترات والتصعيدات الحاصلة الآن بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بأن نتمنى من المجتمع الدولي الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هنالك الآن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو دائما تريد وقف إطلاق النار وتريد دائما بأن تخرج المواطنين إلى بر الأمان، وكذلك المحافظة على المؤسسات سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية والبنية التحتية حفاظا على هذا الوطن، وكذلك برضو تريد بأن يكون هنالك اتزان بالنسبة للاقتصاد. ولكن الجيش هنالك يعني يبدو بأن يطرح بعض الهدن، ولم تكن هنالك مراقبة دولية من الاتحاد الدولي سواء كان دول الاتحاد الافريقي او الولايات المتحدة الامريكية او الجامعة العربية. فنتمنى من المجتمع الدولي بان يكون هنالك مراقبة، لو اراد ان يوقف هذا القتال او هذا التصعيد لازم يكون هنالك وضع خطة وكذلك ضغوط تكون على الجيش السوداني، لأنه حاليا الآن في التصعيد. عندما يعني يكون هنالك عدم تصعيد لقوات الدعم السريع فيكون هنالك الطرف الآخر يصعد يعني، فهسه حاليا في توترات يعني شرسة جدا بين قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة. وحاليا نحن كناشطين نطلب من الاتحاد الدولي أو دول الاتحاد الافريقي بان يكون هنالك بنود او تكون هنالك رؤيه واضحه جدا وتكون على ارض الميدان، بان يعني يكون هنالك وقف اطلاق نار فوري وتبدا المراقبه بتدخل مراقبه الطرفين يعني الشعب السوداني سواء كان في كل الولايات سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت سيطرة القوات شنو المسلحة. فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن. ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
1: بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذا النقاش الذي استمعنا خلاله إلى رؤى مختلفة حول سبل خفض التصعيد العسكري في السودان ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب. نشكر ضيوفنا كل من الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والأستاذ اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا والناشط المدني عبد الرحمن موسى على مشاركتهم معنا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. توالي ردود الأفعال حول دعوة الحوار السوداني السوداني بالداخل وتفاعلات واسعة وسط النساء والشباب. المعارك الجارية جنوب غرب الأبيض تتسبب في نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بولاية شمال كردفان. الخرطوم تلغي قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض وبارة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزيقات والهبانية، وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. طالبت شخصيات نسوية ومدنية سودانية إلى توسيع المشاركة في أي حوار سوداني سوداني مرتقب، مطالبة بضمانات حقيقية لحماية المشاركين وإتاحة مساحات آمنة للنقاش، مع التجديد على ضرورة مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني بصورة فاعلة في العملية السياسية. وقالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر انه اذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا. واتمنى انه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. اتمنى انه السيفل سوسايتي يكون عنده مساحة انه يكون جزء من الحوار اللي هيحصل ده. واتمنى ان النسوان تكون اصواتهم عالية جدا في الحوار ده. إذا الحوار ده حصل دفنتلي إحنا هنشجع المجموعات النسوية يعني إنها هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك أهم حاجة المساحة الآمنة وعدم الغدر بالناس، يعني ويعني ليتحد المجتمع الدولي حيكون إنفولف في المسألة دي، ليتحد المجتمع الدولي والإقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين.
0: من جانبها قالت الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتور عزة مصطفى إن مشاركة النساء في عمليات الحوار السياسي دور أصيل، وأنهن الأكثر تأثرا بالحرب والأقدر على وصف أوضاع النساء ومعايشهن خلالها. وأكدت إن مشاركة النساء في الحوار يجب أن لا تكون فضلا أو منة، وإنما مشاركة قائمة على المساواة. وأوضحت إن اختيار النساء المشاركات ينبغي أن يأخذ في الاعتبار قدرتهن على التعامل مع أوضاع النساء خلال الحرب، إلى جانب الخبرة السياسية والقدرة على التفاوض والتعامل مع القضايا المطروحة على طاولة الحوار. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر إنه النساء دورن في العمليات الحوار السياسي دور أصيل. يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقولوا مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إنهن هن الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة تحت الحرب دي.
0: تباينت مواقف ناشطين شباب بشأن مبادرة الحوار السوداني السوداني المطروحة لإنهاء الحرب في السودان، ففيما رأى بعضهم أن الحوار يمكن أن يشكل مدخلا ضروريا للعملية السياسية، حذر آخرون من أن تتحول المبادرة إلى تسوية سياسية جديدة تتجاهل جذور الأزمة وتعيد إنتاج تجارب سابقة فشلت في تحقيق السلام والاستقرار. وأكد المتحدثون في لقاءات مع برنامج قضايا الشباب في راديو دبنجا حول المبادرة أن أي عملية سياسية مقبلة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد والأوضاع الإنسانية المتدهورة، إلى جانب الأسباب التاريخية والسياسية والاجتماعية التي قادت لاندلاع الحرب. وأضاف الناشط الشباب البراء بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بخصوص الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة حوار سوداني، من حب نأكد إن هي مواصل النهج المراوغة السياسية اللي بتتبعه طرفين النزاع متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة من الأقصى عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضه هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة.
0: توالت ردود الأفعال السياسية الغاضبة والمشككة حول دعوة عبد الفتاح البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني، حيث أجمعت قيادات القوى المدنية والفصائل المسلحة في تصريحات متفرقة لراديو دبنغ على أن هذه الدعوة لا تعدو كونها محاولة لإعادة إنتاج سلطة الأمر الواقع وتوفير شرعية جديدة لها، مشددة على أن أولويات المرحلة تتطلب وقفا شاملا للحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل خوض أي عملية سياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث الرسمي باسم حركة جيش تحرير قيادة عبد الواحد نور:
4: فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إلى حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط.
0: وفي السياق ذاته أكد المحامي وجه صالح القيادي بقوى إعلان المبادئ أن الدعوة المقدمة من البرهان دعوة زائفة تهدف بالأساس لإعادة شرعنة السلطة الإنقلابية التي أطاحت بالحكم المدني في أكتوبر 2021. وانتقد صالح التسريبات المتعلقة بالعفو الرئاسي متسائلا عن الجهة التي سفكت الدماء وقتلت المواطنين منذ جريمة فض الاعتصام وحتى اندلاع الحرب الحالية، محملا أطراف النزاع المسلح كامل المسؤولية ومؤكدا براءة القوى المدنية منها. وأضاف وجه صالح لراديو دبنغا:
5: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها والمناورات السياسية لقائد الإنقلاب. هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة.
0: من جانبه أوضح فتحي فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني أن دعوة الحوار قد تصهر للوهلة الأولى كخطوة براءة هدفها حل الأزمة، غير أن المؤشرات الواقعية تشير إلى وجود دفع إقليمي وتحديدا من المملكة العربية السعودية اتجاه حكومة الأمر الواقع في بورسودان لفرض وصاية سياسية جديدة تعيد تقديم البرهان كرئيس لمرحلة انتقالية قادمة مع استقطاب بعض القوى المدنية. وأضاف فضل لدبنغ في هذا الخصوص:
6: تصرخ أنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في بورسودان نحو وصية سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة.
0: أعلن الجيش السوداني تمكنه والقوات المساندة من صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان. ومن جهة تانية أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة عن استعادة السيطرة على منطقة تومبورو بولاية شمال دارفور، لكن قوات الدعم السريع نفت ذلك وقالت إنها صدت الهجوم. وفي ولاية النيل الأزرق أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الحركة الشعبية والدعم السريع سيطرتها بالكامل على مدينة الكرموك بولاية النيل الأزرق بعد أيام من سيطرتها على جيسان الحدودية مع أثيوبيا. وناشدت القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني طرفي الحرب بالتهدئة والقبول بالهدنة ووقف إطلاق النار. أعلنت قوات الدعم السري يوم الجمعة سيطرتها على منطقة أم عردة بالقرب من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، فيما قال الجيش والقوات المساندة إنه صد الهجوم على المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السري في بيان صحفي الجمعة إن قواتهم حققت ما وصفه بالتقدم الاستراتيجي في محوري كردفان والنيل الأزرق، مشيرا إلى الاستيلاء على عتاد وأسلحة وتراجع قوات الجيش من المنطقة. ونقلت مصادر قريبة من الجيش إن القوات المسلحة والقوات المساندة تصدوا الجمعة لهجوم شنته الدعم السريع على منطقتي جبل الهشابة ومعارضة في ولاية شمال كردفان. أدت المعارك التي اندلعت صباح الجمعة بين الجيش والدعم السري جنوب غرب مدينة الأبيض إلى نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بشمال كردفان. وقالت مصادر لراديو دبنج أن المعارك التي اندلعت في الساعات الأولى من صباح الجمعة بمنطقة جبل الهشابة دفعت آلاف السكان من قرى ومعاردة وأمشجيرة والهشابة والخور الأبيض إلى النزوح باتجاه منطقة البان جديد ومدينة الأبيض. أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين اعتقال الأجهزة الأمنية بمدينة بربر في ولاية نهر النيل الصحفي قرشي عوض. وأدانت الشبكة في بيان الاعتقال واعتبرته خطوة تكشف عن استمرار استهداف الحريات الصحفية وتكميم الأفواه. وأرجع خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنج اعتقال قرشي على خلفية مواقفه والتنوير والتحليل السياسي وانتقاداته لأطراف الصراع في السودان، معتبرا أن هذا الاعتقال محاولة لإسكات صوته، مشيرا إلى أن الانتهاكات مستمرة من قبل طرفي الصراع، مؤكدا على إطلاق الشبكة لحملة لإطلاق سراح جميع الصحفيين وسجناء الرأي في جميع مناطق السودان. وأضاف خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: نفتكر نحن في شبكة الصحفيين إنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر إنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرشي عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات.
0: أصدرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور قرار يمنع نقل أو ترحيل محصولي الدخن والذرة من داخل الولاية إلى خارج حدودها جغرافية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المخزون الغذائي وتنظيم حركة المحاصيل. وقال القرار إن الجهات الأمنية والعدلية المختصة ملزمة بوضع القرار موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفرض القرار الذي أطلع عليه راديو دبنج عقوبات على المخالفين تشمل السجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 4 ملايين جنيه سوداني، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة بإمكانية الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة وفقا لما نص عليه القرار. أفلحت الإدارة الأهلية لقبيلتي الرزيقات والهبانية وحكومة شرق دارفور في التوصل للاتفاق لوقف العدائيات وإنهاء التوتر عقب الأحداث التي وقعت قبل يومين في منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والسلطة بجنوب دارفور، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 16 شخصا من الطرفين. واتفقت قيادتا القبيلتين على وقف العدائيات والتعاون في الكشف عن المتورطين في الأحداث، فيما أكدت السلطات امتلاك معلومات بشأن عدد من المتسببين والمتهمين وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض عليهم متى ما اكتملت المعلومات والتحريات اللازمة. وأضاف الصحفي محمد صالح البشير لراديو دبنجا من شرق دارفور في هذا الخصوص:
8: الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على إنه وقف العدائيات الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت إنه هي عندها معلومات في المتسببين من الأحداث ديل، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل هيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة السنطة ومنطقة الفردوس.
0: ومن جهة تانية تشهد مناطق السنطة والفردوس حاليا هدوءا واستقرارا مع عودة النشاط التجاري إلى الأسواق، بينما يجري الترتيب لاستئناف حركة المتسوقين بين مناطق القبيلتين، خاصة سوق السنطة وأسواق الجرة والدرابين التي تأثرت بالأحداث. وتجري الترتيبات الآن لعقد ملتقى للتعايش السلمي في السلطة يهدف إلى معالجة تداعيات الأحداث وتعزيز المصالحات بين الطرفين، بما في ذلك تسوية قضايا الديات للقتل من الجانبين. قالت المنظمة الدولية للهجرة أن الأمطار الغزيرة التي حصلت في محلية طويلة بولاية شمال دارفور تسببت في نزوح نحو 975 أسرة بعد تدميرها ل 975 منزلا بشكل كلي و 373 منزلا بصورة جزئية. وأوضحت المنظمة أن الأمطار والسيول التي اجتاحت مدينة شنغل طوباي في محلية دار السلام في شمال دارفور تسببت أيضا في نزوح نحو 46 أسرة بعد تدمير 46 منزلا. وأوضحت المنظمة أن الأسر المتضررة لجأت إلى ملجأ مؤقت في مناطق مفتوحة داخل المحلية، مشيرة إلى أن الأرقام تقديرات أولية قابلة للتحقيق والتحديث مع استمرار فرقها في متابعة تطورات النزوح وحركة السكان في السودان. دعا الخبير المالي والمصرفي عمر سيد أحمد إلى الفصل بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وطريقة تطبيقها في البنوك السودانية في

0: تعد جزءا أساسيا من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقال لي راجو دبنجا لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسائل تنفيذه ملائمة أو متناسبة، خاصة في ظل ظروف الحرب والنزوح الواسع وتعطل عدد كبير من فروع المصارف والانقسام الجغرافي الذي يعيشه السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: طيب، ينبغي الفصل بين من البداية بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وبين طريقة تطبيقه في الظروف السودانية الحالية. تحديث البيانات جزء أساسي من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسيلة تنفيذي ملائمة أو متناسبة، خصوصا في بلد يعيش حربا ونزوحا واسعا وتعطلا للفروع وانقساما جغرافيا فعليا.
0: دهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسرى وقامت بفض اجتماعا دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. وقال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين فرعية كسرى الشفيع حسن محمد عثمان لراجو دبنجا إنه لجنة من المحامين أعلنت عن إقامة محاضرة عن مادة قانونية معينة تهدف إلى رفع درجة الوعي والمعرفة القانونية خصوصا وسط المحامين الشباب والجدد، مؤكدا أن موضوعها كان مهنيا وقانونيا بحتا ولا يتصل بأي قضايا خارج إطار المهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا في أن نعمل محاضرة، المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، و والغرض منها التسغيف ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين بالذات المحامين الشباب الجداد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت حكومة ولاية الخرطوم إلغاء قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات الموقوف منذ ديسمبر الماضي وفتحه مرة أخرى أمام حركة الشاحنات التجارية القادمة من وإلى ولاية شمال كردفان. وقالت حكومة ولاية الخرطوم في بيان أن لجنة أمن الولاية قررت إلغاء قرار الوالي وأمر الطوارئ رقم 2 والخاص بمنع الحركة التجارية والسلع بالمرور عبر طريق الصادرات من وإلى الأبي ومدينة بارة، وأوضحت أن الطريق سيكون مفتوحا أمام حركة البضائع والسلع التجارية ما يلغى تقييد طلب الحوجة للبضائع من الولايات المجاورة للخرطوم. ومن المتوقع أن يسهم
3: أعداء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا لا يغل خطورة عن صوت الرصاص، وهو تحول اللسان واللغة إلى سلاح فتاك في أتون الحرب الراهنة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج الدكتور سعد العاقب، أستاذ اللغة العربية

0: بجامعة جوبا لنفكك معه أبعاد خطاب الكراهية وأثره المباشر على النسيج الاجتماعي والمستقبل الوطني في السودان. نتناول في هذا اللقاء معجم الحرب والتلوث اللقوي الذي اجتاح الشارع والمنصات، وكيف انحرفت مفردات عامية ومستحدثة مثل جغم وبل ودعامة وفلول من سياق السجال العسكري والميداني لتتحول إلى أدوات كراهية موجهة ضد المدنيين وتنزع عنهم إنسانيتهم. كما نناقش كيف أسهمت هذه التوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وخلق بيئة تشرع الانتهاكات وتبرر العنف والاعتداء بالاعتماد على الهوية أو الانتماء الجغرافي والقبلي. نبحث أيضا مدى نجاح هذا الخطاب المتبادل في ضرب التعايش السلمي والروابط التاريخية بين المكونات السودانية، وما إذا كنا أمام شرخ مجتمع غير مسبوق يهدد الكيان الوطني الكلي. ونقف عند الدور الذي لعبته منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، والتحدي الجسيم الذي واجه الإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللقبي والحد من آثاره السامة. نختم بالوقوف مع ضيفنا على مدى امتلاك المجتمع السوداني وقواه الحية للآليات النفسية والاجتماعية التي تمكنه من تجاوز آثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدائيات، وكيفية بناء استراتيجية إعلامية ومجتمعية شاملة لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني المصاب. مرحبا بك دكتور سعد العاقب في ملفات سودان.
1: التحية لك والتحية لراديو دبنجا، وأرجو أن تكون مشاركتي مفيدة وحتكون موجزة جدا، لأن كل المسائل دي بقت واضحة لكل الناس العامة والخاصة، وشايفين بعيونهم التغير الاجتماعي والآثار السالبة الحصلت بسبب الحرب والتجاذب بين مكونات المجتمع السوداني.
0: دكتور سعد، مرحبا بك في ملفات سودانية، ونبدأ هذا الحوار بسؤال عن ما هي أبرز المفردات العامية والمصطلحات التي استحدثتها أطراف النزاع خلال الحرب مثل جغم بل دعامة فلول وغيرها، وكيف تحولت من سياق السجال العسكري إلى أدوات كراهية تستخدم ضد المدنيين؟
1: المفردات اللي داولوها الناس في الحرب زي بل وجغم ومتك وأبولدة ودنقاس وعرد والنقعة، الألفاظ كان مستخدم أصلا في المجتمع السوداني، وكان في الغالب بيستخدموها للدعابة، مرات في الكورة بيستعملوها في الانتصارات الرياضية لما فريق انتصر على فريق وشجع الفريق المنتصر هو المهزوم بل وجغم وحاجات زي دي وألفاظ مشابهة، لكن طبعا باستعماله حاد جدا بقد دلالته حادة أثناء الحرب لأنها استخدمت في سفك الدماء، يعني ما في ميادين الرياضة ولا في المسابقات. فأنا كان شرحتها في فيديو في قناتي على اليوتيوب شمس الضحى، شرح مفصل كل الكلمات دي وعلاقتها بالحرب والموت والدمار من قديم الزمان حتى في اللغة الجاهلية الفصيحة في الجزيرة العربية، الألفاظ كانت مستخدمة كلها للحرب، ما كان في رياضة طبعا. بعد ذاك دخلت المجتمع السوداني وفي العامية العربية السودانية استخدمت بمعانيها القديمة نفسها في السلم، لكن حدتها اكتسبتها بعد الحرب. دي الألفاظ اللي انتشرت أثناء الحرب زي بل وجغم ومتك وغيره.
0: بنسأل أيضا دكتور سعد، كيف أسهمت هذه المفردات والتوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وإيجاد بيئة تشرع للانتهاكات وتجرد الضحايا من إنسانيتهم على أساس الهوية أو الانتماء الجغرافي؟
1: الألفاظ اللي ذكرتها الآن زي بل وجغم ومتك دي مستخدمة في كل أنحاء السودان، من الشمال إلى الجنوب، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، لكن في مفردات ساهمت في التباعد بين مكونات المجتمع السوداني وأظهرت التناقض في الجغرافيا والعرقيات، يعني في ألفاظ مثلا زي جلابة وغرابة، مع أنه الكلمتين دي بيناتنا يعني السجع جلابة غرابة، والسجع بقرب أواخر الجمل، لكن للأسف الكلمتين دي في السودان بيكونوا بعيدا ما بين مكونات المجتمع السوداني. فالكلمتين جلابة وغرابة، ودخلت ألفاظ ثانية زي أم كعوك والفلول وبيعين اللبن والحاجات دي اللي هو الدعاوة بيقصدوا بها ناس الجزيرة، بيعين اللبن لما كانوا حاولوا يهجموا المناجل سموهم بيعين اللبن. وأيضا في الوسط في ألفاظ تطلق على سكان.
0: كيف أسهمت منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، وما هو الدور المفترض للإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي؟
1: منصات التواصل الاجتماعي الآن هي بقت الإعلام الأكثر تأثيرا في المجتمعات كلها في كل العالم، وللأسف في المجتمع السوداني الناس بينصرفوا عن المادة العلمية المفيدة ويتجهوا لمواد الإثارة، ومعظم المواد دي فيها إساءات أو تبادل إساءات بين أشخاص أو بين مجتمعات كاملة، بين ثقافات كاملة، كل ثقافة بتحاول تغلب نفسها على الثقافة الأخرى وتظهر عيوبها ومثالبها. ده زي الشعر النقائد في العصر الأموي، كان بيكون النوع ده من الشعر شعر النقائد قام على نبش عيوب القبائل منذ الجاهلية حتى العصر الأموي. الشعراء كانوا بالشاتموا شتائم قبلية زي ما كان حاصل بين جرير والفرزدق والراعي النميري والبعيس المجاشعي والأخطل التغلبي. فالظاهرة ظاهرة قديمة جدا، لكن الآن لقت تكنولوجيا متمثلة في الوسائط، وسائط الإلكترونية، وطبعا ما عندها حدود، ما زي الإعلام الرسمي. حتى الناس بيقوا يشتوا يعني بيشتوا بالأمهات وبالآباء، وظهرت الألفاظ البذيئة، حتى الدولة كرمت بعض البذيئين زي ما عارفين نحن. والألفاظ في الوسائط أثرت أثر كبير جدا في المجتمع. في ناس كتار ما كانوا حاسين بالفوارق بينهم وبين ناس آخرين في المجتمع السوداني، بعد الوسائط استعملت الألفاظ استعمال صريح، الناس زيل نفروا نفور كبير وأحبطوا حقيقة، أحبطوا وعرفوا إنه في تنافر اجتماعي بين مكونات المجتمع السوداني وبين أوجه الجغرافية في السودان. حقيقة الوسائط كان أثر قبيح جدا وأثر سلبي، ولا ننكر إنه في ناس في الوسائط بينشروا بيعمل حملات مضادة للعنصريات ومضادة لخطاب الكراهية انتشر بصورة عنيفة في هذه الحرب.
0: سؤال أخير دكتور سعد، هل يملك المجتمع السوداني والقوى الحية الآليات النفسية والاجتماعية لتجاوز أثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف الأدايات؟ وكيف يمكن بناء استراتيجيات أو استراتيجية إعلامية ومجتمعية لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني؟
1: آليات المجتمع السوداني لمقاومة خطاب الكراهية وكبت جماحه أو القضاء عليه قضاء تام موجودة، يعني في آليات في المجتمع السوداني في القرى بالذات في المناطق البعيدة من الحضر، لكن ده ما بتم إلا بتوقف الحرب. ما دامت الحرب مستمرة حيستمر خطاب الكراهية ويحشد حوله عدد كبير من الناس المصدومين من الحقائق الظهرت بعد الحرب، حقائق إنه في ناس بيستعلوا على الآخرين عرقيا أو ثقافيا أو جهويا أو جغرافيا، وفي ناس بفضلوا نفسهم على جميع الناس حتى بيستبيحوا دماء على هذا الأساس، على أساس الاختلاف الجغرافي العرقي، ودي بقسمة عامة في جميع السودان ما تستثنى منها أي إقليم. فإذا موقفت الحرب بتظل آليات المجتمع السوداني لمقاومة هذا الدمار الاجتماعي مقيدة تماما، ما بيقدروا يعملوا أي حاجة. العقلاء في السودان والأكاديميون والمتخصصون في علم الاجتماع والمصلحون ديل كلهم إذا ما وقفت الحرب بيبقى دور مقيد تماما، لأنه مرات محاولات الإصلاح نفسها بتتعرض لخطاب الكراهية، ده بيصفوك بخائن، يعني بخوينوك إذا دعيت لسلام أو استقرار أو تسامح. فدي المشكلة الآن، المشكلة الكبرى الآن هي فوهة البندقية. إذا لم تسكت البندقية فليس هناك سلام ولا استقرار، وسيظل خطاب الكراهية مستعرا استعارا مخيفا.
2: شكرا المستمعون الأعزاء، بهذا نختم هذه الحلقة من ملفات سودانية، وإلى أن نلتحقي في حلقات قادمة. السودانية وفي أمان الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
4: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وإنعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحن ونحن التعبانين ويهون إحنا دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
4: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، ولا تعار ذاتها خيالية مثلا.
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
9: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
10: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 14 أغسطس عام 2026. المشتركة تعلن استعادة تمبورو في شمال دارفور، والدعم السريع يعلن السيطرة على الكرموك في النيل الأزرق. الجيش يعلن صد هجوم للدعم السريع على حمرة الشيخ، والخرطوم تفتح طريق الصادرات وتلغي حظر السلع. رئيس أركان الجيش ياسر العطا يقول قريبا سنرفع التمام بتحرير كامل أرض السودان. الأمطار تدمر 975 منزلا في طويلة، وتترك 975 أسرة في العراء بولاية شمال دارفور. مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة يعلن عن انهيار عشرات المنازل وتأسر 502 أسرة جراء السيول والأمطار. شبكة الصحفيين السودانيين تدين اعتقال الصحفي قرش عوض بمدينة بربر بولاية نهر النيل. النزاع القبلي يجبر 150 شخصا على النزوح من منطقة الدبيب بمحلية الصنطة بولاية جنوب دارفور. الأمم المتحدة ترحب باستمرار فتح معبر أذري أمام المساعدات الإنسانية وتدعو الطرفين لوقف إطلاق النار. لجنة الأمل للعودة الطوية تعلن تسيير 22 حافلة تقل 1100 سوداني من العاصمة المصرية القاهرة إلى السودان. الشركة السودانية للكهرباء أعمال الصيانة شارفت على الانتهاء ولم يتبقى سوى القليل فقط لعودة التيار الكهربائي. لجنة أمن ولاية الخرطوم تعلن تعديل موعد حظر التجوال بالولاية طيلة أيام عطلة المولد النبوي المبارك.
11: على راديو دبنجة حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
12: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تصدر السودان قائمة الدول العربية في عبء الدين العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي. بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 أرقام قياسية تجاوزت 169%، وده بسبب أو بنتيجة الانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب في أبريل 2023 وتوقف عجلة الإنتاج تماما وتراجع الإيرادات وارتفاع احتياجات التمويل. والأزمة دي بتطرح تساؤلات حول حجم الديون السودانية وأسباب تفاقمها وتأثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي وفرص السودان في معالجة أزمته المالية. للحديث عن واقع ديون السودان وحجم الدين الداخلي والخارجي وفرص الإعفاء وإعادة هيكلة الديون، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ عمر سيد أحمد، كما سعدنا أن نرحب بضيفي الثاني الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجة. ونبدأ بالسيد عمر سيد أحمد، وسؤالنا حولين ماذا يعني تصدر اسم السودان قائمة الدول العربية المثقلة بالديون أو في عبء الدين، وكيف وصلت يعني نسبة 169% دي؟ ده يعني هل الحكومة السودانية اقترضت دين إضافي أم إنه دي نتيجة لتراكم فوائد الديون القديمة؟
13: أهلا بكم، شكرا لراديو دبنجة ولبرنامج حديث اليوم على الاستضافة. عن الرقم 169%، الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة تدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين. أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود، فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، فحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار لا البسط بالضرورة. الأولوية الأولى والأهم فنيا هي مراجعة شاملة وشفافة لحجم الدين الحقيقي الخارجي والداخلي بما فيه المتأخرات والفوائد والضمانات الحكومية، لأنه لا يمكن بناء أي برنامج إصلاح على أرقام متنازع عليها بعد ذلك يأتي مسار هيبك. شروط المبادرة معروفة، حكومة معترف بها دوليا، برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع الصندوق يشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتقوية شبكات الحماية والاجتماعية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسوية المتأخرات مع الدائنين. وبصراحة السودان اليوم لا يستوفي أغلب هذه الشروط في ظل الحرب وتعدد السلطات. الشرط السياسي هو الحلقة المفقودة وليس النية الفنية.
12: السودان كان وصل إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الصغيرة المنهكة بالديون الهيبك عام 2021، لكن تعطل المسار بسبب تطورات السياسية وقتها بانقلاب أكتوبر 2021 والحرب في أبريل 2023. هل يستطيع السودان استئناف العملية من حيث توقفت أم أنه سيضطر من البداية، خاصة أننا نسمع أو بنتابع أن وزارة المالية بتقود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإكمال عملية إعفاء الديون، فما رأيك في هذه الخطوة أو ما هي أهميتها وبالتالي هل البرنامج أو شروط مبادرة الهيبك مرتبطة بروشدة سياسية أو إصلاح سياسي واقتصادي زي تحقيق السلام أو الاستقرار السياسي؟
14: نقول حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل، من من تتحصل؟ السودانيون أما نازحون أو لاجئون، ومن عاد منهم أو مكس في البلد فقد مصدر رزقه ودخله. ولا شك أن الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية لديها آثار على الإنتاج، على الخدمات، على دخول الناس، بل لديها أثر لا يهتم به المسؤولون، وهو تحويل أو إعادة توجيه تحويلات السودانيين العاملين من الخارج، من الداخل إلى الخارج. بمعنى أن في الماضي السودانيون يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في السودان، الآن يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في الخارج، في مصر، في أوغندا، بل حتى في دول الخليج وفي دول أخرى، أوغندا، كينيا، دول في آسيا وأفريقيا مختلفة. ودا يعني أن جزءا من النقد الأجنبي الذي كان يغذي الدولة قد ذهب إلى مكان آخر يغذي خزائن دول أخرى. فهكذا تصبح الحرب مهمة جدا، يجب إيقافها، يجب أن تتوقف الحرب فورا حتى يستطيع معالجة الاقتصاد. أي حلول لمسائل الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، الفقر، توزيع الدخول، تحويلات السودانيين بالخارج، الإنتاج والخدمات، الصادرات، لا يمكن حلها بدون إيقاف الحرب.
12: ممكن برضو نتطرق للحديث عن الدين الداخلي وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
13: الدين الداخلي، نعم بالضبط، الدين الداخلي في السودان يشكل أساسا من اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وفي مقدمات بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة في ظل انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية. هذا النوع من التمويل خطير بشكل خاص لأنه لا يمر عبر سوق حقيقية بأدوات دين تنافسية، بل هو أقرب لإصدار نقدي مباشر أو غير مباشر، أي طباعة نقود عمليا، هو ما يغذي التضخم مباشرة ويضعف قيمة الجنيه ويرفع بدوره القيمة المحلية للدين الخارجي المقوم بالدولار. فالدين الداخلي والخارجي في الحالة السودانية مترابطان عبر حلقة واحدة، عجز مالي اقتراض من المركزي وتضخم وانهيار عملة ومزيد من الضغط على الدين.
12: مرحب بضيفنا الثاني بروفيسور صدقي كبلو، ونبدأ من حيث انتهى السيد عمر سيد أحمد حول الدين الداخلي، لكن أول نتطرق على حديث عن الدين بشكل عام وما هي يعني تأثيره على الاقتصاد السوداني.
14: صباح الخير راديو دبنجا، شكرا لاستضافتي. فيما يتعلق بمسألة الدين العام، دعنا أولا نعرف المفهوم، لأنه الدين العام للدولة أو ما يسمى public debt هو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الديون الخارجية، يعني ما استدانته الدولة من الخارج سواء كان من مؤسسات تمويل دولية أو حكومات أو بنوك أو حتى أحيانا شركات. أما الدين الآخر، الجزء الآخر، فهو دين الحكومة من الداخل، اللي هو يشمل الاستدانة من النظام المصرفي من بنك السودان ومن البنوك التجارية، الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات المالية، ومجموعة الاثنين يسمى الدين العام. الأرقام التي نشرت مؤخرا في يونيو من هذا العام تتحدث عن الدين العام بهذا المفهوم، وتقول أرقام البنك الدولي أن ديون السودان العامة تشكل 272% من إجمالي الناتج المحلي في السودان، وهذا رقم فظيع، لأن عموما النسبة العالية للدين العام من الناتج المحلي غير مرغوبة، ولكن أعلى نسبة يعتبر بعض الاقتصاديين أن يمكن إدارتها توصل لحوالي 70%، يعني بلس ماينس، غير ذلك تصبح هذه حالة مرضية لأنها تعني عدم الدولة، عدم قدرة الدولة على أن تقوم بمهامها الداخلية، ولا الاستفادة من العالم الخارجي في أي استثمارات أو مشاريع تنمية. الدين الداخلي يقود دائما إلى التضخم، لأنه يعني أن كمية النقود التي تستعملها الحكومة بالنسبة للناتج المحلي أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، مما يؤدي إلى التضخم. الدين الخارجي يعني عجز في التمويل الخارجي للتنمية، وعبء لدفع الأرباح والأقساط، مما يقلل أيضا مما ينتج محليا أي فائض يمكن أن يذهب إلى التنمية. فتكون الحالة هي إما نمو سالب أو نمو متدني في الغالب أقل من معدل نمو السكان، وهذا يقود للفقر، يعني النصيب الفرد من الناتج المحلي يقل. وطبعا عندما نقول نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، هذا لا يعني أن كل الناس يصبحون فقراء، لأن تقسيم الدخول له قوانين أخرى، فهناك من يقتني من فقر الآخرين، وهناك من يقتني من الديون، من الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، هناك من يستفيد. ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدل الدين العام؟ واحد، التراكم، تراكم الديون سواء كانت الداخلية أو الخارجية، عدم دفع ديون الدولة سواء كانت الخارجية أو الداخلية، وده بيؤدي إلى تراكمها. وبالنسبة للديون الخارجية بيؤدي لتراكمه وزيادته بسرعة، لأن هناك أرباح تدفع في هذا. أيضا في عجز الإيرادات عن تلبية المصرفات، تلجأ الدولة للاستدانة من النظام المصرفي أو ما يقال عن طباعة العملة والاستدانة من الجمهور، وإذا تراكم هذا أيضا يزيد معدل الديون.
12: بروفيسور صديقي كابلو، وأنت لازلت تتحدث للمستمع الكريم عبر برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، برضو عايزينك يعني تتطرق للحديث حول ما هي الأولويات للخروج من أزمة الدين بالنسبة للحكومة السودانية اللي بتقود الآن زي ما قلنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. هل يمكن تنجح هذه المباحثات أم أنه برضو زي ما قلت إنها مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تتعلق يعني بالتحقيق السلام والاستقرار السياسي والدخول في عملية إصلاح اقتصادي شامل؟
14: الخروج من هذه المسألة مستحيل بدون إيقاف الحرب، لأن الحرب تفاقم مسألة الدين الداخلي والخارجي معا، وهناك ديون خارجية لا نعلم عنها الآن تتراكم، لأن مسألة التسليح وشراء الأسلحة تتم في سرية تامة، إلى جانب أن موارد كثيرة من الدولة تتوجه للتسليح وللعمل الحربي. لكن السبب الأهم من كل هذا هو أن الحرب تؤدي لخروج مناطق من الإنتاج الزراعي والصناعي، يعني سواء كان المصانع التي تحطمت أو القطاع المطري التغليبي أو بعض مشاريع الزراعة الآلية في جبال النوبة وفي دارفور، كلها خرجت من الإنتاج. الثروة الحيوانية وهروب إلى الدول المجاورة أو ما حدث لها من سرقة وغيره. تهريب الإنتاج عموما وخاصة تهريب إنتاج أهم سلعتين ينتجان في السودان، الذهب والصمغ العربي، وهذا يترك السودان بدون حقيقة موارد من النقد الأجنبي لمقابلة تكلفة الحرب، دع عن مقابلة تكلفة الخدمات والصحة والأدوية وكذا. الحرب أرضي أيضا أدت إلى انهيار أجهزة الدولة وضعفها، وبالتالي أثر ذلك على قدرتها على التحصيل. لكن حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل،
12: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ديون السودان الخارجية وعبء الدين وتأثيره على الاقتصاد السوداني. واستضفنا الخبراء الاقتصاديين البروفيسور صدقي كابلو والسيد عمر سيد أحمد للحديث حول هذه القضية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
15: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. توالي ردود الأفعال حول دعوة الحوار السوداني السوداني بالداخل وتفاعلات واسعة وسط النساء والشباب. المعارك الجارية جنوب غرب الأبيض تتسبب في نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بولاية شمال كردفان. الخرطوم تلغي قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض وبارة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزيقات والهبانية، وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. طالبت شخصيات نسوية ومدنية سودانية لتوسيع المشاركة في أي حوار سوداني سوداني مرتقب، مطالبة بضمانات حقيقية لحماية المشاركين وإتاحة مساحات آمنة للنقاش، مع التجديد على ضرورة مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني بصورة فاعلة في العملية السياسية. وقالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم، ونفتكر انه اذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا. واتمنى انه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. اتمنى انه السيفل سوسايتي يكون عنده مساحة انه يكون جزء من الحوار اللي هيحصل ده. اتمنى ان النسوان تكون اصواتهم عالية جدا في الحوار ده. اذا الحوار ده حصل دفنت احنا هنشجع المجموعات النسوية يعني انها هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك اهم حاجة المساحة الامنة وعدم الغدر بالناس، يعني يعني لتحد المجتمع الدولي حيكون انفولف في المسألة دي، لتحد المجتمع الدولي والإقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين.
0: من جانبها قالت الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتور عزة مصطفى إن مشاركة النساء في عمليات الحوار السياسي دور أصيل، وأنهن الأكثر تأثرا بالحرب والأقدر على وصف أوضاع النساء ومعايشهن خلالها. وأكدت إن مشاركة النساء في الحوار يجب أن لا تكون فضلا أو منة، وإنما مشاركة قائمة على المساواة. وأوضحت إن اختيار النساء المشاركات ينبغي أن يأخذ في الاعتبار قدرتهن على التعامل مع أوضاع النساء خلال الحرب، إلى جانب الخبرة السياسية والقدرة على التفاوض والتعامل مع القضايا المطروحة على طاولة الحوار. وأضافت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر إن النساء دور في عمليات الحوار السياسي دور أصيل. يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقول مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إن هن هنا الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة تحت الحرب دي.
0: تباينت مواقف ناشطين شباب بشأن مبادرة الحوار السوداني السوداني المطروحة لإنهاء الحرب في السودان، ففيما رأى بعضهم إنه الحوار يمكن أن يشكل مدخلا ضروريا للعملية السياسية، حذر آخرون من أن تتحول المبادرة إلى تسوية سياسية جديدة تتجاهل جذور الأزمة وتعيد إنتاج تجارب سابقة فشلت في تحقيق السلام والاستقرار. وأكد المتحدثون في لقاءات مع برنامج قضايا الشباب في راديو دبنجة حول المبادرة إنه أي عملية سياسية مقبلة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد والأوضاع الإنسانية المتدهورة، إلى جانب الأسباب التاريخية والسياسية والاجتماعية التي قادت لاندلاع الحرب. وأضاف الناشط الشباب البراء بشير لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: بخصوص الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة حوار سوداني، من حب نأكد أنه مواصل نهج المراوغة السياسية اللي بتتبعوه طرفين النزاع، متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة اللقصة عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضه هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة.
0: توالت ردود الأفعال السياسية الغاضبة والمشككة حول دعوة عبد الفتاح البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني، حيث أجمعت قيادات القوى المدنية والفصائل المسلحة في تصريحات متفرقة لراديو دابنغ على أن هذه الدعوة لا تعد كونها محاولة لإعادة إنتاج سلطة الأمر الواقع وتوفير شرعية جديدة لها، مشددة على أن أولويات المرحلة تتطلب وقفا شاملا للحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل خوض أي عملية سياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث الرسمي باسم حركة جيش تحرير قيادة عبد الواحد نور:
4: فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إجراء حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط.
0: وفي السياق ذاته أكد المحامي وجد صالح القيادي بقوى إعلان المبادئ أن الدعوة المقدمة من البرهان دعوة زائفة تهدف بالأساس إلى إعادة شرعنة السلطة الإنقلابية التي أطاحت بالحكم المدني في أكتوبر 2021. وانتقد صالح التسريبات المتعلقة بالعفو الرئاسي متسائلا عن الجهة التي سفكت الدماء وقتلت المواطنين منذ جريمة فض الاعتصام وحتى اندلاع الحرب الحالية، محملا أطراف النزاع المسلح كامل المسؤولية ومؤكدا براءة القوى المدنية منها. وأضاف وجه صالح لراديو دابنغا:
5: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها، والمناورات السياسية لقائد الإنقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة.
0: من جانبه أوضح فتح فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني أن دعوة الحوار قد تصهر للوهلة الأولى كخطوة براءة هدفها حل الأزمة، غير أن المؤشرات الواقعية تشير إلى وجود دفع إقليمي وتحديدا من المملكة العربية السعودية اتجاه حكومة الأمر الواقع في بورسودان لفرض وصاية سياسية جديدة تعيد تقديم البرهان كرئيس لمرحلة انتقالية قادمة مع استقطاب بعض القوى المدنية. وأضاف فضل لدبنغا في هذا الخصوص:
6: تصرف أنها غبرية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في بورسودان نحو وصيرة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة.
0: أعلن الجيش السوداني تمكنه والقوات المساندة من صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان. ومن جهة تانية أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة عن استعادة السيطرة على منطقة تومبورو بولاية شمال دارفور، لكن قوات الدعم السريع نفت ذلك وقالت إنها صدت الهجوم. وفي ولاية النيل الأزرق أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الحركة الشعبية والدعم السريع سيطرتها بالكامل على مدينة الكرموك بولاية النيل الأزرق بعد أيام من سيطرتها على جيسان الحدودية مع أثيوبيا. وناشدت القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني طرفي الحرب بالتهدئة والقبول بالهدنة ووقف إطلاق النار. أعلنت قوات الدعم السري يوم الجمعة سيطرتها على منطقة أم عردة بالقرب من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، فيما قال الجيش والقوات المساندة إنه صد الهجوم على المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السري في بيان صحفي الجمعة إن قواتهم حققت ما وصفه بالتقدم الاستراتيجي في محوري كردفان والنيل الأزرق مشيرا إلى الاستيلاء على عتاد وأسلحة وتراجع قوات الجيش من المنطقة. ونقلت مصادر قريبة من الجيش أن القوات المسلحة والقوات المساندة تصدوا الجمعة لهجوم شنته الدعم السريع على منطقتي جبل الهشابة ومعارضة في ولاية شمال كردفان. أدت المعارك التي اندلعت صباح الجمعة بين الجيش والدعم السري جنوب غرب مدينة الأبيض إلى نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بشمال كردفان. وقالت مصادر لراديو دبنج أن المعارك التي اندلعت في الساعات الأولى من صباح الجمعة بمنطقة جبل الهشابة دفعت آلاف السكان من قرى ومعاردة وأمشييرة والهشابة والخور الأبيض إلى النزوح باتجاه منطقة البان جديد ومدينة الأبيض. أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين اعتقال الأجهزة الأمنية بمدينة بربر في ولاية نهر النيل للصحفي قرشي عوض. وأدانت الشبكة في بيان الاعتقال واعتبرته خطوة تكشف عن استمرار استهداف الحريات الصحفية وتكميم الأفواه. وأرجع خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنج اعتقال قرشي على خلفية مواقفه والتنوير والتحليل السياسي وانتقاداته إلى أطراف الصراع في السودان، معتبرا أنه هذا الاعتقال محاولة لإسكات صوته، مشيرا إلى أن الانتهاكات مستمرة من قبل طرفي الصراع، مؤكدا على إطلاق الشبكة لحملة لإطلاق سراح جميع الصحفيين وسجناء الرأي في جميع مناطق السودان. وأضاف خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: نفتكر نحن في شبكة الصحفيين إنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل غرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر إنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرشي عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات.
0: أصدرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور قرار يمنع نقل أو ترحيل محصولي الدخن والذرة من داخل الولاية إلى خارج حدودها جغرافية في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المخزون الغذائي وتنظيم حركة المحاصيل. وقال القرار أن الجهات الأمنية والعدلية المختصة ملزمة بوضع القرار موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفرض القرار الذي أطلع عليه راديو دبنج عقوبات على المخالفين تشمل السجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 4 ملايين جنيه سوداني، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة بإمكانية الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة وفقا لما نص عليه القرار. أفلحت الإدارة الأهلية لقبيلتي الرزيقات والهبانية وحكومة شرق دارفور في التوصل للاتفاق لوقف العدائيات وإنهاء التوتر عقب الأحداث التي وقعت قبل يومين في منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والسلطة بجنوب دارفور، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 16 شخصا من الطرفين. واتفقت قيادتا القبيلتين على وقف العدائيات والتعاون في الكشف عن المتورطين في الأحداث، فيما أكدت السلطات امتلاكها معلومات بشأن عدد من المتسببين والمتهمين وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض عليهم متى ما اكتملت المعلومات والتحريات اللازمة. وأضاف الصحفي محمد صالح البشير لراديو دبنجا من شرق دارفور في هذا الخصوص:
8: الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على إنه وقف العدائيات الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت إنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث ديل، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل هيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة السنطة ومنطقة الفردوس.
0: ومن جهة تانية تشهد مناطق السنطة والفردوس حاليا هدوءا واستقرارا مع عودة النشاط التجاري إلى الأسواق، بينما يجري الترتيب لاستئناف حركة المتسوقين بين مناطق القبيلتين خاصة سوق السنطة وأسواق الجرة والدرابين التي تأثرت بالأحداث. وتجري الترتيبات الآن لعقد ملتقى للتعايش السلمي في السنطة يهدف إلى معالجة تداعيات الأحداث وتعزيز المصالحات بين الطرفين، بما في ذلك تسوية قضايا الديات للقتلى من الجانبين. قالت المنظمة الدولية للهجرة أن الأمطار الغزيرة التي حصلت في محلية طويلة بولاية شمال دارفور تسببت في نزوح نحو 975 أسرة بعد تدميرها ل 975 منزلا بشكل كلي و 373 منزلا بصورة جزئية. وأوضحت المنظمة أن الأمطار والسيول التي اجتاحت مدينة شنغل طوباي في محلية دار السلام في شمال دارفور تسببت أيضا في نزوح نحو 46 أسرة بعد تدمير 46 منزلا. وأوضحت المنظمة أن الأسر المتضررة لجأت إلى ملجأ مؤقت في مناطق مفتوحة داخل المحلية، مشيرة إلى أن الأرقام تقديرات أولية قابلة للتحقيق والتحديث مع استمرار فرقها في متابعة تطورات النزوح وحركة السكان في السودان. دعا الخبير المالي والمصرفي عمر سيد أحمد إلى الفصل بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وطريقة تطبيقها في البنوك السودانية في الظروف الحالية، مشيرا إلى تحديث بيانات العملاء تعد جزءا أساسيا من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقال لراديو دبنجا: لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسائل تنفيذه ملائمة أو متناسبة، خاصة في ظل ظروف الحرب والنزوح الواسع وتعطل عدد كبير من فروع المصارف والانقسام الجغرافي الذي يعيشه السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
9: طيب، ينبغي الفصل بين من البداية بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وبين طريقة تطبيقه في الظروف السودانية الحالية. تحديث البيانات جزء أساسي من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسيلة تنفيذي ملائمة أو متناسبة، خصوصا في بلد يعيش حربا ونزوحا واسعا وتعطلا للفروع وانقساما جغرافيا فعليا.
0: دهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسرى وقامت بفض اجتماعا دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. وقال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين فرعية كسرى الشفيع حسن محمد عثمان لراديو دبنجا إنه لجنة من المحامين أعلنت عن إقامة محاضرة عن مادة قانونية معينة تهدف إلى رفع درجة الوعي والمعرفة القانونية خصوصا وسط المحامين الشباب والجدد، مؤكدا أن موضوعها كان مهنيا وقانونيا بحتا ولا يتصل بأي قضايا خارج إطار المهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا في أن نعمل محاضرة المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، و والغرض منها التسغيب ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين بالذات المحامين الشباب الجداد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت حكومة ولاية الخرطوم إلغاء قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات الموقوف منذ ديسمبر الماضي وفتحه مرة أخرى أمام حركة الشاحنات التجارية القادمة من وإلى ولاية شمال كردفان. وقالت حكومة ولاية الخرطوم في بيان أن لجنة أمن الولاية قررت إلغاء قرار الوالي وأمر الطوارئ رقم 2 والخاص بمنع الحركة التجارية والسلع بالمرور عبر طريق الصادرات من وإلى الأبي ومدينة بارة. وأوضحت أن الطريق سيكون مفتوحا أمام حركة البضائع والسلع التجارية ما يلغى تقييد طلب الحوجة للبضائع من الولايات المجاورة للخرطوم، ومن المتوقع أن يسهم القرار في انسياب.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة وال أفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي سنستعرض المواضيع التالية: تكثيف استخدام المسيرات في الحرب، المدنيون هم المتضرر الأكبر.
12: الانتصارات حصلت في كردفان بحطبيرة من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغال بحاجة هم

0: لهذه الحرب.
1: اعتقال الصحفي قريشي عوض بواسطة المخابرات في مدينة بربر.
2: الاحتغال هو بيجعل خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قريشي عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب. هو
1: الوضع الإنساني في النيل الأزرق يحتاج تدخلا إنسانيا عاجلا.
3: أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا.
1: قوة أمنية بكسلة تداهم مقر نقابة الصحفيين.
4: الساعة 11 هو الوقت المحدد له وإن الناس تبدأ المحاضرة، فجانا بأنه في قوة أمنية جات.
1: وزارة الصحة الاتحادية تبين تفاصيل الموقف الصحي والدوائي.
5: بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة أمراض مزمنة تكلفة العلاجية عالية جدا.
1: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
1: شهدت الأيام الماضية تصاعدا ملحوظا في استهداف المسيرات لعدة مدن مثل الخرطوم، عضرة، دامر والأبيض، وذلك في خضم المعارك الدائرة الآن على عدة جبهات بين الجيش والدعم السريع. حول استخدام المسيرات رغم خطورتها على المدنيين هم المتضرر الأكبر منها، تحدث لدبنجا كل من الخبراء العسكريين اللواء كمال إسماعيل والمقدم محمد نور. نستهيل بحديث اللواء كمال إسماعيل.
7: الهدف من استخدام المسيرات، وهذه المسيرات هي سلاح جديد، هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي المتضرر هو المواطن السوداني. والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا، لأنها تستخدم المواطنين كدلوع لهذه الحرب وتقضي إليها. انتقال قوات الدعم السريع للسيطرة على قيسان في النيزك ده بيتي في محاولة تعويض بعض الخسائر وتشتيت الجهد بتاع الطرف الثاني، ويأتي في توسيع قاعدة الحرب وشموليتها. أنا كضابط جيش مسؤول عسكري وكمناضل شاركت في حركات فعلية في الحرب على الأخوان المسلمين الذين هم أشعلوا الحرب دي. ليه؟ لأنه يعني خلال 30 سنة كانوا هم بيركزوا تركيز كامل على السيطرة على القوات النظامية والجيش والموارد الدولة وامتلكوها تماما. كنا نأمل في الفترة بتاعت الحكومة الانتقالية أن يكون في قرار قوي بتمكين يعني استعادة قومية القوات المسلحة واستعادة قومية الدولة وكذا، لكن هذا لم يتم لأنهم يعني كانوا مسيطرين سيطرة كاملة. وبأسف شديد القوة السياسية التي جات في الحكم لم تنتبه لهذا المسار. صحيح الآن نحن مرينا بأزمة ومارين بأزمة كبيرة جدا جدا، الجهد الجماعي فيها على الأقل الجهد الجماعي لإيقافه مطلوب، وحدة القوة المدنية المناهضة للحرب مطلوبة، وتعبية الناس مطلوبة لإيقاف هذه الحرب. كلما استمرت هذه الحرب كلما ندفع ثمنا من الدماء والموارد ومن البنية التحتية ثمن لهذا العمل الإجرامي. لذلك دعوتنا تستمر للحوار. كان ممكن تماما، نحن لدينا تجارب كبيرة جدا جدا في بناء جيش وزي ما عملناه زمان في التحالف وسيطرنا ومسائل زي دي، لكن القرار بتاعنا بعد تروي ودراسة لكل تاريخ السودان وتاريخ الحروب مثل هذه، أنه لو أنت كونت جيش فإنك هتكون جزء من الحرب. لذلك صوتنا بحى وعالي جدا جدا في أنه هذه الحرب لا نهاية لها إلا بالتفاوض، وهذه الحرب دفعنا ثمنها وسندفع. كل ما يستمر يوم في الحرب سنظل سندفع ثمنا قاليا من دماء شعبنا وموارده وكذلك. ولذلك أناشد الجميع أن يجلسوا ويفكروا تماما في وطن السودان اللي هو الآن هذه الفعل قائم للتقسيم، قائم للتشظي، قائم للدمار وكذا. وطن ورثناه، لابد أن نورث لأجيال جديدة وطن صافي متعافي حدادي مدادي موحد. وبالتالي هذا جهد لابد أنه

0: أنا نشترك فيه عشان نطلع من هذه الأزمة. المؤتمر الوطني وواجهاته هم أساس هذه الحرب وأساس هذا الدمار. وأي شخص الآن يلتفت إلى العالم يرى أن الإسلام السياسي بشقه السني والشيعي هو سبب الأذية، والمسلمين بدوا يزحوا من بلادهم لأوروبا ولأمريكا وأستراليا وكندا طلبا للأمان. فهذا درس أرجو أن نستفيد منه وأن نرجع لصوابنا وأن نحارب هذا المسلك بتاع الإسلام السياسي ده ونديه إلى مقبرة التاريخ. نقوم وطن حدادي مدادي، وطن ينعم فيه الجميع، الدين لله الوطن للجميع. وأنا أفتكر أنه هذه الحرب مهما بلغت ثروتها لن تأتي بسلام، سلام يأتي وما فيش بندقية أصلها بتحل مشاكل سياسية، بندقية هي بتعمق المشاكل السياسية، الحوار هو اللي بيحل والطريق إلى حل كل الإشكاليات السياسية. وهذا السلوك مفترض أننا كلنا جميعا نتجه إليه مهما كانت الظروف ومهما كانت التعقيدات.
1: وتحدث كما أسلفنا في ذات السياق الخبير العسكري المقدم محمد نور.
2: أنا بتخيل هي العمليات حتنشط بعد خطاب حميدتي بفك الزمام ولا كما سماه هو، فالعمليات حتكون نشيطة جدا في الفترة الجاية، لأنه كان في تواصل مع الرباعية وتواصل مع الاتحاد الأفريقي وتواصل مع United Nations. أنا بتخيل إنهم يعني زي ما قال فك الرزم حميدتي، فهو أدى إشارة واضحة في إنه يعني العمليات ترجع لشكلها السابق في مهاجمة بالمسيرات واحتلال المواقع. فالمسيرات هي أساسا موجودة عندهم، يعني ما حاجات جديدة، والجهة اللي بتدعمهم يعني الإمارات وقفت الدعم وكذا، لكن واضح إنه عندهم بلان بي دائما، يعني عندهم بلان أو الخطة بقى. فهي دي الحرب، يعني دي الحرب اللي قلنا ما حتقيف بمنتصر ولا حتقيف بالشكل بتاع سلاح. فأنا بتخيل إنه الدعم السريع في العمليات الجامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش، أنا ما زلت حي يعني. واحدة، اثنين، المسألة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق، هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني. مازال كردفان ودارفور هم عندهم لها خطة الكافية في حمايته وفي وإعادة المزهلة. عموما هي الحرب هي حرب استنزاف للطرفين، كل طرف بيحاول يستنزف الآخر بتكتيكات عسكرية معروفة، يعني يخلي حتة يقوم يهاجم حتة تانية أبعد ما تكون من الحتة اللي هاجموا فيها وينسحبوا. فدي هي التكتيكات الحربية بتطيل أمد الحرب، يعني ما هي تكتيكات بتاعت حسم عسكري للطرفين.
1: اعتقلت قوة من المباحث الجنائية مساء الخميس الصحفي قرش عوض بمدينة بربر في ولاية نهر النيل، واقتادته إلى قسم شرطة بربر على خلفية بلاغ مقدم من جهاز المخابرات السوداني بموجب قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 وفقا لما أورده الناشط عمار الباخر، فيما أدانت شبكة الصحفيين السودانيين الاعتقال وطالبت بإطلاق سراحه فورا ودون شروط. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الأستاذ خالد أحمد من شبكة الصحفيين السودانيين.
3: تدين شبكة الصحفيين السودانيين احتغال الصحفي والكاتب قرش عوض الذي تم بالأمس الأربعاء في مدينة بربر بولاية نهر النيل. الاحتغال تم بواسطة جهاز المخابرات، ونحن حتى الآن يعني لا نعلم أين يتواجد تحديدا الزميل قرشي. نفتكر نحن في شبكة الصحفيين إنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر إنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت الزميل قرش عوض، والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات، وغيرها من الانتهاكات المستمرة من أطراف الحرب. أيضا الانتهاكات تجاه الصحفيين السودانيين مستمرة في مناطق سيطرة الدعم السريع، حيث يزال عدد من الصحفيين قيد الاحتقال ولا نعرف مصيرهم. فبالتالي كل أطراف الصراع هي الآن تمارس انتهاكات وتمارس تضييق على الإعلام، على الصحفيين والمستغلين. الشبكة الصحفيين في إطار هذا يعني هذه الهجمات على حرية الصحافة والتعبير هي بتدعو الجميع، ونحن سوف نتقدم زي ما بيقولوا هذا المسار في إطلاق حملة واسعة لحماية حرية التعبير في السودان وحماية الصحفيين السودانيين من الانتهاكات التي تمارس ضدهم من قبل أطراف الحرب جميعها. ونحن بصدد إطلاق حملة لإطلاق سجناء الرأي وسجناء من الصحفيين في جميع مناطق السودان وفي مختلف السلطات التي تحتغلهم. الصحافة السودانية في السابق قادت يعني معارك طويلة جدا في الدفاع عن الحريات في السودان وفي فترة الشمولية تحت الإنغاز، وهي مستمرة نحن في شبكة الصحفيين السودان في المقاومة والدفاع عن الصحفيين السودانيين عن حرية التعبير في السودان.
1: داهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسلة، وقامت بفض اجتماع دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. التفاصيل في حديث الأستاذ الشفيع حسن محمد عثمان رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بكسلة.
4: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا فينا نعمل محاضرة، المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، والغرض منها التسغيب ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين، بالذات المحامين الشباب الجداد. وكنا حددنا يوم الأربع اللي هو 12/8 عشان نعمل المحاضرة دي من الساعة 11، لكن بأمر خارج من إرادة اللجنة ذاتها المحاضر المفروض يلغي المحاضرة بتاعته دي أو المادة بتاعته، احتزر لظرف خاص عن الموضوع كده. فالساعة 11 اللي هو الوقت المحدد له وإنه الناس تبدأ المحاضرة، فجانا بأنه في قوة أمنية جات وأعلنوا بأنه المحاضرة دي ما حيخلوها تقام وكده. ده كان تقريبا الموضوع يعني، لكن ما في احتقالات تمت، ما في استدعاءات، ما في حاجه زي دي يعني لحد الان غايته. نحن متمسكين بانه حنعمل الندوه بتاعتنا، المحاضره بتاعتنا في داخل الغرفه بتاعت المحامين، ونعتقد انه المساله دي مساله ما فيها شيء مخالف لقانون او كده، لانه نحن موضوعنا موضوع يخص المهنه ومتعلق بالمهنه يعني، وحريصين جدا في انه يعني صادقين وحريصين في انه نحن نؤدي دورنا كنقابه. نحن بنعتبر نفسنا نقابه شرعيه، دورنا بخصوص المهنه ورفع شانها و خدمة منسوبيها. يعني أنا عايز أضيف لك إنه هو ما في، نحن عرفنا هم طبعا النقابة بتاعت الفلول عملوا بيان بعد ما نحن عملنا إعلان للنايدة، عملوا بيان قبل يوم قبل الكلام ده يعني، وأعلنوا فيه إنه ما حد الندوة ما حتقام وكده. نحن طبعا ما علقنا على بيان ده، وهو كنا مستمرين في إنه نعمل، لكن الناس دي ما استخدموا معانا عنف، ما جاء ما قابلوني. أنا شخصيا ذاتي ما قابلوني يعني، لأنه ما كنت في الغرفة لحظة حضور القوة الأمنية دي، لكن الزملاء هم اللي وروني بأنه في قوة أمنية جات وأعلن بأنه المحاضرة دي ما حتقام وكده. يعني نحن ما حنتراجع طبعا، من هنقوم بما بنشوف واجب علينا ونواصل في نشاطنا، هنعلن عن أنشطتنا يعني.
1: عقب المعارك العسكرية في النيل الأزرق في مناطق الكرموك وجيسان وبعض النقاط الأخرى، فر الآلاف من المدنيين ونزحوا داخليا أو عبروا الحدود لدولة أثيوبيا المجاورة، لواجهوا بظروف صعبة دون مأوى أو غذاء. لمتابعة تفاصيل هذه المأساة تحدث لراديو دبنجا السيد علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
5: نتحدث أن الأوضاع الإنسانية الصعبة جدا والغاهرة، أوضاع إنسانية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين أن نزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13,000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة جيسان، وأيضا في نزوح للجهة الشرقية لمحافظة جيسان منطقة تيارة، بأنه قوات الحركة الشعبية هناك برضو اقتحمت المدينة اليوم. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني في مدينة جيسان أوضاع إنسانية كارثية بكل المقاييس، والوضع الأمني هش جدا، وفي مفقودين كثير من المدنيين في مدينة جيسان للآن ما معروفين وصلوا وين، لكن أعداد كبيرة جدا من النازحين عبروا الحدود الإثيوبية ودخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية صعبة جدا، بالإضافة لأكثر من 12,000 مواطن دخل إلى مدينة إلى بكوري من الناحية للداخل في محافظة جيسان وبعض المناطق في المحافظة تحت أوضاع إنسانية صعبة جدا وغاهرة جدا. نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن قاعدين ندعو المنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الناس، بأن الوضع خطير جدا، وضع مستفحل كثير جدا في الحدود اتجاه إثيوبيا، بالإضافة للناس العالقين داخل مدينة جيسان، وفي ناس مفقودين بأعداد يعني ما غليل، بالإضافة إلى الناس دي نزحت ومشت لفرقان ولمناطق داخل مدينة محافظة جيسان ككل. لذلك نحن من ناشد المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة نحن قاعدين نناشد أطراف الحرب يعني خاصة الحركة الشعبية والدعم السريع بفتح ممرات آمنة للمدنيين للخروج الآمن من المناطق اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا، بأنه محافظة جيسان بتشهد عمليات كبيرة جدا في بعض المناطق يوميا، والناس في ظل ظروف خريف أمطار يوميا، الأمطار في رؤوس الناس، الوضع الإنساني صعب جدا. نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق شايفين بأنه الوضع خطير جدا، لابد من بنطالب أطراف الحرب بأنه الناس تتحرك من أجل هدنة إنسانية أو وقف إطلاق النار لعل وعسى للأغراض الإنسانية، بأنه الوضع كارثي بكل المقاييس في النيل الأزرق بصفة عامة، بأنه الأوضاع بتاعت النازحين والمدنيين القاعدين في معسكرات النزوح في الداخل، خاصة برضو في مدينة الدمازين في ظل ظروف طبيعية أمطار زي ما الناس قاعدين يشوفوا كل مرة. نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلع بيانات أن الأوضاع الإنسانية والصحية والخيام كلها في المياه الراكدة وحمى الضنك برضو أوضاع صحية صعبة جدا في النيل الأزرق، خاصة في مدينة الدمازين والروسيرز، بأن مدينة الدمازين يوميا الوفيات انتشار حمى الضنك بصورة كبيرة جدا. لذلك نحن شايفين بأنه الوضع الإنساني والوضع خطير جدا في النيل الأزرق، بتشهد عمليات كبيرة جدا في جنوب النيل الأزرق زي الكرموج وزي مدينة قيسان وبعض المناطق في قيسان، وعدد النازحين النزحوا إلى الأراضي الإثيوبية أكثر من 3000 مواطن، بالإضافة إلى النازحين إلى من مدينة قيسان إلى بكوري وصل أكثر من 12000 مواطن محتاجين للإيواء والغذاء والمياه، لأن الوضع خطير جدا في تلك المناطق. نتمنى من المنظمات الإقليمية والدولية بالضغط على أطراف الحرب من أجل فتح ممرات آمنة، من أجل هدنة إنسانية، من أجل وقف الحرب، يعني بأن المعاناة كبيرة جدا في النيل الأزرق ونحن محتاجين لتدخل عاجل. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دعواتنا دائما مستمرة من أجل وقف الحرب، من أجل إتاحة مساحة للمدنيين للخروج إلى المناطق الآمنة، خاصة في مدينة قيسان ومحافظة قيسان بكل المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا.
1: مع دخول فصل الخريف وتصاعد المنحنى الوبائي وظهور العديد من الأمراض المعدية في عدد من ولايات ومدن السودان، ومع ظروف الحرب التي ينعدم فيها الدواء وتظهر مشاكل أخرى مثل صعوبة الوصول لبعض المناطق، تحدث لراديو دبنجا سيد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم حول مختلف القضايا المتعددة المتعلقة بصحة المواطن وحول المنشآت الصحية والدواء. نستمع لحديث الوزير.
6: طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعموم خلال 3 سنوات نحن بنعتبر النظام الصحي مر بتجربة صعبة جدا، خاصة في العام الأول، لكن في تحسن كبير جدا في كل محاور الخدمة الطبية، سواء كان تقديم الخدمات الطبية عبر المؤسسات الصحية والمرافق العامة، أو سواء كان الإمداد الدوائي ووفرته في البلد، أو سواء كان الخدمات الصحية والإنسانية المقدمة ل النازحين والناس في منطقة الحرب في مناطق الميليشيا في دارفور وكردفان، أو سواء كان خدمات صحة الأمهات والطفولة والبرامج الأساسية زي التحصين وغيرها، أو سواء كان مكافحة الأوبئة والمقدرة على تقليل أثارها. والأشياء اللي ذكرت عليك دي هي محاور التدخلات الإنسانية العاجلة حقتنا اللي اشتغلنا فيها خلال الفترة الفاتت. بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات الصحية في السودان هي حوالي 5600، أي حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية، دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان. العاملة فيها بنقصدها بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية، أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات ثلثين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات. بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة أمراض مزمنة تكلفة العلاجية عالية جدا، تبنت هذه العلاجات والتدخلات حكومة السودان مجانا لهذه الفئة من المرضى طيلة الفترة السابقة، طيلة أكثر من 3 عقود من الزمان منذ بداية منتصف التسعينات، وما زال مستمر حتى في فترة الحرب. صحيح قلت المقدرة الكلية وخرجت بعض المراكز عن الخدمة، بالنسبة للسرطان خرجت المراكز الرئيسية في الخرطوم عن الخدمة وفي مدني وتبقى مركز شندي ومروي، ولكن الحمد لله تبارك وتعالى استعيدت الخدمة بالذات العلاج الكيميائي في بعض المراكز الولائية، في 7 مراكز ولائية بتقدم علاج كيميائي في كوستي، في كسلة، في برصودان، في دونغولا، في مروي، في غيرها من المواقع. في الخرطوم كذلك استعيدت الخدمة على مستوى مستشفيين، مستشفى الزر الرئيسة ومستشفى حاجة صافي، وكذلك استعيدت الخدمات العلاج الكيميائي في مد مدني. هنالك صعوبة في استعادة العلاج الإشعاعي في ودنه، لكن ينتظر الوالدة الإشعاعية وهي في اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن شاء الله في الاستيراد. حاليا بقدم علاج إشعاعي هو مركز مروي فقط. مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا الشغالات قرابة 60 مركز موزعة في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، الولايات كذلك الولاية الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف بتاعت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة. ويغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا، وكذلك هو على نفقة الدولة. انتشرت الأوبئة ظاهرة جدا للناس، كانت في الفترة اللي فاتت كان أسوأ وباء الكوليرا لأنه ورد قاتل، ونقدر نقول بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الداعمة يونيسيف WHO ووزارة الصحة ووزارة الولاية تم احتواء هذا الوباء، وتم إعلان السودان خالي من الكوليرا في يناير من هذا العام بعد جولات بتاع التطعيم وطت أكثر من 20 مليون نسمة في كل ولايات السودان، دارفور وكردفان والشمالية ونهرانيل أولموست في كل ولايات السودان كانت هذه الحملات، وكلورة للمياه وعمل كبير جدا. وأعلن السودان خالي، لكن للأسف بعد أشهر ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان، منطقة سيطرة الميليشيا، وبمعاونة المنظمات الدولية والعاملة في المجال وبتنسيق مع وزارة الصحة ولاية غرب كردفان تم احتواء المرض وتم فتح مراكز للعزل، لكن انتشر المرض في بعض محليات غرب بارة، ولكن من متابعاتنا الأسبوعية في انحسار حسب في قلة كثير كبيرة جدا في المرضى، والحالات اللي بترصد هنا وهناك متفرقة بحالات بسيطة ويتم التعامل معه وعلاجه حتى لا يعود الوباء مرة ثانية. الضنك كذلك كانت على القمة وكانت في ولايات كثيرة جدا. الضنك الحمد لله هي ما من الأمراض المعدل الوفيات فيها عالي، أقل كثير جدا من مقارنة بالكوليرا، لكن المرض عالية وانتشاره واسع. بس حاليا فقط إقليم النيل الأزرق اللي فيه معدلات عالية، لكن مع بداية الخريف بنتوقع تحرك أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى، على أساس إنه الخريف ذاته مصحوب بالضنك والبلارية كذلك. ورئيس مجلس الوزراء أعلن السودان خالي من الملاريا، ودي مبادرة كبيرة نحن شغالين عليها. بالنسبة لقطاع الدواء طبعا خرجت المصانع لأنها كلها كانت في الخرطوم، لكن تم استبدال هذه المصانع بالاستيراد وكذلك تفعيل الصناعة التشاركية. 18 من هذه المصانع اللي عمل لهم تعاقد مع في التصنيع خارجي وصنعت أدوية خارجية وجابتها داخل السودان، عشان كده نحن متابعين الوفرة الدوائية اللي هو تجاوزت في خلال العام الماضي تجاوزت الوفرة 70% الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية والأدوية العامة من الصيدليات وكذا، بنتابعها بمعدلات الاستيراد. فمعدلات الاستيراد ارتفعت بصورة كبيرة جدا حتى بلغت حوالي 400 مليون دولار في العام الماضي، وهذا العام متوقع تكون أكثر من 400 مليون دولار، وهو ده الربط اللي احنا بنعتبره فيه استقرار دوائي نسبي في السودان حسب القراءات حتى من قبل فترة الحرب.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
7: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري بين طرفي النزاع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والجهود الممكنة لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام السلام. في هذه الحلقة نواصل النقاش مع عدد من الشباب والناشطين المدنيين للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية خفض التصعيد ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب والوصول إلى حل سلمي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف تقيم ما يجري الآن من التصعيد للحرب بين الجيش والدعم السريع، وكيف يمكن خفض هذا التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. صحيح، مؤخرا السودان شهد تصعيد عسكري متزايد في بعض المناطق، خاصة كردفان، شمال كردفان بالتحديد، وهذه المعارك من المؤكد تأثيرات كبيرة على حياة المواطنين المدنيين، تأثيرات على نشاطهم بصورة كبيرة أيضا، وده الطبيعي في كل المعارك اللي حصلت في السودان، طبيعي اللي بيحصل يعني على امتداد الحرب منذ اندلاعها حتى الآن، إنه أغلب الضحايا هم المدنيين. كذلك هذا التصعيد له تأثير كبير جدا على الأنشطة بتاعة المواطنين أنفسهم. السودان في الوقت الحالي هو في موسم الخريف، وأغلب السكان بالذات في الريف هم بيتجهوا للأنشطة الزراعية. من المعلوم أنه في الفترة الحالية أغلب العمليات العسكرية هي تخاض خارج المدن، بمعنى هي تخاض في المناطق الريفية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الحاجة دي. والسودان بالذات أنه بيشهد يعني أزمة إنسانية حادة جدا، أزمة عضاية اقتصادية كبيرة على المواطنين، وكذلك قيود كبيرة، قيود في الحركة، قيود في الوصول الإنساني، قيود في الحركة التجارية بين الولايات في مناطق السيطرة المختلفة يعني، وده كله بيجعل الأثر مزدوج يعني على المدنيين. فيما يتعلق بالخطوات العاجلة التي يمكن أن تسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لسلام مستدام، أفتكر يعني أصبحنا في السودان بنعيش فيما يشبه حالة اليأس من حدوث هذا الأمر، وده نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، لأنه أي إجراءات من شأنها تقود لسلام هي بتتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية توفر آلية بتاعة حوارات لخفض التصعيد، لوقف إطلاق النار، لفتح المسارات الإنسانية، وبالتالي تهيئة المناخ للسلام بما في ذلك فتح المجال المدني وإطلاق الحريات وإجراءات أخرى. غياب هذه الإرادة هو المعطل الرئيس لحدوث هذا الأمر، وبالتالي أفتكر إذا كانت ثمة إجراءات مطلوبة هي الضغط على طرفي الصراع لتوليد إرادة سياسية تفضي لهذه الإجراءات الأولية، وهي وقف إطلاق النار، فتح المسارات الإنسانية للوصول، وكذلك فتح مسارات الحركة الداخلية، حركة التجارة الداخلية ما بين المدن وبين الولايات، عشان تخفف المعاناة من المواطنين أنفسهم وتبني نوع من الثقة عند المواطنين يعني الحراك الداخلي ده يعني. هذه إجراءات مطلوبة وأفتكر هي المهمة لتهيئة المناخ، وكما أسلفت هي تتطلب إرادة سياسية لدى الطرفين المتغاتلين حاليا.
1: بعد الاستماع إلى رؤية الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، الآن ننتقل إلى الأستاذة اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية السودانية للتحول المدني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك اعتزاز، وما الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية والشباب للضغط من أجل وقف الحرب؟
3: صباح الخير. بالنسبة لكيف يتم خفض التصعيد الحالي، فأنا بشوف إنه المجموعات الشبابية والأجسام الشبابية اللي بتناهض وقف الحرب عندها دور كبير في مناصرة خفض التصعيد من أطراف النزاع، وده بيجي عبر الحملات بتاعت المناصرة المختلفة اللي ممكن تقوم بها الأجسام دي في مناشدة الأطراف النزاع ومناشدة المجتمع الدولي في إنه يتوقف التمويل بتاع الحرب للأطراف المختلفة بتاعت النزاع، وبرضو عبر يعني إرسال رسائل محددة للشباب اللي هم ذاتهم جزء من أطراف النزاع اللي بيغزوا الحري، وهم بتم استخدام قواعد للحرب في إنهم يعني يقدموا المصالح بتاعت حماية المدنيين وإحلال السلام، على إنه يقوم في تصعيد يعني حربي وكده. برضو مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبذ خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إن هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب تحت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان. برضو يعني شايفة من المهم شديد إنه يتم تمكين المجموعات الشبابية دي باعتبارها هي ممكن تكون بديل للعنف اللي قاعد يحصل في أرض الواقع في السودان وكده، ده مع مراعاة ذاته للظروف الأمنية والتهديدات الأمنية اللي ممكن يواجهوها الشباب دي سواء كانوا هم جوا السودان أو برا السودان. أخيرا يعني حابة إنه أختم إنه مثلا من أكثر الأدوات اللي أنا بشوفها يعني كانت فعالة في الفترة اللي فاتت وكانت عملية بالنسبة للمجموعات الشبابية في مناصرة السلام، اللي هي الحملات الرقمية اللي بتتم في السوشيال ميديا في أوقات مختلفة حسب المناخ السياسي، حسب المبادرات الدولية اللي قاعد تتم سواء كان زمان الرباعية ولا حاليا الخماسية، وأي مبادرة لتحديد العملية السياسية وكده. وإنه مهم شديد أصوات الشباب والشابات كلهم تكون مضمنة في عملية رسم المسار السياسي في السودان لما بعد الحرب.
1: شكرا جزيلا لك اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا على هذه الإضاءات. والآن ننتقل إلى الناشط المدني عبد الرحمن موسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج قضايا الشباب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب برادي دوبنجا ونرحب بكل التيم العامل لدى راديو دوبنجا وعلى طرح تلك هذه الأسئلة، بأن في ظل التوترات والتصعيدات الحاصلة الآن بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بأن نتمنى من المجتمع الدولي الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هنالك الآن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو دائما تريد وقف إطلاق النار وتريد دائما بأن تخرج المواطنين إلى بر الأمان، وكذلك المحافظة على المؤسسات سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية والبنية التحتية حفاظا على هذا الوطن، وكذلك برضو تريد بأن يكون هنالك اتزان بالنسبة للاقتصاد. ولكن الجيش هنالك يعني يبدو بأن يطرح بعض الهدن، ولم تكن هنالك مراقبة دولية من الاتحاد الدولي سواء كان دول الاتحاد الإفريقي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة العربية. فنتمنى من المجتمع الدولي بأن يكون هنالك مراقبة، لو أراد أن يوقف هذا القتال أو هذا التصعيد لازم يكون هنالك وضع خطة، وكذلك ضغوط تكون على الجيش السوداني لأنه حاليا الآن في التصعيد. عندما يعني يكون هنالك عدم تصعيد لقوات الدعم السريع فيكون هنالك الطرف الآخر يصعد يعني، فهسه حاليا في توترات يعني شرسة جدا بين قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة. وحاليا نحن كناشطين نطلب من الاتحاد الدولي أو دول الاتحاد الإفريقي بأن يكون هنالك بنود أو تكون هنالك رؤية واضحة جدا وتكون على أرض الميدان، بأن يعني يكون هنالك وقف إطلاق نار فوري وتبدأ المراقبة بتدخل مراقبة الطرفين يعني الشعب السوداني سواء كان في كل الولايات. سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت سيطرة القوات شنو المسلحة. فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن. ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
1: بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذا النقاش الذي استمعنا خلاله إلى رؤى مختلفة حول سبل خفض التصعيد العسكري في السودان ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب. نشكر ضيوفنا كل من الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والأستاذ اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا والناشط المدني عبد الرحمن موسى على مشاركتهم معنا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. توالي ردود الأفعال حول دعوة الحوار السوداني بالداخل وتفاعلات واسعة وسط النساء والشباب. المعارك الجارية جنوب غرب الأبيض تتسبب في نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بولاية شمال كردفان. الخرطوم تلغي قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض وبارة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزيقات والهبانية، وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. طالبت شخصيات نسوية ومدنية سودانية إلى توسيع المشاركة في أي حوار سوداني مرتقب، مطالبة بضمانات حقيقية لحماية المشاركين وإتاحة مساحات آمنة للنقاش، مع التجديد على ضرورة مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني بصورة فاعلة في العملية السياسية. وقالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم، ونفتكر انه اذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا. واتمنى انه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. اتمنى انه السيفل سوسايتي يكون عنده مساحة انه يكون جزء من الحوار اللي حيحصل ده. اتمنى ان النسوان تكون اصواتهم عالية جدا في الحوار ده. اذا الحوار ده حصل دفنتلي احنا حنشجع المجموعات النسوية يعني انها هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك اهم حاجة المساحة الامنة وعدم الغدر بالناس، يعني يعني ليتحدى المجتمع الدولي حيكون انفولف في المسألة دي، ليتحدى المجتمع الدولي والاقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين.
0: من جانبها قالت الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتور عزة مصطفى إن مشاركة النساء في عمليات الحوار السياسي دور أصيل، وأنهن الأكثر تأثرا بالحرب والأقدر على وصف أوضاع النساء ومعايشهن خلالها. وأكدت إن مشاركة النساء في الحوار يجب أن لا تكون فضلا أو منة، وإنما مشاركة قائمة على المساواة. وأوضحت أن اختيار النساء المشاركات ينبغي أن يأخذ في الاعتبار قدرتهن على التعامل مع أوضاع النساء خلال الحرب، إلى جانب الخبرة السياسية والقدرة على التفاوض والتعامل مع القضايا المطروحة على طاولة الحوار. وأضافت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أن النساء دور في العمليات الحوار السياسي دور أصيل. يعني دائما نحن بنحس أنه وكأنما لما نقولوا مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إنهن هن الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة تحت الحرب دي.
0: تباينت مواقف ناشطين شباب بشأن مبادرة الحوار السوداني المطروحة لإنهاء الحرب في السودان، ففيما رأى بعضهم أن الحوار يمكن أن يشكل مدخلا ضروريا للعملية السياسية، حذر آخرون من أن تتحول المبادرة إلى تسوية سياسية جديدة تتجاهل جذور الأزمة وتعيد إنتاج تجارب سابقة فشلت في تحقيق السلام والاستقرار. وأكد المتحدثون في لقاءات مع برنامج قضايا الشباب في راديو دبنجة حول المبادرة أن أي عملية سياسية مقبلة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد والأوضاع الإنسانية المتدهورة، إلى جانب الأسباب التاريخية والسياسية والاجتماعية التي قادت لاندلاع الحرب. وأضاف الناشط الشباب البراء بشير لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: بخصوص الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة حوار سوداني، من حب نأكد أن هي مواصل النهج المراوغة السياسية اللي بتتبعوه طرفين النزاع، متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة النيل الأقصى عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضو هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة.
0: توالت ردود الأفعال السياسية الغاضبة والمشككة حول دعوة عبد الفتاح البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني، حيث أجمعت قيادات القوى المدنية والفصائل المسلحة في تصريحات متفرقة لراديو دبنغ على أن هذه الدعوة لا تعدو كونها محاولة لإعادة إنتاج سلطة الأمر الواقع وتوفير شرعية جديدة لها، مشددة على أن أولويات المرحلة تتطلب وقفا شاملا للحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل خوض أي عملية سياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث الرسمي باسم حركة جيش تحرير قيادة عبد الواحد نور:
4: فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إجراء حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط.
0: وفي السياق ذاته أكد المحامي وجدي صالح القيادي بقوى إعلان المبادئ أن الدعوة المقدمة من البرهان دعوة زائفة تهدف بالأساس لإعادة شرعنة السلطة الإنقلابية التي أطاحت بالحكم المدني في أكتوبر 2021. وانتقد صالح التسريبات المتعلقة بالعفو والرهاسي متسائلا عن الجهة التي سفكت الدماء وقتلت المواطنين منذ جريمة فضل عتصام وحتى اندلاع الحرب الحالية، محملا أطراف النزاع المسلح كامل المسؤولية ومؤكدا براءة القوى المدنية منها. وأضاف وجه صالح لراديو دبنغا:
5: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها، والمناورات السياسية لقائد الإنقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة.
0: من جانبه أوضح فتح فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني أن دعوة الحوار قد تصهر للوهلة الأولى كخطوة براءة هدفها حل الأزمة، غير أن المؤشرات الواقعية تشير إلى وجود دفع إقليمي وتحديدا من المملكة العربية السعودية اتجاه حكومة الأمر الواقع في بورسودان لفرض وصاية سياسية جديدة تعيد تقديم البرهان كرئيس لمرحلة انتقالية قادمة مع استقطاب بعض القوى المدنية. وأضاف فضل لدبنغا في هذا الخصوص:
6: تظهر أنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في بورسودان نحو وصية سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة.
0: أعلن الجيش السوداني تمكنه والقوات المساندة من صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان. ومن جهة تانية أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة عن استعادة السيطرة على منطقة تومبورو بولاية شمال دارفور، لكن قوات الدعم السريع نفت ذلك وقالت إنها صدت الهجوم. وفي ولاية النيل الأزرق أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الحركة الشعبية والدعم السريع سيطرتها بالكامل على مدينة الكرموك بولاية النيل الأزرق بعد أيام من سيطرتها على جيسان الحدودية مع أثيوبيا. وناشدت القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني طرفي الحرب بالتهدئة والقبول بالهدنة ووقف إطلاق النار. أعلنت قوات الدعم السري يوم الجمعة سيطرتها على منطقة عمعردة بالقرب من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، فيما قال الجيش والقوات المساندة إنه صد الهجوم على المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السري في بيان صحفي الجمعة إن قواتهم حققت ما وصفه بالتقدم الاستراتيجي في محوري كردفان والنيل الأزرق مشيرا إلى الاستيلاء على عتاد وأسلحة وتراجع قوات الجيش من المنطقة. ونقلت مصادر قريبة من الجيش أن القوات المسلحة والقوات المساندة تصدوا الجمعة لهجوم شنته الدعم السريع على منطقتي جبل الهشابة ومعارضة في ولاية شمال كردفان. أدت المعارك التي اندلعت صباح الجمعة بين الجيش والدعم السري جنوب غرب مدينة الأبيض إلى نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بشمال كردفان. وقالت مصادر لراديو دبنج أن المعارك التي اندلعت في الساعات الأولى من صباح الجمعة بمنطقة جبل الهشابة دفعت آلاف السكان من قرى ومعاردة وأمشييرة والهشابة والخور الأبيض إلى النزوح باتجاه منطقة البان جديد ومدينة الأبيض. أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين اعتقال الأجهزة الأمنية بمدينة بربر في ولاية نهر النيل الصحفي قرشي عوض. وأدانت الشبكة في بيان الاعتقال واعتبرته خطوة تكشف عن استمرار استهداف الحريات الصحفية وتكميم الأفواه. وأرجى خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنج اعتقال قرشي على خلفية مواقفه والتنوير والتحليل السياسي وانتقاداته لأطراف الصراع في السودان، معتبرا أن هذا الاعتقال محاولة لإسكات صوته، مشيرا إلى أن الانتهاكات مستمرة من قبل طرفي الصراع، مؤكدا على إطلاق الشبكة لحملة لإطلاق سراح جميع الصحفيين وسجناء الرأي في جميع مناطق السودان. وأضاف خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: نفتكر نحن في شبكة الصحفيين إنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر إنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرشي عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات.
0: أصدرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور قرار يمنع نقل أو ترحيل محصولي الدخن والذرة من داخل الولاية إلى خارج حدودها جغرافية في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المخزون الغذائي وتنظيم حركة المحاصيل. وقال القرار أن الجهات الأمنية والعدلية المختصة ملزمة بوضع القرار موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفرض القرار الذي أطلع عليه راديو دبنج عقوبات على المخالفين تشمل السجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 4 ملايين جنيه سوداني، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة بإمكانية الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة وفقا لما نص عليه القرار. أفلحت الإدارة الأهلية لقبيلتي الرزيقات والهبانية وحكومة شرق دارفور في التوصل للاتفاق لوقف العدائيات وإنهاء التوتر عقب الأحداث التي وقعت قبل يومين في منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والسلطة بجنوب دارفور، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 16 شخصا من الطرفين. واتفقت قيادتا القبيلتين على وقف العدائيات والتعاون في الكشف عن المتورطين في الأحداث، فيما أكدت السلطات امتلاك معلومات بشأن عدد من المتسببين والمتهمين وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض عليهم متى ما اكتملت المعلومات والتحريات اللازمة. وأضاف الصحفي محمد صالح البشير لراديو دبنجا من شرق دارفور في هذا الخصوص:
8: الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على إنه وقف العدائيات الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت إنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث دي، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل هيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة السنطة ومنطقة الفردوس.
0: ومن جهة تانية تشهد مناطق السنطة والفردوس حاليا هدوءا واستقرارا مع عودة النشاط التجاري إلى الأسواق، بينما يجري الترتيب لاستئناف حركة المتسوقين بين مناطق القبيلتين خاصة سوق السنطة وأسواق الجرة والدرابين التي تأثرت بالأحداث. وتجري الترتيبات الآن لعقد ملتقى للتعايش السلمي في السلطة يهدف إلى معالجة تداعيات الأحداث وتعزيز المصالحات بين الطرفين، بما في ذلك تسوية قضايا الديات للقتل من الجانبين. قالت المنظمة الدولية للهجرة أن الأمطار الغزيرة التي حصلت في محلية طويلة بولاية شمال دارفور تسببت في نزوح نحو 975 أسرة بعد تدميرها ل 975 منزلا بشكل كلي و 373 منزلا بصورة جزئية. وأوضحت المنظمة أن الأمطار والسيول التي اجتاحت مدينة شنغل طوباي في محلية دار السلام في شمال دارفور تسببت أيضا في نزوح نحو 46 أسرة بعد تدمير 46 منزلا. وأوضحت المنظمة أن الأسر المتضررة لجأت إلى ملجأ مؤقت في مناطق مفتوحة داخل المحلية، مشيرة إلى أن الأرقام تقديرات أولية قابلة للتحقيق والتحديث مع استمرار فرقها في متابعة تطورات النزوح وحركة السكان في السودان. دعا الخبير المالي والمصرفي عمر سيد أحمد إلى الفصل بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وطريقة تطبيقها في البنوك السودانية في الظروف الحالية، مشيرا إلى تحديث بيانات العملاء تعد جزءا أساسيا من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقال لراديو دبنجا: لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسائل تنفيذه ملائمة أو متناسبة، خاصة في ظل ظروف الحرب والنزوح الواسع وتعطل عدد كبير من فروع المصارف والانقسام الجغرافي الذي يعيشه السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
9: طيب، ينبغي الفصل بين من البداية بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وبين طريقة تطبيقه في الظروف السودانية الحالية. تحديث البيانات جزء أساسي من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسيلة تنفيذي ملائمة أو متناسبة، خصوصا في بلد يعيش حربا ونزوحا واسعا وتعطلا للفروع وانقساما جغرافيا فعليا.
0: دهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسرى وقامت بفض اجتماعا دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. وقال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين فرعية كسرى الشفيع حسن محمد عثمان لراديو دبنجا إنه لجنة من المحامين أعلنت عن إقامة محاضرة عن مادة قانونية معينة تهدف إلى رفع درجة الوعي والمعرفة القانونية خصوصا وسط المحامين الشباب والجدد، مؤكدا أن موضوعها كان مهنيا وقانونيا بحتا ولا يتصل بأي قضايا خارج إطار المهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا فينا نعمل محاضرة، المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، و والغرض منها التسغيب ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين بالذات المحامين الشباب الجداد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت حكومة ولاية الخرطوم إلغاء قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات الموقوف منذ ديسمبر الماضي وفتحه مرة أخرى أمام حركة الشاحنات التجارية القادمة من وإلى ولاية شمال كردفان. وقالت حكومة ولاية الخرطوم في بيان أن لجنة أمن الولاية قررت إلغاء

0: منع الحركة التجارية والسلع بالمرور عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض ومدينة بارة، وأوضحت أن الطريق سيكون مفتوحا أمام حركة البضائع والسلع التجارية، ما يلغى تقييد طلب الحوجة للبضائع من الولايات المجاورة للخرطوم. ومن المتوقع أن يذهب
1: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان
0: وشمال كردفان بعد سنوات
1: في المدن والقرى والفرقان والحلال، دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتحريب الأسلحة والذهب.
2: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية وأمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون، يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب أنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا، ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أن يتكلم عن المحاكم الخاصة. المحاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة أنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض أنه تصدر من السلطة القضائية وتم إنشاء وتحديد مهامة واختصاصات من السلطة الغضائية. كون أنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ قانوني

0: وبيخضع في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة القضائية ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولاً. ثانياً، زي ما ذكرنا إنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أن يعرض على قاضيه الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أن أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أن المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لنظر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسا تهريب الذهب وللإتجار بالبشر وللمخدرات لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذاتها، إنها صدرت بعد وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم، ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها، برضو النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إنه المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلها وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة، دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها، ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تغير. يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لك إن المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعت المخالفة القانونية، ما ممكن تنظر إيجازيا خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعت المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأن السلطة السياسية الآن هي النادت بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس سوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي اللي بتجهز المحاكم، وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة. هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامهم في امتيازات بياخدها منه، فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة. المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء سيء للغاية، وده السبب خلى إنه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل اللي كان بيجيبوا المواطنين أمام المحكمة بأنه ما سددوا الضرائب أو ما سددوا العوائد أو ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقسو على المواطنين بأنه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات أو بدفع لها أو بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فأنا أفتكر أنه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض أي اتجاه لتكوين أي محكمة خاصة لمحاكمات أي قضية من القضايا، ويجب أنه كل القضايا تحال للقاضي الطبيعي. ولو في أي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
1: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات. سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
0: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندة لها في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندة لها شنو البخلات تواجد في المناطق تحت التعدين؟ وطبعا سمعنا انه القوات النظامية عندها اماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحة ولا جهاز الامن ولا القوات الاخرى، حتى القوات المساندة، اي قوات بتعلن انضمام او انحياز للقوات المسلحة، واحدة من المسائل اللي بتطالب بها انها يكون عندها مناطق بتاع التعدين. وشفنا القوات المشتركة وإنها أدوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق أو بعض القوات المساندة أدوها في مناطق أخرى، فده هو ذات نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. فيفترض ابتداء أن القوات النظامية أو القوات المساندة لا ما يكون عندها أي علاقة بالأماكن بتاعة التعدين. الحاجة الثالثة، المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب، الأربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكلوا لها محاكم خاصة، ما ممكن الجرائم دي تحاكم أمام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن إذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعية، ويكون في عصابات شغالين في المخدرات، عصابات شغالة في الإتجار بالبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم وبيتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي، سواء كان مخدرات أو التجار بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينرات جات خاشة البلد دي مخدرات، وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يتقدم لمحاكمة. الذهب الآن الأمارات بهرب الذهب منه، هربوا السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب، الدعم السريع هو بهرب الذهب وبهربوا لذات الدولة تحت الأمارات. تهريب الأسلحة، الآن في تم قبض واحد من كتائب البراء، هو كان بتاجر في أسلحة لقوات الدعم السريع. يعني لما تبقى السلطة التنفيذية هي اللي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم، لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية، ما حتقدر تحاكم أي واحد من دير. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس إنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا الصقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس أنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار بتاعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبيهربوا الذهب واتجار بالبشر، ديل ما في زول حيقدر يقضي عليهم، لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا بأمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومنها المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على 6 من قوات الشرطة بأنهم عذبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة. فهذه واحدة من الإشراقات بتاعت القضاء، لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت إمرة السلطة التنفيذية للأسف. بنقول الكلام ده ونحن بنعمل بكل جد على أساس إنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب ثقة المواطنين، لما واحد يودوه أمام أي قاضي يكون مطمئن إنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيدا عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر إنه القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر، سواء كان اتجار بالبشر او تهريب اسلحه او غيره، لانه السلطه التنفيذيه هي مشتركه في نفس المساله، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصه هي بتكون تحت امره السلطه الارادت التشكيل بتاعها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه هذه الحلقه والتي تناولنا فيها القرارات التي اصدرها مجلس امن والدفاع والخاصه بانشاء محاكم خاصه فيما يخص جرائم المخدرات والتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نناقش خلال هذه الحلقة دعوة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار سوداني سوداني في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد. وأجرى راديو دبنجة استطلاعا عبر منصاته الرقمية إلى جانب طرح سؤال لاستطلاع آراء الشباب والشابات حول دعوة البرهان للحوار. وكانت خيارات الاستطلاع: هل يمكن أن يقود الحوار لاتفاق سلام وحل سياسي؟ من الصعب أن ينجح في ظل استمرار الحرب والانقسامات. لم أكون رأيا بعد. وبلغت التفاعلات على الاستطلاع 4460 تفاعلا، حيث رأى 80% من المشاركين أنه من الصعب أن ينجح الحوار في ظل استمرار الحرب والانقسامات، بينما رأى 10% أنه الحوار يمكن أن يقود إلى اتفاق سلام وحل سياسي، فيما قال 8% أنهم لم يكونوا رأيا بعد. وفي إطار مواصلة استطلاع آراء الشباب والشابات حول دعوة البرهان إلى الحوار السوداني السوداني، التقى راديو دبنجا بعدد من الشباب والشابات للاستماع إلى آرائهم ومواقفهم من المبادرة. وفي البداية نستمع إلى الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، ورأيك شنو لدعوة البرهان للحوار السوداني السوداني؟
2: مساء الخير عليكم. بالنسبة لرأيي حول المبادرة المطروحة بالنسبة للحوار السوداني السوداني من أجل الحل والسلام، في أسئلة كثيرة يعني ممكن تدور في أذهاننا نحن كشعب سوداني وكفاعلين في المجتمع، أن ما هي الحوار السوداني السوداني، يعني مقصود به منه ومنه هم اللي حيكونوا في الحوار السوداني السوداني ده، وهل هيستثنى ناس ولا لا، علما بأنه إذا دارين نمسك نحن السياق السوداني ده ما قبل حرب 15 أبريل في إشكالات كثيرة جدا جدا يعني صاحبت الدولة السودانية دي وأدت لمظالم، فما كانت أبدا يعني اتحققت عدالة انتقالية بحيث أنه ترضي هذا المجتمع أو تنصفه. وجاءت الطامة الكبرى حرب 15 أبريل المدمرة، وهنالك انتهاكات فظيعة جدا جدا ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية. فهل الحوار ده هيكفل الملف بتاع العدالة وبعد ذاك طوال الناس تخض الطرف عنه وترفع مبدأ أف الله أما سلف، وهتمشي الناس طوالي هتقعد وتتحاور عشان تصل لمسألة بتاعت اكتسام سلطة وثروة تاني، وهنظل في الدوامة بتاعت تجديد الأزمة دي، ولا لا هتكون في عدالة انتقالية بتسبقها مؤسسات عدلية مهايدة ونزيهة وشفافة، ويتم تقديم الجناة الذين أجرموا في حق الشعب السوداني بغض النظر عن هم منه. بعد ذاك بيكون في نوع من الطمأنينة والرضا بين الناس. بعد ذاك تخليه لو جات عملية سياسية متعلقة بحوار أو مفاوضات أو سلام، الحاجة دي نوعا ما بتكون مبررة وبتكون مقبولة. لكن في وضع راهن زي الأسد اللي احنا عايشينه ده، 70% من الشعب السوداني لاجئ ونازح، 30% من الشعب السوداني مقتول ومأثور ومختفي قسرا، يتخلي الحاجة دي ما مجدية، لأنه الآن في ضغائن موجودة في النفوس وفي مظالم واقع عليه ناس كتار، وما زالت الحرب الآن مستمرة، ونحن ضد الحرب دي من يوم الأول، ونحن دعينا للسلام ووقف الحرب من أول يوم سمعنا فيه صوت الطلقة، ولحد الليلة نحن بندعي للسلام وإيقاف الحرب. لكن إذا السلام بيجي بتسوية سياسية وبيجيب لنا كل الناس اللي أجرموا في حق الشعب السوداني من 89 لحد تاريخ اليوم عشان يكونوا جزء من الحوار ده، أنا أتخلي بشكلهم ده بدون محاسب وبدون مساءلة، أنا أتخلي الحاجة دي فيها ظلم كبير وما في فيها عدالة. يس نحن بنحترف بالشعب السوداني ده كله باعتباره ده شعب سوداني وأصيل في الدولة السودانية دي، من حقه يعيش حياة كريمة، ومن حقه يعيش سلام شامل، ومن حقه يعيش في طمأنينة وفي أمن.
1: وحول مطلوبات وشروط الحوار السوداني السوداني قالت ابتهال:
2: لكن الكلام ده ما بيبقى وما بيتحقق إلا لما تصبغ عدالة انتقالية، تكون في عدالة انتقالية أولاً بعد ذاك تهيئ المناخ عشان الفاعلين في المجتمع المدني يشتغلوا في الشغل بتاع التعايش السلمي ورتقى النسيج الاجتماعي، لأنه السلام الاجتماعي هو أولوية قصوى، بعد ذاك يليه السلام السياسي. يتخيل لي إذا جاءت أي جهة أو الآن إذا في فاعلين في الدولة دي أملوا سلام سياسي من غير ما تكون في عدالة انتقالية ومن غير ما يكون في سلام اجتماعي، يتخلى السلام السياسي ده بيكون ما عنده معنى في ظل الراهن الأيشين والسعدة. الآن في خطاب كراهية انتشر في السطح، الآن في أدم قبول آخر بطريقة غريبة جدا جدا. أبدا ما تخيلني أنه يوم من الأيام جيران بيأكلوا بيشربوا مع بعض الآن يصلوا لقطيعة اجتماعية بس بسبب أنه المناطقية أو الإثنية أو التنميط الحاصل ده. وشفنا كثير من الناس اتضروا واتأذوا بس عشان قبائلهم وعشان من الجغرافيا بتاعتهم، وهم ما لهم ذنب في الحرب الحاصلة دي كله وأبدا ما دعوا ليها ولا شجعوا في استمرارها. فيتخيل لي نحن لازم نهيئ مناخ كويس، ولازم بعد ذاك تكون عندنا أسس مدروسة جدا جدا وعلمية، بعيدا من العواطف، بعيدا من الترضيات، بعيدا من المحاصصات. لأنه لو ملاحظين أنه تاريخ الدولة السودانية كله كان مربوط بمحاصصات سياسية لحاجتين، يعني بس اقتصام سلطة وثروة. أي مجموعة بتاعت كفاح، إذا كان كفاح مدني سلمي ولا كان كفاح مسلح، هي رأت الطريقة بتاعتها في أنه هي عندها قضايا دار تقدر أنها بيتم التواصل بهم عن طريق الآليات اللي تخصصوا بعض من الساسة في الدولة السودانية. هم عارفين إنه يصلوا ليهم كيف أو يقنعوهم كيف، بيجوك بفهم القبيلة، بيجوك بفهم المناطقية، بيجوك بفهم الجغرافيا، بيجوك بفهم المصالح الشخصية. حتى بقول لك يا أخي أنت ما مفروض تكون جزء من العملية دي عشان تضمن موقع قيادي، عشان تضمن ما بعرف مخصصات مادية. ودي واحدة من الحاجات اللي خلت كثير من القادة اللي كان عندهم قضايا وطرحينها للناس، ولما يطرحوا القضايا بتاعتهم دي كهاجة إنشائية بتكون مغنعة جدا وبيلقوا التفاف وبيلقوا تأييد من الجماهير. لكن لما يجي للمسألة بتاعت التسويات والمفاوضات بتنتهي بهم، بينتهي الزمن بانتهاء الموعد المحدد في المصفوفة الزمنية للاتفاق تم توقيعه. ليه؟ لأنه أوريدي بقول لك يا أخي الاتفاق ده إذا مسكنا مثلا اتفاقات كثيرة حصلت في الدولة السودانية دي، إذا مسكنا نيفاشا، مسكنا أبوجا، مسكنا الدوحة، مسكنا جوبا، فهذه كلها بنلقاها الطابع الأكبر فيها إنه ياهو المسألة بتاعت المحاصصة واقتصام السلطة والثروة. فنحن عشان ما دارين نجرب المجرب لازم نؤسس لحوار أي سوداني سوداني، ونحن نؤمن جدا بالقومية السودانية دي. بتخلي ما في زول بيجيك من برا هو يفرض عليك حلول وهو هدفه أو نيته بتكون خالصة إنه هو داير يخدمك أو يوقف معاك في علاج مشكلتك لو ما عنده مصلحة أصلا. فأنا تخلي لو ركزنا في المسألة بتاعت حوار سوداني سوداني، لكن ما بالطريقة الأسي مطروحة دي ولا في الزمن ده، يعني أي نحن في حوجة لإسلام ماسي وحقيقي في أقرب زمن ممكن، لكن بشرط تصبغوا عدالة انتقالية، محاكمة جناة، جبر ضرر، تعويضات، تطيب خاطر، اعتذارات. بعد ذاك تجمس نشتغل شغل بتاع التوعية في المجتمع، خطاب كراهية، نبز خطاب كراهية، قبول آخر، تعايش سلمي كويس، رتق نسيج اجتماعي. بعد ذاك نهيئ البيئة أو المناخ للسلام السياسي. بعد ذاك اللي يجي اللي يجي، ما مهم منه اللي يجي رئيس، ما مهم منه اللي يحكم، لكن أهم حاجة نأسس لدولة مدنية يكون فيها مؤسسات أدلية مهيدة وشفافة ونزيهة، ويكون فيها دستور دائم. الدستور ده يكون زي المراية، كل زول من أي منطقة في السودان ده يقف أمام المراية دي يشوف روحه. وتخلي دي الحاجة الأفيد والمجدية أكثر من المناورات الأس الموجودة والمطروحة على الساحة.
1: شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق على هذه المداخلة وعلى رؤيتها بشأن الحوار السوداني السوداني. ومنها ننتقل إلى الناشط السياسي البراء البشير لنستمع إلى رأيه حول دعوة الحوار.
3: بخصوص الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة حوار سوداني سوداني، من حد نأكد أنه هي مواصل لنهج المراوغة السياسية اللي بتتبعوه طرفين النزاع متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة من الأقصى عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضه هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة. فالمبادرة في جوهرها فضفاضة بالالتزامات واضحة برضو في غياب واضح للإرادة الحقيقية، فلو اتطورت فحتنتج سلطة هشة عبر تدريبات شكلية.
1: شكرا جزيلا لك البراء البشير الناشط السياسي على هذه المداخلة. والآن ننتقل إلى الناشط مرتضى أحمد. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، ورأيك شنو في الحوار السوداني الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وهل ترى أنه يمكن أن يسهم في إنهاء الحرب والوصول إلى حل سياسي؟
4: في تقديري الحوار الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان هو مجرد محاولة للقفز إلى الأمام والهروب من المشكلة الأساسية اللي بتعيشها البلاد الآن. المشكلة في السودان ليست مشكلة سياسية، وإنما المشكلة هي مشكلة عسكرية. الآن المدخل لأي حل لهذا الصراع يجب أن يكون بين تفاوض مباشر بين الأطراف العسكرية المتصارعة، الجيش وحلفائه وقوات الدعم السريع وحلفائه. هذه القوى تذهب جميعها إلى طاولة التفاوض ويوقفوا إطلاق النار ويعيدوا الأمن والاستقرار للبلد، ويوقفوا هذه الدماء التي ظلوا يسفكونها على مدار 3 سنوات. الحوار السياسي يأتي بعد توقف إطلاق النار ووقف الحرب، وليس أن يأتي الحل السياسي أو حوار سياسي قبل أن تتوقف أصوات البنادق. لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي أو ترتيبات سياسية مدنية في ظل مناخ عسكري مليء بالدماء ومليء بالعنف والانتهاكات بحق المدنيين. البرهان طبعا يحاول في تقديري انه يعني يشرعن هذا الوضع المضطرب والوضع الحالي، ويهرب بالحديث عن كلمة الحوار واللي هي مفردة مقبولة لأي شخص هو سوي يريد الحوار كمدخل لحل سلمي لكل خلاف وحل سلمي لأي نزاع بين أطراف. ولكن إذا كان هو البرهان وسلطته وهم جادين في المسألة بتاعت الحوار، ينبغي أن يحاوروا الطرف العسكري اللي هو الآن بيحمل السلاح ويواجههم، وده المدخل الأساسي اللي بينهي مأساة السودانيين وبيوقف المعاناة ويمكن يضع حد للمجاعة اللي الآن مستجرية في مختلف أنحاء السودان. كل الآن الشعب السوداني بيتحدث عن إنه ضرورة وقف الحرب، وليس ضرورة أن تأتي سلطة مدنية أو سلطة عسكرية. هذه ليست مشكلة السودانيين الآن اللي بيعانوا منها. فالحديث عن حوار سياسي وترتيبات سياسية تجري تحت رعايته، رعاية البرهان أو سلطة الجيش في بورسودان أو في الخرطوم أي كان، ده مجرد محاولات يائسة لشرعنة وضع مظلم قائم وهروب من الحوار الحقيقي الذي ينبغي أن يكون بين الأطراف العسكرية اللي بتحمل السلاح، وهي اللي الآن بتتسبب في كل الأزمات اللي بيعيشها الشعب السوداني. أيضا البرهان نفسه يعني هو كشخصية عسكرية أو كقائد عسكري للجيش غير مؤهل للحديث عن حوار سياسي أو ترتيبات سياسية ومدنية، لأنه هو نفسه لا يملك هذه الشرعية ولا يملك سلطة أن يحدد مستقبل البلد أو أن يحدد كيف تحكم هذه البلاد أو كيف أن تجرى لها ترتيبات سياسية ترتيبات مدنية. هذا شأن يخص السودانيين فيما بينهم السودانيين، وأقصد بالسودانيين القوة المدنية القوة الحية اللي هي صاحبة الرأي وصاحبة القرار الفعلي في إنها تحدد مصيرها وتحدد طريقة إدارة وحكم هذا البلد. أيضا البرهان نفسه غير وفي بأي عهود ولا مواثيق، وهو الذي يعني نقض العهد بين مع القوى المدنية عندما شاركته بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، وفي يعني نفذ انقلاب عسكري على القوى المدنية في اللحظة اللي كان مفترض تحصل فيها ترتيبات وانتقال سلس للسلطة للجانب المدني. نفذ انقلاب عسكري وزجب المدنيين في السجون وقتل أيضا المتظاهرين. طبعا ده كله مع شريكه حميتي قائد قوات الدعم السريع وشركائه في اللجنة الأمنية اللي هي اللجنة الأمنية لعمر البشير. فبالتالي ده التاريخ اللي يعني هذا التاريخ واضح جدا، اللي هو بيحدد مسار البرهان وبيحدد أهليته في إنه هو يكون قائد لحوار سوداني أو يطرح نفسه كمصلح سياسي أو اجتماعي في البلاد. المشكلة الأساسية هي مشكلة عسكرية. إن أراد البرهان فعلا أن يوقف معاناة الشعب السوداني ويوقف المجاعة الآن مستشرية في كردفان وفي دارفور وفي الخرطوم وفي حتى في بورسودان، عليه أن يتوجه فورا ويجلس مع القوى العسكرية المقاتلة له، قوات الدعم السريع وحلفائها والقوى المساندة له، يذهبوا إلى طاولة التفاوض وينهوا هذا الصراع وفق خطة يعني سلمية تضمن وقف هذا الصراع وتضمن دمج وتسريح كل المجموعات والميليشيات العسكرية في جيش واحد وطني واحد مؤهل يستطيع أن يضع لبنة لتأسيس سلطة سياسية، ومن ثم تأتي يعني السلطة السياسية وترتيبات مدنية تضمن السلام وتعزيز الاستقرار اللي بيستحقه السودانيين. فبالتالي الحديث عن ترتيبات سياسية مدنية ينبغي أن يترك للقوى السياسية القوى الحية بعد أن يذهب البرهان وعصابة اللجنة الأمنية للبشير ويوقف الحرب ابتداء، ومن ثم كل شيء بعد ذلك حسب تقديري سيكون سهلا. يعني
1: بهذا ضيوفنا الكرام نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا إليه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. والشكر موصول لجميع ضيوف الحلقة، كل منها الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق، والناشط السياسي البراء البشير، والناشط مرتضى أحمد على مشاركتهم وآرائهم حول موضوع الحلقة. ولا ننسى أن نجدد الشكر لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء في الجزء الثاني من الحلقة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. توالي ردود الأفعال حول دعوة الحوار السوداني بالداخل وتفاعلات واسعة وسط النساء والشباب. المعارك الجارية جنوب غرب الأبيض تتسبب في نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بولاية شمال كردفان. الخرطوم تلغي قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض وبارة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزيقات والهبانية، وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. طالبت شخصيات نسوية ومدنية سودانية لتوسيع المشاركة في أي حوار سوداني مرتقب، مطالبة بضمانات حقيقية لحماية المشاركين وإتاحة مساحات آمنة للنقاش، مع التجديد على ضرورة مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني بصورة فاعلة في العملية السياسية. وقالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر انه اذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا. واتمنى انه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. اتمنى انه السيفل سوسايتي يكون عنده مساحة انه يكون جزء من الحوار اللي حيحصل ده. اتمنى ان النسوان تكون اصواتهم عالية جدا في الحوار ده. اذا الحوار ده حصل دفنتلي احنا حنشجع المجموعات النسوية يعني انها هي تكون جزء منه. لكن زي ما قلت لك، اهم حاجة المساحة الامنة وعدم الغدر بالناس، يعني يعني ليتحد المجتمع الدولي حيكون انفولف في المسألة دي، ليتحد المجتمع الدولي والإقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين.
0: من جانبها قالت الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتور عزة مصطفى إن مشاركة النساء في عمليات الحوار السياسي دور أصيل، وأنهن الأكثر تأثرا بالحرب والأقدر على وصف أوضاع النساء ومعايشهن خلالها. وأكدت إن مشاركة النساء في الحوار يجب أن لا تكون فضلا أو منة، وإنما مشاركة قائمة على المساواة. وأوضحت أن اختيار النساء المشاركات ينبغي أن يأخذ في الاعتبار قدرتهن على التعامل مع أوضاع النساء خلال الحرب، إلى جانب الخبرة السياسية والقدرة على التفاوض والتعامل مع القضايا المطروحة على طاولة الحوار. وأضافت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أن النساء دور في العمليات الحوار السياسي دور أصيل. يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقولوا مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إنهن هن الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة تحت الحرب دي.
0: تباينت مواقف ناشطين شباب بشأن مبادرة الحوار السوداني المطروحة لإنهاء الحرب في السودان، ففيما رأى بعضهم أن الحوار يمكن أن يشكل مدخلا ضروريا للعملية السياسية، حذر آخرون من أن تتحول المبادرة إلى تسوية سياسية جديدة تتجاهل جذور الأزمة وتعيد إنتاج تجارب سابقة فشلت في تحقيق السلام والاستقرار. وأكد المتحدثون في لقاءات مع برنامج قضايا الشباب في راديو دبنجة حول المبادرة إنه أي عملية سياسية مقبلة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد والأوضاع الإنسانية المتدهورة، إلى جانب الأسباب التاريخية والسياسية والاجتماعية التي قادت لاندلاع الحرب. وأضاف الناشط الشباب البراء بشير لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: مختصر الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة حوار سوداني من حد نأكد إن هي مواصل النهج المراوغة السياسية اللي بتتبعه طرفين النزاع، متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة من الأقصى عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضو هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة.
0: توالت ردود الأفعال السياسية الغاضبة والمشككة حول دعوة عبد الفتاح البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني، حيث أجمعت قيادات القوى المدنية والفصائل المسلحة في تصريحات متفرقة لراديو دبنغ على أن هذه الدعوة لا تعدو كونها محاولة لإعادة إنتاج سلطة الأمر الواقع وتوفير شرعية جديدة لها، مشددة على أن أولويات المرحلة تتطلب وقفا شاملا للحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل خوض أي عملية سياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث الرسمي باسم حركة جيش تحرير قيادة عبد الواحد نور:
4: فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إجراء حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط.
0: وفي السياق ذاته أكد المحامي وجه صالح القيادي بقوى إعلان المبادئ أن الدعوة المقدمة من البرهان دعوة زائفة تهدف بالأساس لإعادة شرعنة السلطة الإنقلابية التي أطاحت بالحكم المدني في أكتوبر 2021. وانتقد صالح التسريبات المتعلقة بالعفو والرئاسي متسائلا عن الجهة التي سفكت الدماء وقتلت المواطنين منذ جريمة فض الاعتصام وحتى اندلاع الحرب الحالية، محملا أطراف النزاع المسلح كامل المسؤولية ومؤكدا براءة القوى المدنية منها. وأضاف وجه صالح لراديو دبنغا:
5: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها، والمناورات السياسية لقائد الإنقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة.
0: من جانبه أوضح فتح فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني أن دعوة الحوار قد تصهر للوهلة الأولى كخطوة براءة هدفها حل الأزمة، غير أن المؤشرات الواقعية تشير إلى وجود دفع إقليمي وتحديدا من المملكة العربية السعودية اتجاه حكومة الأمر الواقع في بورسودان لفرض وصاية سياسية جديدة تعيد تقديم البرهان كرئيس لمرحلة انتقالية قادمة مع استقطاب بعض القوى المدنية. وأضاف فضل لدبنغا في هذا الخصوص:
6: تظهر أنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في بورسودان نحو وصية سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة.
0: أعلن الجيش السوداني تمكنه والقوات المساندة من صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان. ومن جهة تانية أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة عن استعادة السيطرة على منطقة تومبورو بولاية شمال دارفور، لكن قوات الدعم السريع نفت ذلك وقالت إنها صدت الهجوم. وفي ولاية النيل الأزرق أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الحركة الشعبية والدعم السريع سيطرتها بالكامل على مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد أيام من سيطرتها على جيسان الحدودية مع أثيوبيا. وناشدت القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني طرفي الحرب بالتهدئة والقبول بالهدنة ووقف إطلاق النار. أعلنت قوات الدعم السري يوم الجمعة سيطرتها على منطقة عردة بالقرب من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، فيما قال الجيش والقوات المساندة إنه صد الهجوم على المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السري في بيان صحفي الجمعة إن قواتهم حققت ما وصفه بالتقدم الاستراتيجي في محوري كردفان والنيل الأزرق مشيرا إلى الاستيلاء على عتاد وأسلحة وتراجع قوات الجيش من المنطقة. ونقلت مصادر قريبة من الجيش أن القوات المسلحة والقوات المساندة تصدوا الجمعة لهجوم شنته الدعم السريع على منطقتي جبل الهشابة ومعارضة في ولاية شمال كردفان. أدت المعارك التي اندلعت صباح الجمعة بين الجيش والدعم السري جنوب غرب مدينة الأبيض إلى نزوح آلاف المدنيين من أربع قرى بشمال كردفان. وقالت مصادر لراديو دبنج أن المعارك التي اندلعت في الساعات الأولى من صباح الجمعة بمنطقة جبل الهشابة دفعت آلاف السكان من قرى ومعاردة وأمشجيرة والهشابة والخور الأبيض إلى النزوح باتجاه منطقة البان جديد ومدينة الأبيض. أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين اعتقال الأجهزة الأمنية بمدينة بربر في ولاية نهر النيل الصحفي قرشي عوض. وأدانت الشبكة في بيان الاعتقال واعتبرته خطوة تكشف عن استمرار استهداف الحريات الصحفية وتكميم الأفواه. وأرجى خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنج اعتقال قرشي على خلفية مواقفه والتنوير والتحليل السياسي وانتقاداته إلى أطراف الصراع في السودان، معتبرا أنه هذا الاعتقال محاولة لإسكات صوته، مشيرا إلى أن الانتهاكات مستمرة من قبل طرفي الصراع، مؤكدا على إطلاق الشبكة لحملة لإطلاق سراح جميع الصحفيين وسجناء الرأي في جميع مناطق السودان. وأضاف خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: نفتكر نحن في شبكة الصحفيين أنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل غرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر أنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرشي عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات.
0: أصدرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور قرار يمنع نقل أو ترحيل محصولي الدخن والذرة من داخل الولاية إلى خارج حدودها جغرافية في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المخزون الغذائي وتنظيم حركة المحاصيل. وقال القرار أن الجهات الأمنية والعدلية المختصة ملزمة بوضع القرار موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفرض القرار الذي أطلع عليه راديو دبنج عقوبات على المخالفين تشمل السجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 4 ملايين جنيه سوداني، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة بإمكانية الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة وفقا لما نص عليه القرار. أفلحت الإدارة الأهلية لقبيلتي الرزيقات والهبانية وحكومة شرق دارفور في التوصل للاتفاق لوقف العدائيات وإنهاء التوتر عقب الأحداث التي وقعت قبل يومين في منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والسلطة بجنوب دارفور، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 16 شخصا من الطرفين. واتفقت قيادتا القبيلتين على وقف العدائيات والتعاون في الكشف عن المتورطين في الأحداث، فيما أكدت السلطات امتلاكها معلومات بشأن عدد من المتسببين والمتهمين وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض عليهم متى ما اكتملت المعلومات والتحريات اللازمة. وأضاف الصحفي محمد صالح البشير لراديو دبنجا من شرق دارفور في هذا الخصوص:
8: الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على إنه وقف العدائيات الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت إنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث ديل، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل هيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة السنطة ومنطقة الفردوس.
0: ومن جهة تانية تشهد مناطق السنطة والفردوس حاليا هدوءا واستقرارا مع عودة النشاط التجاري إلى الأسواق، بينما يجري الترتيب لاستئناف حركة المتسوقين بين مناطق القبيلتين خاصة سوق السنطة وأسواق الجرة والدرابين التي تأثرت بالأحداث. وتجري الترتيبات الآن لعقد ملتقى للتعايش السلمي في السنطة يهدف إلى معالجة تداعيات الأحداث وتعزيز المصالحات بين الطرفين، بما في ذلك تسوية قضايا الديات للقتلى من الجانبين. قالت المنظمة الدولية للهجرة أن الأمطار الغزيرة التي حصلت في محلية طويلة بولاية شمال دارفور تسببت في نزوح نحو 975 أسرة بعد تدميرها ل 975 منزلا بشكل كلي و 373 منزلا بصورة جزئية. وأوضحت المنظمة أن الأمطار والسيول التي اجتاحت مدينة شنغل طوباي في محلية دار السلام في شمال دارفور تسببت أيضا في نزوح نحو 46 أسرة بعد تدمير 46 منزلا. وأوضحت المنظمة أن الأسر المتضررة لجأت إلى ملجأ مؤقت في مناطق مفتوحة داخل المحلية، مشيرة إلى أن الأرقام تقديرات أولية قابلة للتحقيق والتحديث مع استمرار فرقها في متابعة تطورات النزوح وحركة السكان في السودان. دعا الخبير المالي والمصرفي عمر سيد أحمد إلى الفصل بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وطريقة تطبيقها في البنوك السودانية في الظروف الحالية، مشيرا إلى تحديث بيانات العملاء تعد جزءا أساسيا من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقال لراديو دبنجا: لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسائل تنفيذه ملائمة أو متناسبة، خاصة في ظل ظروف الحرب والنزوح الواسع وتعطل عدد كبير من فروع المصارف والانقسام الجغرافي الذي يعيشه السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
9: طيب، ينبغي الفصل بين من البداية بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وبين طريقة تطبيقه في الظروف السودانية الحالية. تحديث البيانات جزء أساسي من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسيلة تنفيذي ملائمة أو متناسبة، خصوصا في بلد يعيش حربا ونزوحا واسعا وتعطلا للفروع وانقساما جغرافيا فعليا.
0: دهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسرة وقامت بفض اجتماعا دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. وقال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين فرعية كسرة الشفيع حسن محمد عثمان لراديو دبنجا إنه لجنة من المحامين أعلنت عن إقامة محاضرة عن مادة قانونية معينة تهدف إلى رفع درجة الوعي والمعرفة القانونية خصوصا وسط المحامين الشباب والجدد، مؤكدا أن موضوعها كان مهنيا وقانونيا بحتا ولا يتصل بأي قضايا خارج إطار المهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا فينا نعمل محاضرة، المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، والغرض منها التسغيب ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين بالذات المحامين الشباب الجداد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت حكومة ولاية الخرطوم إلغاء قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات الموقوف منذ ديسمبر الماضي وفتحه مرة أخرى أمام حركة الشاحنات التجارية القادمة من وإلى ولاية شمال كردفان. وقالت حكومة ولاية الخرطوم في بيان أن لجنة أمن الولاية قررت إلغاء قرار الوالي وأمر الطوارئ رقم 2 والخاص بمنع الحركة التجارية والسلع بالمرور عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض ومدينة بارة. وأوضحت أن الطريق سيكون مفتوحا أمام حركة البضائع والسلع التجارية ما يلغى تقييد طلب الحوجة للبضائع من الولايات المجاورة للخرطوم، ومن المتوقع أن يسهم القرار في انسياب.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي سنستعرض المواضيع التالية: تكثيف استخدام المسيرات في الحرب، المدنيون هم المتضرر الأكبر.
12: الانتصارات حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغال بحاجة، هم شغالين في اتجاه تاني.
13: والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساساً، لأنها تستخدم المواطنين كدلوع لهذه الحرب.
11: اعتقال الصحفي قرش عوض بواسطة المخابرات في مدينة بربر.
7: الاحتغال هو بيجعل خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب. هو
11: الوضع الإنساني في النيل الأزرق يحتاج تدخلا إنسانيا عاجلا.
14: أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا.
11: قوة أمنية بكسلة تداهم مقر نقابة الصحفيين.
10: الساحي داشر هو الوقت المحدد له وإنه الناس تبدأ المحاضرة، فجانا بأنه في قوة أمنية جات.
11: وزارة الصحة الاتحادية تبين تفاصيل الموقف الصحي والدوائي.
15: بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة أمراض مزمنة تكلفة العلاجية عالية جدا.
11: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
16: دبنجا، أخبار لكل السودان.
11: شهدت الأيام الماضية تصاعدا ملحوظا في استهداف المسيرات لعدة مدن مثل الخرطوم، عدبرة، دامر والأبيض، وذلك في خضم المعارك الدائرة الآن على عدة جبهات بين الجيش والدعم السريع. حول استخدام المسيرات رغم خطورتها على المدنيين وهم المتضرر الأكبر منها، تحدث لدبنجا كل من الخبراء العسكريين اللواء كمال إسماعيل والمقدم محمد نور. نستهيل بحديث اللواء كمال إسماعيل.
13: الهدف من استخدام المسيرات، وهذه المسيرات هي سلاح جديد، هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي المتضرر هو المواطن السوداني. والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا، لأنها تستخدم المواطنين كدلوع لهذه الحرب وتقضي عليها. انتقال قوات الدعم السريع للسيطرة على قيسان في النيزك ده بيأتي في محاولة تعويض بعض الخسائر وتشتيت الجهد بتاع الطرف الثاني، ويأتي في توسيع قاعدة الحرب وشموليتها. أنا كضابط جيش وزول عسكري وكمناضل شاركت شاركات فعلية في الحرب على الأخوان المسلمين الذين هم أشعلوا الحرب دي. ليه؟ لأنه يعني خلال 30 سنة كانوا هم بيركزوا تركيز كامل على السيطرة على القوات النظامية والجيش والموارد الدولة وامتلكوها تماما. كنا نأمل في الفترة بتاعت الحكومة الانتقالية أن يكون في قرار قوي بتمكين يعني استعادة قومية القوات المسلحة واستعادة قومية الدولة وكذا، لكن هذا لم يتم.

0: من سيطرة كاملة. وبأسف شديد القوى السياسية التي جات في الحكم لم تنتبه لهذا المسار. صحيح الآن نحن مرينا بأزمة ومارين بأزمة كبيرة جدا جدا، الجهد الجماعي فيها على الأقل الجهد الجماعي لإيقافها مطلوب، وحدة القوى المدنية المناهضة للحرب مطلوبة، وتعبية الناس مطلوبة لإيقاف هذه الحرب. كلما استمرت هذه الحرب كلما ندفع ثمنا من الدماء والموارد ومن البنية التحتية ثمن لهذا العمل الإجرامي. لذلك دعوتنا حتستمر للحوار. كان ممكن تماما، نحن لدينا تجارب كبيرة جدا جدا في بناء جيش وزي ما عملناه زمان في التحالف وسيطرنا ومسائل زي دي، لكن القرار بتاعنا بعد تروي ودراسة لكل تاريخ السودان وتاريخ الحروب مثل هذه، أنه لو أنت كونت جيش فإنك هتكون جزء من الحرب. لذلك صوتنا بحى وعالي جدا جدا في أنه هذه الحرب لا نهاية لها إلا بالتفاوض، وهذه الحرب دفعنا ثمنها وسندفع. كل ما يستمر يوم الحرب سنظل سندفع ثمنا قاليا من دماء شعبنا وموارده وكذلك. ولذلك أناشد الجميع أن يجلسوا ويفكروا تماما في وطن السودان اللي هو الآن هذه الفعل قائم للتقسيم، قائم للتشظي، قائم للدمار وكذا. وطن ورثناه، لابد أن نورث لأجيال جديدة وطن صافي متعافي حدادي مدادي موحد. وبالتالي هذا جهد لابد أن كلنا نشترك فيه عشان نطلع من هذه الأزمة. المؤتمر الوطني وواجهاته هم أساس هذه الحرب وأساس هذا الدمار. وأي شخص الآن يلتفت إلى العالم يرى أن الإسلام السياسي بشقه والسني والشيعي هو سبب الأذية، والمسلمين بدوا يزحوا من بلادهم لأوروبا ولأمريكا وأستراليا وكندا طلبا للأمان. فهذا درس أرجو أن نستفيد منه وأن نرجع لصوابنا وأن نحارب هذا المسلك بتاع الإسلام السياسي ده ونديه إلى مقبرة التاريخ. نقوم وطن حدادي مدادي، وطن ينعم فيه الجميع، الدين لله الوطن للجميع. وأنا أفتكر أنه هذه الحرب مهما بلغت ثروتها لن تأتي بسلام. سلام يأتي وما فيش بندقية أصلها بتحل مشاكل سياسية، بندقية هي بتعمق المشاكل السياسية. الحوار هو البحل والطريق إلى حل كل الإشكاليات السياسية، وهذا السلوك مفترض أننا كلنا جميعا نتجه إليه مهما كانت الظروف ومهما كانت التعقيدات.
1: وتحدث كما أسلفنا في ذات السياق الخبير العسكري المقدم محمد نور.
2: أنا بتخيل هي العمليات حتنشط بعد خطاب حميدتي بفك الزمام ولا كما سماه هو، فالعمليات حتكون نشيطة جدا في الفترة الجاية، لأنه كان في تواصل مع الرباعية وتواصل مع الاتحاد الأفريقي وتواصل مع United Nations. أنا بتخيل إنهم يعني زي ما قال فك الرزم حميدتي، فهو أدى إشارة واضحة في إنه يعني العمليات ترجع لشكلها السابق في مهاجمة بالمسيرات واحتلال المواقع. فالمسيرات هي أساسا موجودة عندهم، يعني ما حاجات جديدة، والجهة اللي بتدعمهم يعني الإمارات وقفت الدعم وكذا، لكن واضح إنه عندهم بلان بي دائما، يعني عندهم بلان أو الخطة بقى. فهي دي الحرب، يعني دي الحرب اللي قلنا ما حد جيف بمنتصر ولا حد جيف بالشكل بتاع سلاح. فأنا بتخيل إنه الدعم السريع في العمليات القامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش، أنا ما زلت حي يعني. واحدة. اثنين، المسألة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق، هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض

0: المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني. ما زالت كردفان ودارفور هم عندهم لها خطط الكافية في حمايتها وفي وإعادة المزهرة. عموما هي الحرب هي حرب استنزاف للطرفين، كل طرف بيحاول يستنزف الآخر بتكتيكات عسكرية معروفة، يعني يخلي حتة يقوم يهاجم حتة تانية أبعد ما تكون من الحتة اللي هاجموا فيها وينسحبوا. فدي هي التكتيكات الحربية بتطيل أمد الحرب، يعني ما هي تكتيكات بتاعت حسم عسكري للطرفين.
1: اعتقلت قوة من المباحث الجنائية مساء الخميس الصحفي قرش عوض بمدينة بربر في ولاية نهر النيل، واقتادته إلى قسم شرطة بربر على خلفية بلاغ مقدم من جهاز المخابرات السوداني بموجب قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 وفقا لما أورده الناشط عمار الباخر، فيما أدانت شبكة الصحفيين السودانيين الاعتقال وطالبت بإطلاق سراحه فورا ودون شروط. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الأستاذ خالد أحمد من شبكة الصحفيين السودانيين.
2: تدين شبكة الصحفيين السودانيين احتغال الصحفي والكاتب قرش عوض الذي تم بالأمس الأربعاء في مدينة بربر بولاية نهر النيل. الاحتغال تم بواسطة جهاز المخابرات، ونحن حتى الآن يعني لا نعلم أين يتواجد تحديدا الزميل قرشي. نفتكر نحن في شبكة الصحفيين أنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر أنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرش عوض، والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات، وغيرها من الانتهاكات المستمرة من أطراف الحرب. أيضا الانتهاكات تجاه الصحفيين السودانيين مستمرة في مناطق سيطرة الدعم السريع، حيث يزال عدد من الصحفيين قيد الاحتقال ولا نعرف مصيرهم. فبالتالي كل أطراف الصراع هي الآن تمارس انتهاكات وتمارس تضييق على الإعلام، على الصحفيين والمستغلين. الشبكة الصحفيين في إطار هذا يعني هذه الهجمات على حرية الصحافة والتعبير هي بتدعو الجميع، ونحن سوف نتقدم زي ما بيقولوا هذا المسار في إطلاق حملة واسعة لحماية حرية التعبير في السودان وحماية الصحفيين السودانيين من الانتهاكات التي تمارس ضدهم من قبل أطراف الحرب جميعها. ونحن بصدد إطلاق حملة لإطلاق سجناء الرأي وسجناء من الصحفيين في جميع مناطق السودان وفي مختلف السلطات التي تحتغلهم. الصحافة السودانية في السابق غادت يعني معارك طويلة جدا في الدفاع عن الحريات في السودان وفي فترة الشمولية تحت الإنغاز، وهي مستمرة نحن في شبكة الصحفيين السودان في المقاومة والدفاع عن الصحفيين السودانيين عن حرية التعبير في السودان.
1: داهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسلة، وقامت بفض اجتماع دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. التفاصيل في حديث الأستاذ الشفيع حسن محمد عثمان رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بكسلة.
3: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا في ان نعمل محاضره، الماده فيها ماده قانونيه بحته، يعني ما عندها علاقه باي حاجه خارج اطار المهنه، والغرض منها التثقيف ورفع درجه الالمام والمعرفه للمحامين، بالذات المحامين الشباب الجداد. وكنا حددنا يوم الاربع اللي هو 12/8 عشان نعمل المحاضرة دي من الساعة 11، لكن بأمر خارج من إرادة اللجنة ذاتها، المحاضر المفروض يجي يلغي المحاضرة بتاعته دي أو المادة بتاعته، احتذر لظرف خاص عن الموضوع وكده. فالساعة 11 اللي هو الوقت المحدد له وإنه الناس تبدأ المحاضرة، فجانا بأنه في قوة أمنية جات أعلنوا بأنه المحاضرة دي ما حيخلوها تقام وكده. ده كان تقريبا الموضوع يعني، لكن ما في يعني ما في اعتقالات تمت، ما في استدعاءات، ما في حاجة زي دي يعني لحد الآن غايته. نحن متمسكين بأنه حنعمل الندوة بتاعتنا، المحاضرة بتاعتنا في داخل الغرفة بتاعت المحامين، ونعتقد انه المسألة دي مسألة ما فيها شيء مخالف لقانون او كده، لانه نحن موضوعنا موضوع يخص المهنة ومتعلق بالمهنة يعني، وحريصين جدا في انه يعني صادقين وحريصين في انه نحن نأدي دورنا كنغابة. نحن بنعتبر نفسنا نغابة شرعية، دورنا بخصوص المهنة ورفع شأنها وخدمة منسوبيها يعني. أنا عايز أضيف لك إنه هو ما في، نحن عرفنا هم طبعا النقابة بتاعت الفلول عملوا بيان بعد ما نحن عملنا إعلان للنايدة، عملوا بيان قبل يوم قبل الكلام ده يعني، وأعلنوا فيه إنه ما حد الندوة ما حتقام وكده. نحن طبعا ما علقنا على بيان ده، وهو كنا مستمرين في انه نعمل، لكن الناس دي ما استخدموا معانا عنف، ما جاء ما قابلوني انا شخصيا ذاتي، ما قابلوني يعني لانه ما كنت في الغرفه لحظه حضور القوه الامنيه دي، لكن الزملاء هم اللي وروني بانه في قوه امنيه جات واعلن بانه المحاضره دي ما حتقام وكده. يعني نحن ما حنتراجع طبعا، من هنقوم بما بنشوف واجب علينا ونواصل في نشاطنا، هنعلن عن أنشطتنا يعني.
1: عقب المعارك العسكرية في النيل الأزرق في مناطق الكرموك وجيسان وبعض النقاط الأخرى، فر الآلاف من المدنيين ونزحوا داخليا أو عبروا الحدود لدولة أثيوبيا المجاورة، لواجهوا بظروف صعبة دون مأوى أو غذاء. لمتابعة تفاصيل هذه المأساة تحدث لراديو دبنجا السيد علي هيو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
4: نتحدث أن الأوضاع الإنسانية الصعبة جدا والغاهرة، أوضاع إنسانية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين أن نزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13,000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة جيسان، وأيضا في نزوح للجهة الشرقية لمحافظة جيسان منطقة تيارة، بأنه قوات الحركة الشعبية هناك برضو اقتحمت المدينة اليوم. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني في مدينة جيسان أوضاع إنسانية كارثية بكل المقاييس، والوضع الأمني هش جدا، وفي مفقودين كثير من المدنيين في مدينة جيسان للآن ما معروفين وصلوا وين، لكن أعداد كبيرة جدا من النازحين عبروا الحدود الإثيوبية ودخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية صعبة جدا، بالإضافة لأكثر من 12,000 مواطن دخل إلى مدينة إلى بكوري من الناحية للداخل في محافظة قيسان وبعض المناطق في المحافظة تحت أوضاع إنسانية صعبة جدا وغاهرة جدا. نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن قاعدين ندعو المنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الناس، بأنه الوضع خطير جدا، وضع مستفحل كثير جدا في الحدود اتجاه إثيوبيا، بالإضافة للناس العالقين داخل مدينة قيسان، وفي ناس مفقودين بأعداد يعني ما غليل، بالإضافة إلى الناس دي نزحت ومشت لفرقان ولمناطق داخل مدينة محافظة قيسان ككل. لذلك نحن من ناشط المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة نحن قاعدين نناشط أطراف الحرب يعني خاصة الحركة الشعبية والدعم السريع بفتح ممرات آمنة للمدنيين للخروج الآمن من المناطق اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا، بأنه محافظة قيسان بتشهد عمليات كبيرة جدا في بعض المناطق يوميا، والناس في ظل ظروف خريف أمطار يوميا، الأمطار في رؤوس الناس، الوضع الإنساني صعب جدا. نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق شايفين بأنه الوضع خطير جدا، لابد من طالب أطراف الحرب بأنه الناس تتحرك من أجل هدنة إنسانية أو وقف إطلاق النار لعل وعسى للأغراض الإنسانية، بأنه الوضع كارثي بكل المقاييس في النيل الأزرق بصفة عامة، بأنه الأوضاع بتاعت النازحين والمدنيين القاعدين في معسكرات النزوح في الداخل خاصة برضو في مدينة الدمازين في ظل ظروف طبيعية أمطار زي ما الناس قاعدين يشوفوا. كل مرة نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلع بيانات أن الأوضاع الإنسانية والصحية والخيام كلها في المياه الراكدة وحمى الضنك برضو أوضاع صحية صعبة جدا في النيل الأزرق خاصة في مدينة الدمازين والروسيرز، بأن مدينة الدمازين يوميا الوفيات انتشار حمى الضنك بصورة كبيرة جدا. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني والوضع خطير جدا في النيل الأزرق، بتشهد عمليات كبيرة جدا في جنوب النيل الأزرق زي الكرموج وزي مدينة قيسان وبعض المناطق في قيسان، وعدد النازحين النزحوا إلى الأراضي الإثيوبية أكثر من 3000 مواطن، بالإضافة إلى النازحين إلى من مدينة قيسان إلى بكوري وصل أكثر من 12000 مواطن محتاجين للإيواء والغذاء والمياه، لأن الوضع خطير جدا في تلك المناطق. نتمنى من المنظمات الإقليمية والدولية بالضغط على أطراف الحرب من أجل فتح ممرات آمنة، من أجل هدنة إنسانية، من أجل وقف الحرب يعني، بأن المعاناة كبيرة جدا في النيل الأزرق ونحن محتاجين لتدخل عاجل. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دعواتنا دائما مستمرة من أجل وقف الحرب، من أجل إتاحة مساحة للمدنيين للخروج إلى المناطق الآمنة خاصة في مدينة قيسان ومحافظة قيسان، بكل المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا.
1: مع دخول فصل الخريف وتصاعد المنحنى الوبائي وظهور العديد من الأمراض المعدية في عدد من ولايات ومدن السودان، ومع ظروف الحرب التي ينعدم فيها الدواء وتظهر مشاكل أخرى مثل صعوبة الوصول لبعض المناطق، تحدث لراديو دبنجا سيد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم حول مختلف القضايا المتعددة المتعلقة بصحة المواطن وحول المنشآت الصحية والدواء. نستمع لحديث الوزير.
5: طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعموم خلال 3 سنوات نحن بنعتبر النظام الصحي مر بتجربة صعبة جدا، خاصة في العام الأول، لكن في تحسن كبير جدا في كل محاور الخدمة الطبية، سواء كان تقديم الخدمات الطبية عبر المؤسسات الصحية والمرافق العامة، سواء كان الإمداد الدوائي ووفرته في البلد، سواء كان الخدمات الصحية والإنسانية المقدمة النازحين والناس في منطقة الحرب في مناطق الميليشيا في دارفور وكردفان، أو سواء كان خدمات صحة الأمهات والطفولة والبرامج الأساسية زي التحصين وغيرها، أو سواء كان مكافحة الأوبئة والمقدرة على تقليل أثاره. والأشياء ذكرت عليك دي هي محاور التدخلات الإنسانية العاجلة حقتنا اللي اشتغلنا فيها خلال الفترة الفاتت. بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات الصحية في السودان هي حوالي 5600، أي حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية، دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان العاملة فيها بنقصدة بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية، أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية، معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات ثلثين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات. بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة أمراض مزمنة تكلفتها العلاجية عالية جدا، تبنت هذه العلاجات والتدخلات حكومة السودان مجانا لهذه الفئة من المرضى طيلة الفترة السابقة، طيلة أكثر من 3 عقود من الزمان منذ بداية منتصف التسعينات، وما زال مستمر حتى في فترة الحرب. صحيح قلت المقدرة الكلية وخرجت بعض المراكز عن الخدمة، بالنسبة للسرطان خرجت المراكز الرئيسية في الخرطوم عن الخدمة وفي مدني وتبقى مركز شندي ومروي، ولكن الحمد لله تبارك وتعالى استعيدت الخدمة بالذات العلاج الكيميائي في بعض المراكز الولائية، في 7 مراكز ولائية بتقدم علاج كيميائي، في كوستي، في كسلة، في برصودان، في دونغولا، في مروي، في غيرها من المواقع. في الخرطوم كذلك استعيدت الخدمة على مستوى مستشفيين، مستشفى الزر الرئيسة ومستشفى حاجة صافي، وكذلك استعيدت الخدمات العلاج الكيميائي في مدني. هناك صعوبة في استعادة العلاج الإشعاعي في مدنني، لكن ننتظر الوالدة الإشعاعية وهي في الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن شاء الله في الاستيراد. حاليا بقدم علاج إشعاعي هو مركز مروي فقط. مراكز الكلى نقصت كثير جدا من أكثر من 104 مركز حاليا، الشغالات قرابة 60 مركز موزعة في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، الولايات كذلك الولاية الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف بتاعت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة، ويغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا، وكذلك هو على نفقة الدولة. انتشرت الأوبئة ظاهرة جدا للناس، كانت في الفترة اللي فاتت كان أسوأ وباء الكوليرا لأنه ورد قاتل، ونقدر نقول بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الداعمة يونيسيف و WHO ووزارة الصحة ووزارة الولاية تم احتواء هذا الوباء، وتم إعلان السودان خالي من الكوليرا في يناير من هذا العام بعد جولات بتاع التطعيم وطت أكثر من 20 مليون نسمة في كل ولايات السودان، دارفور وكردفان والشمالية ونهر النيل، أولموست في كل ولايات السودان كانت هذه الحملات، وكلورة للمياه وعمل كبير جدا، وأعلن السودان خالي، لكن للأسف بعد أشهر ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان، منطقة سيطرة الميليشيا، وبمعاونة المنظمات الدولية والعاملة في المجال وبتنسيق مع وزارة الصحة ولاية غرب كردفان تم احتواء المرض وتم فتح مراكز للعزل، لكن انتشر المرض في بعض محليات غرب بارة، ولكن من متابعاتنا الأسبوعية في انحسار حسب في قلة كثير كبير جدا في المرضى، والحالات اللي ترصد هنا وهناك متفرقة بحالات بسيطة ويتم التعامل معه وعلاجه حتى لا يعود الوباء مرة ثانية. الضنك كذلك كانت على القمة وكانت في ولايات كثيرة جدا. الضنك الحمد لله هي ما من الأمراض المعدل الوفيات فيها عالي، أقل كثير جدا من مقارنة بالكوليرا، لكن المرض عالية وانتشاره واسع. هسه حاليا فقط إقليم النيل الأزرق اللي فيه معدلات عالية، لكن مع بداية الخريف بنتوقع تحرك أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى، على أساس أنه الخريف ذاته مصحوب بالضنك والملاريا كذلك، ورئيس مجلس الوزراء أعلن السودان خالي من الملاريا، ودي مبادرة كبيرة نحن شغالين عليها. بالنسبة لقطاع الدواء طبعا خرجت المصانع لأنها كلها كانت في الخرطوم، لكن تم استبدال هذه المصانع بالاستيراد وكذلك تفعيل الصناعة التشاركية. 18 من هذه المصانع اتعمل لهم تعاقد مع في التصنيع خارجي وصنعت ادويه خارجيه وجابتها داخل السودان، عشان كده احنا متابعين الوفره الدوائيه اللي هو تجاوزت في خلال العام الماضي تجاوزت الوفره 70% الوفره الدوائيه للادويه الاساسيه، والأدوية العامة من الصيدليات وكده بنتابعها بمعدلات الاستيراد، فمعدلات الاستيراد ارتفعت بصورة كبيرة جدا حتى بلغت حوالي 400 مليون دولار في العام الماضي، وهذا العام متوقع تكون أكثر من 400 مليون دولار، وهو ده الربط اللي احنا بنعتبره فيه استقرار دوائي نسبي في السودان حسب القراءات حتى من قبل فترة الحرب.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: و بنوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التابانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026. المشتركة تعلن استعادة أمبورو في شمال دارفور، والدعم السريع يعلن السيطرة على الكرموك في النيل الأزرق. الجيش يعلن صد هجوم للدعم السريع على حمرة الشيخ، والخرطوم تفتح طريق الصادرات وتلغي حظر السلع. رئيس أركان الجيش ياسر العطا يقول قريبا سنرفع التمام بتحرير كامل أرض السودان. الأمطار تدمر 975 منزلا في طويلة، وتترك 975 أسرة في العراء بولاية شمال دارفور. مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة يعلن عن انهيار عشرات المنازل وتأسر 502 أسرة جراء السيول والأمطار. شبكة الصحفيين السودانيين تدين اعتقال الصحفي قرش عوض بمدينة بربر بولاية نهر النيل. النزاع القبلي يجبر 150 شخصا على النزوح من منطقة الدبيب بمحلية الصنطة بولاية جنوب دارفور. الأمم المتحدة ترحب باستمرار فتح معبر أذري أمام المساعدات الإنسانية، وتدعو الطرفين لوقف إطلاق النار. لجنة الأمل للعودة الطوية تعلن تسيير 22 حافلة تقل 1100 سوداني من العاصمة المصرية القاهرة إلى السودان. الشركة السودانية للكهرباء أعمال الصيانة شارفت على الانتهاء، ولم يتبقى سوى القليل فقط لعودة التيار الكهربائي. لجنة أمن ولاية الخرطوم تعلن تعديل موعد حظر التجوال بالولاية طيلة أيام عطلة المولد النبوي المبارك.